0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من زود دهشتها قبل تكملها، تسمع صدى الإعجاب صح لسانك. يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سما وجدانك.
4: صح لسانك على إذاعة الرياض.
5: أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، أهلا وسهلا بكم، معكم وبكم. ورحب بضيفي الكريم محي العتيبي، الشاعر صخر والمشهور بالشاعر صخر. يا مرحبا أستاذ محي.
6: يا هلا، حياك ربي. يا مرحبا، يا هلا فيك. يا مرحبا مليون ولا يشدون، يا مرحبا مليار حجمه ومقدار.
5: الله يبيض وجهك يا أستاذ محي العتيبي، الشاعر الكبير والجميل والصوت المترنم دائما. طبعا احنا سعداء ان نسمع صوتك، وانت اول مره للاسف تشارك برنامج صح لسانك. من اقنعك اول شيء؟
6: وانا اسعد والله، والله اني سعيد جيت معكم جميعا.
5: الله يحييك.
6: الله يحييك.
5: نبي نسمع منك اول شيء شعر، وبعدين تقول لنا بصوتك الحلو.
6: ابشر بعزك.
5: يلا، ما احنا متخيرين، انت يا صخر اللي تبي تخير لنا.
6: أبشر بعزك، أقول يا سلام الله، سلام فيه راحة للجميع اللي سمع من كل دولة. الشعر طير السعد في كل ساحة، والصخر يا الشمري سجل دخوله.
5: يا سلام عليك.
6: الشعر طير السعد في كل ساحة، والصخر يا الشمري سجل دخوله. الشعر مثل البحر لازم سباحة، والله أني لأسبح عرضه طوله.
5: سلام.
6: الشعر مثل البحر لازم سباحة، والله اني لاسبح عرضه طوله. الشعر وهبة ويسعدني نجاح، ساكن في داخلي من الطفولة.
5: يا سلام يا سلام عليك.
6: الشعر وهبة ويسعدني نجاح، ساكن في داخلي من الطفولة. طير حر فلق رفرف جناحه، في سما الابداع للصولة وجولة. ما يهيض هاجي كود الصراحة، الصراحة طاهر له عجولة.
5: صحيح.
6: ما يهيض هاجي كود الصراحة، الصراحة طاهر له عجولة. والشعر كلماتها العذبة مباحة، خلوا الشعر يقول اللي يقوله.
5: نعم.
6: الشعر كلماتها العذبة مباحة، خلوا الشعر يقول اللي يقوله. خلوا العطشان يشرب من قراحة ويتذوق مفرداته ومعزولة.
5: يا سلام.
6: خلوا العطشان يشرب من قراحة ويتذوق مفرداته ومعسولة. وكان للشعار ترتيب ومساحة، والله اني من هواه ومن سحولة، والله اني من هواه ومن سحولة.
5: كفو صح لسانك يا صخر العتيبي.
6: كفو كطيب، كفو كطيب، وصح الله فدك.
5: الشباب يقولون نبي نسمع القصائد العاطفية اللي دايم نسمعهن. هم يتابعونك طبعا عن طريق المواقع، ولك جمهور كبير، ويبون يسمعون بعد من يسمعونك وانت تغني.
6: أبشر بعزك، أبشر بعزك، والله يحييكم في وقت.
5: أسلم.
6: أقول

0: مودة دوبيني للزين يا طاير دنا مودة يا طير خلي صغير الزين ومرات ولا يذبح الشاعر اللحب بنادى والناس ما تقبل العشاك ومقلد طبع الواد متحس الرجل في قوته طبع الواد متحس الرجل في قوته يا طير غرد وانا من صوتك غرد والكل من هوا وياجبك صوته.
1: صح لسانك يا شاعرنا الكبير محيي العتيبي. طبعا لوادم تحسد الناس في قوته، انتم ما عالجتوا موضوع الحسد والاشياء هذه بقصيدكم الشعراء؟
0: والله الانسان ما يخلى، الانسان كله ما يخلى، الحسد بالقوت والحسد بكل شيء، وهذه سنه الحياه، ولولا هذا ما جهده، لولا الحسد ما طلعوا الناس وتحدوا وقاموا وخذوا اللي يبوه.
1: صحيح، يعني انت ترى فيه ايضا الحسد، ترى فيه جانب مشرق ووجه مشرق يعني، وبه وجه مظلم.
0: اكيد في جانب التحدي والوصول الى المبتغى،
1: بس هالجانب هذا والباقي كله شر وشرير.
0: الله الله.
1: ممتاز محيا. طيب محيا وش تختار لنا؟
0: اختاروا اللي تبون اجتماعيه، تبون
1: عطنا اجتماعي.
0: اجتماعي يقول طبعا انا متعود اجر البيتين الاول دائما.
1: نعم.

انا جربت في الدنيا تجارب تجارب كلها مرت علي، ترى الدنيا اتعلم كل شارب ولا يخفى على العاد الخفية، تشوف عيونكم والوضع خارب ولا باقي على الدنيا بقية، واول ضربها سب الاقارب وكل يعتبر نفسه ضحية، واول ضربها سب الاقارب وكل يعتبر نفسه ضحية، واشوف اصحاب واخوان انتحارب واشوف العذر ما له قابلية، هلا يا حيف في بعض الشوارب مسوي له على ربع قضية، هلا يا حيف في بعض الشوارب مسوي له على

0: رفع قضية يقل الدين ما قل المشارب ويموت إحساس وتموت الهوية. يقل الدين ما قل المشارب ويموت إحساس وتموت الهوية. ترى الشيطان دايم له مآرب والفرصة وضرباته قوية. وشوف الموت يعطى كل غارب وياكل فالبشر صبح وعشية وياكل فالبشر صبح وعشية.
1: صح لسانك يا محيا العتيبي على هالقصيدة الجميلة وهالأداء الرجولي اللي ما شاء الله يهتز الميكروفون عندي.
0: الله يسعدك الله من بعدك لا عاد مناك من بعدك.
1: جميل جميل زين. القصائد العاطفية وش علاقتك بالأمور العاطفية يا محيا؟
0: والله عذب الشعر أنا أسميه عذب الشعر. القصائد العاطفية طبعا هي من الأجمل القصيد لما تكون الغزلية ولا سواء عتاب أو غزلي أو حاجة زي كده.
1: لكن أنتم الشعراء أنتم تغزلون صدز على الواقع ولا تقولونه من باب الترفيه عن النفس والترويح ولهو الحديث وما هنالك؟
0: هم يقولون أصدق الشعر أكذبه وأنا أقول العكس. أصدق الشعر اللي هو أعذب أعذب الشعر أصدقه.
1: أنت تميل للمشاعر الصادقة.
0: المشاعر الصادقة هي اللي تجيب عذب القصيد.
1: أسلم. وش قال محيا بأصدق مشاعره؟
0: أقول دقيقة خلنا بتذكر لك القصيدة. دائما يصعب على الشاعر البداية. البداية أقول فيها قصيدتي من صميم القلب بادعها. قصيدتي من صميم القلب بادعها. أعشق حروف الشعر والعذب مرباعي. أحب عذب القصيدة أعرف مواجعها وعذب القصايد خطيري قلب وجعي. أحب عذب القصيدة أعرف مواجعها وعذب القصايد خطيري قلب وجعي. يا زين قلوب الأوادم لا تقطعها قلوبنا رهيبة وصدرنا وجعي. يا زين قلوب الأوادم لا تقطعها قلوبنا رهيفة وصدورنا وساعي. أجاهد النفس ما دي كيف بقنعها والنفس عيت على المزيون تنصاعي. أجاهد النفس ما أدري كيف بقنعها والنفس عيت على المزيون تنصاعي. أقول بعدين وارفعها وشجعها والشوق صور أمور أم الهداعي. أقول بعدين وارفعها وشجعها والشوق صور أمور أم الهداعي. الشوق أقوى من إحساسي ويدفعها والقلب وده يطير ويقلع قلعي. الشوق أقوى من إحساسي ويدفعها والقلب وده يطير ويقلع قلعي. الحب قلبين تحلم من يجمعها تبقى على العهد لو أن الوصل ضاعي. تبقى على العهد لو أن الوصل ضاعي.
1: صح لسانك يا محي العتيبي. صخر كيف علاقتك مع الشعراء؟ أنت بالقصيم وعندكم مجموعة من الشعراء ما شاء الله وشارك معنا مجموعة في برنامج صح لسانك. كيف تجمعون؟
0: والله الشعراء معرفة رجال شروات وطبعا لنا علاقة مع بعض سواء بالأمسيات وهو أجمل ما في الشعر معرفة رجال الطيبين شروات.
1: شروك الطيب
0: وما فيهم محمد الجراح الشمري. أنا عرفت هذا الشاعر مبدع مبدع وعلم من أعلام السعودية وشارك معي في خارج المملكة في عدة مهرجانات ورجل مبدع.
1: نعم محمد الجراح بن عمي ترى.
0: ونعم والله ونعم ونعم والله فيك وفيه.
1: ما عليك زود يا أبو وش اسم الولد؟
0: أبو سيف.
1: أبو سيف ما عليك زود أنت من الرجال اللي حقيقة من رجال الكفو ويعني شهادتنا فيك مجروحة ومن الشعراء الكبار اللي لهم ميزة بأدائهم وبتواصلهم مع الشعراء. لكن الغريب أنك ما ذكرت فارس جويعط صديقك الشاعر المشهور السبيعي.
0: والله أنا أتكلم لك عن السعوديين. إذا جينا خارج المملكة الشاعر فارس جويعط من دولة الكويت شاعر المركز الثاني في شعراء العرب.
1: نعم.
0: ونعم الرجل ونعم الصديق ونعم.
1: تحفظون لبعضكم مثل الشعراء الأولين ولا هونتوا عنها الطبيعة الحلوة هذه؟
0: الحفظ والله ان الحفظ بعد الجوالات قل.
1: عجيب انت تحفظ قصايدك كلها يا محيا؟
0: والله الحمد لله هذا من فضل ربي. أنا أحفظ يمكن تقريبا 80 أو قصيدة، ما هو ترى ما من 400-500 أحفظ 80 تقريبا.
1: ما شاء الله عليك. طيب أطول قصيدة حفظها محية؟
0: والله عندي قصائد اللي هي قصيدة الأردن، المهرة الأردنية.
1: عطنا قصتها أول شيء.
0: أولا هذه القصيدة في المهرجان عشتار في الأردن،
1: نعم،
0: وكان منافسات بيني وبين إخواننا العراقيين، وحنا في جامعة اليرموك،
1: نعم،
0: واضطريت أني أجيبها قصيدة غزلية فكاهية في نفس الوقت.
1: حلو، وانت طبعا مشهور بالجانب هذا اللي هو الفكاهي والأشياء الحلوة.
0: والله إن إذا تبغى صدق أنا أحب الجمهور وأحب ما يرضي الناس، الشيء اللي يرضي الناس أنا أحبه.
1: حلو.
0: والقصيد اللي ما فيه شيء من الفكاهة، وخاصة القصيد الطويل الناس تمل منه.
1: نعم.
0: وأقول أقول فيها سلام يا شعب عزيزين وكرام، وللأردني مني سلام وتحية، أعشق هل الأردن مواطن وحكام، وأعشق ترابة الدولة الهاشمية، أعشق هل الأردن مواطن وحكام، وأعشق ترابة الدولة الهاشمية، ولي موقف العام مدري ورا العام، يوم الربيع ودلت انشاد لي، أخذت الأردن 9 أيام عند النجامة والحياة الطرية، أصحاب يلي عندكم ربع وحزام، ومشيت بين العصر والمغربية، في دايري زحمة وفي نص أعلى، ما اخطيت بس البنت تخطت علي، هي انزلت وضاعت علومي ولو هام، سنة القمر في الأرض مدري سمية، حورية في لحية نقش ووشام، وفي عينها لناظرة جاذبية، قالت وش أنت؟ قلت سعودي ومقدار، الصحبة اللي ما يخلي خوية، قالت نعم مليون في ربع وحشام، واعتيب هالهيلة لهم قابلية، وسامحتها واعطيتها كل الأرقام، من يوم قالت لي فداك أردنية، ويقلب خليته وانا رحت قدام، بين الرصيف وبين هاك البنية، ادف نفسي جن يمشي بالأقدام، والموت ردف وحاله ودية، ما فيه لا رفرف ولا فيه صدام، ولا باقي اللي اخطتها جنبية، ما فيه لا رفرف ولا فيه صدام، ولا باقي اللي اخطتها جنبية، لهاك الشايب تنه زعل، وقلت لي بيت وانا على الميكروفون، قلت وصحيت من نوم من هوا جيد واحلام احلام، لكن بالصراحة قوية.
1: تسلم تسلم، صح زانك يا محي. جميل جميل، تقبلوا طبعا المزحة هذه ووصفك للموتر اللي مدري شلون، وانت رايح من القصيم لأردن حول 1000 كيلو، ما معقولة ما تروح على سيارة زينة.
0: كل شيء جاهز، لا تستغرب شيء.
1: نعم جميل، عطنا من القصائد الفكاهية.
0: الفكاهية يا طويل العمر لها طبعا قصة وقصيدة.
1: أي
0: قصة وقصيدة؟ هذه أم سعود، يمكن أنت حبها سمعتها.
1: نعم.
0: أم سعود أول ما جينا نلبى الوظائف ونشتغل، قالوا لي أصدقائي اشتري لك جمس على حساب تودي المعلمات مشاوير.
1: حلو.
0: هم جابوا لي الفكرة، أنا ما اضطرت وعلى طول اشتريت الجمس. أنا يوم شريت الجمس أترى المدارس ساعة ما عطلت، وأنا نشبت بالجمس يقعد لي شهرين عند الباب، المدارس ما جت وأنا نشبت بالمتواقف. قلت في بالي أنا بروح الموقف يمكن أجالي مشوار لمكة ولا المدينة ولا الرياض، المهم إني رحت للموقف، اللي أجيت الموقف اللي عنده فيها كالعجوز أثر الموقف يعرفونها وأنا ما أعرفها، وانا طحت فيها كالعجوز الجشرة، وحين جيتها قالت مشوار، قلت الله الله ما جيت الا ادور مشوار، قالت انا ام سعود، قلت حياة الله اركبي يا ام سعود. ام سعود يوم ركبت اثرها فتحت اشتارها اللي ورا، انا كنت بسويها عشان معلمات،
1: نعم،
0: واثرها فتحت اشتارها وتربعت وراي، وعلى طول قالت انت وش سبب المكدة ما تروح توظف مع الريجين اللي هاك العجوز الملسنة المجنونة اللي ما تسكت. قلت اسمعي يم سعود، قالت ها، قلت حداني زمان الفقر والجوع يم سعود، وسويت لي في العرض صورة وتشعيرة، أدور عش عيالي ولا همني منقود، واليضاق صدري قلت يا علها خيرة، على موتر أشهب قرن بعون الصقفود، ومن شاف لونه قال موضه وتغبيره، ونافس على المشوار شايب وخمس هنود، وترسي علي بأربع ريال للديرة،
1: سلام،
0: وشيل الجمال المعتبر وشيل برود، أشر عنها بصبعي وراء أنا أحسب إنها ستارة مسكرة، وأغريق أشرا فاتح سنة ستارة وصبعي ما عاد لو يدخل في فمه، وشيل الجمال المعتبر وشيل برود أشر عنها بصبعي، وهانت علي شوفة القرد من غيره، وراحت ثلاثة شهور والفوق ما من فوق، والموتر الأقشر تحال حل مجاميره، وهذه حياة الناس والشعر المقروض، وانطاح الضفيف جلت مجاويره، قالت الله لا يعيدك انت موترك نزلني، قلت ابرك السعد وانزلها وكتكت.
1: بس ما جربت الا مشوار واحد وهون،
0: ما كان هالمشوار اول مشوار واخر مشوار.
1: جميل جميل، صح لسانك يا محيى. الشباب يقولون الله. يقولون الشعراء دائم قلوبهم خضر، واحيان يقولون قصايد عاطفيه، وكيف تجربتك مع الشعر العاطفي يا محيى غير القصايد الفكاهيه؟ طبعا انت عرفت بش بالقصايد الفكاهيه، والناس يسالون عنك كثير بصراحه.
0: طبعا انا في المسرح بغيت اغير الموضوع لغزل عن طريق الانشاد البيتين،
1: اي

والدموعي دموعي والحرف حرفي والقصيدة العاني والقلب قلبي والضلوع ضلوعي.

0: الجرح جرحي والدموع دموعي والحرف حرفي والقصيد الحامي والقلب قلبي والضلوع ضلوعي واللي سكن في قلب واحد ثاني سن العسل من شفته مصنوعي والورد من خده ثلاث ألواني فيها الحلا كله وزين طبوعي أدمن شوفه كل يوم أدماني
1: يا سلام
0: فيها الحلا كله وزين طبوعي أدمن شوفه كل يوم أدماني يسحر جماله والجسم مربوعي والبسمة الحلوة تزيد جناني يسحر جماله يسحر جماله والجسم مربوعي والبسمة الحلوة تزيد جناني يلوعني زين الوصايف لوعي لهو بيبعدني ولا ينصعني لو كان صوتي للغلا مسموعي ما كان غربلني ولا خلاني ما كان غربلني ولا خلاني
1: صح لسانك يا صخر صح لسانك على القصيدة الجميلة جميل وين تبي تروح بنا بعد هالقصيدة الغزلية واكتشفنا انك مغرم
0: أبروح بك للاسم
1: اللي هو صخر
0: لا بقول لك قصيدة غزلية رسالة شبه رسالة
1: حلو
0: أقول يا شبيه الورد فلو ياسمين فايح انكن على الأرض محمي يا بعد روحي علي باليمين ما مشى على الأرض مثل كادم يا بعد روحي علي باليمين ما مشى على الأرض مثلك آدمي أنت لي مثل الهواء والأكسجين لو فقدت ثاني أضع زمي أنت لي مثل الهواء والأكسجين لو فقدت ثاني ضاع سمي ما تريح حاجتي والفكر لين صار لك عندي مع العشرة سمي ما تريح حاجتي والفكر لين صار لك عندي مع العشرة سمي وكل ما ندغت قلت الله يعين وابتدى ينزف من الحبر قلمي وابتدى ينزف من الحبر قلمي
1: عزاء صح لسانك يا محي صح لسانك جميل محنا ما نبي نسألك ولا الشباب والله موجودين بعد كبار مذيعين وكذا استانسوا على القصايد لكن حنا نبي نتركك على كيفك يا محي ما نقوى نامر عليك وانا اخوك انت شاعر كبير شاعر مميز ولك جمهور كثير ومتابعينك كثير
0: الله يسلمك ويطول لي عمرك وانت تامر امر صديق وعزيز انت وربعك وجميع المتابعين والمستمعين ابشر بعزك انا اخوك
1: اسلم وش تبي تختار لنا
0: اختار انا الدنيا اقول ما فيه مبسوط ولا فيه مرتاح ما فيه مبسوط ولا فيه مرتاح هذه هي الدنيا كذا مش غلتنا يا كثر ما عطتنا ويا كثر ما راح ويا كثر ما بين الضلوع جرحتنا يا كثر ما عطتنا ويا كثر ما راح ويا كثر ما بين الضلوع جرحتنا وكم واحد يا رقا وكم واحد طاح وعيشه اكلنا وعيشه كلتنا وكم واحد يا رقا وكم واحد طاح وعيشه اكلنا وعيشه كلتنا احيان تعطينا ذهب فوق الارباح وأحيان تغطي عمرها ما عطتنا وكم واحد غنى وكم واحد صاح تضحك وحنا بالشقا متعبتنا هذه هي الدنيا باحزن وفراح وليا رحلنا عمرها ما بكتنا وليا رحلنا عمرها ما بكتنا
1: صح لسانك وعسى عمرك طويل يا محيا
0: الله يطول لي عمرك
1: تبطي حي إن شاء الله أنت والمستمعين الكرام ومن يسمعنا
0: الله يطول عمرك وأعمار المستمعين كلهم
1: تسلم يلا عطنا ما عندك
0: أبشر بعزك أقول أبشر بعزك طبعا أنا عندي أربع أبيات من شيلة اشتهرت على التواصل
1: نعم
0: اللي فيها أقول أنا ضحية زمان وطيب نياته وغرتني الناس في حلو ابتسامتها نفسي على الطيب جياشة ومواته وحملت نفسي حمول فوق طاقتها نفسي عزيزة وذقت المر جرعاته تضغط على العين لا نتهل عبرتها وكل يوم لمرني تكثر خساراته وحولت في غبة يبعد قعدتها وحولت في غبة يبعد قعدتها
1: جميل هذه منها اللي شالها لك
0: شالها محمد مخاشن موجودة على
1: محمد مخاشن. نعم مشهور محمد مخاشن. كان الحن وهزم من الحنك ولا انت عطيته هاللحن ولا كيف؟
0: لا والله انا اللي بديت هالبداية وهو مبدع واصلا مبدع.
1: اي نعم ويفهم بالمقامات نعم. زين عطنا شيله من عندك.
0: شيله ابشك اقول يا ريم.
1: اي
0: اعشق اضاب الشام واعشق الدائم مال المدينه عشق والجو ديمه جدد صواب يوم شفت السما غايم واحيا جروح في حشايا قديمه.
1: سلام عليك.

0: قدامك.
1: تسلم تسلم تسلم وصح لسانك يا محيي العتيبي.
0: الله
1: محيي باقي وش تبي تختار لنا؟ لأنه قرب برنامجنا على النهاية وودنا ختامية، وأنت دائما ختامياتك مسكية.
0: أبشر بعزك، تبونا غزلية، تبونا عامر تدللي.
1: أبدا الاختيار لك طال عمرك.
0: أقول وشلون تبقى في نظر عيني كبير وانت مع الأيام هاجرني هجر، قلبي على قلبك رق من الحرير وقلبك على قلبي أشد من الحجر. قلبي على قلبك رق من الحرير وقلبك على قلبي أشد من الحجر. اسأل جنابك وين تأنيب الضمير وشلون تغطي فيه أسهر للفجر. اسأل جنابك وين تأنيب الضمير وشلون تسطي في أسهر للفجر. وش عاد باقي منك يا خلي يصير أخذت عقلي لا تجر قلجر. وش عاد باقي منك يا خلي يصير أخذت عقلي لا تجر قلجر. ما عاد أستحمل مع الوضع الخطير، ما باقي إلا عرق ونخب تنفجر. ما عاد أستحمل مع الوضع الخطير، ما باقي إلا عرق ونخب تنفجر. شفت دروب وساع والعالم تدير وحفيت رجلي معك ودروبك عجب. أخطر على شوفتك وغنيت الفقير لعيونك الدبلة على دربي تجر. وسقيت كل الناس من جال الغدير، غدير شوك أهي الهجيمة من الشجر. غدير شوك أهي الهجيمة من الشجر.
1: صح لسانك يا محيا، وكلمة أخيرة منك يا الغالي.
0: الله يطول عمرك ويسلمك ويجمل حالك أنت وجميع المستمعين، وإن شاء الله لنا لقاء قريب إن شاء الله سواء في الشارقة ولا في الأردن، وتسمعون الجديد إن شاء الله عن قريب.
1: بارك الله فيك أعزائي المستمعين. كان معنا الشاعر الكبير محيي العتيبي المعروف أبو صخر، الشاعر كبير له تجربة طبعا طويلة في الشعر. أتمنى أننا استمتعنا مع شاعرنا الكبير محيي العتيبي. شكري وشكر زميلي محمد المنيف، وهذا طلع العمودي يحييكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك. يا مالي الدنيا ويا مشغلها انثر شعورك في سماء وجدانك.
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعين ومتابعين الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم في هذا اللقاء من برنامج الإذاعة تقرأ، والذي نناقش فيه ما بدأناه في الحلقة الماضية من موضوع الاحتباس الحراري، ولكن في هذه الحلقة سنفتح ملف إزالة الغابات والتصحر. نذكر بأن هذه السلسلة من الدراسات هي من إعداد الفريق العلمي في مجموعة تدعى ماكاو جروب، تقوم بهذه الأبحاث، وقد ترجم هذه الدراسة تحديدا الأستاذة إسراء مصطفى وبإشراف الدكتور غانم السامرائي. نبدأ سطارق بعد أن نرحب بك بالحديث بشكل عام عن هذه الجزئية وهذا الملف تحديدا في موضوع الاحتباس الحراري.
1: تعد إزالة الغابات والتصحر من المشكلات البيئية الخطيرة التي نواجهها اليوم، وفي الأعوام الأخيرة سبب ذلك كثير من الضرر في جميع أنحاء العالم، فقد بدأت الغابات المطيرة الاستوائية تختفي من على سطح الأرض، وأصبح معدل تدهور الأراضي الجافة سريعا في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، فتقلل إزالة الغابات والتصحر من قدرة الأرض على دعم سبل الحياة، ويتسببان في تدهور النظام البيئي بأكمله وإحداث خلل في البيئات حول العالم، وذلك أدى يعني إلى تمدين، كما يقول فريق الإعداد، أدى إلى تمدين اقتصاد العالم المتقدم إلى إحداث قدر كبير من الدمار للبيئة. ونتيجة لذلك يعاني العالم اليوم من ندرة الحيوانات والنباتات والغذاء والماء والمأوى والأدوية المنقذة للحياة والوقود وغير ذلك من ضروريات الحياة الأساسية. فتعد الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية الأسباب الرئيسة وراء إزالة الغابات والتصحر، وهذه المشكلات التي سوف تصبح في المستقبل من أكبر التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد العالمي. لذا يجب على جميع الدول بذل الجهود للتعامل مع هذه القضايا الملحة. في هذه الدراسة يعني تطرق إلى موضوع إزالة الغابات والتصحر، وتحدث مثلا في البداية عن الغابات وإزالة الغابات وأسباب إزالة الغابات كصناعة الأخشاب مثلا، التغيرات المناخية والغابات والكوارث المهددة للتنوع الحيوي، إزالة الغابات في الصين، زراعة أشجار النخيل لاستخلاص الزيت، تحدث عن غابات الأمازون المطيرة، إزالة الغابات في مدغشقر، تكلم عن التصحر وأسباب التصحر، تأثير التصحر، تحدث عن النظام البيئي والتنوع الحيوي، وتحدث عن التصحر في الصين والتصحر في إفريقيا، وتكلم عن الممارسات المستدامة. هذا باختصار ما حوته هذه الدراسة بين دفتيها.
0: ما أنواع الغابات حسب الدراسة، وهل لها دورة حياة لها تأثير مباشر على نفسها وعلى الاحتباس الحراري؟
1: يعني الغابات تعد من العناصر الضرورية لضمان استدامة الأنظمة البيئية العالمية، وهي تمثل أهمية جلة للنباتات والحيوانات بالإضافة حتى إلى البشر، فهي تشكل 31% من مساحة اليابسة على سطح الأرض، وتعد موطنا 80% من فصائل الحيوانات البرية والنباتات. ونتيجة لإزالة الغابات يعني تواجه أنواع عديدة من النباتات والحيوانات خطر الانقراض. وتنقسم الغابات يعني إلى 3 أنواع رئيسة. النوع الأول هي غابات متساقطة الأوراق وتنمو في أماكن تتعرض لفصول شتاء معتدلة وفصول صيف رطبة، ومثل هذا النوع يغلب وجوده في آسيا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. النوع الثاني هي غابات الصنوبر، وتنمو في أماكن تتعرض لفصول شتاء باردة طويلة وفصول صيف معتدلة قصيرة، ويغلب وجودها في شرق آسيا وفي كندا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. وهناك نوع ثالث تسمى بالغابات المطيرة، وتعد موطنا 50

0: بالمئة من أنواع النباتات والحيوانات حول العالم، وينمو هذا النوع من الغابات في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة مع أشعة شمس مستمرة، ويغلب وجودها في بعض المناطق الأفريقية وفي جنوب شرق آسيا وفي مناطق من أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى. سبحان الله، الغابات تمر بدورة حياة يعني أو بمراحل مستمرة، تبدأ بالنمو وتنتهي بالموت، وخلال هذه المرحلة تمتص الغابات الكربون وتطلقه، فهي بمثابة تصريف أو مصرف للكربون، ويعد ثاني أكسيد الكربون كما قلنا في الحلقة الماضية من الغازات الدفيئة التي تمتص حرارة الشمس وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة حول العالم. وينتج عن إزالة الغابات الاستوائية ما يقرب من 20% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون حول العالم سنويا، ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى وقوع كوارث طبيعية. لذلك تعد زراعة الغابات عنصرا ضروريا لمواجهة تأثيرات الاحتباس الحراري.
1: نعم، ما الذي يدفع الناس إلى إزالة الغابات من خلال الدراسة؟
0: والله يعني تقول أنه منذ 300 مليون عام يعني دمرت غابات العصر الكربوني المطيرة بسبب تغير المناخ، فالسبب قديم والأسباب قديمة وليست حديثة، وهذا أدى إلى موت عدد كبير من النباتات والحيوانات. فإزالة الغابات يعني النمو السكاني السريع وانتشار الفقر أدى إلى زيادة الطلب على الزراعة ورعي الماشية وإنبات المحاصيل الأساسية والتمدن ونمو الصناعات، وساهمت هذه الأنشطة في إزالة الغابات حول العالم. وكذلك التمدن المتزايد يعد سببا في إزالة الغابات.

0: أقوى البيئة حول العالم. وكذلك حتى من الأسباب إزالة الغابات هو تطوير البنية التحتية، وقطع البشر يعني شوطا كبيرا منذ عصر الصيادين وجامعي الثمار في ذلك. ولكن يقول العلماء أن الكوكب الأرض تعرض إلى خسارة جسيمة، لأن ملايين الأشخاص ينتقلون كل يوم عبر وسائل النقل الحديثة كالقطارات والحافلات والسيارات. فتقول الدراسة، هل تساءلت يوما عن عدد يعني الأدفنة التي تعرضت للتجريد، أو عدد الغابات التي تعرضت للإزالة لربط هذه الأماكن ببعضها بعض، كعندما تنشئ قطارا أو خطا للقطار؟ وأيضا من أسباب إزالة الغابات هو المتطلبات الغذائية، يعني فقد تم تحويل يعني ملايين الأمتار من الغابات إلى أراضي زراعية ومزارع، وفتحت الغابات للمزارعين المهاجرين الذين انتقلوا إليها وعملوا على تجريد الأرض بحرق الأشجار. وإلى جانب زراعة المحاصيل، أيضا جردوا المزارعون الأرض لرعي الماشية، وأدى حتى زيادة الطلب العالمي على اللحوم إلى زيادة الحاجة إلى رعي الماشية. ويمثل رعي الماشية كما تقول الدراسة نحو 80% من الأسباب المدمرة للغابات المطيرة في دولة مثل البرازيل.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه السلسلة حول الاحتباس الحراري، وتحديدا في هذه الجزئية عن موضوع إزالة الغابات والتصحر. هناك جهود أستاذ طارق يعني مقاومة هذه الحالة، تتمثل في زراعة أشجار النخيل واستخلاص الزيوت منها. ما علاقتها بموضوع الاحتباس الحراري؟
1: أحسنت. يعني زارة مزارع إنتاج زيت أشجار النخيل شيئا فشيئا خلال الأعوام الماضية، ويعد زيت النخيل وقودا صديقا للبيئة وبديلا اقتصاديا للزيوت النباتية الأخرى، فهو عنصر غذائي صحي وعملية إنتاجه سهلة. وهناك دول تنتج ما يقرب 87% من الإنتاج العالمي لزيت الأشجار النخيل، مثل أندونيسيا وماليزيا. وتعد يعني الغابات المطيرة موطنا لنحو 20,000 نوع من النباتات المزهرة، و3,000 نوع من الأشجار، و300,000 نوع من الحيوانات، والآلاف من الأنواع الأخرى غير المعروفة حتى. وتسببت إزالة هذه الغابات من أجل استخلاص زيت النخيل في أن تفقد هذه الحيوانات أكنافها، وأكثر تأثرا بذلك هو حيوان اسمه إنسان الغاب كما تقول الدراسة، فقد تبقى من فصيلته 60,000 فقط يعيشون في جزيرة سومطرة بأندونيسيا. وأدى حتى عملية إزالة الغابات لإنشاء مزارع أشجار النخيل إلى تلوث مناخي جسيم في جميع أنحاء العالم. وتقول الدراسة بأن زراعة أشجار النخيل تؤثر سلبا في السلامة الجسدية لسكان جنوب شرق آسيا المحليين، وتؤثر حتى في كسب المعيشة. ففي عام 2011 يعني وقع انهيار في تايلاند أسفر عن مقتل ما يقرب 40 شخصا، ويعتقد الباحثون أن هذا الانهيار وقع نتيجة لزراعة أشجار النخيل في هذه المنطقة. من الآثار البيئية أيضا، يعني خلال العقدين الماضيين عندما تعرضت الغابات المطيرة في جنوب شرق آسيا للإزالة بمعدل سريع من أجل زراعة أشجار النخيل لاستخلاص الزيت، أدى هذا الأمر إلى الاحتباس الحراري والجفاف، وأدى إلى الانهيارات الأرضية وإلى تلوث الماء والهواء والتصحر ونقص حتى العناصر الغذائية في التربة وفقدان التنوع الحيوي. فتعد زراعة أشجار النخيل من بين الأسباب الرئيسة وراء إزالة الغابات في جنوب شرق آسيا. يعني ففي كل

0: كل ساعة تحرق مساحة تقرب 2 مليون متر مربع بغرض التدمير. فهذا واحد من الأسباب التي أدت إلى احتباس الحراري.
1: التصحر هي حالة مقابلة لموضوع إزالة الغابات. ما الذي يمكن أن تؤثر به أو علاقتها بالاحتباس الحراري؟
0: التصحر يعني معروف بأثاره البيئية والاجتماعية والمادية. أولا يقلل من قدرة الأرض على توفير سبل الحياة، الأمر الذي يؤثر بدوره في النباتات والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية والأفراد والدول النامية حول العالم. إذا أتينا إلى التأثير الاجتماعي للتصحر، يعني يدفع التصحر سكان الريف إلى ترك الزراعة والنزوح نحو المدن للبحث عن فرص جديدة، ونتج عن ذلك هو تكاثر السكان في المدن، انعدام للأمن الغذائي أو تقليل الأمن الغذائي. الأمر هذا الذي يوجه يعني أو يفسر يعني صعوبة تواجهها عملية الإنتاج الغذائي. فخلال 20 عام فقط هاجر نحو 10 ملايين فرد من سكان إفريقيا إلى المدن بحثا عن حياة أفضل. وإذا أتينا إلى التأثير البيئي للتصحر، يعني يجعل التصحر التربة جافة وغير صالحة للزراعة، وبعدما تفقد التربة قيمتها الغذائية لم تعد قادرة على دعم النباتات والحيوانات بسبل الحياة، لأن تدهور الأراضي هنا يعني له آثار خطيرة في دورة المياه وفي البيئة، ويؤدي إلى تآكل التربة وإلى التعرية المائية، الانهيارات الأرضية والجفاف والعواصف الترابية، وحتى إلى تحمض التربة وتلوثها، ويؤدي إلى تلوث المياه وزيادة درجة الملوحة. وإذا أتينا إلى التأثير المادي للتصحر، يعني يصل تأثير التصحر إلى ما يقرب 1.2 مليار إنسان حول العالم، وقد تسبب في انتشار الفقر وفقدان الغطاء النباتي ونزوح السكان، وهذا هدد الإنتاج الغذائي والإمدادات الغذائية وسلامة الإنسان. وحتى في وقتنا الحالي هذا يعاني الجوع أكثر من 18 مليون إنسان من سكان منطقة الساحل، ويوجد ما يقرب من 1 مليون طفل معرض لخطر الإصابة بسبب سوء التغذية. بل حتى تقدر الخسائر التي يسببها التصحر في الدخل العالمي بنحو 45 مليار دولار أمريكي كل عام، ويتحول سنويا نحو 12 مليون هكتار من الأراضي إلى أراضي عديمة الفائدة بسبب التصحر.
1: مع أن يعني الزراعة والأرض يعني مصدر رزق ومصدر دخل يعني لا يقارن بأي وظيفة ثانية، إلا أن التوجه غريب تجاه الوظائف والمدن مع وجود هذه الأراضي.
0: يعني ضربت الدراسة مثل التصحر في الصين، وهي الدولة يعني الاقتصادية العظمى، وقالت بأنها التصحر مشكلة بيئية ضخمة في الصين، إذ ما يقرب من 28% من إجمالي مساحة الصين محاطة بأراض صحراوية أو عبارة عن أقاليم تعاني تصحر. وقالت بأن يقع أكثر من 70% من حالات تدهور الأراضي الصينية في الشمال والشمال الغربي والشمال الشرقي من الصين. وما سبب ذلك؟ الأنشطة البشرية في الصين، وهي أنشطة يعني محمومة وسريعة ومتواترة، وكذلك التغيرات المناخية والمعدل الهائل للانفجار السكاني، يعني أدى إلى الإفراط في استخدام موارد الأراضي، بما في ذلك يعني تكثيف الأنشطة الزراعية وتربية الحيوانات. وهناك أيضا التعدين والسياحة وبناء المدن من الأنشطة التي تسببت في تدهور الأراضي الصينية. وقس على ذلك عامل آخر، هي العواصف الترابية. الجفاف الشديد الذي تعانيه بكين عاصمة الصين أسبب آثار بيئية كبيرة، لأن الرياح القوية تحمل الأتربة من الأراضي الجافة في الشمال الغربي وتنتقل بها مئات الأميال نحو شرق الصين، وكذلك يعني لذلك عانت بكين من العواصف الترابية.
1: نختم ببعض ما أوردته الدراسة من ممارسات مستدامة لها أثر وإن كانت يعني بشكل خجول.
0: والله تقول هذه الدراسة أن كوكب الأرض لم يعد قادرا على تحمل ضغوطات الممارسات البشرية، وأنه حان الآن اتحاد الشعوب والأمم لإيجاد حلول للتصدي للخطر المنتشر في جميع أنحاء العالم. فنحن بحاجة إلى بناء ممارسات مستدامة

0: التعامل مع الغابات للحفاظ عليها، لأن ذلك يجعلنا قادرين على مواجهة تحديات التغيرات المناخية. تقول الدراسة أن كل فرد منا يمكن أن يساهم في إنقاذ الأرض من الدمار، وذلك بتقليل استهلاك المنتجات الورقية والعمل على الحد من النفايات الورقية وعلى الانتقال إلى الفوترة الرقمية وإعادة تدوير واستخدام الورق قدر الإمكان، والبحث عن العلامات التجارية الموثوقة عند شراء المنتجات، واحرص على دائما أن تشتري من مصنعين يتبنون ممارسات مستدامة، ولابد أن تتعلم كيف تزرع الأشجار وكيف تربي النباتات والتربة، وأيضا إعادة تشجير الغابات. لابد أن تعمل الحكومات جنبا إلى جنب مع المواطنين لاتخاذ خطوات تؤدي إلى زيادة مساحة الغابات على سطح الأرض. فخلال العقدين الأخيرة استطاعت الصين زيادة نسبة المساحة المغطى بالغابات لديها من 12% إلى 16.5% بتطبيق برنامجها الخاص بإعادة تهجير الغابات وزراعة الأشجار. وقيل أن ما بين فترة عام 2000 و2005 توسعت مساحة الأراضي المغطاة بالغابات في أنحاء آسيا بما يقدر بمليون هكتار. وكذلك الزراعة المستدامة للغابات يجب بتطوير طرق الزراعة لمعالجة المشكلة، ويجب على المزارعين إجراءات مثل الزراعة المتكاملة مع الغابات، أي الزراعة التي تشمل غرس الأشجار والزراعة يعني البينية للمحاصيل. ويحتفل العالم باليوم العالمي للغابات في 21 من شهر مارس، وأيضا في اليوم 17 من شهر يونيو يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، وقد نحت دول كثيرة إلى هذا الاتجاه، منها مبادرة المملكة الخضراء التي أطلقتها المملكة العربية السعودية قبل بضعة أعوام، وهي على قدم وساق في عدة مناطق كمنطقة الرياض.
1: نعم، يعني جهود فردية بسيطة قد لا تذكر، لكنها حين تحسب في عدد من يقوم بها لابد أنها تشكل أثرا بشكل أو بآخر، أو حتى يعني لصحة ومستقبل أجيالنا. شكرا للأستاذ طارق المالكي ضيفنا الدائم، ولكم مستمعين على طيب المتابعة. وقد انتهت هذه الحلقة في الإذاعة تقرأ، وكان حديثنا فيها في جزئية إزالة الغابات والتصحر ضمن دراسة الاحتباس الحراري للفريق العلمي في مجموعة مكاو، وكانت هذه الدراسة من ترجمة إسراء مصطفى وبإشراف الدكتور غانم السامرائي. نعود فنلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. سعادة جارية.

0: حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم معنا في سعادة جارية. أرحب فيكم من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضاً أرحب بضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والإخصائية الاجتماعية، وأيضاً أرحب بمخرج البرنامج عبد المحسن آل سران وهو بدوره أيضاً يرحب فيكم. الصمت، يعني احنا لما نجي نتكلم عن الصمت يا ما حكوا عن الصمت، والصمت حكمة، والصمت يعني مثلا بإيجابياته وجمالياته، ومثلا إذا كان سلبي أو غير سلبي، لكن احنا نبي نتكلم عن الصمت بشكل أدق وبشكل يعني يمكن مختلف تماما، خاصة لما نتكلم في إطار الأسرة. متى يكون الصمت إيجابي، متى يكون سلبي؟ بنتكلم عن صمت الأزواج، صمت الأبناء ونفصل فيها كثير، والصمت الاجتماعي. حياك الله تغريد في البداية.
1: حياك الله تغريد الطاسان.
0: نتكلم اليوم عن الصمت. الصمت أحيانا يقول لك الصمت جميل، والصمت مدري زين، ولا اللي قليلين الكلام وما أعرف إيش، يعني في له شروحات كثيرة. لكن لا، احنا اللي بنتكلم اليوم، وانت قلتي الصمت الاجتماعي، الصمت اللي نتفرع منه صمت الازواج، صمت الابناء، الصمت يعني في الحياة الاجتماعية بشكل عام. لذلك خلينا نبدأ بالصمت اللي تنظرينه اليوم، متى يكون سلبي ومتى يكون ايجابي بشكل عام،
1: اذا قلنا
0: داخل اطار الاسره.
1: اذا قلنا اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب، ولا قلنا انه يقولون الصمت حكمه، هذه إيه حلوه يعني هذه صحيح، بس متى تكون هذه الامثله صحيحه؟ لما يكون الصمت صمت ايجابي. متى يكون الصمت ايجابي؟ لما اكون انا مع اللي قدامي أشعر بالأمان، يعني هو فاهمني، عندي شيء، مو بشرط أني أحكي. أحيانا إحنا يفهمك وأنت صامت، فخاصة بين الأزواج أو الأصدقاء.
0: يا سلام، عرفتك؟ هذا وين
1: فهذا هذا يا سلام، يعني بأقل القليل من الكلام، لكن هو فاهمني وبالتالي عرف أنه يمنحني الأمان. الشيء الثاني، الصمت حكمة، والصمت إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. لما أصمت عند الغضب، عند لما أني أكون ماني بواثق من الشيء اللي أنا سوي، مو بس أتكلم عشان أتكلم، هذا الصمت الإيجابي. أعرف وش أقول، أثمن كلامي، أنا في مجلس، أنا في مكان، أعرف كيف متى أتكلم متى أصمت، أفهم قدراتي. في ناس ترى من كثر الحكي يحسب نفسه أنه فاهم في كل شيء، ما في إنسان في الدنيا فاهم في كل شيء،
0: يستلم المجلس ما يعطي أحد فرصة.
1: فهنا يكون الصمت حكمة. لكن متى يكون الصمت أذى؟ متى يكون الصمت مشكلة؟ الصمت لما يكون،
0: خاصة لما يكون الصمت العقابي اللي يقال عنه الصمت العقابي.
1: بالضبط، الصمت العقابي، الصمت الناتج عن الخوف، الصمت الناتج اللي يكون سببه أنه أنت وحيد، ما في أحد فاهمك. لو تكلمت ما اللي الطرف اللي قدامك ما هو بفاهمك، ما يدري شو تقول،
0: فتختار الصمت.
1: إذا كنت أنت ودك تعبر عن شيء، هذا الأبناء دائما، الأبناء أو الأزواج، ودك تتكلم، ودك تقول، بس هم مو فاهمينك، أو إنه لو تكلمت وقلت استهتروا فيك،
0: وأحيانا يكون مش موجود، مو معطيني من وقته أصلا.
1: بالضبط. لما نقول حنا داخل الأسرة، لما نجي مثلا نشوف أنه عيالنا فجأة كذا صاروا ما يتكلمون، صاروا في عزلة، لما زوج وزوجة داخل الأسرة فجأة صارت، أو تيجي مو بفجأة، تيجي طبعا هي على مراحل، لكن بعدين جاء وقت صار ما في لغة حوار بين وش لغة الحوار بينهم؟ نبي كذا في البيت، العيال يبون كذا، قصة المدرسة، أبروح اليوم أنا لأهلي، أبروح أنا الأصدقاء كذا، يعني صارت أشياء مجرد أنها أشياء رسمية، لكن ما في حوار، هذا ترى اسمه صمت، مهما كان في صوت في البيت.
0: أيوة
1: مهما كان
0: إيه؟ يا سلام عليك،
1: ليش هذا يحدث؟ وش سبب هذا؟
0: وهذا المهم، أسباب الصمت لماذا نصمت.
1: لو جينا تكلمنا عن مثلا الأبناء،
0: نعم
1: طيب، الأبناء لما يجيك طفلك من المدرسة متحمس، ماما ولا بابا كذا كذا كذا بيصير المدرسة، إيه بعدين ولا ما تعطيه اهتمام، هنا هو يعني ينكسر شوي. عرفتي أنا جاي متحمس، أنت تشوف الكلام اللي بيقوله
0: عادي وتافه،
1: تافه عادي، أنا ماني فاضي لك، أنا مشغول، أنا مخي أفكر بشيء ثاني أهم. ما يكثمن الأم ولا الأبو إنه أنت كسرت في شيء في نفس هذا الطفل.
0: نعم.
1: لما يجيك المراهق عنده مثلا مشكلة يبي يقولها لك،

0: إلى قام يبي الأمان، يبي يتكلم،
1: لأنه بيقول إيه، بيقول شيء حساس مثلا أو شيء في أو من اهتماماته.
0: بالضبط، يبي يقول لك مشكلة. حلو، يبدأ يقول المشكلة هم، إنه هو هذا، أنت السبب، أنت اللي سويت كذا، أنت اللي لو إنك مسوي كذا كذا. طب يا
1: نتفاجأ بالمشكلة
0: وإحنا اسمع اسمع احتوي، خذ وعط حتى لو هو الغلطان. هنا إذا صار عنده شيء مشكلة مرة ثانية ما رح يجيك،
1: لا رح يجيك. ولو إنه ولا، وممكن هذا الابن خاصة في المراهق إذا تم تهميشه باستمرار فهو يبدأ يبتعد طبعا مرة مرتين لأنها تكسره. فماذا يحدث؟ تخرج على نتيجة أذى نفسي، وممكن يدخل في دائرة اكتئاب، وممكن المشكلة تتفاقم
0: عندك،
1: مع أنه لو أنا سولفت معه أو سمعته كان ما حصل للي
0: كان ما صار. شيء ثاني مثلا، يجون عيالنا أحيانا أنه يكون خايف، ارتكب خطأ معين وخايف، يبي يجي يقول لك أنه أنا سويت هذا الخطأ، كيف أطلع من نتيجة هذا الخطأ. أجي أنا واجهه كأم ولا أبو، وأنا أنت سويت، يبدأ
1: أحاسبة.
0: اللوم يا ناس، الخطأ وحدث، أنك ترجع الوقت وتمنع هذا الخطأ خلص. طيب أنا ليش ما أحتويه؟
1: استمع واحتوي.
0: أنا ليش ما أخذ بيده وعلمه كيف يطلع بأقل الضرر من هذا الخطأ، وبالتالي أنه في المرات يكتسب الخبرة، أساعده أنه تكون الخطأ هذا مهما كان الخطأ صغير ولا كبير، أنه يطلع منه بأقل الضرر ويكتسب خبرة
1: في الحياة
0: وتجربة.
1: نعم.
0: بحيث أنه ما يعيده،
1: تعلم منه.
0: هذا بالنسبة لعيالنا، إحنا اللي نخليهم يسكتون، إحنا لازم نسمعهم، لازم نعطيهم من وقتنا، لازم حنا نفتح معهم حوار، نتقبل كل شيء وش يقولون، أي شيء يقولونه، سواء مشكلة، سواء خطأ، سواء سواليف عادية سمعنا القصة منه مليون مرة قبل، كل مرة لازم أعطي نفس الاهتمام.
1: نعم صحيح،
0: خاص الأطفال.
1: وإذا ما سمعناهم نسمع مين؟
0: بالضبط، إذا ما سمعناهم سمعنا مين؟ ما نسمع مين؟
1: والله.
0: الشيء الثاني هذا مع عيالنا، الصمت بين الأزواج اللي تتحول الحوار بينهم إلى متطلبات البيت والحياة
1: فقط.
0: لا، زواج وشو؟ الزواج وشو؟ شراكة عمر، مثل ما قلنا في حلقات سابقة، سكن ومودة ورحمة، سكن ومودة ورحمة، أني ألقى عند هذا الشريك المجال أني أتكلم، أفضفض، أتحاور معاه، ألقى واحد يفهمني ويفهمه، يكون معنا، يعني عرفتي كل ما يصير من مشاكل برا وفي الحياة، لما أجلس أنا وشريكي في بيتنا على بيالة شاهي، على عشاء، على كذا، يعني نتكلم في أمور تخلينا نقرب من بعض أكثر
1: ونتفادى الصمت السلبي. بالضبط.
0: لكن وش اللي يخلي الزوج ولا الزوجة يلجأ إلى الصمت؟
1: نعم،
0: ويدور أسبار الفضفضة في مكان ثاني، مع أصدقائه، مع صديقاته، مع كذا. لما تيجي الزوجة ولا يجي الزوج يقول لزوجته شيء، أو الطرف الآخر نفس الشيء، احنا نتكلم عن زوج وزوجة، يلقى والله استهزاء
1: أو تسخيف،
0: استهزاء، لوم، يعني أنت ومدري إيه. ليه؟ مهما كان صدق أنه اهتمامات الرجل تختلف عن اهتمامات المرأة، لكن ما يمنع أنه أهتم باهتمامات زوجي وأتكلم معاه في الأمور اللي تهمه. يحب الكورة، أتكلم معاه بالكورة، يحب التقنيات المدري، أتكلم معاه.
1: هي تحب الميكب، تحب العطور،
0: تحب ما في مشكلة، هي تحب كذا على قولك ميكب، عطور، طبخة معينة، مدري وشو، ما في مشكلة إني أدرب روحي إني حتى وإن كانت من اهتماماتي، لكن أمنح الطرف الآخر جزء، وأتعلم أدرب نفسي إني أصير أهتم فيها، في المقابل يكون في لغة بيننا، لغة حوار. مع الوقت بيصير في أشياء مشتركة نكتشفها،
1: بعض
0: بالضبط، نكتشفها مع الأشياء اللي من اهتماماتنا، لكن

0: الحوار، واني انا حبيت الشيء اللي انت تحبه، هو حب الشيء اللي هي تحبه، وبالتالي لقينا فيه تطلع مع الوقت اهتمامات مشتركة تهمني وتهم، وتصير هي لغة حوارنا.
1: نعم، بل وتزيد في عمق العلاقة.
0: صح.
1: وتلقين سبحان الله الزوج يبدأ يحن، يعني مهما طلع برا وده يشتاق يلحق علشان يعني يقعد مع زوجته، يكون مشتاق لها لأنه يدري أنها فاهمته وهي تستقبله. صحيح. كذلك، وأيضا الزوجة يمكن حتى يعني ما عاد تبي لها لصديقاتها، تشعر أنها لا في شوق لهذا الزوج.
0: تدرين أحيانا مو شرط ترى موضوع ما يعني جد وموضوع، لا لا، ترى الحوار أحيانا يكون أنك تقعد مع زوجتك أو تقعدين مع زوجك أو أنتم مع عيالكم، ترى أحيانا تقولون نكت سخيفة، نكت سخيفة، تعرفين الحين اللي تطلع لك مقاطع أسخف نكت بالعالم مدري وشي، تقعدون تضحكون. ترى الضحك هذا لما يكون طالع من قلب ولام الأسرة أو الزوجين أو الأب والأم والأبناء، ترى هذا بحد ذاته لغة حوار.
1: يا سلام،
0: عرفتي؟
1: لا، وأثاره
0: إيه؟ إحنا ما نتكلم عن حوار رائعة. فقط إنه لازم يكون حوار علمي ولا حوار جد ولا حوار مواضيع، لا، الحوار مهم أحيانا يكون حوار بسيط جدا بلغة العامة نسميه حوار تافه، لكن أثره ربط لهالأسرة.
1: نعم.
0: إثارة جو من السعادة، من الفرح، من من من الوقت اللي نقضيه وإحنا مع بعض نضحك على لا شيء.
1: نعم.
0: نتكلم بأمور، ما نلعب لعبة مع بعض.
1: نعم.
0: شفتها المسابقات هذه اللي كده.
1: أيوة أيوة.
0: إيه؟ هذه بحد ذاتها
1: لغة.
0: لغة.
1: لغة جميلة. طيب نجي عند والله وأنت تتكلمين بطريقة حتى نشعر كذا ببهجة إنه مهما تصورنا وتخيلنا. طيب دقيقة نستمر في هالجزئية. طيب سبحان الله، هذه الصمت بين الأزواج وهي مهمة، وأنت تتكلمين عن لغة الحوار وكيف أشكالها وصورها بهذه الصورة الإيجابية، وكيف أنه مقابلها الصمت السلبي اللي ينعكس بتفكك، بعزلة ممكن تكون بينهم غير واضحة، فيأتي هنا الصمت. طيب احنا لازلنا في في في فيما يتعلق بالصمت، ومتى يكون ايجابي ومتى يكون سلبي. باقينا عندنا نبي نتكلم ايضا عن الصمت الاجتماعي، عن الحياة الاجتماعية واهميتها، وايضا نبي نتكلم في متى يكون الصمت ايجابي ومتى يكون سلبي، ايضا في من خلال اسبابه بعد هذا الفاصل القصير.
2: سعادة جارية

0: حياكم الله. بس نبي نوقف جزئية عند صمت الأزواج. طيب متى يكون الصمت إيجابي؟ احنا تكلمنا عن انه الحوار وانه ما يكون، طيب متى يكون الصمت مطلوب؟
1: الصمت مطلوب
0: بين الأزواج،
1: بين الأزواج لما يكون، لما أتكلم مثلا تكون في حالة غضب، فلما أتكلم أنا أبي أغلط أكثر، أو أنه أترك المجال للغلط أنه يتوسع، للغضب أنه يكون يتأجج أكثر، أنه يكون يسبب فجوة. فهنا لا، أنا الصمت حكمة.
0: نعم، وخاصة لما يكون الصمت يرتبط في أنه فيه صمت لاحترام المشاعر.
1: صح.
0: الصمت اللي يبنى، اللي نسميه حنا الصمت البناء.
1: صح.
0: اللي ممكن ينعكس بشكل إيجابي. نجي عند أيضا الصمت عند الحياة الاجتماعية أو في الحياة الاجتماعية.
1: الصمت في الحياة الاجتماعية اللي ممكن إحنا نقولها بعد أنه العزلة. أني أنا أروح مناسبات، أروح ل سواء مناسبات أسرية، مناسبات اجتماعية، أصدقاء، ألقى نفسي غريب وحيد بينهم، ما في مواضيع اللي تهمني ما تهمهم، المواضيع اللي تكلمون فيها ما تشدني، فبالتالي أنعزل وأصمت، أقعد معهم صامت، ولما أقعد معهم صامت بالتالي هم ما يبون هالصامت بينهم، عرفتي كيف؟ بس ما في شيء يجذبني في لغة حوارهم، فبالتالي أنا أنعزل عنهم، أصمت، فهذا صمت اجتماعي، صمت عن

0: التواصل الاجتماعي اللي أنا أكون فيه في تواصل مع كائنات حية بشر، يعني أعزل نفسي في بيتي أو أكون على تواصل مع وسائل التواصل الاجتماعي وأترك البشر العالم الحقيقي. هذا نوع من أنواع الصمت، لكن هذا خطأ. إذا أنت كنت في مجموعة أو في سواء في مناسبات أسرية، مناسبات اجتماعية مختلفة، ما لقيت هذولا، طيب ترى الحياة مليانة ناس، مليانة جماعات ومجموعات وبشر، إذا في أكيد بتلقى اللي يشبهك أكيد، لكن لا تصير كسول في البحث عن من يشبهك. من يشبه عندك الرغبة في الكلام، في التواصل الحي مع البشر. لأنه إذا حنا ما لقينا، وترى هذه تحدث كثير، خاصة الآن، يمكن زمان قبل سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي، ترى كنا اليوم أنا رحت والله بيت صديقتي فلانة ما انبسط، بكرة أروح الفلانة أنبسط، ألقى أنبسط مع بنت عمي، بنت خالي، بنت مدري. الحين صارت أكثر الصمت الاجتماعي هذا مع سيطرة العالم الرقمي. فصرنا ما نبذل مجهود في أننا نبحث عن من يشبهنا، نلقى اللي يشبهونا في وسائل التواصل الاجتماعي. وبالتالي نصير كسولين أو غير راغبين في التواصل مع بشر حقيقيين. وهذه مشكلة
1: بلا شك،
0: هذه حتى تلقينها في البيت الواحد.
1: صحيح،
0: تلقينا الحين قاعدين بصالتنا،
1: والله صايرة
0: تلقينها قاعدين بصالتنا، كل واحد ماسك جواله وفي عالم، احنا موجودين أجساد. لكن ما في لغة حوار بيننا، ما في صمت،
1: والصمت هذا بلا شك يأثر بشكل كبير. احنا ما نقول انه تراه عادي، لا، فجأة نشعر بشيء من الكآبة، الفتور في العلاقات.
0: صح.
1: نشعر أننا ما فيه، نحس أنه في شيء غلط أو شيء ما. ترى حنا ما نحس، يعني ما نقدر نفسره، بس ترى سببه أنه هذا التواصل الفعال بين أطياف المجتمع أو في مجتمعنا الضيق أو في مجتمعنا الواسع، أني أنا حتى وأنا طالع مثلا في الشارع ولا رايح المسجد، بعضهم يروح ويدخل ويصلي ويطلع وهو صامت. تخيلي تأثير السلام، المبادرة في السوق، في كل مكان، دائما التواصل الفعال هذا صاحبه حي.
0: طبعا
1: حي
0: طبعا.
1: لكن الصمت، عادة الصمت اللي يشعر الناس كأنه دائما يفسر علينا نفسية، انه ما غير مرغوب فيه على كل.
0: صح.
1: الشخص الصامت.
0: صح. مخيف الشخص،
1: مخيف.
0: اي
1: صمت
0: لما تقعد لما تقعد انت في جماعه وانت الوحيده الصامت، ما حد يرتاح.
1: هذا قاعد يقرا افكارنا، يحللنا ولا ولا مخبر، يعني ياخذ العلوم وينقلها. طيب متى يكون انا، طيب ما يخالف، طيب غصب اقعد اسولف ولا غصب علي اقعد؟ يعني بعضهم يقول كثره الكلام دائما، من كثر كلامه كثر خطأه. طيب شلون أوزنها أنا، شلون، طيب متى يكون صمتي إيجابي؟ طيب
0: إيه صمتي إيجابي، لما قلت لك أنا
1: أقصد على مستوى الاجتماع. أوكي. المجتمع.
0: إيه صمتي إيجابي لما أكون في، أحيانا حنا ما نتحكم في الجماعة اللي حنا موجودين من ضمنها.
1: نعم.
0: أوكي. فأنا يكون صمتي إيجابي لما أترفع عن حوار، ما إما نميمة، يكون الحوار نميمة، كشف أسرار لشخص مثلا ما هو موجود وأنا قاعد، وش دخلني إذا كنتم يعني جريئين وعندكم القوة، طب تكلموا بوجوده، ليش تتكلمون وهو مو موجود؟ فهنا لما أترفع عن أشياء لا تليق من، يعني من القيم الدينية والقيم الأخلاقية، إني ما أخوض في هذا الحديث.
1: نعم.
0: حديث ما يجب إني أخوض فيه، فهنا الصمت جميل. الصمت عند الغضب عشان ما أزيد غضب ولا أزيد من حجم المشكلة. الصمت لما أكون أنا ما أفهم بشيء، موضوع معين قاعدين يتكلمون فيه بس أنا ما أفهم فيه، مو بلازم إني أتكلم عشان تراني موجود.
1: نعم.
0: لا، هنا الكلام لو تكلمت عشان تثبت وجودك،

0: ممكن أنت تقول شيء أشياء غلط، تقوم أنت تفقد احترام هالناس لك. أتكلم باللي أفهم فيه، اللي ما أفهم فيه أنا ما أدري. حلوة كلمة ما أدري ترى.
1: الله، وهنا جمال جمال سبحان الله الإنسان اللي يسمونه هو الذكاء العاطفي أو الذكاء الاجتماعي. يعني يقاس من خلال متى أتحدث ومتى أصمت. صح. يعني عرف أنا متى أتكلم ومتى أنا أصمت.
0: الكلام عندما يرتقي بك فهذا الكلام جميل، والكلام عندما
1: ينزل من مستواك
0: فهنا لا، الصمت حكمة.
1: الصمت حكمة فعلا. وأيضا هناك يعني بعضهم في صمت حتى أحيانا مرضي يكون ناتج عن علة. مثلا في ناس مثلا المجلس مثلا مليان والموضوع فعلا عنده فكرة وده يقولها، بس إنه يخاف من التقييم، يخاف مثلا أنه يتكلم، عنده هذا الرهاب الاجتماعي أو عنده هذه المشكلة.
0: هذا شيء ثاني، هذه مشكلة تحتاج إلى حل. هذا صمت مثل ما قلتي مرضي.
1: نعم.
0: فهنا نتيجة خوف معين، نتيجة كذا، فهنا هذا يحتاج علاج. هذا من الصمت اللي سيء، ما هو بصمت إيجابي.
1: ويعني ويكون مؤشره واضح أني أنا يعني لازم أني أتدارك أنه أنا عندي فعلا مشكلة. وحتى المحاولة يعني عادي، مهما شعرت بالخجل حاول أنك تبادر وتتكلم.
0: عادي. في ناس تخاف من الخطأ.
1: أيوة، تخاف من الخطأ ما تتكلم، تقول أيوة. لا أفضل. وممكن يقول لك البعض لا أسلم لي أزين، يعني يؤيد أنه لا فعلا أتحاشى الخطأ، أقعد ساكت أفضل لي، ولا يقال إن يعني ولا أني أزل بشيء.
0: هذا الصمت قلنا إيجابي في إن لما أنت تكون مثلا في اجتماع، في شيء أنك أنت في معلومة علمية أو معلومة، وأنك أنت مبتد لبدل وكنت ما عندك خبرة ولا عندك معلومة. لكن الخوف لما يكون أنا خاف حتى من أبسط الحديث،
1: نعم،
0: اللي لو غلطت فيه ما مثلا ما في شيء يهز من صورتي، عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: فعادي. هذا يسمونه الخجل، الخوف من الكلام، اني اخجل اني اتكلم.
1: نعم. واليوم لما نتكلم في بوجه اخر مثلا، واحنا اليوم ما نركز على الصمت بحد ذاته كثر ما نتكلم عن الصمت العام، الفتور العام. لما يكون الجو العام كله يعني ممكن يكون في حديث، ممكن يكون في صمت، لكن ما في تواصل فعال. أنا اليوم متى أخلق، خاصة نتكلم في إطار الأسرة اليوم، يعني إحنا قلنا صمت الأزواج وإحنا نعرف إنه أهمية العلاقة بالتواصل الفعال. نجي عند صمت الأبناء، طيب في إيش مقابل الصمت؟ الكلام. لكن إحنا ما نتكلم بشكل مجرد صمت ولا كلام، احنا نتكلم مثل ما ذكرتي، هي روح، هي لغة، هو تواصل فعال. ما معنى فعال؟ انه يكون فيه مبادرة ونشاط، يكون بذكاء، نتكلم عن ذكاء العاطفي في اختيار متى اتكلم، نوع الكلام اصلا.
0: صحيح صحيح.
1: وشيء واشكال الصمت يعني.
0: لكل مقام مقال. انا مو بس مجرد اني اتكلم، احنا نقول انه الصمت جميل في أماكن وسيء في أماكن، وكذلك الكلام جميل في أماكن وسيء في أماكن. الصمت والكلام هذا لازم حنا نحقق التوازن بين الكلام وبين الصمت. أحسن شيء أني أحطها مثل المعادلة، أعرف متى أتكلم وبإيش أتكلم ومتى أسكت وليش أسكت، عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: أي لو لاحظتي زمننا هذا، الوقت اللي حنا نعيش فيه، للأسف إنه الصمت صار شبه ظاهرة. ليش؟ أنت حتى لما تروحين في المناسبات الكبيرة أو المناسبات الأسرية أو المناسبات، سواء مناسبات صغيرة على مستوى طلعتي مثلا أو رحتوا صديقاتك على مستوى 4 5 6 أو مناسبات متوسطة أو مناسبات كبيرة، تلقين كلا لاهب جواله. احنا نتكلم مع الأجهزة اللي قدامنا، نتكلم مع ناس ما نعرفهم، لكن أصبحنا للأسف ما نقدر أو ما يعني ما نجد المتعة في الحديث مع إنسان حي قدامنا.
1: لا نفتقد، ونصير نفقد علاقاتنا مع
0: ليش؟
1: بعض.
0: ليش؟

0: لأنه في العالم الافتراضي، خاصة لما تكونين خلف اسم وهمي، أنت تقولين كل اللي تبينه بلا ضوابط أو حدود، أو قصنا نقول ما تفرملين كلامك. أنت تقولين كل ما
1: يعني اللي في خاطرك ينقال، بس بطريقة
0: ما تخافين هذا وش بيقول عليها، فتسولفين
1: في مرتاحة
0: بالشي يطلع منك خام من غير تهذيب ولا تشكيل. صار فهنا صرنا نرتاح للكلام مع العالم الافتراضي ونصمت في العالم الحقيقي.
1: يا سلام. وهنا نجي نقول أسباب الصمت، وإحنا نعرف تأثير الصمت في خلق هذه العزلة، بعدم أن إحنا نكون مجتمع فاهم بعضا. نتكلم عن أسرة ضيقة في البيت الواحد، أنه الأسباب أنه ترى الصمت مو بشيء سهل، لأنه راح يخلق الفجوة اللي إحنا ما نبيها، اللي هي داخل الأسرة، وهو أهم ما نتحدث عنه، اللي هي نواة المجتمع اللي تبنيه هم الأسرة. أنه ترى الصمت يجعل عزلة، نتكلم أطراف الأسرة، الزوج مع زوجته تخلق فجوة. أحيانا الابن يكون صامت وهو عنده مشاكل يمكن تنفجر على أشكال أخرى، نتفاجأ بعدين أنه ابننا يعني وصل إلى حالة اكتئاب، أو طلعت منه بعض المشاكل، أو لما يقع في مشكلة نبدأ نكتشف أن حنا لو حنا سمعنا ما كان وصل بالضبط للي هو وصل له. فلذلك أسباب الصمت، بعضهم يكون تكون لغته، ترى يعني يمكن هو قاعد يحاول يوصل وعنده لغته لكن من غير ما يتكلم. صح. لكن البعض ليش، وش أسباب الصمت؟ ترى احنا لازم نعالج مشاكلنا، الأحكام. صح. وتقييم الكلام، التخطيط، دائما أخط أو أستعجل في إطلاق الحكم وقاطع، ما عندنا لغة حوار فعالة، الجدال يقولك لا أنا حنا أصلا عندنا حوار،
0: أدبيات الحوار
1: ما عندنا، أدبيات
0: كثير
1: الحوار،
0: كثير ناس تفتقد أدبيات الحوار،
1: يصل إلى الجدال.
0: عشان كذا قلت لك أصبحت الناس الحين في أغلب الناس في الوقت هذا تتجه للفضفضة أو الحديث والبوح للعالم الافتراضي.
1: نعم. فلذلك اليوم لما نقول الأسباب لازم نعرف كيف نعالجها. تغريد، شكرا وصلنا للختام، داهمنا الوقت كالعادة. الشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام، طيب استماعكم، تقبلوا تحياتي، معكم محدثتكم مريم القحطاني، وأيضا نشكر ضيفتنا الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي وأيضا الأخصائية الاجتماعية، وأيضا الشكر موصول لمخرجنا عبد المحسن آل سران، فمن له
2: سعادة جارية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أهلا بكم. يوم جديد وحلقة جديدة في خوارزميات تجمعنا وياكم، وهذا العالم المليء بالأشياء الغريبة والعجيبة والتي هي في تسارع وفي أيضا تسليط للاحتياج بشكل فعلي وعملي لفئات مختلفة من المجتمع. لا نتحدث عن طلاب أو باحثين، وإنما في مجالات مختلفة. وحتى مع هذه الوفرة وهذه الجودة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، هناك أوامر وتطبيقات. في حلقات سابقة تحدثنا عن الراق وكيف أنه ممكن نخلي الذكاء الاصطناعي يقدر يجاوب على الأسئلة بشكل أكثر دقة، ويذكر حتى المصادر أو المعلومات والتواريخ. لكن احنا في الحلقة هذه بنحاول كيف ممكن نستخدم هذه التقنيات بشكل مجدول يساعدنا على جودة أكثر، ويوفر علينا بدل ما كل مرة نعطيه بعض التعليمات أو التوجيهات. نرحب بضيفنا المهندس مصطفى الشعلة. يا هلا وسهلا.
3: يا هلا وسهلا أخ صالح، وأهلا بالمهندس.

0: مستمعين الكرام.
1: أنا في شرحي حاولت أني أفهم النقطة هذه أو يعني مكنون الحلقة هذه اليوم، ويعني أرجو أني أكون قربت الصورة بناء على فهمي. يعني
0: أحسنت، مقدمة رائعة وواضحة. إحنا عشان نأخذ المستمعين من بداية القصة، نختصر ما قدمناه سابقا في الحلقات الماضية. إحنا تكلمنا في البداية إذا تتذكر عن الذكاء الاصطناعي بشكل عام وتاريخ الذكاء الاصطناعي، بعدين انتقلنا إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبعدين ذكرنا مشاكل الذكاء الاصطناعي التوليدي ووصفناه كأنه موظف ذكي، ولكن بعض الأحيان يهلوس أو يأتي بمصادر غير معروفة. ومشكلة الذكاء الاصطناعي التوليدي يعطيك الإجابة بثقة، ما تعاملت إياه بشكل واعي ممكن تقع في الخطأ، ممكن تعتبر أجوبة صحيحة وهي أجوبة مهلوسة. وهذا نقلنا إلى تقنية الراج. الراج اللي هو مختصر Retrieval Augmented Generation أو الذكاء الاصطناعي المعزز، طبعا الترجمة الحرفية بالاسترجاع اللي هو Retrieval، ولكن الترجمة الواضحة هي المعزز بالمصادر، بمصادرك المعرفية الخاصة فيك. ساعدنا كثير هذه التقنية، ساعدتنا كثير برفع مستوى الثقة والاستفادة من مصادرنا المعرفية، بدل ما نخليها مخزنة في أجهزتنا ممكن الاستفادة منها في إدخالها في مهامنا اليومية واعتبارها مصادر ذكية. الآن لازلنا، وهذه المقدمة اللي ذكرتها، لازلنا إحنا في إطار السؤال والجواب أو الأوامر prompt، يعني تسأله يجاوبك مثل عبد المطيع، تسأله يجيبك حسب سؤالك. السؤال هنا هل نستطيع أن ننتقل من البرومت إلى البروسيس، يعني من الأوامر إلى مجرد الأوامر إلى إعطاء قائمة من المهام الروتينية اللي فيها اللي تحتاج إلى فيها أنسنة أو تحتاج إلى ذكاء إنساني، ولكن مو أنا اللي أقوم بها. الإنسان دائما من زمان يعمل أوتوميشن، يحاول أنه يختصر على المهام بعمل أتمتة الأعمال، ولكن هذه تقدر تسويها من دون تدخل الذكاء الاصطناعي. الآن مع تدخل الذكاء الاصطناعي بيكون موضوع جدا نقلة وثورة نوعية في الأعمال.
1: يعني نقدر نحول هذا الذكاء الاصطناعي من خلينا نقول خادم إلى سكرتير، يعني يفهم بالضبط اللي الله. عليه حتى قبل لا أقول له.
0: حبيت المثال، خلاص تعطي على قولتهم أعطي الخبز خبازة ولو أكل نصه، خلاص أصدق أو وجه حكيما ولا توصيه. فبالضبط مثل ما ذكرت، هو السكرتير الخاص فيك، هو يعرف متى بالضبط يدير الأعمال من الألف إلى الياء، وإنت فقط تعطيه المهمة الأولى أو تعطيه الإجراءات وهو يقوم بالأعمال بشكل روتيني مكرر.
1: إذن هو بيفهم يعني بالضبط الروتين اللي أمشي عليه سواء يومي أو أسبوعي أو شهري.
0: بالضبط، وإحنا إن شاء الله بناخذ في هذه الحلقة والحلقة القادمة أمثلة واضحة وسهلة وبسيطة ما تحتاج إلى برمجة، وكل إنسان فينا ممكن الاستفادة منها وتحويل الذكاء الصناعي إلى انتقاله، يعني من مجرد برومت أوامر بس أو أسئلة وأجوبة إلى مهام مكررة ممكن ينفذها إليك في مواعيد محددة.
1: يعني إحنا اعتدنا على أنه نسأل وهو يجاوب، فممكن أن نوصل معاه إلى أنه هو يبادر ويذكرنا بشغلة. إذا مثلا مر يوم ما فتحت الإيميل فهو يقول لي مثلا بالضبط هذا موعد الإيميل مثلا.
0: بالضبط، وهو أصلا حتى ممكن يشوف الإيميل ويقرأ ويرد وانت حاط راسك على الوسادة.
1: طيب إيش القوالب اللي نستخدمها؟ إيش أسرع قالب ممكن نبدأ فيه في هذه الفكرة أو هذه التقنية؟
0: شوف، هي أنت في البداية لابد تعرف إيش القوالب اللي أنت اللي هو القوالب المعرفية قصدك، يعني أنت عندك بيانات أنت تبغى تحطها أي قالب سحابي مثل جوجل دوكس، يعني ممكن هذه، وخصوصا إذا هي بيانات نصية ممكن تحطها في جوجل دوكس كهو المكان اللي أنت ممكن تحط فيه المحتوى، وممكن يكون محتويات، ممكن يكون اليوتيوب أو أي مكان تقدر تحط فيه المحتوى. مثلا حلقتنا إحنا إذا بثت في على الدرايف أو الدروب بوكس، تقول ترى هذه حلقتي هنا، أبغاك تأخذها وتلخصها وتكتب 100 كلمة عنها. هذا مثال. عندك حلقة أسبوعية أنت حاب تستخدم أو تحطها تنشرها على السوشيال ميديا وتنشرها على أصدقاء خوارزميات على الواتساب، المخرج الحلقة ممكن يطالبنا بمحاور، يقول الله أنتوا عملتوا الحلقة أبغاكم تعطوني المحاور، فإحنا منضطرين إحنا نكتب المحاور. هنا في هذه الأتمتة

0: أعطيه وين مصدر الملف. فممكن تستخدم أي برنامج أتمتة بسيط مثل Make N8N أو Zapier. هذول منصات ممكن تحط فيها المهام اللي أنت تبغى تنفذها، ويحتوي على حاجتين راح نتكلم عنها تفصيلا إذا سنح الوقت لنا إن شاء الله في حلقات قادمة، كيف تعمل أتمتة ذكية. تعطيه التريجر. التريجر هنا أو المحفز، متى يشتغل الأتمتة؟ لما مثلا ترفع الحلقة في جوجل دوكس، هو يسمعك، رفعت الحلقة يأخذها ينفذ المهام إلا أنت عملتها إلى.
1: خليني أنا النقطة دي شدتني فعلا، خلينا نكمل بعد فاصل وراجعين. من جديد نحييكم مستمعينا، ولازلنا معكم في خوارزميات وحديث عن تطوير المساعدة اللي نحصل عليها من الذكاء الاصطناعي إلى قوالب أكثر سرعة وبشكل تنفيذي أكثر. يعني مهندس مصطفى، أنا ممكن مثلا أعطيه الأوامر أن الحلقة هذه إذا أذيعت تبدأ تنزلها لي على مثلا إكس وعلى يوتيوب، و تلخصها لي وترسلها إلى الآخرين بدون ما أني كل خطوة أرجع أقول له.
0: بالضبط بالضبط. فأنت تحتاج إلى قالب الحلقة حطيتها وين، على اليوتيوب أو في جوجل درايف، وتحتاج إلى جدولة. ممكن تستخدم جوجل كالندر علشان مواعيد أنت تبغى تحدد مواعيد النشر، مثلا النشر في إكس والله فيسبوك والله. وبعدها تحتاج إلى المهام، في جدولة مهام وتنظيم مهام مثل تريلو. أنا شخصيا أحب تريلو، في أسانا. آخر شيء الأتمتة أو منصة الأتمتة، تربطها تقول إذا شفت ملف الرفع في هذه المنصة في هذا العنوان ابدأ المهام. مثلا من المهام اللي ممكن تنشئ مسودة في موجز تولد مثلا 3 منشورات، منشور مثلا على الواتساب، منشور في الإكس، منشور في الفيسبوك، تمام؟ وبعدين تقوم بعملية النشر في المواعيد المحددة في جوجل كالندر. كذا أنت سويت أتمتة كاملة.
1: جميل. يحتاج أني أتأكد من الشيء اللي سويته، في ضمان لجودة هذه الأوامر أو الالتزام فيها؟
0: مهمة جدا، هذه اللي نسميها مراجعة الجودة. ممكن تهجنها، يعني جزء منها تخليها أوتو، يعني نفس الأتمتة في N8N مثلا أو Zapier يراجع إذا في أسلوب غير مهذب أو كلام غير منطقي كذا، هذا أوتو. وممكن يتأسنن يعني أو ترفعها إلى تدخل البشري، ما يستغرق منك 3 إلى 5 دقائق، يجيك أمر أنك تراجع مراجعة سريعة، تقبل والله ترفض الشيء حلو قبل لا يتم النشر. نعم، له مراجعة الجودة قبل النشر.
1: جميل. لكن أحتاج إلى مثلا لو احتجت إلى تغيير الجدولة اللي أنا سويتها، هذا أيضا يعني سهل؟
0: طبعا، ترجع لنفس الكالندر، أنت في جوجل كالندر تروح تحط المواعيد اللي تناسبك أنت، نفس الأتمتة موجودة وبس تغير في الجدولة اللي أنت وضعتها.
1: بالمناسبة أحيانا بعض الملفات ما يعيد قراءتها، مثلا لو أخذنا على سبيل المثال شات جي بي تي، أنه ما يطلب مثلا إذا ما كان بي دي اف ما يقدر مثلا يقراها، أو إذا كان مثلا يعني كيف أقدر أطوعه أنه يقرأ ملفات كثيرة.
0: هو يعتمد على هذا هو تحضير الملف، يعتمد على جودة الملف. يعني إذا البي دي اف رديء ما راح يقرأه، وممكن يقرأه بشكل عشوائي. وحتى لو رجعت تبغى تقرأ مثلا باستخدام 11 Labs ممكن يخبط لك. فأنت تتأكد أنه البيانات تبعك اللي تحطها نظيفة،
1: وكل ما كانت نظيفة أو واضحة هذا انعكس على المعطيات اللي يعطيك إياها.
0: بالضبط، على جودة العمل. صحيح.
1: طيب، احنا كذا تقريبا يعني جينا على ختام حلقتنا وحديثنا المخصص حول هذه النقلة النوعية في تعاملنا مع الذكاء الاصطناعي، من مجرد أسئلة إلى نظام تشغيل يساعد بدون ما أنه احنا نحتاج إلى تذكيره في كل مرة. شكرا لك مهندس مصطفى، ولمستمعينا، وبإذن الله في الأسابيع القادمة يتجدد بكم اللقاء وأنتم على خير. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض. نبض الوطن.
4: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
5: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. القهوة العربية مو مجرد مشروب تراثي، لكنها تحمل فوائد صحية مثبتة علميا بفضل تركيبها الطبيعي وطريقة إعدادها الخفيفة مقارنة بأنواع القهوة الثانية. معروف إنها تدعم عمل الدماغ وتعزز التركيز وتدعم تحسن المزاج العام. ودايما نقول صحتك قرار وغذائك أسلوب حياة وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان والوعي للعشوائية. عيشها صح. أعزائي، بسوالفنا وكلامنا اليومي نستخدم كلمات وألفاظ تغيرت مع الزمن، وكل حقبة لها مصطلحاتها، للدرجة اللي صار فيها لازم تكون عندنا لباقة لفظية. بس يعني شنو لباقة لفظية؟ خلونا نسمع منكم.
6: أشوف أن اللباقة اللفظية هي نقول المعرفة كيف توصل أفكارك بدون ما تكون يعني جارح أو جلف شوي بالكلام، وأيضا مو معناتها أنك تجامل الناس وتدعس على نفسك. فأتكيت اللباقة اللفظية هو اختيار الكلام الصح في الوقت الصح اللي يفيد نفسك ويفيد غيرك.
7: طبعا اتيكيت اللباقه اللفظيه شيء اتوقع اعرف اكثر من انه يعني يكون شيء تتعلمه انت بشكل يعني كدبلومه او ككلاس او الى اخره اشياء زي كذا. اي ثينك ان الاتيكيت هو اشياء انطباعات تاخذها من اللي حولك وتحاول تطبقها في تعاملك مع الاخرين في العمل او في الاماكن العامه او حتى مع الاهل اذا الظروف يعني طلبت هذا الشيء منك. واللباقة هي شيء نحتاجه في هذا العصر اللي احنا عايشين فيه. هذا الرأي
8: ما قد سمعت فيها الصراحة، بس أتوقع أنها لها دخل بال يعني حسن الكلام وحسن يعني حسن اللسان بشكل عام مع الناس اللي تعرفهم واللي ما تعرفهم.
5: أعزائي، أسلوب الكلام يلعب دور كبير في تقبل الأشخاص واحترامهم، لذلك ضروري جداً نكون لبقين في أسلوب حديثنا. كيف نكون لبقين؟ هذا اللي بنعرفه مع الأستاذة تغريدة العلكمي الخبيرة والمدربة في مجال الإتيكيت. أهلاً وسهلاً بك.
9: أهلاً وسهلاً بك أستاذة عرفات، سعيدة بوجودي معكم وأشكركم على اختيار هذا الموضوع تحديداً اللي للحديث عن اللباقة واختيار الألفاظ.
5: خلينا في البداية نعرف يعني إيش لباقة لفظية وشنو علاقتها تحديداً بأنك تكون إنسان راقي وكلاس.
9: بداية، الاعتقاد السائد عند الناس أن الإتيكيت متعلق بالمظهر وبالهندام وبالأناقة فقط، بالأناقة الشكلية، وهو في الواقع يتعداها إلى تفاصيل أعمق من بينها اختيار الألفاظ أو اللباقة اللفظية اللي هي محور حديثنا اليوم. اللباقة هي فن اختيار الكلمة المناسبة في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب، بمعنى أن نعرف ماذا نقول وكيف نقوله ومتى نقوله. اللباقة هي إحدى درجات الرقي في الشخصية. الشخص اللبق ليس من يتحدث كثيرا أو من يتحدث بثقة، لا، الشخص اللبق هو من يحترم مشاعر الآخرين عند انتقاء ألفاظه. أيضا هو من يجعل المتلقي يشعر باحترامه بعد كل حوار. الكلمات كثيرة والبدائل كثيرة، لابد أن نستبدل الكلمات بكلمات ألطف وأكثر لباقة أثناء تواصلنا مع الآخر.
5: في ناس في يعني خلال حديثهم يقولك أنا ما قصدي مثلا الإساءة والإهانة، بس أنا تلقائي، أنا طبيعتي كذا. فهذا شلون نعدل من سلوكه؟ لأن أساسا هو مش منتبه أنه هو قاعد يغلط.
9: هو في خلط حقيقة بين العفوية وبين خلينا نقول المبالغة في البساطة. الإتيكيت لا يتناقى أبدا مع العفوية. الإتيكيت لا يتناقى مع العفوية، ولكنه

0: تحدثي مع الآخر.
1: طيب كيف ممكن يعني من خلال إتيكيت اختيار الكلمات أختار الكلمات المناسبة واللي فعلا ممكن تحدث تأثير على الآخرين؟
0: كلمات هي ليست مجرد حروف، هي رسائل تحمل مشاعر. مثل ما ذكرت قبل شوي، هي تنقل الفكرة نفسها بطريقتين، ممكن بطريقة مرة تكون جارحة ومرة تكون مقنعة، ولكن هو السر في الأسلوب، في طريقة تحدثك وأيضا في انتقاء اللفظ. خليني أعطيك مثال. مثلا بدل ما تقول شخص أنت تأخرت أو أنت دائما تتأخر، ممكن نقول كنا في انتظارك أو بدأنا في الوقت المحدد. أنت هنا وصلت نفس الرسالة ولكن بطريقة ألطف. مثلا في نطاق العمل، بدل ما تقول هذا والله مو شغلي، جاك أحد وقلت له أعطاك مثلا مهمة معينة وقلت والله ما هو شغلي، هذه طريقة فيها فوضوية، هذه ليست عفوية. ممكن تقول اسمح لي أوجهك للشخص المناسب، أوجهك للشخص اللي ممكن يفيدك أكثر مني. نفس الرسالة وصلناها ولكن بطريقة ألطف. هنا يكمن السر في اختيار الألفاظ واللباقة.
1: يعني حتى في هذا الجانب أستاذة تغريد لازم يكون الإنسان واعي، زي ما قلتي هو جزئية الوعي يعني لازم تكون موجودة من خلال الإنصات وفن الاستماع وبالتالي الرد. فهل هذا يعني شيء نتعود عليه ولا هو ضمن جزئية من التربية مثلا، ولا لا أنا مثلا ما كانت عندي هذه المهارة لا أنا راح أنميها؟
0: هو الإتيكيت بكل تفاصيله مكتسب، يمكن التدريب عليه، يمكن التعود عليه، يمكن رفع الوعي به من خلال تكرار التعرض لمواد متعلقة بالإتيكيت أو القراءة فيه، أو فهو مكتسب. يعني هو مهارة يمكن اكتسابها. من بينها اللي ذكرتيها قبل شوي اللي هو الإنصات، فالحديث مثل ما هو فن أيضا الإنصات فن. الإنصات درجة أعلى من الاستماع، فهي أنك تمنح المتحدث انتباهك الكامل دون مقاطعة، دون انشغال، أو دون حتى تجهيز الرد قبل أن ينتهي. حينما ننصت للآخرين نحن نشعرهم بقيمتهم. دائما الشخص المنصت هو أكثر قبولا بين الناس من الشخص المتحدث بكثرة.
1: يصادفنا كثير نكون في جلسات نتعرف فيها على أشخاص لأول مرة، إن كان في عمل أو في علاقات اجتماعية، مناسبات سعيدة مثلا أو حزينة حتى، فما نعرف نفتح حوارات. هنا كيف يكون أسلوب إتيكيت فتح حديث مع أشخاص نقابلهم لأول مرة؟
0: من الذكاء واللباقة.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
3: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. القهوة العربية مو مجرد مشروب تراثي، لكنها تحمل فوائد صحية مثبتة علمياً بفضل تركيبها الطبيعي وطريقة إعدادها الخفيفة مقارنة بأنواع القهوة الثانية. معروف إنها تدعم عمل الدماغ وتعزز التركيز وتدعم تحسن المزاج العام. ودائماً نقول صحتك قرار وغذائك أسلوب حياة وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان والوعي للعشوائية. عيشها صح. أعزائي، بسوالفنا وكلامنا اليومي نستخدم كلمات وألفاظ تغيرت مع الزمن، وكل حقبة لها مصطلحاتها، للدرجة اللي صار فيها لازم تكون عندنا لباقة لفظية. بس يعني شنو لباقة لفظية؟ خلونا نسمع منكم.
4: أشوف أن اللباقة اللفظية هي نقول المعرفة كيف توصل أفكارك بدون ما تكون يعني جارح أو جلف شوي بالكلام، وأيضا مو معناتها أنك تجامل ناس وتدعس على نفسك. فأتكيت اللباقة اللفظية هو اختيار الكلام الصح في الوقت الصح اللي يفيد نفسك ويفيد غيرك.
5: طبعا اتكيت اللباقة اللفظية شيء اتوقع اعرف اكثر منه، هو يعني يكون شيء تتعلمه انت بشكل يعني كدبلومة او ككلاس او الى اخره اشياء زي كذا. اي ثينك ان الاتيكيت هو اشياء انطباعات تاخذها من اللي حولك وتحاول تطبقها في تعاملك مع الاخرين في العمل او في الاماكن العامة او حتى مع الاهل اذا الظروف طلبت هذا الشيء منك. واللباقة هي شيء نحتاجه في هذا العصر اللي احنا عايشين فيه. هذا الرأي
6: ما قد سمعت فيها الصراحة، بس أتوقع أنها لها دخل بال يعني حسن الكلام وحسن يعني حسن اللسان بشكل عام مع الناس اللي تعرفهم واللي ما تعرفهم.
3: أعزائي، أسلوب الكلام يلعب دور كبير في تقبل الأشخاص واحترامهم، لذلك ضروري جداً نكون لبقين في أسلوب حديثنا. كيف نكون لبقين؟ هذا اللي بنعرفه مع الأستاذة تغريد العلكمي الخبيرة والمدربة في مجال الإتيكيت. أهلاً وسهلاً بك.
7: أهلاً وسهلاً بك أستاذ عرفات، سعيدة بوجودي معكم وأشكركم على اختيار هذا الموضوع تحديداً اللي للحديث عن اللباقة واختيار الألفاظ.
3: خلينا في البداية نعرف يعني إيش لباقة لفظية وشنو علاقتها تحديداً بأنك تكون إنسان راقي وكلاس.
7: بداية، الاعتقاد السائد عند الناس أن الإتيكيت متعلق بالمظهر وبالهندام وبالأناقة فقط، بالأناقة الشكلية، وهو في الواقع يتعداها إلى تفاصيل أعمق من بينها اختيار الألفاظ أو

0: اللباقة اللفوية اللي هي محور حديثنا اليوم. اللباقة هي فن اختيار الكلمة المناسبة في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب، بمعنى أن نعرف ماذا نقول وكيف نقوله ومتى نقوله. اللباقة هي إحدى درجات الرقي في الشخصية. الشخص اللبق ليس من يتحدث كثيرا أو من يتحدث بثقة، لا، الشخص اللبق هو من يحترم مشاعر الآخرين عند انتقاء الفاضل. أيضا هو من يجعل المتلقي يشعر باحترامه بعد كل حوار. الكلمات كثيرة والبدائل كثيرة، لابد أن نستبدل الكلمات بكلمات ألطف وأكثر لباقة نتواصلنا مع الآخر.
1: في ناس في يعني خلال حديثهم يقولك أنا ما قصدي مثلا الإساءة أو الإهانة، بس أنا تلقائي، أنا طبيعتي كذا، فهذا شلون نعدل من سلوكه؟ لأن أساسا هو مش منتبه أنه هو قاعد يغلط.
0: هو في خلط حقيقة بين العفوية وبين خلينا نقول المبالغة في البساطة. الإتيكيت لا يتناقى أبدا مع العفوية. الإتيكيت لا يتناقى مع العفوية، ولكنه الإتيكيت قاعد يرسل رسالة أنك تكون عفوي ولكن بوعي. لا تكون عفوي جارح. أيضا في عندنا خلطة بين الصراحة وبين الحقيقة. ممكن تقول الحقيقة ولكن بأسلوب لطيف. هذه ما هي صراحة، هذه ما هي عفوية، هذا عدم احترام مشاعر الآخرين، عدم انتقاء لألفاظك. لابد أيضا أن نرفع الوعي في هذا الجانب، أنه نفرق بين العفوية وبين العفوية بوعي، أنه أنا يكون عندي وعي من اختيار كلماتي وبطريقة وأسلوب تحدثي مع الآخر.
1: طيب كيف ممكن يعني من خلال إتيكيت اختيار الكلمات أختار الكلمات المناسبة واللي فعلا ممكن تحدث تأثير على الآخرين؟
0: الكلمات هي ليست مجرد حروف، هي رسائل تحمل مشاعر. مثل ما ذكرت قبل شوي، هي تنقل الفكرة نفسها بطريقتين، ممكن بطريقة مرة تكون جارحة ومرة تكون مقنعة، ولكن هو السر في الأسلوب، في طريقة تحدثك وأيضا في انتقاء اللفظ. خليني أعطيك مثال. مثلا بدل ما تقول لشخص أنت تأخرت أو أنت دائما تتأخر، ممكن تقول كنا في انتظارك أو بدأنا في الوقت المحدد. أنت هنا وصلت نفس الرسالة ولكن بطريقة ألطف. مثلا في نطاق العمل، بدل ما تقول هذا والله مو شغلي، جاك أحد وقلت له أعطاك مثلا مهمة معينة وقلت والله ما هو شغلي، هذه طريقة فيها فوضوية، هذه ليست عفوية. ممكن تقول اسمح لي أوجهك للشخص المناسب، أوجهك للشخص اللي ممكن يفيدك أكثر مني. نفس الرسالة وصلناها ولكن بطريقة ألطف. هنا يكمن السر في اختيار الألفاظ واللباقة.
1: يعني حتى في هذا الجانب أستاذة تغريد لازم يكون الإنسان واعي، زي ما قلتي هو جزئية الوعي يعني لازم تكون موجودة من خلال الإنصات وفن الاستماع وبالتالي الرد. فهل هذا يعني شيء نتعود عليه ولا هو ضمن جزئية من التربية مثلا، ولا لا أنا مثلا ما كانت عندي هذه المهارة لا أنا راح أنميها؟
0: هو الإتيكيت بكل تفاصيله مكتسب، يمكن التدريب عليه، يمكن التعود عليه، يمكن رفع الوعي به من خلال تكرار التعرض لمواد متعلقة بالإتيكيت أو القراءة فيه، فهو مكتسب. يعني هو مهارة يمكن اكتسابها. من بينها اللي ذكرتيها قبل شوي اللي هو الإنصات، فالحديث مثل ما هو فن، أيضا الإنصات فن. الإنصات درجة أعلى من الاستماع، فهي أنك تمنح المتحدث انتباهك الكامل دون مقاطعة، دون انشغال، أو دون حتى تجهيز الرد قبل أن ينتهي. حينما ننصت للآخرين نحن نشعرهم بقيمتهم. دائما الشخص المنصت هو أكثر قبولا بين الناس من الشخص المتحدث بكثرة.
1: يصادفنا كثير نكون في جلسات نتعرف فيها على أشخاص لأول مرة، إن كان في عمل أو في علاقات اجتماعية، مناسبات سعيدة مثلا أو حزينة حتى، فما نعرف نفتح حوارات. هنا كيف يكون أسلوب إتيكيت فتح حديث مع أشخاص نقابلهم لأول مرة؟
0: من الذكاء واللباقة أنه يعرف الشخص متى يبدأ الحديث، يعني يختار الوقت المناسب حتى تبدأ الحديث وتفتح الحوار، ثم تبدأ بلطف تمهد تمهيد جاذب للمتلقي. أيضا أختار الحديث المناسب للمكان والحضور، يعني ما يكون مثلا مجال عمل وأروح أتكلم عن شيء شخصي أو العكس.
1: نعم.
0: لا، أختار الحديث المناسب للمكان والمناسب حتى

0: أعمار الحضور والاهتماماتهم. وآخر شيء اللي هو اختيار الألفاظ، اختيار الألفاظ الأكثر لطفاً والأكثر ذوق. الله سبحانه وتعالى يقول قل لعبادي يقول التي هي أحسن، لم يقل الحسنى، التي هي أحسن. بمعنى اختار اللفظ الأكثر لطفاً والأكثر لباقة.
1: يعني الآن وقت الاختلاف تحديداً صعب أنك تكون لبق، يعني على قولتهم يطلع الواحد على أصله. فالمكتسب من الإتيكيت يحتاج أنه يضبطه جداً. فما هو أسلوب أو ما هو طريقة الإتيكيت المقبولة في حالات الاختلاف وتقبل وجهات النظر المعاكسة لك تماماً؟
0: والاختلاف زي ما ذكرتي أمر طبيعي، ومن الصعب أيضاً أن الشخص مثلاً يكون يعني يختلف يتحكم في طريقة اختلافه مع الآخر، لكن هي مهارة يمكن اكتسابها. الاختلاف أمر طبيعي، لكن أسلوب الاختلاف هو ما يصنع الفرق. يعني يمكنك أن تعارض فكرة الشخص الآخر بدون ما تقلل من صاحبها أو من قيمة صاحبها. الرأي يناقش، أما الأشخاص يجب أن يبقوا محل احترام. هذا أيضا يعني ممكن يشمل اللي هو موضوع التعليقات، التعليقات اللي نجدها في مواقع التواصل على محتوى المشاهير أو على أي محتوى. نجد أنه اختلاف الرأي في التعليقات هذا مثير للجدل، فإما شخصيات تمدح بمبالغة أو شخصيات تتنمر وتسب وتشتم، ما في وسط.
1: نعم.
0: فممكن تنتقد ولكن بطريقة راقية توصل الفكرة دون يعني نقد لاذع أو نقد جارح، ودون مدح مبالغ فيه للمحتوى الذي شاهدته.
1: طيب هذا في حال الخلاف. في حال أنه أنا شخص مش صدامي، ما أحب العداء، لكن أقلبها مزاح جارح بعض الأحيان، أجيب على قولتهم مزحة برزحة، يعطيه من المزاح وحدود الدعابة اللي يخليه يعني يضحك، بس هو يدري أنه ترى يعني الكلام جارح.
0: هو لابد أن نفرق بين ما يسمى الدعابة والسخرية، في فرق بينها. ليس كل شيء يضحكنا أو يضحك الآخرين يعد لائق. البعض يعتقد أو يسمي الموقف المضحك أو المزاح أو أنه حاجة بس أنا حابة أضحك الآخرين، لكن هل هذا الشيء لائق؟ هل هذا الشيء فيه ألفاظ مناسبة لائق بالمكان وبالشخص وبالوقت اللي ذكرت فيه أو لا؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة قبل أن تلقي نكتة أو تتحدث حديث مضحك. أيضا من المهم أن يكون هدفك من المزاح هو تدخل السرور إلى الآخر، وليس أن تترك أثر مؤلم. العبارة اللي ذكرتيها قبل شوي اللي هي المزحة برزحة، هذه ليست من الإتيكيت، اللي هو المزاح فقط لأجل المزاح وليس للتلميح أو إيصال رسالة مبطنة. أو يجب أن يكون هدفه فقط الضحك أو خلق ابتسامة في المكان فقط.
1: نعم. في كثير من الأحيان وفي إطار العائلة، في إطار العمل، يجوك شخصيات الفضول قاتل لديهم، فيمكن حتى أسلوبهم في الأسئلة فيه من الفضول واللقافة بالمصطلح الدارج الشيء الكثير. يعني ممكن تشوف الشخص هذا مثلا ما صار لك شفته كذا سنة، طيب أنت ليه ما تزوجت؟ ليه لين الحين ما جبت عيال؟ طيب كم راتبك؟ أنت ليه تطلقتي؟ أسئلة خاصة جدا. هل في إطار وأسلوب وطريقة لإتيكيت الأسئلة وتجنب الفضول؟ أنا الآن المتلقي كيف أتجنب فضول هذا الأشخاص؟
0: لا شك أنه الأسئلة من أكثر الأشياء المزعجة اللي ممكن نتعرض لها في حياتنا اليومية، سواء في المجتمعات الأقارب أو حتى في مع الغرباء، التعامل مع الغرباء. لابد أن يعرف الشخص أن ليس كل سؤال يحق لك أن تطرحه. هناك أسئلة يعني ظاهرها عادية ولكنها تشعر الآخر بالحرج. فقبل أن تسأل سؤال اسأل نفسك، هل يهمني أصلا؟ هل تهمني الإجابة؟ هل يهمني أعرف إذا هذه تزوجت ولا ما تزوجت؟ إذا هذا راتب عالي أو منخفض؟ إذا هل يهمك؟ هل تهمك الإجابة؟
1: صدقيني يهمهم، يذبحهم الفضول.
0: هو يهمهم من جانب الفضول فقط.
1: نعم.
0: أيضا إذا كانت محرجة للآخر فحاول أنك تتجنبها. الأشياء اللي لا تسأل عنها، لا تسأل عن العمر، لا تسأل عن الوزن، لا تسأل عن سعر شيء يرتديه الآخر، زي ما ذكرتي لا تسأل عن الراتب، عن الأمور الشخصية، الزواج، الطلاق، الإنجاب، في أشياء معنية بالآخرين وحدهم. وأنا ذكرت في محتوى في أحد حساباتي عن كيفية الرد على الأسئلة المحرجة. يعني في حال وقعت خلاص يعني أنت تورطت ووقعت في شخص فضولي وشخص قاعد يعني يسألك أسئلة محرجة، في فن كيف ترد على هذا السؤال بطريقة تقطع على هذا الشخص الطريق وتجعله يعني لا يعيد السؤال مرة أخرى أو يقف عند هذا الحد.
1: نعم، خلينا في الختام نتكلم عن إتيكيت الاعتذار أو الشكر أو الثناء في حياتنا اليومية.
0: الاعتذار أولاً لابد أن نعرف أنه لا ينتقص من مكانتك بل يرفعها، وحين نقول اللباقة في الاعتذار فلا نقصد الاعتذار عن خطأ كبير، احنا نقصد الاعتذار عن التفاصيل البسيطة. الاعتذار في الأمور الكبرى هذا واجب، أيضا نعم. الشكر في الأمور الكبرى هذا واجب، لكن في الأمور البسيطة مثلا أعتذر لمقاطعتك، أعتذر لتأخري عليك، أعتذر أن أخذت من وقتك، أيضا شكرا لانتظارك، شكرا للطفك، هذه التفاصيل هي التي تصنع اللباقة في الشخصية، فمن الضروري أن نزرعها نكررها حتى تصبح عادة يومية في ألفاظنا وفي تعاملنا مع الآخرين. أيضا في جانب مهم اللي هو جانب الاستئذان، دائما يفترض أن نعود أنفسنا على كلمات مثل، حتى أطفالنا يعني نعودهم على كلمات مثل لو سمحت، من فضلك، بعد إذنك. تكرار هذه الألفاظ حتى تؤثر في الآخر، تجعل الآخر يعني يستخدم هذه العبارات دون شعور.
1: نعم.
0: بس ما أنت قاعد تخلق شخصية لبقة لنفسك، أنت أيضا تؤثر في الآخرين.
1: نعم، خبيرة ومدربة الإتيكيت الأستاذة تغريد العلكمي، شكرا لك على هذا الحوار الشيق عن الأسلوب الراقي واللبق في الحديث.
2: هل سبق أنك سألت نفسك شنو الخطوات البسيطة اللي يمكن تغير علاقتنا بالطعام وتمنحنا صحة أفضل دون حرمان؟ اختيار الأطعمة الطبيعية غير المصنعة، زيادة تناول الخضروات والفواكه يومياً، تقليل السكريات المضافة والمشروبات الغازية، الاعتماد على الحبوب الكاملة بدل من المكررة، شرب الماء بانتظام طوال اليوم، مراقبة حجم الحصص الغذائية لتجنب الإفراط، إدخال البروتينات الصحية مثل السمك والبقوليات.
1: أعزائي، أطفالنا هم رأس المال ونعتني فيهم بأكثر من طريقة وأسلوب، والعناية بأسنانهم هي واحدة من الأمور المهمة. اليوم بنتكلم عن عنايتنا بأسنان أطفالنا مع دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. أهلاً وسهلاً فيك.
3: أهلا فيكم وأشكركم على الاستضافة، وسعيد جداً أن أكون معكم اليوم. إن شاء الله نقدر نقدم معلومات بسيطة ومفيدة تساعد الأسرة في المحافظة على صحة أسنان أطفالهم.
4: اشرحها ونورنا.
1: دكتور، متى يفترض تكون أول زيارة للطفل لعيادة طبيب الأسنان تحديدا؟
3: طبعا بحسب الجمعية الأمريكية لطب أسنان الأطفال توصي بأن تكون أول زيارة للطفل لطبيب أسنان الأطفال خلال 6 أشهر من ظهور أول سن، يعني لما الطفل يصير عمره سنة كاملة، هنا وقتها لازم نصطحب الطفل إلى طبيب أسنان الأطفال. وهذه الزيارة هدفها الأساسي الوقاية، يعني مو شرط يكون الطفل عنده مشكلة أو يحتاج علاج،
1: يعني نبدأ حتى قبل أي مشكلة، قبل أي حاجة.
3: بالضبط، يعني من 6 شهور إلى سنة لازم تكون هذه أول زيارة الأهل يأخذون طفلهم ويصطحبونه لطبيب أسنان الأطفال.
1: سنن الطفل وصارت عنده الأسنان اللبنية، متى يقدر يفرش أسنانه؟
3: طبعاً في فرق أن الطفل يتعلم يفرش أسنانه ويشارك، وبين أنه يعتمد على التنظيف بشكل كامل. إحنا عادةً نشجع الطفل من عمر صغير أنه يمسك الفرشاة ويشارك، لكن ما نتوقع منه أنه راح ينظف أسنانه بشكل كامل وبجودة عالية.
1: معنهم كلهم يعني كم ضرس بس يعني.
3: صحيح، لذلك يعني على الأب أو الأم أنهم يساعدون الطفل ويشرفون عليه لين تتطور مهارته ويقدر ينظف أسنانه بكفاءة، وغالبا يستمر إشراف الأهل إلى عمر 7 أو 8 سنوات تقريبا.
1: متى يبدأ؟ بعمر كم؟
3: يعني من عمر 7 أو 8 سنوات يبدأ الطفل يفرج أسنانه بنفسه تحت إشراف الأم والأب.
1: يعني مع خلينا نقول مع بداية أنه يستغني عن الأسنان اللبنية وتبتدي الأسنان الأساسية.
3: تبدأ طبعا

0: الأسنان الدائمة أول سنة يبدأ تقريبا في عمر 6 سنوات، يبدأ بزوغ السن الدائم.
1: من المشاكل اللي دائما موجودة مع الأطفال التسوس، والتسوس لأنه يعني الطفل أكيد بيحب الحلا، بيأكل شوكولات. بس خلينا في البداية نعرف إيش هو التسوس وليش يعتبر مشكلة مهمة عند الأطفال.
0: طبعا إذا نقصد تسوس الطفولة المبكر اللي هو تسوس طبعا يصيب الأطفال في سنواتهم الأولى. طبعا هو مو بسبب واحد، لا، فيه هو يعتبر مرض متعدد العوامل، ومن أهم العوامل اللي هي البكتيريا ونظافة الأسنان، التغذية، وخصوصا تكرار تعرض الأسنان للسكريات والمشروبات اللي تحتوي على السكر، بالإضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بالطفل والأسرة والبيئة المحيطة. طبعا ممكن يبدأ التسوس من وقت مبكر جدا بعد ظهور الأسنان، وإذا ما اكتشفناه ممكن يتطور ويسبب ألم والتهاب ويأثر على الأكل والنوم وحياة الطفل اليومية.
1: نعم.
0: لكن نقدر نقلل الخطر بالوقاية، اللي هي تنظيف الأسنان مرتين يوميا، معجون يحتوي على الفلورايد، ننتبه للأغذية اللي يأكلها الطفل، نقلل تكرار السكريات، وطبعا لازم الزيارة المبكرة لطبيب أسنان الأطفال، هذا أهم شيء في الأمر.
1: نعم.
0: وأحيانا إذا اكتشفنا التسوس من بدايته نقدر نتدخل بإجراءات وقائية أو علاجية بسيطة، ونقلل الحاجة لعلاجات أكثر تعقيد. لذلك أفضل علاج لتسوس الطفل هو أننا نكتشفه أو نكتشف عوامل الخطورة بدري، ونبدأ بالوقاية قبل ما تبدأ المشكلة.
2: فكرة غلط،
1: عندنا معلومات مغلوطة ونبي نصلحها. الأسنان اللبنية مش مهمة لأنها في النهاية بتطيح، فيعني مو ضرورة العناية فيها.
0: طبعا هذه معلومة مغلوطة. صحيح أن الأسنان اللبنية مؤقتة وبتتبدل بأسنان دائمة، لكن هذا ما يعني أنها غير مهمة. بالعكس، الأسنان اللبنية لها دور مهم جدا في مضغ الطعام، في الكلام والنمو الطبيعي للطفل، وكذلك الأسنان اللبنية تساعد في المحافظة على مكان أو مسافة الأسنان الدائمة. وتسوس الأسنان طبعا اللبنية إذا تركناه بدون علاج راح يسبب مستقبلا ألم والتهاب، ويأثر على أكل الطفل ونومه وحياته اليومية. في بعض الحالات إذا فقد الطفل السن اللبني بشكل مبكر ممكن نخسر المسافة اللازمة للسن الدائم اللي المفترض أنه راح يطلع في مكانه الصحيح. لذلك الأسنان اللبنية مهمة ولها وظائف ولازم نهتم فيها ونحافظ عليها.
1: معلومة ونبيك تصححها، أو يعني ما أدري، ممكن تكون صحيحة ما تحتاج تصحيح. المعجون اللي يحتوي على الفلورايد ممكن يضر أسنان الأطفال، يمكن المادة تكون قوية عليهم.
0: طبعا هذه المعلومة منتشرة، يعني أنه اعتقاد أن الفلورايد مضر، والصحيح العكس. الفلورايد من أهم المواد اللي تساعد في الوقاية من تسوس الأسنان، والجمعية الأمريكية لطب أسنان الأطفال توصي باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد للأطفال، لكن المهم نستخدمه بالطريقة والكمية المناسبة لعمر الطفل. طبعا من ظهور أول سن وحتى عمر 3 سنوات نستخدم كمية صغيرة جدا تكون قد حبة الرز، ومن عمر 3 سنوات فما فوق راح نزود الكمية وتكون كمية بحجم حبة البازلاء.
1: حلو. احنا نلاحظ ان في اطفال يعني عشان يسكتون نفسهم، هم يراضون نفسهم بنفسهم، يستخدمون مص الاصبع. الاهالي طوروها صاروا يعطون عيالهم لهايات. هل هذا يأثر على ترتيب اسنان الاطفال مستقبلا؟
0: طيب طبعا هذا سؤال مهم، والعادات طبعا شائعة عند الاطفال، لكن اللي يهمنا هو استمرار العادة ومدتها وشدتها. إذا استمرت العادة هذه لفترة طويلة ممكن تأثر على نمو الفكين وترتيب الأسنان والإطباق، عشان كذا نحاول نساعد الطفل يتخلص منها في الوقت المناسب بدون تخويف أو أسلوب قاسي.
2: طبقها صح.
1: طيب إحنا نبغي نطبق مع أطفالنا صح؟ فبداية يمكن اختيار فرشاة الأسنان راح يلعب دور، فكيف أنا أبي أختار لطفلي فرشاة أسنان تناسبه وتكون فعالة؟
0: طبعا مو كل فرشاة أسنان تناسب كل طفل. الأفضل تكون برأس صغير يناسب حجم فمه وشعيرات ناعمة ومقبض سهل يمسك الطفل، طبعا نختارها حسب عمر الطفل وحجم فمه، والأهم نقدر نوصل فيها لجميع أسطح الأسنان بسهولة. وإذا الطفل يحب يختار شكل

0: خلينا نقول ألامس أسنانه، شقد ممكن يأثر على الأسنان في حد ذاتهم؟
1: طبعا تنظيف الأسنان قبل النوم يعتبر من أهم مرات التفريش خلال اليوم، لأنه خلال النوم راح يقل تدفق اللعاب، واللعاب طبعا له دور مهم في حماية الأسنان. فإذا الطفل نام بدون ما ينظف أسنانه راح تبقى بقايا الطعام والسكريات على الأسنان لفترة طويلة، وهذا يعطي البكتيريا فرصة أكبر لإنتاج أحماض ممكن تساهم في حدوث التفوس. عشان كذا نخلي تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون تكون آخر خطوة في روتين الطفل قبل النوم، وبعدها قدر الإمكان ما يكون في أكل أو أي مشروبات. يعني خلونا نتذكرها ببساطة، إن آخر شيء يلمس أسنان الطفل قبل النوم هي الفرشاة ومعجون الأسنان.
0: المشكلة دكتور إنه أنت ممكن تعمل كنترول دائما حولك يعني الطفل، لكن ممكن مثلا بعد ما تفرش له وكذا ويدخل غرفته ممكن يأكل حلويات، ممكن هذه الحلويات طبعا مو بس قبل النوم، ممكن حتى طول النهار، ممكن كل فترة يراضي نفسه بالشوكولات. هل المشكلة بتكون في كمية الحلويات اللي يأخذها ولا تكرار أكلها بشكل أكبر خلال اليوم؟
1: طبعا هذه نقطة جدا مهمة، اللي هو موضوع هل الكميات، كمية الحلويات هي الأهم ولا تكرار التعرض للسكريات. طبعا النقطة لما الطفل يأكل أو يشرب شيء يحتوي على سكريات، البكتيريا راح تكون موجودة في الفم وتستخدم هذه السكريات وتنتج أحماض، وهذه الأحماض ممكن تأثر على الأسنان. فلو الطفل أكل كمية من الحلويات مرة واحدة، هذا يختلف عن أنه يأكل نفس الكمية مقسمة على عدة مرات خلال اليوم. عشان كذا إذا الطفل بيأكل حلى، الأفضل يكون بكمية بسيطة ومع الوجبة الرئيسية أو بعدها مباشرة، بدل ما تكون الحلويات موزعة على مرات كثيرة بين الوجبات. طبعا ما نقصد أن الطفل ممنوع من الحلويات بشكل كامل، الهدف أننا نركز على تقليل الكمية وتقليل تكرار التعرض للسكريات.
0: حلو، نهاية لقائنا دكتور، لو نبي نوجه نصائح بشكل عام للأهالي، إيش ممكن نقول لهم؟
1: طبعا نقول لهم لا تنتظرون المشكلة لين تصير، من البداية خلوا تنظيف الأسنان عادة يومية، استخدموا معجون بالفلورايد بالطريقة والكمية المناسبة لعمر الطفل، وانتبهوا لتكرار السكريات، والأهم خلوا زيارة طبيب أسنان الأطفال جزء طبيعي من حياة الطفل، مو زيارة مرتبطة فقط بالألم، لأن الوقاية المبكرة أسهل بكثير من علاج المشكلة بعد ما تتطور. وحاب أشكركم على الاستضافة، سعيد جدا بهذا اللقاء، وإن شاء الله تكون المعلومات اللي قدمناها اليوم مفيدة لكل أسرة.
0: شكرا لك دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، على هذه المعلومات المهمة جدا في العناية بأسنان الأطفال. يعطيك ألف عافية. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح، كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرض الحكاية.

أنا الطائف، مدينة لا تقاس بالمسافات بل بالذكريات. كلما اشتد وهج الصيف في الجزيرة العربية فتحت أبوابي للريح الباردة ومددت ظلالي فوق الجبال والوديان. أنا المدينة التي عرفت خطى القوافل قبل أن تعرفها الطرق. أنا حكاية ورد تفتح على سفوح الهدى والشفا، وحكاية حصون وأسواق ومساجد شهدت عبور القرون. في أزقة القديمة نامت قصص التجار، وفي جبالي ارتفعت أصوات الرحالة، وعلى أرضي مر التاريخ تاركاً بصمات.

0: ذاته في الحجر والإنسان. تعال اقترب أكثر واسمع كيف تحولت مدينة بين الجبال إلى صفحة مضيئة في كتاب الوطن.
1: هناك مدن تعرف بأبراجها وأخرى تعرف بأسواقها، لكن الطائف تعرف بشيء آخر، تعرف بالنسي. حين كانت شمس الجزيرة تشتد في الصيف، كانت القلوب تتجه نحو هذه المدينة الجبلية الواقعة على ارتفاع يزيد على 1700 متر فوق سطح البحر. مدينة منحها الله طبيعة مختلفة، وهواء عليلا، وأودية خصبة، وجبالا تحرسها منذ آلاف السنين. إنها الطائف، إحدى أقدم مدن الجزيرة العربية، وإحدى أكثرها حضوراً في الذاكرة التاريخية والثقافية للمملكة العربية السعودية.

قبل أن تصبح الطائف مصيف المملكة كانت محطة رئيسة على طرق التجارة القديمة. هنا مرت القوافل القادمة من جنوب الجزيرة إلى شمالها، وهنا ازدهرت الأسواق وتبادلت القبائل بضائعها وأخبارها. عرفت الطائف منذ القدم بخصوبة أرضها ومياهها الوفيرة مقارنة بغيرها من مدن الجزيرة، فأصبحت واحة خضراء وسط محيط صحراوي واسع، وكانت شهرتها الزراعية تضرب في الآفاق. العنب، الرمان، التين والحبوب. ثم جاء الورد الطائفي ليصبح أحد أشهر رموز المدينة عبر التاريخ. ترتبط الطائف بتاريخ إسلامي عظيم، فبعد فتح مكة المكرمة شهدت المنطقة واحدة من أبرز أحداث التاريخ الإسلامي، معركة حنين. على مقربة من هذه الأرض دارت المواجهات، ثم اتجهت الأحداث نحو الطائف التي كانت آنذاك مركزاً مهماً لقبيلة ثقيف. تروي كتب التاريخ كيف أصبحت المدينة لاحقاً جزءاً من الحضارة الإسلامية المزدهرة ومركزاً علمياً وزراعياً مهماً. ومنذ ذلك الوقت ظل اسم الطائف حاضراً في صفحات التاريخ الإسلامي والعربي. وللطائف وجه آخر، وجه تحكيه الحجارة. في قلب المدينة القديمة يقف سوق عكاظ شامخاً في الذاكرة، ليس مجرد سوق بل منبر للأدب والشعر والفكر. هنا كانت القبائل تجتمع، هنا كانت القصائد تلقى، وهنا كانت اللغة العربية تصوغ أجمل صورها. كان عكاظ أشبه بجامعة مفتوحة قبل أكثر من 1500 عام، يتنافس فيه الشعراء ويتفاخر فيه الخطباء، وتعقد فيه الصفقات والتحالفات. واليوم عاد سوق عكاظ للحياة في صورة حديثة، ليعيد للأجيال مشهد ذلك المجد الثقافي العريق.

لم تكن الطائف تاريخاً فحسب، إنها أيضاً جغرافيا مدهشة. عندما تبدأ الطريق صعوداً نحو جبال الهدى، تشعر وكأنك تعبر بوابة إلى عالم آخر. المنحدرات العميقة، والضباب الذي يلامس القمم، والطرق المتعرجة التي تنحت الجبال في مشهد يأسر الأبصار. أما الشفاء فتبدو وكأنها لوحة رسمتها الطبيعة بعناية، مرتفعات خضراء ومزارع متناثرة وأجواء معتدلة جعلت منها إحدى أجمل الوجهات السياحية في المملكة.

وعندما يذكر اسم الطائف يحضر الورد، الورد الطائفي، ذلك الكنز العطري الذي أصبح سفيراً للمدينة في العالم. مع إشراقة كل ربيع تتفتح ملايين الورود على سفوح الجبال، ويبدأ موسم فريد يمتزج فيه عبق الطبيعة بتراث الأجداد. ومن هذه الورود تستخرج أشهر الزيوت والعطور التي وصلت شهرتها إلى مختلف أنحاء العالم. إنه إرث زراعي وثقافي واقتصادي توارثته الأجيال جيلاً بعد جيل.

وفي العصر السعودي بدأ فصل جديد من حكاية الطائف. فمع توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، أصبحت الطائف واحدة من أهم المدن الوطنية، وشهدت تطوراً كبيراً في البنية التحتية والخدمات والطرق والتعليم والصحة، كما ارتبطت المدينة بتاريخ الدولة الحديثة ارتباطاً وثيقاً، فكانت مقراً صيفياً للحكم في مراحل عديدة من تاريخ المملكة. ومنها صدرت قرارات مهمة وشهدت لقاءات سياسية وتاريخية بارزة.

واليوم تواصل الطائف كتابة فصل جديد من مجدها ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030. تتطور الوجهات السياحية وترمم المواقع التاريخية وتعاد الحياة إلى الأسواق القديمة وتستثمر المقومات الطبيعية والثقافية الفريدة التي تمتلكها المدينة ليصبح الماضي شريكاً للمستقبل، ولتبقى الطائف أنموذجاً سعودياً يجمع بين الأصالة والتجدد. أنا الطائف، لم أكن يوماً مجرد مدينة، كنت استراحة القوافل وملهمة الشعراء وموعد الباحثين عن النسيم. حملت التاريخ فوق جبالي وحملت المستقبل في طرقاتي، وما زلت كلما أقبل الصيف أفتح ذراعي للوطن. بين قمم الهدى وعبق الورد وأصداء الأسواق القديمة، تبقى الطائف شاهدة على رحلة وطن صنع من التاريخ مستقبلا. هنا تنتهي حكايتنا، لكن حكاية الطائف لا تنتهي، فهي مدينة كلما قرأت صفحة منها اكتشفت صفحات أخرى تنتظر أن تروى. هنا السعودية،

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
0: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: فصيح الكلام من حديث العوام. فصيح الكلام من حديث العوام برنامج يسلط الضوء على الأصول الفصيحة لبعض الألفاظ العامية ويرصد ما طرأ عليها من تغيير. البرنامج من إعداد محمد الخنيني، تقديم ناصر الراجح ومنال الفيصل، إخراج حمد الرشيدان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. أهلا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فصيح الكلام من حديث العوام. أملنا دائما أن تقضوا مع فقرات هذه الحلقة وكل حلقة وقتا ممتعا ومفيدا. الآن أحبتنا إلى أولى مواد هذه الحلقة.

مستمعين الأعزاء أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم فلان راعي فخفخة، أي يتباهى بما لا يملكه كله، ويقولون فلان يحب الفخفخة، ويقول بعض العوام ولد فلان ما عنده إلا الفخفخة. حين يتباهى شخص بما ليس عنده أو يفتخر بأكثر مما لديه يقولون له على سبيل الزجر بلاش فخفخة أو خلي عنك الفخفخة. لا شك أن الفخفخة صفة ذميمة ويمقتها الناس ولا يقدم عليها الراشدون والعقلاء. جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء العاشر صفحة 52: الفخفخة افتخار المرء بأكثر مما هو عليه والتباهي بما ليس له كله. يقول العامة فلان يفخفخ أو يتفخفخ أو يظهر أن لديه مالا أو بلغ منزلة وهو لم يصل إليها بعد، وهو يصنع ذلك على سبيل الادعاء ورغبة في الحصول على مكانة اجتماعية أو وجاهة لا يملك أسبابها أو مسوغاتها الحقيقية، فهو يتزيى بما لا يملك ويظهر حيازة ما ليس عنده أو يستحقه. والفخفخة أحبتنا ليست حكرا على عصر أو بلد دون آخر، بل تجد له نماذج أينما وليت أو اتجهت. قال عبد الله ابن صقيه من أهل الصفرة: دايم نصيح ولا على الناس منا، يا مناد يا لموات ما لك مجيبي، أجروح راع الفخفخة عيل جنة، ومن لا يفخفخ ما وجد له طبيبي. وقد عرفت كتب اللغة هذه المعاني بيد أن الفخفخة اقتصرت فيها على المفاخرة بالباطل، وهي ليست بعيدة عن معناها في اللهجة العامية. جاء في لسان العرب لابن منظور قال المفضل الضبي: فخفخ الرجل إذا فاخر بالباطل. ويرى الأستاذ العبودي أن فخفخ بالعامية ليس على المبالغة أي المفاخرة بالباطل، وإنما هو التزيد في المفاخرة، كأن يكون للشخص ما يفاخر به ولكنه لم يقتصر بالمفاخرة على ما لديه، وإنما زاد على ذلك وادعى التفاخر بأكثر مما لديه. خلاصة القول أحبتنا هي أن قول العامة في دارج كلامهم فلان راعي فخفخة أو فلان يحب الفخفخة، أو قولهم فلان يتفخفخ أو ما عنده إلا الفخفخة، ويا فلان بلاش فخفخة وخلي عنك الفخفخة، كل هذه المعاني ليست من الفصحى ببعيد، لذا فهي تعد من العامي الفصيح الذي جرى على ألسنة العرب ونقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها.

مستمعين الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم فلان رجال صلف، أي فيه جلافة وشدة، وفلان فيه صلافة، وفلانة صلفة مع زوجها، أي صعبة المراس، جافة التعامل مع شدة وعسارة. وكثيرا ما تعوذ الناس من المرأة الصلفة ومن الصلافة بشكل عام، وعدها خلقا ذميما وممقوتا، ويفسد أواصر العلاقة الاجتماعية ويهدد استمرار الحياة الزوجية. جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء الثامن الصفحة 82 بعد 100: إنسان صلف أو صلف بمعنى نزق أحمق، شديد في إصدار الأوامر، لا يستعمل الرفق في أموره، فهو شخص صلف وطبعه صلف، واسم الفعل من ذلك صلف بفتح اللام، وتصغير صلف هو صليف، ومنه المثل جاك يا صليف أصلف منك. يقال للنزق يلاقي من هو أشد نزقا منه. قال يحيى ابن خليفة الرشدان من عنيزة: وعواد بن رشدان وصفه حلياه مثل الجمل، لهاج تسمع هديرة، وصلف يحوش، وما هي والله امرواه ترفع لها الرايات في كل ديرة. وقد تحدثت كتب اللغة عن الصلف وأشارت إلى أنه جرى على ألسنة العرب الفصحاء، ولذا فإنه يأتي في باب العامي الفصيح. جاء في التهذيب للأزهري قال المنذري: امرأة صلفة قليلة الخير لا يحظى عند زوجها. قال المنذري: امرأة صلفة قليلة الخير لا تحظى عند زوجها. وقال الليث: الصلف مجاوزة قدر الظرف والبراعة والادعاء فوق ذلك. عودا على بدء، فإن قول العامة في دارج كلامهم في بعض اللهجات الدارجة فلان رجال صلف، وفلانة صلفة مع زوجها، وفلان فيه الصلافة، كل هذه المعاني تأتي امتدادا لفصيح كلام العرب، ولذا تعد من العامي الفصيح الذي تكلمت به العرب ونقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها، وما زال مستخدما حتى يومنا هذا. مستمعين الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم فلان مقحط، أي لا ينفق على نفسه وعياله، وإنما يشح عليهم ويحبس ماله عنهم، فهو يقحط على نفسه وأهل بيته، الواحد مقحط والجمع منه مقحطين. حين يغضب الناس من شخص يضيق على الناس في معاشهم وأرزاقهم، يدعون عليه قائلين يا مال القحط. في بعض اللهجات الدارجة يقول العوام فلان يقحط على عياله، تقحيط بتشديد الحاء في يقحط. جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة

0: جاء الأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء العاشر الصفحة 71 بعد 200: رجل مقحط مقتر على نفسه وعياله، كأنه يشعر بالقحط، كأنه يشعر بالقحط الذي هو انحباس المطر، ويتعامل مع الناس بذلك حتى وإن لم يكن هناك جدب، وتراه إذا أنفق نفقة فإنها تكون قليلة ضئيلة، كما يقولون لمن يأكل أكل الجائع البعيد العهد بالشبع: فلان مقحط، أو يقولون أكل أكل مقحط أو أكل المقحط. وقد عرف العرب هذه المعاني وجرت على ألسنتهم إبان عصور الاحتجاج، ونقلتها إلينا كتب اللغة ومعاجمها، ولهذا فإنها تعد من العامي الفصيح. قال الصغاني في التكملة: رجل قحطي، وهو الأكول الذي لا يبقي شيئا من الطعام، وهذا من كلام الحاضرة نسبوه إلى القحط لكثرة الأكل. وفي لسان العربي لابن منظور قال ابن سيدة: وقد يشتق القحط لكل ما قل خيره، والأصل للمطر، وقيل القحط في كل شيء قلة خيره. قال ابن منظور: القحطي من الرجال الأكول الذي لا يبقي من الطعام شيئا، وهذا من كلام أهل العراق. وقال الأزهري: هو من كلام الحاضرة دون البادية، وأظنه نسب إلى القحط لكثرة الأكل، كأنه نجا من القحط فلذلك كثر أكله. خلاصة القول أحبتنا هي أن قول العامة في دارج كلامهم: فلان مقحط وأكل أكل المقحط، رجل مقحط من ناس مقحطين، وقولهم يمال القحط، كل هذه المعاني وردت على ألسنة العرب الفصحاء، وجاء العامي منها امتدادا للفصيح، لذا فهي تعد بحق من العامي الفصيح الذي نقلته إلينا كتب اللغة والمعاجم، وما زال الناس يستخدمونها حتى وقتنا الحاضر.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.
3: حوار المجالس.

0: برنامج يعالج بعض القضايا الاجتماعية.
1: إعداد مريم الغامدي.
2: إخراج عبد الله الصليهم.

0: ما بك يا أبا سمية؟
1: أبدا، سلامتك.
0: إنك متعب يا عزيزي.
1: قليل من الإجهاد فقط يا أم سمية.
0: لماذا لا تريح نفسك يا أحمد؟
1: أريح نفسي يا عائشة، والحمل الكبير الذي يثقل كاهلي.
0: ستفرج، ستفرج إن شاء الله.
1: أبو البنات يا عائشة يظل حاملا الهم والمسؤولية حتى الممات.
0: غدا تتخرج سمية وتعينك على أعباء الحياة.
1: كم؟ سنة؟ سنتان؟ وبعدها ستتزوج وترحل عنا، ويصبح مكسبها لزوجها وأولادها.
0: سنة الحياة يا رجل.
1: أنا غير معترض يا عائشة على سنة الحياة. البنت مصيرها الزواج، والولد أيضا، ولكن الفرق أن البنت تصبح لزوجها وبيتها وأولادها، بينما يبقى الولد مع أهله حتى لو تزوج، فهو يتحمل مسؤولية أهله.
0: حتى البنت أصبحت تعين أهلها بجزء من راتبها، فهي لا تنسى، لا تنسى أبدا أن لأهلها عليها حق.
1: هذا يعتمد على زوج البنت، فإذا كان يشعر بأنه لولا وقوف أهل زوجته معها وتشجيعها على التعلم لما تزوج امرأة عاملة. بعض الأزواج يرون أن تعطي زوجته أهلها شيئا من راتبها، هذا لا يجوز.
0: سنشرط على الزوج أن تساعد.

0: الحمد لله، لقد تخرجت وحصلت على وظيفة بسهولة.
1: الحمد لله، العقبة لي حتى أتخرج وأساعد أبي.
0: مسكين أبي، يستحق منا المساعدة والوقوف إلى جانبه.
1: لم ينجب سوى بنات، وكم تمنى أن يرزقه الله الولد ليساعده ويقف إلى جواره.
0: حتى لو كان لديه ولد لن يبدأ العمل حتى يتخرج مثلي، يعني سيساعده في مثل هذا الوقت.
1: نعم، ولكنه سيتحمل المسؤولية طوال العمر. أما أنت وأنا بعدك وباقي الأخوات سنتزوج ونتركه.
0: ومن قال لك أنني سأتزوج؟
1: وهل ستحملين لقب عانس؟
0: لا، ولكنني سأساعده حتى تتخرجي وتتوظفي، فأفكر في الزواج وأنت كذلك.
1: ماذا تقصدين؟ هل ستحمل كل منا لواء العنوسة حتى تتخرج التي تليها فتسلمها إياه؟
0: يجب أن نفعل ذلك يا رؤى، لنظل نساعد أبي حتى لا يشعر بالحسرة بأنه لم يرزق بولد.
1: لا يا أختي لا، أنا سأتزوج بمجرد أن يطل الخطيب بوجهه الصبوح، وأساعد أبي وأنا متزوجة.

0: لقد تخرجت يا عمي في الجامعة.
1: ما شاء الله ما شاء الله. وهل ستعمل؟
0: لا، سأسافر إلى الخارج لمواصلة الدراسات العليا.
1: وأبوك ألم يمانع؟
0: ولماذا يمانع؟ إنه يتمنى أن يراني أن أحمل لقب دكتور في تخصصي.
1: بارك الله فيك يا بني ووفقك ورعاك.

0: تفضل كأس العصير يا أبي.
1: شكرا شكرا لك يا ابنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ها، ما أخبار الدراسة؟
0: الحمد لله، إنني من المتفوقات.
1: ما شاء الله ما شاء الله، أحسنتي أحسنتي يا منى. ليتك كنت ولدا يا ابنتي.
0: وما الفرق بين الولد والبنت يا أبي؟ إن نسبة المتفوقات كل سنة تفوق نسبة المتفوقين.
1: نعم نعم، ولكن يظل الولد ولد أبيه.
0: والبنت أليست ابنة أبيها يا أبي؟
1: بلى بلى، ولكن المقصود أن الولد وأولاده يحملون اسم الأب، أما أولاد البنت فهم لأبيه.

0: لماذا تظل تتنهد دائما يا أحمد؟ بناتك والحمد لله، ها هي ابنتك سمية تعد للدكتوراه، ورؤى تعد للماجستير، والأخريات سيتخرجن إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: انظر إلى أبناء أخيك أبي الأولاد،
1: إنهم يدرسون في الخارج وهم موظفون.
0: نعم، الذين يدرسون بالخارج ما زالوا يسحبون النقود تلو النقود من أبيهم، والموظفون يعبثون برواتبهم فيما يخصهم ويطلبون من أبيهم نقودا أيضا.
1: إيه هذا صحيح يا أمينة، هذا صحيح يا أختي، ولكن
0: أحمد الله على ما أعطاك، ها هن بناتك من حولك يقفن معك ليس ماديا فقط، وإنما حنانا وبهجة وسرورا، يرعينك في

0: كبرك يشاركنك السراء والضراء.
1: هذا صحيح صحيح يا أمينة.
0: بعض الأولاد يا أخي لا يرى منهم آباؤهم بعد أن يتزوجوا ويستقلوا بحياتهم لا عطفا ولا حنانا ولا مالا إلا من هدى الله.
1: صدقت.
0: فاخرج من الحزن الذي أنت فيه واحمد الله الذي رزقك ببنات مثل هؤلاء.

0: جئتك يا عمي خاطبا راغبا في ابنتك المصون رؤى.
1: ومن دلك علينا يا مبارك؟
0: كل الناس تتحدث عن بناتك بالخير، لقد أدبتهن وعلمتهن أحسن تعليم.
1: الحمد لله الذي وفقني لهذا. ولكن يا بني، هناك من هي أكبر من رؤى، ولا أستطيع تزويج الصغرى قبل الكبرى.
0: أخي الكبير سيتقدم لسمية عندما يعود من مهمته خارج البلاد، وقد أوعز لي بأن أمهد له.
1: حسنا، إذا جاء أخوك مرحبا بكم جميعا.

0: أراك تبتسم يا أبا سمية.
1: وكيف لا أبتسم وقد زوجت بناتي وأديت واجبي نحوهن كما يجب.
0: وها هن لم يتغيرن نحوك، لم تشغلهن حياتهن الأسرية عنك.
1: نعم نعم يا عائشة، إنهن يتفقدننا دائما ولا ينسينا من المساعدات المالية.
0: الحمد لله، ها هو أخوك أبو الأولاد يشكو من عقوق بعض أبنائه ومن شغالهم بحياتهم وأولادهم.
1: والحمد لله الذي رزق بناتي أزواجا هم أبناء لي.
0: الحمد لله،
1: عوضوني عن إنجاب الأولاد. الحمد لله. صحيح، يجب أن يقنع الإنسان بما رزقه الله وأن يقوم بواجبه نحوه.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، وأهلا بكم إلى عقود الجمان.

أعزائنا، أبو بكر ابن دريد من أشهر اللغويين والأدباء في القرن الرابع الهجري، وهو شاعر مجيد.

0: واشتهر بقصيدته المقصورة التي تزخر بروائع التوجيه والأمثال والحكم البليغة، وضمنها تجاربه مع الحياة والناس بعد أن اشتعل رأسه شيبا وله نظر في الناس، لخصه بقوله:
1: والناس كالنبت، فمنهم رائع غض نضير عوده مر الجنى، ومنه ما تقتحم العين، فإن ذقت جناه انساغ عذبا في اللها. يقوم الشارخ من زيغانه، فيستوي من عاج منه وانحنى، والشيخ إن قومته من زيغه لم يقم التثقيف منه ما التوى.
0: كذلك الغصن يسير عطفه، لدنا شديد غمزه إذا عسى، من ظلم الناس تحاموا ظلمه، وعز فيهم جانباه واحتمى، وهم لمن لان لهم جانبه أظلم من حيات أنباث السفا، عبيد ذي المال وإن لم يطمعوا من غمره في جرعة تشفي الصدى، وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أفاد وحوى.
1: ومن هذه النظرة ندرك أن ابن دريد جعل الناس صنفين من خلال تشبيهه لهم بالنبت، فمنهم من يخدعك بظاهره البراق ولكن باطنه مر الجنى، ومنهم من ظاهره قد لا يروق لك ولا يلفت انتباهك ولكن باطنه صاف كالماء الزلال لا يكدره الخداع والمواربة والنفاق.
0: ثم لفت انتباهنا إلى أهمية التوجيه والتقويم في المراحل المبكرة من العمر، وما يترتب على إهمال ذلك من صعوبة التقويم أو تعذره في المراحل المتأخرة من العمر. أما نظرته لموقف الناس من الغني الذي لا يفيدهم بغناه والفقير الذي قد يفيدون منه، فذلك بحسب ما يغلب على أحوال الناس. وقد ترددت مثل هذه النظرة على ألسنة الشعراء، فهذا ابن نفيلة الغساني يقول: والناس أولاد علات، فمن علموا أن قد أقل فمهجور ومحقور، وهم بنو الأم لما أرأوا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومنصور، والخير والشر مقرونان في قرن، فالخير متبع والشر محذور.
1: وننتقل من هذه الصورة المعتمة لبعض الناس إلى صور أخرى مشرقة، هي صورة الصديق المثالي العاقل كما رسمها الكاتب الأموي المشهور عبد الله بن المقفع حين قال: كان لي أخ هو أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه، كان خارجا من سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد، وكان خارجا من سلطان لسانه فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما علم، وكان خارجا من سلطان الجهالة فلا يتقدم أبدا إلا على ثقة بمنفعة، وكان أكثر دهره صامتا فإذا قال بز القائلين، وكان يرى ضعيفا مستضعفا فإذا جد الجد فهو الليث عاديا، وكان لا يدخل في دعوة ولا يشارك في مراء ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضيا فهما وشهودا عدولا، وكان لا يلوم أحدا فيما يكون العذر في مثله حتى يعلم ما عذره، وكان لا يشكو وجعه إلا عند من يرجو عنده البرء، ولا يستشير صاحبا إلا أن يرجو منه النصيحة، وكان لا يتبرم ولا يتسخط ولا يتشكى ولا يتشهى ولا ينتقم من العدو ولا يغفل عن الولي ولا يخص نفسه بشيء دون إخوانه من حيلته وقوته واهتمامه. فعليك بهذه الأخلاق إن أطقت

0: تطيقها ولن تطيقها، ولكن أخذ القليل خير من ترك الجميع.
1: ما أروع هذه الأخلاق والصفات الحميدة، وما أحوج الأصدقاء إلى التحلي بها.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: قهوة الصباح.
3: كثيرا ما تباغتنا الأيام بتجارب نراها في لحظتها قاسية، ونشعر وكأنها جدار سد علينا كل مخارج النور، لكن الوعي الذي يتشكل في أعماقنا بعد كل عاصفة يخبرنا بصدق أن كل تجربة مؤلمة مهما بلغت مرارتها تحمل في أحشائها درسا خفيا، هي لا تأتي لتهزمنا بل لتكون اليد التي تصقل أرواحنا وتقودنا لنصبح نسخة أفضل من أنفسنا. فنحن لا ننضج تحت شمس الراحة، بل ننضج في تلك الليالي التي علمنا فيها الصبر، كيف ننتظر الفجر بيقين لا يتردد.

الصبر ليس استسلاما للظروف، ولا هو صمت العاجز، بل هو إيمان لا يلين بالقدرة على التغيير والتحقيق. هو فعل حي يحتاج إلى عمل دؤوب وجهد مستمر وتوازن دقيق بين التسليم لتدابير الخالق وبين السعي الذي لا ينطفئ. الصبر هو أن تمسك بغصون الأمل المبللة بدموع الخيبة، وتؤمن أنها ستزهر يوما ما، طالما أن جذورك ممتدة في أرض الثقة واليقين. إن الطموح الذي يسكن قلوبنا تلك الشعلة التي تنير دروبنا، تحتاج منا أن نحيطها بسياج متين من العزيمة والصبر. فالطموح وحده لا يكفي إن لم يسقى بماء الثبات، لأن الضوء الحقيقي لا يزول أبدا، ولكنه أحيانا يختبر قوتنا في انتظاره، تماما كما لا تغيب الشمس عن السماء بل يحجبها عنا دوران الأرض لبرها. فإن أحلامنا تظل حاضرة في أفق الإمكان، تنتظر منا إرادة صلبة وروحا متجددة لا تعرف اليأس ولا الهوان.

تأملوا معي كيف يولد الشروق من قلب العتمة المطبقة. هكذا هو انتظار الشروق في حياة الناجحين. إنه ليس انتظارا سلبيا، بل هو محطة نعيد فيها ترتيب أنفسنا وأحلامنا، ونغذي فيها طموحنا بالعلم والمعرفة. إن الدرس الذي تعلمناه من كل انكسار هو الذي

هي جعلنا نحلق بأحلامنا نحو سماء الإمكانيات الواسعة، بعيدا عن ضجيج المحبطين وسراب اليأس. إن الرسالة التي أريد أن تستقر في أرواحكم اليوم هي أنه مع كل صباح جديد تتجدد في النفس رغبة في الانطلاق نحو الأعلى. ليس المهم كم مرة سقط، بل المهم هو ذلك الشعور الذي يرفعنا نحو الرقي في كل مرة نقرر فيها النهوض. إن القوة ليست في تجنب الخيبات، بل في تلك الشجاعة على التكيف والاستمرار برغم كل شيء، مؤمنين بأن كل جهد نبذله اليوم هو في صمت الصبر، هو الذي يمهد الطريق لتحقيق أحلامنا غدا. اجعل من صبرك صدقة خفية تقدمها لنفسك لتطمئن، ومن طموحك شمسا لا تغيب عن قلبك. فليكن صباحكم دائما انطلاقا، وسعيكم دائما نحو الأعلى، وأملكم نور لا ينطفئ.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنفة. كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر.

وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى، بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسيّة.

0: تحكي امرأة مسنة. هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: نفى. مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: وعي.
3: الترغيب والترهيب يعد أسلوباً تربوياً مميزاً يجمع بين الترغيب حال عمل الأمور الإيجابية والحرمان حال القيام بأمور سلبية، وهو ما يجعل الأطفال

0: الأطفال غالباً يسعون لعمل الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات لكسب الثناء والمكافآت. وبمفهومنا العامي، كافئ المجتهد وحاسب المقصر. لكن يجب أن نعرف شيئاً هاماً، أن هذا الأسلوب يجب أن يطبق باعتبارات معينة وحسب كل فئة، كما يجب أن يكون الحرمان غير مؤذٍ نفسياً بما يؤثر سلباً على المشاعر، وأن يكون هناك توازن كبير بين معرفة المصلحة والتفضيل. وهذا طريق هام يساعد على بناء شخصية متزنة وذكية تعرف التصرف الصحيح لتكسب وتبتعد عن السلبيات لتسلم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السابعة صباحاً في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد مضيبري، أهلا بكم. اختتام الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية في اسطنبول لحلف مكة. الأمير خالد بن سلمان يبحث مع رئيس أركان الجيش الباكستاني ورئيس قوات الدفاع التعاون الدفاعي بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. وزير الخارجية يستعرض مع نظيره التركي في مدينة اسطنبول مستجدات الأوضاع الإقليمية. الكشف في افتتاح مؤتمر ليب عن استثمارات تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار من عدد من الشركاء الرئيسيين. مدينة القدية تعزز تجربة تخطيط الرحلات عبر شراكة مع جوجل. 11,000 طالب وطالبة ينتظمون في فصول موهبة و 5,200 في البرنامج المتقدم. ممثلون عن الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا يوقعون اتفاقا لإجراء انتخابات وطنية وذلك في غضون عامين. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في السودان ونزوح أكثر من 22,000 شخص. خبرنا الأخير في هذا الموجز، تحذير من عاصفة استوائية على سواحل تكساس ولوزيانا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكه بنكهة القهوة، ولا شيء غير القهوة يا سادة. نعم، لا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم جميل مليء بالطاقة الإيجابية والحيوية. صباحكم يوم الثلاثاء، اليوم الذي يجعلك لست مقيدا ولست مفكوكا، ما تدري وش الوضع، في كذا في إيرور، انت مع اللي راحوا ولا مع اللي هيجون ولا انت مين؟ احنا ايه؟ هو يوم الثلاثاء كذا بس. شوف شوف شوف شوف، سيطر عليه ورتب افكارك وانجز مهامك اليوم، استغل. ادري هو يوم كذا يعطيك فهاوة، يعطيك فراغ كبير، فاستغله وخلص امورك اللي بتنجزها في يوم الاربعاء والخميس عشان يكون ويكندك رايق هادي جميل سلس، يعني ترتيب خفيف لطيف ولا لا يا جماعة. الله يصبحكم بكل ما تحبون أينما كنتم وأينما حللتم، في السيارات والطائرات والغواصات والسفن والقطارات يا سادة. صباح، يعني أنا ما أدري شو أقول لكم، بس أنا مستانس على درجات الحرارة يا جماعة. أي نعم في شوي حر، بس يعني والله مقارنة بأول الشهر ولا بداية دخول الصيف الوضع صار أجمل. الهواء بعد المغرب أو الجو بعد المغرب وكذا من الساعة 7 وانت ماشي 7:30 الجو زين، تقدر تطلع تخلص أمورك في كتمة شوي، ها بس يا رجل على قلبي مثل العسل. واضحة واضحة وصريحة، يقول لك بعد 10 أيام أوكي يبدأ. طبعا أنا شفت هذا شو اسمه حوار الطقس، يقول لك بعد 10 أيام، بعد 10 أيام سلمك الله يبدأ الجو ها يجيه نسمة حلوة بعد العشاء، بعد 20 يوم من بعد المغرب يبدأ الوضع، يقول لك آخر ساعات النهار يبدأ الجو يزين. واضحة الخطة وصريحة يا جماعة، واضحة. حي الشتاء وحي ما جابه، وحي الجو الزين وحي البراد، ويا ربي لك الحمد، الحمد لله. جميل جميل، موسم فعاليات روحة جاي. أعتذر، ما بصبح عليكم. تبين أصبح عليكم؟ ما بصبح لا بكيفكم. الله يجمل حالك، الله انتم الجمالين، قسم بالله انتم جمال الصباح يا فريق العمل التاريخي، قسم بالله ايش في جنون والله العظيم، قسم بالله كأنكم يعني الاهلي في 2007، رهيب. طيب مستمعينا، خلونا نصبح على فريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، من الإعداد هناء الصباغ وسعدة الشهري، وإشراف عامل البرنامج فتح حساني. بإذن الله سأكون مرافق الشخصي لكم من خلف المايك، العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي. وزي ما قلنا، ضبط القهوة واسحب على الشاي وتعال بيك في موضوع اليوم. اليوم موضوع فضفضة، نطلع كذا اللي في خاطرنا البعض، عادي اعترافات. إيه ما عادي، احنا اصدقاء بعضنا ولا يا جماعه. اي يلا ضبط قهوتك وتعال، تدري يلا حقني الشاي، ضبط الشاي لا تزعلون علينا بعد. يلا تعال بعد الفاصل.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. والآن مع حالة الطقس لليوم، كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الفرصة لا تزال مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران. وأوضح المركز أن الرياح النشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤثر على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة. أما بالنسبة لحالة الطقس في المدن الرئيسية، الرياض غائم جزئي مع رياح نشطة وعوالق ترابية، العظمى 43 والصغرى 32، المدينة المنورة غائم جزئي مع رياح نشطة، العظمى 37 والصغرى 31، تبوك غائم جزئي مع رياح نشطة وأتربة مثارة، العظمى 44 والصغرى 29، الباحة صحو أعلى درجة حرارة وهي العظمى 35 والصغرى 25، سكاكا أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وأتربة مثارة، رطوبة بنسبة 80%، العظمى 38 والصغرى 32، جازان أمطار رعدية مع رياح نشطة وأتربة مثارة. طيب، كنا نقول قبل ما نطلع فاصل مستمعينا، اليوم بنفضفض مع بعض، نسولف وناخذ ونعطي ونشوف شو وضعنا يا جماعة. من غير اسمعوني يا جماعة، اسمعوني الله يرضى عليكم، اليوم نبي نسولف عادي من غير تنظير، من غير مثالية زايدة، نبي نسولف عن حياتنا بشكل واضح بسيط هادي، ما يحتاج تعقيد وضرب القصص وضرب الحكايات والسرد. يوم ثلاثاء ما يتحمل، تمام؟ يوم ثلاثاء يبيله سالفتين ثلاثة طق وقفل الليل وخلاص، أوكي؟ حلو؟ حلو عبد العزيز؟ حلو إبراهيم؟ حلوين؟ طيب، موضوعنا اليوم مستمعينا، ودي أسألكم كيف تشوفون تأثير انخراطنا على الأجهزة، في الأجهزة يعني على ذاكرتنا ومدى تركيزنا؟ يعني كم مرة كنت تسولف في نص السالفة نسيت وش تقول، حرفيا كنت تسولف فأقول لك عادي وصار، ولا أبو محمد وش صار، فرح نص الفيلم، ولد شو اللي صار، السالفة انحذفت، أو مجرد أن أحد يقاطعك بس لو جزء من الثانية ترجع تبي تكمل السالفة راح الموضوع تماما، صار لك فورمات. كم مرة أيضا فتحت محادثة وقلت بترد في نفس اللحظة وتنسى، يعني حرفيا فتحت المحادثة وكتبت كلامك وكل شيء بس ما ضغطت ترسال، نسيت، شفت الرد قريت الكلام خلاص بترد الحين، فجأة صار لك مشتت أو مخك سوى سكيب للموضوع كأنك ما شفته، والمرعب أن الشخص ذاك شاف أنك قريت الرسالة ويأخذ بخاطره. طيب، كيف أثر الشيء على حياتكم اليومية؟ طيب، هل يعني خلينا نقول برضو، هل أنت من الأشخاص برضو اللي يزعل إذا فتحت رسالته مثلا عن طريق الواتس، سناب، أي طريقة من طرق وسائل التواصل الاجتماعي، هل هذا الشيء يضايق وما حد رد عليك؟ إذا ما حد رد عليك تزعل، يعني والله ما رد علي، بلوك، ما رد علي، بعطيه حظر، ما رد علي، ما بكلمه خلاص، وتحز بخاطرك، هل أنت من هذا النوع؟ عموما شفتوا هالسوالف، شفتوا هالفضفضة الخفيفة، نبيها كذا خفيفة لطيفة حتى بالإجابات والمشاركات، ما نبي تعقيد الأمور وما نبي نرجع زمان أول اللي كانت الدنيا، ها لا، أعطوني وش قاعد يصير معكم الآن، فيما مضى نتكلم عن الآن، نتكلم نبغى الآن في التو اللحظة، في هذه الفترة، في هذه الحقبة، في هذا الزمن، الساعة 7:25، تاريخ كم اليوم إن شاء الله، تاريخ 1 سبتمبر، خلونا في لحظتنا هذه، حلوين ممتاز، شاركوني وعلموني على 0114-5-3، ومعنا اتصال، نقول هلا يسمى.
1: أهلين، صباح الخير.
0: صباح النور السرور، هلا وسهلا.
1: يلا حيا.
0: الله يبقى، شلونك؟
1: الحمد يلا بخير يا رب.
0: شيلين عنك ما في طالعة من البيت، شو السالفة؟ ما في دوامات مدارس شيء؟
1: إلا خلاص خلصتهم زحلقتهم.
0: كوفو كوفو كوفو كوفو كوفو. الله شوف شوف شوف العلوم الزينة على الصباح.
1: الحين نفطر وروح
0: اشوف
1: الشغل الثقيل.
0: الله يجعلها بالعافيه ان شاء الله. يسمع ها يسمع، شو رايك في الموضوع؟ هل تشوفين ان الجوالات والهذا وكثره انشغال الواحد على السوشيال ميديا والجروبات والدنيا ما سببت لك، معليش يعني خلينا نقول فهاوه فجاه وانت تسولفين تنسين السالفه، فجاه وانت كذا كنتي تبين تفتحين او بغيتي تشاركين مشاركه في احد المواضيع مع صديقاتك مع اخواتك، فجاه اللي طالع صار ولا وين راح السالفه اللي بغيت اقولها؟
1: لا بالله عسى الله يعني حتى يعني المشكله سولف نفس اللحظه ايش كنت تقولين؟
0: معليش يا ساتر. طب وش تتوقعين السبب؟ هل هو سبب الأجهزة ولا في أسباب ثانية؟
1: شوف أنت لما تفتح تمسك الجوال أنا ما لهم الأصغار صراحة، إذا قالوا يوم الجوال جو أنا ما لهمهم. متعة شفتها؟ متعة إن الكبار إذا مسكناه خلاص ننشغل نروح في العالم هذا،
0: نبتل
1: أي نبتل ننسى العالم إذا ندخل في هذا العالم الموازي ننسى العالم الثاني الحقيقي.
0: يا سلام.
1: لما نصحى للناس ويتكلمون تبين تسترجعين يعني تسترجع وش قاعد يقول
0: يا ساتر. ركب واربح يصير الوضع.
1: ايه تقول يا ربي انا احيانا لين قلت لبنتي تي فهمت ايش اني اقول ها انا اقول ها بلوم والله بس زين.
0: طيب اسمع تزعلين اذا ارسلتي رساله واحد قراها ما رد عليك؟
1: لا والله ماني بزعل، انا ازعل على اللي يقعدون يدققون، انا ما احب اللي يدقق. يا اخي احيانا واحد ينسى، احيانا يكون فعلا يعني فاتح رساله بيرد بس ما انشغل في حاجه.
0: يا سلام.
1: غصب عليه، واذا ذكر رد ويعتذر، والله اني اذا ذكرت خصوصا الناس اللي يحتسون من هالشيء، اذا ذكرتهم اعتذر، اكتب اعتذار معليش والله جتني شغله ضروريه سجلت.
0: كفو والله يا اسم الدنيا
1: والله
0: انك
1: لكنني والله العظيم لانه شوف يعني مهما كان شوف حاليا لازم تلتمس للناس عذار كثيره ترى. إيه؟ العالم مو فاضي صدق،
0: مو بس مو فاضيه، مخه برضو حتى متشعب امور كثيره ومساكين ويلا هنك. يلا يجمع
1: اي مهنك ما يدري شو بدي ما ادري بدي بقاضي بين ما ادري بدي
0: يعني
1: اذا كان انسان مسؤول.
0: عاد اسمع اذا كان الواحد مضغوط وجاك واحد يتشره يا شيخ انقلع بس
1: تشره هذولي
0: قل لي انقلع بس
1: ما ادري انا ما ادري ايش المخ الفاضي اللي عنده يخليهم يتشرهون يا اخي انسف نفسك.
0: يا سلام عليك يا اسمع يا سلام صباحك سعيد، اتمنى لك يوم جميل فطور العافيه ان شاء الله.
1: يا مرحبتين
0: حيا يا هلا معانا اتصال ثاني نقول هلا يوم فهد.
2: احياك الله وسعد صباحك.
0: يا مرحبا حيا الله يوم فهد، شلونك؟
2: بخير عساك بخير.
0: ايش مسمع صوتك؟
2: عسى ايامك يا طول عمرك سلامة.
0: الله يسلمك طول عمرك. هاي فهد
2: شوف اللي يتشرهون ذولا سووا لهم سكيب بحياتك صراحة.
0: والله لا احد ما هو بناقص مشاريع خلاص
2: من جد قفلوا باب المشاريع.
0: والله العظيم يا اخي تشره على اسباب المشكلة ليتها تسوى شرها بس كذا.
2: لا شوف
0: تعذر
2: انت ارسلت لي وقت ما انت متاح، انا ممكن وقتي مو متاح
0: بالضبط
2: يعني انا الان ارسل اي شيء

0: لأي شخص كان مهما كان الموضوع مهما كانت الأسباب خلاص أنت تغير حتى لو ما رد عليه قرأ وما رد كل زول مو معه.
1: طيب أم فهد هل سمى الله عدوك هل أنت في نص السالفة فجأة كذا تروح منك السالفة تقول يا ساتر إيش كنت أقول
0: يا كسرة يا كسرة.
1: طب وش السبب؟ شوفي وش
0: السبب؟ خليني أقول لك شيء. أقول لك شيء. بقول لك شيء شيء بشيء يذكر. بعض الأحيان تذكر لك سالفة أو يذكر لك مثلاً خيط موضوع. يعني وتجي تقول إيه إنه بناء على كذا حصل كذا كذا كذا ترجع للسالفة الأولى نسيت إيش تقول أصلاً.
1: والله خلاص إيه والله يصير له سكيب. طب وش تتوقعين السبب؟ هل هو سبب إنه مثلاً طالعت بالجوال وسط السالفة ولا فكرت في شيء ثاني وأنا أقول السالفة؟ وش تتوقعين السبب؟
0: بقول شيء أنا من المحيط اللي حولي لا شفتهم أنا سلف عليهم أنهم فاهمين وبلمي عرفت
1: أيوة
0: قضيت سلفتي
1: فاهمين زيهم الثلثة حلو
0: من جد يعني تخيل وأنت تتكلم يعني متحمس موضوع مهم
1: أي.
0: يعني مو سواليف سواليف كيف ما يهمني
1: أي.
0: لكن شيء موضوع مهم وحساس وتلقى الشخص ماسك جواله قاعد يطقطق في جواله
1: خلص
0: وتحس انه مندمج ومتفاعل مع الجوال
1: إيه.
0: وانت اتكلم انا مع مين مع نفسي
1: وترى فعلا يشتتك هالشيء
0: خلاص انت السالفه
1: والله صادق والله ما لومك بعذرك والله تسولف
0: او مثلا تسولف مع احد سوليف داخل بالسالفه ويجي احد يقاطع من برا
1: ايه
0: نبي نرجع للسالفه
1: خلاص
0: كنا نقول هم طقين الفهاوة تحس انه مثل كلك
1: والكل اللي قال السالفه واللي يسمع للسالفه واللي في المجلس كله ها والله ما ادري وش كنا
0: انت يا راسل ما كنت تدري وش تقول
1: اي خلاص
0: المستمعين اشد منك دليل على انهم مو مركزين معك
1: يا ساتر
0: هذه اللي تحس انك
1: على طول ترقيع تبون قهوه ازيدكم
0: لا والله ما اصب لهم
1: كفو يا فهد
0: يعطيكم العافيه
1: طول لي عمرك صباحك سعيد يا اهلا وسهلا شخصنا الرسميه طيب معانا اتصال نقول هلا ابو سيف
2: صباح الخير
1: هلا والله صباح النور يا مرحبا
2: كيف الحال اليوم ما شاء الله فهد منتعش انت شارب قهوه على شاي ولا شاي على
1: يعني لنا ثلاث ايام منتعشين جت اليوم ما انت اللي سمعتنا اليوم ما سمعت الايام اللي راحت يا ابو سيف
2: لا ما توي دمت ما لي اسبوع انا في اجازه اللي
1: عشان كذا طيب
2: اجازه مدارس لا تحسدنا
1: الله العظيم الله العظيم
2: ايوه
1: كيف الامور
2: شارب قهوه على شاي ولا شاي على قهوه ولا
1: لا والله قهوه ما لنا في الشاي يا شيخ شنو بالشاي ابو سيف شنو
2: ولا نايم بدري الله يعطيك الصحه
1: لا النوم الله النوم بيني وبين عداوه انا خلاص اقتنعت ان النوم انا والنوم ما احنا حبايب مرة والله
2: ليش يا فهد
1: والله العظيم يعني أنا حتى نومي تقدر تحطه في تاب وتمار عادي بيجيك اقصاد
2: مقطع شوي ساعة
1: والله العظيم أقسم بالله لكن الحمد لله أهم شيء الأخلاق
2: لا يكون محمد يزعجك
1: لا ما عليه بسم الله عليه أموره طيبة علمنا يا أبو سيف
2: بس حبينا نسمع صوتك
1: ايش ما سمعت الموضوع
2: لا من سمعت هذا الموضوع مع العالم كله اللي تنسى روح يا رجال الحين بقولها روح البقالة الحاجة انساها والله العظيم
1: لو تروح مثلا تبي شيء من الثلاجة تنسى ولا تفتح باب الثلاجة
2: يرجع أم سيف تعطيني تقول يجيبه والله أروح البقالة أقول أنت إيش قلت تقول أنت فين مخك والله العظيم هذا الحادث
1: yes.
2: أنا ما أعرف إيش نتر على الناس زي
1: تصير والله تصير والله تصير
2: والله العظيم حقيقة أقول لك مو أنا ناس كثير
1: أي والله تصير والله تصير يا رجل أحيانا تروح توقف سيارتك دوب ترجع تخلص كثير. شغل تنسى وين السيارة وقفتها
2: في المدرسة أطلع أقول ولدي فين السيارة والله كثير
1: تطلع.
2: طيب وش السبب ماني عارف زمان ما كان كذا
1: شوف انا اتوقع انه ما هل له علاقه بالمصطلح الجديد الدارج او هذا يقولون عنه تعفن الدماغي بسبب الجوالات صارت العالم تسكب
2: او
1: يقول لك العالم صارت تسكب الاحداث يعني حتى تسوي لها سكيب يعني الان انت تسوي سكيب اللي هو تمرير الوقت من يوم وقفت السياره لين دخلت المحل انت عقلك مو معك سكبت خلاص صرت ركزت على الوقت اللي داخل
2: تحدث يا اخي سبحان الله تغير الزمن تغير ما يمكن من الاجهزه ذي والجديده الحاجات السناب وهذا يمكن المخ ضرب والله العظيم
1: والله ممكن طيب بسالك ابو سيف لو ارسلت رساله لاحد وما رد تزعل ولا تقول يا رجال
2: دقيقه مره في واحد والله اضحك دقيقه واحد رايح معزوم الزواج راح الزواج خلي الزواج الثاني لانه في نفس القصر والله يبيش تلفي ده

0: شو سويت سويت ابو سيف؟
1: واحد معزوم على زواج في قصرين جنب بعض، راح للزواج اللي ما يعرفه.
0: يا مرحبا.
1: والله والله العظيم الزمن ده.
0: والله والله شوف يعني اول شيء يعطيك العافيه ابو سيف وصباحك سيد، واتمنى لك يوم جميل حبيبنا وعودا حميدا عشان ها، وما شاء الله تبارك الله شو تقول حسدتنا. بسم الله عليك الرحمن الرحيم.
1: ايش سويت يا فهد الله يسامحك؟
0: اي تقول تقول رجعتم بعد خلاص مدارس الحين حتى تحسدنا، قلت لا عشان لا نحسدكم. والله العظيم تقول تقول قاعد تول المعلمين ولا الطلاب.
1: شوف الرسائل دي والله ما يهمني يعني.
0: يا سلام.
1: يعني ما رد ولا قصتك رد ولا ما رد يعني، لا يعني إذا اتصلت على واحد أو رد ما والله يمكن مشغول أو معذور يعني، اللي ما تشوفه معذور.
0: يا سلام يا سلام. والله يشوف والله يشوف أبو سيف يعني، والله هو غريب ترى، هو على حسب اللحظة اللي أرسلت فيها، على حسب شوقك لهذا الشخص، على حسب ما تدري، أحيانا تزعل ترى من شوق وأحيانا تزعل غثاثة، فما عليه ما عليه، امشي الخلاق ابو سيف. يعطيك العافيه ابو سيف، او صباحك سعيد، اتمنى لك يوم جميل. طيب معنا اتصال ونقول هلا يا ليان.
2: ايام راحت وهي للحين مذكوره،
0: الله
2: شريط الايام يذكرها ويطريها. هذا تفاصيل بين الصوت والصوره.
0: أيوة.
2: يصعب علي ولو لحظه اعديها، أطرب بقلبي لي أغنى أبو نورة، عبات الأيام ما تمدي لي عليها.
0: لا لا لا لا لا لا لا، إيش الشغل الواحد يغيب يومين كذا يجي قوي كذا، إيش دعوة؟
2: قفلت علي.
0: ليش القصايد اللي ما فهمتش منها هذه لي أنا؟
2: دعم كذا.
0: الله العظيم، شو ثقة نرجسية صباحية، حلو.
2: إيه يحق لي.
0: الله العظيم، شعراء كذا يا جماعة. حي الله
2: ليان، جمهوركم يحق لي.
0: الله يا بختنا والله فيكم والله يا ليان. يا مرحبا بك يا مرحبا بك، شلونك ليان؟
2: الحمد لله تمام، شلونك؟
0: كيف صبحتي؟
2: الحمد لله بأحسن حال، شلونكم؟
0: الله يديمها إن شاء الله. ها ليان، شو رأيك في الموضوع؟ هل أنت من النوع اللي سولف ويفهي ولا تنسين السالفة إذا صار أحد قطعك، ولا يعني خلينا نتكلم برضو عن يعني وش الموقف اللي كنت تحسين انه والله مخك سوى سكيب للزمن؟
2: شلونك اول شيء استاذ فهد؟
0: والله بخير الله يسلمك، قلنا بخير والله. تبشرين لا تسكي الموضوع، انت ايش انت تعطيني تعطيني المثال لايف. يلا حيا ليان يا مرحبا، انت بشرين انا، كيف اموركم؟
2: الحمد لله، ما سمعتك.
0: لا لا ايش دعوه، انت ايش فيكم تسمعون؟ لا انت ولا عبد العزيز، مشكله والله عندكم سكب والله، في تعب في الدماغ اليوم. طيب علميني ليان، متى تحسين في فهاوه كذا؟ متى تحسين؟ اعطيني موقف في يعني فجاه انت تسولفي في موضوع فجاه صار سكب، كنت تكتبين قصيده فجاه صار سكب، فجاه صار كذا يا ولد انا وش كنت اقول؟
2: صراحه انا كثير مرات انسى سالفة تصير معي.
0: ايوه،
2: حتى اني افتح الرساله سواء في الواتس او في السناب وما احيانا ما ارد انسى.
0: ايوه،
2: اما اني صراحه ما قد زعلت لان احد فتح رساله وما رد.
0: ما تزعلين اذا ما حد رد عليك؟
2: لا.
0: ممتاز، يا سلام يا سلام. طيب
2: لاني ارسلت في الوقت والظرف المناسب لي، يعني هو من حقها ترد في الوقت المناسب لها، يمكن ما يكون مناسب.
0: يا شاف يا اخي يا اخي، لومونا في الشعره يا اخي، قسم بالله نزلوا لها قصيد تستاهل تستاهل ليان.
2: طيب
0: الله يسلمك، رفع قدرك طول عمرك، شكرا لك يا ليان، صباحك سعيد، يا اهلا وسهلا. طيب مين معانا؟ اوصاف.
3: الو، السلام عليكم ورحمه الله.
0: السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا.
3: صباح الخير استاذ وهاب.
0: صباح النور
3: السرور.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، شلونك؟ عساك طيبه.
3: الله يسلمك يا رب، يعطيك العافيه.
0: ها اوصاف.
3: والله بالنسبه للموضوع أكيد الإنسان إذا كان، أنا دائما إذا تتالت علي الرسائل.
0: أيوة.
3: وأنا في مكان يعني في جمعة بنات أو نساء مثلا، أكيد في حوار بيننا في الجلسة هذه، والرسائل تأتيني كذا خلاص، أرد على رسالة ولا أسمع الموضوع أو أسمع الحوار اللي بيننا.
0: أوكي.
3: أضطر أني أقفل الجوال علشان ما أضيع شيء من الكلام الحوار والجلسة.
0: حلو.
3: أقفل علشان الرسائل هذه خلاص ما لها داعي يعني في ذلك الوقت بعدين نتطرق لها.
0: يعني تشوفين إنه السبب الجوال؟
3: أي أكيد إذا كان في جلسة أو حوار أو موضوع مطروح في جمعة نساء أو جمعة الأهل مثلاً.
0: أيه.
3: وكانت في رسائل يعني جاية كيف طيب أرد على الجوال أو أرد على رسالة أو أنا في مجلس يعني حواري لا. أنا أقفل أكيد بيتوهني بضيع هنا وهناك.
0: يا سلام يا سلام.
3: أضطر إني أقفل الجوال وأرمي هناك لأن أتفرغ له بعدين. لكن بالنسبة للرسالة إذا ما حد رد علي لا أنا وشو لا أزعل أرسل رسالة رسالتين ما ردت خلاص يمكنها في شغلة أكمل في الهدور يعني. إذا هو يعني رسالة مضطرة فيها بعدين أتفرغ لها أرسلها لها أو أتصل إلى مباشر وأقول هالموضوع اللي عندي.
0: يا سلام.
3: أما أني أزعل لا. إيه. كل واحد عذره معاه.
0: يا سلام والله على الناس الرايقة.
3: ما راح نجعل يعني قنوات التواصل هذه والجوال
0: حدود يعني تخلينا نتحكم في العلاقات الشخصية
3: ولا نجعل يعني سبب تقاطع أو قطاعة أو يعني
0: ما تسوى
3: أحسن يعني نقفل الموضوع بعدين نتفرع له.
0: يا سلام يا سلام والله عليك
3: وصار. وهذه يعني حال الجوالات في هذا الوقت والتواصل ايه. الاجتماعي أكيد يعني اللي ما يضع له حدود خلاص يتوه معه.
0: إيه يا عز الله
3: الواحد أكيد. لكن الإنسان المثقف خلاص أخذ عبرة من هذه الحاجات يفرق بين هنا وهناك.
0: يا سلام يا سلام وأبشرك لا والله الحين حتى المثقف حتى العالم حتى الطبيب وحتى الشيخ كذا فجأة صار دماغه يسوي سكيب
3: خلاص أكيد كل شيء عاد خلاص
0: والله العظيم صار يجي كذا لحظات كذا فهاوة ما تدري سبحان الله
3: لابد لكن ما راح يستغني عنها مهما كان.
0: إيه هذا أكيد
3: تقنية الوقت الحاضر خلاص صارت في يد الصغير والكبير خلاص ما راح نستغني عنها لأنها مهمة أصبحت مهمة في هذا الوقت.
0: إيه طبيعي ما تسأل حياتنا ما بالجوالات السوشيال ميديا تقريب الأمور. الله يعطيك العافية
3: أوصاف
0: صباحك سعيد من لك يوم جميل في أمان الله. يا هلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا. طيب مستمعينا بنكمل معكم في موضوع اليوم شاركوني على 011 40 53 لكن بعد هالفاصل الغنائي كونوا للسلامة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

يا هلا ويا مسهلا ويلا حيهم وكثر جيهم في برنامج صباح المملكة. أذكركم بنفسي فهد الغامدي وأذكركم أيضا بموضوع اليوم أصدقائي. موضوع اليوم يعني خلنا نقول شو السالفة يا جماعة، خلونا نفضفض بعضنا، خلونا نحل هالمشكلة. مو مشكلة، يعني نحاول نقول شو السالفة، علموني أبيكم. يعني الكل، والله الكل، يعني ليتك تقول الكل الكل الكل بلا استثناء، يعني سواء رحت في مكان ثقافي، مكان أكاديمي، مكان فني، مكان أدبي، مكان ديني، ألقى هالشي في الناس. موضوعنا عن الفجأة أن الشخص يسولف وفي نص السالفة ينسى وش يقول. يا رجل أنا مذيع وأتكلم كذا فجأة مع الضيف،

0: جاء وش سألت أنا؟ والله نسيت وش سألته، ومع أنه موجود المحور بس طالع أقول وش صار سكيب فجأة، أو أنه أحيانا يتكلم الضيف أكون معاه فجأة أوب فصل الدماغ، طيب وش قال قبل شوي يا ولد؟ وش هالسبب؟ وش اللي هل تتوقعون سبب الجوالات؟ قعدتنا على الجوالات بفترة طويلة، نقلب في هالريلز، انشغلنا بالسوشيال ميديا وانقطعنا، أو عدم يعني مثلا نمارس مثلا شغلات تنشط الدماغ، تقوي الذاكرة، تزيد التركيز، هل قل تركيزنا بسبب هل السوشيال ميديا والجوالات والتفاصيل؟ هذا جزء من الموضوع. الجزء الثاني بالنسبة للرسائل اللي ترسلها في السوشيال ميديا واتساب أيا كان التطبيق اللي تستخدمه، هل ليه صار تأثر على المشاعر؟ ليه إذا ما حد رد على الرسالة يضايق الواحد؟ ليه إذا الواحد أرسل رسالة يا ولد إيش فيك أنت أرسلك ما ترد علي؟ إيش فيك أنت زعلان علي؟ شايل بقلبك، شايل بخاطرك، شايل مدري؟ ليه تيجي هالتفاسير؟ ليش يضايقون الناس؟ هذا هو موضوعنا باختصار، فضفضة سواليف، ضبط كذا، خذ لك رشفة قهوة وها ولا رشفة شاي وتعال خلنا ندردش، خلينا كده تونس على الصباح نشوف حل هذه المعضلة. شاركوني وعلموني على 0-1-40-5-3. يعني قبل شوية نسولف أنا والشباب، أنا وإبراهيم وعبد العزيز في الفاصل، أنا جاي نصيهم بموضوع فجأة صار سكيب، قلت يا ولد السالفة والله العظيم، لا حتى كذا أخذت نفس اللي ها ايش كنت بقول يا ولد يعني عرفت الموضوع مع ضرب المثال. فهذا موضوعنا باختصار، شاركوني على 0-1-40-5-3. ومعنا عبد الرحمن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا عبد الرحمن.
1: صباح الشاهي ولا شيء غير الشاهي،
0: مشكلتك يا بوي. الله حيا يا مرحبا، حيا حيا الصوت،
1: الله يحييك اكثر، شلونكم طيبين؟ خير. الزملاء كلهم طيبين
0: خير على ما تحب الله يعافيك، طول عمرك يا عبد الرحمن.
1: الحمد لله. موضوع الحلقه سم طال عمرك.
0: وش السالفه؟ شو السالفه؟ سم الله عدوه. وش السالفه يا عبد الرحمن؟ شو السالفه؟ فجاه الواحد
1: انك تسولف مع الرجال اللي قدامك وانت ما انت مركز معه.
0: اي وش اي شفت شفت شفت شفت
1: هذه يعني مشكله، شفت. يعني كونك تسولف مع واحد ولا يجيك واحد يقطع عليك الخط.
0: ايوه
1: يا اخي وش كنت اقول لك؟ هذه مشكله. بعدين ترى بعدين انا لو ان واحد كذا يقول لي كذا احسن، حتى ما هو مركز معي في السالفه، انا قاعد اسولف على نفسي.
0: طيب وش سبب عدم التركيز او قله التركيز؟ هل تتوقع الجوالات؟
1: اكيد الجوالات رقم واحد في كلش، يعني نسيتنا ارقام الجوالات، نسيتنا بعض الامور. الحين الواحد حاط في جواله تذكره، تذكير تذكير تذكير، لانه ما عاد خلاص انشغل مخه باشياء ثانيه قد لا تؤثر عليه، قد يعني بالعكس انشغل باشياء غير مهمه لكنه حطها في الجوال عشان اتذكر.
0: يا اخي ما كان الجوالات صارت شماعه لكل شيء، احسه غلط، احس في شيء ثاني، ولا وش رايك عبد الرحمن؟
1: لا والله مو بشماعه الجوال، والله العظيم الواحد ما يستغني عن الجوال يا اخوي فهد،
0: يعني طالع
1: ما تستغني عنه، يعني تطلع احيانا تطلع من البيت ترجع تاخذه، يعني بيجيك اتصال بيجيك اتصال، بيجيك شيء وتبغى شيء، ترجع للجوال، تفتح الجوال، تفتح جوجل، تفتح التيك توك، تفتح سناب، تفتح ولا واحد ولا واتس، واحد مرسل لك رساله شوف من ارسل لك من اللي ما ارسل لك، ولا تنتظر اتصال من احد. هذه مشكله.
0: او شوف ترى فعلا الاشخاص، انت ذكرت نقطه مهمه عبد الرحمن، يا ساتر، احيانا يا اخي تجيك لحظات الانتظار لشخص قال دقائق وأكلمك، هو بس رمى الكلمة ذي سوالك هوك، خلى قلبك وعقلك مع الجوال، أعوذ بالله،
1: خلاك برا ما تكون الجوال قوة بعد.
0: والله وتخليه عام وترفع الصوت، يعني لو جت رسالة ولا شيء، يعني عرفت يعني طيب هذا وشو هذا تعلق؟
1: لو يكلمك واحد تقول يا أخي لحظة ترى عندي مكالمة تيجي بسرعة، ولا بكلمك أنا بكلمك بعدين، عندي مكالمة ضرورية بتجيني، يعني والله تلقاها لا هي ضرورية ولا شيء، بس أنت حطيتها ضرورية وهو قال لك ضرورية. أيوه. وصارت من الضروريات.
0: يا ساتر يا ساتر. طيب عبد الرحمن، إذا أرسلت رسالة وما حد رد عليك بالواتس أو أيها، تزعل تضايق؟
1: لا في الواتس يعني، لا فيه رسائل يا أخوي فهد، أبغى أستفسر عن حاجة.
0: إيه
1: ممكن اخذ بخاطري ولا ازعل عليه شو ولا يعني يجي في خاطري لكن تروح ما عندي مع الوقت تروح. لكن اما رساله عاديه مقطع هذه عادي ما
0: لا لا لا لا ما اتكلم عن مقاطع مثلا والله يا فلان اقول لك والله بغيتك في شغله ضروريه لكن
1: لا اذا بغيتها في شغله ضروريه وارد عليك والله العظيم انه يعني احيانا تكون مثلا في السوق وتبغى تشتري حاجه وتبغى تسال عن حاجه اللي هو قد شراها هل هي زينه ما هي بزينه هل من تستشير من تقول فما يرد عليك هذه مشكلة. طبعا لا عذره ما يرد عليك يمكنها بعيد عن الجوال يمكنها مشغول يمكن بعد الإنسان لازم يعذر يا أخوي فهد ما هو كل وبعدين مو كلش لازم يرد عليك في وقته.
0: الله يبيض وجهك عبد الرحمن
1: الله يبيض وجهك وجه المخرج وجه الزملاء.
0: الشاي يسوي كذا
1: الشاي
0: يسوي كذا
1: والشاي
0: يسوي فضايح حبيبنا عبد الرحمن صباحك سعيد أتمنى لك يوم جميل يا أهلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا محمود
2: أسلم
0: صباح الورد يلا حية
2: صباح الفل
0: صباح الياسمين أهلا أهلا
2: أهلا وسهلا
0: هلا هلا هلا محمود محمود علمني شو رأيك في الموضوع
2: يا أخي والله أنا عندي حساسية من الموضوع ده شوية
0: يا ساتر حساسية مرة واحدة إيش السالفة إيش اللي مضايق أيوة. إيش اللي مضايق يا محمود
2: لا لا شوف أنا بطبعي ملتزم بالأشياء دي يعني لما جيني رسالة أو واتساب أو لا انا اهتم فيها وارد على طول
0: ايوه
2: بس المشكله انه كنت انتظر من نفس الشخص ده
0: الله.
2: لا ما حصلش يحصل العكس
0: الله
2: واخد قرار انه خلاص مش هرد عليك تاني
0: يا
2: بس يتم العكس
0: ايوه الله اعرفها رسائل انتظار دي اعرفها
2: لا شوف يمكن شويه علشان انا طبيعه عملي تكنيكال سبورت وكده
0: اوه ما شاء الله يعني على خط النار انت ما شاء الله على طول ايه
2: ايوه فيجيني رسائل ساعات في الليل الساعه 1 او الساعه 2 والله اكون نايم انا
0: ايوه
2: بس لا خلاص اصحى اشوف وارد واتابع وكل شيء
0: اسمعني
2: وتيجي لنفس الشخص ده وقت الدوام ثاني يوم ما يرد عليك يا اخي طب انا فين انا وانت فين
0: طيب اسمعني محمود رسائل الدوام التكنيكال هذه ما تضايق ما هي شوف شوف شوف هي الرسائل اللي فيها القلب اشتغل فهمت كيف الرسائل اللي فيها مثلا موضوع مهم شخص مهم هذا ممكن
2: ده يكون أصعب ده كمان إنه أوقات الانتظار نفسها تكون تعد عليك صعبة
0: يا ساتر
2: إنه خلاص أنت منتظر إنه خلاص بيجيك رسالة فلانية من المكان الفلاني
0: ايه؟
2: أو من الشخص الفلاني في الوقت الفلاني وخصوصا إنه هو كمان بيكون في موعد مسبق لده
0: الله
2: يعني خلاص اليوم برد عليك بكرة خلاص أنت أصلا جوالك أنت في يدك ما تسيبه خلاص اليوم ايوه اليوم يبدا 24 ساعه وانت 24 ساعه
0: يا الله يا محمود طيب محمود وانت تسولف كذا مع الشخص او تتكلم في موضوع في جلسه في العمل ما تحس انك احيانا فجاه كذا وانت تسولف فجاه يا ساتر وين راحت بقيه الجمله وين راحت بقيه المواضيع اللي بغيت اقولها
2: في ايوه طبعا اكيد
0: ايش السبب طيب
2: لا شوف هو انا اعتقد انه بيكون راجع للتوتر ممكن شويه
0: اوكي
2: او لاهميه الموقف ساعات الواحد يكون يجمع كثير ويفكر قبل المقابله دي او قبل أيوة. الموقف ده خلاص تحس انه كل شيء راح بس تلقائيه طبعا افضل
0: والله يعني احسنت والله فعلا ترى موضوع التفكير قبل الحديث ترى فعلا ترى ممكن يؤدي الى التوتر وانقطاع حبل الافكار لانه لكن لما تكون في تلقائيه الرد بحسب الكلام الموجه لك أو اللي أنت قاعد تستمع له جميل طيب جميل جدا يا محمود يعطيك العافية شكرا لك يا هلا وسهلا شاركوني على 011 40 5 3

0: طيب ومعانا اتصال نقول هلا يارا.
1: يا اهلا وسهلا صباح
0: الورد. هلا حياك الله صباح النور.
1: يا مرحبتين.
0: اهلا اهلا حيا الله يارا.
1: الله يحييك.
0: شلونك؟ مواصله طبعا كالعاده.
1: اكيد.
0: اي زين زين. ها يارا طبعا مواصله وتستخدمين الجوال اكيد بتكون في لحظات فهو نوعا ما.
1: هو شوف يعني السوشيال ميديا يعني مو من يعني كثير ما مو من النوع اللي يمسك الجوال كثير يعني عادي جدا.
0: أوكي.
1: بس أكيد يعني أنا من النوع اللي ينسى كثير بوصل كلام مثلا إذا أبي شيء أبي حاجة معينة يعني أو إذا مثلا رحت المطبخ أبي مثلا شيء معين أنسى على طول يعني برضو نص الكلام زي كذا بيتذكر أحاول صراحة لا ما أتذكر يعني.
0: يا سلام. طيب إذا أرسلت رسالة لشخص معين وما رد على هالرسالة تضايقين وقراها علما أن قرأها يعني طلعت صحين وزرقة
1: على حسب الشخص وبرضو على حسب الكلام اللي أنا أوجهه يعني سؤال مثلا أسأل عن شيء ضروري شيء معين أكيد يعني راح أزعله كذا يعني على حسب كانت الشخص برضو.
0: أوكي.
1: لكن إذا كانت رسالة عادية وكذا شخص ما يهم يعني
0: ما تفرق هو على حسب الشخص.
1: إيه بالضبط.
0: أيوة زين. يا سلام عليك يا رب صباحك سعيد أتمنى لك يوم جميل إن شاء الله. يا هلا وسهلا تك العافية يا رب. معنا اتصال ما في متأكد أمشي يلا. طيب مستمعين وكملين معكم في صباح المملكة لكن بعد هالفاصل الغناء يكون على السمع.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا في هذه الوقفة سنتحدث عن إيمان المجتمعات الواعية بأن قوة الإنسان لا تقاس بما يملك بحسب، بل بما يقدم عمن هم في أمس الحاجة إلى الدعم والرعاية. ومن هذا المنطلق يأتي الشهر العالمي لمرض الزهايمر ليكون رسالة إنسانية قبل أن يكون مناسبة صحية وفرصة لتوحيد الجهود من أجل نشر الوعي والاهتمام بصحة الدماغ واتباع أسلوب حياة صحية وذاكرة أقوى. للحديث حول ذلك معنا الدكتور ماجد الحميد، استشاري طب مخ وأعصاب وأمراض الصرع والفسيولوجية العصبية بمدينة الملك فهد الطبية بتجمع الرياض الصحي الثاني. حياك الله وبياك دكتور ماجد.
1: بسم الله، حياك الله
0: في
1: فهد
0: وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. بداية دكتور ماجد، حدثنا عن الزهايمر، وهل يقتصر على عمر الشيخوخة كما هو متعارف عليه؟
1: في البداية أحب أشكركم على المبادرة بالتوعية باليوم العالمي للزهايمر.
0: نعم.
1: هذا بالعكس يخدم فئة يعني عزيزة على يعني على الجميع وعلى قلوبنا إن شاء الله، وإن شاء الله نقدر نفيدهم في المحاور البسيطة
0: بلا شك.
1: بالنسبة للزهايمر يعني هو مربوط أكثر شيء بالعمر.
0: نعم.
1: فكل ما زاد عمر الشخص كل ما زاد احتمالية إنه يتعرض للزهايمر. زي كثير من الأمراض اللي هي زي الضغط أو أمراض أخرى، فهو من المنطلق هذا له ارتباط كثير بالعمر.
0: أيوة. طيب وش الأسباب دكتور ماجد برأيك اللي تبكر الإصابة بالزهايمر، وهل فعلا الروتين اليومي يلعب دور في هذه أو في ذلك؟
1: هو هذه النقطة من أكثر النقاط اللي كثير حتى الناس العامة تسأل عنها كثير، يعني هل أنا عندي الزهايمر وأنا صغير عندي مشاكل بالذاكرة بشكل بسيط، هل صارت لي مشاكل بالعمل ونسيت المعاملة الفلانية وكذا، هل أنا ممكن يصير عندي الزهايمر؟ الإجابة المطمئنة للجميع إنه لا، النسيان البسيط اليومي المتذبذب من فترة لفترة هذا ما هو الزهايمر. الشيء المطمئن برضو إنه الشخص اللي في عمر الإنتاج اللي هو 45، الشخص المنتج اللي يشتغل وكذا وما عنده مشاكل أدائية في الحياة اليومية، في الغالب إنه ما عنده الزهايمر. إنه متى نشك إن الشخص عنده الزهايمر؟ لما يكون عنده سن معين.

0: التقصير اللي هو نسيان الأشياء اليومية، هذه كلها ممكن تكون الدل إنه عندنا ألزهايمر. السؤال الأهم اللي هو هل في أسباب معينة تؤدي للألزهايمر؟ يعني الأهم حاجة زي ما ذكرت هي العمر. هل في أشياء الشخص إنه ممكن يسويها تخفف من ألزهايمر أو من حزم نسبة حدوثه؟ يعني في ارتباط بأشياء بسيطة، يعني أهمها مثلاً اللي هو التحكم بالأشياء اللي واحد يقدر يتحكم فيها بشكل بسيط، اللي هو الأكل، تحسين جودة الأكل. إذا الواحد عنده مثلاً ضغط يتحكم بالضغط بشكل كويس، إذا عنده سكر يتحكم بالسكر بشكل كويس. هذه أشياء هي علامة خطورة مربوطة بألزهايمر. أيضاً النشاطات البدنية والنشاطات الذهنية.
1: أيوة.
0: فهذه جدا مهمة.
1: ممتاز ممتاز جدا. طيب دكتور، ودي أسألك برضو عن هل الخرف والزهايمر وجهين لعملة واحدة، ولا هناك فرق بينهم وهناك علامات فارقة فعلا تقولوا لا والله هذا الحال وهذا الحال؟
0: يعني في الفيلم من الحالي أنه الخرف هو مظلة أكبر.
1: أيوة.
0: والزهايمر واحد من أنواع الخرف.
1: لا إله إلا الله، يعني هذا جزء يتجزأ من الخرف اللي هو الزهايمر.
0: أكيد، يعني هو يعني لما نقول خرف إنه مشاكل بالذاكرة، مشاكل بالاسترجاع، الذاكرة البسيطة.
1: نعم.
0: يعني في أسباب أكثر أو مسببات أكثر من الزهايمر. يعني أعطيك على سبيل المثال مثلاً الجلطات المتكررة، فممكن تعطي صورة مشابهة للزهايمر، لكن السبب ليس الزهايمر، السبب إنه وجود الجلطات المتكررة.
1: ممتاز ممتاز. طيب وش أبرز الفحوصات الدكتور اللي تكشف إصابة الشخص بالزهايمر؟ وهل يعني ذكرنا نقطة النسيان واحدة قد يكون مؤشر خطر، ولا زي ما تفضلت أنه لا هو على حسب إذا كان يعني النسيان النسبي اللي يجي المتفرق على الأيام، نسيت شغلة معينة بسيطة، نسيت وين حطيت جوالك، نسيت مثلا الشغلات هذه ما تضر؟
0: يعني أهم حاجة هو التقييم السريري، يعني الواحد يروح لدكتور مختص يحاول يأخذ منه الأعراض، يشوف هل النمط حق الأعراض مثلاً أو نمط الذاكرة هذا ماشي مع الزهايمر أو ماشي مع مشاكل أخرى. الشيء الثاني، في فحوصات تعمل بالعيادة، فحوصات للذاكرة الذكرية مثلاً، يعني وتكون وهي يعني فحوصات مقننة، بنسأل المريض أسئلة معينة ونشوف قدرته على الاسترجاع وما شابه. يعني زي ما تفضلت انه اذا كان الشخص مثلا عنده توتر عالي او مثلا عنده توتر في بيئه العمل وبدا ينسى بعض الاشياء ومضطر انه يكتبها في مذكرات وكذا، يعني هذه الحاله ما تعني الزهايمر، من غير مثلا وجود مشاكل يعني حقيقيه في الحياه اليوميه، مثلا انه ينسى مثلا ارقام سريه بشكل مستمر، يرقم ينسى مثلا أماكن مفتاح السيارة، مفتاح البيت وين حطه فيه، يضيع هذه الأشياء. هذه الأشياء مهمة لنا برضو أنها تدل أنه هذا ألزهايمر وليس مثلا مشاكل نتيجة التوتر أو القلق والحياة المعاصرة.
1: ممتاز. طيب دكتور، إحنا موضوعنا اليوم في حلقة اليوم قاعدين نتكلم عن استخدام الأجهزة، وأن بعض الأحيان تسبب الكثير من الأشخاص التشتت، سرعة النسيان، صعوبة التركيز. طيب يعني مع كثرة الاستخدام وظهرت هذه مثلا الأعراض الثلاثة اللي ذكرتها، متى يكون المؤشر في هذه الحالة خطر؟
0: وإن شاء الله أنه يعني ما في حاجة يعني مقلقة. هو الاستعمال المفرط في الأجهزة اللوحية ومصطلح مثلا دارج يعني في وسائل التواصل الاجتماعي في مجتمعنا وحتى برا، انه هذه من مسببات الخرف، وانها الخرف في الجيل الجديد.
1: ايوه.
0: هي مربوطه بشكل كبير بالتعود النفسي، ففيها نوع من الادمان، وخصوصا الاشياء التفاعليه.
1: ايوه.
0: خصوصا لما الشخص، خصوصا الطفل الصغير، لما يتعود انه يقعد معها فتره طويله بتسبب له زي التعود، والدماغ في مرحله نمو، الدماغ لازم ينمو ويطور القدرات الذهنية، يطور القدرات الكلامية، يطور أكثر من قدرات. ففي لحظة من اللحظات إنه بنجبر الدماغ إنه يشتغل شغلة معينة تفاعلية مع ألعاب أو حاجة زي كذا، فبتشد قدراته. فهذه ممكن لما الوالد أو الوالدة يكلم الطفل أو كذا.

0: يعطيه شيء ينساه. فهذه هي مشاكل في الذاكرة الأدائية، يعني هي إن شاء الله ما هي الزهايمر، بس هي مشاكل في الذاكرة الأدائية. لما نساعد الشخص أنه لما نحطه في بيئة محددة ويجلس فترة طويلة يسوي نفس المهمة، الدماغ ما عنده قدرة أنه يشتغل على الوظائف الثانية المهمة في الدماغ، هي قدرات الكلامية والإبداعية وما شابه.
1: يا سلام، جميل. طيب ماذا عن العلاج دكتور ماجد والأدوية؟ هل الأدوية فعلا يعني وحدها ممكن يعني تساهم في تخفيف أعراض الزهايمر، ولا هناك تدخلات أيضا للعلاج المعرفي والنفسي وغيرها، زي مثلا الشخص المصاب مثلا خلينا نقول إصابة جسدية، زي مثلا تدخل العلاج الطبيعي، هل هناك أيضا علاج معرفي وعلاج نفسي لهذه الحالة؟
0: أكيد في حالة التعامل مع مرضى الزهايمر نحاول نقسم المرضى أنه هل المريض عنده الزهايمر مثلا متقدم أو متوسط أو بسيط. في مراحل نتكلم عنها كثير أنه مرحلة ما قبل الزهايمر ليكون في نسيان بسيط، بس الشخص يقدر يؤدي أداء كويس في الحياة اليومية ويروح ويحضر مناسبات ويجي. فهذا التدخل اللي هو التدخل المعرفي السلوكي، أنه الشخص أنه يكون مثلا على طول مشغول بمهام ذهنية بسيطة.
1: أيوة.
0: وهذا مثبت علميا أنه مثلا الشخص اللي مثلا يكون عنده سرعة حل في الكلمات المتقاطعة، أو أنه مثلا مشغول بأشياء مفيدة لسرعة التفكير، هذه بتفيد أن الذاكرة تظل كويسة لفترة طويلة. الناس اللي عندهم مهارات لغوية عالية، وهذا حتى مثبت برضو أن الناس اللي بيستعمل المهارات اللغوية بشكل مرة كويس وعنده مهارات لغوية متعددة مثلا أو عالية جدا
1: ومفردات
0: كثيرة، أيوة هذه بتساعد في الحفاظ على الذاكرة فترة أطول.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب ممتاز. طيب ودنا نتكلم برضو أيضا دكتور عن موضوع لو أبرز جهود الجهات المختصة في التوعية بالزهايمر خصوصا في هذا الشهر.
0: بالنسبة للجهود التوعوية، يعني أنا أتوقع الجهات المعنية كلها إن شاء الله ما قصرت، المستشفيات تحاول تقيم أيام تثقيفية في مناسبة المرض، الجمعية السعودية للمرض ألزهايمر دائما تعمل مؤتمرات مذكورة بجهود الداعمين، ففي نشاطات محلية وفي نشاطات تبع كل مثل منشأة صحية. بس الواحد لما يجي يتكلم يقول هل هي كافية، هل هي بتوصل كل الناس؟ أحيانا يمكن الواحد يتساءل إنه هل كل الناس عندهم وعي كافي، هل نقدر نتعامل مع المرض بشكل أفضل.
1: جميل، جميل جدا. ختاما دكتور ماجد ودنا بنصائح وتوجيهات أخيرة نختم في هذا اللقاء.
0: يعني أحب أول حاجة أشكركم مرة أخرى على إتاحة الفرصة والحديث عن هذا المرض. حب أطمن كثير من الناس أنه مشاكل الذاكرة بسيطة، ليست الزهايمر. الزهايمر مرض له ضوابط معينة، له علامات معينة، وهو ليس بالمرض المنتشر. يعني هو منتشر كإعلاميا بس كنسبته باهية. بالعكس نتفاجئ كثير، يعني مثلا ناس ما شاء الله عمرهم فوق 80-90 ويقدر يتذكر أبيات شعر ومثابه بشكل جميل. يعني الفكرة أنه هو موجود، نتعامل معه بشكل مقنن، وفي تطورات في البحوث والتشخيص والعلاج إن شاء الله أنها مبشرة بالخير.
1: الله يبشرك بالخير دائما وأبدا دكتور ماجد الحميد. شكرا لك للأمانة لإثرائك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: حياكم
1: الله. أتمنى لك يوم جميل، في أمان الله. كملي معكم أصدقائي في برنامج صباح المملكة، ولكن بعد هالفاصل الغناء يكونوا على السماء.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. والآن مع هذا الخبر الذي قيل في فعوة الدفاع المدني يشارك ضمن جناح وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض ليب لعام 2026. طبعا تشارك المديرية العامة للدفاع المدني ضمن جناح وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض ليب 2026 بوصفها راعيا استراتيجيا خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 3 سبتمبر من العام الجاري 2026، وذلك تحت عنوان حلول تقنية لوطن آمن في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض. وتهدف مشاركة المديرية إلى استعراض عدد من التقنيات والخدمات الرقمية في مجالات السلامة والاستجابة للحوادث، من أبرزها الخوذة الذكية والمنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ وبوابة سلامة الإلكترونية، والتعريف بدورها في تعزيز مستويات السلامة العامة ورفع كفاءة الاستجابة للحوادث وتطوير الخدمات المقدمة لحماية الأرواح والممتلكات.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ها، وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
1: أوه، الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك،
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا مستمعينا، وسط تسارع وتيرة الحياة وتنافس بيئة العمل، نجد شخص يتقوقع حول ذاته، في شخص كذا تلقاه كذا في قاع الحالة ولا يرى إنجازه في الحياة إلا بالإنجاز المهني، يا إما بترقية، يا إما بعلاوات، يا إما ببوزيشن أو منصب أعلى. يظهر هنا طبعا مصطلح الاندماج المفرط في الهوية الوظيفية، واللي إن شاء الله بنناقش تفاصيلها وأبعادها مع ضيفتنا الأستاذة فاطمة الشهراني، مدربة عافية شمولية وجودة حياة. حياك الله وبياك أستاذة فاطمة.
1: اهلا وسهلا، صباح الخير استاذ فهد، وصباح الخير لكل المستمعين.
0: الله يصبحك برضا ونعيم، نورتينا وشرفتينا في برنامج صباح المملكه استاذ فاطمه.
1: الله يحييك،
0: طول لي عمرك. بدايه استاذه فاطمه، حابين نتعرف اكثر يعني على هالمصطلح، مصطلح الاندماج المفرط في الهويه الوظيفيه.
1: السؤال جدا جميل والموضوع جدا جميل. للاندماج المفرط في الهويه الوظيفيه، هو خلنا نبسطه، هو لما يتحول العمل من كونه جزء من حياتي إلى المصدر الأساسي لتعريفي لنفسي وتقديري لقيمتي.
0: يا ساتر.
1: يعني بمعنى، بدل ما أقول أنا أعمل في هذا المجال، تصبح قيمتي مرتبطة بمسماي وإنجازي والترقية وتقييم الآخرين لأدائي.
0: هذا مشكلة، يعني حتى هذا أصلا حتى ما راح تكون تقديراته للآخرين إلا من هذا المنظور فقط.
1: هي المشكلة مو أن الشخص إنه يحب عمله، المشكلة أنه ما يعرف نفسه بدون عمله.
0: أي ما له قيمة كفلان، ما له قيمة إلا إذا كان في عمل، في بوزيشن معين، في منصب معين وما إلى ذلك. طيب يعني ما أدري، يعني أستاذ فاطمة، في ناس كثير ينظرون النظرة إيجابية يعني وسط تنافسية بيئة العمل وسعي الوصول المبتغى والمناصب. طيب متى تكون انه فعلا ايجابيه استاذه فاطمه، ومتى تكون ايضا شراره للاحتراق الوظيفي، او خلينا نقول جانب سلبي مظلم نوعا ما؟
1: بالنسبه للموضوع الايجابيه ومتى تصبح طريق للاحتراق، طبعا احنا عندنا الطموح والالتزام بالعمل، هذا شيء جدا جميل وايجابي
0: جدا،
1: وما تقيس المشكله بعدد ساعات العمل، انما بعلاقتنا النفسيه معه.
0: سلام.
1: يعني هل الشخص يقدر يوقف

0: وياخذ راحة بدون الشعور بالذنب؟ هل يقدر ياخذ إجازة بدون أنه يشعر أن قيمته أو أهميته قلت؟ هل عنده حياة أو معنى خارج العمل؟
1: يا ساتر.
0: أي فلما تصبح الراحة مرتبطة بالذنب يعني يصير يعني تمحور هويته حول العمل فقط.
1: طيب طيب متى يصاب تكون شرارة الاحتراق الوظيفي؟ تكون طالع أنت تقول أوكي هذا الشخص في الاتجاه نحو الطريقة المنحدرة للاحتراق الوظيفي.
0: لما يتجاوز احتياجات جسمه ونومه وعلاقاته باستمرار عشان يحافظ على مستوى معين من الإنجاز في العمل، هنا تبدأ إشارات الاستنزاف والاحتراق الوظيفي.
1: يا ساتر يا ساتر. طيب والله مشكلة، وفي كثير والله نشوفهم كذا، لكن الله يوفقهم إن شاء الله. طيب ما علينا أستاذ فاطمة. طيب يبرز الكثير انغماسه في العمل وتمحور انجازاته حوله في برواز جودة حياة، انا والله قاعد اسوي كذا عشان ابي جودة حياة لي والاهلي والاسرتي وما الى ذلك. طيب ودنا نتكلم عن هذه النقطة، كيف يعني نربط بالشكل الصحيح بين المصطلحين؟
0: صحيح فهد، في كثير اشخاص يختزلون جودة الحياة في صورة الشخص الناجح والمنتج واللي دائما مشغول، بينما جودة الحياة أوسع بكثير. يعني أنت ممكن تحقق نجاح مهني كبير لكن في المقابل تدفع من نومك وصحتك وعلاقاتك وراحتك باستمرار،
1: ما في أي جودة.
0: فالسؤال هل هذا جودة الحياة اللي فعلا أنت تريدها، ولا ممكن أنك تصل بس بطريقة تساعدك أنك تستمر؟
1: أيوة هذا حرق حياة يعني حرفيا. يعني الشخص يداوم من 12 ساعة 13 ساعة، قول أحيانا قول 9 ساعات الدوام الطبيعي، خلص دوامه أنجز فيه، رجع بيته إيميلاته وشغال ومدري كيف، يحاول أنه يصل لأعلى المناصب في العمل، يحاول يترقى بسرعة، يحاول أنه مدري إيه، لا وحتى لو وصل لهذا البوزيشن ما زال يعمل بطريقة مستمرة وفعلا يأخذ من وقته ونومه وصحته وعافيته، وما في أي ممارسة طبيعية في حياته للأسف. طيب أستاذ فاطمة، يعني يكون العمل أحيانا يعني ما أدري، في كثير من الناس كذا ومرت علينا فترات إحنا برضو كذا في حياتنا نوعا ما، يكون العمل بمثابة الهرب من واقع عيشة، أو خلينا نقول أيضا انفصال من علاقة، هل يعتبر علاج صحي ولا مجرد مماطلة وانغماس سلبي، وأنك أنت أوريدي قاعد تعلق مشاعرك تسوي لها تعليق، انت ما قاعد تتناساها ولا قاعد تلغي، انت قاعد تسوي لها تعليق حتى تنصدم فيها في مرحلة الفراغ او مثلا في الاجازات وما الى ذلك؟
0: سؤالك جدا جميل، لان كثير يحضرون عندي في الجلسات اشخاص يستخدمون العمل كوسيلة للهروب، وهنا لازم نفرق. العمل في الاوقات الصعبة ممكن يكون داعم جيد للانسان، يعطيه روتين، يعطيه استقرار، يعطيه شعور بالمعنى والانجاز.
1: نعم.
0: لكن الفرق متى يظهر؟ إن هل هذا العمل يساعدك أنك تتجاوز المرحلة الصعبة، أم أنك قاعد تستخدمه حتى ما تواجه مشاعرك في هذه المرحلة؟ أيوة. كآلية هروب وتجنب.
1: يعني في هذه الحالة أنه يعني برأيك أو من كلامك أستاذة فاطمة أنه لازم الشخص يواجه مشاعره وأيضا ينغمس في العمل حتى يعني يكون في مواجهة وأيضا يكون في انشغال عن هذا الألم.
0: الانشغال ممكن يأجل الشعور لكن مش بالضرورة يعالجه. هنا نحتاج التوازن، كيف استفيد من عملي كجزء من استقراري وروتيني في الوقت نفسه أعطي نفسي مساحة لمعالجة مثلا ظرف الشخص يمر فيه أو يطلب دعم متخصص لما يحتاج له.
1: أفا يعني طلع هذا صحيح، أنا والله إذا صار لي حاجات زي كذا أخذ لي إجازة أخذ لي إجازة وروح أواجه مشاعري الحالية لين أتخلص منها بعدين أرجع، لأنه خلاص تتوقف أحيانا الأمور، تتوقف بعض الأفكار.
0: لكن أحيانا في أشخاص ما يقدرون يأخذون إجازة فهد، يعني يكونون يمرون بظروف وفي نفس الوقت هو مضطر أنه يداوم، فهنا يحتاج أنه يوازن يعني يستفيد من آليات الاستقرار والروتين اللي قاعد يعطيها للعمل، في نفس الوقت يحاول يلاقي مساحة لنفسه لو قدر أنه مثلا يأخذ إجازة خير وبركة، لكن إحنا نتكلم عن الحياة اليومية.
1: أيوة أتوقع سمعتوا يا جماعة الخير، ما في إجازات، واجه الله ليهيلك، حاول أنك تتأقلم وتعمل هالموازنة اللي فعلا توازن فيها بين مشاعرك وبين أيضا حل ومواجهة المشاعر وأيضا العمل، بحيث أنك تكون متزن وتجد الحل. لا تحل، هي مع الوقت راح تتعالج، بس أهم شيء واجه مشاعرك هذه. طيب يعني أستاذ فاطمة، طيب ماذا عن سلوك رفض الشخص يعني لطرق خلينا نقول يعني خلينا نقول طرق سير بعض طرق العمل والتمسك بمبادئ الكمال في الإنجاز؟ شفت اللي يقول لك هذا والله

0: فلان موظف من ماشي على نظام الكتاب من الجلدة للجلدة، ماشي على هذا النظام بالحذافير بالتعليمات، وكيف يستهلك طاقته هالشيء لو كان منضبط بهذا الانضباط الكامل؟
1: طبعا هنا يظهر عندنا فرق بين مفهومين اللي هو perfectionist الكمالية والإتقان. الإتقان أنت راح تعطي أفضل ما راح تقدر تعطيه اليوم ضمن وقتك والإمكانات المتاحة اللي عندك.
0: أيوة.
1: الكمالية أو الكثير يعاني منها أنه يبغى يحدث الشغل أو يتم الأمر بنفس الطريقة بالضبط اللي هو يبغاها، ولو صار أقل بيعتبر أنه غير كافي.
0: يا ساتر.
1: فالحين الكمالية هذه تستنزف الشخص اللي يحاول يتحكم في كل التفاصيل، وهنا يبرز مفهوم المرونة بشكل مهم جدا. يعني ما تتنازل عن معاييرك ومبادئك المهنية، لكن تميز بين الأمور الجوهرية اللي تستاهل أنك تتمسك فيها وبين الأمور اللي ممكن تحل بطريقة مختلفة وتحقق الهدف نفسه.
0: ممتاز. يعني نقدر نقول أنه البحث عن الكمالية في إتقان، أو ما بقول إتقان العمل، في أداء العمل أو في إنجاز المهام، يعتبر شيء سلبي؟
1: إذا حاول الشخص أنه يتحكم في كل التفاصيل وصعب عليه أنه يعمل delegation أو تفويض، وممكن أنه يعيد المهمة أكثر من مرة ويتوتر من اختلاف طرق الآخرين عنه، يس ممكن تكون يعني معضلة.
0: يا ساتر، ما شاء الله. المصيبة

0: بس يعني يقولون الكمالية والبحث عن التفاصيل والبرفكشن هذا العظيم، بس ما يصاب بالاحتراق الوظيفي. شو السالفة؟ شو الخلطة؟ شو السر؟ إيش قاعد يسوي هالشخص؟
1: وإحنا نرجع لآلية، هل هو التيم قاعد يعمل ضمن فريق ولا هو فقط في الحالة في هذا العمل؟ يعني يعتمد هو إيه وين دوره في هذه المنظومة.
0: أيوة.
1: لكن الأشخاص اللي يعني من واقع جلسات أقول لك يحضرون عندي، الكمالية تعبهم، لأنه ممكن يعطل نفسه عن مشروع أو عن بزنس أو عن شغلة، لأنه ما وصل للكمال اللي هو يبغاه واللي ينظر له من مفهومة.
0: أيوة.
1: هذا ممكن يعطله، بينما هو لو مثلا أطلق المشروع، في عندنا مبدأ كايزن اللي هو التعديل والتبديل والتطوير خلال العمل.
0: أيوة.
1: فهذا ممكن يكون معيق له لإطلاق الأمور اللي وده أنه يطلقها.
0: ممتاز جدا. ختاما أستاذة فاطمة، ودنا بنصائح وتوجيهات في يعني خدم هذا الموضوع، يعني على أساس تعلق في أذهاننا، والواحد برضه ينتبه لنفسه وينتبه لوضعه وينتبه لهذه النقطة أو النقاط المهمة اللي تكلمنا فيها اليوم.
1: أول شيء الشخص يوسع تعريف لنفسه ويسأل نفسه من أنا بعيدا عن مسماي الوظيفي. ثانيا أنه يصنع أكثر من مصدر المعنى في حياته، من ناحية صحة، علاقات، اهتمام، تعلم، راحة. ثالثا يراقب علاقته بالراحة، إذا هو ما يقدر يرتاح إلا بعد ما ينهك فيحتاج أنه يراجع نفسه.
0: يا ساتر.
1: رابعا أنه يستمع لجسمه في حالة إذا احتاج نوم، توتر، في حالة توتر أو إيش الأمور اللي يحتاجها جسمه. فإحنا هنا ما نقول أن يعني إحنا نفخر بالعمل ونفخر بإنجازاتنا، لكن المهم أن نتذكر دائما أن العمل جزء من هويتنا وليس كل هويتنا. الإنجاز الحقيقي فهد مو أننا بس نوصل، الإنجاز أننا نوصل بدون ما نفقد نفسنا في الطريق.
0: بالضبط. أنا شو الفائدة إذا وصلت وأحس إني خلاص رمادي، ما عاد في ألوان للحياة، مات الشغف، انتهى كل شيء، خلاص صار ما في شيء له طعم. ففعلا أنا ممكن أوصل لهذا البوزيشن، لهذا المنصب وهذه القدرة المالية العظيمة، لكن خلاص كذا أحس إن ما لها طعم، ما فقدت هواياتي، فقدت شغفي، فقدت علاقاتي، حتى ربما أيضا فقدت جزء كبير من التواصل مع أبنائي وزوجتي في البيت. فممكن فعلا يعود بالسلب، أي نعم وصلت، لكن في نقطة معينة من نقاط الحياة اللي هي تعتبر نقطة من بحر الأشياء المهمة اللي ممكن نهتم فيها كأساسيات وجودة حياة. الله يعطيك العافية أستاذة فاطمة شهراني، مدربة عافية شمولية وجودة حياة، شكرا للأمانة على ثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: شكرا لكم ولكل المستمعين، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، في أمان الله، أتمنى لكم جميل.

موضوع مهم جدا يا جماعة، وما يتحمل أبدا أنك تتجاهله. ترى فعلا في ناس مرتبطة قيمته فيما يقدم في العمل، فقط في المهنة الوظيفية. للأسف لا ترتبط قيمته إلا إذا وصل هذا المنصب، لا ترتبط قيمته إلا إذا صار عنده اسم دال أو حرف دال، لا ترتبط قيمته إلا إذا صار بروفيسور، لا ترتبط قيمته إلا إذا صار مهندس، لا ترتبط قيمته إلا إذا وصل هذا المنصب المعين. للأسف لا يشعر بقيمته إلا إذا وصل لهذا الشيء، وهذا كارثة عظمى، كارثة جدا. يعني أنا أشوفها كارثة نفسية للأمانة. ليه؟ لما تذهب في حياتك الشخصية مع الأصدقاء في رحلة بحرية، في رحلة، في طلعة، في كشتة، في هايك، في أي، في سفرة، من أنت؟ هل أنت شخص يعتمد عليه؟ هل أنت شخص فعلا جميل المعشر؟ هل أنت فعلا على قولتهم محزم؟ هل أنت فعلا ذو قيمة ثقافية، اجتماعية، عاطفية في المجتمع؟ ما بقول لك في المجتمع، خلي المجتمع بالحالات، دائرتك الخاصة الصغيرة اللي هي الأهل، الأصدقاء، الزملاء، هل وجودك له قيمة من غير المنصب؟ صدق والله اسأل نفسك السؤال. إذا لا والله راجع نفسك، رتب أوراقك. إذا إيه برافو عليك، أنت ماشي صح. فاصل غنائي قصير وراجعي لكم مستمعينا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
3: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة وفي فقرة أنا ومهنتي. طبعا في فقرة أنا ومهنتي نتكلم عن شخص كان بين شغف بدأ بعدسة شخصية وطموح اتسع ليصبح مهنة واستثمار. نعم اسمعني زين وركز معي عزيزي المستمع في هذا اللقاء. تتغير الحكاية عندما يرى الإنسان في هوايته فرصة لصناعة مستقبل مختلف. ضيفنا اليوم المصور فيصل العيد الذي انتقل من التصوير كهواية شخصية إلى عالم التصوير الاحترافي، ثم تخصص في تصوير العقارات والمشاريع ليصبح صانع محتوى عقاري معتمد من هيئة الإعلام والهيئة العامة للعقار، وصولا إلى تأسيس شركته الخاصة ما شاء الله تبارك الله عز جلوبل للاستثمار. رحلة طبعا مليئة بالتطور والطموح، ونقترب إن شاء الله منها أكثر ونشوف تفاصيلها في هذا اللقاء مع الأستاذ فيصل آل عيد الغامدي، صانع محتوى عقاري ومؤسس شركة عز جلوبل للاستثمار. حياك الله وبياك أستاذ فيصل.
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله أخ فهد، ورحب فيك وفي المشاهدين الكرام، وسعيد جدا وجودي معكم في هذا البرنامج الجميل صباح المملكة.
0: يطول
1: لك، واتمنى ان يكون هذا اللقاء جميل ومفيد للجميع يا رب.
0: بلا شك، نورتنا وشرفتنا استاذ فيصل في برنامج صباح المملكه، ومتحمسين والله للامانه نخوض في غمار هذه الرحله والطموح، وما شاء الله تبارك الله يعني هالنقله النوعيه من الهوايه الى فعلا فرصه ومستقبل مشرق. بدايه استاذ فيصل، كيف بدات علاقتك بالتصوير كهوايه؟ هذا اولا ودنا نعرف هل السر اللي في البداية، ومتى شعرت أن الوقت يعني فعلا حان لتحويلها إلى مهنة، إلى مستقبل مشرق؟
1: نعم الله يا عزيزي، البداية كانت بسيطة جدا وأسهل مما تتوقع. بدأت العلاقة يعني بالتصوير من باب الهواية. كنت يعني محتوي التصوير وأحب أوثق اللحظات والأماكن أو الأحداث والأشخاص، و اتجهت لعالم العقار كذا بالصدفة زي ما يقولون. أيوة. وكان التحول الحقيقي لي في معرض سيتي سكيب العقاري الأول بالمملكة تقريبا 2023،
0: ما شاء الله
1: إذا ما خانتني الذاكرة،
0: ما شاء الله.
1: وحضرت المعرض وكنت أوثق اللحظات والشركات والجهات اللي موجودة، وكانت هنا الناس بدأت تسألني عن العقارات، كيف ممكن نصور مثلك، أو عن سعر العقار ومن هالكلام. وقتها حسيت اني ماشي صح، وقلت ليش انا ما احول هذا الشغف الى مهنة واقدم محتوى يخدم هذا القطاع وصورة مناسبة، وايضا تجلب لي متابعين ومهتمين اكثر. ومن هنا بدأت الرحلة من هواية التصوير الى اني اجعلها مهنة اصبحت جزء من هويتي انا.
0: طبعا يعني فعلا قضية التصوير العقاري ترى العين تحب تشوف قبل ما تبادر أو تزور المكان، خصوصا في العقار، يعني لازم الصورة اللي أنا أشوفها تشبعني، تغريني، تشدني، تشوقني للمكان أني أزوره. طيب أستاذ فيصل، يعني انتقلت من التصوير إلى الشخصي إلى تصوير العقارات والمشاريع. أنت قلت في البداية أنا دخلت عن طريق اللي هو الصدفة، اللي قلت خلني أجرب
1: هواية.
0: إيه لا أنا أتكلم عن التصوير هو كهواية، لكن دخلت في مجال العقارات قلت والله مصادفة، قلت خلني أصور وأشوف وأروح المعرض هذا. طيب وش اللي جذبك لهذا النوع تحديدا؟ يعني وش جاء في بالك؟
1: ممتاز والله، اللي جذبني في تصوير العقارات أولا

0: الجمهور المتعلق بالعقار أو لأن الميدان العقاري يجعلك تتعامل وتقابل وتحتك مع أصحاب الخبرة وأهل المجال.
1: نعم.
0: ثم تتوسع دائرة المعرفة لحد ما أصبحت أفهم ماذا يحدث داخل هذا العالم.
1: أيوة.
0: السوق العقاري بشكل عام. على سبيل المثال كنت أروح شركات مثلاً عقارية أو شركات مزادات وأوريهم بعض الأعمال عندي أو مشاركاتي في بعض المعارض زي المعرض اللي ذكرت، وفي وقت قصير ألاقي نفسي اتصل علي مدير تسويق شركة مزادات معروفة طلب مني أصور العقارات وسألني كم إعلانك. هنا عرفت أنا أني ماشي صح، وزاد عندي الشغف والحماس، وأعطاني يعني لوكيشن عقارات داخل الرياض، قال لي روح صورها ووريني شغلك. هنا انطلقت أنا أوقف على العقارات وأصورها من كل زاوية، وأصبحت أزيد على العمل اللي هو طالبه مني. وهنا تحديد بصراحة حسيت الموضوع ما عاد هو أني مجرد مصور، صرت أساهم في صناعة الصورة الذهنية للعقار، وصاروا يعني يسألوني برضو الشركة كيف ممكن تصور وش الشيء اللي ممكن يبرز العقار. فهنا بديت أدخل في المهنية وأصبحت شريك يعني في التسويق معهم.
1: ما شاء الله تبارك،
0: هذا شيء جميل.
1: طيب على ذكر التسويق أستاذ فيصل، يعني كمصور وصانع محتوى عقاري معتمد، كيف يمكن يعني خلنا نقول الصورة أو الفيديو الاحترافي يصنع فرق حقيقي في تسويق العقار؟ يعني احنا الآن قاعد نشوف فيديوهات، نشوف إعلانات لبعض المخططات لبعض المشاريع، طيب وش اللي يكون العلامة الفارقة في هذا المقطع عن غيره؟
0: ممتاز والله. شوف يا سيدي الفاضل، اليوم الصورة أو الفيديو الاحترافي ما هو مجرد وسيلة لعرض عقار فقط، أنك تصور وتنشرها في وسائل التواصل صحيح. الاجتماعي، لا ما عاده كذا. اليوم احنا في 2026 مع الذكاء الاصطناعي، مع أصبح التصوير العقاري جزء أساسي من قرار العميل في الشراء. يعني لأن أول انطباع عن العقار غالبا بيبدأ من الشاشة، من مقطع ممكن تشوف زي ما ذكرت مخطط أو مشروع أو أيا كان. فإذا قدرت من خلال هذه الصورة أو الفيديو أنك توصل للمشاهد جودة المكان أو المنتج وتفاصيله وزاويته وموقعه وفكرته، فأنت هنا اختصرت عليه جزء كبير من رحلة اتخاذ القرار للشراء. والأهم من هذا المحتوى أنك حتى لو ما يبيع العقار أو ما يشتري عن طريقك، إلا أنك تبني هوية بصرية وتجلب لك عملاء آخرين لما يشوفون شغلك وجودة شغلك والشيء يعني تضع المشاهد في قلب الحدث كأنه زار المشروع ووقف عليه. اختصرت عليه اليوم عناء المشوار والزحمة أعطيته صورة كاملة ذهنية وقيمة تخليه ممكن يقول هذا المشروع يستحق أني أعرف عنه تفاصيل أكثر ويزوره أو يتواصل مع أصحابه.
1: وفعلا حتى يرغب الشخص أنه يزور المكان. يعني نعم. أنا لو شفت الصورة الذهنية فعلا كانت مقنعة، وهذا أنا حرفيا بتحمس وأحدد جزء من وقتي ومن يومي أني أزور هذه المنشأة وأشوفها بنفسي، وفعلا هل هي مشابهة ومطابقة للصورة الذهنية اللي أنا شفتها من خلال هذا الفيديو وهذه الصورة؟ طيب
0: نعم. يكون في نقاط جذب في مقطعك أو في صورتك، يكون في نقاط جذب للعميل بأنه بحيث أنه يكون ممكن يكون عميل محتمل، ممكن يزور مشروعك، ممكن يقرر يشتري بناء على إيش؟ على جودة تصويرك أو اختيارك للمحتوى العقاري. كيف ممكن يعني اليوم ممكن أي واحد يتكلم عن أي محتوى، لكن المحتوى العقاري له ناس متخصصين ومتمرسين. قبل تكون مصور عقاري لازم تكون عارف إيش الشيء اللي قدامك، إيش المنتج، كيف توصفه، كيف تصوره، كيف ممكن تجذب له عملاء.
1: جميل.
0: هذه
1: جميل. طيب ما شاء الله يعني أستاذ فيصل رحلتك ما وقفت عند التصوير، بل وصلت إلى تأسيس شركة للاستثمار. كيف ساهم شغفك الأول في فتح أبواب جديدة أمامك في عالم الأعمال؟
0: جميل جميل. التصوير كان بالنسبة لي أكثر من مجرد مهنة، يعني كانت بوابة عرفتني على عالم العقار والمشاريع ورجال الأعمال. وأيضا من خلال التصوير وصناعة المحتوى دخلت وزرت إلى مواقع مختلفة ومشاريع وتعرفت على مطورين ومستثمرين وأصحاب أعمال، وهنا بدأت أشوف الفرص والتحديات بشكل مختلف. مع الوقت اكتشفت أن عندي شغف أكبر من التصوير نفسه، شغف بناء علاقات واكتشاف فرص ويعني ربط مستثمرين مشاريع. أنت لما تكون في ميدان وفي بيئة معينة طبيعي تتأثر، ومن هنا جاتني فكرة تأسيس شركة استثمار لتكون بداية رحلة من زاوية أخرى وأوسع من صناعة المحتوى إلى صناعة الفرص.
1: أيوة.

0: بناء شراكات والاستثمار، وكان أجمل شيء في الرحلة من بدايتي كانت بالكاميرا، واليوم بفضل الله أملك شركة استثمار ومعي مجموعة شركاء من الصين وغيرها، ونعمل في تطوير الأعمال وتقديم الحلول وتأثيث المشاريع الفندقية، وأيضا نواكب طموحات ومستهدفات رؤية المملكة الحبيبة 2030. وهنا في نقطة سمحت لي مهمة جدا لكل الشباب الوطني اليوم مع رؤية المملكة اللي يقودها سمو سيدي ولي العهد طال الله في عمره، أصبح الطريق لا غبار عليه وواضح جدا للجميع من ناحية الاستثمار والإقبال الكبير على سوقنا في المملكة والاستثمار فيه من جميع دول العالم. فإحنا كأبناء وطن أولى أن نستثمر ونكون مبادرين في استقطاب المستثمرين وإكمال المسيرة وتطوير الأعمال في جميع مجالات ومستهدفات رؤية مملكتنا الغالية.
1: جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. طيب يعني وصلت لهذا لشركة الاستثمار وصار عندك الشركات بسم الله ما شاء الله والشغل والبزنس وما إلى ذلك، طيب هل الموهبة في البداية والهواية هواية التصوير اندثرت انحطت على الرف؟ لأنه سؤال كثير كثير كثير يسألون الناس إذا لو إحنا وصلنا هل ننسى الشيء اللي بدأنا فيه؟
0: هذه العشرة فهد، هذه العشرة، هذه البداية الله. صراحة يعني كانت كل مرحلة كنت أتعلم فيها، ويعني منها أكتشف أني أقدر أتقدم وأكثر. بدأت بالتصوير ومن صناعة المحتوى، وبعدها دخلت أكثر في عالم العقار والمشاريع، وبدأت يعني أتوسع في دائرة العلاقات وأبني علاقات وأفهم احتياجات المستثمرين وأتابعهم وأحضر معهم يعني في معارض وفي مؤتمرات في افتتاحات. يعني اللي كان دائم يحركني هو الفضول والطموح أني ما أكتفي بشيء معين، وأبحث دائما عن خطوة وراء خطوة. وبالمناسبة السوق العقاري أو الاستثمار عندنا في المملكة سوق محفز ومشجع للجميع، ولكن شرط وش هو أخ فهد؟ أن اللي يكون متواجد فيه وعارف تفاصيله ومحل يعني نموه فيكون أولى قريب من المشهد، ما أنت بعيد. وإحنا في المملكة اليوم في فترة وجيزة يعني منذ 4 أو 5 سنوات شهدنا ما شاء الله كيف الرياض تطورت بشكل سريع وملفت عن اللي كانت في السابق. وأنا برأيي الشخصي أشوف الجميع مستفيد من هذا السوق، سواء مطورين ولا مسوق ولا مصور صانع محتوى. يعني كذلك لا ننسى برضو التسهيلات اللي اليوم موجودة وتقدمها الجهات المشرعة في هذا القطاع بالذات اللي أنا أتكلم عنه، مثل وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للعقار وأيضا وزارة الاستثمار، مشكورين جميعا على الحوكمة والتشريعات في المنصات الرقمية أو حتى على أرض الميدان بالتشريعات الحديثة اللي تتوافق مع نمو السوق في مملكتنا.
1: جميل جميل جدا. ختاما أستاذ فيصل، ودنا بكلمة أخيرة منك نختم في هذا اللقاء.
0: والله يا أخ فهد يعني في شيء ينتابني دائما أتكلم من شبابنا اليوم، أزور أمر مثلا كافي ولا أمر استراحة ولا ألاقي الشباب جالسين. يعني اليوم ما شاء الله احنا في 1 ديسمبر تقريبا الشهر القادم هذا لا يقل عن 9 أو 8 معارض في الرياض ومؤتمرات، فأنا أشوف هذه الميادين إنها بيئة خصبة لشباب الوطن. اتجه للمعارض، احتك بالمستثمرين، برجال الأعمال، بالمصورين، بالشركات، بالأفراد، تجد نفسك. أما جالس في كافي تتقهوى من 4 العصر إلى 9 في الليل إلى 12 في الليل أو في استراحة، فأنا ما أشوفها مجدية. إحنا اليوم في وقت يعني تسارع الزمن وتسارع التطوير ونواكب رؤية مملكتنا 2030 2026، يعني باقي معنا 4 سنوات. أنا أشوف هذه المرحلة مرحلة اللي ما يعني بيجتازها أو بيطلع فيها وبيكون نفس الشيء بعدها، أنا أقول له سلام عليكم.
1: أيوة والله فعلا فعلا الآن فعلا الزمن يتسارع ولازم الواحد فعلا يقتنص هذه الفرصة، وهذه فرصة الآن مفتوحة للجميع بأن فعلا الواحد يقف على قدميه ويبدأ.
0: دائما مواليد الثمانينات أو بداية التسعينات، أنا ومن على شاكلتي نعي هذا الكلام جيدا، أن الفرص اللي اليوم ما كانت سابقا موجودة صراحة.
1: أبدا
0: يعني
1: أبدا.
0: اتضاح الطريق بشكل كبير. يعني أكبر مثال لما نشوف المستثمرين من جميع الدول متجهين إلى بلدنا، هذا أكبر دليل أن سوقنا طيب وفيه وظائف، فيه شغل، فيه عمل، فيه تصوير. ابدأ من أي شيء فقط أنت تمسك المسار، صدقني راح توصل
1: بإذن الله. بإذن الله. الله يعطيك العافية أستاذ فيصل العيد الغامدي، صانع محتوى عقاري ومؤسس شركة عز جلوبال للاستثمار. شكرا للأمانة بحجم السماء على هذا الإثراء وعلى هذا الرحلة وعلى هذه الرحلة الملهمة فعلا لكل الشباب والشابات اللي يسمعون عبر أثير ذات الرياض، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: شكرا جزيلا لك أخ فهد وللقناة على إتاحة هذه الفرصة الجميلة، ولطاقم البرنامج الجميل صباح المملكة على حسن الاستضافة، ونراكم إن شاء الله في مناسبات ونجاحات قادمة بإذن الله.
1: بإذن الله نتمنى لك توفيق أستاذ فيصل، وشكرا ويوم جميل بإذن الله.
0: شكرا لك حبيب.
1: في أمان الله. ولا ننسى أيضا مستمعينا نشكر الزميلة هيفاء السليم، هي كانت معدة هذه الفقرة، يعطيها العافية. مثل هذه اللقاءات فعلا الكثير من الناس يحتاجون الاستماع إليها، مو بس للفائدة يعني مجرد كمعلومة أو مثلا كما نعدي الوقت، لا يا جماعة، مثل هذه اللقاءات تلهم الشخص، تشعل الشرر المنطفئ لأي شغف أنت حطيته على الرف، ركنته، رميته في صندوق الطموح، خلنا نقول البالي للأسف لأنه لا يوجد اهتمام فيه. لكن الحق عمرك، ضبط عمرك، انتهز الفرصة، حاول أن تسعى للأفضل، تغير مجريات ومعطيات حياتك، حاول أن تجد النقطة أو العلامة الفارقة، أو خلنا نقول شفت تسمع تعرفون جوجل ماب لما يقول لك الاتجاه نحو اليمين تجيك فجأة صح؟ لا تتغافل هذه نصيحة في حياتك، إذا سمعتها أو حسيتها أو استشعرتها رح يمين. أحيانا يكون طريقك اللي أنت حاطة نصب عينيك هذا ممكن ما يكون طريق صحيح، أو في شيء من عدم الصحة، فحاول تاخذ مخارج، حاول تاخذ منحنيات، صدقني بتوصل للشيء اللي أنت تبيه بإذن الله. لكن أسعى وبإذن الله تنال التوفيق. مكملين معكم في صباح المملكة، لكن بعد هالفاصل الغنائي.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، وحياكم في فقرة بالأرقام اللي فيها كشف التقرير السنوي لعام 2025 لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية سكن عن تحقيق منجزات نوعية في تمكين الأسر المستحقة وتعزيز استقرارها السكني، حيث نجحت في تمليك 8102 وحدة سكنية للأسر المستحقة ليرتفع أثرها التراكمي منذ التأسيس إلى 50154 أسرة تضم أكثر من 250,000 مستفيد في مختلف مناطق المملكة. وتصدر دعم القيادة الرشيدة أبرز محطات التقرير، إذ تجاوز إجمالي ما قدمته القيادة لمؤسسة سكن منذ تأسيسها 2,100,000,000 ريال. وأوضح التقرير أن الوحدات السكنية التي تم تمليكها خلال العام توزعت على عدد من الحلول والمنتجات السكنية شملت 5,545 وحدة عبر منتج الانتفاع المهني بالتمليك طبعا والمنتهي بالتمليك، ووعد وأيضا 1582 وحدة ضمن منتج التملك المباشر، و810 وحدات من خلال منتج ذرى سكن بلس، إضافة إلى 165 وحدة عبر منتج بناء. وسجلت حملة جود المناطق 2 حضورا وطنيا لافتا بإجمالي تبرعات بلغ 1,800,000,000 ريال، محققة 187% من مستهدفاتها، فيما دعمت 11,479 وحدة سكنية بنسبة إنجاز بلغت 174% من المستهدف، بمشاركة واسعة من إمارات المناطق والوزارات والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية وأفراد المجتمع.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. يشهد مؤتمر ليب 2026 حضورا واسعا للجهات الحكومية لاستعراض أحدث الحلول التقنية والرقمية، ومن بينها القوات الخاصة للأمن البيئي التي توظف التقنيات الحديثة لدعم أعمالها الميدانية وتعزيز حماية البيئة والموارد الطبيعية. وفي هذا اللقاء نسلط الضوء على أبرز مشاركات القوات وما تقدمه من تقنيات وحلول مبتكرة خلال المؤتمر. للحديث أكثر معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي المقدم عبد الله بن محمد المرعول. حياك الله وبياك مقدم عبد الله. ألو مقدم عبد الله.
1: هلا وسهلا، صباح الخير.
0: هلا وسهلا، صباح النور، حياك الله، نورتنا وشرفتنا
1: الله
0: في برنامج صباح المملكة.
1: يا هلا وسهلا اخوي فهد،
0: طول لي عمرك. بداية مقدم عبد الله، ما ودنا نسأل عن ما أهمية مشاركة القوات الخاصة للأمن البيئي في مؤتمر ليب 2026، وأيضا ما أبرز ما تستعرضه القوات خلال المشاركة؟
1: في البداية نواجد اليوم في مؤتمر ليب ومؤتمر ومعرض ليب 26 ضمن جناح وزارة الداخلية، حيث تشارك القوات الخاصة للأمن البيئي في هذا المؤتمر لاستعراض أبرز الحلول التقنية وجهودها أيضا بتوظيفها في تعزيز منظومة الأمن البيئي ورفع كفاءة أعمال الرصد والمتابعة الميدانية وإنفاذ الأنظمة البيئية في مختلف مناطق المملكة والمحميات الملكية والطبيعية.
0: نعم جميل. ماذا عن أبرز التقنيات التي تستعرضها القوات مقدم عبدالله في المؤتمر، وأيضا كيف تسهم في دعم أعمال المراقبة والمهام الميدانية كما تفضلت؟
1: صحيح، نستعرض اليوم منظومة تقنية متكاملة تستخدمها القوات الخاصة للأمن البيئي في أعمالها الميدانية في مختلف مناطق المملكة، حيث نستعرض اليوم عربة زالي المتنقلة وأيضا العربة الذكية، جميع هذه التقنيات ضمن المنظومة الأمنية البيئية في القوات الخاصة للأمن البيئي، توفر إمكانيات متقدمة للمراقبة والرصد وأيضا ربط هذه المعلومات.

0: والبيانات بمراكز للقيادة والسيطرة. أيضا استفادة من هذه التقنيات في دعم الأعمال الميدانية ورفع سرعة الاستجابة بإذن الله.
1: جميل. عندما نستمع لمثل هذا العدد ما شاء الله تبارك الله من التقنيات الحديثة، كيف تسهم هذه التقنيات مقدم عبد الله في تعزيز كفاءة العمل للأمن البيئي وأيضا دعم جهود القوات في حماية البيئة والموارد الطبيعية؟
0: تأتي هذه المشاركة تأكيد على مواصلة القوات في مواكبة التطور وتسخير كافة الممكنات التقنية لخدمة مهامها وتنفيذها في حماية البيئة وأيضا حماية الموارد الطبيعية، بما يعزز العمل الأمني البيئي ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو بيئة أكثر استدامة، وأيضا توفير جميع الممكنات لتنفيذ العمل الميداني بكل كفاءة واقتدار.
1: جميل. ختاما مقدم عبد الله بن محمد المرعول، نود من كلمة أخيرة نختم في هذا اللقاء.
0: أشكر لك الاستضافة، ندعو الجميع لحضور مؤتمر ومعرض ليب وجناح وزارة الداخلية للاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية لدعم العمل الأمني في المملكة.
1: بإذن الله تعالى. كل الشكر لك المقدم عبد الله بن محمد المرعول، المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي. شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: العفو العفو، شكرا لك. الله
1: في أمان الله.

طبعا أصدقائي، مدة المعرض من 31 أغسطس حتى 3 من سبتمبر، فيعني على الراغبين والمهتمين أيضا بزيارة هذا المعرض ما زالت الفرصة ليومين إضافيين، مع اليوم يعتبر 3 أيام كذلك، فاستمتعوا واستفيدوا، ويعني الواحد يشوف وش الجديد في وطنه الغالي، وأيضا يقدر يعني يشوف التجارب اللي قاعدة تحصل وتطورات من تقنية، من علم، من بحوث في مملكتنا الحبيبة. فاصل غنائي قصير أراجع لكم مستمعينا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية. يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم فعالية النسخة 9 من معرض الحرف والأعمال اليدوية 2026 الذي تنظم غرفة الشرقية بمشاركة عدد من الحرفيين والحرفيات والأسر المنتجة والفنانين التشكيليين إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، وذلك بمركز معارض الظهران الدولية. ويستمر

مجموعة من المجالات المتنوعة التي تشمل الحرف والأعمال اليدوية والرسم والديكور والطبخ والمأكولات والعطور والبخور والحلويات والقهوة والبهارات، إضافة إلى أجنحة مخصصة للجمعيات الأهلية والمراكز واللجان التنموية والهيئات ذات العلاقة.

طيب كنا نتكلم في بداية حلقتنا اليوم مستمعينا عن موضوع أنه كيف الشخص فجأة في وسط حواره تغيب عنه الفكرة، ما يدري وش قال أو ما انتبه للشخص اللي قدامه، يتشتت بطريقة ويفقد التركيز. كنا نقول الجوالات، كنا نقول والله ممكن أنه مركز في شغلة ثانية، يكون سامع غير مستمع أحيانا بسبب الضغط، بسبب القلق، بسبب التوتر. طيب اسمعوني يا جماعة، لا تسوون معلش يعني عذر زي نظام الأمهات، ضرسك عورك قالت من الجوال. لا هو مو كل شيء من الجوال، هو على حسب نمط حياتك اليومي. هل أنت في يومك تنشط ذهنك، تنشط عقلك؟ هل تقرأ؟ هل تمارس ألعاب ذهنية معينة للتنشيط؟ هل في نشاط رياضي بدني في يومك؟ هل في مسائل حسابية، مسائل إبداعية؟ هل في هواية فن في حياتك اليومية؟ هل في مهنة يدوية تستخدم فيها عقلك، ذهنك، تحافظ على تركيزك في أو تدرب عقلك في هذه في لحظات من يومك؟ في ولا لا؟ ما في؟ أعلم بأنك عزيزي المستمع ستفقد التركيز تدريجيا، تصبح مشتت بسبب الضغوطات، بسبب أي أمر آخر ممكن يشتت ذهنك. في هذه الحالة مارس رياضة، مارس مهنة معينة، هواية بسيطة، اقرأ شيء معين، مرن عقلك بشكل مستمر وحتشوف الفرق في حياتك. عموما احنا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا، شكرا لكل شاركونا موضوع اليوم، شكرا ايضا لضيوفنا الكرام وايضا فريق العمل من الاخراج والتنفيذ ابراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، من اعداد هناء الصباغ وسعده الشهري واشراف عام للبرنامج فاتح الثاني. كنت معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياه فهد الغامدي، الى ان نلتقيكم غدا في يوم الاربعاء المنكه بالخميس. الى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم وفي امان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن. وعي. الترغيب والترهيب يعد أسلوباً تربوياً مميزاً يجمع بين الترغيب حال عمل الأمور الإيجابية والحرمان حال القيام بأمور سلبية، وهو ما يجعل الأطفال غالباً يسعون لعمل الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات لكسب الثناء والمكافآت. وبمفهومنا العامي كافئ المجتهد وحاسب المقصر، لكن يجب أن نعرف شيئاً هاماً، أن هذا الأسلوب يجب أن يطبق باعتبارات معينة وحسب كل فئة، كما يجب أن يكون الحرمان غير مؤذٍ نفسياً بما يؤثر سلباً على المشاعر، وأن يكون هناك توازن كبير بين معرفة المصلحة والتفضيل. وهذا طريق هام يساعد على بناء شخصية متزنة وذكية تعرف التصرف الصحيح لتكسب وتبتعد عن السلبيات لتسلم. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: المستشار على إذاعة الرياض.
6: أهلا بكم مستمعينا في برنامج المستشار، وفي هذه الحلقة معنا المستشار الاقتصادي الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام. حياكم الله يا دكتور.
7: يا أهلا وسهلا، الله يحييك، تحية لك خالد، تحية لجميع المستمعين الكرام.
6: الله يحييك ويحييكم مستمعينا. من الإخراج علي العنزي ومن الإعداد والتقديم محدثكم خالد الغانم. طبعا دكتور محمد، الرياض ترسم ملامح المستقبل تحت شعار إلى عوالم جديدة مع انطلاق ليب 2026 بمشاركة دولية واسعة، أكثر من 1000 متحدث وخبير يشاركون في جلسات مؤتمر، مشاركة أكثر من 1800 شركة وعلامة تقنية، أيضا بحضور 600 شراكة أو عفوا شركة ناشئة وأكثر من 1900 مستثمر. نريد معرفة المزيد من التفاصيل، لكن في البداية أيضا نريد منكم دكتور إلقاء نبذة عن بدايات هذا المؤتمر الذي وصل إلى ما وصل إليه اليوم.
7: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة ما في شك، أنا أعتقد أنه مؤتمر ليب اللي انطلق اليوم في 31 أغسطس ويستمر إن شاء الله تعالى حتى 3 سبتمبر في مدينة الرياض، اليوم زي ما ذكرت يشارك في هذا المؤتمر أكثر من 1800 يعني عارض و1000 متحدث وأكثر من 600 شركة ناشئة طبعا من كل أنحاء العالم. اليوم هذا المؤتمر يعني بنتذكر بداياته ما كانت الحقيقة بمثل هذا الإقبال اللي بنشوفه. يعني اليوم اللي أنا كنت في المعرض الحقيقة، ويعني شاهدت أرقام المنتجات الموجودة والتقنية المستخدمة والانتقال، أنا أعتقد الكبير جدا لأهمية المعارض اليوم وإقامة المعارض وانعكاسها على اقتصاديات يعني الدول اللي بتستضيفها على أرض الواقع. اليوم المملكة أنا أعتقد ليس فقط حينما نتحدث عن ليب، اليوم نتحدث عن كثير من نعرف واحد من أهم الملتقى منتدى الاستثمار. منتدى الاستثمار واحد من أهم الملتقيات اللي بتقام في المملكة العربية السعودية. ليب أيضا منتدى التعدين العالمي، وقيس على ذلك إن شاء الله إكسبو 2030 اللي حتستضيف السعودية بحول الله في 2030. أنا أعتقد أنه اليوم الحمد لله أولا أصبح لدى المملكة القدرة، وهذه مهمة جدا، لدينا قدرة عالية واحترافية كبيرة جدا في استضافة هذه المعارض العالمية بغض النظر عن الأعداد الموجودة. اليوم لما يصبح عندك إقبال يعني 1000 متحدث، أنت بتتكلم الحقيقة على معرض عالمي بيجوا من كل أنحاء العالم. السبب الرئيسي أنا أعتقد أولا نجاح النسخة السابقة في الرياض، وهذا مهم. أيضا كنا تحدثنا الحقيقة لما ذكروا معالي السواحة يوم أمس في المؤتمر الصحفي، وعن موقع المملكة العربية السعودية فيما يخص اليوم التقنية والاتصالات. المملكة تعتبر في يعني من ضمن 3 دول على مستوى العالم فيما يخص استخدام الإنترنت، فيما يخص سرعة الإنترنت، فيما يخص أيضا استخدام الذكاء الاصطناعي. الحمد لله حتى في مسألة الشركات اليوم التي أصبحت تعتبر المملكة العربية السعودية بالنسبة لها يعني منطقة جذب مهمة. فنجاح أن أعتقد ليب على المستوى العالمي انعكس على نجاحه الاقتصادي. اليوم إحنا ما نقترى فقط على فكرة أستاذ خالد بعدد الزوار فقط، لا، بل بحجم رأس المال الموجود، بحجم المعرفة، بحجم التقنيات اللي بالفعل تبقى بعد هذا المعرض في المملكة العربية السعودية. اليوم المعرض ينتهي، لكن إيش الأشياء اللي اليوم تبقى في السعودية؟ أنا أعتقد أنه بيدعم التنوع الاقتصادي، وهذا طبعا ما في شك بيتوافق بشكل مباشر مع رؤية السعودية 2030، لأنه كلما نما عندنا الذكاء الاصطناعي وكبرت مراكز البيانات والحوسبة السحابية والتقنية المالية والأمن السبراني، ما في شك حيؤدي إلى زيادة قدرة الاقتصاد، وبالتالي يصبح هذا الاقتصاد قادر على توليد مصادر دخل وقيمة مضافة بعيدا عن النفط، وهذا هدف أساسي وهدف رئيسي عندنا في الرؤية السعودية 2030. والأهم من هذا كله أنا أعتقد أن المملكة اليوم أنا أعتقد لا تريد أن تكون فقط مستهلكا للتقنية. إحنا في فترات سابقة من قبل الرؤية 2030 يعني كنا دولة الحقيقة بتستهلك التقنية، لكن الهدف اليوم بالفعل أن نكون منتج ومصدر ومستثمر أيضا في التقنية، وهذا ما في شك من في التخطيط الاستراتيجي اليوم لأهداف السعودية 2030، إنه إحنا فعلا يصبح عندنا إنتاجية عالية. هذه نقطة أنا أعتقد أنها مهمة جدا عملت عليها السعودية. ليب زي ما ذكرنا لا يعني اليوم ما يتوقف فقط على شركات التقنية وعلى شركات حتى الذكاء الاصطناعي ولا التحول الرقمي، لا أنا أعتقد أنه اليوم بيرفع من الكفاءة، وهذا مهم جدا، يرفع الكفاءة في البنوك، يرفع الكفاءة في الصناعة، يرفع الكفاءة في الخدمات اللوجستية، يرفع الكفاءة في القطاعات الخدمية. اليوم أنت عندك على سبيل المثال قطاع الصحة، قطاع السياحة، قطاع الرياضة، هذا كله بترتفع الخدمات فيه بسبب أنه والله أنت اليوم عندك تقنية، عندك استخدام حقيقي للتقنية. لذلك هذا النوع من المعارض يجود أعتقد الأعمال ويزيد من كفاءتها. وبنشوف يعني حتى الحلول اليوم المعروضة في يعني هذا العام في هذا المعرض، أنا أعتقد أنها امتدت عن الأعوام السابقة في أنها يعني وصلت إلى اللوجستيات، إلى خليني أقول القطاعات الأكثر أهمية في الفترة الحالية. يعني إحنا بنعرف مثلا على سبيل المثال في السعودية في قطاعات أصبحت لها قصص نجاح مثل قطاع السياحة، قطاع الرياضة على سبيل المثال، أيضا حتى المركز اليوم مركز السعودية كمنطقة لوجستية قطاع اللوجستيات، فلذلك أنا أعتقد ليب 26 أنا أعتقد أنه هو يعني امتد في هذا العام إلى هذه القطاعات المهمة، طبعا بما في ذلك ما هو معتاد من معرف ليب في السنوات السابقة، استخدام الإنترنت والذكاء الاصطناعي وإدارة طبعا الأصول والمدن والمنشآت الذكية، هذا كله الحقيقة أنا أعتقد أنه انعكاساته سنشاهدها كقيمة وإضافة في اقتصادنا الوطني إن شاء الله تعالى. في نقطة أحب أشير لها إذا سمحت لي أستاذ خالد أيضا، وأعتقد أنه هذه النقطة أيضا في غاية الأهمية، مسألة يعني قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. اليوم إحنا بنعرف رأس المال الجريء دائما يأتي بالأفكار، وأعتقد وجود اليوم ما شاء الله في هذا المعرض أكثر من 600 شركة ناشئة بالفعل بيجعل من يعني ليب سوق للتقنية، سوق للفكرة. اليوم جذب رأس المال الجريء مهم، وهذا أنا أعتقد أنه ما في شك من الاقتصاديات أو الاقتصادات الحديثة اللي لا تعتمد فقط على الشركات الكبيرة، لا اليوم يعني نحتاج بصراحة إلى شركات صغيرة، شركات، لأنه الابتكار لا يأتي من الشركات الكبيرة، اليوم الابتكار يأتي في الشركات الصغيرة، فيمكن أن تتحول الحقيقة لاحقا هذه الشركات الصغيرة إلى شركات كبيرة وتخلق أنا أعتقد وظائف وتخلق أيضا قيمة مهمة جدا في اقتصادنا السعودي، وبالتالي تنعكس حتى على المؤشرات الاقتصادية بشكل كامل. المملكة ما في شك مركز إقليمي أنا أعتقد مهم جدا، مركز إقليمي طبعا للذكاء الاصطناعي. اليوم الذكاء الاصطناعي عندنا في المملكة مركزنا متقدم فيه، بنتكلم يعني وفق تصريحات يعني وزير الاتصالات 47% من إجمالي اليوم قدرة مراكز البيانات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعني المملكة بسم الله ما شاء الله تمتلك هذه القدرة، وعندنا توجه أيضا أنه يكون عندنا بناء لقدرة تصل إلى يعني حسب ما سمعنا إلى 6.9 جيجاوات بحلول عام 2034. فأنا أعتقد أنه اليوم المعرض مهم. غير كذا أنا يهمني حقيقة أنه مثل هذه المعارض الكبيرة تراه سبب رئيسي في تحريك القطاعات الأخرى بعيد عن قطاع التقنية. يعني اليوم عندك قطاع التجزئة على سبيل المثال، قطاع الفنادق في مدينة الرياض، قطاع أيضا النقل المواصلات، هذه كلها بتتحرك وبتكون فيها نشاط خلال فترة إقامة هذه المعارض، ولذلك اليوم تتنافس الدول على استضافة المعارض العالمية والفعاليات العالمية، والحمد لله نعتقد المملكة بتحظى بنجاح كبير جدا في كل الفعاليات اللي تنظم فيها. مقبلين بعد كم شهر إن شاء الله تعالى على يعني فعالية رياضية هنا في مدينة الرياض أيضا اللي هي استضافة كأس آسيا، يعني حيحضر لك الجمهور من كل دول العالم، حيستمتعوا في مدينة الرياض بالأجواء اللي بتكون وقتها إن شاء الله في شهر يناير أيضا أجواء شتوية. غير كذا بتحسن حقيقة وجود الفعاليات في الدول، بتحسن من البنية التحتية، لأنها بتعمل هذه الدول على بناء خليني أقول التحسينات وبناء الخدمات للزوار. قطاع الطيران يستفيد استفادة كبيرة جدا، ولذلك أنا يمكن الجوانب الاقتصادية اللي تنعكس بوجود هذه المعارض ليست فقط على موضوع المعرض، بل حتى أنشطة اقتصادية كثير مختلفة بتجدها يعني ذات فاعلية. أنا سرني كثير حقيقة أستاذ خالد اليوم حقيقة ما شاهدته من وجود أيضا الشباب والشابات السعوديين اللي يعملون بكفاءة عالية في إدارة هذه المعارض، يعني اليوم فعلا بأيدي سعودية بنجدهم تنظيم واستقبال وحقيقة إدارة يعني بجهود رائعة جدا وترتيبات ممتازة تعكس تماما حجم الخبرة اللي وصل لها اليوم أو وصلت لها المملكة العربية السعودية، واللي وصل لها أيضا الشباب السعودي والشابات السعوديين، والحمد لله يعني هذا دليل على القيمة الكبيرة جدا اللي اليوم تمتلكها المملكة العربية السعودية في قطاع يعني تنظيم هذه الفعاليات.
6: جميل، سبقتني دكتور، أنا كنت سأسألك يعني هل ذهبت أم لم تذهب، لكنك ذهبت، وأيضا كنت سأسألك عن يعني مدى رضاك عن الخدمات والتنظيم في هذا المؤتمر، وأيضا عن مدى الإقبال، كيف رأيتم الإقبال على هذا المؤتمر من
7: الزوار؟ والله شوف يعني بكل أمانة يعني أستاذ خالد، وهذه يعني يعني اليوم شهادة ليست حقيقة محلية، إنما اليوم الجهات الدولية تشيد بالأعمال الكبيرة اللي تقوم فيها المملكة العربية السعودية، وخصوصا فيما يخص استضافة الفعاليات الكبرى. يعني اليوم التنظيم عالي جدا، الموقع والخدمات اللوجستية الموجودة فيه ممتاز جدا يعني حقيقة، ومتوفرة فيه كل الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى الترتيب أنا أعتقد في الداخل. يعني حجم المنظمين اليوم أنا شفت حقيقة حجم كبير ما شاء الله تبارك الله، من يعني مداخل المعارض بتجد ما شاء الله التنظيم الأمني، وبعد كذا تنظيم الشباب والشابات المتعلق في داخل المعرض والاستقبال، أيضا الأجهزة الذكية في عملية التسجيل. المعرض أيضا خلينا نقول في أتمتة عالية، بالإضافة إلى وجود أيضا مناطق خاصة يعني بالقهوة والشاهي وغيره. أنا أعتقد أنه كل هذه عوامل جذب مهمة للزائر. الأمر الآخر توفير المواصلات أيضا، يعني حتى المواصلات اليوم هناك مسار خاص كان موجود يعني المواصلات التاكسي وغيرها، الحقيقة الباصات موجودة، الانتقال من المواقف مواقف يعني مواقف السيارات إلى المعرض عبر السيارات الجولف اللي بتشيل الحقيقة الزوار وبتنقلهم بشكل سريع، تعرف مع اليوم حرارة الجو كذا يحتاج الحقيقة لانتقال مباشر، وإضافة وجود أيضا باصات بتنقل الزوار من المواقف. أنا أعتقد أنه هذه كلها تعطيك حجم الخبرة اللي وصلت له المملكة العربية السعودية، ولله الحمد أصبح بالنسبة لنا إدارة الحشود وإدارة المعارض يعني خليني أقول لك مؤشر مهم لأي دولة اليوم حابة أنه هي بالفعل تستفيد من الخبرات الموجودة عندنا. فسرني كثير الحقيقة اللي شاهدته، زي ما ذكرت لك شباب حقيقة بيعملوا بكل جهد وبكل حب وبكل إخلاص، وهذا الدليل بالفعل على أيضا الـ يعني الرغبة العالية جدا في إنجاح أي فعالية موجودة. والحمد لله أنا أعتقد أن اللي شاهدنا اليوم يعكس تماما أنه القادم في الفعاليات سواء كانت الرياضية أو الفعاليات يعني في قطاعات أخرى كلها هتنجح بإذن الله بشكل ممتاز بحول الله وقدرته.
6: ونذكر السادة المستمعين من يرغب في الحضور من مهتمين بالتقنية أو بالاقتصاد أو بكليهما، أنه المعرض أو المؤتمر يفتح أبوابه من 1 ظهرا حتى 9 مساء.
7: نعم صحيح.
6: نعم. طيب دكتور، دعنا ننتقل للملف الثاني في هذه الحلقة عن موضوع أكيد يهم الجميع، موضوع الاستقرار المالي. في البداية طبعا قبل كل موضوع لابد أن نعرف المقصود بما نتحدث عنه ثم نتشعب في الحديث. تفضل دكتور.
7: طيب طبعا ما في شك، يمكن اليوم أنا أعتقد أنه مهم جدا أن يستشعر الأفراد أهمية الاستقرار المالي، وخلينا نبسطها كذا بشكل بسيط للمستمع الكريم. أولا اليوم نعرف الاستقرار مثل الدخل، من لديه مصدر دخل ويستطيع الإنفاق هذا عنده استقرار، لأنه بالفعل اليوم عنده مصادر دخل، خلينا نقول مثلا الراتب أو غيره، وبالتالي هو ينفق على حاجاته الأساسية وينفق على التزاماته. مرحلة الاستقلال المالي هي مرحلة كأنه يصل الأفراد لمرحلة لا يحتاجون فيها إلى هذا الدخل، بمعنى تصبح أصولهم أهم من أو الحركة في الأصول أو توليد المال أهم الحقيقة من وجود مصدر دخل ثابت. وهذه مرحلة متقدمة، لذلك دائما اليوم الأفراد من يعملون ولديهم الحقيقة مصادر دخل مهم جدا أن يصبح عنده قدرة بوضع ميزان كم يجب أن أنفق وكيف أستطيع إدارة الدخل الحالي، لأنه هذا هو الذي نسميه بالاستقرار المالي، هو مستقر ماليا. لا إذا جت فاتورة لا تفاجئه، إذا عنده احتياج للأبناء ليست مفاجأة، إذا والله أنا عارف أنه رمضان بعد حوالي كم شهر من الآن ليست مفاجأة، أنا مخطط له وأنا عارف مصادر دخلي، هذا استقرار. هذا الشخص يعيش استقرار مالي بالضبط، هو يعرف مصادر دخله وعنده القدرة على أن يوزع مصادر الدخل بشكل صحيح على مصادر الإنفاق. هذا هو ببساطة ما نعنيه بالاستقرار المالي. طيب الوصول لمرحلة الاستقلال المالي هل هي مرحلة سهلة؟ الحقيقة هي مرحلة ليست بسيطة، وتحتاج إلى التخطيط وتحتاج إلى الجهد وتحتاج إلى الصبر، لأنه في نهاية الأمر الانتقال من مرحلة أن تكون مستقر ماليا إلى مرحلة الاستقلال التام، بمعنى أن لا تصبح مصادر الدخل بالنسبة لك الثابتة مهمة، أصبح عندك أصول اليوم، أنت يعني عندك عقار، عندك أصول أسهم، عندك سندات، عندك أي نوع من أنواع الأصول اللي يدر عليك مصادر دخل أخرى. أنا أعتقد أن هذه المرحلة قد يحصل عليها الشخص بعد فترة قليلة، لكنها ليست قاعدة ثابتة، لأنه بالفعل هي دائما تحتاج إلى جهد وصبر، وهي نقلة خلينا نقول من مراحل الادخار إلى مراحل الاستثمار، وثم الصبر على نتائج هذا الاستثمار التي تولد مصادر دخل تصبح بالنسبة لك أو تعيش فيها لحظة نسميها بلحظة والله اليوم أنا عندي يعني استقلال مالي كامل. هذا ببساطة الفرق بين الاستقرار وبين الاستقلال المالي.
6: يعني لا استقلال طيب دكتور إلا بعد استقرار، أو ممكن يكون فيه استقلال حتى يعني تتجاوز مرحلة الاستقرار؟
7: شوف، أنا دائما بقول الحديث عن المال في مرجعية. اليوم أنا أؤمن أن التوفيق جزء أساسي لنجاح أي شخص، توفيق بالله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مثل البركة. البركة ما نستطيع أن ندرسها ولا يمكن أن نشرحها،
6: من الله،
7: من الله سبحانه وتعالى تنزل البركة على أموال الأشخاص. لكن هناك أمور إحنا مطالبين فيها والحمد لله كمسلمين أن نعملها، وهذه ستساعد ما في شكل لطرح البركة، مثل الصدقة والزكاة وأعمال الخير وغيرها، لأنه هذه من أسباب حلول البركة، بالإضافة إلى النوايا في استخدام هذه الأموال. في كثير من الأحيان يمكن شرحنا قبل كده أستاذ خالد في يعني حلقات سابقة، المال أنا أعتقد أنه لا يجب أن ينظر له بقلة يعني اهتمام. المال يجب أن نجترم، لأن المال سنسأل عنه، وليس فيه ملكية مطلقة. المال الله سبحانه وتعالى، نعم ما في شك، هو من مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ولو كان المال ملكية مطلقة ما كان سؤلنا عليه فيما أنفقنا. صحيح. إحنا نسأل عن المال في إنفاقه من أجل أن نحاسب أنفسنا قبل عملية الإنفاق، فكأنه مثل الأمانة عندنا. لذلك اليوم هل هناك أشخاص قد يصلون للاستقلال المالي بدون مراحل اللي تذكرنا عليها، مرحلة يبدأ بوظيفة أو بمصدر دخل ثم يبدأ في عملية الادخار ويستثمر؟ هناك نعم في أشخاص يصلون، إما عن طريق مثلا هو شخص ورث من والده مبلغ كبير وصل لمرحلة، لكنها ليست قاعدة ثابتة على الجميع. قد شخص يفوز في مسابقة معينة ويصل لمرحلة عالية جدا، قد يحصل على عطية معينة وينتقل من مرحلة الاستقرار المالي إلى مرحلة الاستقلال المالي. لكن السؤال الأهم، هل هذا الأمر يعني دارج؟ هل هو قاعدة؟ لا، ليست قاعدة، هذا يحدث لكنه ليس دارج. الأصل الحقيقة في دائما الوصول لمرحلة الاستقلال المالي هو الصبر ومجاهدة النفس والعمل الحقيقة يعني بتخطيط جيد لهذا المال، والتعامل مع المال زي ما ذكرنا باحترام عالي جدا. طبعا في اشخاص يقول لك يا اخي كيف احترم المال؟ تحترم المال ببساطه انك اولا تخطط للمال، انك تتابع مصادر الانفاق، ان تقيم وضعك الحالي، ان تعرف انت اليوم اين تقف، اليوم انت فين تقف في الجوانب الماليه، الى اي مدى انت قادر على ان تعيش لو لا سمح الله فقط وظيفتك. هذا السؤال اتمنى المستمع يسال نفسه، إلى أي مدى أقدر اليوم لنفترض فقدت وظيفتك لأي سبب من الأسباب، إلى أي مدى أقدر أعيش بدون الوظيفة؟ لذلك إحنا بنقول التخطيط لمثل هذه الأزمات التي قد تحدث بدون استئذان هو من الوعي المالي ومن احترام الحقيقة قيمة المال. يجب أن ما نتعامل مع المال وكأنه يعني أمر للأسف في كثير من الأشخاص يتعامل مع المال يعني خلينا نقول باستهتار، يعني اعذرني، أو بعدم تقدير، وبالتالي تجد انه هو على قولتهم انفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، بدون تخطيط جيد، بدون فهم الحقيقة لقيمة هذا المال. اليوم أستاذ خالد المال ما في شك صانع لسعادة الأفراد والأسر. كثير من الأفراد والأسر اليوم لا يمكن الحقيقة انه هم يصنع يعني وسيلة مهمة لصناعة السعادة. اليوم الترفيه يعتمد على المال، التعليم الجيد أيضا في كثير من الأحيان إذا أردت أن تطور دورات، التحاق بمراكز معينة، السفر للتعليم، كله يحتاج إلى المال. حتى الصحة أنا أعتقد، الغذاء الجيد، الممارسة اليوم، الذهاب للنادي، البيئة، خلق بيئة صحية جيدة كلها تنعكس على إذا هذا يحتاج إلى المال. لذلك المال الحقيقة مهم للأمان المادي والأمان النفسي، لأنه انعكاساته مهمة حتى على الجوانب النفسية. في كثير من الأشياء، ويمكن أنا في عبارة جميلة جدا سمعتها، يعني ما لا يمكن قياسه لا يمكن حقيقة يعني إدارته، وهذا كأنه يعطيك فهم أنه ترى المال اليوم إذا ما كنت عندك مؤشرات حقيقية بتتابعه وبتهتم فيه وبتخطط له سيصعب إدارته، تصبح الأمور يعني تصبح الأمور صعبة عليك.
6: نعم. طيب في المقابل دكتور تحدثتم عن مثلا أنه الشخص يخطط للاستقلال حتى لو كان عنده استقرار، لأنه قد مثلا لا قدر الله يفقد وظيفته فيكون عنده أصول أو ما شابه ذلك. أيضا في المقابل أليس من وصل إلى مرحلة الاستقلال يحتاج إلى الاستقرار، يحتاج إلى دخل، فيما لو فقد هذه الأصول أو خسر في تجارته يكون له مصدر دخل؟
7: طبعا لا تعارض بين الاثنين. أنا أعتقد اليوم لا يعني أن تصل لمرحلة الاستقلال بمعنى أن تترك وظيفتك أبدا. يعني حتى للأسف يعني قد بعض الأشخاص بينظروا في مسألة يقول لك اليوم لا يمكنك تصبح تاجر جيد وانت على رأس عملك، أترى هذا غير صحيح. لا يمكن. أولا أنا لا أنصح أبدا الأشخاص أنه هو يستعجل في مسألة اتخاذ قرار بأنه يترك وظيفته والله عشان يصبح مستثمر جيد أو تاجر جيد. كثير من الأشخاص بينجح أولا ليه؟ لأنه الوظيفة نعمة ومصدر رزق مهم
6: وأمان.
7: ولا يمكن حقيقة الأشخاص أنه تدفعك أو من يدفعك لمثل هذا العمل الحقيقة، هذا مو صحيح. لا بالعكس، اجتهد في عملك وأيضا خطط لأن تصبح مستثمر جيد أو تصبح تاجر ممتاز، هذا لا يمنع. مرحلة أنك تترك وظيفتك وتصبح معتمد اعتماد كلي على أصولك، أنا أعتقد أن هذه مرحلة متقدمة ومرحلة ما يعني الوصول لها زي ما ذكرنا في البداية تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى قدرة، تحتاج إلى مؤشرات قياس. لكن الأصل أن الأفراد تعمل وتخطط للمستقبل، لأن التخطيط جزء من حياتنا المفترض فيما يخص المال. وقلنا يعني خليني اليوم أي مستمع بيقول لك يا خانة كيف أبدأ طيب في المسألة، أنا ما عمري خططت للمال، بيقول له أول حاجة لازم تقيم وضعك الحالي، لازم اليوم تقيم الوضع اللي انت عايشه. يعني في مؤشرات تبين اذا كان وعيك المالي جيد او لا. على سبيل المثال حجم الالتزامات اللي عليك اليوم شو وضعها. طبعا لا اقصد بالالتزامات اللي هي الانفاق الاساسي او كذا، الاكل والشرب، لا، انا اقصد الالتزامات اللي هي القروض، الالتزامات اللي عليك كشخص اليوم وش حجمها،
6: عقارية او شخصية؟
7: اتكلم سواء كانت عقارية او شخصية. اليوم في حجم طبيعي وفي حجم غير طبيعي. يعني كذا يعني الحجم الطبيعي اليوم انه والله انا كشخص انه يكون عندي من 20 الى 40% التزام، ويكون التزام بسبب غرض اساسي في حياتي، على سبيل المثال الزواج او امر صحي طارئ او امر ايضا في التعليم يعتبر من الاساسيات، او حتى شراء سياره اولى، هذا كله من الاساسيات وامر مفهوم ومنطقي. لكن أن تصل لمراحل الحقيقة أن تصبح التزاماتك تتقاسم مصادر دخلك 50% أو أكثر من ذلك، لا، أنت عندك هنا في خلل، في مشكلة.
6: حتى العقاري دكتور؟
7: حتى العقاري اليوم على فكرة أنا أعتقد وسبق والله تم نقاش هذا الأمر في إحدى الحلقات هنا. أنه اليوم للأسف المصطلحات التسويقية تدفع الأشخاص للدخول في بعض القروض والالتزامات بشكل مخيف، وهذا أمر مو جيد على مستقبلهم المالي. يعني مثل مسمى بيت العمر، يعني ما في شيء اسمه بيت العمر. في شيء اسمه بيت القدرة. ما هي مقدرتك التي تستطيع أن تتحمل فيها الالتزام؟ يجب أن تؤمن أنه لكل شخص مقدرة. في شخص يستطيع شراء فيلا، وفي شخص يستطيع شراء شقة، وفي شخص الشقة غرفة ما يقدر أكثر من غرفتين، وأيضا المكان الذي تعيش فيه. حجم الالتزام يجب أن يقاس بدقة قبل الانتقال لقرار الاقتراض وحجم الالتزام، هذا مهم. لأنه لا ينعكس فقط على مدخلك، أنا أعتقد أنه ينعكس حتى على أسرتك اليوم.
6: صحيح.
7: يعني في كثير من الأسر للأسف يعني بتكون يعني بولي الأمر أو المسؤول أو سواء كان السيدة أو الأب أو كذا، بتكون عنده توقعات معينة وينصدم بالواقع. فحتى لمرحلة بيقولك ليتنا ما أخذنا هذا الالتزام اللي تسبب في أنه أصبح عبء علينا. حرمنا من أشياء كثيرة. صحيح. أنا ما أعتقد أن الحياة فقط من أجل أن أنت تشتري بيت، لا، الحياة فيها أشياء كثير جميلة. البيت صحيح أنه مهم وأساسي لبناء أو للشعور بالراحة، ويعني بناء جانب آمن للأبناء مستقبلا، لكنه يجب أن يبنى على المقدرة الحقيقية لك. إلى أي مدى تستطيع تحمل هذا الالتزام؟ ما تجاوز حدود مقدرتك، أنا أعتقد أنه أنت أصبحت في مرحلة خطيرة جدا على وضعك المالي، وقد تؤدي أنك تهدم حتى أسرتك. فإحنا ما نبغى تبني بيت وتهدم أسرة، إحنا نتمنى أنك تبني بيت وتحافظ على أسرتك، وهذا ما يمكن أن يحدث إلا إذا كان عندك مؤشرات قياس حقيقية لمستويات دخلك وإلى أي مدى تستطيع تحمل التزاماتك.
6: يصير بناء البيت خراب بيت يعني
7: بعض الأحيان. نعم بعض الأحيان إذا تجاوز حدود المقدرة، أنا أعتقد أنه يصبح أنت تسببت في أزمة في أسرتك.
6: صحيح.
7: لأنه في نهاية الأمر اليوم أطفالك وأبنائك عندهم احتياجات بالنسبة لهم أهم من البيت.
6: صحيح.
7: الأطفال بالنسبة الترفيه بالنسبة له أهم من البيت ترى. وما يعرف حاجة البيت، يقول لك يا أخي أنا أبغى لعبة وأبغى أتمشى وأبغى أسافر. صحيح. وأبغى توديني مطعم وأبغى توديني، هذا طبيعة الشباب اللي الصغار، هذه حياته بالنسبة له، يتمنى يحقق الأشياء هذه. فأنت مو معقول تجي تقول لا والله ما حوديك لأن أنا اشتريت لك بيت، هذا جواب لا يقنعني الحقيقة. ما يقنع يعني الأطفال، ولا يهمهم أنك تشتري بيت، يهمهم أنك تكون عندك القدرة على إدارة أموالك بالشكل الصحيح، وأنك توفر الحقيقة الحاجات الأساسية، وأنك ما تدخل في مراحل التزام عالية جدا. لذلك إحنا بنقول البيت أو الأسرة هي شركة مثل الشركة اليوم. يجب أن تكون هناك شفافية عالية في مسألة القدرة، إلى أي مدى يستطيع الولي الأمر تحمل. كثير حقيقة من الأسر تحمل أباءها إذن فوق طاقتهم، هذا خطأ. يعني اليوم الأموال ما تجينا عطايا وليست هدايا. الأباء بيخرجوا وحتى الأمهات من الصباح لحد المساء بيعملوا بيجتهدوا بيشتغلوا، وفي نهاية الأمر بيحصلوا على مصادر دخلهم. إذا هذا الجهد الكبير يجب أن يقدر الحقيقة الأبناء. ولا تكون يعني للأسف مسألة إنه اليوم والله نتعامل مع الأب أو الأم اللي هم بيوفروا الحقيقة يعني المعيشة في البيت وبيوفروا الحقيقة الاحتياجات الأساسية، يجب أن نتعامل بحدود المقدرة للأباء والأمهات، ولا ندفعهم الحقيقة لمراحل أصعب.
6: نعم.
7: والكلام ينطبق أيضا للزوجة مع زوجها أو الزوج مع زوجته، أنه يجب بالفعل أن تصبح الأسرة شركة ناجحة ماليا، لأنه النجاح المالي ينعكس على استقرار الأسرة وتربية الأبناء ونجاح الحقيقة هذه الأسرة لتحقيق أهدافها المستقبلية.
6: جميل. طب دكتور، في البداية ذكرت أنه كيف تسعى للاستقرار المالي أو تقيس استقرارك المالي، ذكرتم أنه شوف التزاماتك، هذه ربما خطوة، هل بعدها خطوات؟
7: نعم. نعم. أنا أعتقد هذا واحد من أهم المؤشرات اللي من خلالها تقيس. الأمر الآخر اليوم تتبع النفقات، وأنا أعتقد أنه هذا من أهم الأمور اللي يجب أن للأشخاص اللي بيبدوا يخططوا ماليا، لأنه أصعب سؤال بتسأله لأي شخص أو رجل أو سيدة، كم أنفقت الأسبوع الماضي أو كم أنفقت قبل شهر، يكون ما عنده معرفة.
6: نعم.
7: والحقيقة هذا بسبب أنه ما عنده خلينا نقول مؤشرات

0: الشهرية لقياس كم هو ينفق أو كم احتياجه الأساسي مثلا في المواد الغذائية، كم تحتاج مواد غذائية في الشهر، كم تحتاج كم فواتيرك، فواتير الكهرباء كم في الشهر، فواتير الموية، فواتير الجوال، كم تعبي بنزين في الشهر. أنا أعتقد هذه الأمور يجب أن ما ننظر لها يعني كأنها أمور يعني ليست مهمة، هذه مهمة جدا معرفتها. وأنا أعتقد اليوم إحنا بنتكلم في الجزء الأول عن ليب وعن التقنية، التقنية بصراحة ما تركت لنا عذر، يجب أن نستخدم التقنية في هذه الأمور. واليوم عندنا تطبيقات تساعد الأفراد والأسر أنه هي تتبع نفقاتها بشكل يومي وبشكل أسبوعي وبشكل شهري. لذلك أنت اليوم إذا وصلت لمرحلة أن تعرف كل ريال بتنفقه، أنا أعتقد أنه هذا من الوعي، من الوعي أن تصبح عندك معرفة لأموالك وين قاعدة تروح. كثير من الأشخاص يقول يا أخي والله أنا تصدق أنا انفقت حوالي 2000 ريال الأسبوع الماضي ما أدري وين راحت.
1: صحيح،
0: كثير بيقول كذا. طيب ليش؟ لأنه هو للأسف اليوم أنت بتعرف مع تطور التقنية أيضا الإنفاق عبر البطاقات وكذا سهل عملية الإنفاق، خصوصا إذا كان هناك عدم تتبع لمصادر الإنفاق. لكن إذا أنت ربطت الحقيقة، الحمد لله هذه الخدمات النوعية نعتبرها خدمة نوعية في نهاية الأمر، أنك تنفق بالجوال وتنفق بالبطاقة وتنفق يعني خلاص أمر تقني، لكن يجب أن تربطه أيضا بتقنية تساعدك على معرفة كم انفقت وفين قاعد يروح انفاقك، وهل هو انفاق أساسي أو انفاق كمالي. لأنه هذه المرحلة نعتقد هي تنقلك للمرحلة الثالثة، والمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة بناء خطتك الاسترشادية. أنت اليوم لما تتمكن من تقييم وضعك في المرحلة الأولى وإدارة التزاماتك، ثم تنتقل لمرحلة تحديد انفاقك الأساسي والكمالي، وهذه دائما بنربطها بفترة تحتاج من 60 إلى 90 يوم بصراحة حتى أنه تتعرف بشكل دقيق. بعد كده تروح لبناء خطتك الاسترشادية، وطبعا ما في خطة استرشادية ثابتة، بيختلف الأفراد حسب اختلاف أسرهم كم حجمها، حسب أيضا مصادر الدخل. هناك أفراد بتكون عندهم مصادر دخل يعني مرتفعة، مصادر دخل متوسطة، أيضا بيكون عندنا أسر حجمها كبير، متوسط، صغير، هذه تختلف، وبناء عليها تبدأ في وضع خطتك الاسترشادية اللي أنت تبدأ منها إن شاء الله الادخار وصندوق الطوارئ وكم تنفق أساسي وإلى آخره. بعد كده أنا أعتقد أنت هتصل للمرحلة المهمة، وهي مرحلة أنه أصبح عندك اليوم يعني استقرار مدروس، استقرار أنت عارف حقيقة كم بتنفق وكم تدخر وكم تحتاج لأهدافك المستقبلية سواء كانت متوسطة أو قصيرة الأجل. وأنا أعتقد أنه هذا بداية الخطوة للانتقال لمرحلة قادمة اللي هي مرحلة يعني الاستثمارات، مرحلة تحويل توليد المال، هذا المال كيف نولده للمستقبل، وبالتالي قد تصل بحول الله وقدرته في وقت يعني الوقت لا يمكن تحديده، ما نقدر نقول والله في سنة ولا في سنتين
1: استقلال.
0: كله ومقدرته، لكن أكيد ستشل بإذن الله يوم من الأيام لأن يكون عندك أصول تستطيع من خلال هذه الأصول يعني أن تولد مال وأن يصبح عندك احتياطي جيد وصندوق طوارئ جيد، وهذه كلها في نهاية الأمر ستصب في أمانك المالي والذي سينعكس على أمانك النفسي.
1: طيب دكتور، يعني هذه المرحلة التي تتحدث عنها الآن، هل هي مرحلة الاستقلال أو لا؟ يعني يبغى لها وقت؟
0: هي امتداد، خلينا نقول أنت تحتاج الحقيقة من اليوم من بداية. لذلك أتمنى والله من الشباب والشابات اللي بيسمعوني إن هم بيبدوا حياتهم الوظيفية، هذه الخدمات اللي اليوم موجودة في المملكة لم تكن موجودة في سنوات سابقة. يعني اليوم عندنا منتجات ادخار عالية جدا في المؤسسات المالية، وعندنا اليوم تطبيقات لتتبع الإنفاق لم تكن موجودة سابقا. أنا أعتقد أنه هذه فرصة أنه بالفعل نستفيد من كل الخدمات المالية الموجودة من أجل صناعة مستقبل مالي آمن لنا. صحيح أنه الإنسان عنده بتكون بعض الأحيان تحديات، وهذا ما في شك، وإحنا جزء من هذا المجتمع ويجب أن نتكلم بشفافية. ليس كل الأشخاص يمكن عنده القدرة في البداية أنه يدخر، وليس كل الأشخاص يمكن عنده القدرة أنه يبتعد عن الديون، لكن نعتبر أن هذه القرارات المالية هي قرارات مهمة لا تأخذها إلا إذا بالفعل كانت هي آخر الحلول، ولا تلجأ لها إلا بالفعل إذا كان لا يوجد عندك بديل لها. أيضا مسألة تحويل سلوكك المالي زي ما يعني خليني تعليقا على سؤالك الأخير أستاذ خالد، هل اليوم أنا حتى أصل لمرحلة الاستقلال ممكن إنه تكون هذه كبداية لي؟ أكيد، أنا أعتقد إنه هذه أهم بداية، المعرفة، تطوير معرفتك المالية بقراءة

0: وضعك الحالي، ويكون عندك خطة استرشادية تمشي عليها، ويكون عندك قدرة في إدارة التزاماتك، أنا أعتقد أن هذه أول الخطوات الحقيقة للوصول لاستقلالك المالي بحول الله وقدرته. أمر أخير أنا أعتقد أنه هذا أمر في غاية الأهمية، دائما المال في جزء مهم لابد أن نكون، وإحنا كمسلمين لازم نؤمن بالأمر هذا، أن البركة والتوفيق في نهاية الأمر هي بيد الله سبحانه وتعالى. إحنا نضع الخطط، نحاول، نجتهد، لكن هذا لا يعني الحقيقة أنك تصل وفقا للهدف اللي أنت وضعته. المال أمره بيد الله سبحانه وتعالى، وهو رزق يجب أن تسعى له بالأمور الشرعية الصحيحة، وأن تحافظ عليه، وأيضا أن تبحث عن مصادر بركته، لأنه في هناك أمور يجب أن يقوم بها الإنسان تساعد في طرح البركة في هذا المال، وتساهم إن شاء الله تعالى في تحقيق يعني استقرارك واستقلالك المالي مستقبلا.
1: جميل، ذكرتم دكتور صناديق الادخار، وفي صناديق أيضا استثمار، هل يلجأ لهذه أو هذه؟
0: هذه من المنتجات المميزة اللي موجودة اليوم حقيقة في كل البنوك، أنا أعتقد اليوم عندهم منتجات ادخار، وعلى فكرة في بعض المنتجات تسمى بالادخار الاستثماري، بمعنى كأنك تستثمر وتدخر في نفس الوقت، وما يحتاج الشخص يروح زيارة البنك، اليوم كله موجود في التطبيق، تدخل بتلقى منتجات ادخار متنوعة، بعضها يعطي يعني خلينا نقول فوائد، البعض الآخر بيقدم جوائز، في منتجات ادخارية أنا بتعجبني بتحفز الناس للادخار من خلال تقديم الجوائز، يعني أحد المنتجات الادخارية بيقدم جوائز أسبوعية، وبيقدم الحقيقة مبالغ مالية عالية جدا خلال كل شهرين، وهذا من باب إن هو بيحفز الناس على إن هم يبدأوا في عملية السلوك الادخاري، لأنه زي ما أنت عارف أستاذ خالد اليوم القضية ليست قضية حجم الدخل، هناك أشخاص لديهم مصادر دخل عالية وعندهم سوء إدارة للأسف، وبالتالي عنده تحديات مالية، والعكس تماما تجد هناك أشخاص عنده مصادر دخل ليست عالية لكنه عنده قدرة على إدارة المال بشكل جدا ممتاز، ويعيش استقرار مالي كبير جدا لأنه عنده معرفة في التعامل مع هذا المال. فأنا أعتقد السلوك يلعب دور كبير، كيف نطور سلوكنا تجاه المال، كيف نتعامل مع المال بالشكل الصحيح، كيف يصبح المال بالنسبة لنا، وأنا دائما أقول دائما أنت ما يمكن تتعلم، ما يمكن تنجح في أمر ما أنا بتعرف قيمته. يعني اليوم ليه إحنا ما نروح مثلا نمسك النار، لأنه عارفين النار ما تحرق، ليش اليوم إحنا ما نمسك السكين بالمقلوب لأنه والله بتقطع يدك. نفس الطريقة اليوم لو عرفنا المال وعرفنا الخدمات التي من خلال المنتجات الموجودة للتعامل مع المال بشكل الصحيح واستخدمناها بشكل الصحيح، أنا أعتقد أنه أنت اليوم تصل لأهدافك المالية بشكل كبير وتحقق الحقيقة المستهدف. ودائما بنقول يمكن نكررها في كل حلقة، اليوم أثمن هدية يجب أن نقدمها لأولادنا وبناتنا هو بصراحة تعليمهم ثقافة مالية، تعليمهم وعي مالي، نرفع من مستويات الوعي عندهم، وما في عذر اليوم عبر التطبيقات المختلفة بالصور بالفيديو، محاضرات موجودة ومنقولة من أماكن تكون متخصصة، مستشارين متخصصين بيقدموا دروس سهلة وبسيطة، يا ليت والله تجتمع عليها الأسرة كل مرة في الأسبوع على الأقل مرة واحدة يقوموا يناقشوا هذا الأمر. أنا أعتقد هذه كلها من الفوائد اللي بتكون مهمة.
1: جميل جدا، شكرا لكم دكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، يعطيك العافية دكتور.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ خالد، تحياتي لك ولكل المستمعين الكرام.
1: شكرا لك، وشكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترى منسين انتم من وناستكم نستانس احنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس اول باول
5: 011 40 53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل من قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي.

0: في قلب بريدة، حيث تمتد الرمال كصفحات من كتاب عتيق، يقف متحف العجالات التاريخي شاهداً على زمن لم تكن فيه الطرق معبدة ولا الخرائط مرسومة، بل كانت العزيمة هي الطريق والإبل هي الجناح. هنا تبدأ الحكاية، حكاية رجال عرفهم التاريخ باسم العجالات، أولئك الذين حملوا بضائعهم وأحلامهم وانطلقوا من قلب الجزيرة العربية نحو الشام والعراق ومصر وما وراءها. بين جدران المتحف تستيقظ الذاكرة، سروج عتيقة وأدوات سفر أنهكها الترحال، وصور تروي ملامح رجال صنعوا جسور التجارة والتواصل بين الشعوب. كل قطعة هنا لا تعرض كأثر جامد، بل كنبضة من زمن حي تخبرنا كيف كان الصبر زاداً وكيف كانت الصحراء مدرسة للشجاعة والإصرار. في متحف العجالات لا تشاهد مقتنيات فحسب، بل تعبر بوابة إلى تاريخ صنعه رجال آمنوا بأن الأفق لا حدود له، ومن بين تفاصيل المكان تتجلى قصة القصيم، وقصة وطن نشأ على العمل والكفاح والانفتاح على العالم. هنا في بريدة ما زالت خطى القوافل تسمع في الذاكرة، وما زال المجد يروي حكاياته لمن يصغي. ديرتي حبيبتي، في كل متحف حكاية، وفي كل حكاية وطن، يزداد جمالا كلما عرفنا تفاصيله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي.

سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل

ناصر رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة.

0: الأدوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلداً عربياً من خلال منصة حي العرب تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: كنفة.
1: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الحادية عشر صباحاً في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض في قناة راشد ضيبري، أهلا بكم. مدير الأمن العام يشهد حفل تخريج 4984 رجل أمن. النائب العام يطلق الرقم الموحد للنيابة العامة 1985. وزير الصحة يبحث مع مسؤولين في البرتغال تعزيز التعاون الصحي. مؤتمر ليب 2026 يواصل فعالياته في الرياض بمشاركة رواد التكنولوجيا. وزارة الاتصالات تطلق منظمة لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي. إطلاق أول منطقة للبنية التحتية السحابية في المملكة ديسمبر المقبل. جامعة الأمير سطام توقع مذكرة مع هواوي لتنمية الكفاءات الوطنية. وزارة الرياضة تطلق خدمة تراخيص الرحالة داخل وخارج المملكة. موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية تصل لخمسين درجة مئوية. الهلال يستضيف الأهلي مساء اليوم في قمة مؤجلة ضمن دوري روشن. المركز الوطني للصقور يواصل موسم 2026 بخمس فعاليات مرتقبة. ومن الأخبار العربية والدولية، مقتل القيادي في داعش أبو حذيفة الأنصاري في عملية مشتركة في اليمن. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء سقوط ضحايا من المدنيين في فلسطين. الأمم المتحدة ترحب باتفاق يدعم المسار نحو إجراء الانتخابات في ليبيا. باكستان وروسيا تتفقان على إطلاق قطار شحن تجريبي لتعزيز التجارة. خبرنا الأخير في هذا الموجز، ميسي يعلن اعتزاله للعب الدولي مع منتخب الأرجنتين بعد مسيرة أسطورية. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. الوقاية خير من العلاج عبارة نرددها في حياتنا اليومية، لكننا في كثير من الأحيان نختزل هذه الحكمة في ممارسات بسيطة ونغفل عن منظومة طبية متكاملة تقوم عليها وهي الطب الوقائي. لم يعد الطب مجرد رحلة للبحث عن دواء بعد حدوث المرض، بل أصبح استراتيجية ذكية لحماية الجسد قبل أن يشتكي، واستثماراً واعياً في الصحة يضمن جودة الحياة للأفراد والمجتمعات. للحديث أكثر عن الطب الوقائي يسرنا أن تكون معنا الدكتورة لمياء إبراهيم، استشارية طب الأسرة والصحة العامة. حياك الله دكتورة لمياء.
1: حياكم الله وشكراً لك أختي حورية وشكراً لإذاعة الرياض على هذه الاستضافة وعلى هذا الموضوع المهم جداً والذي يقلق الكثير من الناس، وهو أساساً ضمن التوجه اللي هي ضمن الرؤية الوطنية ضمن توجه الصحة ونموذج الصحي، إن إحنا نعزز الوقاية ونرجع إلى المثل القديم، الوقاية خير من العلاج.
0: جميل، وعلى أساس كلامك وبناء على كلامك دائماً نكرر جملة الوقاية خير من العلاج، وش هو مفهوم الطب الوقائي ببساطة؟
1: طيب، الطب الوقائي إنه الهدف منه إن إحنا نعزز الصحة إلى الجميع قبل أن يصيبك المرض. يعني نبدأ إن إحنا الأساس هو التغلب أو مقاومة المرض قبل حدوثه. إحنا كبشر موجودة عندنا الجينات، موجودة عندنا عوامل بيئية مختلفة، موجودة عندنا اللي هي سلوك اجتماعي، سلوك تغذوي، سلوك صحي بشكل عام. كل هذه الأمور تؤثر علينا. تلاقين حتى البيت الواحد أخوة من أم وأب واحدين، وهم يختلفون في نوعية الأمراض اللي لديهم. طبعا في أمراض متوارثة أساسا بين العوائل، في أمراض أساسا جدت علينا أو صارت مع نمط الحياة اللي هي المرفه، نقدر نقول اللي هي هذه ضريبة الرفاهية، نحن ما نتحرك يمكن بشكل كبير، ما نمشي، ما تجبرنا الأمور أن احنا نمشي، نحمل أشياء ثقيلة أو غيرها، فما نقوي عضلاتنا أو يعني نعزز اللي هي السلوك اللي هي الطبيعة البشرية اللي هي الطبيعة اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا وياها، مثلا اللي هي بناء الكتلة العضلية أو اللياقة الصحية. فكل هذه الأمور أثرت علينا بشكل أو آخر وتسببت في أمراض، وصارت ضريبتها وجود الأمراض من ضمن الأمراض المزمنة، غير في أمراض اللي هي مثلا الأمراض نتيجة الأورام السرطانية، يعني مثال سرطان الثدي اللي ممكن عبر برامج الفحص المبكر لسرطان الثدي الماموغرام إنه يعني يكتشف مبكرا، وبالتالي يتم التعامل معه بشكل مبكر، ونسبة الشفاء العاجل سريعة أو نسبة الشفاء منه سريعة مقارنة بالتأخر في الفحص السرطان الثدي. وهذه حتى فيها اقتصاديات الصحة، يعني الدول الحين لما تهتم لك بموضوع الوقاية، الوقاية كلفتها مهما كانت لا تقارن بتكلفة العلاج إذا تكلمنا عن اقتصاديات الصحة، فما بالك تأثيرها على جودة الحياة، على ايضا اللي هي الاداء الوظيفي، الاداء المهني، المشاركه اصلا المشاركه التنمويه. فالبرامج الحين الصحيه ما صارت برامج تختص فقط انه هو بدور او مبادره الفرد ووعيه، يعني في بعض الناس اللي عندهم وعي وعندهم خدمات صحيه كانت متاحه لهم يمكن فيها رفاهيه اكثر من الاخرين، لا، حاليا مع الرؤيه الوطنيه مع التوجه الصحي هذه الامكانيات متوفره الى الجميع. والدليل على هذا مبادرة اللي قامت فيها الصحة القابضة اللي هي مبادرة تأكد، ركزت على العوامل الرئيسية للأمراض المزمنة والأمراض الوقائية، وصار فيها مركز إنه حتى يمكن البعض إنه اتصلوا عليهم تأكد سواء برسائل أو إنها بتوعية بشكل عام، جتهم رسائل أو إنهم جتهم يعني الفحوصات، فمنها تعمل لهم الفحوصات اللي هي الأساسية اللي تركز على الضغط على على الفحوص اللي هي مثلا من ضمنها الضغط اللي هي العوامل الخطورة بالأمراض الأوعية القلبية، وعندك لها الكوليسترول بينعمل فيه الكوليسترول والدهون الثلاثية وبينعمل لها الفحص التراكمي إلى السكر، وكذلك الماموغرام أو فحص الثدي الوقائي للفئات المعرضة، وفحص سرطان القولون، وأيضا من خلال المراكز الصحية نتصل على المرضى ونعطيهم نتائج الفحوصات اللي معمولة لهم غير الفحوصات المتوفرة بشكل عام.
0: جميل. طيب دكتورة، هناك انطباع سائد بأن الشخص اللي ما يزور الطبيب إلا إذا كان يشتكي من ألم، وش الفرق الجوهري في النتيجة بين شخص يفحص دوريا ومهتم وشخص ما يزور العيادة إلا عند المرض؟
1: الفرق الأساسي هو التوقيت. يعني كثير من الأمراض اللي ممكن يعاني منها الإنسان ويمكن التعامل معها مبكرا ما يكون لها أعراض، يعني من ضمنها مثلا ارتفاع الضغط يرتفع الضغط بدون أي أعراض، والمريض ما يعرف أنه أصلا هو عنده ارتفاع ضغط، ويكتشف عن طريق الصدفة أنه هو جاي لأي سبب من الأسباب، أو استخدم جهاز ضغط يكون عند أحد من أقاربه، ثم يفاجئ بالأرقام اللي لديه، ما هو شرط أن يكون عنده عرض فيه. عندك برضه ارتفاع السكر، كثير من الناس اللي عملوا فحوصات من ضمنها في تأكد تبين لهم أن عندهم ارتفاع كوليسترول أو ارتفاع سكر، هم ما يعرفوا، ما عندهم أعراض، ما في أعراض منها. عندك التطعيمات كذلك، احنا ما تكلمنا برضه من الطب الوقائي، التطعيمات وهذا شيء جدا مهم، خصوصا مع انتشار أو أنه اللي هي بعض الحالات أو ظهور كثير من الحالات، ما بقول انتشار، ظهور كثير من الحالات من ضمنها الحزام الناري. في البداية المريض لما بيحس فيه أعراض بتبدأ أعراضه كنشاد عضلي، ما بيحس بالعرض القوي اللي فيه، اللي بعدين بيجي الألم الشديد، لأن الألم من الداخل إلى الخارج، ما بيحس فيه في البداية. في فرق لما أنه بيكون يطعم فيه، هو بيجي في التوقيت أنه أخذ التطعيم، ما من عمر 50 سنة هي يأخذ التطعيم إلى، فهو تجنب التوقيت، تجنب الإصابة، أو على الأقل لو جته إصابة رغم التطعيم، هي محالات كثيرة تجي مع التطعيم، ما حتجي الأعراض شديدة وطويلة الأمد مثل المريض اللي ما عنده التطعيم. فدائما احنا نقول الفرق فيها هي فرق الوقاية. وذكرت لكم مثال اللي هي سرطان الثدي، في حالات فعلا تم اكتشاف أن يكون فيها أورام في البداية الأولى وتم التعامل معها بشكل سريع مع المريضة، وتم علاج المريضة بدون الدخول في المضاعفات الطويلة اللي يدخل فيها مرضى السرطان التي قد تؤدي إلى الوفاة، اللي إنهم يتأخرون في الفحص. فتوقيت جدا مهم، وأحيان وإحنا هذه يمكن نتكلم عليها، يمكن إذا أخذنا الحديث كيف أن هذا التوقيت أحيانا مضحك حتى بالنسبة إلى المرضى، أن في عندهم اهتمام يعملون فحوصات لأشياء غير مهمة،
0: صحيح.
1: أو ما بقول أنها أساسية بالنسبة لهم، أنها كانها تكتشف لهم شيء مبكر وهو ما هو موجود، بينما أنهم يتغافلون عن الفحوصات الأساسية اللي ممكن أنها فعلا تعمل فرق كبير في حياتهم.
0: نعم.
1: اللي هي من ضمنها فحص الماموغرام وفحص اللي هي القولون اللي هي عن طريق عينة البراز، يعني فحص بسيط. مع هذا أن تلاقي، ما بقول مقاومة بمعنى مقاومة، أنه عدم اهتمام فيها مقابل أن نبغى نفحص لنا مثلا مقاومة الإنسولين، أو فحصي لي مثلا الزنك والنحاس وأشياء، يعني لربما ما بقول لها بعضها غير متوفر، بعضها مكلف يعني، وبعضها ما حيغير، أو الكورتيزول ما حيغير يعني في العلاج، ما في دواء أنا بعطيه لمعين إلى هذا المرض يعني. بعض الفحوصات تكون مخبرية عليها إعلانات أكثر، أو إنها ما تكون أساسية وتلاقي عليها طلب ومستعدين يدفعوا عليها مبالغ كبيرة، بينما لما تجي للفحوصات وهي متاحة مجانا تلاقي فيها تهرب، إنه لا ما نبغى نعملها، نحن نخاف إنه يكون فيها شيء. والله هذه الجملة يعني شائعة، نخاف يكون فيها شيء، رغم إنه لما تكتشف إنه فيها شيء حتفرق أيضا في العلاج والأشياء اللي بتصير بعدها.
0: أكيد. طيب دكتورة لمياء، وش أشهر المفاهيم المغلوطة أو المخاوف اللي تواجهونها في العيادة وتجعل الناس إنهم يترددون في إنهم يجرون الفحوصات المبكرة؟
1: طيب أنا بقول لك تحديدا بالذات في الماموغرام، قولي الفحوصات الثانية الناس تجي وتفحص، أنا أتكلم عن واقع ممارسة ما هو كلام تنظيري. نخاف نفحص ونكتشف ان فيه مرض وانا صحتي زينه ما فيني شيء، هو تهرب، هو نوع من الانكار او خوف من اكتشاف المرض. في بعض المرضى برضو لاحظت، حتى على فكره لفحص السكر، انه يتجنب فحص السكر لانه خايف انه يكون عنده السكر، وبالتالي تبعات الموضوع من الحميه، من الالتزام بالعلاج، من الاثار الجانبيه للمرض الى اخره. فدائما يكون فيها المخاوف ان انا صحتي جيده، انا من اعمل فحص بتجيبوا لي، تطلعوا لي امراض ما هي في موجوده، يعني انا مرتاح وبتجيبوا لي القلق. فهذه دائما يكون يعني احد الاشياء اللي لبعض المرضى طبعا او بعض الناس، احنا دائما نتعامل في الطب الوقائي او في حتى في طب الاسره، ان عندنا مراجعين وليسوا مرضى. المراجع يعني ممكن انه يراجع وهو صحته جيده، مثل المرضى اللي يجون يدخلوا للفحوصات الوقائيه. في برضو في المقابل إلى نفس هذا الشيء، كثرة الفحوصات يعني أن نهتم بصحتي أكثر، ويعني فأنا في البعض المرضى يصلون للوسواس أنه كل شهر بيعيد لك نفس الفحوصات، بيطلب عليها فحوصات يعني، فبرضو يعني صارت فيها هذه

0: لها مشاكل هتأثر أيضا على الآخرين، يعني الناس اللي بعدين تبغى تعمل فحوصات ما في، خصوصا ما نتكلم عن القطاعات الحكومية أو قطاعات غير ربحية. فلازم يكون لها أيضا هذه كنترول، خصوصا المريض القلق يعني يعمل فحوصات كثيرة، أنا أبغى أعمل كل شيء، كل شيء موجود عندكم أعملوا لي وياه. فهذه برضو اللي زي ما قلت لك إن هي علامة القلق، خصوصا لما تسمعين من أحد أنه أصيب بمرض فلاني، فأنا بروح أفحص الفحوصات يمكن فيني هذا المرض اللي موجود، خصوصا لما يكون أحد من الأقارب أو من المعارف. وأيضا كذلك تأثير التواصل الاجتماعي، ويظهروا لك يعني البعض يتكلمون عن بعض الأمور، يعني أنا ما يعني ما أضع في ذمتهم واللي أتدخل فيها يعني، بس إني أقول لك في أمور تسويقية، ما نحن ناخذ كل شيء هذه الأمور التسويقية، لأن الفحوصات ترى لكل مريض مختلفة، هي ما هي فقط فئة عمرية، فيها فئة عمرية، فيها عوامل خطورة، فيها يعني مرتبطة أيضا ليه زي ما قلنا عوامل الخطورة أحيانا حتى صحة الإنسان نفسه، يعني المدخن غير المدخن، اللي عنده أمراض مثلا مزمنة غير اللي ما عنده أمراض مزمنة، اللي عنده في أقاربه مثلا الناس عندهم أمراض وراثية غير اللي ما عنده أمراض وراثية، أحيانا حتى الجينات والعرق يعني يفرق، يعني في بعض الجنسيات لها معروف أننا من لازم تفحصيهم على الدهون الثلاثية من أعمار مبكرة، لأن عندهم الدهون الثلاثية وراثيا عندهم جينيا تكون عالية تحديدا، يعني بالذات أقول لك الجنسية الهندية، لدرجة أنه في الهند الحين صاروا وقائيا يعطوهم علاجات الدهون بدون حتى فحص، مثل ما احنا نتعامل مع فيتامين د الحين، فيتامين د احنا عندنا نقص، معظمنا اللي هو عندنا نقص يكون لنا احنا ما نتعرض للشمس بشكل كبير. في أمراض يعني الطب الوقائي برضو في ميزة أنه يحدد لك عوامل الخطورة إلى كل مكان، لكل دولة ولكل منطقة، يعني في بعض المناطق برضو يكون عندهم يعني أمراض سائدة، فما نتكلم إحنا على يعني على فقط اللي هي الفحوصات، إحنا نتكلم عن الفحوصات من ضمن التطعيمات. على فكرة في فترة مثلا طلعت تطعيمة قالوا نبغى نعمل تطعيمة تعزيزية تطعيمة الحصبة، رغم أنها كانت تعطى في عمر معين أو في فترة معينة، لكن الطب الوقائي ونتكلم مثل وزارة الصحة لما يشوفون في حالات تم تبليغ عليها في أكثر من مكان تبدأ تدخل لكم، أو الصحة العالمية تبدأ تقول لك لا دعنا نعزز المناعة أو الوقاية من خلال أما التطعيمات أو الفحوصات الوقائية، أو وتصير عليها هذه اللي هي حملات التوعية بما فيها الحين إحنا كلامنا معكم في الإذاعة، بحيث إحنا هذا الكلام يصل إلى الجمهور.
1: نعم.
0: إنه في فحوصات وقائية، أنت تحتاج فحوصات وقائية، لا يكون يعني عندنا الإنكار العام إن أنا صحتي زينة أنا ما أحتاج أفحص، ولا يكون أيضا القلق الزائد إن الفحوصات الزائدة بدون وجه داعي.
1: دكتورة لمياء، البعض يعتقد أن الفحص الدوري هو مجرد تحليل دم شامل، وش الفحوصات الفعلية اللي يتضمنها الفحص الدوري؟
0: طيب، من أكثر الأفكار شيوعا هذه نعطوني نبغى تحليل شامل، يعني احنا برضو نرجع نتكلم الى العيادة نبغى الفحص الشامل، ما في شيء اسمه ترى فحص شامل، انه هو بمعنى كلمة فحص شامل نتكلم عليها طبيا وحتى اجرائيا، هو في النهاية هو فحص لكل فئة، يعني لو انت بتروحي مثلا تقدمي على وظيفة في وظيفتك طالبة فحوصات معينة، فهذا يسمونه الفحص الشامل الخاص بهذه الوظيفة. طيب لو انت مثلا بتجي عمرك فوق الأربعين سنة وتبغى تعمل فحوصات، في فحص شامل يشمل فحوصات معينة، فما في فحص شامل اللي هو في تخيل المريض، في فحص شامل في تخيل الطبيب، مو تخيل الطبيب، في إجراءات الطبيب، لأنه هو يكون عنده إجراءات محددة وفق مثلا متطلبات محددة. وصارت فعلا تنزل الحين باقات، يعني مثلا باقات وظيفة الفلانية، يكون بعض الجهات في التأمين بالذات إنه يكون نزلين باقة للمهنة الفلانية إنهم يقدموا عليها. إحنا مثلا للأطباء والكادر الصحي ضروري مثلا بالنسبة لنا عمل الفيروسات، فإحنا الفحص الشامل يشمل الفيروسات لأن أساس فيها نقل العدوى أو غيرها، بس هل كل الوظائف تحتاج فحص فيروسات؟ لا، مو صحيح. نفس الشيء بالنسبة إلى الفحص الشامل، إن أنا بروح إلى المركز أنا عمري مثلا 16 سنة أعملي لي كل الفحوصات اللي موجودة، تجد الأم أو الأب أعملي لولدنا كل أو بنتنا كل الفحوصات الموجودة عندكم بما فيها الهرمونات، ما في هذا الشيء اسمه فحص الشامل بهذه الطريقة. نجي أجل نقول إيش هو الفحص الشامل. الفحص أول شيء يبدأ مو من التحاليل سحب الدم، يبدأ من التاريخ الصحي والعائلي، كم الوزن، إيش مؤشر كتلة الجسم، ضغط الحياة أو ضغط الدم عفوا، لأن هذه كلها هذه علامات حيوية نشوفها موجودة لتأخذها التمريض. بعدين نمط الحياة، إيش طبيعة نمط الحياة، هل يمارس الرياضة، هل يتحرك، ما بقول حتى ممارسة الرياضة معناها مشاركة في الجيم، يتحرك أو ما يتحرك. يعني إحنا وصلنا إلى مرحلة ناس تحركيهم من عند الشاشات أو إن من اللعبة البلاي ستيشن أو الألعاب اللي يوجدوها، ما في أي حركة، ما في أي نشاط حركي. بالذات إحنا ما نتكلم عن الجيل الحالي، إيش نوعية الأكل اللي يأكله؟ هل يأكله خضار، يأكله فواكه، أو كل معتمدين على أكل المطاعم وبيكي تشايلد أو يسميهم الناس الانتقائيين، حتى ما نقول تشايلد، بيكي لأنه صاروا حتى كبار، ما انتقائيين. إحنا ما نأكل لحم، ما نأكل مدري بيض، ما نشرب حليب، ما هذول كل انتقائيين، ترى يؤثر على نمط الحياة ويؤثر على الفيتامينات والمعادن الموجودة فيهم والبروتين مثلاً وكتلة الجسم. بعدين نحدد الحاجة، هل هو يحتاج إلى فحص السكر، هل هو يحتاج إلى فحص الدهون، اللي عندنا الدهون كوليسترول وعندنا الدهون الثلاثية، وأيضا اللي هي بعض العوامل الخطورة الثانية، مثلا العائلة عندهم سرطان، سرطانات، أورام، إيش الأورام اللي هي عندهم، التطعيمات، هل هم طعموا كامل أو ما طعموا كامل، بالذات الناس الأعمار زي ما قلت لك، في أعمار تتطلب إلى نوعية معينة من التطعيمات، بعض الأمراض اللي هي تحتاج إلى نوعية معينة من التطعيمات. فالفحص الدوري أنا أقولها لك من الآخر، يعني ما هي باقة مختبر، هو تقييم إذا كان المخاطر الصحية. أنا أتكلم عن الطب والطب الوقائي اللي يجرى، يعني في الواقع أنك في أحيانا مختبرات ينزل لك باقة والناس تروح وتشترك في الباقة وتعمل الفحوصات. هذه في النهاية هذا خيار الشخص، بس لما نتكلم عن الطب ونتكلم عن طب وقائي، ونتكلم عن طب وقائي معناها يشمل الجميع والعامة، فإذا هنالك فحص دوري له لكل فئة عمرية ولكل فئة صحية أو فئة إنسانية لها فحوصات تناسبها.
1: نعم. طب دكتورة لميا، متى يصبح التاريخ المرضي للعائلة مثل إصابة الأقارب بالسكر أو الضغط أو الأورام مؤشر يفرض على الشخص بدء فحوصات في سن مبكر عن المعتاد؟ وبسألك تحديدا عن البنات، يعني في العمر 13-14-15، هل بالضرورة يعني لو كان في تاريخ العائلة مثل إصابة بالأورام سرطانية أنهم يفحصون؟
0: طيب احنا نهتم اكثر لما يكون الاصابه لدى القريب من الدرجه الاولى، مثلا خصوصا لو ظهر في سن مبكره او ان عندنا اصابات متعدده في نفس العائله. لو جينا مثلا الى السرطانات، احنا سرطان الثدي يبدا من الأربعين للمراه، بس انه لو كانت في استثناءات، لو كانت مثلا الوالده، الاخوات، الخاله، دائما يكون من جهه الام ان عندهم، بدا عندهم ان يكون عندهم سرطان الثدي او سرطان المبيض، يعني فدول في لهم اعتبارات تكون اعتبارات خاصه ابكر. برضو سرطان القولون لو كان متناقل في العائله ان عندهم سرطان القولون، خصوصا الرجال يعني سرطان القولون يكون منتشر، غير النمط الغذائي اللي موجود اللي يعتمد كثير على البروتين وعلى الدهون وما يكون قليل الألياف، فهذول يكون عندهم عرضة أكثر من يجين سرطان القولون. فنبدأ الفحص فيه بطريقة مبكرة، وأحيانا نحتاج إلى تقييم وراثي، يعني نعمل له مثل شجرة الوراثة، الإصابات هذه من وين جاية، متوارثة ولا لا. فالتاريخ العائلي ما هي معلومة جانبية، يعني هذا يهتموا فيه الحين في التوثيق، ما هو معلومة جانبية. انتشار اللي هي الأمراض، عندك أمراض السكري وأمراض الضغط والسمنة، السمنة برضو لها جينات وراثية، فهذه كلها هذه عوامل، السمنة مرض، فالخطة الوقائية بالكامل تتغير. يعني ممكن السمنة تهتمين فيها من عمر الطفولة على فكرة، حتى من وقت التطعيمات، إن الطفل أهله فرحانين فيه وزنه زايد وخايفين عليه من الحسد، بينما هو معرض إلى الكثير من الأمراض بسبب سمنته الزايدة أو طريقة تغذيته.
1: صحيح. طيب دكتورة لميا، كيف ممكن يساهم الطب الوقائي في اكتشاف مرحلة ما قبل السكري أو الارتفاع الطفيف في الضغط قبل حدوث مضاعفات؟
0: طيب هذه هنا احنا التحديات اللي عندنا في الطب الوقائي، ونقول هذا ملعبنا اللي فيها وينجح فيها فعلا الطب الوقائي. الإنسان ممكن يكون بدون أعراض ونكتشف أن السكر دخل مرحلة ما قبل السكري. المرحلة قبل السكري اللي هي من فحص السكر لو حسبناه بالملي مول هي 5.6 إلى 6.2، زين، هذه المرحلة قبل السكر. أو الضغط إنه بدأ يرتفع بشكل متكرر، لكن أحياناً المريض ما يكون ضغطه جيد، يعني لهذا إحنا مثلاً دائماً نقول للمريض إذا ضغطك عالي في المركز أو في المستشفى خذ لك جهاز ضغط في البيت وقيس الضغط وأنت هادي في البيت، يكون يعني في ظروف هو مرتاح فيها، يكون توجه إلى دورة المياه مثلاً، ما يكون عنده توتر، ما يكون شارب قهوة أو منبهات يعني قبل الفحص، يكون جالس في مكان بارد ومرتاح فيه وشرب الموية حقته ومروق أحلى رواقان، ويقيس الضغط بالطريقة المناسبة اللي هي يعني مثل التعليمات اللي أعطاه إياها الجهاز، ويعطينا يقرأ، يضع القراءات على ورقة أو على حسب الجهاز. بعض الأجهزة الحين بعد متطورة أنها تطلع لك القراءة مباشرة على الجهاز اللي عندك. وبعدها نقارن القراءات. فإذا بس هذا الشخص يكون معرض أصلاً بيجيه الضغط، بس إنه هو يتأثر مثلاً مع التوتر. فإذا هذا الشخص، وعندك أيضاً إضافة لقبل السكري عندك الكوليسترول، الكوليسترول الوراثي، إنه هذا قابل إنه يجيك اللي هو ارتفاع الكوليسترول. عادة هذا ما يكون بتجنب يعني أكل معين، نقدر نقول أو ممكن نقول بزيادة أو تحسين أنواع التغذية لنوعيات مختلفة من الأكل، والاهتمام أصلاً بالصحة والنشاط والتغذية. فنبدأ إحنا في العلاج فيها في وقتها على حسب الوضع. طيب على حسب الوضع اللي فيه، وفعلاً يعني يحدث تغيير في حياة الإنسان خصوصاً لما يكون التواصل معاه جيد وإعطاءه حلول. يعني أحياناً نبدأ حتى بالعلاج على حسب طبعاً تقرير الطبيب، ويكون المناقشة مع المريض والمناقشة مع ظروفه. أحياناً تكون بسبب ظروف العمل وضغوط العمل على الناس مثلاً، فتلاقي فيه مثلاً نوعية لخبطة في أكله، الضغط التوتر عنده جداً عالي ما يقدر يتحكم في الضغط، نومه سيء، خربطة النوم بالذات لنظام أعمالهم فيها شفتات أو فيها تغيرات أو شيء. فإحنا أول ما نبدأ نتفهم يعني، وهذا ندخل فيها الطب الوقائي وندخل فيها برضو على شمولية طب الأسرة، نحن ننظر إلى الإنسان كإنسان. أنا ما أنظر إلى فحص سكر ولا فحص ضغط وهذا رقم وهذا غير رقم. هذا نقوله حتى إلى الناس، لا تدقق على الأرقام، هذا فحص مختبر. أنت لما تتعامل مع الطبيب يتعامل معك كإنسان ويتعامل معك كضغوطك. إذا نومك مثلا مخربط أو نومك مثلا عندك تقطع في النوم، لناس اللي يجيهم اختناق في النوم أو تقطع في النوم لأي سبب من الأسباب، الطبيعي أنه بيكون عنده ارتفاع في الضغط. فأنا أبدأ أعالج الجذور، أعالج الأشياء الأساسية. إذا يومك تبدأ مثلا من الصباح أنك تصحى على أشياء كلها سكريات، قهوة وسكريات، تمر، حتى التمر والرطب ترى على فكرة هاي تعتبر كبداية، من البداية على الريق مع قهوة، مع بدون فطور بدون انتظام واستمرار عليها بهذا النظام، طبيعي السكر عندك بيرتفع، سواء كان سكرك وانت صايم او سكرك التراكمي، وانت جينيا قابل ان يجيك السكر وما تعمل رياضة وزنك زايد. فاذا خلنا نبدأ الحين على برنامج الاستثمار في الصحة، انت قاعد تستثمر في صحتك، هذا اللي بتدومي لك. فذي الامور كثير تغير في حياة الانسان، التدخين برضو نفس المشكلة يعني، فعلى حسب مستوى الخطورة. فافضل وقت للتدخل ما ننتظر تجي المضاعفات حتى انه يدخل في مرحله انه لما ياخذ العلاج ما حيقدر يوقفه، لا، في مرحله على فكره ممكن ياخذ فيها العلاج بفتره مع الامور الثانيه اللي تساعد، التغذيه والنشاط الرياضي المناسب طبعا، كل الاشياء المناسبه، وتغيير حتى نمطيه التفكير واسلوب الحياه انه يعيش جوده حياه. ولهذا ظهر اصلا في تخصص اسمه طب نمط الحياه. لكن لما يكون عندنا فرصه نمنحها، انا صراحه استخدم هذه الجمله لمرضاي، اقول له انت الحين جاي عندك قدره على تغيير المستقبل، يمكن انت عندك جينات، يمكن عندك الحين الحمد لله انك اكتشفت المرض، لان اساس ما يكون الوقع الموضوع مزعج يعني انك تاخذ ادويه ممكن تاخذها طول العمر، لا، احنا بنعمل الحين على تغيير المستقبل وهذا بيدك. وانا اشوف يعني صراحه مع التجارب لما يكون في علاقه جيده بين المريض وطبيبه وفي وعي ويفهم، انه كثير من الحالات هذه تتغير بشكل كلي، يعني 180 درجة أن يجي في زيارة القادمة بعد 3 أشهر كل فحوصاته جيدة. وهذه أهمية زي ما قلت لك، هذا التحدي إلى طب الوقائي، وهذا الممتع اللي فيه أنك أنت فعلا تقدر تغير حياة الناس، وأنه فعلا يتحول من أنه كان بيكون مريض أو قبل المرض أنه يتحول إلى إنسان ما يأخذ ولا حبة.
1: نعم. طيب دكتور الأمية، كيف ممكن يغير الفحص المبكر كالماموغرام أو مناظير القولون الدورية من نسب الشفاء والتعافي تماما؟
0: طيب احنا تكلمنا عنه سابقا، نرجع ناكد على الموضوع. كل ما اكتشفنا بعض السرطانات في مرحله مبكره كانت خيارات العلاج والنتائج الافضل بشكل عام. سرطان القولون مثال، مثلا الفحص سرطان القولون هو فحص عن طريق البراز ونجيب كرامه بسيط، يعني ما هو انه القولون مثل سابقا كان بس فقط بالمنظار يعني، والمنظار يعني الوصول الى ما هو سهل وطريقه ما هي يعني مره انها سهله، وتخيل ان هذا ينعمل على مستوى يعني بتعمل للناس بالملايين العدد. فهو الميزة سرطان القولون أو الفحص هذا ما يكتشف بس السرطان فقط، بل يمكن لما لو عملناه مثلا بعدين أن يحول المرضى اللي هي العالية الخطورة إلى المنظار، ممكن يكتشف السرطان اللي فيهم أو يعني يشخص ويزال بعض اللي هي مثلا اللحيمات أو شيء قبل تحولها إلى السرطان. نجي للماموغرام. الماموغرام عوضا عن أنه برضو الماموغرام أنه هي وسيلة متاحة، ومثلا إحنا بالنسبة لوزارة الصحة أتاحتها ترى في حتى في المولات وفي سيارات أنها بتعمل لك الماموغرام، غير برضو أنها موجودة في في تأكد موجودة وفي موجودة في المستشفيات، وحتى التأمين يغطيها اللي هي الماموغرام، يساعد على اكتشاف سرطان الثدي مراحل مبكرة. والمراحل المبكرة ممكن إنه ما يكون في أي إحساس أصلاً إنه في سرطان ولا في شيء، وله برنامج محدد ويعمل للسيدات ويعمل له إعادة بحسب يعني في إعادة لو كان طبيعي وإعادة لو كان في أي نوع من الشك، وأيضاً أهل حال المريضة إلى الأشعة الصوتية لو كان فيها اكتشفوا فيها أي إصابات. فالكشف المبكر بعض السرطانات مو بس يكتشف المرض بس لكنه يمنع تطوره أصلاً منذ البداية.
1: نعم. طيب سؤال أخير دكتورة لميا، كيف يمكن للشخص أنه يبدأ خطواته الأولى اليوم؟ هل يتوجه للمختبر مباشرة أم أنه استشارة طبيب الأسرة أولا هي الأساس لتحديد ما يحتاجه فعليا؟
0: طيب هي الأفضل وهو الأساس اللي مطبق يعني حاليا في السعودية، سواء كانوا من المرضى بتبع القطاعات الغير اللي هي الحكومية أو الغير ربحية أو كانوا حتى مرضى التأمين في القطاع الخاص، أنك تبدأ بطبيب الأسرة. الهدف ما هو إجراء أكبر عدد من الفحوصات، إنما معرفة إيش اللي تحتاج له تحديداً، لأن الطبيب بيقيم عمرك، بيقيم وزنك، ضغطك، تاريخك العائلي، نمط حياتك، عوامل الخطورة، وبيحدد الفحوصات المناسبة وأنت معه. تكتشف يمكن إنك تحتاج ما تحتاج أصلاً فحص دم، يمكن تحتاج تطعيم، يمكن تحتاج فحص سرطان قولون أو الثدي، أو ممكن التعامل مع عوامل الخطورة اللي يمكن تغييرها بما فيها نتكلم عن السمنة. فما ننتظر أن جسدك يشتكي لكن ولا تحول الوقاية إلى سباق الفحوصات، لكن ابدأ بطبيب الأسرة وعمل الفحص الصحيح في الوقت الصحيح.
1: نعم، شكرا لك دكتورة لميا إبراهيم استشارية طب الأسرة والصحة العامة.
0: الله يسلمكم. الله يسلمك. وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة، ونتمنى أن الجميع يكون بصحة وعافية
1: بإذن الله. شكرا، وشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: كنفة
6: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: وله مساحة وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية وناخذكم بطلع على الأفلام ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن. ديرتي

0: على ضفاف البحر، حيث كانت السفن ترسو محملة بالحكايات، وحيث مرت القوافل والتجار والمسافرون عبر مئات السنين. يقف مركز زوار حي الصور التاريخي في ينبع كنافذة تفتح على زمن لا يزال حياً بين الأزقة والجدران العتيقة. هنا لا تبدأ الرحلة بخريطة، بل تبدأ بقصة، قصة حي حمل ذاكرة المدينة وحفظ تفاصيل الحياة القديمة في ممراته الضيقة ونوافذه الخشبية وأبوابه التي ما زالت تروي حكايات أهل البحر والتجارة والضيافة. في مركز الزوار تتعرف على أسرار المكان قبل أن تخطو إليه. شاشات تفاعلية ومعلومات تاريخية وصور تعيد رسم ملامح ينبع كما كانت قبل عقود طويلة. ثم تنطلق إلى حي الصور، وكأنك تعبر بوابة زمنية. ترى البيوت التراثية مصطفة في هدوء، وتسمع صدى الماضي في كل زاوية، وتشعر أن الحجر والخشب والبحر قد اتفقوا جميعا على حفظ ذاكرة هذه المدينة الساحلية العريقة. ومع كل خطوة تكتشف أن التاريخ هنا ليس معروضا خلف الزجاج، بل يعيش في المكان ذاته، في ينبع، حيث يلتقي البحر بالتاريخ وتلتقي الحكايات بالزوار. يبقى مركز زوار حي الصور التاريخي البداية الأجمل لرحلة تأخذك إلى قلب التراث السعودي الأصيل. هذه هي ديرتي، أرض كلما فتحت بابا من أبوابها وجدت خلفه ألف حكاية. وهذه هي ديرتي حبيبتي، حيث يصبح التاريخ نبضا والمكان قصيدة والوطن قصة لا تنتهي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. حلقة اليوم مستمعينا نخصصها لموضوع يعيد تعريف علاقة الصناعة بالبيئة، وهو الاقتصاد الدائري. فبدل أن تنتهي رحلة المنتج باستخراج المادة الخام وتصنيعها ثم رميها بعد الاستخدام، يقترح الاقتصاد الدائري مسارا مختلفا تتحول فيه النفاية نفسها إلى مادة خام لدورة إنتاج جديدة، وهو توجه ترسخه رؤية 2030 عبر مستهدفات واضحة لتدوير النفايات الصناعية، وتتبناه مبادرة السعودية الخضراء ضمن رؤيتها لصناعة أكثر استدامة. ضيفنا مستمعين في هذه الحلقة الدكتور خالد بن محمد الشهري، الأكاديمي ومستشار في دعم صناعة القرار البيئي والاستدامة. سيأخذنا في أربعة محاور، من الفكرة إلى التطبيق، من صناعة دائرية إلى تقييم دورة حياة المنتج، ثم من النفايات إلى مادة خام، وأخيرا كيف تبنى القدرة المؤسسية على الاستدامة. أهلا وسهلا بضيفنا الكريم وبكم مستمعينا في هذه الحلقة.

0: مستمعينا، حين نتحدث عن الاقتصاد الصناعي التقليدي فنحن أمام مسار خطي واضح: استخراج ثم تصنيع ثم رمي. أما الاقتصاد الدائري فيقلب هذا المسار، إذ تتحول النفاية ذاتها إلى مادة خام تدخل دورة إنتاج جديدة. في المملكة تعمل الشركة السعودية لإعادة التدوير سيرك على تعزيز هذا التوجه صناعياً، وضمن رؤية 2030 هناك مستهدف صريح لتدوير 85% من النفايات الصناعية. لكن الفارق الحقيقي بين مصنع يطبق الاقتصاد الدائري فعلياً ومصنع يكتفي بشعار إعادة التدوير يبقى سؤال يستحق التوقف عنده: ما الفرق الجوهري بين مصنع يتبنى الاقتصاد الدائري فعلياً ومصنع آخر يكتفي بإضافة صندوق لإعادة التدوير؟ ضيفنا الكريم يجيب على هذا السؤال.
1: بداية، من المهم الإشارة إلى أن ما نشهده اليوم في المملكة من تسارع في ملفات الاستدامة والاقتصاد الدائري هو جزء من تحول وطني كبير تحقق بفضل الله تعالى، ثم بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظهم الله. ورؤية المملكة 2030 نقلت الاستدامة من كونها ملفا بيئيا منفصلا إلى عنصر أساسي مرتبط بالتنمية والصناعة والاستثمار وجودة الحياة. ومن هذا المنطلق فالفرق الحقيقي ما بين المصنع الداري وغيره ما يكون في وجود صندوق إعادة التدوير من عدمه، بل الفرق في وين يبدأ التفكير في عملية تصميم وتصنيع المنتج. فالمصنع اللي يكتفي بإعادة التدوير حط الحل في آخر الخط، فهو يكون أنتج المنتج وبالتالي تولدت النفاية، وبعدها يبدأ يفكر كيف يتعامل معها. وهذا تحسين مهم، لكنه يظل معالجة في نهاية المسار ولا يغير تصميم العملية نفسها. أما المصنع اللي تبنى الاقتصاد الدائري فعليا فهو يسمى من البداية، قبل ما أصمم المنتج وقبل ما أختار المادة الخام وش الهدر اللي ممكن ينتج من هذا الاختيار، وكيف أقدر أقلله أو أمنعه، وأيضا كيف أحافظ على قيمة المادة المستخدمة في التصنيع لأطول فترة ممكنة. خلونا نأخذ مثال بسيط في التغليف. مثلا عندنا مصنع يجمع الكرتون بعد الاستخدام ويرسله لإعادة التدوير، وهذا شيء إيجابي. لكن المصنع اللي تبنى الاقتصاد الدائري يسأل من البداية: هل أنا أقدر أقلل كمية المادة المستخدمة أصلا؟ وهل أقدر أغير التصميم أو السماكة للتغليف بدون ما أثر على وظيفته؟ وهل من أقدر أختار مواد يسهل فصلها وإعادة استخدامها أو تدويرها لاحقا؟ وهنا يظهر الفرق الجوهري. فالمصنع الأول يدير النفاية بعد ما تتكون، بينما المصنع الثاني يحاول يمنعها من الأساس ويقللها قدر الإمكان. ونفس الفكرة تمتد لسلسلة التوريد المشتريات. فالمصنع الدائري ينظر لنوعية المواد اللي يشتريها وكيف يتعامل مع الموردين، وهل المنتجات الثانوية من عملية التصنيع ممكن ترجع للعملية أو تستخدم في عملية ثانية بدون ما تتحول إلى عبء للتخلص منها. التفكير الدائري ما هو خطوة إضافية في آخر خط الإنتاج، بل هو قرار مدروس في تصميم المنتج وإدارة الموارد يبدأ من أول يوم.
0: مستمعينا الأعزاء، قبل أن يقرر أي مصنع من أين يبدأ تطبيق الاقتصاد الدائري فهو يحتاج أولاً أن يعرف أين يقع الأثر البيئي الأكبر لمنتجه: هل في المادة الخام؟ أم في التصنيع؟ أم في النقل؟ أم في نهاية عمر المنتج؟ وهنا يأتي دور أداة تعرف بتقييم دورة حياة المنتج كأداة تحدد نقطة البداية الصحيحة بدل التخمين. سؤالنا للضيف: كيف يستخدم المصنع تقييم دورة حياة المنتج ليحدد أين يبدأ فعلياً بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري؟
1: برأيي أهم قيمة لتقييم دورة حياة المنتج أو اللايف سايكل أسسمنت LCA في أنه ينقل المصنع من الخيارات المبنية على الحدس إلى القرار المبني على البيانات. فأحياناً ننظر إلى المنتج ونفترض أن أكثر به يكون فيه التغليف مثلاً، لأنه شيء نشوفه قدامنا، نتكلم عن كراتين بلاستيك مخلفات ظاهرة واضحة للجميع. لكن لما نسوي تقييم دورة حياة المنتج وننظر للمنتج بشكل متكامل، ابتداء من المادة الخام إلى عملية التصنيع وعملية النقل ثم مرحلة الاستخدام وحتى نهاية عمر المنتج، ممكن نكتشف أن التغليف يمثل جزء محدود من الأثر البيئي، وأن نقطة الأثر الأكبر موجودة في مكان ثاني، مثل مرحلة استخدام المادة الخام أو استهلاك الطاقة أثناء التصنيع. وهنا تظهر قيمة الـ LCI، فهو يساعد المنشأة أو المصنع في تحديد ما نسميه نقاط الأثر الرئيسية أو الهوت سبوتس. بدل ما توزع المنشأة أو المصنع وقتها وميزانيتها على 10 مبادرات بيئية بالتساوي، ممكن تركز على النقاط اللي فعلا تعطينا أكبر عائد بيئي واقتصادي. فخلونا نفترض كمثال مبسط أن التغليف يمثل 5% من أثر المنتج البيئي، بينما مرحلة معينة من التصنيع تمثل 60%. لو ركزنا كل جهدنا على التغليف لأننا نشوفه قدامنا، هنا احنا ممكن نفوت فرصة أكبر بكثير لتحسين العملية الأساسية. وفي صناعة الأسمنت مثلا، تقييم دورة الحياة ممكن يوضح لنا أن جزء كبير من الأثر البيئي يرتبط بإنتاج الكلينكر واستخدام الطاقة، بالتالي تصبح الأولوية مختلفة عن مجرد تغيير البغة والتغليف الخارجي. وتقييم دورة حياة المنتج أو الـLCA مهم أيضا للاقتصاد الدائري، لأنه يساعدنا نتأكد أن الحل اللي اخترناه خفض الأثر فعلا وما نقل المشكلة فقط من المرحلة الثانية. لكن هنا في نقطة أساسية ودي أشير لها وأنبه عليها، وهي جودة البيانات. فكلما ممكن لابد أن نستخدم بيانات فعلية من المصنع، خصوصا للعمليات الأساسية، نتأكد أن البيانات الأخرى مستخدمة تمثل التقنية والسياق الجغرافي الفترة الزمنية بشكل مناسب. عشان كذا أشوف أن الـLCA مو مجرد تقرير بيئي أو رقم للبصمة الكربونية، لكن هو أداة لدعم القرار الاستثماري. وين نضع الجهد؟ وين أوجه الاستثمار؟ وأي تدخل فعلاً بيعطيني الأثر الأكبر؟
0: مستمعينا الكرام، من المفاهيم التي بدأت تكتسب حضوراً في النقاش الصناعي مفهوم التكافل الصناعي، وهو ببساطة أن تصبح نفاية مصنع معين مادة خام لمصنع آخر. هذا المفهوم لم يعد نظرياً، فهناك نماذج عالمية طبقته على مستوى مدن صناعية كاملة، حيث تتبادل المصانع بمخرجاتها بدل أن ترميها. سؤالنا للضيف الكريم: ما الذي يمنع اليوم انتشار هذا النوع من التكافل الصناعي بين المصانع في المملكة، وكيف يمكن تجاوزه؟
1: الفرصة للتكافل الصناعي في المملكة اليوم كبيرة جدا، خصوصا مع وجود مدن ومجمعات صناعية فيها عدد كبير من المنشآت المتقاربة جغرافيا. مع التحول الكبير اللي تشهده المملكة في الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد ضمن رؤية السعودية 2030 بقيادة ولي عهد حفظه الله، واللي جعلت الاستدامة مرتبطة بشكل أوضح بالتنمية الاقتصادية والتنافسية الصناعية. لكن التكافل الصناعي ما يحدث بشكل تلقائي لمجرد تجاور مصنعين جنب بعض. ففي رأيي عندنا ثلاث تحديات رئيسية لانتشار التكافل الصناعي. الأول هو توفر المعلومة والربط بين المنشآت. فمثلا مصنع عنده منتج جانبي أو مادة فائضة، ممكن ما يعرف أنه في مصنع ثاني قريب منه يحتاج نفس المادة كمدخل لعملية الإنتاج. والعكس صحيح، ممكن مصنع يشتري مادة خام من مكان بعيد وهو ما يعرف أنه في مصدر محلي بديل لها. وهنا تظهر الحاجة لمنصات وقواعد بيانات تساعد في مطابقة العرض والطلب بين المنشآت، مع المحافظة طبعا على سرية البيانات التجارية. التحدي الثاني في التكافل الصناعي هو الجودة المواصفات. كون المادة منتج جانبي أو نفاية ما يعني بشكل تلقائي أنها تصلح تكون مدخل صناعي. فالمصنع المستقبل للمادة الجانبية والنفاية يحتاج يعرف تركيبتها وجودتها وكميتها، ويتأكد من استقرار هذه المواصفات، لأنه إذا بيبني عليها عملية إنتاج يحتاج مورد يمكن يعتمد عليه. أما التحدي الثالث في رأيي هو الجودة الاقتصادية والتنظيمية. إذا كانت تكلفة جمع النفاية ونقلها ومعالجتها واختبارها أعلى من شراء مادة خام جديدة، فصعب أن يستمر النموذج على المدى الطويل. لذلك نحتاج بيئة تنظيمية واضحة وحوافز مناسبة ونماذج تعاقدية تعطي المصانع الثقة للاستثمار في التعاش الصناعي. وعندنا بالفعل مؤشرات محلية مشجعة. شركة سيركا على سبيل المثال أثبتت إمكانية معالجة جزء من النفايات البلدية وتحويلها إلى وقود مشتق بالنفايات أو ما يسمى بالRDF، يمكن استخدامه في صناعات مثل الاسمنت. وهذا مثال بسيط على الفكرة الأساسية، أن في مخرج من عملية التصنيع يتحول إلى مدخل لمنظومة صناعية ثانية. وهناك أيضا توجه لدى مدن لدراسة وتطوير نماذج ومناطق صناعية أكثر اعتمادا على مبادئ الاقتصاد الدائري، بحيث يسهل تبادل الموارد والمنتجات الجانبية بين المنشآت. والفرصة هنا موبية فقط بل اقتصادية أيضا، فبحسب تقديرات أعلنتها سيرك مؤخرا أن قطاع النفايات في المملكة وإدارتها لديه إمكانية لإضافة أكثر من 120 مليار ريال للناتج المحلي بحلول عام 2040، بالإضافة إلى خلق 77 ألف فرصة عمل، طبعا بالإضافة إلى خفض كبير في المبعثات. وهذا في رأيي يتسق تماما مع توجه المملكة أن ما ننظر للاستدامة باعتبارها تكلفة إضافية على الصناعة، وإنما كمصدر للكفاءة والاستثمار وخلق القيمة الاقتصادية. في النهاية التكافل الصناعي يبدأ لما يتوقف المصنع عن رؤية مخرجات المصنع الآخر كنفاءة، ويبدأ يراها كمورد له قيمة اقتصادية.
0: في محورنا الرابع مستمعينا في هذه الحلقة، كثير من المصانع تستثمر في تدريب فرقها على مبادئ الاقتصاد الدائري، وهذه خطوة مهمة بلا شك، لكن السؤال الحقيقي يظهر بعد انتهاء التدريب: هل تستمر هذه الممارسات في العمل اليومي بعد خروج المدرب من المنشأة، أم تبقى معرفة فردية عند من حضر؟ سؤالنا هنا لضيفنا الكريم: كيف تبنى قدرة مؤسسية دائمة على الاقتصاد الدائري بدل أن تبقى مجرد معرفة فردية عند من حضر التدريب؟
1: هذا السؤال مهم جدا بالنسبة لي، ومن واقع عملي في التدريب وبناء القدرات سواء في كفاءة الطاقة وإدارة الكربون أو في تقييم دورة الحياة، أشوف أن الفرق الحقيقي ما بين منشأة ومنشأة مو في عدد الأشخاص اللي حضروا التدريب، وإنما في وش صار للمعرفة المكتسبة بعد ما انتهى التدريب. في منشأة ينتهي البرنامج التدريبي والموظف يرجع لعمله اليومي، وبعد عدة أشهر ممكن ترجع ممارسات القديمة لأن المعرفة بقيت عند شخص. ولكن في منشأة ثانية المعرفة المكتسبة تتحول إلى طريقة عمل مؤسسية، فتدخل في إجراء رسمي أو نموذج تدقيق وعملية اتخاذ القرار، وتصبح مرتبطة بمؤشر أداء ومسؤول واضح يتابعها. وهذا الفرق الجوهري ما بين نقل المعرفة وبناء القدرة المؤسسية. وأنا أحب أستخدم اختبار بسيط: لو المدرب خرج من المنشأة والموظف اللي تلقى التدريب انتقل إدارة ثانية، هل الممارسة المكتسبة راح تستمر؟ إذا استمرت فهذه علامة قوية إن القدرة ترسخت. أما إذا توقفت بمجرد غياب الشخص أو توقف المتابعة الخارجية، فغالب البناء هو قدرة فردية وليست قدرة مؤسسية. وعشان تتحول الممارسة إلى قدرة مؤسسية نحتاج لعدة أشياء: أولا مسؤوليات واضحة، مين المسؤول عن هذا القدرة، مين اللي يجمع البيانات، ومين يتابع المبادرات. ثانيا لابد تدخل الممارسة ضمن إجراءات اليومية المنشأة، وتكون نشاط منفصل نسوي مرة في السنة. وثالثا لابد أن يكون في مؤشرات أداء، ممكن المنشأة تقيس مثلا استخدام كفاءة استخدام المواد، أو نسبة إعادة الاستخدام، أو مثلا نسبة تحويل النفايات إلى المرادم، مؤشر أداء أوضح، القيمة الاقتصادية المستردة من المنتجات الجانبية. كل منشأة عاد بحسب طبيعة نشاطها، والعامل الحاسب في النهاية للأمانة هو دعم القيادة العليا. إذا مدير المصنع والإدارة التنفيذية يسألون عن هذه المؤشرات ويراجعونها ويحددون مسؤولين عنها، تستمر الممارسة. أما إذا بقى الموضوع محصور في الشخص اللي حضر التدريب، فغالبا يضعف مع الوقت. فالقدرة المؤسسية في الحقيقة ما تبنى داخل قاعة التدريب فقط، بل تبنى بعد التدريب لما تتحول المعرفة المكتسبة إلى إجراء، والإجراء إلى مؤشر، والمؤشر إلى مسؤولية ومتابعة.
0: مستمعين الكرام، الاقتصاد الدائري في جوهره ليس مجرد إجراء بيئي إضافي، بل إعادة تفكير في كل قرار صناعي، من تصميم المنتج إلى علاقة المصنع بجيرانه وبفريقه. وبهذا مستمعين الكرام وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامج السعودية الخضراء. شكرا لضيفنا الكريم الدكتور خالد بن محمد الشهري على هذه الإضاءات القيمة. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق الحربي، وهذا سليم الغامدي يتمنى لكم أوقاتا هانئة وسعيدة. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السعودية الخضراء.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: تنفى.
1: ولد جدك.
2: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: سلمتي بلادي.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي. في مدينة الظهران حيث ينبض شرق المملكة بالحيوية، ينهض مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء كأحد أبرز معالم التحول الثقافي ضمن رؤية المملكة 2030، ليكون مساحة تلتقي فيها المعرفة بالفن والإبداع بالابتكار. داخل هذا الصرح لا تكون الثقافة مجرد محتوى يقرأ، بل تجربة تعاش. مكتبة ضخمة تحتضن آلاف الكتب ومعارض فنية تفتح أبواب التأمل ومساحات إبداعية تلهم الزوار لصناعة أفكار جديدة. كل زاوية في المركز تحمل رسالة أن المعرفة ليست ترفا بل قوة تصنع المستقبل.

0: يمتد دور إثراء ليشمل المسرح والسينما والبرامج التعليمية والفعاليات العالمية، ليصبح نقطة التقاء بين الثقافات المختلفة وجسراً يربط المملكة بالعالم عبر الإبداع والفكر. وفي قلب هذه التجربة يمنح الشباب فرصة لاكتشاف قدراتهم وصقل مواهبهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية في بيئة تدعم الابتكار وتحتضن الطموح. إثراء مركز ثقافي وفضاء حي يعكس رؤية الوطن الذي يؤمن بأن بناء الإنسان يبدأ من بناء الفكر، وأن الثقافة هي الطريق الأعمق نحو المستقبل. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البرك. في أمان الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: وعي.
3: لا شك أن العديد من المواهب تأتي بالفطرة، لكن بالرغم من ذلك كله فهي تحتاج إلى تدريب مستمر لرفع الكفاءة. ولكن السؤال، هل المواهب جميعها بالفطرة أم تأتي بالممارسة؟ الحقيقة في ذلك أن الاهتمام يشكل عنصراً رئيسياً في ترغيب الطفل بممارسة تلك الهواية، وأما تحويل الهواية إلى موهبة حقيقية فهو يحتاج إلى دعم كبير ومتابعة مستمرة وبحث عن أساليب جديدة ومناسبة للتطوير. وهذا ما يحتاجه الأطفال دائماً، والمتمثل بعائلة داعمة تؤمن بالموهبة وتصنع التغيير.
4: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: لك الحمد من ذليل يطلب عزك، لك الحمد ما دعوناك إلا حسن ظن بك،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نعيش معكم اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تعدد ذكره في القرآن وفي السنة، ولكن جاء بمعان متعددة وبأسلوب إعجازي له نغمه وله معانيه التي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي في سياق له التأثير الإيماني والتربوي على نفوس المؤمنين. من هذه الأسماء أيها الأحبة لفظ الرب ولفظ الإله ولفظ الله، ولفظ الجلالة علم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق من الألوهية الدال على جميع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى والصفات العلى، وهو اسم يطلق على الله وعلى غيره. فليس غريب أن تسمع من يقول الإله الفلاني، كما نرى في بعض الديانات أو كما كان عند قريش يسمون بعض آلهتهم باسم الإله، لكن لفظ الرب لا يكون إلا إذا كان مجردا ليس معه تقييد، فإنه لا يحق إلا لله سبحانه وتعالى. أما إن كان مقيدا بشيء آخر فهو يجوز أن يقال لغير الله سبحانه وتعالى. ولفظ الجلالة أيها الأحبة، حينما نقرأ الله ستجد أن هذه الكلمة وهذا اللفظ وجد في معان كثيرة عند القرآن الكريم، فتارة نجدها مع الحياة، وتارة نجدها مع العبادات أو المعاملات، أو حتى مع الدنيا، أمور الدنيا أو الآخرة، كلها ورد فيها لفظ

0: عبد الله مثلا، الله الذي خلق السماوات والأرض، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وكثير من مثل هذه الآيات. وكل معنى جاء في سياق هذه الآيات له تدبر وتفكر لا يستوعبه إلا من كان له قلب حي يتتبع مثل هذه الصفات والإرشادات التي قصد الله سبحانه وتعالى من سياق هذه الآيات. يقول الراغب الأصفهاني: الإله حقه ألا يجمع، إذ لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العرب لاعتقادهم أن هناك معبودات جمعوا كلمة الله فجعلوها بلفظ الآلهة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أو من قوله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة. أيها المستمعون الكرام، الرب جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اذكرني عند ربك، ومن قوله سبحانه وتعالى: قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ومواضع كثيرة غير هذه. يقول أصفاني رحمه الله: فلا يقال الرب كما قلنا مطلقا بغير إضافة لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، أما بالإضافة فيمكن أن يطلق على غير الله، كقولنا رب الدار ورب الفرس وهكذا. أقول: من تتبع نصوص القرآن أيها الأحبة وجدها أيضا وردت تارة بقول الله عز وجل رب، أو تارة ربي، أو تارة ربنا، مواضع لا تحصى، وهو يدل على أن نصوص القرآن قد فرقت بين هذه الألفاظ وهذه المعاني. بل من العجب أنك ربما تجد في سورة واحدة أو في تتابع بعض الآيات اختيار الله عز وجل لهذين اللفظين، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ثم يقول: ملك الناس، إله، إله الناس. إذا كان الإنسان يعني سيدعو الله عز وجل في مقام المسألة، فيرى بعض أهل العلم أن الأولى أن تقول يا رب. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
7: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
2: مفردات وجموع.
7: والمفردة التي نحن بصدد معرفة جموعها هي الطريق، ورد في لسان العرب، والجمع أطرقة وطرق. قال الأعشى: فلما جزمت به قربتي تيممت أطرقة أو خليفة. وفي حديث سبرة أن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة، هي جمع طريق على التذكير، لأن الطريق يذكر ويؤنث، فجمعه على التذكير أطرقة كرغيف وأرغفة، وعلى التأنيث أطرق كيمين وأيمن. وقولهم بنو فلان يطأهم الطريق، قال سيبويه: إنما هو على سعة الكلام، أي أهل الطريق. وقيل: الطريق هنا السابلة. فعلى هذا ليس في الكلام حذف كما هو في القول الأول، والجمع أطرقة وأطرقاء وطرق. وطرقات جمع الجمع. وأنشد ابن بري لشاعر: يطأ الطريق بيوتهم بعياله، والنار تحجب والوجوه تذال. فجعل الطريق يطأ بعياله بيوتهم، وإنما يطأ بيوتهم أهل الطريق.
2: متشابهات وفروق.
7: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة. والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما البعل والزوج، فما الفرق بينهما؟ كثر كلام العلماء واختلف في الحديث عن الفرق بين البعل والزوج، قيل إنهما يستعملان بمعنى واحد في أغلب الاستعمالات كما يفيده كلام غير واحد من أهل العلم، إلا أن كلمة البعل أعم من الزوج، إذ تطلق أحياناً على سيد الجارية ومالكها. وبالمالك فسرت رواية مسلم في حديث جبريل أن تلد الأمة بعلها، وبه فسر قوله تعالى: أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين. وبعل صنم كانوا يعبدونه. ومما قاله العلماء في التفريق بينهما: يقال زوج للأنثى والذكر، فالرجل والمرأة كل منهما زوج للآخر. والشاهد على أن كلمة زوج تطلق حتى على الأنثى قول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وزوج أيضا تدل على اثنين بعكس وتر، أي مفرد، كما في قوله تعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أما بالنسبة للبعل فلا يقال إلا للذكر، ولا يصح أن يقال للأنثى. وفي اللغة البعل والبعولة يعني العلو والاستعلاء، وسمي كل مستعل على غيره بعلا. قال تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، لأنهم يعدونه سيدهم المستعلي عليهم. والأرض المستعلية التي هي أعلى من غيرها تسمى بعلا. وقيل البعل تعني كل من استعلى على غيره مثل الزوج، حيث إن الزوج هو القيم على زوجته، وهذا موضح في سورة هود في الآية 72 في قوله تعالى: وهذا بعلي شيخا. وكذلك في سورة البقرة الآية 28 بعد 200 في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن. والمقصود في كلتا الآيتين بالبعل الزوج.

0: والمقصود هنا الزوج المعيل والقاضي لحاجات زوجته، وهو الرجل الذي جعله الله قواماً على زوجته في سورة النساء الآية 34 في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا. ولهذا فالبعل هو من يستعلي على غيره وليس الزوج فقط، حيث كان يطلق العرب قديماً على ما يعبدون من دون الله بعلاً.
1: عامي وفصيح.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض المفردات العامية مع إرجاعها لأصلها الفصيح وبيان معناها. يصف أهل الشام الشخص الذي يرتدي لباساً مناسباً له على سبيل المثال بأنه يلبق له. فتعالوا نتعرف أصل هذه الكلمة الفصيح. ورد في لسان العرب: وهذا الأمر يلبق بك، أي يوافقك ويزكو بك. قال الأزهري: العرب تقول هذا الأمر لا يليق بك ولا يلبق بك، فمن قال لا يليق فمعناه لا يحسن بك حتى يلصق بك، ومن قال لا يلبق فمعناه أنه ليس يوفق لك. ومنه تلبيق الثريد بالسمن إذا أكثر أدمه، ويقال لبق به الثوب أي لاق به. والثريد الملبق الشديد التثريد الملبد بالدسم، يقال ثريدة ملبقة. وفي الحديث: فصنع ثريدة ثم لبقها، أي خلطها خلطاً شديداً. وقيل جمعها بالمغرفة، ولبق الثريد وغيره خلطه ولينه. أنشد ابن الأعرابي: لا خير في أكل الخلاصة وحدها إذا لم يكن رب الخلاصة ذا تمر، ولكنها زين إذا هي لبقت بمحض على حلواء في مضر القدر. إذن هذا هو أصل هذه الكلمة الفصيح. ونبقى في فقرة عامي وفصيح مع كلمة عامية أخرى، وهي كلمة مخنز، التي يطلقها بعضهم على ما كان له رائحة غير طيبة. فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح ومعناها. ورد في لسان العرب: خنز اللحم والتمر والجوز بالكسر خنوزا ويخنز خنزا، فهو خنز وخنز كلاهما فسد وأنتن، الفتح عن يعقوب، مثل خزن على القلب. وفي الحديث: لولا بنو إسرائيل ما أنتن اللحم ولا خنز الطعام، كانوا يرفعون طعامهم لغدهم، أي ما نتن وتغيرت ريحه. وقول الأعلم الهذلي: زعمت خناز بأن برمتنا تجري بلحم غير ذي شحم، يعني المنتنة، أخذه من خنز اللحم وجعل ذلك اسما لها علما. والخنيز الثريد من الخبز الفطير، والخنزوة والخنزوانة والخنزوانية والخنزوان الكبر، والأخيرة عن ابن الأعرابي. وأنشد: إذا رأوا من ملك تخمطا أو خزوانا ضربوه ما خطأ.
1: أخطاء شائعة.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض الأخطاء اللغوية الشائعة مع تقديم البديل الصائب لها. والخطأ اللغوي الشائع الذي نتناوله قول بعضهم: أنا أعتبر ذلك كذا، والصحيح أعده كذا. من الأفعال الشائعة في العربية فعل اعتبر، حيث يقال اعتبرت فلانا صديقا، والأصح عددت فلانا صديقا. فاللغة العربية لا تستخدم اعتبر بهذا المعنى، لأنه يعني اتخذه عبرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأيضا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار.

0: وهنا نصل بكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج إضاءات لغوية، ونرجو أن تكون قد حازت رضاكم وإعجابكم. تقبلوا تحياتي أنا معدي ومقدم البرنامج خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي، في أمان الله.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لنا ترى منسين انتم من وناستكم نستانس احنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس اول باول.
6: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: ديرتي حبيبتي،

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في القصر، جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: تنفى مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم، فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر وطريقهم الذي يحبذون السير فيه ووجهتهم المفضلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مساكم سعادة، حياكم من جديد أصدقائنا في عز النهار. طبعا تفكت أنا وإبراهيم إن هو اللي يبدأ يقدم، دخلت عليه.
1: أي كملي.
0: تعرف لما تكون كذا طاير بالطريق وبعدين فجأة كذا أحد يسقط عليك، تحس إنك تتوتر.
1: لا أنا كنت أتوتر بس حين لا.
0: أوكي، هذا ما يعني ما في إشكالية إذا صار واحد ماشي يعني أوريدي بسرعة الطريق، لكن يجيك واحد ماشي 100، لا والله بعد مو 100 يمكن 90 ماشي، والماسك اليسار أقصى اليسار، والطريق أصلاً سرعته 120، وإذا سقط عليه يزعل.
1: بغض النظر أصلاً اللي يعتاد على القلق في النزول في الشوارع ولا يعني القيادة كذا، خلاص يصير هو متوتر حتى لو ما حد لف عليك، تلقى الشاحنة جايتك خلاص أنت اعتدت على القلق يعني. فأنا ما
0: لم تقلق، لم يعني السقطة هذه لم تسبب لك إرباك.
1: لا لا لا، وحين برحب من جديد. يلا بعيد البرنامج من جديد.
0: يلا ننطلق، افتحت الإشارة تفضل.
1: يلا مساء الخير مستمعين، نقول مساء الخير صباح النور، ولا نقول يا هلا والله بالجميع وين ما كانت وجهتكم عبر أثير إذاعة الرياض في عز النهار. معنا إبراهيم المعيد وزميلتي غادة العلي من التقديم ومن الإخراج مهند الويمي. نقول حياكم الله ومشوارك، واليوم عندنا موضوع جميل خفيف لطيف كذا جالسين نتناقش فيه أنا وغادة كذا في الحلقات الماضية، وقلنا احيانا المحتوى اللي جالس يعني يقدم او يتصدر للمشاهد او المستمع او المتابع يحتاج شوي جزء، يعني مو بجزء، يحتاج يعني مبادئ. فخلونا كده نتكلم مع بعض احنا وياكم، لو انت احد المؤثرين او المشاهير في السوشيال ميديا وش ممكن يكون محتواك؟ بعض الناس يقولوا انا مثلا محتواي رياضي، محتواي مثلا ديني، محتواي تاريخي، محتواي مثلا تكلمنا عن العنصر النسائي، ميك اب ارتست، يعني في ناس سبحان الله متميزين لكن ما زال محافظ على المبادئ بدون ما يخدش يعني يعني ما يكون في خدوش للمشاهد. الخدوش طبعا
0: حتى لو ما كان محافظ، عندنا هيئة تنظيم محتوى وعندنا قوانين وعندنا يعني مراقبة مستمرة لكل ما يبث، يعني مو معناته أنه أنت عندك جوال بيدك تطلع تقول وتتكلم وتعيش الدور بأي كان.
1: بس ليش أنا أنتظر جهة المعنية عشان توبخني ولا تعاقبني ولا تصدر علي مخالفة بسبب أن أنا لا إحنا نتكلم عن المبادئ. لو أنت مشهور وش بيكون محتواك؟ وش بتقدم؟ بعدين تقول لي كذا كذا كذا، بعيدا عن تقول أنا لا وصلت مرحلة في تجاوزات أرفع السقف شوي، واليوم شفنا كثير من بعض أو بعض المؤثرين يعني في تجاوزات شوي حقيقة. تشكر هيئة تنظيم الإعلام على جالسة تقدمه، لكن إحنا جالسين ننوه إنه خلينا نعيش إحنا مع بعض. اليوم كل يوم يولد مشهور مؤثر،
0: طبعا
1: محتواك 011-40-53 شاركونا على السمع، وحنا معاكم دائما قريبين على مدى ساعتين من الواحدة إلى الساعة الثالثة مساءً.

0: بالفعل إبراهيم، يمكن اليوم الواحد يبدأ يفكر بينه وبين نفسه، خاصة مع وجود السوشيال ميديا اللي سهلت الوصول لكثير من الحسابات وكثير من الناس بمختلف هواياتهم مجالاتهم. يبدأ يسأل الواحد نفسه، يعني أنا ليش أتابع فلان ولا فلانة؟ بناء على إيش؟ يعني أكيد إنه الإنسان اللي عنده اهتمامات معينة بيتابع الناس اللي تتكلم عن هالاهتمامات، لكن لما يقيسها على نفسه هو شخصيا يترى وش الشيء اللي ممكن هو يظهر فيه كأحد المشاهير. وبعدين تعالوا خلونا مع بعض نعرف الشهرة. إيش الشهرة؟ إيش مفهوم الشهرة؟ هل كل من تصدر المشهد وظهر للعالم وأيا كان هذا محتوى وصار شخصية معروفة، هل هذا يعتبر مشهور ولا لا؟ زمان طبعا كان إبراهيم الشهرة لها معايير،
1: صح،
0: وفي ناس تنشهر بزين وفي ناس تنشهر بشين، واللي ينشهر بشين الناس تذمه ولا يمكن تتابعه وأصلا تعيب عليه.
1: سبحان الله، ترى على فكرة المجتمع يربي، المجتمع يربي، يوبخ، يعاتب، يصدرك للرأي العام أنك قاعد أنت. طبعا حنا اليوم أصبح في المجتمع وعي، خلنا نكون منصفين شوي. اليوم في مندسين للأسف في بعض الدول يحاولوا يثيرون البلبلة، ولكن أصبح المجتمع واعي، القطاعات الأمنية والإعلامية. صحيح. بعض الناس يشوف هذا كيف المؤثر، ذا تصدر مشهد، تلقى اللي قاعد يغرد مو من السعودية.
0: صحيح،
1: خلينا نتكلم بعد
0: الشيء.
1: اي هذا كيف تفتحوا له مجال، وهذا كيف يطلع كذا، وهذا كيف، وهذه نهايتها، وهذا كان اليوم من الايام مؤثر، بعدين اصبح فهمت قصدي. انا اتكلم انه في من يثير البلبله والفتنه، ولكن الرادع الحقيقي وعي المجتمع. وقبل المجتمع اليوم ما شاء الله تبارك الله، القيادات، الجهات الامنيه، الهيئات، المتابعه الحثيثه من بعض القطاعات اللي تردع كل يعني من يثير البلبلة والفتنة في مجتمعاتنا، ولكن هذا ما يمثل المملكة العربية السعودية. هتكلم الناس اللي قاعدة تغرد يعني خارج الدولة يعني من أجل إثارة البلبلة وكذا. أصبح المجتمع واعي، ولكن رسالتنا إحنا للمؤثرين أبناء هالوطن. والله إني حلمت حلم يا غادة
0: كذا. الله يجعل خير.
1: إيه والله، تخيلت إني صرت وزير. شيء.
0: طيب بعدين؟
1: اي بعدين كذا والله، يعني لانه هاجس الموضوع هذا. بعدين قالوا لي نبيك ترتب موضوع يعني وزاره الشباب المؤثرين ودورهم المجتمعي واللي قاعد يصير في السوشيال ميديا.
0: هذا كله في الحلم.
1: في الحلم يعني، وتجتمع معاهم وفي رسائل يعني واضحه وصريحه والدفاع عن الوطن. يعني هو يتكلم عن جانب وطني اكثر ما هو يعني تنظيم. يعني اليوم ما شاء الله تبارك الله كثير، انا ما اتكلم عن تنظيم الاعلام ولا اخذ دورها، اتكلم عن جانب الرساله اللي ممكن يقدمها المؤثر اللي يتابعه مئات اذا مو ملايين الجمهور.
0: هل معناته لازم مؤثر يقدم رساله؟
1: لابد تأثير. يعني أنا اليوم يعني أنا إذا أبغى شغلة مثلا، وابني يمكن مو متفق على الرأي، لكن ممكن لو أجيب مشهور أقول له هذا الوجبة ولا هذا كذا، يقتنع الطفل اليوم أو الشاب أو كذا، التأثير يبقى.
0: هذه بعد مشكلة جدا عويصة. إيه يعني لما يكون المشهور مؤثر في حياة ابنك أكثر منك، هنا لازم الرقابة. شفت أمس لما كنت أتكلم عن الرقابة، ترى جزء من حياتنا يتأثر بما نشاهد ونلاحظ. تعرف واحدة من الدراسات اللي صراحة أثارت انتباهي، يقول لك أنت حصيلة ما تتابع، تشاهد. أيوه. وتسمع.
1: يا سلام.
0: وتلاحظ.
1: أيوة.
0: فأنت يا إبراهيم يعني مثلا حياتك تبي تتأثر إذا تتابع ناس يعني من النوعية اللي مثلا على سبيل المثال تشوف أفلام حزينة كئيبة، أنت بالتالي تجر المآسي لحياتك.
1: مصيبة.
0: أي يقال. وأنا صراحة قستها في حياة كثير من الناس، وحتى أنا لما بديت أغير الأشياء اللي أتابعها فرقت معي كثير في حياتي. فإحنا بطريقة أو بأخرى نتأثر بما نتابع ونشاهد.
1: أنا بس ما كلمت جزئية. حلو كلامك يا غادة، بس ما كملت الجزئية. أقول اليوم يرى المؤثر إنه البث اليوم في وسائل التواصل والمشاركة هو باب من أبواب الرزق لهذا المؤثر، خاصة إنه مو موظف. لكن أنا أقول إنه لازم جزء كبير يقدم هذا المؤثر للدفاع عن الوطن، لأنه اللي قاعد يشاركك هذا البث برضو ممكن يكون حاقد على وطنك اليوم.
0: نعم.
1: ويغرد خارج السرب. إيه. لا أنا أتكلم إنه المنافسة في الكرة، المنافسة في السوشيال ميديا، المنافسة في فهذا شيء مهم لابد إحنا نأخذه بعين الاعتبار. لذلك أنا أتكلم بعقلانية. اليوم لازم يعطينا المؤثر جزئية مهمة جدا في موضوع أنه لازم يقدم رسائل واضحة وصريحة للمجتمع.
0: أنت قلت نقطة مرة مهمة، المادة، البحث عن المادة من خلال الشهرة أعمت عيون كثير من المشاهير، لدرجة أنه هو صار عنده استعداد يسوي أي شيء بس علشان يجيب متابعين، وبالتالي يعني زيادة في الإعلانات. فطلعت علينا صور يعني عجيبة غريبة من بعض الشخصيات.
1: لا بس أنا ودي أقول حاجة يا جماعة، بعد لأن موضوعنا شوي حساس. أنت الآن اليوم تقول يعني الموضوع اللي ضايق للأمانة، ولازم أوضح حتى للمتابعين، يعني إثارة بعض المواقف والمواضيع، سواء طلاق سواء مواليد سواء كذا، بحيث أن أنا أرفع نسبة المشاهدات. أنا ما أدري وش الهدف، يعني إيش اللي ممكن يخدمني الإبن، إيش ممكن يخدمني أني أنا أزج أبناء أسرتي أو أسرار بيتي للمجتمع أو للناس والمتابعين. فلذلك اليوم حنا لما نتكلم، أنت لو صرت مؤثر وش ممكن يكون
0: محتواك
1: وش ممكن يكون دورك للمجتمع، وش ممكن تقدم حفاظا على المبادئ. وبرضو رسالتك حتى تقول أنا هذا أنا ودي أكون كذا وأقدم كذا، لكن عندي مبادئ. أنا ليش أنتظر توجيه من بعض القطاعات عشان تخالف بعض المؤثرين؟ فهذا الموضوع مزعج.
0: شوف حنا أنا وياك كبرنا السالفة وتفلسفنا فيها، لكن هو سؤال جدا لطيف بسيط. ماذا لو كنت مشهور؟ إيش راح يكون مجال شهرتك؟ إبراهيم أنت مش أوردي يعني ما شاء الله مشهور، إيش مجال شهرتك؟
1: أنا مجال أحب
0: الرهجة.
1: يعني الرهجة. نطلع فاصل، أنا أتحمس شوي.
0: فاصل قصير ونرجع من جديد على 011 40 5 3.

0: معكم أصدقائنا نكمل هالمشوار اللي تو ما ابتدى ودردشتنا الأولى معك في المشوار اللي رايح لاني بنسألك سؤال وهو يتكلم عن الشهرة. طبعا الشهرة من أكثر المواضيع اللي فيها تناقضات لأنه أغلب الناس يحلمون يكونون مشاهير لكن مو كل مشهور مرتاح فيها. يعني بعض الناس إبراهيم يصوروا لك إنهم مبسوطين ومرتاحين مثلا لو كانوا اثنين كابلز زوجين طالعين على إنهم مشاهير تفاجأ بعد فترة إنهم انفصلوا أو بينهم مشاكل الدنيا.
1: ليش؟ تبي فلسفتي ولا تبي تكملين؟
0: عطنا فلسفتي.
1: فلسفتي انه انا اشوف انه انا ضد انك انت تطلع اسرار بيتك ولا حياتك ولا امور انت قاعد تفتح امور انت غنى عنها.
0: أي.
1: لانه ممكن تختلف شخصيتك عن شخصيتها، ممكن حتى انه اسلوبك مثلا الغريب والعجيب ضد المرأة سواء كان عاطفي ولا انساني ولا في احاسيس ممكن يثير يعني غريزة بعض المتابعات، والعكس صحيح بعد برضو الشباب يعني خلنا نتكلم بعقلانية أكثر يعني.
0: نعم.
1: وهنا عاد تبدأ عادي ثارة المشكلة والمصيبة وهذا يسقط على ذي وهذا يسقط على ويسقط على هذا. ليش؟ أنا يعجبني دائما المؤثر اللي يفصل دائما الجانب الشهرة. ولكن خلاص اليوم اللعبة واضحة، اللعبة واضحة اللي قاعد تصير في السوشيال ميديا إنه أنا أقدم زوجتي وهذه مصيبة وكارثة يا جماعة. يعني هذه أم عيالك ولا هذا أبو عيالك ولا هذه حياتكم الشخصية ولا هذه حياتكم الخاصة ولا هذه حياتكم اللي فعلا ليش تخدش عيون المتابع أو انصح المعنى تشوه الصورة العجيبة للمتزوجين وتخليها صورة سيئة ثم تدخل مرحلة الطلاق وكذا؟ وليش كل هذا بحثا عن المال ولا بحثا عن الشهرة ولا بحثا عن إثارة يعني الجدل؟ يعني ما أدري سبحان الله في ناس بس شكرا لتنظيف الإعلام للمرة المليون في تنظيف حاصل اللي قاعد يصير سواء في غلاق بعض الحسابات أو حتى في مواضيع إنه حتى إني أنا أطلع حتى يعني جسد بنتي اللي عمرها مثلا
0: المتاجرة بالأطفال صراحة
1: متاجرة بالأطفال يعني قاعد يصير شيء مو طبيعي. يعني
0: هنا إبراهيم نسأل أنفسنا سؤال مرة مهم، الحين المشهور أو اللي باحث عن شهرة هل هو يبغى الشهرة لأنه عنده رسالة يعني جايين يقول للناس شيء مهم ويقول لازم أنا أصير مشهور عشان هالرسالة اللي بقدمها، ولا لأن هذا المشهور يحتاج اهتمام الناس ويحتاج إلى المادة من وراء اهتمام الناس؟
1: أنا ما أقدر أجاوبك، ودي أوفر إجابتي في الأخير. خلنا نأخذ أم عبد الله.
0: إيش تقول؟
1: 011 40 5. أم عبد الله بس أذكرهم، أم عبود ولا أم عبد الله؟ أم عبد الله.
2: اللي تبي.
1: أنت وش تبين؟
2: والله حب عبود.
1: أم عبود شلونك أم عبود؟
2: والله الحمد لله.
1: طيب خليني الله يرضى عليك بس بذكر المستمعين بالرقم. طيب 011 40 5 3. أم عبود لو أنت مؤثرة أو مشهورة وش ممكن يكون محتواك؟ وش اللي بتقدمين حتى رسالة زي اللي يقول أنا أسمع أنا أهل بيتي ما أطلعهم في السوشيال ميديا وما أدري شو بعدين تبدأ تنقلب الآية وتبدأ. طبعا أنا ما نتشمت لكن أتكلم إنه الكارثة مو بالآن، الكارثة إنه يخفي بعض المشاهير هذه الرسائل عشان يسقط على بعض المتابعين بحثا عن الشهرة والمال والمتابعة وكذا. فهمت علي؟
2: فاهم عليك.
1: دخل المبادئ في الموضوع الله يخليك أم عبود.
2: أكيد يعني فينا جانب، يعني كل شخص فيه جانب سيء قدر الإمكان ما يطلعه في السوشيال ميديا. يعني مثلا اللي يعني مثلا لو من الشباب اللي يدخن أو فيب أو حاجة زي كذا قدر الإمكان يناظرك طبقة كبيرة من المجتمع وأصغار وكبار ويعني أشكال وألوان، فقدر هذه واحدة من المبادئ يعني. أوكي. أو حتى مثلا البنات مثلا اللي تلبس مثلا لبس ما هو لائق في المكان، ولا تصورين في المكان هذا أنت أو لا تصورين لبسك هذا.
1: صح.
2: تمام. أنت سوي اللي أنت تبغينه، أنت حرة صحيح بس ما إحنا مجبورين نشوف أنت وش أنت لابسة أو أنت وش أنت مسوية.
1: صح.
2: أنت تسألني تقول أنا لو أني مؤثرة أنا وش أبغى أقدم لك يا إبراهيم؟
1: يا سلام.
2: أنت بتفتح جوالك، أنا وش بقدم لك؟ أنا بقدم لك معلومة حلوة. تمام. أنا بقدم لك طبخة سهلة.
1: يا سلام.
2: أنا بقدم لك موقف صار لي، أبقدم لك حكمة صارت لي، أبقدم لك موعظة، أبقدم لك والله بقول لك المكان الفلاني مسوي عروض اليوم الوطني لا تفوتك.
1: يا سلام. يعني أنا يعني زي اللي تقولين أنا ممكن أخدم المجتمع بأثر برسالة بموعظة بحكمة بموقف حتى في ناحية الشراء. طيب طيب أوكي جميل كلامك. طيب وأنت لو قلنا دخلنا في مرحلة الكسب وين تكسبين؟ طب أنت
2: كيف وين أكسب؟
1: وين مكسبك فيه؟ أنا أقول في ناس يقول أنا أخدش الحياة عشان أكسب.
2: أنا بالنسبة لي مكسبي عند رب العالمين.
1: الله أكبر.
2: تمام. أنا هذا مكسبي بس. بس انك انت تستفيد، او مثلا اني افتح مداركك على شيء، او اني انبهك على شيء، او اني تستفيد مني لو بشيء بسيط، تمام؟ انا هذا بالنسبه لي ترى اكبر اثر.
1: يا سلام يا سلام،
2: لا تعطيني فلوس، لا تعطيني فلوس،
1: صح. انا جميل كلامك عبود، الله يرضى عليك، وحلو حنسمع كثير، بس انا اخر كلمه بدي اختم معك لان عجبني كلامك عبود. رسالتك للي يخالف بعض المبادئ بحثا عن الشهرة أو المال، يعني اللي يزج أبناءه ولا ولاده ولا زوجه ولا،
2: والله يا إبراهيم، يعني شيء كان يزعل لما كنت أشوف بعض الأطفال يطلعون بالسوشيال ميديا، يكونون بعض الأحيان بعمر أطفالي، أنا كأم يعني أقارن بالشكل، أقارن بالطول، أقارن بالمعرفة، أقارن بالتفكير، يعني غصبا علي أنا لو ما عندي أحد في أقربائي نفس عمر أطفالي وأقارنهم، إلا من السوشيال ميديا تطلع لك وتقارن. تدري قسما بالله لما أمنعوا الأطفال أنا كأم ارتحت 100%.
1: يا سلام.
2: لأنه هذا مع أني ترى أنا ما أحب أقارن، بس غصب الإنسان، يعني هذه فطرة الإنسان عشان يحس أنه أفضل من غيره، تمام؟
1: الله عليك.
2: يعني أقول لك 100%، سبحان الله، أقول هذا أحسن قرار اتخذه، ويا ليت يتخذون قرارات ثانية، يعني أشياء خصوصية في البيت، لأن الخصوصية تنشر بفلوس.
1: إيه، صرت أعرف أسرار البيت من خلال سنابتين أو ثلاث سنابات، أعرف.

0: قلط هنا والمجلس هنا والمطبخ والمطبخ هنا.
1: نعرفش موجود بالثلاجة الله وكيلك طلبوا. نعرف اسم شغالتهم. لا ما يصير كذا. لا أقدم
0: مصيبة.
1: أقدم محتوى يا إبراهيم. أقدم محتوى. أقدم شيء هادف. ترى ممكن أقدمه بس يمكن حتى مو بصوت يمكن ترى كتابة.
0: يا سلام عليك يا سلام.
1: بس علشان ليش در أن الخصوصية حقتي أنا لأن أنا خصوصيتي هذه أشتريها بأموال الدنيا.
0: الله عليك.
2: بس تعرفي يا أم عبود أنا لاحظت الناس تحب تشوف اللي داخل البيوت تحب تشوف خصوصية كل ما انكشفت خصوصية الناس كل ما كان
1: الناس. إيه؟ طبيعة الناس ملقوفة عرفتي طبيعة الناس فيهم لقافة وفي يعني في أمن الناس فيهم لقافة زيادة نعرفهم حنا
2: إيه؟ فالواحد يكون ذكي ويجنب نفسه يعني هالمواقف اللي تصير أحيانا ولا ويجيك مثلا ينزل خبر يصور مقطع ذو خصوصية عالية جدا وبعدين الناس تبدأ تعلق بعدين يقول أنتم يعني ما عندكم شفتوا خير أنتم طب ما أنت اللي عرضت خصوصيتك للعالم أنت اللي جرأتهم عليك.
1: أنا أي شيء أنت مسؤول أنك أنت تطلعه فأنت تستحمل إيش يجيب بعده.
2: بالضبط هذا هو
1: أنت تستحمل إيش يجي بعده عرفتي جميع الأشكال.
0: أقول الله يعطيك العافية معبود استمتعنا معك حقيقة شكرا لك معبود ماش طولنا على معنا
2: امتنان
3: أهلين يسعد لي مساكم بكل خير.
0: أهلين حياك الله مساء الخير.
2: يا هلا وسهلا.
3: كيف حالكم؟
2: حنا تمام شلونك؟
3: والله تمام موضوعكم عن الشهرة.
2: عن الشهرة لو كنتي مشهورة امتنان حتكوني مشهورة في ايش؟
3: مشهورة بتعرفي عشان ايش؟
2: ايه
3: يقول تكفين خليني اتصور معاك
2: يا اختي. تبي وين ما راحتي يصورون معها؟
3: انا احد بقول لهم انا عندي اجتماعات مع المشاهير.
2: حلو حلو هالشعور صح؟ انك تكون انسان ملاحظ ومحط اهتمام وانظار
3: ايه يعني يصير الناس تعرفني ولا ما اعرف
2: ايه ياخذون صور معك ببلاش ببلاش ولا فلوس
3: افكر حسب وضعي
0: لا عاد ببلاش عاد مشهور عاد ايه انت تبين تصير مشهور عشان الناس تتصور معك
3: ايوه
0: والله كيف
3: الشعور هذا مو علشان حاجه بس كذا
0: طب انت تطلعين في السوشيال ميديا ولا ما تطلعين
3: لا ولا بيطلع اصلا
2: خيال بالخيال
3: بس بدي اجرب الشعور يعني انا اشوف الناس تركض على واحد مشهور طيب هو شخصيتي العادية نفسكم إنسان يعني ليش إنه لازم أصور معه
2: طب مين المشهور اللي ودك تصورين معه
3: ودي أصور معه هي مشهورة مو مشهور طبعا
2: مين
3: عادي يقول اسمها
2: إيه طبعا
3: مريد الحالي
2: طب توك تقولين يعني إيش المشكلة وإيش الهدف من إنك تروح تصور مع مشهور
3: لازم أجاوب أنت سألتيني
2: طب أنت تناقضين نفسك طيب
3: طيب أنا لازم أجاوب على سؤالك فيني أقول لك مو لازم أتصور معاهم
2: طيب أوكي شكرا امتنان يعطيك العافية شكرا لك
0: ناخذ فاصل تعالي أنت لو ودك تصيري بالخلي بنوفر إجاباتنا بعدين
2: وش إنه لو كنت مشهورة
0: لو عادة معتذرة
2: ها
0: لا خلاص 011-40-5-3 مكملين معكم مع الموضوع أوكي
2: أنت شو محتواك إبراهيم
0: جميل
2: تابعته يومين جتني حموضة
0: ذمتك ذم

0: كمل معاد صلاتكم أصدقائنا، مشواركم على وين ودردشة كذا تجمعنا فيها المشوار. نتكلم عن الشهرة، يا ترى لو كنت مشهور وش الشيء اللي ودك تكون مشهور فيه؟ إيش راح يكون محتواك اللي بتقدم من خلال الرسالة؟ والسؤال الأهم، هل أنت تبغى الشهرة لأن عندك رسالة فعلا، ولا أنك محتاج اهتمام الناس؟ وهل ممكن جدا أن يصير الإنسان مشهور لكن يشعر بالوحدة أكثر من أي وقت مضى؟ يمكن هذه الأمور كنا نشوفها يعني أيام زمان لما يطلع ممثل أو فنان في التلفزيون ويبدأ يتكلم على كثر المتابعين والجمهور والمحبين والعشاق، لكن يبدأ يقولك أنا عايش يعني وحدة وعزلة، وتستغرب كيف يعني هالإنسان عايش في فراغ رغم كل المحبين له. طيب نشوف معكم كل هالأمور على رقمنا 011-40-5-3، ونقول هلا وسهلا نسيت يا مهند دلال. حيا دلال.
1: الله يحييك.
0: هلا وسهلا فيك. قولي لي يا دلال، مشوارك أول شيء على وين؟

0: أول شيء قبل الموضوع الشهرة، يعني أنا من جد حابة أني أشكر كل الناس اللي عندهم برامج على الراديو، لأنه من جد يسلي وقت السواقة. يعني هو تسليتي وقت السواقة لازم، وأنا رايحة مشوار راح أجيب عيالي من المدرسة.
1: أي حلو، حلو أن احنا جزء حلو في حياتكم في يومكم، وإن شاء الله برنامجنا دائما وياكم.
0: بالنسبة لموضوع الشهرة، أنا أحس الميزة اللي مرة يعني كبيرة في موضوع الشهرة هي إيصال الأفكار بكل سهولة. يعني مرة شيء حلو إنه يكون عندك فكرة وتشاركها مع ملايين المتابعين وتوصل بكل سهولة. يعني موضوع التأثير.
1: نعم. طب أنت شخصياً دلال، يعني الناس اللي تتابعينهم إيش نوعية المحتوى اللي يقدمونه؟
0: صراحة يعني أحس إنه يعني لو يوم من الأيام يعني فكرت بالشهرة، المثال اللي بضربه الحين حزة لبنى الخميس، يعني مرة يعجبني محتواها، يعجبني طريقتها في الشهرة، يعجبني إنه ما في اختراق كبير في خصوصيتها وعندها محتوى جدا رائع.
1: طبعا تحية الجميلة لبنى الخميس، هي كانت تقدم بودكاست أبجورة أعتقد، صح؟
0: أيوة ما زالت،
1: ومحتواها جميل الصراحة، وإنسانة لطيفة، وهي من النوع اللي يقدم محتوى بطريقة سلسة وتنويري وأفكاره ممتعة وشيقة بنفس الوقت، فحلو حلو. أنت شخصيا دلال لو حابة تقدمين شو راح تقدمين؟
0: أنا صراحة أحس أنه عندي أفكار كثيرة مرة في مجال الأمومة، يعني أنا عندي حلو. مرة نفسي أقدم كثير في هذا المجال، سواء أمومة، الرضاعة الطبيعية، هذه الأشياء أحس أنه طيب. ما في كثير عنها يعني وعي كبير،
1: صح؟
0: موجود يعني ناس على الساحة بس أحس لسه في أفكار كثيرة،
1: وعندك يمكن الأفضل، وعندك الأفكار اللي لسه ما شافت يعني العرض بطريقة صح. فأنا أتوقع لك دلال إن شاء الله تكوني مشهورة كذا مميزة في محتواك. متى نشوفك؟
0: والله ما أدري، أنا لسه
1: أحب
0: تجربة الأمومة، خليني
1: شوي
0: يعني
1: أفضل. الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا دلال، وإن شاء الله مشوار جميل، يعطيك العافية.
2: ناخذ ريان، مساك الله بالخير ريان حبيبنا.
3: مساك الله بالنور يا هلا.
2: هلا بالغالي، شلونك؟ كنك ماسك خطي يا حبيبنا.
3: خير نعم. لا والله راجعي نعم من الجامعة.
2: ما شاء الله، طالب دكتور معيد.
3: طالب
2: ما شاء الله تبارك.
3: نطلب العلم.
1: صوتك صوت دكتور يا ريان، شو المشكلة؟
2: حتى وني بقول لك دكتوري
1: بروفيسور بعد،
2: بروفيسور عميد كلية. ها
3: والله نحاول بإذن الله نجيب الدكتوراه.
1: تحمس
3: ونصير دكتور.
2: أنت وش تدرس يا ريان؟
3: أدرس محاسبة.
2: ما شاء الله.
1: بكالوريوس ولا ماستر ولا؟
3: إيه بكالوريوس.
2: لا انت
1: الله يوفقك يا رب.
2: بدي النبرة انا مثل ما
1: التون قلت. التون يعطيك كذا إيحاء، توقيع يعتمد.
2: يعتمد.
1: يعتمد.
3: ايه. يسلك لكم مدير ولا شيء.
2: ادعوا لنا. الله يوفقك يا ريان. طيب ريان ندخل في موضوعنا.
3: ادخل في موضوع.
2: طيب لو انت مؤثر مشهور، وش ممكن يكون محتواك؟ وش رسالتك اللي ممكن تقدمها سواء على الصعيد الشخصي ولا على زملائك في الوسط، يعني المؤثرين والمشاهير؟
3: انا اشوف يعني في حياه الشهرة افضل شيء اذا انت مشهور، يعني نفس اللاعبين وكذا تشوف الحضور قدامك، تشوف اللي المشجعين محبينك.
2: ايه ما فهمت يعني.
3: يعني اشوف انه افضل شيء حياه الشهرة
1: انك تكون لاعب كورة
3: مثلا، يشوف المشجعين قدامه بعيونه.
1: اي بس انت عارف ان الموضوع هنا سلاح ذو حدين،
3: صح؟ خطير ولكن
1: يعني ياما في لعيبة ياما يعني كانوا يصفقون لهم من الاعجاب، وفجأة صاروا من اعلى سقف الى ادنات الدون،
2: صح؟ وهذا الدليل انه فعلا لازم انت تراعي مشاعر كل من تابعك في بيت، في في في في مكان عام، في المدرج. لا تقول انه ترى كلمه اللي في المدرج يتفرج، هذه كلمه ترى احنا نمزح فيها، ولكن تاثيرها
1: هي حقيقيه.
2: هي حقيقيه، يعني الواحد لازم يراعي يعني مشاعر الناس، لان الناس ترى بتدخل في خصوصيتك، تدخل في عقدك،
1: في نيتك،
2: تدخل في حياه، في نيتك، في حياتك. يا ايه وتبدا المقارنات، حتى الناس كلت الزرع، انت ما تاكل زرع، وش خروف انا، فهمت علي؟ فالناس
1: إيه شديتها ابراهيم
2: والله.
1: طيب ريان، سؤال، من اللاعبين اللي تشعر انه يستحق الشهرة، ولاعب اخر

0: ما خذ حقه من الشهرة.
1: لاعب يستحق الشهرة مثل ميسي يعني.
0: ميسي يستاهل.
2: طب ميسي يعلن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب الأرجنتين بعد مسيرة أسطورية، انتهى خلاص، انتهى ميسي، ما عاد فيه كأس العالم الجاي.
1: سوى كل شيء خلاص،
0: سوى كل شيء بخلاص.
2: هو اللي يستحق الشهرة؟
0: اي. واللي ما اخذ حقه من الشهرة مين؟
1: الأسطورة يعني.
2: طيب واللي وش غادة سؤالك؟
0: ما اخذ حقه من الشهرة يعني، لاعب كان جدير بالالتفاتة منه.
1: لاعب ما اخذ حقه بالشهرة، والله كثيرين يعني اللي ما اخذوا حقهم بالشهرة وما اخذوا حقهم من يعني يكونون جيدين بالملعب لكن ما اخذوا حقهم.
2: تدري اول شيء شكرا شكرا ريان، خلي بسولف مع غادة سوالف كذا بسيطة. طيب طيب خلينا ناخذ تميم، ذكريني في بعض اللاعبين. أيه. هو لاعب في الملعب ولاعب خارج الملعب، لاعب بأخلاقه، لاعب بفنه وأدبه وتوجيهه، لاعب يرى أنه هو مؤثر ويعرف أنه الكلمة ممكن تسمع، العبارة، الموقف، التعامل مع الأبناء. راح أتكلم عن هذا اللاعب
0: طبعاً
2: الجميل.
0: طبعاً يسلط الضوء والأنظار عليه وين ما كان، في الملعب وخارج الملعب.
2: بس أنا أقول هو هو هو هو القدر جعله مشهور أنه لاعب.
0: أيه.
2: ولكن كيف هو دخل في موضوع المبادئ والرسائل والإيجابية
0: استغل الشهرة
2: يعني، وهذا مهم جدا، مهم جدا أنه كيف لو كنت يعني لو يعني ما بعد الشهرة يعني. فبعطيك أمثلة كثير من اللاعبين بس بعد ما أخذ أبو تميم.
0: تمام
2: أبو تميم، باقي تعبان أبو تميم ولا إن شاء الله أمورك طيبة؟
3: لا الحمد لله أخي إبراهيم، الحمد لله على الصحة والعافية.
2: إذا كذا ندق على الإسعاف الحين، ندق عليه والله جد.
3: الله يسعد، الله لا يسيجنا لهم إن شاء الله.
2: أمورك طيبة إن شاء الله؟
3: الحمد لله، فضل من رب العالمين.
2: أسأل الله أن يجعل ما أصابك بردا وسلاما. لو صرت مؤثر مشهور وش حاب، وش محتواك؟
3: والله أنا يكون محتوي بسيط يعني الصراحة، ولكن أنا أشوف في يعني أشوف عندي أنها كبير.
2: كيف؟
3: اللي هو زيادة أو رفع توعية للناس كيف يهتمون في المتنزهات وفي الحدائق العامة وفي من ناحية النظافة، من ناحية حتى في الطلعات البرية، خاصة احنا مقبلين على خير إن شاء الله. الله يجيب الخير والأمطار إن شاء الله. للأسف الواحد يتضايق والله لما يدخل مكان أو يشوف مكان كلها الله يكرمكم زبايل وعدم نظافة في الأماكن العامة يعني.
2: وش رأيك؟ أسف على المقاطعة، كلامك منطقي، نتكلم عن النظافة، بس وش رأيك اللي يقول يا أخي هذا يعني يسوي هل الشو بحثا عن الشهرة وينظر ويستشرف وممكن حتى يتابعك أحد يقول يا أخي شوف يا أخي بلدي هذه حديقة في مدينة، بعض الناس ترى يربطها ربط كده، فهمت؟
3: صحيح. لا أنا في
2: ليش تكون رأي عام؟ ليش تكون رأي عام؟
3: لا شوف في واحد كان يسوي كذا يقول لي واحد يقول لما طلع هو وعياله صار هم يرمون الزبائن.
2: شفت ممكن
3: أنا للأسف يعني أنا لا تكون مثالي تدعي المثالية وأنت ما بعيد،
2: وفي نفس الوقت لا تسقط على مدينتك ولا على حديقتك ولا يعني
3: لا لا لا
2: تجيبها بطريقة حلوة.
3: صحيح. وثاني حاجة اللي هو رفع الوعي لأن بعض الناس للأسف الشديد من أنا شوف أنا مهتم للحيوانات من باب الرحمة، للأسف في ناس خاصة اللي يأخذون مثل القطط اللي يشترونها يتمتع فيها وقت ثم يرميها في الشوارع، فأنا أقول ترى الله سبحانه وتعالى ما خلقها للمتعة، ما خلقت هذه الحيوانات للمتعة، تأخذها ومدري إيش وتعودها على جو معين في الأخير تطلعها برا وتنصدم بها، خاصة أجوانا هذه ما يتحمل الإنسان نفسه، كيف حيوان ضعيف لا حول له ولا قوة. أنا أقول يعني مثل هالأشياء هذه أكون مهتم فيها صراحة.
2: أقول كفيت وفيت أبو تميم يا زينك.
3: الله يطول عمرك.
2: شكرا لك. طيب هني مكملين معكم بعدين نتناقش في موضوع الترند، بس خليني أتكلم لا في موضوع في خاطري ودي أقوله.
0: إيه تو قلت لي عن لاعب.
2: أقول هذا القدر يا غادة جاء يعني خل هذا مشهور، هذا اللاعب الفلاني.
0: القدر نعم.
2: قدر لأنه تلقى صقلوا أهله واستثمروه من هو صغير كذا طلع. لكن هذا الإنسان الجميل يعني أنا ما أسوق له ولكن يستحق التسويق، يستحق الشكر. شو كذا متناقض أنا ولا إيش؟ محمد شلهوب. محمد الشلهوب من المؤثرين اللي أنا يعجبني اللاعب اللي يرى أنه هو قدوة ويرى أنه هو مؤثر.
0: هو فعلا قدوة صراحة.
2: إيه ويرى أنه هو مشهور ورسالتهم يعني

0: تصل للآفاق.
1: هو ازاي؟
0: اعتزل محمد شلهوب.
1: يا الله
0: وينك انت؟ انت معنا في الكوكب.
1: انا اذكر ان شيء زي كذا اعتزل، بعدين قاعد اتذكر انا اخر مره ما شفته. مدرب وين؟ لسن 21 في نادي الهلال.
0: ولكن هذا الرجل يعني انا اعتبره مثال. في لاعبين كثير كثر يعني اللي نتكلم عن الاسطوره ماجد عبد الله،
1: انا عبد الرحمن الرومي
0: ما شاء الله. ايوه بعد
1: اي صالح داود.
0: ايوه صالح داود كان مدير منتخب.
1: اي اذكر.
0: طيب من بعد؟
1: تحية لا طبعا كلهم حقيقي. من الناس اللي ما شاء الله عليهم.
0: بس من لاعبين اللي تذكرينهم اللي تقولين هذا ما شاء الله القدر جعل منه مؤثر او مشهور، ولكن اصبح رسائل قاعد يقدمها للمجتمع اليوم؟
1: مشهور يعني قصدك انه اخذ حقه من الشهرة وقدم شيء جميل؟
0: مشهور بس انه آمن بالمبادئ، انه انا استغل وسائل التواصل اقدم رسالة للقيادة، للمرور، للسرعة، للنظافة، للحفاظ على مجتمعاتنا.
1: مثل مين؟
0: انت من تذكرين؟ انا اقول محمد شلهوب، ماجد عبد الله، سامي الجابر، في لاعبين كثر يعني. ترى هذه رسالة حتى اللاعبين اللي يسمعوننا الان، ترى على فكرة انت مشهور ترى والناس تتابعك وملايين الناس تتاثر فيك، لكن
1: خاصه من فئه الشباب
0: المراهقين. ايه وش ممكن تقدم للمجتمع اليوم؟ فهمت علي؟ احنا دخلنا على اللاعبين، احنا نتكلم عن المؤثرين بعد اللي قاعد يزيد نفسه في شهره وما ادري كيف.
1: اي وبعضهم يبلش بالمحتوى.
0: يبلش
1: شوف بعضهم طلع ترند مثلا، ضربت معه شغله وطلع ترند ويبي يحافظ. طبعا هو المشكله مو انك تنشهر، اي احد يقدر ينشر، اي احد، بس شلون يحافظ على شهرته ويستمر الناس يتابعونه؟ الاستمرارية هنا مشكلة عظيمة. هنا تلقاه يزج نفسه في، يقحم نفسه في أشياء غريبة عجيبة، بس كله عشان يحافظ على رتم المشاهدات والمتابعات، لدرجة ممكن يطلع محتوى تستغرب وش ذا، ما الذي يحدث؟
0: صح
1: صح ولا لا؟
0: لا وللأسف يعني أنا ودي أقول حاجة، بعض الناس ترى يأثر عليه الجمهور، يوجهه، يحركه، يضغطه.
1: الجمهور عاوز كذا.
0: انت كوميدي، انت سامج، انت سيء، انت بعض الجمهور ترى تلقى اللي خلف الكم او خلف هذا الجهاز اللي قاعد يكتب لك هو مو واعي يمكن، او مش بالغ،
1: او حاقد، او حاسد،
0: او حاق. الله عليك يا غاده، فتلقى عادي تلقى الجمهور يوجهك، ترى انت سيء، ترى انت مكانك هنا، لا مكانك هنا، لا انت سامج، انت لا كوميدي، انت ضحك، انت ما تضحك، انت، وتبدا عاد تدخل في مهاترات الجمهور حتى يبدا الجمهور هو اللي يقود،
1: يأثر عليك،
0: ما تقود المبادئ. اي فهذه مشكله يا جماعه.
1: يعني يمكن نشوف اليوم خاصه البنات
0: والجمهور صعب تسيطر عليه،
1: مشهورات البنات مو تشوف البنت تطلع لك في البدايه الطبيعيه وبعدين فجاه تروح تسوي عمليات تجميل وتفخ ونفخ وشد ومط.
0: منو السبب؟
1: الجمهور.
0: الجمهور
1: وبعدين كثرة المنافسين، هي تحس انها لازم تكون مميزة، بعدين الناس تجي تنتقدها، انت شكلك كذا، انت لبسك كذا، انت ظهرتي بهذه الصورة خلاص. ليه ما يكون لك كاريزما خاصة فيك؟ ليه كل المشهورات لازم تسوي خشمة؟ ليه كل المشهورات لازم مدري تطلع بالبوتوكس والفيلر وما اعرف ايه؟ ليه ما في شيء طبيعي؟ ليه ما تمثلي نفسك؟ ترى الناس عندها قبول للشخص العفوي.
0: انت ايش تبين؟
1: ما بش بناخذ الاتصال.
0: عبد الرحمن مساء الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حلوة شد ومط هذه من غادي.
1: يعني أنت تركت لبابة الحكي ولب الحكي ورحت مسكت في الكلمة.
2: لأن عندي مصطلحات قديمة على في حسابي في تويتر، فهذه باخذها يعني.
1: أبد حلالك.
2: بنزلها.
1: أبد.
2: نرجع لمحور حديثنا عشان نكسب الوقت.
0: يلا.
2: أنا مشواري أول شيء على مستشفى دلة، عندي موعد مراجعة مع الدكتور ليس إلا يعني. أما عاد الموضوع الثاني والشهرة، كل الله يسلم، تكلموا عن الشهرة.
1: أي لو كنت مشهور إيش بتكون مشهور فيه؟
2: أنا بصير مشهور في حكم تخصصي في التراث وفي المصطلحات القديمة وفي الألعاب القديمة وفي جمع المقتنيات التراثية.
1: الله عليك عبد الرحمن، أنا شفتك أنت طبعا عندك متحف ما شاء الله تبارك الله، وشفت ذاك اليوم كنت تعرض بعض من المصطلحات ويعلقون عليها السادة المتابعين لك في منصة إكس.
2: المتابعين اليوم نزل في منصة إكس مشاية قديمة صنعيتي، يعني أنا اللي صلحت بيت
1: ما شاء الله.
2: مشاية خشب يمشي على الطفل بأول ما يبدأ في المشي إلى أن ينطلق في الممشى ويعرف يمشي.
1: هذه أي حقبة زمنية؟ سبعينات ثمانينات؟
2: لا تقريبا بداية يعني يمكن الثمانينات.

0: كثير من الناس شهادات طبعا، وكثير من الوثائق القديمة تحت مصطلح وثائق قديم، فأعجب فيها ناس كثير يعني الحمد لله، وعلقوا عليها بعد.
1: جميل، يعني حلو التميز في مجالك.
0: والله هذا اللي أنا أبدع فيه الحقيقة، يعني أنا دائما تميز، ولا متميز في غيري أميز مني، وفي من أفضل مني، وفي من أحسن مني، بس أنا أقول إن هالمجال هو مجالي هذا أنا متميز فيه.
1: والله كفيت ووفيت عبد الرحمن، وفعلا انت من الناس اللي احرص كل ما دخلت منصه اكس اشوف ايش علقت، ايش كتبت، والناس ايش قالت، لانه فعلا نحتاج ان يكون عندنا شيء من الزخم الثقافي على مستوى عامه الناس، يعني خاصه في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم يقدم بطريقه عفويه والناس تتابع وتحب، خاصه المتلمسين لشيء القديم في حياتنا. نقول هلا وسهلا بابو نايف.
2: اهلا وسهلا، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا اهلا وسهلا ابو نايف، حياك الله.
2: اهلا وسهلا، منورين البرنامج على الظهر، وبرنامج سرسح على القلب على
3: جازينك. يا حلوك، يا هلا ومرحبا، شلونك؟
2: الحمد لله بخير، شلونك اخوي ابراهيم؟
3: الله يرضى عليك ابو نايف حبيبي.
2: الحمد لله. الموضوع خصوص الموضوع،
3: الموضوع نتكلم لو انت مؤثر او مشهور، وش محتواك؟
2: محتوى يكون سلمك الله في قضاء حاجات الناس،
3: الله أكبر،
2: زي تبرعات يعني تفريج كروبات، يعني منها واحد يدعي لك في ظهر الغيب أنا أكون سبب عد الله في تفريج كربة له، ومنها طيب. عمل خير يعني
3: والجهات المعنية مو مقصرة
2: أكيد فعلا مو مقصر، يعني أكون يد مساعدة يعني لهم،
3: يعني قصدك أنت كجانب إنساني يعني يعني تساعد منه، أيه. تحب العمل الإنساني، واضح من كلامك.
2: أيوة من صح، العمل الإنساني والعمل الخيري بعد.
1: جربت تعمل هالشيء أبو نايف؟
2: والله أتمنى وأتشرف أني أعمل هذا الشيء.
3: شاركت مع جمعيات، مع مراكز تطوعية، مع عمل، يعني أنا أحب الإنسان اللي مثل كذا يرى يعرف قيمة أنه قضاء حوائج الناس مهم جدا، حتى بالكلمة الطيبة، بالعبارة، بالأسلوب، بالنصح بعد.
2: فعلا صح، في المواقع السوشيال ميديا يعني اللي زي تبرع زي كذا شيء يعني الوجه له، هذا شيء طبيعي، هذا اللي حفزنا على هذا الشيء.
3: أنا دعاء
2: الناس يعني
3: يكفي
2: واحدة ما تعرف
3: يدعي لك. الله يبارك فيك في صحتك في عمرك.
1: الله يسخرك للخير إن شاء الله يا أبو نايف.
3: شكرا يا حبيبي أبو نايف. آمين آمين آمين.
1: شكرا لك، شكرا يا أبو نايف، شكرا لكل أصدقائنا طبعا، أكيد مشوارك على وين ودردشنا معاكم.
3: خد تكلم
1: الشهرة ما
3: بتكلم عن شغلة.
1: قول.
3: خد تكلم عن أبرز الأحداث.
1: أي.
3: في 1 سبتمبر. شو رايك؟
1: صح، اليوم 1 سبتمبر، كل سنة وانتم طيبين أصدقائنا، شهر جديد، وسبتمبر ترى من الشهور الجميلة العظيمة، لأنه يدخل علينا فصل الصيف فصل الخريف رايح على الصيف من جديد. بنكد على الناس، لا مو ناقصين والله، فهو من ألذ وأجمل الشهور، لأنه تزين فيه، تبدأ الأجواء تزين، وبنفس الوقت يقولك سبتمبر فيه أحداث. مش الأحداث اللي صارت إبراهيم؟
3: طيب، أول شيء اليوم العالمي لكتابة الرسائل.
1: إيه؟
3: كان في 1 سبتمبر. كل عام. فكرته كانت إعادة الاهتمام بالرسائل المكتوبة بخط اليد في زمن التواصل الرقمي، بدأ عام 2014 بداية الشهر العالمي للتوعية بسرطان الدم اللي يمتد من 1 إلى 30 سبتمبر. طبعا ما في مناسبات توافق هالشهر، لكن
1: لا في مناسبه.
3: الا تكلم عن يوم وطني.
1: اي طبعا اكيد، يوم 23 سبتمبر يا جماعه.
3: انا اتكلم مناسبات عاديه، بس مناسبه وطنيه راح تكون 23 من سبتمبر طبعا.
1: حلو.
3: وش بعد عندك في 1 سبتمبر؟
1: 1 سبتمبر اقول ما تضحك. تدري شو يوافق اليوم؟ اليوم هو اليوم العالمي لاحترام القط البرتقالي.
3: خير، وش ذا؟ طب اسمع، هذه انت كم عن القط، انت عاشق القط. يقول لك في 1 سبتمبر بدات الحرب العالميه الثانيه في اوروبا بعد غزو المانيا لبولندا. يلا اعطيك حدث، بعد كارثه وحدث ومولود.
1: بدا ايش
3: بدات الحرب العالميه الثانيه؟
1: اي
3: كانت. طب بعطيك قصه ثانيه. في عام 1985 من 1 سبتمبر طبعا تم العثور على حطام سفينة تايتانيك.
1: زي اليوم يعني.
3: شمال المحيط الأطلسي. بعد يعني بعد أكثر من 70

0: سنة طبعًا تخيلي من غرقها طبعًا. في تبين شيء بعد ثاني؟
1: عطنا.
0: تبين كارثة ولا؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما نبي كوارث.
0: ولد الملاكم الأمريكي روكي مارسينو في 1 سبتمبر طبعًا. تبين بعد مناسبة طريفة؟
1: عطنا طريفة هذه.
0: طب ولا مضحكة؟
1: عطنا الطريفة المضحكة طيب.
0: 1 سبتمبر طبعا ما في شغلات كثيره. خلينا نتكلم عن يقول لك اليوم العالمي لكتابه رسائل. قلنا وش بعد؟ الحرب العالميه الثانيه. وش بعد؟
1: اي لا تنسى يوم القط البرتقالي.
0: القط البرتقالي. وش بعد تذكرين في 1 سبتمبر ايش صار؟
1: 1 سبتمبر في دول كثير اعلنت استقلالها. في يعني اكتشافات زي ما اكتشفوا في حطام التايتانيك. ايش بعد ودك يعني 1 سبتمبر؟
0: في كثير من الدول يرتبط عودة المدارس في سبتمبر.
1: ايه
0: يعني بداية موسم الدراسة الجديد يبدا في سبتمبر طبعا. وش بعد؟ قلنا تايتانيك، قلنا ألمانيا وبولندا. وش بعد؟ بس خلاص يكفي. معلومات حلوة ثرية. في
1: جميل.
0: إيه أوكي شكرا لك.
1: أنت عارف إن بولندا من أكثر الدول جمال وتاريخ ويعني وهي يمكن أكثر الدول الأوروبية فيها مسطحات خضراء.
0: بلا الله الله بولندا جميلة.
1: إيه. فنروح من جديد أصدقائنا ترند اليوم. طبعا بعد ما أخذنا يعني إبراهيم إلى أهم أحداث وكوارث اللي صارت في 1 سبتمبر، نروح إلى أهم أغنية بيسمعنا إياها مهند ونرجع من جديد نتواصل معكم. كون عسل
0: وبعد أعلني الأغنية هذه أضيعت في 1 سبتمبر.
1: إيه
0: 011 40 5 3.

0: حياكم أصدقائنا، حياكم من جديد. نكمل مشوارنا في عز النهار مع أحلى رفقة مستمعي إذاعة الرياض، ونروح معاكم للترند اليوم من خلال هالخبر. يقول الخبر، في إحدى الولايات الأمريكية في شخص اتصل على مطعم ومن باب التسلية والضحك مع أصدقائه طلب 18 بيتزا، 18 قطعة بيتزا كبيرة، وقال لهم حيتم تسديدها بمجرد الوصول. طبعا المطعم اجتهد وأعد العدة وقاموا بتجهيز الطلبية كاملة، ولكن هذا الشخص يعني كان هدفه الرئيسي ان هو بس يعطل المطعم ويطلب منهم الطلبية عشان يقول لهم والله انا ضحكت عليكم، انا ما ابي هالطلب، وفروه حق اعماركم. طبعا مثل هالمواقف اللي هي بغرض او انه يسخر من الناس او يسخر من تعبهم وشقاهم، بس لمجرد ان هو يصنع خبر او محتوى للسوشيال ميديا. بما ان اليوم حنا طرحنا فكرة انه تكون مشهور، طبعا هدف من الشهرة احيانا يكون لمجرد التسلية ولمجرد يعني الشخص نفسه ما عنده هدف في هذه الحياة، فيكتشف نفسه من خلال السوشيال ميديا اللي يبدأ إن هو يعني يستخدمها بطريقة غير صحيحة. فالمهم الخبر يقول إنه اكتشفوا أصحاب المطعم إن هدف هذا الشخص اللي طلب 18 بيتزا وأشغلهم بس وما كان يبغاها في الأصل بس يبي يشغلهم، اكتشفوا أنه هدفه فقط أن يعمل مقلب للضحك في وسائل التواصل. وهنا قرر صاحب المطعم أنه قال بدل ما أني أنا خسران يعني عديت 18 بيتزا، فما حعرض نفسي للخسارة، خلاص خسرت خليني أستفيد من هذا الشيء، في عمل الخير. فقام مدير المطعم بتقديم البيتزا كاملة كهدية لموظفي قسم الطوارئ في إحدى المستشفيات الطبية، وقال هذه هدية مننا حنا حقين المطعم من أجل تفاني هذا القسم في إنقاذ الكثير من الأرواح بدلا من تبليغ الشرطة وخسارة البيتزا. طبعا الناس تفاعلوا مع الخبر، انتشرت هذه القصة في معظم الصحف والمواقع، وتحولت خسارة الفلوس في صنع 18 قطعة بيتزا إلى أضعاف مضاعفة من الربح، لأنه هذا الشيء كان مجرد إعلان ودعاية تحول بعد ذلك إلى شيء لامس قلوب الناس اللي شافوا في حسن تصرف مدير المطعم يعني شيء كبير وشيء نال تقديرهم، ويعني أثنوا عليه من خلال هذا التصرف. يعني هو حول خسارته، هذا المطعم حول خسارته صاحب المطعم إلى ربح من خلال عمل الخير واللي أثنى عليه الناس وشافوا وأعجبوا بهذا التصرف وقاموا بمبادرة شراء البيتزا من هذا المطعم على وجه التحديد. هنا هذا الخبر يا إبراهيم يقودنا لفكرة أنك تحول الخسارة إلى ربح،
1: وهذا الصح.
0: شو تحول خسارتك إلى ربح؟
1: يعني خلي بس يصير تاجر الحين مطاعم، مبشر بالخير.
0: ترى مو بالضروره يكون تجاره. احيانا نخسر شخص، احيانا نخسر وظيفه، احيانا نخسر علاقه، احيانا نخسر فرصه، احيانا مشروع او حتى مرحله كامله من حياتك تكون انت خسرتها وتعتقد فعلا انه انت خسرت لانه اخذ منك شيء عظيم وشيء كبير، لكن بعد سنوات تكتشف انه بعض الخسارات كانت تفتح لك باب خير. ف يعني الربح من الخساره، خلوني اقول لكم، يمكن كلنا مرينا فيه ترى على فكرة. زي مثلا على سبيل المثال واحد يقول أنا انفصلت عن زوجتي وأنا من يومها يعني حس أني خسرت مرحلة كبيرة من عمري 20 سنة، مو شيء هين، لكن اكتشف أنه كان يسرق في 20 سنة، كان يسرق.
1: وش سوى؟
0: ما خلاص يعني اكتشف أنه هو ربحان بالأخير. أي نعم خسر 20 سنة من عمره، لكن ربح في الأخير لما تخلص من شخص كان يسرقه.
1: صح. تزوج؟
0: ندور لعروس عندك.

0: يعني سؤالنا باختصار يا إبراهيم، هل سبق وخسرت شيء واكتشفت بعدين أنه كانت هذه الخسارة مكسب لك ولا لا؟
1: هذا موضوعنا،
0: هذا ترند اليوم.
1: لا تكفى، لا لا والله معلش دقيقة، لا لا ما تدرون أنتم شو اللي صار.
0: شو اللي صار؟ صار لحادث هنا على باب الاستديو
1: عشان الناس تشارك معنا. طيب لا لا والله وانا ستاند، الله يحفظك يا شيخ. طيب خلي

0: أعز النهار، أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالمياً وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: أي ما نبي مجاملات اللي بخاطر
3: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: شاركونا في عز النهار.

0: حياكم الله من جديد، يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا. ندخل في ترند اليوم مثل ما ذكرت غاده بالقصه، بعدين دخلنا في موضوع جميل كذا ونبغى نتناقش احنا وياكم هالموضوع. اول شيء سجل رقم البرنامج 011 40 5 3. تقدرون تشاركونا في هالموضوع في الساعه الثانيه من البرنامج. تفضل يا غاده.
1: طبعا ترند اليوم اصدقائي باختصار سؤال بسيط جدا يقول لك وش الخساره اللي خسرتها لكن قدرت انك تحولها الى ربح؟ لانه مو دائما الخساره خساره، احيانا خساره بعض الناس مكسب، صح ولا لا؟
0: صح.
1: احيانا خساره بعض الوظائف مكسب. صح. فاحنا ما نتكلم بس يعني في شيء محدد، واحيانا يعني في شغلات تخلينا نخسر من انفسنا، يعني زي ما قال ابراهيم قبل الفاصل، عناد احد اهم اسباب اللي تحرمك من اشخاص ومن وظائف ومن ناس ومن استحقاقات ومن حتى احترامك لنفسك احيانا.
0: صح.
1: فليش تعاند؟
0: خسارة الأب النرجسي، خسارة ليش تعاند؟ صح؟ مين اللي عاند؟
1: بشكل عام يعني.
0: شو قلت من يعاند؟ أعطتني النظرة ذي، حسيت إن ذي إسقاط ذي.
1: إيه. السؤال هو كيف تحول خسارتك إلى ربح؟ 011 40 5 3. مصعب معانا.
0: مصعب مساء الخير حبيبنا.
2: مساء النور، هلا وسهلا.
0: هلا بالغالي، شلونك؟
2: الحمد لله، شلونكم طيبين؟
0: الله يسلمك ويعافيك، يا هلا ومرحبا.
2: الله يعافيك. بس حاب انا والله عجبني القصه حق راعي البيتزا، لانه حصل لي نفس الموقف قبل 16 سنه. انا صاحب سلسله مطاعم بيتزا.
0: ما شاء الله. وين
1: انت راعي المطعم؟
2: ها،
1: ليكون راعي الخبر نفسه.
2: والله العظيم ان انا استغربت، نفس الموقف حصل لي من اول فرع.
0: إيه؟
2: ثالث يوم من الافتتاح اتصل علي زبون وقال لي ابغى 17 بيتزا، عندي مناسبه وكذا. فخلص كلمت الشيف وعمل جهزناها له كذا. ارجع اتصل عليه ما يرد علي، شويه اتصل عليه مقفل جواله. واتفاجئ الشيف يقول لي ايش نسوي دحين المطعم؟ قلت له خلاص حاول ان نمشي بقدر الاستطاعه. كان الزبون اللي يجي يطلب تشيكن اعطيه خضار، اقول له استاذ هذه الخضار فريش وحلوه.
0: طيب
2: حاولت امشي يعني اكثر طلبات، وصلت لين 14، بقيت 3. قلت له خلاص هذه لازم ما عاد نقدر نخليها
1: خذها للبيت.
2: لا والله على طول خلاص اعطيتها للعماله. ف
1: انت عارف صاحب المطعم ايش سوى؟
2: ايش سوى؟
1: اتصل على، طبعا هو طلع في مقطع يرد على الشخص اللي كان يعني ينكت عليه اللي سوى له المقلب، وصور وقال انا ما عندي مشكله في الشيء اللي هو سواه، اي نعم انه هو شيء مجحف في حقنا، لكن انا حاب اني اتبرع ب 18 بيتزا اللي طالبها لصالح موظفي قسم الطوارئ في احد المستشفيات. الناس لما شافوه يعني شافوا تسامحه وشافوا حبه للخير واستغلاله للفكره في عمل خير، تفاعلوا معاه لدرجه انه حقق مبيعات في ذاك الشهر اعلى مبيعات في تاريخ المطعم.
0: يا سلام،
2: ما شاء الله. بس
1: اعطيتك فكره.
2: كان انا للاسف وقتها كان لسه ثالث يوم، ما يمديها مره ان اتبرع، لازم ابيع بقدر الاستطاعه عشان اغطي رواتب
0: لا بس بس بس دائما
1: هو عمل اعلان غير مباشر.
0: ترى هذا رزق. نعم. هذا رزق مكتوب له، ويعجبني الحكمه اللي قاعد يسويها، لانه احيانا سبحان الله في ناس تستغل مثل ما قالت غاده احيانا انه اخسر شيء، لكن هي بدايه الربح، يعني بدايه الانتقال لمرحله جديده بحياتي. ممكن يكون قرار، ممكن يكون تصرف، ممكن يكون شور احد. حلو الحكمه هذه يعني. فحلو انك تشغل مخك، حلو انه انت تقول قاعد اقنع الزبائن ياخذون بيتزا خضار، كيف كذا؟
2: نعم.
0: انت مو تقلب البيتزا وقتها، تقلبها حلاق.
1: حلق ولك قطعت بيتزا.
2: بس الحمد لله، فضل الله انا تجاوزت هذه نحن، لكن الان الحمد لله املك يعني فروع كثيره.
1: ما شاء الله.
0: الله يبارك لك، الله يبارك لك. شكرا لك يا ريان حبيبي. مين؟ مصعب. مصعب مصعب مصعب مصعب.
1: سعد معنا.
0: سعد.
3: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا هلا بالغالي، هلا سعد.
3: الله يحييك من الخبر.
0: يا بعد قلبي، شلونك؟
3: الله يسلمك، شلونكم؟ عساكم خير.
0: والله تمام يا قلبي، شلونك؟ طيب؟
3: رهيب. انا مره يا طول عمر كنت اطالب في وظيفه هنا. ايه؟ وعيوا يعطوني اياها. ايه؟ واقعد اشتكي ويصدرون لي امر نقل لجده. قمت انا يا طول عمر قلت يا رب انا وش اسوي في جده، ما اعرف احد ولا شيء. قلت يا رجل اتكل على الله ورح. واروح جده. النظام إذا انقلوك حسب مصلحة العمل تترقى تأخذ الوظيفة اللي بعدها. أنا كبير مراقبين، أعطوني مساعد مدير، أنا أدور على الوظيفة أصلا ذي، وعطوني إياها.
1: إيه
3: الشيء الثاني اذا نقلت حسب مصلحه العمل تاخذ راتبين.
1: ما شاء الله جاتك خير من كل مكان.
3: عمر سكوني لو 20,000 راتبي 40,000 عشان نقل.
0: طب وش سويت؟
3: ورحت هناك اي والله يا ابراهيم. ويوم جيت هناك قالوا لي انت بتشتغل في صالات الحج والعمره.
0: ما شاء الله.
3: بتشتغل 12 ساعه في اليوم. قلت له تبغى 40 اوفر تايم كل يوم اربع.
0: ما شاء الله.
3: تخيل يعني انت يعني راتبي صار دبل مرة ونص.
1: ما شاء الله.
3: وسكنوني في سكن حق الركاب اللي يسافرون متاخرين ذي. ولكن الشرب موجود. يا إبراهيم يعني تغير وضعي بدال اللي مثلاً 1% صرت 2%.
0: سبحان الله. عشان كذا
3: لا أول مرة في حياتي أنزل أدخل سالة مطار أدخل مطار وتفاجأت في حياتي إني شفت مطار جدة 40 طيارة قدام وجهي. أنا متعود في الدمام أشوف 5-6 لما شفت 40 قلت لا إله إلا الله. عندنا 40 قالوا لا يا أخوي عندنا 156.
0: ما شاء الله. تدري عاد هذا الرزق لنساق للإنسان.
3: أقول لك رزق إبراهيم. وأول ما رجعت الدمام أخذت الوظيفة اللي أنا أبغاها.
0: ما شاء الله.
3: رجعت بها.
0: ما شاء الله.
3: رجعت بها تخيل.
0: رجعت.
3: يعني كانت نقلة يا رجل عمر.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
3: تقاعد مسكين ما ترقى ولا شيء.
0: يا أخي.
3: أنا دبر راتب.
0: نيتك.
3: وخير ونعمة من الله. عسى ان تكره شيء الله يجيب لك خير فيه.
0: واحد من اللي يعلقون يقول المفروض لا يتكلم الواحد في رزقه. بالعكس الواحد يعرف انه احيانا الرزق انساق لك
3: يا رجل. اقول اتكلم اقول الحمد لله ترى كل ديره فيها خير.
0: صح
3: كل ديره والله كل ديره.
0: اي وبالعكس
3: انا اتمنى اني ارجع واسكن في جده.
0: يا سلام يا حبني لك والله يا سعد. نيتك طيبه يا سعد خابرك. الله يعطيك العافيه يا سعد. سبحان الله. خلينا ناخذ حوراء.
1: حوراء معنا حياك الله. اهلا يا حوراء منين تكلمينا؟
4: من القطيف.
1: من القطيف حي الله اهل القطيف الناس الحلوه أهلاً. الجميله. قولي لنا يا حوراء اليوم حنا نتكلم في ترند اليوم من خلال خبر قديش الانسان احيانا يخسر لكنه في الحقيقه قاعد يربح وممكن فعلا هي تكون خساره لكن بحكمه وخبره يقدر يحول هالخساره الربح.

0: صار لك موقف مشابه؟
1: والله أنا حاليا أقع في موقف وقاعدة أفهم نفسي وأقنع نفسي بهذا الكلام التي تقولي.
0: إيش الموقف؟
1: أنا موظفة الآن في شركة جديدة، صار لي عقد سنوي سنة، وبعد تقريبا 5 أيام راح يتجدد عقدي تلقائي. جانا عرض وظيفي ضعف راتبي 3 أضعاف.
2: ما شاء الله.
1: أنا هنا المدير مطلع مرارتي.
2: مدير اللي في الوظيفة اللي أنت الحالية
0: اللي باقي عليها 5 أيام.
2: طيب
1: أي الوظيفة الحالية المدير مطلع مرارتي يعني، بس أنا يعني صابرة ومتحملة بحكم أن أنا أعرف صار لي سنين. الآن وقعت في ورطة أن أنا ما أنا قادرة أفسخ العقد عشان أروح لعرض الوظيفي الثاني.
2: ليه؟
1: لأن العقد تجدد.
0: هو المفروض قبله بشهر صح؟ قبل يتجدد أو شهرين.
2: طيب
1: وانتهت فترة الإشعار.
2: إيه طيب طب طب خذي إجازة.
1: خذ إجازة
2: عدد دومين وقل واشعل الجهة الثانية، الجهة الوظيفة الثانية، إنه أنا يا جماعة في طول إن أنا قاعد أرتب أموري.
1: ما في ترتيب أمور، أنا كلمته إن أنا بطلع، قال لي تكملي العقد سنة كاملة.
2: الحين العقد طيب. العقد مدة سنة.
1: العقد جدد سنة تلقائي.
2: ويعني ممكن تروح عليك الوظيفة الثانية.
1: ايوه اكيد بتروح. طيب. هل بينتظروني؟ طيب. انا ما بينتظروني.
2: اول شيء هذا خيره، لا تتضايقين، لكن يمكن الله اراد لك شيء افضل من هذا الموضوع، فهمتي علي؟ موضوعنا انه وش شلون تحول خسارتك الى ربح، يعني ممكن يكون العوده هذه السنه هذه ترتبين اوراقك من جديد، ممكن فرصه ما تستحقينها يعني انت، او ما تستحق الفرصه دي، تقول لا والله استحق الافضل، يعني ادري ان الراتب مضاعف 3 أضعاف وكذا، لكن ما ادري انا متيقن اخيره.
0: ابراهيم يمكن حوراء، ارجعي انت للعقد اللي موقع معاهم، شوفي ايش بنود العقد، ايش الاشياء اللي ممكن تخل
1: بنود العقد. رجعت لمكتب العمل، رجعت للمقامي العمالي.
2: طيب.
1: العماله
2: طيب
1: ايش قال؟ ورجعت لكل شيء، كلهم قالوا لي انه لازم تلتزمي ب
2: طب اعطيك
0: شوفي انا عندي خطه بس ما ابي اقولها على
2: لا انا عندي خطه بقولها.
0: اوكي
1: والله انا ما
2: قادره. لا لا لا شوفي اسمعي، انت انت انت شو بعلمك حاجه يا حوراء، انا ودي تشوفين صاحب يعني احد صناع القرار في الشركه، تمام؟ ركزي معي، صناع القرار في الشركة تجي لا شوفي مو شرط واحد، اطرق أكثر من باب، تجينا من الجانب الإنساني أن أنت عندك التزامات وأن أنا عندي ظروف وأنا عندي وهذه الوظيفة ما تناسبني، بالعكس أنا حابة البيئة العمل، لكن أنا أبحث عن المال اللي يسد حاجتي وحاجة أسرتي ونفسي، فهمتي علي؟
1: نشوف الكل يعرفه انه هو يحب المحاكم وشب كذا،
2: يعني هو راعي مشاكل.
1: اي فما حد، الكل قال لي لا تحط نفسك شويه في مشاكل.
2: هذا استقعاد، لا استقعاد، هذا مو انا بقى العبوديه، استقعاد، لا هذا ما يخاف الله، هذا ما يخاف الله باحترام الشديد، يعني معليش يا حوراء اذا كان كذا الوضع
1: الله. لا ما يخاف الله،
2: هذا انا اودي يعني تشوفي الموضوع انسانيا اكثر، يعني اذا الموضوع النظام في صفه وانه لازم اشعر الشركه من شهرين والفرصه قدامي خلال اسبوع لازم اوقع عقد، لا اشوف اطرق اكثر من باب، اذا كان هذا هل هو المخول للشركه ولا الرئيس التنفيذي ولا صاحب الحلال ولا وشو؟
1: هو المدير العام.
2: المدير العام هو صح، هو شريك استراتيجي في الموضوع،
1: هو صاحب الحلال.
0: هو صاحب الحلال. شوفي موضوع الاستقاله لاسباب مختلفه، شوفي
1: أعطي لك سبب مشروع، وسبب المشروع اللي عندي، أيوة معي على الخط،
2: معك
1: أيوة سبب المشروع اللي عندي راح يوقع باقي الموظفين في مشاكل وياه، يعني راح يفصل، يعني أنا ما أفتح عليه أشياء،
2: لا حول ولا قوة إلا
1: بالله، إنه هو أخل بأخلاقيات العمل معي، لكن لو رفعتها كسبب مشروع راح أقطع رزق البقايا، فأنا ما بسبب مشاكل للناس أو أحد.
2: طيب أول شيء أنت خلاص العقد جدة، طيب
1: نعم
2: تمام، حتى لو بدي اقول حاجه بس يا حوراء، تكونين حذره في الفتره القادمه وترتبين اوراقك من جديد، ترى اغلب التجار اللي الله رزقهم وعندهم ما شاء الله تجاره ترى سقطوا وقاموا، فمو هذا مو موضوع ان النهايه انتهت، حوراء تقول خلاص انا المصير وصلني لهالمكان وهذا مستقعد وقاعد وجوه يحب المشاكل ومحاكم، الآن في شيء أنا عندي قاعدة صناعة الذات، لا تفكرين في المشكلة، فكر كيف تحلي المشكلة، رتبي أوراقك من الآن، فهمت علي؟ اشعري حتى لو ما عندك مثلا، أنا ما بقولك غامري، بس اشعري من بدري ورتبي أوراقك، يعني الآن لازم تتعبين أكثر، فهمت علي؟ وقضي والشيء الأهم، لا تبينين للي حولك أنت وش وش وش وش خطواتك القادمة، وين رايحة الشركة، وين رايحة يعني، وين مصيرك القادم، وش رتب أمورك، فهمت علي؟ ابدأ من جديد حوراء، والله يكفيك شر يعني هالناس والله العظيم.
0: بس تأكدي حوراء إنه
1: 20 سنة الحين خبرة، ما أبغى أضيعين مشاكل أو شيء، أبغى إن أنا
0: تأكدي حوراء إنه لو مكتوب لك هالوظيفة تبين تاخذينها، لو وقفت أمامك كل جنود الأرض، يعني الله لو أراد للإنسان رزق حمله حتى على ظهر عدوه، صح ولا لا؟
1: بس الله قال سعوا يا عبدي وأنا سامعه،
2: صح.
0: إيه صح، الله يكتب صح لك يا رب كل خير.
2: لكن خيرة يا حوراء، والله خيرة،
0: شكرا حوراء، يعطيك العافية،
2: والله كسرت خاطري. أعطيني رقم مدير. لا الخاص إسراء.
3: أهلا فيك. الله،
2: أهلا وسهلا، وعليكم السلام.
0: شفيك إسراء؟
3: موضوعكم حق المطعم صح؟
0: إيه.
2: لا هي قصة
0: حق المطعم، حنا خذيناه كبداية لموضوعنا اليوم، إنه كيف الواحد ممكن يحول خسارته الربح، خسارته في أي شيء، يعني بدل ما تطلع خسران من شيء. نعم.
3: إيه أنا عندي موقف، واحد من القريبات هي فاتحة مشروع بوفيه يعني.
0: إيه
2: طيب.
3: وجت واحدة وطلبت منها كذا بوفيه كامل يعني، حق أعداد يعني كثيرة يعني. المهم يوم وهي كان عندها حاطة عربون، بس اللي طالبة منها
0: كبير.
3: قالت لها إنه البطاقة عندي علقت، وأنا بسددت يعني.
0: تمام، وعطتها عربون بسيط.
3: كيف؟
0: أعطتها مبلغ بسيط وعلى أساس تسددها فيما بعد.
3: لا هي كانت حاطة عربون، بس إن اللي طالبة منها يعني احتجت إنه بطاقتي علقت يعني.
0: تمام، فهمت.
3: ما أخذت ولا العربون يعني.
0: حتى العربون. طيب وبعدين؟
3: أي، وكان يعني حرفيا كان البوفيه مرة كثير يعني. المهم يعني وخلاص يعني، لما وصل الوقت يعني وهي جهزت كل شيء، ولما جاء الوقت وجاء ولا يعني هي قايلة إني أنا بدي آخذ، وما لست مو لس يعني لا توصلين لي، أنا بدي آخذ، أنا
0: استأنست. هي بتستلمه يعني. تمام.
3: إيه، فلما جاء الوقت ولا أخذته، وتجي قايلة هو كم قفل.
0: ما اعترض.
3: إيه.
0: طيب.
3: ويعني وراح الوقت على الوقت ساعتين ومقفل. أمرت روح حق الاتصالات يعني، قالوا إنه الرقم ملغى أساساً أصلاً. الرقم مو موجود يعني، ملغي يعني، البنت يعني ما تقدر تصلها بكل الحالات يعني.
2: طيب والسار؟
3: ولا خلاص يعني، البوفيه قاعد عندها ويعني يعني يعني يعني مرة خسرت. فعقب هذاك الموقف تقول حتى خواتي يعني إذا قال اطلبهم مني سلطة، ولا السلطة لازم أخذ القربون قبل يعني.
2: إيه.
0: اللي بيتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي.
2: إيه، وهذا الصح. إن اللي واحد يحول خسارة أحيانًا طيبة زايدة تنعكس سلبًا على التاجر ولا الأسر المنتجة ولا اللي يبيع واللي قاعد واللي عنده متجر. بس سبحان الله، أنا أقول إحنا موضوعنا شلون تحول خسارتك لربح. رتبت أمورها، رتبت أوراقها، رتبت الحين ما شاء الله تبارك الله ماشية صح ولا؟
3: كيف؟
2: رتبت أمورها خلاص. أمورها
0: يعني عقب هالموقف تعلمت درس خلاص.
3: تعلمت درس، وكانت بعد هذه اللي طلبت منها ما تتواصل معها رسائل عشان يكون في توثيق، كانت بس مكالمات يعني.
2: لا بس
3: يعني شوف اللي عنده أكثر يعني.
0: صدقيني هذه مستقصدتها والله، هي ناويت لها علنية
2: والله. لا لا لا حسد والله. أو شكرا أسراء، يعطيك العافية. أسراء
0: يعطيك العافية. أسراء شكرا.
2: شوفي غادة والمتابعين والمستمعين، المجتمع ترى يربي يخليك تعرف وين ثغرات المواقف اللي تواجهها. أحيانا في ناس تقول طيبتي دمرتني، طيبة زايدة، بعض الناس حاطه شمع انا طيب طيب طيب تلقى ضال من عامله وضال من موظفينه وضال من الاصدقاء وضال من عمره. لا هي ولا حد يحاول انه يطبل عليك يقول ترى انت طيب انت قاسي انت شرس انت حبيب. لا خليك دائما وسطي انت قناعه نفسك نيتك الطيبه شلون تتعامل مع الناس. يعني هذا يعني هذا اللي هبت به حق البوفيه تعلمت تقول خلاص صار في عربون قبل التنفيذ بعدين في مبلغ. ليش التعاملات الماليه حلو انه يكون واضح مع الناس؟ ليش؟ لانه فعلا الواحد انا لازم نفهم انه ترى المجتمع يعطيك دروس وشلون تتعامل مع الناس. بعض الناس يقول خيت ما كنت كذا كنت بالجوال اكلمك وتجهز اغراضي. لا لا لا ما العلاقه.
0: هو عموما شطاره ترى ما تاخذ بالكلام ونوايا الطيبه. معليش تجارة أنك تبند حقوقك تكتب عقود واضحة كل طرف عارف اللي له واللي عليه.
2: دقيقة في هنا وتعليق يقول لا يعني بعض الناس يقول لا توحد خلاص إذا هي لعبت عليك وش دم بالآخرين. لا معلش أنا ما نب صور قصير وما نبقى أقدر أتعلم ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين
0: ولا تخون مثلا
2: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يعني أنا هي قناعة نفس عارف شلون اتعامل مع هذا وهذا حتى ولا يعني. وفي جزئيه بعد مهمه لازم ناخذها بالاعتبار لا اقعد ابرر كل واحد اقول له شوف اسمع ترى انا انقرصت. بعض الناس ترى يبدا عاد يدخل في مرحله من التوتر والتنشن يقول هو صديقه ويعرف قيمته ويعرف ذاك ما شاء الله اللي في جيبه مو بلا ممكن ذاك يتحسس يقول ترى معليش ليه تدفع لي يا اخي ما كنت ادفع لك انت تعاملاتي لين اخلص واعطيك اياه. والله معليش صار لي موقف الفلاني مره من المرات كلمني واحد وكذا. بعض الناس سبحان الله يبدا عاد يشعب الموضوع هو ما يحتاج تبرر لحد كل صار موقف وأنا والله ما ترضى للخسارة.
0: قبل كم قبل تقريبا شهر صارت عندنا عزيمة في البيت وطلبت من واحدة تسوي يعني كذا طبق ما هو بوفيه بس كذا طبق.
2: أيوة
0: اعتذروا نص الناس اللي حيجون عرفت وإحنا طالبين كميات مرة كبيرة. لكن أنا متفقة مع البنت والله العظيم إن رحت وزعته على جيراني.
2: ليه؟
0: باقي الأكل لأنه نص اللي أساس إنهم يجونا ما جوا اعتذروا طيارتهم ما وصلت في الوقت المناسب.
2: زعلتي؟
0: لا طبعا ما زعلت أكيد إني بعذر الناس لأنه شيء غير مقصود. بنفس الوقت أنا لو إني تاجرة أبنزل مثلا إعلان أبقول متوفر حالا بنص السعر مثلا بس هذه ما هي تجارة يعني بالأخير أنت راعي البيت.
2: صح في طرف كتبت كلمة حلوة قالت اللي عز علي لازم أبرر له. ايش رايك؟
0: اي يعني إيه صار يعز عليك إيه؟ لازم تفهمه وتحطه بالصوره.
2: انا اتفق معك واضم صوتي مع صوتك. يا جماعه نتكلم شلون تحول خسارتك الى ربح زي موقف البيتزا. انا ما ادري ان شاء الله اني بس استوعبت القصه.
0: البيتزا باختصار واحد اتصل على
2: واحد
0: مطعم
2: واحد دق على مطعم بيتزا يقولي
0: بس كان يعني كذا بنقلبهم مسوي لهم مقلب قالوا حضروا لي 18 بيتزا وانا جاي اخذها.
2: اي حضروا لي 18 بيتزا طيب
0: اي وعلى اساس انهم يحضرون وراح طلع سجل مقطع قال انا لعبت عليهم. راح المدير المطعم شاف المقطع وعرف ان هذا قاعد يلعب عليه فراح هو سجل مقطع ثاني وقال ما همنا يعني اللي انت سويته عموما احنا البيتزا هذه انا ما اعتبر نفسي خسران فيها راح اخذها واوديها للناس اللي مداومين شفت مسائي في مستشفى قسم الطوارئ.
2: يا سلام.
0: بس الناس تفاعلت مع الحركه
2: تفاعلت وتعاطفت معه وانواع ما شاء الله اللاين
0: انواع الدعم
2: يدعمونه عشان موقفه. وهذا ذكاء يا جماعه شلون تحول خسارتك لربح. هذا مثال طبعا مع الاصدقاء في التجاره في المواقف حلو وهذه قصه كمثال حلو وما الله عجبتني.
0: متى تجيب لي العشر كراتين من المعمول؟
2: والله المعمول هذا يعني نوني من ذاك اليوم قلت لها رتب معي وشوف المحل ما ادري عنها ما في اي وسيله تواصل بيني وبين الله يسامحها صاحب العقار اللي اعطانا ما ادري هل هو باقي نفس الراي بيقول وينك عني
0: كل يوم يتصل ويقول لك تعال
2: والله ما كلمني والله منك المشكله نوني. والله كنا بنفتح مشروع المعمول بس الله يسامحك بس كنت بقولك روحي شيك على المحل بس ما قدرت اتواصل ما اعرف شلون اتواصل.
0: المهم اذا فتحت مشروعك طيب. لي 10 كراتين
2: مقلب اذا ما اخذتيها ترى بوديها جمعيه الايتام
0: يستاهلون عليهم بالعافية
2: والله هم أحوج بالنعمة.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار وعبر أثير إذاعة الرياض. استمتعنا صراحة في الحلقة. ناخذ كذا ملخص سريع عن اللي صار. تكلمنا في بداية الحلقة لو أنت مؤثر أو مشهور، إيش ممكن تقدم أو إيش ممكن يكون محتواك ورسالتك والحفاظ على المبادئ. وكانت مشاركات جميلة وعجبتني كثير من المشاركات، الله يعطيهم العافية لكل اللي شاركونا. ثم بعدين دخلنا في بعض الأخبار، ثم دخلنا في ترند اليوم، موضوع البيتزا، شلون تحول خسارتك إلى ربح. غادر قاعد تسولف معي تحت الهواء تقول عندها سالفة الـ
1: أي كنا نتكلم عن الحظوظ إبراهيم، يعني في ناس عندها قدرة على أن هي تحول الخسارة إلى ربح، وفي ناس يعني الحظ يضرب معها لدرجة أنه ممكن هي تتجاوز أي خسارة في حياتها نتيجة حسن النية.
0: بس لأن أنت قلتي حظ، أنا شوي حاولت أني أنا بغيت أقول لا غلط، لا برضو النية،
1: على نياتكم تنسقوا،
0: يعني ما في شيء. واحد يقول ترى الحظ هذا شون معه كذا ملايين، هذا شون رتب أموره، هذا شون عاد أوراقه. النية دائما، النية خليها في كل أمورك. أنا ما أتكلم عن غلط، أتكلم بشكل عام يعني.
1: بشكل عام طيب، ومن هنا درج مثل عند عامة الناس زمان كانوا يقولون يلا بحظ مثل حظ ادغى،
0: يلا
1: بحظ مثل حظ ادغى. طيب ايش سالفة ادغى ذي؟ يقولكم يا طويلي العمر والسلامة، هذه ادغى يعني كانت الناس زمان تدعي تبي مثل حظها. ليش؟ لأنه ادغى هذه إنسانة على نياتها، لكن رغم ذلك كسبت الفضة والغنايم. شلون؟ ادغى هذه كانت ساكنة في أيام البادية في البر، طبعا هي متزوجة وزوجها عنده زوجة ثانية، فكانت طيبة هذه ادغى إلى درجة يعني يصفها الناس بعض الأحيان بالسذاجة. ادغى زي ما قلت عندها شريكة، شركتها هذه كانت مقهورة منها، رغم أن ادغى إنسانة طيبة وعلى نياتها وما لها بالشر، لكن شركتها كانت تبي تتخلص منها. يقولك في يوم من الأيام دخلت ادغى على شركتها، وشركتها كانت لابسة أساور فضة، فقالت لها أساورك حلوين الله منين جبتيهم؟ هنا الشريكة لقت لها فرصة أنها تبي تتخلص من ادغى، قالت لها في جحر هناك في البرية، روحي لما ودخلي يدك فيه، ومجرد ما تطلعينها راح تطلعين أساور الفضة. راحت ادغى لما

0: من الجحر. طبعا هو معروف ان جحر الداب، تعرف الداب؟
1: اي داب.
0: اي خطتها انها انها تبيها تموت وتفتك منها. طبعا ادغى صدقت كلامها، راح دخلت يدها وفعلا لقت اساور فضه فيها بقدره قادر سبحان الله، وجت لمها وهي شايلتها الاساور،
1: دخلت يدها في الجحر
0: وطلعت باساور الفضة. طبعا هنا انجلطت الشركة، قالت شلون كذا، شلون شلون وانا بيها تلدغ وطلعت لابث من الأساور هذه.
1: المهم ادغى
0: ادغى خلاص صار معها الفضة الأساور. إيه الأساور الفضة.
1: وذيك ماتت داخت،
0: هذيك داخت على قولتهم. طيب موقف ثاني، تعرف انت اهل البادية من اول يشدون يروحون ويجون لما البر حسب يعني المراعي وين موجودة فيه. فزوجهم زوج ثنتين ادغوا شركتها، جاء لمهم وقال نبي نشد من هالمكان. ومن عادتهم في هالناس انه لا جو يشدون، كل مرة هي اللي تفك خيمتها وتحطها على بعيرها وتلحق ربعها. فالزوج قال حنا نبي نروح لم مورد البل، فكل واحدة تشد تفك خيمتها وتلحقنا. ففعلا الشركة الأولى فككت خيمتها وقالت الإدغى نفس الفكرة، يعني
1: باقي إدغى معنا ذي،
0: هي لساتها معهم في القافلة. ف يعني قاعدين يشدونهم ويشلون خيامهم وكذا، ولمحت إدغى شركتها قاعدة تاكل كبدة، كبدة مشوية.
1: طيب
0: جت نفسها في هالكبدة، جت لما قالت لها يعني أبي كبدة، منين لك منين لك وحنا نبي نشد وما حد قاعد يطبخ. قالت لها أبد والله أنا دخلت يدي ببطن بعيري وطلعت

0: جالسه تبكي طول الوقت.
1: كمل سالفه الحلقه الجايه
0: بالحالها.
1: طب ايش صار باختصار؟
0: مهند خرب علينا،
1: لا تحرقنا، وش القصه دي؟ طب اوكي، مات البعير،
0: مات البعير، وهنا
1: جاها بعير
0: جلست
1: ثاني.
0: تبكي ادغى وتصيح وتقول راحوا ربعي عني وخلوني. طيب. واذ بقوم غازين يجمعون الغنايم، كانوا جالسين تحت التل ويسمعونها وهي قاعده تصيح،
1: عطوها
0: تهلل. فقالوا يا جماعه الخير، هذا معروف ان اذا صار في امراه تهلل وتكبر هذا معناته انه في وراها من القوم اللي راح يجونا ويقتلونا. خلوا غنايمهم وبعرانهم وحلالهم وبلهم وفضتهم وانحاشوا وتركوا كل الغنايم
1: وراحت ادغى خذتها،
0: وراحت ادغى لقت هذه الغنايم والبل خذتها ولحقت ربعها لم
1: مرد. الله شكرا.
0: فجتهم بالخير والغنايم، هناك انجلطت عاد الشركه،
1: فصار الكل يقول الله يرزقنا حظ ادغى.
0: اي الله يرزقنا.
1: طيب
0: سالفة طويلة، وجاني راسي وأنا اللي أقول السالفة.
1: كومنتات يقول بعرانهم.
0: معلش اندمجت. وصلنا للختام.
1: طبعا وصلنا للختام يا جماعة، يعطيكم العافية، شكرا لكم، شكرا غادة على قصتك اللي
0: لا عاد أحد يقول يقول قصة. ما عاد بيقول قصة
1: اللي ما لا تقولين قصة لك.
0: ما حسيت إني جندة.
1: طيب شكرا لكم مستمعين، شكرا لكم متابعين، وصلنا للختام. شكرا لزميلتي غادة العلي، شكرا لمهند الويمي من الإخراج، إبراهيم المعيد، يودعكم في أمان الله.
0: مع السلامة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: 3 ظهراً في الرياض. نشرة 3 ظهراً من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سباعي، وإليكم العناوين. مجلس الوزراء ينوه بنتائج الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك. مفتي عام المملكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للفتوى. نزاهة توقف 108 متهمين في أغسطس الماضي خلال جولات رقابية شملت 5 وزارات. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ أكثر من 4000 مشروع في 113 دولة حتى نهاية أغسطس الماضي. إلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقيتي تهنئة لكل من الرئيس بيتر بلغريني رئيس جمهورية سلوفاكيا بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده، والرئيس شوكت ميرادايف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين للرئيسين السلوفاكي والأوزبكي. برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نوه مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك بين المملكة والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية، وما اشتمل عليه من الاتفاق على اتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية المؤسسية لإنشاء أمانة عامة مقرها الرياض. كما تطرق المجلس إلى الدور الفاعل للمملكة في المنظمات الإقليمية والعالمية، وأشاد ضمن هذا الإطار بالجهود الوطنية التي أسهمت في ترسيخ صدارة المملكة إقليمياً ب21 مدينة صحية معتمدة من منظمة الصحة العالمية. محلياً، وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة البلديات والإسكان في المملكة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية، والموافقة أيضاً على نظام التعاونيات، وأن يكون اليوم 12 من شهر مايو من كل عام يوماً للتبرع بالأعضاء. كما تم اعتماد الحسابات الختامية لجامعات القصيم والجوف وحائل لعامين ماليين سابقين. ترأس سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح الفوزان بمقر الرئاسة اجتماع اللجنة الدائمة للفتوى بحضور أعضاء اللجنة وأمينها العام، حيث جرى خلال الاجتماع بحث عدد من المسائل والقضايا الشرعية المحالة إلى اللجنة ودراسة ما ورد إليها من أسئلة واستفتاءات وفقا لاختصاصاتها ومهامها في مجال الإفتاء. نفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 2659 جولة رقابية خلال شهر أغسطس الماضي، أسفرت عن التحقيق مع 352 شخصا، وجرى إيقاف 108 أشخاص تمثلت جرائمهم في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي في وزارات الداخلية والعدل والصحة والتجارة والبلديات والإسكان، بينما الجرائم تمثلت في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي. بحث وزير الصحة فهد الجلاجل خلال زيارته إلى البرتغال مع نظيره البرتغالي أنا باولا مارتينيز سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب الرائدة وتطوير الشراكات النوعية في مجالات الرعاية الصحية والابتكار والتحول الصحي. ووقع وزير الصحة ونظيره البرتغالي مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الصحية وتطوير أطر العمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها واستدامتها في البلدين. في خطوة تستهدف تنظيم التعاملات الهندسية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمهندسين والمستفيدين، دشنت الهيئة السعودية للمهندسين منصة معتمد لتكون قناة رقمية موحدة لتنظيم التعاملات الهندسية وتعزيز موثوقية الإجراءات والوثائق المرتبطة بالقطاع. وتأتي المنصة في سياق التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع مستوى الحوكمة والشفافية وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الهندسية. نتابع في التقرير التالي.
2: من تنظيم الإجراءات إلى تعزيز الموثوقية والحوكمة، تتجه الهيئة السعودية للمهندسين إلى تطوير بيئة رقمية أكثر كفاءة للتعاملات الهندسية من خلال تدشين منصة معتمد. المنصة تأتي لتوحيد وتنظيم جانب جانب من التعاملات المرتبطة بالقطاع الهندسي وتسهيل الوصول إلى الخدمات بما يواكب التوسع المتسارع في المشاريع التنموية والعمرانية التي تشهدها المملكة. ولا يقتصر أثر التحول الرقمي على سرعة إنجاز المعاملة، بل يمتد إلى رفع مستوى الشفافية وتقليل الإجراءات الورقية وتحسين تتبع العمليات وتعزيز موثوقية الوثائق والبيانات الهندسية. كما يمكن أن تمثل المنصة إضافة مهمة للمكاتب والشركات الهندسية عبر توفير مسار رقمي أكثر وضوحاً للتعاملات وتحسين تجربة المهندسين والمستفيدين وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإتمام الإجراءات. وتتزايد أهمية هذه الخطوة في نمو الطلب على الخدمات الهندسية وتنوع المشاريع في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والتطوير الحضري والصناعة، ما يجعل تنظيم التعاملات ورفع كفاءة الممارسة المهنية عاملاً أساسياً في دعم جودة المشاريع.
1: نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حتى نهاية أغسطس الماضي 4457 مشروعاً بقيمة 8 مليارات و57 مليون دولار، وجاءت اليمن في مقدمة الدول المستفيدة من مشروعات المركز بقيمة تجاوزت 4 مليارات و79 مليون دولار، تلتها سوريا بقيمة 586 مليون دولار، وفلسطين بنحو 547 مليون دولار. ويستمر مركز الملك سلمان للإغاثة في الجمع بين المساعدات العاجلة والمشروعات الممتدة الأثر. أصدرت هيئة النقل قراراً بتشكيل 5 لجان متخصصة للنظر في التظلمات والمخالفات المرتبطة بأحكام نظام النقل البري على الطرق ولوائحه التنفيذية وفق اختصاصات محددة لكل لجنة. وتضمن القرار تشكيل لجنة للنظر في التظلمات على مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق، ولجنة للنظر في مخالفات أحكام اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، إلى جانب لجنة للنظر في مخالفات الشاحنات الأجنبية ولجنة للنظر في مخالفات أنشطة النقل الخفيف للبضائع وتوصيل الطلبات ولجنة تختص بالنظر في مخالفات الأنشطة الأخرى. في خبرنا الأخير، أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية انطلاق موسم الصيد في ابتداء من اليوم وحتى نهاية يناير القادم في إطار منظومة تنظيمية متطورة تهدف إلى تعزيز الصيد المستدام والمحافظة على التنوع الإحيائي والتوازن البيئي وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وفقاً لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. مجلس الوزراء ينوه بنتائج الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك. مفتي عام المملكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للفتوى. نزاهة توقف 108 متهمين في أغسطس الماضي خلال جولات رقابية شملت 5 وزارات. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ أكثر من 4000 مشروع في 113 دولة حتى نهاية أغسطس الماضي. نهاية نشرة الثالثة ظهرا من إذاعة الرياض، نفذها مهند الويمي وقرأتها محدثتكم حورية السبيعي. في أمان الله.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل

0: بعض يقول لك ليش ما في احد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولان صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الراي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشره.
2: والله يا اخ علي، يعني عشان ما نجامل
3: اي ما نبي مجاملات اللي في خاطر
2: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
7: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
8: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
7: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
10: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
11: ديرتي حبيبتي.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت طنطورة

الكرة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: أهلا وسهلا بأصدقاء خوارزميات، يوم جديد ولقاء جديد يجمعنا بكم في هذا العالم المتنامي. في حلقة سابقة

0: تحدثنا عن أهمية تحديث الملفات المرفوعة للراج حتى تكون المعطيات كما نتوقع وأفضل مما نتوقع في إجابات الذكاء الاصطناعي. في هذه الحلقة بنتحدث بتخصص أكثر حول فرز المعلومات والمعطيات وما ينفع أحيانا يظهر للعملاء، للمساهمين وللشركاء وغير ذلك. اهلا وسهلا بمهندس مصطفى الشعلة.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بك اخ صالح.
0: الخطوه هذه يبدو انها مهمه، ولذلك يعني حرصت انها تكون في هذه الحلقه.
1: جميل جدا، واحنا مكملين على تقنيه الراق، وللمستمعين الجدد والمستمعين حتى القدامى حبينا بس ناكد ونراجع ايش معنى الراق وايش كنا نتكلم عنه في الحلقات الماضيه. الراق هو مصطلح او تقنيه جديده، هي مبنيه على الذكاء الصناعي التوليدي ولكن معززة بالقواعد المعرفية للمستخدم. والسبب فيها بأنه الذكاء الصناعي التوليدي العام قد يأتي بإجابات غير موثوقة، ولذلك المؤسسات والشركات وأيضا حتى الأفراد يحتاجوا بعض الأحيان الذكاء الاصطناعي يسمع إلى قواعدهم المعرفية، معلوماتهم المعرفية، مصادرهم الخاصة قبل أن ينتقل إلى المصادر العامة. وهذه كل الشركات ممكن تستفيد من هذه التقنية. تكلمنا في الحلقة السابقة، وطبعا الراق هو اختصار لكلمة Retrieval Augmented Generation اللي هو الذكاء الصناعي التوليدي المعزز بالاسترجاع. أنا ما أحب كلمة الاسترجاع، بس هي المعززة، هي Retrieval معناتها استرجاع، المعززة بالمصادر المعرفية للمستخدم. تكلمنا في الحلقة السابقة أنه كعادة جيدة قبل أن ترفع ملفاتك يجب أن تنتبه وتركز أن تكون بياناتك نظيفة محدثة غير مكررة، حتى لأنه الراق إذا أعطيت بيانات غلط بيعطيك معلومات غلط لكن مرتبة. فالحلقة هذه راح نناقش فيها بشكل أكثر تفصيل الراق بعد أنا ما نظفته، هل أرفعه على طول؟ هنا لا، لابد أن ننتبه. هذا النموذج من اللي بيستخدمه؟ هل موظف ضمن الكيان، هذا كيان المؤسسة، أم عميل؟ قد تكون عندك بيانات في السياسات، خلينا نذكر على سبيل المثال مدرسة. إذا تبغى تتكلم عن سياسة المدرسة، في سياسة لأولياء الأمور الخاصة بالطلاب
0: أو لوائح، مثلاً
1: لوائح وإرشادات، في لوائح وإرشادات إلى المعلمين. ما ينفع هذه كل البيانات وتحطها في قاعدة بيانات واحدة تعرضها للجميع، لأنه ولي الأمر ما يهم اللوائح والإرشادات الخاصة بالمعلم، هذه المفروض تكون داخلية. فبالتالي إحنا نحتاج إلى نموذجين، نموذج داخلي إلى نفس الكيان، إلى نفس الموظفين إن كانوا مدرسين ومعلمين أو إن كانوا موظفين في شركة أو
0: وأحيانا كتار. أكثر من نموذج، يعني مثلا في المنظمة أو الجمعية مثلا هناك مدراء إدارات، مدراء عموم،
1: صحيح،
0: لهم صلاحيات في دخول إلى معلومات محددة،
1: صحيح.
0: هناك الإدارة المالية والتي تدخل على القوائم المالية أو الأرباح أو الخسائر، فبالتالي أنا أحتاج إلى فرز أكثر.
1: بالضبط، كلامك 100% صحيح أخ صالح. أنت تحتاج أنك تفرز العميل أو المستخدم النهائي منه، هل الإدارة العليا، الإدارة الوسطى، الموظفين، العملاء، الناس العامة. فحسب النوع المستخدم الأخير أنا أخصص القاعدة المعرفية الخاصة بهم بحيث أحافظ على خصوصيتي ككيان.
0: هل ممكن أنه الذكاء الاصطناعي يفهم من يتعامل معه؟ يعني كيف لو أنه مثلا يحدد من هذا الشخص فبالتالي يعطيه المعلومة المناسبة له؟
1: هذه ما تترك للذكاء الصناعي، تترك إلى البرنامج نفسه. يعني في مثلا الدخول، يعني إذا أنت عامل موقع إلكتروني في تسجيل مستخدم، دخول المستخدم هذا أنت مين، فهو على أساس أنت هو نفس الموقع راح يوديك إلى المساعد الذكي الخاص بك، ما هو شغل الذكاء الاصطناعي.
0: نواصل حديثنا مستمعينا بعد فاصل قصير. من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في طريقة لمحاولة فرز المعطيات أو المعلومات الصادرة عن الراق بحسب فئات المستخدمين وخصوصية المعلومة في الجهات. أحيانا مهندس مصطفى يكون فيه أكسس معين لجهة للدخول،
1: نعم.
0: يعني على سبيل المثال مثلا منصة أبشر منصة ضخمة وفيها بيانات ضخمة وخاصة جدا، وهناك من يعني يحتاج إلى الدخول إلى أجزاء معينة منها. شركات مثلا تأجير السيارات لها دخول على بيانات مثلا المركبة وإعادة مثلا توكيل شخص آخر، ولها أيضا دخول لإعادة مثلا إلغاء هذا التوكيل مثلا على السيارة.
1: صحيح.
0: فهل نعتبر هذا أيضا جزء من إعطاء الصلاحيات في الموقع؟
1: هو المعتمد عليه، يعني هو بوابة الدخول هي اللي تعطيك نسبة الصلاحية. يعني إذا رجعنا إلى موضوع الراق، حسب الدخول أنت عندك نموذجين، أنا كمطور أعمل نموذجين، نموذج إلى العميل مثلا العميل أو نموذج للموظف، اثنينهم في نظامين مختلفين. وفي بوابة الدخول، بوابة الدخول إن كان ولي أمر وديت إلى البيانات الخاصة بأولياء الأمور، وإن كان كموظف مثلا وديت إلى القاعدة الداخلية، القاعدة المعرفية الداخلية بالمدرسة. وقس على ذلك مختلف الكيانات، حتى في أبشر مثل ما تفضلت، إن كان يعني مواطن غير كونه كموظف في أبشر مثلا، يعتمد على الدخول، دخل هو كأساس على أنه هو موظف أو عميل نهائي.
0: كيف ممكن، يعني هل ممكن عفوا أنه أنا أسوي نسخ داخلية وخارجية، يعني نفس المحتوى مثلا بشكل مختصر لأفراد وله مثلا أو نفس المستوى لآخرين بشكل موسع؟
1: بالضبط، هذه مسؤولية صاحب المحتوى. يعني لو دخلنا مثلا في موضوع السياسات والسياسات ممكن تكون مفصلة جدا في النطاق الداخلي، اختصرها الى الاشياء الببليك مثلا طبعا، وانا هنا اسميها في الملفات مثلا اسمي policies داش ماستر، هذا الماستر يعني اللي فيه كل البيانات، اروح اصنع ملف اخر من نفس هذا policies ماستر اسمي policies داش ببليك، ببليك يعني عام، فهذا الملف ببليك مختصر فقط البيانات اللي تهم العميل، ان كان هو عميل مشتري او ولي امر او والماستر الى الادارة مثلا، او حتى الماستر هذا ممكن يكون يقسم اصلا، ماستر هذا للادارات العليا، وممكن يكون ماستر داش امبلويز للموظفين. فهي قاعدة معرفية واحدة عن السياسات، ولكن مقسمة حسب صلاحيات العميل النهائي.
0: وش خطورة طيب أنه يحصل هذا يعني عدم الفرز هذا، أنه أحيانا أنا أهتم بتزويد الراق لكن مثلا ما أهتم بفصل المحتوى؟
1: تسريب البيانات يسموه data leakage، تسريب. يعني شفت في البيت إذا عندك سربت ماي موية خلاص خلص الخزان، أو أنه الموية تروح إلى جهة مختلفة. هنا البيانات خصوصا إذا بيانات حساسة مثل أسعار، يعني أنت في شركة حساسة أو شركة وطنية حساسة وفيها أسعار وسياسات كذا، هذه البيانات ممكن تسرق وخطيرة جدا. فمعناته أنه الراق خصوصا في إذا كان شركة حساسة وبياناتها حساسة، فبالتالي ضروري جدا دراسة الراق والبيانات المعرفية اللي تغذى بها هذه النماذج الكبيرة حتى لا تسرب،
0: خصوصا انه ما اقدر انا والله احتفظ فيها على مثلا اجهزة غير مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، احيانا عندي فروع فاحتاج الى انه تكون المعلومة متاحة لبعض الاشخاص
1: طبعًا.
0: مثل كلفة هذه القطعة مثلا علي، فهي لو بانت لي العملاء مثلا سيكون هناك لغط كبير، يعني
1: بيكون لغط، بيكون انت ساعدت المنافس، اخذ من عندك الاسعار. و في الخدمات السحابية وهي موجودة متوفرة الآن في السعودية، يعني ما يحتاج بياناتك، خصوصا البيانات، أنا هنا أركز على البيانات الحساسة، ما تحتاج تخرج خارج المملكة، هي ضمن إطار الحدود المملكة. في خدمات سحابية مقدمة من شركات عالمية تساعد على خصوصية هذه البيانات، ولكن يبقى أيضا الفرز اللي حسب العميل. يعني أنا هذه البيانات لابد أفصلها، مداخل الاستخدام تكون دقيقة بالنسبة لي.
0: يعني مثل هذه التقنيات تساعد على جودة عمل وجودة حياة أكثر، ولكن يظل فيها نسبة الخطر، ولذلك مع كل يعني خطورة توضع هناك يعني لوائح أو سياسات أو حواجز حتى لا تحصل.
1: نعم أحسنت. ولذلك في الراق قبل لا أنا أحطه في النسخة النهائية والعملية، يجب أن تختبر بشكل جيد. يعني يجي الخبير ويسأل مثلا أنت إداري قبل لا أنا أحطها في البرودكشن أو في الإنتاج لابد تروح في بيئة اللي نسميها testing environment اللي هو بيئة التجربة، أن أجربها، فأجربها أحاول بقدر الإمكان أستكشف أي خطأ ممكن يصير قبل لا أرفعها إلى الاستخدام النهائي للناس. لابد تمر على مرحلة من التجارب، والتجارب الدقيقة اللي تأكد لنا بأنها خالية من الأخطاء.
0: ولذلك حتى الأشخاص أصحاب العلاقة أو من لهم صلاحية تعديل هذه الأشياء أو إدخالها، أتوقع أن ما يعني كل فترة أيضا يعني نوعية العقود الموقعة معهم والجزاءات فيما لو أخل بهذه المعلومات أو سربها.
1: بالضبط.
0: إذن مستمعينا وصلنا لختام هذه الحلقة في خوارزميات، شكرا لكل من تابعنا، وبإذن الله في الأسابيع القادمة تتابعون المزيد والمزيد مما يساعدنا على عالم ذكاء اصطناعي أجمل. شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: في دقائق.
8: دور التجارة في تاريخ المملكة وتحديث القطاع. منذ العصور الإسلامية لعبت التجارة دوراً حيوياً في تاريخ المملكة العربية السعودية. مكة المكرمة والمدينة المنورة كانتا من أكبر المراكز التجارية في شبه الجزيرة العربية، حيث كان الحجاج والزوار يأتون من مختلف أنحاء العالم للتجارة أثناء موسم الحج. ومن أبرز المسارات التجارية كان طريق البخور الذي كان يربط جنوب المملكة باليمن. في العصر الحديث مع اكتشاف النفط في الثلاثينيات من القرن العشرين، بدأ قطاع النفط في المملكة يهيمن على التجارة العالمية. شركة أرامكو السعودية لعبت دورا كبيرا في هذا التحول، حيث أصبحت السعودية واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم. اليوم تهدف المملكة إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط، من خلال الاستثمار في الصناعات التحويلية، التقنية الحديثة، والقطاع السياحي. كما تم تطوير المدن الاقتصادية مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تركز على الابتكار والإنتاج الصناعي.
7: في دقائق.

0: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحيي.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة.

0: فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة. وعي.
1: الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم. وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

التفاؤل هو ذلك الشعور الذي ينير القلوب ويملأها بالأمل والثقة في رحمة الله تعالى وقدرته. التفاؤل وذلك النور الداخلي الذي يبدد غيوم اليأس، وهو الطاقة التي تدفع الإنسان للاستمرار في طريقه رغم الصعاب، والإيمان بأن المستقبل يحمل الخير والنجاح. والحمد لله الذي جعل في قلوب عباده نوراً يضيء لهم به ظلمات الحياة. وقد كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعظم مثال للتفاؤل، ففي غزوة الخندق ورغم الحصار الشديد والجوع والخوف كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بفتح بلاد فارس والروم واليمن، وكان يقول: والله لينصرن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. التفاؤل هو انعكاس لحسن الظن بالله عز وجل، فالله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن التفاؤل يجعل الإنسان يرى الجمال في الحياة حتى في أحلك الظروف، ويدرك أن ما يمر به من محن ليس إلا اختبارا له ولصبره، وإن العاقبة للصابر والمتفائل. أيها الأحبة، إن التفاؤل ليس مجرد شعور يرافقنا في الأوقات الجيدة، بل هو موقف إيماني نتمسك به عندما تشتد المحن. وصدق الشاعر إذ يقول: تفاءل بما تهوى يكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. ومثلما كانت الشمس تغرب في نهاية كل يوم، فإنها تشرق من جديد لتعلن بداية جديدة وفرصة جديدة. علينا أن نغرس في قلوبنا وقلوب من حولنا بذور التفاؤل، وأن نكون سبباً في نشر روح الأمل والإيجابية. فالابتسامة والكلمة الطيبة والتشجيع يمكن أن تكون نوراً في حياة شخص ما.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: اللهم إنا نرشدك ونرشد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون، وأننا يوم القيامة لمبعوثون. اللهم إنا نرشدك ونرشد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الخالق البارئ المصور، والكل مخلوق بإرادتك، حي بقدرتك، ميت بمشيئتك. اللهم
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالا لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول نعم ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فناداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما جيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله ومن هو الله وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه ولا تخالف أمره ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك.

فكرك من القسوة ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاصية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: وعي. الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم. وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي.
5: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: الصدارة.
7: أنظار عشاق كرة القدم تتجه لملعب المملكة أرينا لمتابعة كلاسيكو السعودية الهلال والأهلي. الهلال على بعد مباراة اليوم لمعادلة رقمه التاريخي الأطول بلا خسارة. السبت يشهد أكبر مواجهات الجولة الخامسة والدوري كلاسيكو السعودية الاتحاد والنصر. والاتفاق يعلن التعاقد مع الإيفواري كانتي ويستهدف صفقتين إضافيتين قبل إغلاق السوق.

0: بسم الله وصلاة وسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم بخير وحياكم الله احبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف العدن تقديم، وفي الاخراج محمد الحميض. تملكم احبتنا قضاء طيب ومتع الاوقات. ضيفنا اليوم احبتنا هو الاعلامي الرياضي عبد الرحمن مشبب. ابو فيصل يا مساء الخير.
1: اهلا وسهلا اخوي علي، مساء الخير لك والسادة المستمعين والمستمعات. اليوم إن شاء الله الجمهور مبسوط وينتظر الليلة على حرم الجمر، متعة كروية الليلة إن شاء الله.
0: صحيح، الجميع قاعد ينتظر والجميع يترقب والجميع عنده أعتقد توقع لنتيجة مباراة اليوم، واللي على ضوءها احنا فتحنا المجال لإذا مشاركتكم من خلال 0-1-41-5-3 توقعاتكم لنتيجة مباراة كلاسيكو اليوم بين الهلال والأهلي. كذلك نفتح نافذة أخرى لتوقعاتكم لكلاسيكو يوم السبت القادم، كلاسيكو السعودي الآخر اللي يجمع بين الاتحاد والنصر. بس أكيد طبيعة الحال أن حديثنا بيروح أكثر لمباراة اليوم، مع تمنيات إن شاء الله أنه تظهر بالموعد وتكون حافلة، أهم شيء بأهداف كثيرة، يعني تكون فيها كمية أهداف كثيرة، وأنا شخصيا أتوقع أن يكون فيها كمية أهداف إن شاء الله. حابين نبدأ معكم توقعاتكم. طبعا عندنا احنا احد المحاور سمعتوها قبل قليل وهو مثار كذلك الاستطلاع، بس هو الفكرة واحدة حول نتيجة المباراة. هل تتوقع يسجل الهلال اليوم في مواجهة الكلاسيكو مع الأهلي رقمه السابق في أطول سلسلة تاريخية بعدم الخسارة في الدوري؟ يعني أقرأ شوي بس من تفاصيل الخبر. يحتاج الهلال إلى تجنب الهزيمة أمام الأهلي لمعادلة أطول سلسلة بلا خسارة في تاريخه بدور محترفين، وخلال تلك السلسلة التاريخية حقق الهلال 42 فوز مقابل 4 تعادلات في واحدة من أقوى فترات الفريق على مستوى المسابقة. ولم يتذوق الهلال طعم الهزيمة في 45 مباراة متتالية بالدوري، إذ فاز في 33 مواجهة وتعادل في 12، ويتطلع إلى معادلة أطول سلسلة من عدم الخسارة والتي كان قد حققها بين مايو 2023 ونوفمبر 2024، والتي امتدت إلى 46 مواجهة بواقع 42 فوز وأربع تعادلات. يعني هذا الهلاليين بعضهم وحتى بعد الأهلويين وبشكل عام المتابع العام اللي يتوقع فوز الهلال أو عدم خسارة الهلال، أحد المؤشرات بالنسبة لهم يقولون إنه اللعيبة والمدرب داخلين للحفاظ على هذه السلسلة. وتوقعاتك حبيبنا أبو فيصل؟
1: والله شوف، أول شيء إحنا زي ما ذكرنا إن ننتظر متعة كروية فنية الليلة إن شاء الله. فريقين يملكون عناصر على مستوى عالمي ما هو على مستوى محلي. شوف الهدف الأساسي للهلال بالتأكيد إنه الحصول على نقاط المباراة الثلاث. يعني هذا يعتبر هدف خلينا نقول ثانوي أو هدف إضافي للهلال. الهلال معتاد على الأرقام القياسية، نتذكر في فترة جيسوس لما دخل مجموعة جينيس الأرقام القياسية ب 34 انتصار متتالي، فهي ما هي غريبة على التركيبة، على شخصية الهلال، على جودة اللاعبين والمدربين والإدارة بشكل عام. فإحنا ما نستغربها. اليوم الهلال بيدخل حتى بفرصتين على الهدف الإضافي أو الثانوي اللي هو التعادل أو الفوز، لكن بالتأكيد أنا متأكد أن الهدف الأساسي هو الفوز، صدارة الترتيب، استقرار، والظروف كلها تساعد. يعني هو انتعاش بالصفقات، يمكن سامرفيل ومؤخرا واتكنز، أنعشت الفريق، أنعشت الفريق داخل الفريق وداخل المنظومة، أنعشت الجماهير للحضور وللمؤازرة، الإعلام الهلالي، كل هذه الأمور خلت الاستقرار يعني المعنويات تميل لصالح الهلال.
0: أوكي، وأنت عزيز المتابع الكريم، احنا طبعا سنخوض بكل التفاصيل بس بعد ما نستعرض تقرير حول اللقاء هذا اليوم. ذكركم إذن باستطلاع حلقتنا اليوم ورقمنا التواصل 0-1-41-5-3. نطلع لاستعراض التقرير، نتحدث عن كلاسيكو هذا المساء ونرجع بعد لمزيد من الحديث والتفاصيل.
2: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم

0: الثلاثاء نحو ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياضة، والذي يستضيف مباراة قوية تجمع ناديي الهلال والأهلي في اللقاء المؤجل من منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين. ويدخل الفريقان هذه المواجهة الكبرى وسط طموحات متباينة وظروف فنية مختلفة، حيث يسعى الهلال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للانقضاض على صدارة الترتيب، مستفيدا من انطلاقته القوية هذا الموسم وتسجيله لعدد وافر من الأهداف في الجولات الماضية، إلى جانب رغبته الجادة في كسر بعض التعقيدات التاريخية للرقم الصعب الذي يطارد مباريات الفريقين الأخيرة. في المقابل يخوض الأهلي اللقاء وعينه على تصحيح المسار واستعادة التوازن سريعا بعد التعثر الأخير الذي مني به أمام الخلود، محاولا تجاوز آثار تلك الخسارة ومفاجأة مستضيفه في عقر داره عبر تنظيم تكتيكي دقيق وأوراق هجومية قادرة على صناعة الفارق. وتترقب الجماهير صافرة البداية للمباراة التي ستنطلق في تمام 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة وسط اهتمام إعلامي واسع وتحضيرات مكثفة من كلا الجهازين الفنيين للاستقرار على تشكيلة الأمثل التي ستخوض معركة الميدان الكروية المنتظرة. الصدارة.
1: شكرا عبد الملك القليب على قراءة التقرير من إعداد علي اليوسف. نذكركم مجددا ضيفنا اليوم الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشباب. شو رأيك عبد الرحمن؟
2: والله شوف، يعني خليني بس أتكلم، كل ما نتذكر أو كل ما نشوف أو كل ما تحل مباراة قوية تحظى بمتابعة، طبعا هذه المباراة ما تحظى بمتابعة محلية فقط أو إقليمية، هي تحظى بمتابعة عالمية، وإحنا نقول هذا كل ما نتذكر مثل هذه المباريات أو نشوف مثل هذه المباريات نقول الفضل لله ثم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد اللي أول للرياضة اهتمام كبير جدا في جميع الرياضات وخاصة كرة القدم. من كان يتوقع أن الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية على مستوى أوروبا وعلى مستوى أمريكا تتابع منافسات في الدوري السعودي؟ يعني أنت ويمكن وأنت مطلع، يعني ما شاء الله بحكم جادتك اللغة الإنجليزية والفرنسية متابع للصحف الأجنبية في مثل هذه المباريات. اليوم وأمس كانت فيه تغطية للصحف الأجنبية وتحديدا يمكن الإنجليزية على مباراة اليوم اللي وصفتها بأنها أقوى مباريات الدوري، ويمكن بالتأكيد أن وجود مهاجمي المنتخب الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي وواتكنز مهاجم أيضا الهلال في حال إيش أيضا متابعة تخيل مدرب
1: صادق راح ورجع. عبد الرحمن تقول إنه في حال إيش واتكنز؟
2: في حال مشاركة بالتأكيد واتكنز يعني مهاجم الهلال، وبالتأكيد يا أبو ماجد أن تخيل مدرب منتخب الإنجلترا أو مساعدي بيتابعون مستوى اللاعبين، يعني خاصة في مثل هذه المباريات القوية اللي يبان فيها مستوى اللاعب. فهذه اللي بتكلم عنها في هذا المشروع الرياضي اللي الله يحفظ ولاتنا اللي يهتمون بهذا الرياضة بشكل خاص. نجي للمباراة، المباراة يعني بشكل عام الكفة متساوية وين كانت تميل بشكل قليل للهلال، يعني لعدة جوانب. أولا الانتعاش اللي فيه الهلال من الصفقات اللي ذكرناها، يمكن الصفقتين الأخيرة اللي هو واتكنز وقبله سمرفيل، انعشت الهلال وانعشت البيت الهلالي والجمهور وغيره، هذه له دور. الشيء الثاني استقرار الهلال ومنافسة الصدارة فارق الأهداف عن النصر، أيضا وجود يعني التعثر اللي حصل للأهلي، هذا يخلي الكفة تميل للهلال بمعنوياته العالية جدا، وإن كنت أسميها تعثر لأن الأهلي اليوم بيثبت هل هو تعثر أو إنه بيدخل في أزمة. الأهلي اليوم يا أبو ماجد في المركز السابع، لو خسر بيبقى في السابع، لو فاز

0: خلال اسبوعين بيكون امام سان داونز. يعني هذه خساره الاهلي اليوم بتدخله في ازمه وليس تعثر. لما تخسر مباراتين متتاليتين اعتقد انها بتدخل الاهلي في دوامه كبيره جدا، خصوصا بعد مغادره يايسله محرز كيسيه. يعني هذه الظروف كلها الفوز، وقلت لك في الحلقه الماضيه يا ابو ماجد الفوز اللي حصل عليه الاهلي في المباريات السابقه دائما الفوز يغطي العيوب، دائما الفوز يغطي العيوب، بينما الخساره تبدا تكتشف فيها بعض العيوب. اليوم الفريق الاهلي ما هو سهل، حتى لو تعثر فريق يملك عناصر صراحه قويه. واليوم اثبات يا ابو ماجد، هل الخلل في العناصر ام الخلل في المدرب وتكتيكه؟ يمكن اليوم بيحكم بشكل كبير. وانت ذكرت في مقدمتك برضه عندك الاتحاد والنصر، الانديه الجماهيريه الاربعه، مباراه اليوم ومباراه الاسبوع القادم الاتحاد والنصر هي مقياس كبير جدا، لان نبدا نحكم. اول كان عندنا نقدر نسميه انطباع عن الفرق في ثلاث جولات او اربع جولات ناخذ انطباع، لكن الان بالمباراتين هذه الكلاسيكو هو بيكون بصراحه حكم بشكل كبير على العناصر على المدرب، وان كان يختلف من مدرب الى اخر. يمكن الهلال هو المستقر بوجود المدرب انزاغي، لكن ما كان فيه رضا كبير في الموسم الماضي عن الهلال رغم تحقيق كاس خادم الحرمين الشريفين، ولكن يطمح الهلال الى يعني طموحات اكبر وتحقيق بطولات اكثر. يمكن الدوري اعتقد انه هو هدفه الاول في هذا الموسم.
1: في بعض التفاصيل الاضافيه حول المباراه، على سبيل المثال الحارسين أكثر من استقبلوا أهداف في ما بين الخصوم هو من الفريقين أنفسهم اللي ضد بعض، فلم يستقبل بونو أهداف قميص الهلال أمام أي فريق في كافة المسابقات أكثر من الأهلي. إذا اهتزت شباكة 14 مرة أمام الأهلي بالتساوي مع الاتحاد، ولم يخرج حارس المرمى المغربي بشباك نظيفة خلال مواجهات الكثيرة مع الهلال ضد الأهلي سوى مرة واحدة فقط. ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لمندي حارس الأهلي، إذ استقبل 13 هدف أمام الهلال وهو أكبر عدد من الأهداف تلقاها أمام فريق واحد منذ انضمامه إلى فريقه بالتساوي مع النصر. ولم يخرج مندي كذلك بشباك نظيفة أمام الهلال سوى مرة واحدة فقط. هذا يعطيك مؤشر إن شاء الله مباراة اليوم فيها زخم أهداف.
0: يا سلام عليك أبو ماجد، يا سلام عليك. شوف تتذكر مباراة الدور الأول 3-3؟
1: نعم.
0: كانت مباراة ممتعة وفيها عناصر هدافين. مباراة الدور الثاني 0-0، لكن هذه المباراة تختلف. الأهلي خسر من الخلود، وبصراحة أنا وجهة نظري يعني مدرب الأهلي بوسيتش ما بقول لك ما أحترم الخلود، لكن ما أعطى الخلود مكانته، وبالرغم أنه غريب يعني الخلود تعادل مع الاتحاد في الجولة الأولى، فاز على التعاون في الجولة الثانية والثالثة، يعني فريق يبين لك انه فريق ما هو سهل. انا لو يعني من وجهه نظري المدرب لو بدا بالعناصر الاساسيه، يعني جالينو زياد الجهني، وبعدين لما يضمن النتيجه يبدا يريح اللاعبين. والتدوير شيء مهم عنده يعني موسم مشاركات كبيره خاصه الاهلي بالذات زايد عن كل الفرق. لكن انت ذكرت المقارنه، يعني اليوم يعني خلينا نقول تحديات بين مثلا واتكنز وبين إيفانتوني، بين بونو وبين مندي. وجود المهاجمين يفتح المجال اكثر. انا استبعد تماما ما يكون في اهداف كثيره اليوم، استبعد تماما لطموح الفريقين. الهلال يريد ان يخطف الصداره ويؤكد، يعني انت تشوف الهجوم اللي فيه الهلال من واتكنز، مارتينيلي يمكن يعلن عنه يوم غدا، سمرفيل، سلطان مندش، ميتي، يعني كلهم هدافين. اذا جيت اي لاعب تلقى الثاني هداف مثله او اكثر. في المقابل برضه ترى يعني حتى الاهلي إيفانتوني وجالينو ويعني يملك هجوم قوي جدا. هجوم الهلال هو الأقوى الآن في الدوري مع النصر ب 12 هدف، لكنه برضه يواجه دفاع أقوى من دفاع الهلال. يمكن الهلال هو الأقل الخطوط فيه هو الدفاع، لكن الأهلي الآن أعتقد أن دفاع أقوى، وقد يكون يعني ميزة في الأهلي خط الدفاع.
1: طيب في كذلك تفاصيل أخرى، اختار الجهاز الفني الأهلي 8 لاعبة أجانب للدخول في قائمة المواجهة، يتقدمهم الحارس السنغالي مندي إلى جانب إيبانيز وديميرال وأتانغانا وسبريستيان وجالينو وترينيكاو وإيفانتوني. في المقابل استبعد الجهاز الفني الثلاثي الأجنبي أرتيم وماثيوس غونزاليس وريكارد ماتياس، وذلك من قائمة الفريق المغادرة إلى الرياض اليوم. يعني أرتيم اللي كان عليه كلام اليوم

0: كان عليه كلام سلبي من ناحيه مستواه اليوم ما نتوقع ان نشوفه. نرجع بعد كذلك من الاسباب انه قائمه الثمانيه يعني زي الجالينو ما شارك المباراه السابقه اللي خسرها الاهلي قدام الخلود، اليوم بالمقابل هو عوض مكان ارتيم. بالمقابل تشكيله هلال او قبل تشكيله هلال ايش حاب تقول؟ كانك تبتعلق.
1: والله اي والله بعلق على ارتيم. شوف ما اعتقد في مشجع سواء اهلاوي او حتى غير اهلاوي يعني بيقول والله ارتيم مستقبل يعني انه بيكون جيد عطفا على مباراه واحده، لكن انا اعتقد ان الحكم من مباراه صعب. يعني الاهلي لما تعاقد مع ارتيم ترى ما تعاقد معه الا واخذ تفاصيل التفاصيل، والسؤال المهم هل الاهلي كان في حاجته ولا لا؟ بالتاكيد اذا كان فيه مدرب ومدير رياضي ويعرفون حاجه الاهلي لمثل هذا اللاعب وامكانياته بالتاكيد انه لاعب جيد. فاحنا ما اقول لك ان نحكم، انا بصراحه يعني اشوف انه يعني كانطباع وليس حكم، انه لاعب غير جيد لكن ما يؤخذ انه في حكم. يعني كثير من اللاعبين يمكن تذكر ابو ماجد بدايتهم كانت سيئه وانتقاد حاد من جمهور ومن اعلام، وفجاه اصبح من نجوم الموسم، لان بعض اللاعبين يتاقلم سريعا مع البيئه. يا اخي هو جاي في بيئه جديده، يعني ما لعب حتى في الخليج عشان تقول والله اخذ على الاجواء وعلى البيئه، رغم بعضهم يقول اللاعب هو لاعب يتاقلم، لا تختلف الظروف تختلف البيئه وتختلف نفسيه اللاعب، ولكن هذا هو اللي عملها الصح. يعني بوسيتش مدرب الاهلي هو اللي عمل صح، اختار اللاعبين اللي يضمنهم وعارفهم، وحتى يعني سبيرستسيان يعني كان مبدع في المباريات، يعني يمكن على مقارنه ان سبيرستسيان يعني كان مبدع من اول المباراه وارتيم العكس. يعني هي زي ما ذكرت انها انسجام او غير انسجام، لكنها اختار الصح، استبعد اللاعبين اللي مفترض انه يستبعدهم، فتشوف ما فيه اي يعني فيه رضا نوعا ما من جمهور الاهلي على اختياراته. والبقيه في الملعب فريق الاهلي صراحه فريق ثقيل، يعني فريق ما هو سهل انه حتى لو تعثر حتى لو كان فيه اي، ما هو من الفرق السهله اللي يقول لك والله الهلال بيفوز بنسبه كبيره، لكن نقول ان كفه تميل قليلا لصالح الهلال للظروف اللي في صالح الهلال وذكرناها قبل قليل.
0: جميل، بالنسبه للتشكيل المتوقع لفريق الهلال طبعا بونو وقدامه هرنانديز الفرنسي وعلى جامي وكوليبالي ومحمد محزري، خط الوسط سيرجي سافيتش وروبن نيفز ومحمد كنو، الهجوم مندش وسمرفيل وقادر ميتي. صعد فريق الهلال الى صدارة الترتيب اعلى الانديه من ناحيه القيمه السوقيه. قبل القيمه السوقيه تبي تقول شيء عن تشكيله الهلال ولا هذا المتوقع تقريبا؟
1: والله شوف اذا انزاغي طبعا عنده حلين، يا اما انه يبدا بواتكنز في بدايه المباراه او انه ينتظر حتى يرهق لاعبي الاهلي والمدافعين ويبدا يعني يزج فيه في الشوط الثاني يعني الدقيقه 70 او الدقيقه 65 ويستفيد من ارهاق الاهلي، فهو بين حاجتين، بس الاكيد انه يشارك، يعني اما يبدا بسلطان مندش او انه يبدا بواتكنز ويخلي سلطان مندش في الاحتياط.

0: الصدارة ترتيب أعلى الأندية من ناحية القيمة السوقية في دوري روشن بعد إتمام تعاقده مع الإنجليزي واتكنز المهاجم الدولي متجاوز الأهلي والقادسية قبل أيام قليلة من إسدال الستار على ميركاتو الصيفي. وبعد انضمام واتكنز ارتفعت القيمة السوقية الجمالية لفريق الهلال إلى 200 مليون و125 ألف يورو متفوقا بفارق ضئيل عن الأهلي لتصل قيمة السوقية للاعبي إلى 199 مليون و600 ألف يورو ما يجعل قمة اليوم بين الطرفين على ملعب المملكة أرينا في الرياض هي الأعلى قيمة سوقية في الموسم الجاري وذلك وفقا لأرقام لموقع ترانسفير ماركت. تصل قيمة واتكنز السوقية إلى 25 مليون يورو ما يضعه ثانيا بين لاعبي الهلال مناصفة مع البرتغال روبن نيفيز وخلف الهولندي سامرفيل المنتقل من وست هام إلى قطب العاصمة في يوليو الماضي والذي ارتفعت قيمته إلى 45 مليون بعد مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الأخيرة. ايش رأيك؟
1: قيمة يعني أنت ذكرت عنوان القيمة السوقية تقريبا كم مليار و600 مليون أو أكثر، يعني النجوم فنيين يعني على مستوى فني عالي، جودة عالية في اللاعبين، ليس أرقام فقط، بل أنت تتكلم على نص اللاعبين الأجانب يا أخي لعبوا في كأس العالم هذا اللي اختتم مؤخرا، فأنت أنت قيمة سوقية ومتابعة دولية زي ما ذكرت أنا، ما هي متابعة محلية. ننتظر بس متعة كروية، وهذا اللي بيحصل دائما مباريات الهلال والأهلي، دائما يكون اللعب مفتوح. يمكن شفت المباريات يعني من زمان أساسا الأهلي والهلال بالذات تكون مبارياتهم مفتوحة. أنا أتمنى أنها تتكرر بغض النظر عن النتيجة، تتكرر متعة الدور الأول الموسم الماضي بين الفريقين، وإن كنت أتمنى أنها في ملعب كبير، يعني سواء ملعب جدة أو ملعب أكبر، عندك 25,000 تتحسر أن 25,000 فقط ويمكن مثلهم 3 أضعاف كانوا بيحضرون لو كان الملعب أكبر. لا تنسى أن هذا العدد يعني أنت بتأخذ تقريبا أبو ماجد 23,000 مشجع هلالي.
0: نعم.
1: 90% وهذه من الظروف اللي تساند الهلال، يعني 90% 23,000 مقابل 2000 تقريبا أو 2100 مشجع أهلاوي. فإحنا أمام متعة كروية بإذن الله منتظرة نفخر فيها أمام العالم وليس على المستوى المحلي.
0: جميل. قبل ساعات من الآن صدر بيان من في الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة الإكس، أقرأ شوي من تفاصيله. استنكر مجلس إدارة نادي الهلال ما ورد في قناة 8 اليوم الأمس الاثنين من حديث أحد ضيوف برامجها تضمن ادعاءات غير مسؤولة ومعلومات مغلوطة بشأن تعاقدات النادي وصفها بأنها مجهولة المصدر في طرح افتقر إلى الدقة والمهنية وتجاوز حدود النقد الرياضي إلى إطلاق ادعاءات دون تقديم أي معلومات أو أدلة تستند إليها، رغم أن النادي سبقا أعلن في قنوات الإعلامية مصدر تعاقداته. كما استغرب المجلس موقف مقدم البرنامج الذي مرر هذه الادعاء دون مناقشته ومطالبة ضيفه بإثبات ما ذكره، وهو ما يتنافى مع المسؤولية المهنية المفترضة في التعامل مع ادعاء تمس سمعة وذمة جهة اعتبارية. وأكد المجلس على أن جميع تعاقدات النادي وأجراءاته المالية تتم وفق الأطر النظامية والحوكمة المعتمدة، لا سيما أن الحلقة التي تضمت هذه الادعاء بثت في وقت لا يزال في صندوق الاستثمارات العامة. هذه يمكن أبرز شيء ممكن إحنا نتطرق له حول هذا البيان، بالإضافة إلى مقتطفاتك أنت بالنسبة للبيان، بس أنا أعتقد المعلومة هذه اللي أنا أستكملها وبعيدها من البداية أعتقد أنها معلومة مهمة جدا للوسط الرياضي على اعتبار أنه تطلع الآن من مصدر رسمي. أعيد، أكد المجلس على أن جميع تعاقدات النادي وأجراءات المالية تتم وفق الأطر النظامية والحوكمة المعتمدة، لا سيما أن الحلقة التي تضمنت هذا الادعاء بثت في وقت لا يزال في صندوق استثمارات العامة هو المالك الرسمي لشركة نادي الهلال بنسبة 100%. يعني صندوق الاستثمارات العامة هو المالك الرسمي لشركة نادي الهلال بنسبة 100% حتى الآن، وذلك ما يضاعف خطورة هذا الادعاء وما قد يترتب عليه من مسؤولية نظامية وقانونية. طبعا إلى آخر البيان، إحنا بيان كاملة قاعد نستعرضه في رابط البث المرئي المباشر على تطبيق سعودي ريديو بلس الخاص بإذاعة التلفزيون، بس حتى الآن اللي سمعته وش حاب تعلق عليه عبد الرحمن؟
1: والله شوف البيان صراحة زي ما ذكرت أهم ما فيه هو ذكر أن الصندوق هو مالك الهلال بنسبة 100%، وهذه أوضح معلومة كنا نبغى نعرف تفاصيلها. وتتذكر الحلقة الماضية أبو ماجد لما تداخل أحد المشاركين في الإذاعة وتكلم على النصر والهلال أنا ذكرت قلت إذا ما في مستند رسمي ما تقدر تتكلم في هذا الموضوع، مستند رسمي من جهة رسمية تقدر تأخذ وتعطي رأيك. البيان بصراحة لفت انتباهي فيه حاجتين. أول شيء

0: ذكر اسم القناة، يعني ذكر اسم الوسيلة الإعلامية. وعادة تعرف البيانات اللي زي كذا أو الرد عادة يعني إحدى الوسائل الإعلامية وشي. ليش؟ لأن ذكر أن هذه القناة الناقلة، القناة الرسمية الحصرية الناقلة للدوري السعودي، وهذا رسالة تؤكد أن أن أن يعني تأثير مثل هذا الـ يعني الوسيلة الإعلامية بحكم أنها ناقل رسمي، فكان الهلال مباشر بذكر الاسم. الشيء الثاني، لو كان اعتقد انتقاد او في تجاوز في شيء معين فني، ما اعتقد الهلال بيصدر بيان، لكن الامور الماليه حساسه، الامور الماليه للشركات هذه حساسه جدا، فاضطر الهلال الى ان يصدر بيان عن هذه المعلومات. ويمكن ذكر حتى حاجه اضافيه لفت انتباهي، انه بيرصد او رصد جميع التجاوزات على الامور الماليه. الامور الماليه احنا في بلد يعني الحمد لله ينعم بالنظام الدقيق جدا، ولا اعتقد ان فيه يعني شركه يعني مرموقه مثل الهلال النصر الاتحاد رياضيا اقصد، انها يعني بترتكب اخطاء ماليه بالذات في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا النظام وفي مثل هذا التطور اللي نشهده. فكان بيان صراحه من اقوى البيانات اللي ظهر، كان فيه وضوح بشكل علني، يعني ما كان فيه اي دبلوماسيه وما كان فيه اي صياغه يعني غير واضحه، كان مباشر. واعتقد انه يعني وضح اللي كثير كانوا يعني يبغون ايضاحات لخاصه فيما يخص الهلال بالذات.
1: توقيت البيان قبل مباراه كلاسيكو اليوم، هل تتوقع انه له وقع على المباراه ولا لا؟
0: والله قد يكون يعني هو تعرف الحادث او الحديث اللي صار في القناه كان امس، فانت ما تقدر تقول انه ممكن انه يكون له دور، انه يعني سرعه الرد يعني استنكار الهلال في هذا البيان وإيصال رسالة بأهمية ما ذكر من مغالطات كما ذكر، وممكن أنه يكون يعني حافز حتى معنوي للهلال أن فيه منظومة تدافع عن النادي، ويكون حافز أكبر للجمهور الحضور لمباراة اليوم، وبالتأكيد أنه بيحضر سواء أصدر البيان أو ما أصدر.
1: هو يمكن قد يكون له وقع إيجابي ترى، على اعتبار
0: أن
1: يعني ممكن يعزز الموقف اكثر. وهذا يجرني لسؤال ثاني، انه الهلال في يعني في بيان مثل هذا ما تردد، هل هذا بعد يعطي انطباع ايجابي ولا انطباع سلبي؟ يعني هل
0: انا شوف
1: ايه تفضل
0: ابو ماجد، شوف الاداره القانونيه في الهلال معروفه، يعني اقل واحد متابع لما يستذكر الـ يعني الإدارة القانونية في الهلال ويتذكر كذا مواقف، يمكن ذكر خاصة في عهد الأمير نواف بن سعد لما كان رئيس قبل دخول الصندوق وقبل الـ يعني دخول الشركات يعني في الأندية، معروفة الإدارة القانونية واهتمام الأمير نواف بن سعد بالذات بالأمور القانونية وعدم تجاوز أو المغالطات في نادي الهلال بالذات. هي إدارة قانونية قوية من بدة الأندية كلها، لكنها كان بصراحة كان زي ما ذكرت أنت، نعتبره داعم معنوي كبير للفريق ولإثبات حدة الهلال في مثل هذه الأمور، خاصة زي ما ذكرت الأمور المالية بالذات.
1: طيب ذكركم مجددا إذن 1-011-40-533 هذا القماش استقبال مشاركاتكم، حياكم الله. حابين نستعرض إذن أو نستطلع رأيكم حول توقعاتكم لمواجهة هذا المساء ما بين الشقيقين للهلال في أرضه وبين جماهيره وفريق الأهلي. التأثير الجماهير توقع يكون له اليوم حضور، له تأثير زي ما تعودنا ولا في شيء غير اللي تعودنا عليه النسخة الأخيرة؟
0: خليني أقول لك ليش تأثير أبو ماجد، لأن جمهور الأهلي غاضب على فريقه. لو كانت الأمور فاز الأهلي أمام الخلود والأمور مستقرة ومنتعش جمهور الأهلي زي ما كان في الثلاث مباريات، أعتقد ما بيكون فيه هذاك التأثير الكبير. يعني إذا جيت أقل لاعب في الأهلي عنده فوق يمكن 40 مباراة دولية، فما فيه يعني لاعبين نجوم لعبوا في كأس عالم في بطولات قارية، ما في أبدا أي تأثير. لكن بهذا التعثر اللي صار للأهلي والربكة قد يكون له تأثير، حضور زي ما ذكرت لك 23,000 ما هو بسيط، ملعب أرينا، انتعاش الهلال، كل الظروف مهيئة للجمهور أنه يكون حاضر بشكل كبير ومؤثر وليس حاضر فقط، رغم أن اتفقنا أنا وأنت يعني الحلقة الماضية على على على تأثير جمهور الأهلي حتى لو كان قليل، جمهوره يعني متفاعل حتى يقف مع الفريق في يعني في الظروف الصعبة. لكن اعتقد هذه المره وهذه المباراه مختلفه نوعا ما، بيكون الهلال تاثيره كبير مع انتعاش هذه الصفقات.
1: طيب احنا نذكر بعد كذلك انه يوم الخميس القادم ان شاء الله تنطلق الجولة الخامسة، وتشهد هذه الجولة احدى اهم وابرز كذلك المباريات كلاسيكو السعودية الاخر اللي مع بين الاتحاد والنصر يوم السبت القادم. خميس تلعب ثلاث مباريات، الفيحاء الخلود، النيوم الخليج، الدرعية والقادسية، الجمعة ابها الاتفاق، الشباب والهلال، الاهلي والرياض، السبت الفيصلي والحزم، التعاون والفتح، واذا مباراة كلاسيكو الاتحاد والنصر. ايش حاب تقول اتحاد النصر؟
0: شوف الاتحاد ممكن احوج الى الحصول على نقاط المباراه رغم صعوبتها. النصر هو الافضل فنيا من الفرق جميعا.
1: عبد الرحمن صوتك راح.
0: ياخذها في الايام الماضيه
1: صوتك
0: راح. اللي اخذها اي الراحه اللي اخذها الاتحاد الايام الماضيه قد تعطيه يعني نوعا ما راحه واستعداد اكثر للمباراه. الخلل واضح في هجوم الاتحاد بصراحه في المباريات الماضيه. الفريق يملك عناصر لكنه يحتاج إلى تعزيز، باقي 5 أيام على انتهاء اللي هو الميركاتو. نعم. أعتقد أنها بتكون صعبة على الاتحاد بكل أمانة لوجود العناصر المستقرة والفنية والقوية في النصر.
1: طيب في بعض التفاصيل الإضافية حول إذا اللقاء. يبدأ الاتحاد اليوم أولى خطوات الإعدادية قبل مواجهة النصر في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن، ويشهد الميران تدريبات استرجاعية واستشفائية بعد إجازة 2 منحها الألماني يانس مدرب الفريق بعد التعادل السلبي أمام الفتح، ويدخل الاتحاد المواجهة المقبلة بجاهزية تامة من خلال العناصر المحلية والأجنبية، ويحتل الاتحاد المرتبة الخامسة في قائمة دوري المحترفين برصيد 8 نقاط بعد الفوز على القادسية 1-0 والحزم 3-2 والتعادل مع الخلود 1-1 والفتح دون أهداف. بالمقابل استأنف النصر التحضيرات الميدانية أمس بعد 2 يوم راحة وخاض حصة تدريبية بدنية تكتيكية افتتحت استعداداته لمواجهة الاتحاد، وخضع اللاعبون الذين شاركوا أمام التعاون لتمارين استشفائية في بداية التدريب، ثم انتقلوا إلى أرضية الملعب داخل مركز دار النصر حيث أدى الفريق كاملا تمارين لياقية 45 دقيقة تلاها عمل تكتيكي لمدة ربع ساعة. وتستمر استعدادات لكلاسيكو اليوم في لفت اذا فيما يتعلق بالجانب النصراوي، وفي اخبار انه ربما المدرب يمنح راحه حتى اليوم الاربعاء قبل 2 موعد مواجهه الاتحاد، وذلك لتفادي الارهاق في ظل لعب 5 مباريات خلال 2 الماضيه. عن الارهاق هذا محور راح اتكلم عنه بعد شوي، بس عن اللي سمعته قبل شوي ايش حاب تقول؟
0: والله يمكن الإرهاق اللي بنتكلم عنه بشكل موسع هو اللي بيظهر. زي ما ذكرت لك إن مباراة الكلاسيكو الأهلي والهلال والاتحاد والنصر هو اللي بيكشف كثير من الأمور، الخلل الحقيقي لكل فريق. النصر بالذات قد تكون مواجهة الاتحاد أكثر كشفا لأي يعني خلل في الفريق، ولو أن شفنا النصر خلال المباريات الخمس الماضية يعني بكل أمانة لم نلحظ حتى في مباراة اللي تأخر فيها عاد بروح وبأداء ولم يرتبك، فأعتقد أنه هو الأجهز. لكن على الاتحاد أن يكون الضغط، يعني قد يكون الضغط على المدرب أكثر من اللاعبين، مدرب الاتحاد سيتعرض للضغط أكثر من اللاعبين، وهنا يثبت المدرب مدى كفاءته أو بداية الحكم عليه من مباراة النصر.
1: طيب نتيح الفرصة حبيت يتابعون حياكم الله 011-4053 استطلعنا اليوم توقعاتكم نتيجة مباراة إذن كلاسيكو سعودي اليوم بين الهلال والأهلي. صالح حياك الله. صالح
2: ألو. الخير أبو ماجد.
1: الله يحييك تفضل.
2: مسي عليك وعلى ضيفك وعلى المستمعين.
1: الله يرضى عليك. شو توقعاتك
2: بالنسبة للنتيجة؟
1: إيه
2: يعني أنا وأنت والرياضيين وضيفك كلنا عارفين الهلال فايز.
1: كيف؟
2: مو بس فايز المباراة، فايز بالدوري. يعني الدوري انتهى قبل ما يبدأ.
1: ليش؟
2: يعني دائما اللي حصل على الهلال مو بس خلي ياخذ دوري، ياخذ ملك وياخذ نخبه وياخذ كاس عالم انديه. صراحه الشيء اللي يصير مو معقول، يعني صندوق ماسك 4 أندية يدعم واحد ويخلي باقي الانديه، ما يصير.
1: لا مو بكذا هي،
2: لا كذا هذا الواقع. مهما حاولوا يبررون، مهما حاولوا يحطوا شخص ثاني هو اللي دعم، لا
1: هذه صالح قناعتك انت هذه. شلون
2: الخبر اليقين عند فيصل بن تركي؟
1: تبي تحول عليه، حول عليك انت، عطنا معلومتك انت.
2: لا هو
1: تبي تستعين بصديق
2: زي الرياض اكثر مني.
1: تبي تستعين بصديق، لو دقينا على الامير فيصل بن تركي ما راح يجاوب باجابتك هذه.
2: ما يحتاج. على العموم انا زي ما قلت لك سمعت، والشيء هذا بيقول
1: مو بصحيح
2: ثاني وثالث ورابع. سمعت الدوري، اقسم بالله ان الدوري صار محسوم. سمعت
1: إيه؟
2: والهلال لو ما ياخذ كاس

0: الأندية، أنا ما أقول لك كأس العالم الأندية مو بس الدوري. صراحة إذا ما أخذ كأس العالم الأندية متى يأخذه يعني بعد الدعم هذا؟
1: طيب النصر متى يصير عنده دعم ملياردري؟
0: إذا خلوه في حالة.
1: مخلينا في حالة، جاب مهيدب نفسه ملياردري.
0: واضح مخلينا في حالة.
1: المهيدب
0: ما خلوه يكمل.
1: من اللي ما خلاه؟ النصراويين كلهم ما خلوه يكمل.
0: لا ما بالنصراويين. المهيدب قال خلوني أنا، قالوا لا لك دعم محدود ولك دعم مشروط ولك أوكي. الحين الرقابة مشددة، يعني تخيل أمس تحت 21 ما نعين مدرب، يا أخي ما يصير، أقسم بالله حتى ما تصير في دور الحواري.
1: طيب أنت تقول ترى جزء من حقائق وبعض وفي شغلات كثيرة ما هي صحيحة، فإذا
0: لا لا والله إن هذا حقيقة،
1: هذه وجهة نظرك نحترم، نحترم وجهة نظرك احترمها، بس أنت تقول روايتك وحنا نقول روايتنا. عندك شيء ثاني؟
0: على عيني وراسي.
1: تسلم راسك. عندك شيء ثاني تضيفه؟
0: تسلم حبيبي.
1: خليك معي سمحت المتابعة. طيب المهيدب ليش ما تركوه؟ هذا بعد بحوله على رأيك، هذا بحوله إلى عبد الرحمن ضيفنا مشبب الإعلام الرياضي مهيدب، بس عشان ما أنساه. الرقابة المالية المشددة أكيد، ما إذا ما عندك ملياردير، إذا ما قلنا يعني شوف أنت عندك فلوس، عندك مثلا 100 ريال كل واحد يوزع له مثلا نقول 25 ريال حسبة بسيطة أربع على أربعة اللي تابع له الصندوق، لا تتجاوز ال 25 ريال، إذا تجاوزت بتورطنا. إلا يصير معك واحد ثاني يدفع لك، يعني مصروف الأب أحيانا يصير ألب مثلا وعمه ولا ألب وخالة قاعدين يصرفون عليه زيادة، يعني أعطيك حسبة بسيطة مرة مبسطة وأنت فاهمها صالح. بس الأخ التوأم أو الأخ الشقيق ما يحب عمه مثلا، أو ما عند يعني ما عنده داعم آخر يعطي خمس زودة على 25، فما عندك الا 25 ولا تصير عندك رقابه مشدده. فايما بتختار، انك تختار صرف زياده وشكاوي مره ثانيه بالفيفا ولا تحد نفسك بال25 او تجيب احد يدعمك. المهيدي بحاولوا مره ثانيه، لا تكلم عن الفتره السابقه، الفتره السابقه ايام جويدو هذه بترك عبد الرحمن يعلق عليها، لكن الفتره الحاليه فتح المجال المهيدي مرة ثانية للعودة، بس أعتقد لم يصل لاتفاق هو وبعض الأسماء من النصراويين بحيث أنه يعطى الخيط والمخيط في النصر مثل ما هو صاير في نادي الهلال، ثم بعدين يكون الفريق في بحبوحة من الصفقات. أما بالنسبة للهلال وصفقاته إلى آخره، اللي حصل شيء يستاهله، يعني واحد عنده داعم ملياردري. حتى صفقة البليهي أمس أعلن الهلال أنه تكفل فيها الأمير الوليد بن طلال بالمخالصة، المخالصة المتبقية، بنزيمة المخالصة وبعض الاختلافات المادية اللي تكفل فيها بحسب الأخبار الوليد بن طلال. فيحضر النصر ويحضر الأهلي ويحضر الاتحاد اللي تابع للصندوق من يدعمهم إضافيا، وأكيد أنه ما راح يتكلم أحد. طبعا إحنا ما نتكلم عن اللعب المالي النظيف لأنه إلى الآن لم يطبق، إذا طبق تعال ارجع مرة ثانية في صالح وتكلم الكلام هذا، لكن اللعب المالي النظيف حتى الآن لم يطبق، اللي هو شلون على حسب مدخولاتك تصرف. ترى يمكن حتى الهلال مدخولاته من الإعلانات والشركاء يمكن وصل مليارين ثلاثة مليارات، فيمكن على ضوءها قاعد يصرف. هذا كلام ترى عام لأنه لا يستند لمعلومة، لكن المعلومة أنه اللعب المالي النظيف حتى الآن ما طبق، لذلك الوضع مستمر على ما هو عليه. اللي من حصل شيء يستاهله. متصل تالي أبو متعب، حياك أبو متعب.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة، حياك تفضل أبو متعب.
2: سعد الله مساك. أنا عندي ثلاث نقاط سريعة، أتمنى إن شاء الله
1: سريعة بالله
2: أني أطرح عليكم
1: سريعة.
2: الموضوع اللي طلع معك التلاسلات الإعلامية في القنوات وتشنج الجماهير، أتمنى أنه يحد من هذه، وحنا ما نسمع فيها كثير، كل الأندية غالية علينا وتتبع الوطن، ونبغى رياضة يعني ممتازة جدا.
1: حلو.
2: تشوق الجميع.
1: حلو واضح.
2: الشيء الآخر، النقطة الثانية، الملاحظات على اللاعبين خصوصا السعوديين، بعد قصات الشعر الغير لائقة صراحة. حنا نمثل بلدنا ونمثل وطننا، يجب حنا ننتبه للنقاط هذه. النقطة الأخيرة، أتمنى من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يهتم كثير في المنتخب، وأن لا نهمل أندية الدرجة الأولى، ونختار يختاروا اللعيبة بكل مصداقية وبكل احترافية، وإن شاء الله نحن نرى منتخب يرفع الرأس. شاكر لكم على حسن الاستضافة، والله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، تحياتي لكم متعب. أنا سعدت وشرفتنا. مزيد متابعين 011 40 53 توقعاتكم الكاسكو هذا المسار.

0: الكرة السعودية بين الهلال والأهلي في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة. أبو أحمد، حياك الله أبو أحمد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: سلام.
1: ورحمة الله وبركاته.
0: رحمة الله وبركاته، حياك. هلا أبو أحمد، تفضل.
1: أبو ماجد،
0: هلا،
1: مساء الخير.
0: حياك، هلا وغلا.
1: كيف الحال طال عمرك؟
0: الحمد لله، أنت شلونك؟
1: أنا مرة معجب في برنامجك.
0: الله يرضى عليك بوجودك.
1: تستمر هذه. اليوم إن شاء الله، اليوم إن شاء الله، إن شاء الله هلالية بحول أخوته.
0: أوكي.
1: خلاص، شكرا، مع السلامة.
0: الله يحييك. الله يحييك أبو أحمد. طيب،
1: السلام.
0: الله يرضى عليك، هلا وغلا، هلا بك أكثر. بيض الله وجهك، وأنت الإضافة. شوف دخلتك هذه يا شيخ، أثلجت الصدر بالنسبة لي، وإن شاء الله ما ضيقت صدور أحد. اللي يكره كل أحد ترى فيه من يكره. الرسول صلى الله عليه وسلم فيك من يكره، عمك كان يكره، لكنه وهذه سمة إنسانية، يعني ما في شيء الواحد إنه يتضايق منه، بس الأهم إنه أنت متأكد إنك تمشي صح ولا تخطي على أحد، هذا أهم شيء يعني. وبيض الله وجهك الغالي أبو أحمد. مزيد متابعين لو سمحت، أبو فيصل وحبات متابعين. عيسى، حياك الأخو عيسى.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة، حياك، هلا والله.
2: الله يعطيكم العافية.
0: الله
2: يا أخي، أنا بس أعلق على من أسباب التعصب الرياضي، المناظر الإعلامية اللي تستضيف ضيوف تنشر مثل المعلومات اللي ذكرها المستثمر قبل شوي. إن في نادي مدعوم ونادي وكذا، مظلوميات سببها المناظر الإعلامية، مفترض يكون عليها كنترول بحيث إنه ما يكون في معلومات فيها إلا معلومات موثقة. إن معد البرنامج لا يسمح بتمرير أي معلومة ما لم يكن عند الضيف معلومة موثقة، حتى لأن اليوم الجماهير فيها صغير سن، فيها واحد معقوليته ضعيفة، مع احترامي، وفيها ناس ما شاء الله عبقال وفاهمين. فالسبب هو المنابر الإعلامية اللي زرعت مثل هذا الفكر للأسف، فالمفترض يتم عليها كنترول. هذا أكثر ما عندي أتحدث.
0: طيب، شكرا لك، تحياتي لك. خليكم اسمع المتابعه قبل ما استقبله بدر وضيفنا الكريم عبد الرحمن مشبه، وحبتنا متابعين الكرام. قبل ما استقبل المتصل الكريم التالي، انا حب بس انوه للمتصل الاخير، يقول منابر اعلاميه، طبعا لغه التعميم خطا، تقول منابر اعلاميه هي اللي تسبب التعصب، مو بصح. يعني لو قلت بعض هذه من البدايه نقبلها، هذا واحد. اثنين، برامج المباشره انت ما تسوي عليها كنترول، ما تقدر برامج مباشره الا طبعا هي توفيق من الله سبحانه وتعالى، والسمات ترجع لي المذيع، ترجع لي عوامل اخرى ثانيه كثيره. يعني في ناس يفهمون التمريرات، في ناس ما يفهمون التمريرات. الشيء الثالث انه غالبا المحاور، يعني زي ضيفنا عبد الرحمن شباب، انا فاجئ في كثير من الحلقات محاور جديده، يعني محاور عامه واضافيه ترسل للضيوف بحيث انه يستزيدون ويجون بمعلومات ثقيله تفيدنا وتفيد المتابع الكريم. بس افاجئ كثير وكل الضيوف بمعلومات تطرا، يعني زي المتصل اللي قال مثلا المهيدب والى اخره، ذي حولتها انا استفسار الى ضيفنا. فشيء طبيعي انه يصير فيها البرامج عفوا البرامج المباشره يصير فيها احيانا بعض المعلومات اللي ما هي 100% مرتكز عليها، لكن هنا يجي دور من يتحدث بالمعلومة يقول ترى المعلومة هذه بمصدر، خلاص هو يشيلها، أو يقول المعلومة هذه غير أكيدة. إذا قال غير أكيدة، خلاص أنت يا المتابع تدري أنه المعلومة هذه خذ وخل. يا تأخذ يا تخلي. لكن يوم أني تبنى معلومة المتحدث ويقول لك بمصدر، يسأل مثلا المذيع عندك مصدر، يقول إيه أنا مصدر المعلومة هذه، خلاص هو يتحملها، هو يشيلها، البرنامج طلع من دائرة مسؤولية المعلومة هذه. الشيء الثالث والأخير، الجماهير مع الاحترام والتقدير، يعني واحد يجيك بكنيته حتى مو باسمه، أبو فلان، هذا بالنهاية رأي، حتى لو جاب لك معلومة، حتى لو قال لك أنا أمس جالس مع الرئيس الفلاني، رئيس نادي الفلاني، مع احترام والتقدير ما تأخذ منه أنت كمتابع، كفاهم وحصيف وفاهم أنه بالنهاية كلام جماهير. لكن الضيوف لا، احنا الضيوف احنا وياهم نشترك بالمسؤولية. ابو بدر، حياك الله. حياك، تفضل.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة، تفضل ابو بدر.
3: كيف حالك يا اخي؟
0: الله يحييك، حياك، هلا والله، تفضل ابو بدر.
3: يعني قبل اخش في الموضوع بس تعليق على الجزئية الاخيرة اللي ذكرتها، المفروض انه تستلمون انتم المعلومة من الجمهور الرياضي اخ علي،
0: نعم،
3: وتفندونها بالمصادر اللي عندكم الرسمية.
0: أوكي.
3: لأن المتابع والمتلقي والرياضي بيأخذ معلومة من أي مكان، يعني من سوشيال ميديا، من جهات يعني

0: أو مصادر ما هي معروفة ما هي رسمية. فأنتوا دوركم هنا أنه لا، المعلومة هذه إحنا درسناها حللناها أو بحثنا وراها وهي صحيحة غير صحيحة زي كذا يعني.
1: أوكي.
0: دور الإعلام.
1: أوكي.
0: بالنسبة للمباراة اليوم يعني الهلال والأهلي مباراة إن شاء الله جميلة وشيقة. أودي تتحملني أنت وضيفك الكريم في الكلمة هذه يعني إنه ليلة خضراء إن شاء الله.
1: نتحمل يعني تعطينا تحت
0: لونها
1: يعني تعتقد انه اثرت فينا شيء تعتقد انك هزيت فينا شعره يعني انت كذا تعتقد يعني
0: لا عادي يعني انا والله ماني باهلاوي بس انا احب اتكلم عن
1: ولا حنا ولا حنا
0: امام بطل اسيا مرتين يعني
1: اكيد
0: انا نصراوي ممكن تعرفوني بس الاهلي
1: والنعم بالجميع
0: وكذلك المجموعه المتجانسه اللي استمرت في الاهلي الهلال اغلب الشق الهجومي فيها اعتقد جدد ولا لا اخ علي
1: الهجوم الهلاوي
0: لا الهلالي
1: اي اوكي نعم ما غير
0: يعني يبغى لهم وقت على بال ما ياخذوا على بعض وينسجموا وطاحوا في ديربي مباشره كذا مع نجوم الاهلي اللي لهم بعضهم كمل الموسم الثالث الان تجانس
1: صح ممكن
0: صحيح وكذلك النصر يعني مجموعه ناريه ودخلوا الان في مرحله تجانس فالمتصل اللي قبل شوي يقول هذه للهلال وهذه وبالغ في يعني ما عنده نظرة تحليلية للأمور يعني
1: ما عنده نظرة فنية تحليلية فاهم
0: نعم نعم هو نظر لها بالمنظور إداري يعني تمويل الأندية وكذا
1: طيب رأيك ونحترمه شكرا أبو بدر
0: الله يعطيك العافية
1: حياك الله هلا بك أكثر طبعا نحن نحترم كل الآراء بس أنه يعني إقصائيتك للرأي الآخر المتابع فهمها فهم وش اللي وراها اللي بناخذ أبو بدر آخر متصف مجموعة هذه سمحت مخرجنا الغالي محمد الحميضي ونرجع بعد شوي نأخذ مجموعة أخرى من المتابعين أبو عبد الله حياك رب عبد الله
2: أبو ماجد
1: الله يرضى عليك حياك تفضل
2: الحقيقة في بداية الأمر أشكرك الحقيقة على رد على المتصل السابق عندما تكلموا عن تعاقدات ما تعاقد الحقيقة للأيام نواجه مشكلة كبيرة تحكم على الأمير وعلى الصندوق حتى لو الصندوق يتهموه لابد يكون هناك مسؤول كبير ويظهر يوضح الحقائق لكن يجيك مثلا متصل ويجيك إعلامي في قناة ما ويجيك مسؤول لا يا أخوان هذا يعني الحقيقة المفروض ليش يوقف موقف المتفرج أنت الصندوق أنت يا الهلاليين ليش توقفوا موقف المتفرج وتشوفون ما يثار عبر المنصات والقنوات الفضائية لا لابد هذا الأمر يا أبو ماجد أن يوضع لحد
1: هو
2: أنت يا أبو ماجد تعجبني تو عندما تحدث شخص متصل وتحكم على الهلال قلت وقف وقف وين جبت جيب لي برهان جيب لي دليل تفضل
1: ابو ماجد طيب عندك شيء ثاني تضيفه تعطينا
2: توقعات لا لا نبغى المهاترات هذه تنتهي قدام الناس انه يا اخو ترى مدورينا متابع على مستوى اسيا والان ما دام مثلا الهلال يستثمر الامير الوالد بن طلال عن طريق شركه المملكه القابضه ويدفع من جيبه ويدفع يعني نبغى نبين الحقائق عشان
1: حلو.
2: نحط النقاط على الحروف ونرتاح من المشاكل هذا يظهر ويتكلم ويجين لاعبين يا ابو ماجد يتكلمون المشكله لاعبين محسوبين الكلمه محسوبه عندما يتحدثها في قنوات يعني حكوميه ما هي باهليه
1: واضح واضح واضح
2: شكرا الله يحفظك يا ابو ماجد شكرا على ساعه
1: الفرصه حياك الله خليكم مع سمحه المتابعه انا عندي رد واكيد نستزد بالرد ونستفيد ونستمتع من ضيفنا عبد الرحمن مشبب بس اذا سمحت عبد الرحمن بس خل اوضح فيما يتعلق بالدور المناط فيني انا كمتاب ك يعني من يدير الحوار بشكل عام متصلنا ابو عبد الله ما راح تكمم الافواه انت تقول انتظر مسؤول كبير يجي يقول ايش بيقول اكثر من اللي قيل يعني كل شيء مفروض يصير صار بيانات او تغريدات أصدرها الجهة المعنية بين قوسين الهلال بيانات التغريدات والبيانات والأرقام والداعم موجود يعني مو بشخص خفي داعم موجود بس لغة التشكيك هذه ما تقدر تخفيها من أي أحد في بالمقدمة يعني النصر الموسم الماضي تذكر عبد الرحمن وحبتنا كان مشكك فيه بدعم الحكم المحلي ليش؟ لأنه كان بالمقدمة كان يقول الحكم المحلي يدعم النصر والحكم المحلي ونشبوه فيه وانه فيه ما لا فيه لانه كان النصر في المقدمه فاي فريق اي نادي بالمقدمه على قولة المثل ما يطول العنب اللي ما يطول العنب حامض عنه يقول ولا ما يرمى ثمار الشجر الا المثمر منها فشيء طبيعي، وهذا لن تكمم الأفواه. يعني ري خذها من من قاصرها وريح بالك. ما تستطيع تكمم أفواه مجتمع رياضي متحمس وعاطفي، لن تستطيع. لكن شيء واحد ثق منه أنك أنت بالمقدمة وبس. عبد الرحمن تفضل.
3: وش تبغى نتكلم فيه؟ لأن ما شاء الله المستمعين أبحروا في عدة جوانب.
1: خذنا من المتصل الأخير إذا عندك تعليق. لا، وخذنا من المتصل اللي قال مهيد بكم موجود وأبعده.
3: طيب شوف، أول شيء يعني أنا أعزز كلامك، يعني أنت ما تقدر تصادر رأي إلا إذا كان فيه تجاوز، يمكن زي ما ذكر. وأنت ما شاء الله من المذيعين اللي عنده بصراحة نبيه، يعني عنده سرعة بديهة للتجاوزات. لأن صراحة بعض المذيعين والمقدمين، ما أقول لك ما يعني، قد يسهى في شيء معين، قد يركز في محور ثاني. فأنت ما شاء الله من المذيعين اللي يعني تشوف تجاوزات توقف، لأن هذا من مسؤوليتك هذا الإذاعة. وأنت في إذاعة يعني ما شاء الله محترمة، ما كان فيه أي مأخذ عليها أو تعقيب أو نفي، لأنك تحترم المهنية. أرجع بس لموضوع المهيدب والمتصل اللي ذكره. يمكن المهيدب يعني شوف، بعد ما صار خلينا نقول خصخصة والشركات، أصبح رئيس النادي كان أول يبتعد عشان نتائج. الآن لا، يمكن المهيدب أكبر مثال على الصلاحيات. كانت مشكلة المهيدب الأساسية الصلاحيات. يعني يمكن تذكر المدرب، أنا ناسي اسمه والله، مدرب النصر اللي كان هو ما يبغى يستمر، وكانت الإدارة التنفيذية تبغى استمراره. هذه من الأشياء اللي كان
1: بيولي إيطالي.
3: أيوة، فهذه من الأشياء اللي كانت يعني خلت كاريزما الرئيس تختلف من رئيس إلى آخر. الرئيس ما يرضى يعني، حتى لو كانت صلاحيات، يعني ما يرضى أنا كرئيس نادي وما يكون لي صلاحيات، يعني زي الإدارة التنفيذية تكون مثلا صلاحياتها أقوى مني. أنا في هذا الموضوع دائما ما يعجبني مثل لؤي مشعبي. لؤي مشعبي دائما أنا أضرب فيه المثل، عرف كيف يتعامل مع الصلاحيات اللي له واللي لغيره، سواء بالصندوق أو حتى يعني بالحكم الجديدة، حتى حصل على كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري، أو أدار الفريق أو النادي بشكل عام للحصول على هذه البطولتين. فهو كان ذكي في التعامل. المهيدي يمكن شخصيته، أنا أعتقد أنه هو ما يرضى بأي يعني حال من الأحوال أنه يستمر في منصب لا يوجد له صلاحيات، على الرغم أنه يعني المهيدي أنت تعرف الصلاحيات اللي لرؤساء الأندية، وتعرف النظام يعني مفترض من الأول كان أنت تعرف هذه الصلاحيات أنك ما تدخل. هو محب وعاشق ويبغى يخدم ناديه، وبالتأكيد خدم

0: لزبال انجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويبلغ كانتي من العمر 21 عام فيما يصل طوله إلى 180 سنتي، ويأتي انضمامه إلى صفوف الفريق الشرقي ضمن تحركات إدارة النادي لتعزيز خيارات خط الوسط قبل استكمال منافسات الموسم الجاري. وبدأ اللاعب الفاري مسيرته مع تروا الفرنسي، ثم انتقل إلى ميدلزبا الإنجليزي، وخاض تاليا تجربة مع سانت إتيان الفرنسي، وعاد مجدد إلى ميدلزبا الذي غادره نحو الاتفاق. يذكر الاتفاق عزز صفوه خلال فترة انتقالات صيفية بالسويدي جوردان لارسون الجناح الأيمن قادما من كوبنهاغ الدنماركي، والكوسوفي بيرن سانت لاعب الوسط الهجومي قادما من أياك السويدي في صفقة انتقال حر، إضافة الفرنسي ريان ميسي الجناح الأيسر معارا من ستراسبورغ الفرنسي. يعني جابوا ميسي وجابوا كانتي بس مو بالنسخة الأصلية.
1: صحيح. شوف الاتفاق والله يعني بصراحة يعني وضعه مقلق، ما أقول لك أنه يعني مخيف ولكنه مقلق. الآن يعني كم خسائر؟ أعتقد 3 أو 4 مباريات متتالية. يعني أعتقد أنه يحتاج إلى تصحيح مثل هذه التعاقدات، لأنك أنت خلاص الدور الأول بالذات إذا ما جمعت فيه نقاط، خاصة أندية الوسط وأندية المؤخرة، إذا ما جمعت في الدور الأول بيكون وضعها مزري وصعب جدا. إذا جيت في الدور الثاني، إذا جيت في الانتقالات الشتوية وقلة الـ يعني محدودية الانتقالات واللاعبين الجيدين، فهو يعني عبد الله كانتي لا صغير في السن، أعتقد عمره 20 أو 21 سنة. يعني الاتفاق الآن مركز التاسع، يعني مركز جيد نوعا ما، لكنه بدأ الآن بعمليات تصحيحية، وأعتقد ما خانتني الذاكر أنه خرج من كأس خادم الحرمين الشريفين. ولكنه حقق شيء جيد الموسم الماضي اللي هو المشاركة الخارجية، وبمثلنا إن شاء الله مع نيوم في البطولة الخليجية، وأعتقد أنه يسعى إلى نفس الهدف لأيضا الحصول على مراكز متقدمة لتمثيل الأندية الخارجية.
0: بالضبط. طبعا افتتحت كتيبة المدرب الاتفاقي الموسم بالفوز على الرياض ضمن الجولة الأولى، وخسر من الفتح والنصر والدرعية في الجولات الثلاث الماضية، وخسر من الجبلين في كأس الملك، وخرج إذن من البطولة. تمنى التوفيق إن شاء الله الفارس الدهنة العودة إلى مكانه الصحيح كما عودنا في الثمانينات، بطل وملاصق في تاريخه مع الذهب. روح لمزيد من المحاور، نستغل مزيد من الوقت حول الضغط المباريات. تحدث البرتغالي وشي مدرب الدرعية عن ضغط المباريات خلال شهر أغسطس الماضي، اليوم دخلنا طبعا في سبتمبر 1 مؤكدا أن كثافة المنافسات تمثل تحدي استثنائي، وقال خضت العديد من التجارب خلال مسيرة التدريبية لكنني لم أواجه مثل هذا الضغط من قبل. خلال شهر أغسطس خذنا 4 جولات في الدوري إلى جانب مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين، يعني لعب 5 مباريات في شهر اللواهيب. حتى في أوروبا الحرارة وصلت 40. وأكد أن توالي المباريات خلال فترة زمنية قصيرة يفرض تحديات بدنية وفنية كبيرة، لكنه أبدى سعادة بقدرة لعيبته على التعامل مع هذه الظروف. بالمقابل أرجع الأسترالي مدرب الاتفاق، خسارة فريق أمام الدرعية بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الرابعة إلى غياب الخيارات المتاحة للتدوير والإرهاق الذي ظهر عليه اللعيبة خلال الشوط الثاني. وقال في المؤتمر الصحفي لم تكن لدي رفاهية في إجراء التدوير في هذه المباراة بسبب عدم وجود عدد كافي من اللعيبة المتاحين، وهو ما انعكس على الفريق في الشوط الثاني. بالنسبة للمدرب الهولندي مدرب الأهلي من جانبه تحدث حول إراحة عدد من اللعيبة وعدم ظهور الفريق بالحيوية المطلوبة خصوصا مباراة الخلود. قال أوضح أن قال علينا إدارة الأمر بشكل جيد، وأرحنا بعض اللعيبة بسبب ازدحام مباريات، ولم يسبق لي أن شاهدت جدولا بهذا الشكل في حياتي. بعد هو يقول يعني إيش أكثر من كذا تشكي. مدرب الفتح خالد العطوي تحدث عن جدة مباريات التي وصفها بالمرهقة، مؤكد أن فريقه عانى من ضغط كبير بسبب توالي المواجهات والسفر المتكرر. وقال العطوي جدة مباريات مرهقة جدا للفريق، نخوض مباريات متتالية ونأتي من مباراة وسفر مرهق يتخلل ترانزيت، ثم نسافر برا ونلعب دون الحصول على الراحة الكافية بعد مواجهات العلا والنصر والاتفاق. يعني بالمجمع عبد الرحمن، هل هو تشكي وشماعة؟ أنا عجبني أحد المتصين في أحد المرات قال أنا لو أستلم المليارات يا شيخ خيرت حتى اسمي. أنا عطني 400,000 وبلعب لك بالشمس بغسطس، بلعب بالشمس عندي موية وألعب بالشمس. فهل هي تشكي فعل وشماعة ولا لا فعلا أثر على الجوانب الفنية، أثر على يسبب إصابات يسبب وا وا إلى آخره؟ شو رأيك؟
1: والله خليني أشكرك على السؤال.

0: صراحة يا أبو ماجد سؤال رائع جدا لي أنا، لأني أنا أعتقد يعني تعرف إحنا كم متابع كرة، أعتقد أن الأغلب أغلب عشان أغلب المدربين كان يأخذها كستار عشان في حال أي إخفاق أو سواء كان في إخفاق مباراة. أنت ذكرت يا أبو ماجد أنت كلاعب صحيح، أنا أتفق يعني، لكن هذه أجوانا يخلق لك أجواء ثانية إلا كان فيه الملاعب اللي بإذن الله أنا بتكتمل المكيفة وتصير عددها كبير. لكن أنت كمدرب أنا أتفق أن الإعداد والتدوير والاستشفاء والأمور هذه كلها أنها تختلف في ظروف يعني خلينا نقول الرطوبة الحرارة، لكن أنت عندك استعداد وجاهزية ومعسكر، واللاعب لابد أنه يمر في الظروف هذه. اللاعب إذا ما والمدرب حتى إذا ما مر بظروف زي ما يكون في طرد في المباراة، زي ما يكون تحكيمية، برضه الأجواء من ضمنها يعني. ها أنا بشوف إحنا كنا ننتقد كثير إدارة المسابقات في الرابطة، لكن بصراحة بعيدا عن عاطفة الجمهور، أنت لما تشوف خلينا نقول الموسم الاستثنائي يا أخي في المشاركات والاستضافات اللي عندنا في المملكة والضغط الثمان أندية مشاركة خارجيا، ما تقدر أنت ما تقدر تسوي أكثر من اللي صحيح فيه بعض يعني الثغرات البسيطة لكنها ما تؤثر يعني. ويمكن حتى شوف قدر الأهلي مثلا، مباراته مؤجلة أمام الهلال من الجولة الثالثة صحيح ولا لا؟ أنت لو لعب الأهلي في جولته يمكن ما خسر أمام الخلود وكان وضعه جيد، وكان فأحيانا بعض التأجيلات وبعض هي مبررة. ولكن أنا صراحة أميل إلى أن أكثر المدربين كان يأخذها كستار عشان في حال الإخفاق أو في حال إخفاق في المباراة أو خسارة المباراة.
1: طيب شكرا عبد الرحمن، وصلنا نهاية حلقتنا هذا اليوم، تحياتي لك غالي.
0: شكرا لك أبو ماجد أستاذ المستمعين،
1: الله يرضى عليك، هلا بك أكثر. عدت الحلقة بشكل سريع، استمتعت وأكيد أجزم إن شاء الله أن المتابع الكريم استمتع بطروحاتك وحديثك. شكرا لكل واحد منكم أحبتنا المتابعين على حسن المتابعة والمشاركة. أتمنى إذن اليوم كلاسيكو يظهر بالمنتج اللي نفتخر فيه جميعا، منتج سعودي كرة قدم تحفل بكل المواعيد. تقبلوا في النهاية لحلقتنا اليوم، تحت محدثكم علي يوسف بالعدد والتقديم، وفي الإخراج محمد الحميد. تمسوا على خير. الصدارة. الصدارة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: كنفة
4: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي، برنامجكم اليومي اللي يأتيكم من الأحد وحتى الخميس من الخامسة وحتى تمام الثامنة مساء كل يوم عدا الجمعة والسبت. رحب الجميع واتمنى لكم إن شاء الله مساء جميل خلال الثلاث ساعات في متابعة هذا البرنامج المختص بالوطن وفعاليات هذا الوطن وما يحدث في بلادنا الحبيبة من تطورات وإنجازات نقدمه لكم خلال ثلاث ساعات من فقرات منوعة وتقارير وأيضا حصاد مراسلين المتواجدين في جميع مناطق المملكة في كل حلقة من حلقاتها وبلادي. أتمنى لكم إن شاء الله مساء جميل ومساء سعيد، نرحب فيكم وأيضا نرحب في مخرجنا في هذه الحلقة الزميل محمد الحميضي الله يمسيه بالخير، وأيضا طاقم الإعداد اللي يبذل جهد مشكور في إعداد برنامج هوا بلادي، الزميلة نورة المطيري وعائشة الزير وهبة العمران، وإن شاء الله نتمنى معكم قضاء وقت جميل في استماعكم لنا ومتابعتنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله نقدم لكم ما يميز إذاعة الرياض دائما وأبدا في برامجها الإذاعية. أهلا بالجميع، نبدأ بدايتنا.

وطبعا حنا نعرف انه اليوم اول ايام سبتمبر 1/9 ميلادي، بداية ان شاء الله شهر خير وبركة ان شاء الله. وحنا شايفين ان شاء الله الاجواء كيف بدأت تخف شوي، اجواء الحارة وبدأ يعتدل الجو خاصة في الليل، يعني نوعا ما ان شاء الله تمهيدا لدخول ان شاء الله فصل الشتاء، ولكن يعني نحتاج شهر 10 وشهر 11. فنتمنى لكم إن شاء الله صيف جميل وأيام جميلة ومساء جميل في متابعتنا. إحنا معكم إن شاء الله حتى تمام الثامنة، فقرات منوعة، فقرات جميلة ورائعة، وتقارير منوعة مشيئة الله تكون معكم في هذه الحلقة. ننطلق انطلاقتنا الأولى فاصل في بداية هذه الحلقة، وننطلق من بعده لمتابعة

ويا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي. وانطلاقتنا الأولى كانت عن الهيبة، والهيبة من يملكها؟ ما يملكها إلا الكبار، والكبير الله سبحانه وتعالى. ولكن نتمنى إن شاء الله دائما وأبدا تكون صفة الهيبة فينا وفيكم، في كل من يستمع إلينا. والهيبة هي يعني هبة من الله سبحانه وتعالى لوصف الشخصية، يعني اختيار جميل ورائع من مخرجنا اللي يحمل الهيبة دائما وأبدا، الزميل محمد الحميضي. فهياكم الله معنا في هوا بلادي. مثل ما قلنا لكم، اليوم انطلاقتنا حتكون منوعة، جولات مراسلين في جميع أنحاء المملكة، مناطق المملكة، محافظاتها، مراكزها. نركز على الأخبار، نركز على الجولات وعلى الفعاليات المقامة في المملكة العربية السعودية من خلال برنامج هوا بلادي. يعني حنا نقدم لك مختصر سريع في يومك عن المملكة العربية السعودية، وش اللي يحدث فيها، وش اللي يصير، وش التطورات الحاصلة فيها، في مملكتنا وفي بلادنا الغالية والحبيبة اللي يقودها رجل يملك كل الهيبة، اللي هو صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، اللي طبعا دائما وأبدا ينقلنا من تقدم إلى تقدم، ويرسم الهيبة لبلادنا من خلال الخطوات التقدمية والنوعية الهائلة في بلادنا المملكة العربية السعودية. الله يحفظ حكامنا وولاة أمرنا وشعبنا وبلدنا، وإن شاء الله من تطور إلى تطور ومزيد من التطور إن شاء الله ترفل به هذه البلاد الغالية والعزيزة. فمساء الخير للجميع، ومساء الهيبة الدائمة لكل من يتابعنا في هوا بلادي.

0: في برنامج هو بلادي، وكالمعتاد محضرين لهم العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها بإذن الله مع ضيوفنا وكذلك مع زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة طبعا لأخبارنا من كافة مناطق المملكة. اليوم هو بلادي مثل ما عودناكم نطرح فيه العديد من الفعاليات، العديد من المبادرات، كذلك نطرح موسم كل منطقة وبماذا تشتهر في هذا الفصل من السنة وفي هذا الشهر تحديدا. نتحدث عن موسم التمور، نتحدث عن موسم العنب، بعض مواسم الفواكه اللي انطلقت في بعض مدن ومحافظات المملكة. نعطيكم أبرز الفعاليات المتواجدة في المملكة اللي حابين في الفترة القادمة أنهم طبعا يزورون هذه الفعاليات ويتجولون في مناطق المملكة، للي ما عندهم طبعا التزام بالمدارس. أما اللي عندهم التزام بالمدارس فأيضا نعطيهم إضاءة حول الفعاليات اللي موجودة في المنطقة، بحيث أنه في نهاية الأسبوع لو حاب أنه يزور هو أسرته
1: أو يكون مقيم في المنطقة. أول شيء مساء الخير تهاني.
0: مساء
1: حياك الله زميلتي تهاني طيف، ويعني ما التقيت فيها من بعد ما جيت من الإجازة.
0: والحمد لله
1: على السلامة لك ولي
0: الله
1: إن شاء الله.
0: حياك
1: الله، ويوم جميل إن شاء الله وجديد ننطلق فيه إن شاء الله إلى ربوع بلادي. وطبعا حنا حديثنا أحيانا يكون في أشخاص مقيمين في منطقة معينة، وأنا أحيانا والله يعني يصير لي هالموقف أكون في الرياض يجيني في أماكن أسمع فيها أو أحد يقول لي عنها والله ما
0: أتفاجأ فيها. إيه؟ صحيح
1: أتفاجأ فيها. إيه؟ فأروح لها أحاول أني أخوض هذه التجربة. فأحيانا حنا لما نكون في هوا بلادي مو شرط الآن، طبعا حنا عارفين ما هي فترة سياحية الآن، بدأت الدراسة وبدأت الأعمال فأغلب اللي كانوا في الصيف رجعوا لأعمالهم، إلا بعض الأشخاص اللي ما يبغى صجة الصيف وإزعاج الصيف فيختار هذا الوقت ياخذ إجازة وما عنده ارتباط في المدارس ولا شيء. فأحيانا ممكن تكون حنا نعطيه ضوء أخضر إلى منطقة معينة، إلى منتزه معين، إلى فعالية معينة يتوجه له. فزي ما قلنا أحيانا ممكن تكون أنت موجود في منطقتك في أماكن والله ما تعرفها، فمن من خلال برنامج هو بلادي أنت تتعرف على مناطق بلادك أكثر وأكثر من خلال فعاليات ومن خلال جولة المراسلين عندنا في المملكة في هو بلادي المتواجدين في مناطق المملكة. فأحيانا حنا نسلط الضوء، نعطيهم شوية إضاءة على المكان، على الفعالية اللي تقام اليوم أو الأسبوع القادم في المملكة، توجهوا لها استفيدوا منها.
0: صحيح.
1: زي ما قلت لك أحيانا حنا وعايشين في المدينة هذه مثلا أنا والله في الرياض أسمع بأماكن فعلا تعرفين الرياض في كل يوم يتطور ويتجدد ويتغير.
0: في من جد يعني في أماكن الآن أنا ما رحت لها.
1: صحيح.
0: يعني ودي أني أنا أروح، أنه يكون يعني كذا عندي فرصة أن أنا أروح أزورها، أشوف الفعاليات الموجودة فيها، أتعرف على المباني اللي موجودة فيها. ما شاء الله تبارك الله، يعني في كل يوم نسمع عن مشروع جديد، عن فعالية جديدة. فرصة لأطفالك أيضا.
1: صحيح.
0: يمكن مشروع المترو أتى ليخدم هذا النوع من الفعاليات
1: التحكيرية. أحد المشاريع الهائلة.
0: صحيح.
1: كبيرة صراحة.
0: فهو ممكن يعني سهل عليك أنك تتوجه للفعاليات، كل اللي عليك فقط تحدد الوقت اللي حتطلع فيه، أيضا تعرف المحطات اللي راح تنزل فيها حتى تستفيد من خط سير المترو.
1: صحيح.
0: وبالتالي تقدر أنك تتواجد في هذه الفعاليات وتزورها وتشوفها وتتعرف عليها،
1: أو اختيار الوقت المناسب.
0: صحيح.
1: يعني ما يجيني واحد يقول والله
0: عشان وقت زحمة. ما زحمة
1: في بعضهم كذا، إذا عنده إجازة أو عنده أوف اليوم في عمله يعني يبغى يستغل اليوم من أوله، بس ما يطلع لي الساعة 3 العصر.
0: بالضبط.
1: لأنه طلعت موظفين، يعني اختيار التوقيت المناسب، يا تطلع قبل هذا الوقت قبل طلعت الموظفين، مع أنه شمس وحر ما أعتقد أنه الفعاليات أغلبها تفتح الساعة 4 تقريبا، لكن إذا كنت بتروح مجمع تجاري أو بتروح إلى مكان مفتوح فاختار التوقيت. لا تقول لي والله أنا طالع وزحمة وحوس، أنت اختيارك للتوقيت خطأ، مع أنه الرياض ما شاء الله تبارك الرحمن أي وقت زحمة، لكن في خيارات كثيرة مثل المترو. المترو سهل هذه الأمور.
0: صحيح.
1: بصراحة، لأني قلت لك نقل الرياض إلى نقلة نوعية كبيرة بصراحة في نطاق المواصلات. واختيار التوقيت، أنا أقول دائما وأبدا اختيار التوقيت.
0: صحيح.
1: واختيار اليوم، لا تجيني تقولي في ويكند ليش زحمة. طبيعي كل العالم مثلك يبون يطلعون ويروحون يجون صح ولا لا؟
0: وما شاء الله تبارك الله يعني الآن معظم الفعاليات ترى ما عد أصبحت يعني محدودة بالويكند.
1: صحيح.
0: بالذات في الرياض.
1: صحيح.
0: أشوفها ما شاء الله يعني يوميا.
1: صحيح.
0: الأسبوع الماضي يعني حضرت بعض الأماكن استغربت أنها أيام مدارس ودوامات. صحيح. والناس كلها متواجدة. صحيح. ومفتوحة الفعالية والناس موجودين. صحيح. ومستانسين وقاعدين. أنتم متى بتنامون؟
1: وين أول أنا أمس والله في أحد الأماكن فكانت تقريبا الساعة 11:30 وبرجع وأتفاجأ أنه في أسر معهم أطفالهم.
0: شفت؟
1: والله العظيم أطفال يعني ابتدائي
0: سن
1: الدراسة. إيه. وين هذا أول كنا والله الساعة 10 ما وين 10 9:30 خلاص
0: بالضبط.
1: ما في طلع في وسط الأسبوع الآن اختلفت نظام العائلة. حياة اللايف ستايل حقت الأسرة. صح. اختلف صاروا الأطفال مع الأب والأم يمكن في تنظيم معين يمكن في مدارس أهلية عالمية شيء من هالقبيل لكن يظل الطالب أتصدقين أنا مرة سمعت طفل يقول لأمه في أحد المجمعات كانت تقريبا الساعة 10:30 قبل بداية الدراسة يقول لأمه يلا بسرعة أنا بروح أنام تعبت وراي مدرسة. والله العظيم الطفل هو يقول لأمه
0: صاروا عنده مسؤولية
1: الأم ساجة ولا خلاص منتهية في السوق ما يبحول الولد ما شاء الله. ففعلا تغيرت الحياة يعني أصبح الولد ممكن يسهر إلى فترات الطفل الصغير هذا وهذا خطأ لابد أنه يتعود مهما كان يعني والله صار في مرونة صار في تعليم عن بعد صار
0: صح.
1: لابد أنه يعتاد لأنه جسمه توه في تحت البناء
0: فترة نمو. أي. يحتاج أنه ينام فترة كافية
1: تأهل الحياة.
0: صح.
1: فعموما هذه يعني دردشة وفضفضة خفيفة قبل بداية انطلاقة حلقتنا اليوم مع مراسلينا وضيوفنا اللي اليوم حلقة حافلة إن شاء الله فيها الكثير من الفقرات فيها مراسلين الجاهزين بمواضيعهم وعندنا فقرات مشيئة الله حرفة عندنا فقرة فعاليات واكتشف السعودية أشياء كثيرة بمشيئة الله سلط الضوء عليها وهواية فكونوا معنا خلال 3 ساعات خلونا نستمتع وتستمتعون بالمواضيع المطروحة احنا دائما وابدا نتمنى إن شاء الله نقدم لكم الفائدة من خلال هذا البرنامج والمحتوى الجيد والمناسب من خلال طرحنا في إذاعة الرياض احنا متواصلين معكم في هوا بلادي لا تروحوا بعيد.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليلة التعاليل صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران.

0: عمت الغرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، ونتمنى لكم يوم جميل عصرية لطيفة إن شاء الله، مع أجواء شوي حارة بس إن شاء الله أنها بدأت تبرد.
1: لا إن شاء الله يبدأ الحين بيوم سبتمبر دخل، والأول من سبتمبر خلاص إن شاء الله نتفائل خير إن شاء
0: بدأت
1: الله.
0: يعني تسهل الأمور إن شاء الله,
1: إن شاء الله.
0: بس بروح للبراد الحين
1: أكيد
0: لازم ناخذ نفحة براد شوي.
1: أبها يال نروح لزميلنا سعيد مشهور. سعيد مشهور من أبها، ومساء الخير يا سعيد.
2: يا مساء الخير يا علي. مساء الخير تهاني. وحقيقة إحنا بدأ الجو يبرد، مو براد.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: أي والله زي ما تعرفون أجواء أبها الجميلة الحمد لله، فحقيقة الأجواء أكثر من رائعة. وأبها والله في الصيف أو في الشتاء أو بين الفصول جميلة الحمد لله.
1: ما يحتاج ما شاء الله أجواء أبها، الله يهنيكم فيها يا سعيد. أجواء رائعة وجميلة. وش عندك اليوم؟ وين متواجد يا سعيد؟ ننتظرك صراحة بشغف لتقديم رسالة رائعة مثل روعتك يا سعيد.
2: الله يسعد قلبك حبيبي. والله حقيقة بالأجواء الجميلة هذه والهدوء، يعني بعد الزحمة والضغط في أبها كثير من الشباب يستثمر مواقع جميلة بكل بساطة، يعني ما يحتاج لهذاك التكلف، وأيضا إطلالات جميلة. أنا أتواجد الآن يعني في أبها من جهة الشمال في موقع يطل على مزارع وأحياء حديثة، ولكن هذا الموقع قديم، والتقيت حقيقة بزوار الأب وابنه يتقهون يسولفون شوي، قلت خلني أخذ أجواءهم وأيضا رأيهم في مثل هذه المواقع واستثمارها حديثة.
1: يلا كلنا أذان يا سعيد صاغية، ومستمتعين إن شاء الله بهذه الجولة معك.
2: الله يحفظك يا حبيبي. الله يحفظك. حياكم الله مستمعين الكرام، التقي بضيف الكريم، تعرف عليك يحيى الغنمي. ونع
3: سلمان الغنمي.
2: يا مرحبا ومسهلا أستاذ يحيى. أنت الآن تتواجد بهذه الإطلالة الجميلة ومع الابن سلمان، أنت قلت أنك مطلعة عشان شوية استرس في البيت شوية كذا وضغط، ها؟
4: أي أكيد والله. أنا ما شاء الله يحييكم جميعا. احنا في موقع هنا في أبها زي ما ذكرت في شمال أبها، وما شاء الله تبارك الله من المواقع الجميله يعني صراحه والمطله، وبعد الهدوء في أبها بعد الزحمه وبعد الصيفيه والضغط وكذا، فيعني احنا جيران الموقع هذا، طلعنا نتمشى شوي. وايوه الابن سلمان يعني تعرف بعد المدرسه وبعد ضغط الواجبات وكذا،
2: واللي في مباراه ويحاول انه ما يتعطل.
4: او في مباراه اليوم الهلال والاهلي، طبعا انا وسلمان هلالية صراحه، بس انا ماني متعصب، بس هو شويه متعصب، هو من البارح يعني هو حتى ما نام كويس.
2: سبحان الله.
4: اي والله، فانا طلعته بس عشان يخف الضغط شوي،
2: وتجلس في هذا الجلسه
4: والجلسه الجميله هذه، اخذ له مشروب برضو بارد عشان يروق، وان شاء الله انه تكون مباراه جميله.
2: طيب خلينا ناخذ راي سلمان، كيف حالك يا سلمان؟
3: الحمد لله بخير.
2: وش تدرس يا حبيبي؟
3: استاذ.
2: طيب وليش معصب يعني، او كانك كذا متنرفز ومضايق؟ ليش؟
3: لا ماني متنرفز، انا مضايق بس يعني عشان ابغى الهلال يفوز.
2: تبغى الهلال؟ طيب حتى الاهلي ونادي سعودي جميل يعني، وكلهم اهم شيء انه الكويس هو اللي يفوز، ولا ايش رايك؟
3: لا عادي، لكن يعني نادي كبير الاهلي، لكني هلالي، ابغى الهلال يفوز.

0: اهم شيء لا تضغط نفسك لان هذه ربح وخساره صح؟
1: ايوه
0: اهم شيء انك مقتنع. والله هذا الاجواء الحمد لله بجلستكم اخي يحيى، انه اتوقع انه حتى الضغط النفسي ان شاء الله تتعدل للافضل في مثل هذه المواقع اللي استثمرها السعوديين باشياء بسيطه زي ما تشوف، ولكن الموقع يساعد على استقبال.
2: اي فعلا شوف الموقع هذا اللي احنا فيه ما شاء الله تبارك الله تلاحظ انه جدا بسيط للجلسات، طبعا في المساء ما شاء الله يزدحم تماما يعني.
0: نعم
2: وطبعا الاسعار ممتازه جدا مناسبه والمستثمرين شباب سعوديين ما شاء الله تبارك الله، الموقع جميل، الاستثمار جميل، واحنا برضو نقول للشباب يعني كلمه في في في الاستثمار بشكل عام في مدينه سبها. اليوم الاستثمار شيء جيد يعني، ولكن لازم الشاب انه يحرص على اول شيء انه ياخذ دراسه الجدوى الجيده، يسال يستشير. تعرف اغلب الشباب الان ياخذون القروض من البنك او او مثلا من منشات،
0: يتكلف من البدايه،
2: يتكلف من البدايه، واليوم حتى الدوله الله يعطي يعني يعزها ويحفظ ملكنا ولي العهد. الان زي منشات مثلا عندهم برامج دعم للشباب وكثير من الشباب ما يعرفونها، يعني يتوجه الان الشاب اللي يبغى يستثمر لمنشات اللي اسمعهم حيعطونا كل شيء، يعطونا دراسه جدوى مجانيه، يعطونها
0: توجيه
2: كل شيء يعني من البدايه الى النهايه، يعني حتى لما
0: ينورونا علشان انه يستفيد من المال باقل تكلفه.
2: نعم.
0: وبعائد طيب.
2: نعم يستفيد، يعرف مثلا والله في مستثمرين قبل صار لهم اخطاء صار لهم كذا، طبعا ما نتكلم عن المستثمرين الكبار هذا يعني وضعه تمام، يعني نتكلم عن الشباب اللي مقبل مثلا عنده مبلغ بسيط او يبغى يستثمر، عنده مبلغ بسيط حاطه على جنب يبغى يستثمر يعني. فنقول بس للشباب نصيحه انه يتوجه دائما المنشآت ما شاء الله عندهم برامج دعم وتمويل رائعة جدا، وزي الموقع هذا ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لهم ويرزقهم يا رب.
0: الله يعطيك العافية أبو سلمان، شكرا جزيلا لك، وعلشان وقتنا والله قصير جدا، فشكرا لهذه المعلومات المفيدة وهذه الآراء الجميلة في هذا الموقع الجميل. عودة إليكم علي مع الشكر والتقدير لحبيبنا المخرج محمد الحميضي، ويوسع صدره شوي علينا عشان الوقت دائما نسحب يا رجل.
3: والله يا محمد دقيق دقيق حتى معنا في الاستديو، هذا اللي يعجبني في المخرج حازم،
0: استاذنا حبيبي استاذنا محمد الحميد،
3: لكن قلبه ما شاء الله
0: ابيض. نعم
3: نعم راقي الله يعطيك العافيه سعيد، انت وضيفك، واكيد يستمتعون بهذه الاماكن الجميله والمناظر الجميله والاجواء الجميله، والله يهنيكم ان شاء الله، شاكرين مقدرين جولتك الجميله هذه يا سعيد، وان شاء الله جولات قادمه ان شاء الله نستمتع فيها معك فيها
0: باذن الله. باذن الله اجمل تحيه لكم من
3: يعطيك بقى. الف عافيه، شكرا لك زميلنا سعيد. مو بسهل محمد، ها ما شاء الله عليه والله العظيم.
4: تبيني اقول امس تبيني اقول لا يوم تغني يقول لا، ويقول ظافر يجي منه صوته، قلت لا ما يجي منه، هو بس يشتغل على المكسر هذا اللي يجي منه.
3: والله محمد ما شاء الله عليك تخوف صراحه، ما شاء الله هيبه هيبه،
4: تعدد المواهب.
3: اي يعجبني المخرج اللي كذا اللي يجيك صارم ما عنده، هو ترى مشكله والله العظيم الله يكون بعونه، يمشي على سكريبت معين ووقت معين ودقائق، حتى احيانا كلمه ما عنده يعني يقول لك والله انا ملتزم بموجز، ملتزم باذان، مرتبط في برنامج،
4: ترى زي ما انت تكون متوتر على الوقت وتناظر طول وقت الساعه، هو نفس الحركه قاعد يسوي ثواني ويشوف الشاشات اللي قدامه.
3: الله يكون بعونك يا محمد، تحملنا ثلاث ساعات دائما، هذه عاداتكم طبعا المخرجين تعطونا اهتمام اكثر، الله يعطيكم العافيه ان شاء الله، وجهودكم مشكوره. ان ما زلنا متواصلين في هوا بلادي ان شاء الله، عندنا الكثير والكثير من الفقرات. هاتاني
4: بنروح بس الفاصل،
3: فاصل من ذوق واختيار زميلنا المخرج محمد الحميضي، ونرجع لكم في هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، رحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وما زلنا مستمرين معكم طبعا في حلقتنا وموضوعاتنا اليوم. وعندنا اليوم في فقرة حرفة نتحدث فيها عن حرفة صناعة أقراص البخور التراثية والحساوية، واللي تعتبر واحدة من أقدم الحرف التقليدية اللي تعكس عمق الهوية الثقافية في منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية. طبعا هذه الحرفة ليست مجرد وسيلة لإنتاج العطور، بل هي إرث متوارث وجزء لا يتجزأ من طقوس الكرم والضيافة السعودية، بفضل المزيج الفريد من المواد الطبيعية كالعود والمسك والورد اللي ارتبطت بذاكرة المكان والزمن وتعاقب على صناعتها وتعلمها وحبها الأجيال. ضيفي في هذا الموضوع الأستاذ أحمد بن عبد الله جدي، المتخصص في حرفة أقراص البخور التراثية والحساوية. حياك الله أستاذ أحمد.
1: الله يحييك، يا مرحبا فيكم.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
1: الله يحييك.
0: نرحب فيك اليوم طبعا، وشاكرين لك قبولك دعوتنا وتواجدك معنا على الهواء في برنامج هوا بلادي.
1: والله لنا الشرف، لنا الشرف فيك يا شباب.
0: خلينا نتكلم في حرفة صناعة أقراص البخور، طبعا هذه الحرفة التراثية في الأحساء. بداية، متى تعمل في هذا المجال وكيف تعلمته؟
1: والله تعلمت وراثة، احنا الحساوية بشكل عام نتوارث الحرف تقريبا قبل 37 سنة. كنت أساعد جدتي، والحمد لله رب العالمين بعد 37 سنة صارت مهنة مش حرفة، الحمد لله رب العالمين.
0: تبارك الله،
1: صارت باب رزق يعني أكثر من أنها مجرد حرفة.
0: دائما الحرف عندما تكون باب رزق يكون الموضوع أكثر احترافية، خلينا نقول، ولا لا؟
1: صحيح صحيح، 37 سنة عمر يعني جددنا أصلا الفكرة بما يتناسب مع الجيل هذا والجيل اللي قبله.
0: حلو، خلينا نتحدث عن المكونات والزيوت العطرية الأساسية. من أين تستخرج؟ كيف طريقتها؟ إيش اللي يميزها تحديدا في البخور الحساوي عن أنواع البخور الأخرى؟
1: البخور الحساوي قلة ما يستخدم فيه الزيوت العطرية على فكرة، يعني هو يعتمد على جودة العود، جودة الزعفران، جودة مسك الغزال. الزيوت نستخدمها معالجة بس لمسك الغزال. مسك الغزال يحتاج معالجة ببعض النقط من الورد، بعض النقط من المسك، بس مو أكثر. يعني قلة ما نستخدم الزيوت العطرية في درس البخور الحساوي، لأن ريحته تعتبر هوية أصلاً، ريحته من الروائح التراثية تعتمد على مسك الغزال والزعفران والعود. فقليل ما نستخدم زيوت أمانة في أقراص البخور الحشاوية.
0: طب إيش المكونات تحديداً اللي تميزها؟
1: زي ما ذكرت لك، العود والعود والزعفران ومسك الغزال هم يعني الأشياء اللي باردة في ريحة درس البخور الحشاوي. تستشعرين عبق الماضي فيه يتول، يعني ريحة مميزة على فكرة. يعني شلون أوصف لك أكثر من أن أقول لك ريحة مسك الغزال والزعفران والعود لما تمزجينهم راح يرجعك 70-80 سنة ورا. هو يعتبر هو البخور الجزيرة بشكل عام، لأن الحسة رائدة من أكثر من مئات السنين وهي تصنع القرص هذا. وعلى فكرة بعد ترى الحساوية يصنعونها في بيتهم، الأقراص هذه كعادة تتغليف كموروث، أغلبهم يصنعونها في منازلهم، إلى درجة أن كل عائلة تقريبا أو إذا مو في المنزل يمتاز بمواصفات بريحته الخاصة. ناس تزيد الورد شوي على المسك، ناس تزيد الزعفران، ناس لا تنتقي نوع معين من العود، فريحته يعني تتشابه نوعا ما لكن تتميز كل بيت. يعني لو مثلا مريتي في صكة من صكيك الفريج وشميتي بخور، أهل الفريج يعرفون هذا البخور بيت أبو علي أو بخور بيت أبو حسين،
0: ما شاء الله تبارك،
1: يعني تميزون فيه الحمد لله رب العالمين.
0: والله يبيكم تغششونه كذا، كيف يعني؟
1: والله إحنا على فكرة يعني أنا مؤخرا تم ترشيحي كرئيس الحرفيين في الحسا،
0: ما شاء الله،
1: والمحل اللي أنا عندي في سوق الحرفيين جعلت من ورشة للتدريب علشان الموروث هذا نحافظ عليه ويستمر عمر أطول.
0: إيه ما شاء
1: الله. فعندي ورشه للتدريب، حابين يتدربين معانا والجمهور يسمع.
0: والله ودنا احد يكره ريحه البخور والروائح العطريه الحلوه وهذه الريحه الجميله، ريحه المملكه بشكل عام، وكل صحيح. منطقه ما شاء الله تبارك الله تتميز بروائحها والادوات، او خلينا نقول مكونات.

0: مستخدمة طبعا في
1: المكونات
0: صناعة.
1: الطبيعية هي
0: صحيح
1: اللي يعني سبب بقائها لغاية الآن.
0: صحيح صحيح. خلينا نتكلم عن السر وراء طريقة تعتيق أقراص البخور الحساوي، وهذه العملية تقريبا كم تأخذ لضمان ثبات الرائحة وجودتها؟
1: يعني أشهر قليلة، حتى شهر يكفيها، لكن السر في أن عملية التعتيق تكون في ظلام، يعني بعد ما يستوي القرص. طبعا القرص في أكثر من مرحلة، على ما نوصل مرحلة قرص ونطبخ لسكر النبات كمثبت عطري له بدل الجليسرين اللي الآن تستخدم الشركات. إحنا لا، ما زلنا بالطريقة القديمة، نستخدم سكر النبات كمثبت. بعد ما نصب القرص نغلفه بالقصدير، يعيش في ظلام مدة شهر، خلاص يعتبر وصل مرحلة تعتيق. لكن لو تركناه في الظلام هذا 20 سنة يزين ما يشين، يصير أفضل ما يخرب. يعني ممكن يعيش معانا سنوات كثيرة، بس يفترض أن زي ما ذكرت الظلام مهم.
0: أي أنا بسأل عن هذه النقطة تحديدا.
1: هذا السر في التعتيق، أنه يعيش في ظلام، أنه الغصدير ما من ضوء بجيله.
0: ليه لازم يعيش في ظلام؟ يعني ايش الاضاءه او النور او حراره الاضاءه وش ممكن تاثر؟
1: والله بشكل عام ترى حتى الزيوت العطريه بشكل عام تحبب الظلام عشان تحافظ على جوده الظلام. له تاثير في جوده العطور. لو لاحظت في اغلى العطور واجودها الاعواد تكون في علبه معدن، ليش ما يحطونها في علبه زجاج؟ ولو كانت في علبه زجاج بتكون في مكان، يعني في خانة من خانات الدولاب الأظلم اللي يكون مسكر عليه في ظلام. العطور بشكل عام عشان تحافظ على جودته يفترض أنها تكون في ظلام. النور له أثر، يترتب عليه أثر، زي ما يترتب على بعض المواد الطبيعية يترك فوقها نوع من العفن أو شيء. نفس الشيء هو كونه مكون طبيعي، فالظلام بيكون يحافظ على الكواليتي ماله، على الجودة مالته. هذا السر، والسر هذا ينطبق على جميع العطور بشكل عام تحب الظلام.
0: لذلك أنا سألتك عن موضوع الظلام هذا حتى في موضوع العطور. سمعت معلومة، ما أدري يعني قبل ما أكمل الحوار معك بس ودي أعرف يعني صحة هذه المعلومة، اللي هو مكان بارد أو أحيانا حتى ممكن أنه ينحط بالثلاجة سواء كان العطور أو الزيوت العطرية أو حتى البخور، مدى يعني اتفاقك مع هذه المعلومة، هل هي صحيحة ولا لا؟
1: لا، يفترض أن الزيوت العطرية بشكل عام يعني الأفضل مكان لها درجة حرارة 20 تكفيها، بس في ناس عندها حرص زايد تحطها بالثلاجة.
0: حرص زايد يعني ما يفيد.
1: لا، 20 درجة تكفيها، 25 درجة تكفيها.
0: أها ممتاز. طيب خلينا نتحدث عن الحرفة تحديدا، كيف ساهمت هذه الحرفة في الحفاظ على أسرار المنتج وكذلك نقلها كأرث ثقافي وتجاري عبر الأجيال؟ ما شاء الله متخصص في المجال وتعمل فيه ومستثمر أيضا فيه، يعني أو في حرفتك في هذا المجال، إيش الشيء اللي يخلي هذه الحرفة متميزة عندك عن غيرك وبالتالي تكون مصدر حتى دخل وإرث ثقافي وتجاري بالنسبة لك؟
1: للأمانة الطلب العالي، يعني في عندنا شريحة كبيرة عندنا في الأحساء ومن برا الأحساء حتى من دول الخليج، شريحة كبيرة تحب هذا البخور أفضل من غيره بالنسبة لها. يعني يكفي أنه طبيعي، وعادة الأشياء الطبيعية ما تعمل يعني

0: هذا يعني الأكيد الأكيد برضو إنه يعني أصبح لي مصدر رزق طالما إنه في طلب إلا ما يكون في بقاء إلا ما يكون في استمرارية. الحمد لله الطلب عليه جدا ممتاز ولسه الناس يعني تفضل وتحبذ عن الأشياء التجارية الجديدة. طبعا الأسواق انكسرت من العطور والبخور لأن هذا ما زال محافظ على جودته بالعكس. يعني كل أنا أشوف إنه كل فترة تصير أفضل من اللي قبلها.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: الطلب عليه.
1: جميل جدا. التحديات اللي ممكن تواجهكم في هذه الحرفة في الاستمرار فيها أيضا، وكذلك أنه صار في منتجات صناعية جاهزة متوفرة في السوق وبأسعار يعني قليلة بالنسبة للمنتج الطبيعي.
0: والله أمانة في ظل حكومتنا الرشيدة

0: الفخامات الأولى مثل العود والزعفران متوفر الحمد لله رب العالمين الحمد لله. لكن عندنا طموح يعني خلنا نسميه بدل ما تحدي نقول طموح إنه يكون لنا سهم في المشاركات في الفعاليات والمهرجانات بحيث إن إحنا نبرز زي بقيات أي حرفة. أقل ما يكون لنا مشاركات أمانة. أنا شاركت أول بعد قبل ما أقول أنا شارك أنا أحب أشكر أمانة الإحساء استضافتني على مدى سنوات في مهرجان التمور. كل سنة في مهرجان التمور أكون من أوائل المشاركين لإبراز الحرفة هذه والمنتج هذا. يعني هذا يعتبر يكسر أي تحدي إن إحنا نتواجد بالإيفنتات في المهرجانات في السوق السعودي. هذا بحد ذاته يعني نفسيا كان في شيء اسمه تحدي.
1: ما شاء الله تبارك الله. سؤالي الأخير لك، كيف ساعدت المهرجانات الأسواق بعض الفعاليات في المحافظة وإحياء هذه الحرفة وكذلك تسويقها محليا ودوليا؟
0: كيف أختي السؤال؟
1: كنت أسأل عن المهرجانات الثقافية والتراثية مثل الأسواق القيصرية ومهرجانات الأحساء المبدعة في إعادة هذه الحرفة وتسويقها كذلك محليا ودوليا.
0: والله الحمد لله يعني في اهتمام أمانة، في اهتمام أمانة الأحساء مشكورة، هيئة التراث مشكورة، يعني الإيفنتات اللي في الحسي ينادوني باستمرار في كل الإيفنتات ينادوني، وهذا حافز ويعتبر دعم قوي نحن نتواجد. وبخصوص الإيفنتات اللي برا هم نادوني، أنا عندي مشاركات في كوانزو في شنغهاي في إيطاليا نفس المنتج، والحمد لله لقيت استحسان حتى عند يعني الدول اللي برا شاركت فيها لقيت في إقبال. على مستوى الخليج شاركت الحمد لله رب العالمين مع هيئة التراث ما قصرت معنا الحمد لله.
1: الله يعطيك العافية أستاذ أحمد، أنا شاكرة لك طبعا تواجدك معنا اليوم، شكرا قبولك دعوة البرنامج في برنامج هوا بلادي، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
0: شكرا لله وشكرا لكم، وإن شاء الله نشوفكم في فرص أخرى في فعاليات الحسن إن شاء الله.
1: الله يعطيك العافية، وما زلت يعني عند فكرة أن احنا نتعلم هذه الحرفة إن شاء الله بإذن الله، ويكون لنا فرصة ونحضر إحدى الورش اللي تقدمها أستاذ أحمد.
0: بإذن الله بإذن الله أستاذ، حياكم
1: شكرا
0: الله.
1: جزيلا لك،
0: حياكم الله، شكرا حياكم.

كل منطقة مختصة بحرفة تتميز بها عن المنطقة الأخرى. الجميل في أنه الجيل السابق الجيل السابق يحاول نقلها وإيصالها للأجيال الجديدة والقادمة. طبعا ما نصوتي راح، خلينا نطلع الفاصل وارجع لكم إن شاء الله في الساعة الثانية.

السادسة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان وفي التنفيذ الزميل محمد الحميضي. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، جامعة أم القرى تنظم الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة غدا. ولي العهد يبحث في جدة مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها واستقرارها. ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان بحث من خلاله العلاقات الثنائية، إضافة لاستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. مجلس الوزراء ينوه بنتائج الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ أكثر من 4000 مشروع في 13 دولة حتى نهاية أغسطس الماضي. هيئة النقل تشكل 5 لجان للنظر في مخالفات نظام النقل البري والتظلمات. ترشيد تستكمل أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون. مؤتمر ليب 26 يواصل فعالياته في الرياض بمشاركة رواد التكنولوجيا. انطلاق النسخة 9 من معرض الحرف اليدوية بالشرقية. المركز الوطني للصقور يواصل موسم 2026 بـ5 فعاليات مرتقبة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، ويا مساء الخير لكل من يتابعنا وانضم إلى متابعتنا في عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج هوا بلادي. رحب فيكم ونرجع لكم في فقراتنا المنوعة والمختلفة في هذا اليوم في هوا بلادي. عندنا يعني جولة جميلة ورائعة لزميلنا علاء القيسي، جولة مسجلة لأقدم أحياء الرياض لإعطانا يعني نبذة عن هذه الأحياء القديمة في مدينة الرياض مثل منفوحة والشبيسي مع ضيف كريم. نتابع هذه الجولة ونرجع نستكمل هوا بلادي.

حياكم الله مستمعينا الكرام، نسعد بكم وبسماعكم من هنا من مكتب مدينة المعدر، حيث أقيمت أمسية بعنوان حكاية وذاكرة بين بلدة منفوحة التاريخية وحي أشميسي. ونسعد أن يكون معنا الأستاذ عبد المحسن بن عبد الله الزيد، مهتم ب

0: تاريخ بلدة منفوحة التاريخية ومدير مدارس سابقا. للحديث عن هذا العنوان حياك الله أستاذ عبد المحسن، سعداء بوجودك معنا، يا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، حياك الله، الله يسلمك يبارك فيك، تفضل. الله يسلمك.
0: الله يخليك. في البداية ودنا نتعرف على سر التسمية بمنفوحة التاريخية، وإذا ممكن أيضا تسمية بشميسي ودلالاتها.
1: الله يسلمك. منفوحة التاريخية، كلمة منفوحة مأخوذة من العطاء والمنحة، أن كان هناك قوم يقال لهم بني قيس وأيضا بني حنيفة، فبني حنيفة هم أبناء عمومة بني قيس، فمنحوهم أرض، فعندما منحوهم أرض بمعناها يعني أعطوهم ونفحوهم هذه الأرض. أيضا بمعنى النفح اللي هو الريح الطيبة، الريح الطيبة اللي هو اللطيفة تسمى نفح، فمنفوحة مأخوذة من نفح النخيل. فعندما أتى الرحالة جورج وصعد على دار الأعشى بن قيس قال رأيت بحرا من النخيل، يعني أنها كانت منطقة نخيل. منفوحة التاريخية هذه ليست وليدة اليوم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام 571، والأعشى منفوحة ولد عام 570، يعني أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة. فهو شاعر وسمى صناجة العرب، هذا الشاعر صناجة العرب. تفضل. الله يسلمك.
0: الله يسعدك. أنا ودي كعادتنا في الإذاعة أنه ننقل أبرز ما دار في هذا اللقاء اللي استمر لأكثر من ساعتين في دقائق محدودة بشكل مختصر.
1: الله يسلمك. أولا بدأنا عن ما معنى كلمة منفوحة، هذا الاسم الجميل الذي الاسم القديم الجديد، يعني له مئات القرون وهو اسم منفوحة. الأمر الثاني الله يسلم، كيف بدأت منفوحة؟ تحدثنا عن كيف بدأت منفوحة، تحدثنا عن شاعر منفوحة الأعشى بن قيس وقصة عندما أراد أن يسلم، وأعطك إياها باختصار مفيد. أراد سمع بهذا الرجل اللطيف محمد صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسلم في سنة 7 هجرية، فعندما ركب راحلته وتوجه إلى المدينة المنورة وإذا بقريش يعترضون عليه في الطريق ويغرونه بالمال، فقالوا يا صناجة العرب نعطيك 100 من الناقة، 100 ناقة من أجل أن ترجع. لماذا؟ لأنه شاعر، فإذا أسلم صناجة العرب الأعشى بن قيس معناته أن سهم محمد صلى الله عليه وسلم سيكون قويا. فقالوا له أبو سفيان يقول الأعشى بن قيس أن محمدا يحرم الزنا، قال مالي في الزنا، قال أن محمد يحرم الربا، قال مالي في الربا، قال أن محمد يحرم الخمر، قال إلا الخمرة، فكان يشرب الخمر، فقال أسلم السنة القادمة. فعاد إلى منفوحة القديمة البلدة منفوحة، فسقط من ناقته ودكته ناقته فمات. بعد ذلك تعرضنا إلى الشميسي وتكلمنا عن هذا الحي القديم، صاحبه عائلة، ينتسب هذا الحي إلى عائلة، إلى محمد بن علي الشميسي. هذا الحي أول كان شارع فقط اسمه شارع الشميسي، فتحول من شارع إلى حي، حي الشميسي. طبعا فيه ذكريات جميلة جدا في هذا الحي، مستشفى الشميسي، قصر الأمير ممدوح بن سعود بن عبد العزيز، فيه الكبر الحديدي، فيه شارع العصارات اللي يساوي الحين تقريبا زي شارع أنس وزي شارع التحلية، فيه صيعة الصدر وفيه الشباب المبسوطين. أيضا تطرقنا إلى بلدة منفوحة والرحالة الذين جاءوا لبلدة منفوحة، وعندما قال أحد الرحالة رأيت 2000 أسرة في هذه البلدة الكبيرة، ويقول أحد الرحالة يقول بلدة منفوحة التاريخية هي سيدة هذا السهل، يعني الحجاز معروف بجباله والرياض معروف بسهوله، فهي سيدة هذا السهل، يعني المنطقة الوسطى.
0: الله يعطيك العافية أستاذ عبد المحسن بن عبد الله الزيد، المهتم بتاريخ بلدة منفوحة التاريخية وابن منفوحة أيضا ومدير مدارس سابقا، يعطيك العافية على هذا الإيجاز والإيضاح، ونلتقيك إن شاء الله في لقاءات قادمة.
1: أشكرك وأشكر إذاعتك وكلامك الجميل، فأنت جمعت بين الجمال والجلال، ولم يتبقى إلا الكمال، ولا يكون الكمال إلا لله عز وجل. شكرا ولفريق عملك.
0: الله يجزاه خير، شكرا لك على هذا الثناء. وفي الختام تقبلوا تحيات محبكم علاء القيسي من مكتب مدينة المعدر بالعاصمة الحبيبة الرياض، في أمان الله.

شكرا لزميلنا علاء القيسي على هذه الجولة المسجلة اللي كانت عن أقدم أحياء مدينة الرياض والحديث عن الذكريات والماضي لمدينة الرياض والأحياء الجميلة اللي عاش فيها أناس كثر. سبحان الله، ارتباط الإنسان بحيه القديم ارتباط وثيق دائما وأبدا، وأي إنسان سبحان الله مهما يعني تطور ومهما ابتعد عن أحيائه القديمة أو نقل من حيه اللي عاش فيه طفولته وأيام الذكريات الجميلة، سبحان الله إلا ما يحن ويرجع إلى هذا الحي، سواء في زيارة أو الالتقاء بأهل الحي الأولين القدماء وزيارتهم والتعرف على أحوالهم، يعني في ارتباط يكون ما زال، وسبحان الله يذكر هذا الحي بأشياء جميلة، يقول لك والله أنا ترى كان زمن يعني ماضي عشت في هذا الحي وأيام جميلة وذكرياته مع الزملاء والأصحاب. فسبحان الله الأماكن الجميلة تظل دائما وأبدا عالقة في ذهن أي شخص، خاصة الأحياء القديمة اللي ترتبط ارتباط بأيام الطفولة والذكريات الجميلة. نتمنى إن شاء الله لمتابعينا اللي يتابعونا في برنامج هوا بلادي دائما الاستمتاع بما يقدم من خلال الطرح في هذا البرنامج من فقرات منوعة. نروح إلى خبر عندنا من أخبارنا اليوم. طبعا وزارة الرياضة أطلقت خدمة تراخيص الرحالة لتنظيم نشاط رياضة الرحالة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع جودة التجربة الرياضية والسياحية وتعزيز ثقافة الترحال المسؤول والمستدام اللي يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. طبعا يأتي إطلاق قسم تراخيص الرحالة في منصة رياضي بهدف توحيد الإجراءات التنظيمية، وهذا شيء جميل ينظم هذا العمل وهذه الهواية الجميلة والرائعة، وضمان ممارسة آمنة ومنظمة لرياضة الرحالة اللي تعد من الأنشطة النوعية الرائدة اللي تجمع بين المغامرة والاستكشاف البيئي. يعني بدل ما تكون نشاط غير مقنن وغير مدروس وعشوائي يصبح العمل مرتب فيه، يعني نعرف في ناس يغامرون يحبون المغامرة ويخطط أنه يتنقل في أماكن مختلفة من المملكة أو خارج المملكة، لكن بدون تنظيم بدون ترخيص بدون إجراءات سلامة، وبالتالي ممكن يعرض نفسه إلى خطر من أخطار هذه الهواية الجميلة والرائعة. فهذا التنظيم جيد ورائع لهذه الهواية الجميلة. طبعا تقديم طلبات التصريح بحيث تراجع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان سير الرحلات وفق الأطر النظامية داخل المملكة وخارجها، إلى جانب الاستفادة من الخدمات المقدمة الأخرى من الجهات المتنوعة. المشروع هذا له هدف، وش هدفه؟ الأهداف كثيرة، لكن لأن تكون المملكة العربية السعودية وجهة رائدة لرحلات الرحالة

0: المنظمة والآمنة والمستدامة من خلال إبراز الصورة الحضارية للمملكة في الداخل والخارج وتوثيق التجارب الرياضية والثقافية باحترافية. احنا نعرف انه في ناس يسافرون الى الخارج لاستكشاف الدولة الجديدة هذه ومعرفتها وزيارة الأماكن التاريخية والتراثية والتعرف عليها أكثر. فالمملكة العربية السعودية تزخر بالعديد من الفعاليات والأماكن التراثية والثقافية، فطبعا تنظيم هذا العمل يساهم في جذب السياح من الخارج ومن الداخل، محبي الرحلات والهايكينج والتجول في المملكة العربية السعودية والتعرف على الأماكن الجميلة، الأودية، المرتفعات، الأماكن السياحية التراثية ذات القدم العريق التاريخي. فيعني جميل هذا التنظيم من وزارة الرياضة لهذه الهواية، وأيضا حتى للرحالة نفسهم اللي يستقطبون، يعني في وفود دائما تأتي للمملكة العربية السعودية بهدف السياحة والترحال والتنقل ما بين الأماكن الجميلة والتضاريس المختلفة والأجواء الرائعة. فيكون المسؤول عن هذه المجموعة شخص متخصص مصرح له بالعمل، ولذلك دائما نتعرف على أشياء كثيرة. حلو لما يكون عندك مرشد سياحي يعني ينظم لك الموضوع هذا ويعرفك بأشياء كثيرة في المنطقة اللي أنت رايحها، سواء منطقة أو محافظة أو مركز. فالمملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الوجهات السياحية نموا في العالم، تجمع بين عمق التاريخ وعراقة التراث وبين حداثة المشاريع المستقبلية العملاقة المستوحاة من رؤية المملكة 2030. وفتحت المملكة أبوابها للعالم لتقديم تجربة سياحية استثنائية تمزج بين تنوع التضاريس الطبيعية من شواطئ البحر الأحمر الساحرة وجبال عسير الخضراء إلى الكنوز الأثرية المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، واللي جعلها محط أنظار السياح والمهتمين بالاستكشاف من مختلف أقطار الأرض. فطبعا بهذا مناسبة هذا الموضوع نروح إلى فقرة اكتشف السعودية، وحيكون معنا ضيف إن شاء الله جميل ورائع، المغامر والرحال فيصل بن أحمد. مساء الخير أستاذ فيصل.
1: مساء النور، يا مرحبا،
0: حياك الله.
1: مستمعين،
0: الله يحييك، سعداء بتواجدك معنا في هذه الفقرة في برنامج هوا بلادي.
1: يا حبيبي أنا أسعد، وإحنا فعلا دائما على هوا بلادي.
0: الله يعطيك يعني العافية. أخوي فيصل، وش اللي يختلف، كيف تختلف رصدك وتوثيقك للمواقع السياحية والتراثية في المملكة لما تزورها بصفتك رحالة مستكشف يبحث عن التفاصيل؟
1: اليوم المملكة سبحان الله العظيم، احنا نعتقد انه الاشياء الجميلة هتكون خارج الوطن، لكن اليوم في وطننا في كل شبر تجد تاريخ،
0: صحيح.
1: تجد تشكيل صخري، تجد ساحل، تجد اشياء ممتعة جدا لكل رحال، لكل سائح، يعني وطن فعلا ثري ووطن عظيم في كل شيء.
0: يا ربي لك الحمد، وهذا هذا اللي يميز مملكتنا العربية السعودية.
1: طبعا ودائما حنا أثرياء أول شيء بقيادتنا الملك سلمان وولي عهد الملك الأمير محمد بن سلمان، احنا أثرياء فعلا بهذا هؤلاء القادة.
0: يا سلام، اللهم لك الحمد، الله يديمهم لنا إن شاء الله ويديم عز هذا الوطن. طيب، من خلال جولاتك أخوي فيصل الكثيرة والمستمرة في مناطق المملكة، وش الوجهة السياحية والمعلم اللي شعرت أنك تملك سحر أو تمتلك سحر عالمي مظلوم إعلاميا، وتمنيت لو يركز العالم عدساته على هذا الموقع؟
1: حقيقة اليوم ما راح أقدر أقول لك أنه نحتاج تركيز. اليوم إحنا فعلا صرنا واجهة وصرنا مطمع للزيارة، وهي واجهة أساسية عند الأجانب. يعني أنا قابلت رجل في خارج المملكة قال لي أنا بجيكم وأطلع لتبوك وأبطلع لمنطقة جازانة أشوف اللي لابسين، يقصد اللي لابسين العصائب اللي هي الزرع على الرأس،
0: زي الرسمي.
1: قلت له أنا جيت السعودية، قال لي لا أنا قريت عنها وجيكم. فاليوم المملكة فعلا صارت واجهة برؤية سمو الأمير محمد بن سلمان، نرتقي فعلا بأنه الناس قاعدة تبحث عن بلدنا وعن منطقتنا. ومثل ما قلت لك يعني صحيح. مثلا من من الأشياء الجميلة أنا أطلع هايكنج أمشي في مسار في مكان ما أجد نقوش قديمة، نقوش إسلامية، نقوش ما قبل الإسلام، نقوش ثمودية.
0: صحيح.
1: فعندنا شغلات يعني لا توصف حقيقة،
0: غنية غنية بلادنا بالأماكن الجميلة والتراثية والثقافية. طيب خلينا من خلال تجربتك والتقائك بالسياح الأجانب أخوي فيصل اللي يزورون المملكة لأول مرة، وش الانطباع المشترك وعنصر المفاجأة الأكثر تكرار؟
1: المفاجأة طبعا أنا استضفت كثير من الرحالة الأجانب، فكلهم اتفقوا على أن الشعب السعودي شعب ودود جميل كريم جدا.
0: الحمد لله.
1: يمكن في سائحة طلعت في السوشيال ميديا قالت اني انا جلست في الباحة اسبوعين ما دفعت الا 150 ريال فقط.
0: ما شاء الله.
1: فكانت تسألنا طبعا هذا خلف الكواليس، قالت وش المقابل وليش؟ قلت لها احنا فعلا الشعب السعودي شعب كريم، ويعني تقديمه هذا الشيء من طيبة خاطر وتقديم صورة ممتازة على المملكة، والشيء هذا مش بس لأنهم أجانب حتى بيننا يعني. لو صحيح. أنا بالنسبة لي إذا ترحلت ودخلت إلى مثلا مدينة أو قرية ما أقدر أقول لهم وين مطعم، لأنه ما راح يخلوني إلا يوم طلعين بذبيحة يوم قلطين. فالشعب السعودي صحيح. فعلا شعب عظيم وودود، فأعتقد أنه هذا الوقود الأساسي للقيام يعني السياحة في السعودية، وأن الناس تبدأ تستقبض لأنه يرجع السائح بمنظور جميل صحيح. عن الوطن الغالي
0: بانطباع يعني حلو عن الشعب. أحيانا أخوي فيصل في دول تكون جميلة ورائعة وأماكن السياحة فيها جميلة، لكن الشعب نفسه يكون ما يرحب بالزوار أو السياح، فتجد سبحان الله أنه ما في قبول في هذه الدولة، فسبحان الله تكش منها يعني تحس أنه ما عجبتك. لكن لما تجد الشعب مضياف وكريم ومحب للسياح ودائما في ابتسامة ومتعاون معك، سبحان الله تحب هالديرة. فهذا جزء مهم اللي هو الكرم والضيافة.
1: هو حقيقة نقطة قوة في السياحة في كل مكان.
0: صحيح.
1: وهذه النقطة احنا فينا فطرية سبحان الله العظيم. وأنا لا أعتقد، أنا ترحلت حول العالم لم أجد مثل الشعب السعودي الكريم.
0: الحمد لله.
1: شعب فعلا كريم، كريم عربي كريم لا يوصف. يعني إذا رحنا مكان ثاني يكون يحتاج مقابل. صحيح. يقدم الخدمة مقابل. الشباب عندنا يعني يقولك الأجانب أكثر من شخص يتفقون في هذا الشيء، يقول لي أنتم ليش تقدمون الشيء هذا بدون مقابل؟
0: صحيح.
1: قلنا لهم هذه تربيتنا،
0: هذه فطرة فينا. صحيح.
1: هذه فطرة فينا.
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح. طيب أخوي فيصل، المملكة الحين تشهد قفزات سياحية هائلة، مثل مشاريع مستقبلية عملاقة ووجهات تراثية يعاد إحياها. كيف تشوف هذه المشاريع الحالية مع دمج التقنيات الحديثة ومن خلال محافظة على الهوية والثقافة المحلية، ما نخليها تفقد طابعها التراثي
1: أبدا؟ أنا شفت الآن التطور في السياحة أو في يعني الأماكن كانت موجودة من زمان، لكن الآن بدأت تطورت، صار عندها خدمات، صار عندها مثل ما قلت المرشدين السياحيين اليوم الله يعطيهم العافية منتشرين بشكل جميل بلغات مختلفة.
0: حلو.
1: ويجمعون بين كرم الشعب السعودي وبين المهنية الله يجزاهم خير. لكن في نقطة مهمة برضو عندنا في السياحة، الآن لو تروح لأي دولة ما تلقى عندهم رمز معين الناس كلها تروح يعني عشان شيء معين، مثلا برج إيفل ولا السعودية في كل منطقة تجد لها واجهة. الرياض مثلا عندنا حافة العالم، الجنوب عندنا السودة، وادي نجف في جيزان، وادي الديسة في، طبعا أنا الآن لا يعني ما أقدر أحصرها، لو أدخلك حاي وندخل أي مكان في كل مكان. صحيح. عندنا فيه أثر، وفيه عندنا جبل فرعون في تبوك تشكيل صخري جميل، العلا شيء ثري بالتشكيل الصخري والنقوش التاريخية.
0: يا سلام.
1: فتجد طبعا والسياح على فكرة في عندنا شيء مهم ويعني نشكر الله سبحانه وتعالى عليه، الأمن اللي لا يوصف ولا يقدر بثمن حقيقة. يعني كان عندي روسي كابلز روسي ورجال وزوجته يقول أنا طالع للشرقية، يقول لي وأنا خيم، قلت له في أي مكان تقدر تخيم؟ قال لي بلد آمن، قلت أكثر مما تتصور البلد.
0: يا سلام. اي والله
1: في امن وفي
0: هذه
1: محارة.
0: نعمه يا ربي لك الحمد اخوي فيصل.

0: فعلا يعني هذه الشهادة في أي مكان تقيم، في أي مكان يعني تتنقل، تروح سياحة، الأمن والأمان هذا الحمد لله طابع هذا البلد، والله يديم هذا الأمن والأمان،
1: اللهم
0: ويعني يعني تكون مرتاح فعلا أنت في مكان آمن.
1: يعني تخيل عندنا رجل الأمن لا يقدم فقط لك يعني الأمان ويخدمك،
0: صحيح،
1: ويبحث لك كل الحلول، وأحيانا تطلع مين من يعني من مهامهم لكن يدور لك الحل. ويعني حتى نشوف اليوم كثير من المقاطع اللي تطلع.
0: صحيح.
1: وطبعا عندنا أكبر سياحة نسيناها، السياحة زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، هذه بعد مشروع لحالة.
0: صحيح صحيح.
1: استقبال طيب. الضيف الرحمن.
0: جميل أخوي فيصل، وأكيد طبعا بعدها التجربة اللي خضتها في مجال السياحة، في نصيحة ذهبية حابب تقدمها للشباب والشابات السعوديين الراغبين في دخول عالم صناعة المحتوى السياحي؟ أنت تشوف أنه هذا العالم قدم صناعة المحتوى السياحي والترحال، قدموها الشباب السعودي والشابات السعوديين بشكل جيد يخدم هذه الهواية؟
1: الشباب السعودي أنا أقول له أول شيء اكتشف وطنك، بعد كذا اطلع برا. للاسف عندنا اليوم الكثير من الشباب يعتقد انه الاستكشاف خارجي، لكن يكتشف اول شيء وطنه ويعرف البيئه اللي عندنا ويعرف في شغلات. حتى كثير من الناس يقول لي ابو احمد حنا مستغربين، فعلا حنا في السعوديه، نعم حنا في السعوديه وحنا في اماكن عريقه واماكن تاريخيه واماكن قديمه، ما هي بصناعه، يعني ما عندنا سياحه صناعيه هي حقيقيه.
0: صحيح.
1: فانا انصح الشباب انهم يعرفون اول شيء بلدنا هذا الجميل العريق الكبير شبه القاره.
0: صحيح صحيح، تعرفون عليه وينقلونه الى الاخرين بشكل جيد.
1: بالضبط،
0: لانه المملكه بالضبط. العربيه السعوديه الحين صارت جاذبة للسياح وللأماكن الكثيرة والجميلة اللي فيها والتراثية والثقافية والفعاليات اللي تقام في المملكة العربية السعودية ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: صحيح.
0: يوميا وحنا يعني نشوف فعاليات متطورة وجديدة تجمع العائلة وتجمع السياح والأجانب، فالحمد لله يعني حنا كل يوم نشوف بلدنا تتغير بشكل إيجابي وجميل.
1: إيجابي وأفضل ومبهر عن
0: يا
1: ما
0: رب
1: قبل.
0: يا ربي لك
1: يعني احنا اليوم مثلا اقول لك خلاص انا اتوقع ما راح يكون شيء افضل من كذا، نجي السنه الجايه احنا نشوف شيء افضل واللي بعده افضل.
0: يا ربي لك الحمد. صحيح صحيح، ونتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله ودوام هذه النعمه، الامن والامان وراحه البال. والله يعطيكم العافيه استاذ فيصل، يعني امتعتنا في هذا الحديث الجميل الرائع في فقره اكتشف السعوديه، المغامر والرحال فيصل بن احمد، يعطيك الف عافيه، شكرا لك.
1: شكرا لك حبيبي،
0: يعطيك العافيه.

0: أكيد طبعاً المملكة العربية السعودية وبلادنا الغالية أصبحت وجهة للسياح و يعني اللي يحبون يزورون الوجهات الثقافية والسياحية والفعاليات، يا رب لك الحمد. والمملكة كل يوم تتطور في جميع مناطقها ومحافظاتها ومراكزها، وحنا نشهد ونلمس هذا التطور ومواكبة الرؤية 2030. فيا رب لك الحمد، الله يديم علينا هذا الخير وهذا الأمن والأمان، وأيضا يديم علينا قيادتنا في ظل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والله يحفظهم إن شاء الله. وما زلنا إن شاء الله في تطور مستمر مواكبة للتطورات اللي تحصل للمملكة العربية السعودية. إذن ميدان السياحة ميدان كبير في المملكة العربية السعودية ومليء بالأشياء الجميلة في كل مكان نشهده في مملكتنا العربية السعودية. نروح إلى يعني خبر آخر، ممشى الناصف وجهة ترفيهية ورياضية تعزز جودة الحياة في الباحة. طبعا حنا نعرف أنه أصبحت الآن المدن فيها حدائق كثيرة تتميز بالتشجير الرائع، الأجواء الجميلة، وأيضا الممشى، الممرات المخصصة للمشي في جميع مناطق المملكة ومراكزها ومحافظاتها، وأصبحت جزء من الترفيه في المملكة العربية السعودية، لأنه المشي يعطيك طاقة ويعطيك يعني صحة جيدة ورائعة، وحنا صرنا نشوفها بشكل كبير. يعني أصبح المواطن حريص جدا على ممارسة رياضة المشي، لأنه يعني في الأماكن المخصصة أصبحت موجودة وبشكل كبير وآمنة خاصة للمشي ورياضة المشي. فلما نشوف هذا الممشى اللي في الناصف أحد الوجهات الترفيهية والرياضية اللي تعزز جودة الحياة في الباحة، يعني نقول بصراحة شكرا لأمانات المناطق والمحافظات اللي تعزز هذا الجزء المهم. فنتمنى إن شاء الله صحة دائمة لجميع المستمعين والمواطنين. هنا نروح فاصل ونرجع نستكمل برنامج هوا بلادي.
1: هوا بلادي، هوا بلادي. معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: رب ابني لي عندك بيتا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

التفاؤل هو ذلك الشعور الذي ينير القلوب ويملأها بالأمل والثقة في رحمة الله تعالى وقدرته. التفاؤل وذلك النور الداخلي الذي يبدد غيوم اليأس، وهو الطاقة التي تدفع الإنسان للاستمرار في طريقه رغم الصعاب، والإيمان بأن المستقبل يحمل الخير والنجاح. والحمد لله الذي جعل في قلوب عباده نوراً يضيء لهم به ظلمات الحياة. وقد كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعظم مثال للتفاؤل، ففي غزوة الخندق ورغم الحصار الشديد والجوع والخوف كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بفتح بلاد فارس والروم واليمن، وكان يقول: والله لينصرن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. التفاؤل هو انعكاس لحسن الظن بالله عز وجل، فالله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن التفاؤل يجعل الإنسان يرى الجمال في الحياة حتى في أحلك الظروف، ويدرك أن ما يمر به من محن ليس إلا اختبارا له ولصبره، وإن العاقبة للصابر والمتفائل. أيها الأحبة، إن التفاؤل ليس مجرد شعور يرافقنا في الأوقات الجيدة، بل هو موقف إيماني نتمسك به عندما تشتد المحن. وصدق الشاعر إذ يقول: تفاءل بما تهوى يكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. ومثلما كانت الشمس تغرب في نهاية كل يوم، فإنها تشرق من جديد لتعلن بداية جديدة وفرصة جديدة. علينا أن نغرس في قلوبنا وقلوب من حولنا بذور التفاؤل، وأن نكون سبباً في نشر روح الأمل والإيجابية. فالابتسامة والكلمة الطيبة والتشجيع يمكن أن تكون نوراً في حياة شخص ما.

0: تنفى. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك. الله
0: يحييك. في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة. وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. طبعا قدمنا لكم في الساعة الأولى والساعة الثانية لقاءات مع زملاء المراسلين، بالإضافة إلى بعض الموضوعات اللي ناقشنا ضيوفنا فيها، منها الحرف وبعض الحرف اللي تميزت بها المناطق، بالإضافة إلى كذلك موضوع اكتشاف السعودية حول طبعا السياحة، وكذلك يعني معرفة أهم المواقع السياحية. وما زال لدينا العديد أيضا من الأخبار اللي اليوم راح نوافيكم بها في برنامج هوا بلادي. عندي خبر حول الطائف وجماهير الهجن اللي راح يتم احتضانهم إن شاء الله في أكتوبر ضمن كأس الاتحاد ب116 شوطا. في تفاصيل الخبر، طبعا أعلن رسميا نقل كأس الاتحاد السعودي للهجن 2026 إلى ميدان الطائف للهجن في منطقة العرفاء، في خطوة تعكس حرص الاتحاد السعودي للهجن على تطوير رياضة الآباء والأجداد، ليكون موعد مع عشاق التراث والسرعة مع سباقات الموسم خلال الفترة من الأول حتى الخامس من أكتوبر في ملحمة رياضية تمتد على مدى 5 أيام متواصلة من الإثارة والتحدي. تقام البطولة هذا العام ب116 شوطا، منها 20 شوطا خاصة بالكؤوس والرموز لتشمل فئات المطايا حسب الأعمار والمسافات. طبعا تفاصيل الخبر كثيرة حول هذا المهرجان وانطلاقه بإذن الله. احنا نعرف طبعا انه انطلاق مثل هذا النوع من المهرجانات يحظى باهتمام كثير من الأشخاص وشريحة كبيرة من المجتمع، خصوصا اللي يربون طبعا الإبل وعشاق سباقات الهجن. وهذا من نوع من السباقات أصلا له تاريخ عريق جدا في المملكة العربية السعودية، من وإحنا أطفال يعني ربينا وإحنا نشوف البطولات وسباقات الهجن، نعرف يعني أهم التفاصيل لتحكيم هذه السباقات، أهم الاشتراطات طبعا للمشاركة في هذا النوع من السباقات. وأعتقد أنه اللجان أيضا المعدة لاختيار الهجن اللي تسابق أساسا أو المتسابقين، وأيضا اختيار كذلك الفائزين، وضعت العديد من الاشتراطات لابد من توافرها. وأعتقد كمان أنه الأشخاص اللي ناويين يشاركون في هذا النوع من السباقات تقدموا طبعا بأسمائهم للفحص والمراجعة حتى يستطيعوا المشاركة من خلال سباق الهجن. إذن سباق الهجن بإذن الله في الطائف راح يكون الشهر القادم على مدى 5 أيام إن شاء الله.

أيضا في تفاصيل نظام التسجيل أو طريقة التسجيل، قد وضع الاتحاد نظاما إلكترونيا متطورا لتسجيل المطايا يفتح قبل انطلاق البطولة بأيام. يتيح لملاك ثلاث درجات للعضوية مميزة ومفتوحة وعادية مع اشتراطات واضحة لضمان النزاهة. إيش الاشتراطات الضرورية؟ إدخال البيانات كاملة للمطية من مع رقم الشريحة الإلكترونية.

التالي اليومين الأول والثاني تثبيت وانطلاق، اليوم الثالث سباقات، واليوم الرابع منافسات، واليوم الخامس والأخير تخصيصا للأشواط الختامية والكبرى. لا يقتصر تميز ميدان الطائف للهجن على موقع الاستراتيجي، بل يمتد إلى بنية تحتية تضاهي أعلى المعايير العالمية. ومن أبرز التجهيزات طبعا القطاع البيطري اللي ضروري أنهم يكونوا متواجدين من خلال هذه الفعالية، عيادات ثابتة ومتنقلة، مختبرات تابعة للاتحاد لفحص المنشطات، ونقاط تدقيق إلكتروني للشرائح قبل دخول المطايا إلى المضمار، أيضا قطاع النقل والخدمات، تخصيص مواقف واسعة للسيارات نقل الهجن، وسوق كذلك متكامل لبيع الأعلاف ومستلزمات الإيواء، كذلك الشحن اللوجستي من خلال تخصيص مواقف الشحن اللوجستي من خلال توفير خدمات نقل ثقيل للشركات والمؤسسات عبر منصة لوجستي، إضافة إلى مقدمي الخدمات المحليين في الطائف لدعم الفعاليات المصاحبة والوفود المشاركة. أيضا تقسم أشواط البطولة إلى فئتين رئيسيتين، الأشواط المفتوحة المخصصة للمؤسسات وكبار الملاك، والأشواط العامة لأبناء القبائل والملاك العامين، مع التزام صارم من اللجان بفصل جداول التثبيت لكل فئة عمرية لضمان العدالة والشفافية في جميع المنافسات. طبعا المهتمين بهذا المجال وبهذا السباق يستطيعون الدخول إلى موقع الفعالية، قراءة الاشتراطات، الحرص على الاهتمام بها، بالإضافة إلى تسجيل البيانات بالشكل الصحيح حتى تضمن المشاركة بإذن الله. أتمنى لهم طبعا التوفيق، وأكيد راح يكون لنا تغطيات في الأيام القادمة بإذن الله لهذا النوع من السباقات.

0: هوا بلادي، هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا فيها وبلادي، ما زلنا متواصلين معكم وحنا داخلين على ساعتنا الثالثة في هذه الحلقة.
1: دخلنا
0: دقيقتين ساعتنا الثالثة في هذا البرنامج اللي مستمر حتى تمام الثامنة إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله اللي قدمناه في هوا بلادي يكون حاز على إعجاب متابعنا العزيز في إذاعة الرياض ومستمعها. طبعا في أخبار تهاني جميلة ورائعة، وأنا مثل ما قلت دائما أقولها أن المملكة عندنا يا رب لك الحمد وأخبارها دائما مستمرة ومتواصلة، وكل يوم عندنا شيء جديد، وهذا الحراك الثقافي والأدبي والرياضي والأنشطة المتعددة في المملكة العربية السعودية دليل على العمل.
1: صحيح.
0: في أشخاص يعملون في هذا الوطن الغالي، مواكبة الرؤية واهتمامهم بتقدم بلادهم، يشكرون على ما يقدمونه، كل واحد شغال في مجاله، وهذا صراحة شيء نعتز فيه ونفتخر، ونقول لهم الله يعطيكم العافية لبناء هذا الوطن في استمرار التقدم لبلادنا الحبيبة والغالية. وزارة الثقافة ومتحف مسك للتراث آسان يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك، اليوم خبرنا ثقافي.
1: نعم.
0: في هذا الجانب
1: طبعا، وفي تفاصيلة، وقعت وزارة الثقافة ومتحف مسك للتراث آسان التابع لمؤسسة محمد بن سلمان مسك اليوم في مدينة الرياض مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في تطوير وتقديم تجارب ثقافية مؤثرة تعكس عمق الأرث السعودي وتسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية صونه والاحتفاء به وتحفيز الابتكار والإبداع بمجالات الثقافة والتراث.
0: طبعا تضمنت هذه المذكرة مجالات كثيرة ومختلفة تعاونية ترفع مستوى التكامل بين الوزارة والمتحف بكونه مؤسسة ثقافية غير ربحية تعنى بصون التراث السعودي والاحتفاء به، من أبرزها تقديم تجارب متحفية مبتكرة إلى جانب تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية بما يسهم في إثراء الإبداع الثقافي السعودي والبحث والتوثيق في التراث الثقافي اللي احنا ذكرنا أنه تراثنا الثقافي غزير وكبير، بما يؤدي إلى حفظ الممارسات والأنماط الثقافية بمختلف مناطق المملكة، وهذا بالإضافة إلى تبادل الدراسات والبيانات والإحصائيات والتعاون الإعلامي وتنظيم البرامج الثقافية.
1: أيضا تأتي المذكرة التفاهم في إطار التعاون بين وزارة الثقافة ومتحف مسك للتراث آسان، وامتدادا لجهود الوزارة في بناء منظومة ثقافية متكاملة تقوم على الشراكات الفاعلة وتعزز حضور الثقافة في تفاصيل الحياة اليومية، أيضا تعكس عمق الاهتمام بالتراث الوطني وتقوي حضوره في الوجدان المجتمعي، وكذلك تنمي القدرات الثقافية والكفاءات الوطنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
0: يعني مثل هذه الاتفاقيات رائعة وجميلة، لها أهداف كثيرة، أهمية صون التراث والاحتفاء به وتحفيز الابتكار والإبداع بمجالات الثقافة والتراث. وإحنا يعني نعرف أنه الشعب السعودي دائما يعني يعمل لرقي هذا الوطن والاحتفاء فيه، وأيضا الحفظ تراث هذا الوطن وصونه، ودائما نشوف ما شاء الله يعني المهتمين بالتراث، ويعني نشوف في أشخاص أعمال فردية عنده متحف خاص يهتم في بتراث منطقته وبآبائه وأجداده، الأشياء الجميلة في حفظ التراث ونقله إلى المجتمع والمجتمع أيضا الخارجي، نشوف المملكة العربية. صحيح. السعودية فيها قدر كبير من النطاق الثقافي والتراثي الكبير اللي نعتز به وحفظه للأجيال القادمة. احنا نعرف أنه بعد كم يوم، أيام قليلة،
1: اليوم شاء الله الوطني،
0: شاء الله اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وهذا شيء يعزز فينا الانتماء لهذا الوطن وحبنا لبلادنا، والله يديم علينا عزها ورخائها وولاة أمرنا، ويديم علينا هذا الأمن والأمان اللي قاعدين نرفل فيه في هذه المملكة برعاية الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم رعاية حكامنا لهذه البلاد الغالية. فدائما إن شاء الله نقول مزيد من التوفيق إن شاء الله لبلادنا ولشبابنا وشاباتنا في المملكة العربية السعودية. ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، لا تروحون بعيد.

حياكم الله في هوا بلادي، لازلنا متواصلين معكم في ساعتنا الأخيرة في هذه الحلقة، ونروح إلى تقرير مسجل يتكلم عن صناعة الخوص، أحد الحرف التراثية في مملكتنا. وهذا اللي قلناه طبعا، أنه الحفاظ على التراث أصبح سمة بارزة في المواطن السعودي اللي يعتز بهويته وثقافته دائما وأبدا، لذلك ما يتنكر ولا ينسى هذه الصناعات التراثية والثقافية اللي كان الأباء والأجداد يستخدمونها، ما زال يستخدمها لحبه لهذه المهنة للحفاظ عليها. احنا ما نستخدم الآن الخوص ولا الأشياء التراثية القديمة، لكن لحبنا على ما كان عليه أبائنا وأجدادنا، إحياء هذا التراث والهواية والمشاركة في الفعاليات التي تقام كإحياء للتراث. فنروح إلى صناعة الخوص في تقريرنا المسجل، ونرجع لاستكمال فقرات هوا بلادي.

من سعف النخيل ولدت حرفة نسجها الأجداد بأيديهم لتعود اليوم بروح جديدة تجمع بين أصالة الماضي وأناقة الحاضر. تعد حرفة صناعة الخوص من أقدم الحرف التقليدية في المملكة العربية السعودية، حيث اعتمد عليها الأجداد في صناعة السلال والحصير وأدوات حفظ الطعام والمراوح اليدوية وأوعية حفظ التمور لتلبية احتياجات الحياة اليومية، مستفيدين من خيرات النخيل التي كانت ولا تزال رمزاً للعطاء. واليوم لم تندثر هذه الحرفة، بل تطورت لتواكب العصر، فأصبحت تصنع منها حقائب أنيقة وقطع ديكور وهدايا تراثية تحمل الهوية السعودية بلمسة عصرية، مما أسهم في دعم الحرفيين وتعزيز الصناعات الإبداعية. ومع مرور الزمن كادت هذه الحرفة أن تندثر أمام المنتجات الحديثة، لكنها عادت بقوة بفضل اهتمام الحرفيين والجهات الداعمة للتراث، فتحولت من صناعة للاستخدام اليومي إلى فن إبداعي يجمع بين الأصالة والابتكار. إن تطوير حرفة الخوص لم يكن تغيراً لهويتها، بل كان حفاظاً عليها لتبقى شاهدة على مهارة الأجداد ورسالة تؤكد أن التراث الحقيقي لا يختفي بل يتجدد مع كل جيل. كل قطعة من الخوص تحمل بين خيوطها حكاية أجداد ورسالة وفاء لتراث نفخر باستمراره ويتجدد بإبداع أبناء الوطن.

مستمعي الكرام، طبعا استمعنا وياكم لهذا التقرير حول صناعة الخوص مع الزميل محمد الموسى. خلونا الحين نروح الفاصل قصير ونرجع لكم استكمال بقية فقراتنا وساعتنا الأخيرة من برنامج هو بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد. اليوم أيضا عندنا فقرة هواية، والهواية اللي بنتحدث عنها اليوم اللي هو الاحتفاظ بالقطع القديمة. ممكن القطع القديمة أشوف أنه هذه الهواية دارجة عند كثير من الأشخاص، لكن مقتنيات قديمة في مجال معين هذا الشيء يختلف ما بين شخص والآخر، وعلى حسب مقتنياته وشون جمعها وأيضا حبه لهذه المقتنيات. اليوم مع انطلاقة المدارس وعودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة، شفنا كثير من المقاطع اللي وصلتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، تذكرنا بكتبنا زمان كيف كانت، أهم المواضيع في مادة المطالعة أو القراءة، كمان موضوع الكتب كيف كان شكلها، وقسوا عليها أشياء كثير. ضيفنا هاوي جمع المقتنيات ومؤسس متحف قديم التعليم الأستاذ علي المباريك. حياك الله أستاذ علي.
1: يا هلا ومرحبا أستاذ تاني، حياك الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك. خلينا نبدأ مع بدايتك في الدخول إلى هذا المجال، متى دخلت وإيش كانت أول قطعة اقتنيتها؟
1: حياكم الله وشكرا إذاعة الرياض دائما مع المميز. طبعا متحف قديم التعليم هي مبادرة لحفظ تراث التعليم السعودي، انطلقت الفكرة من خلال زيارتي للمتاحف بشكل عام، ما كنت أجد أحد مهتم في هذا الجانب، مع أنه إحنا يعني نمضي تقريبا 15 سنة في المدارس و يعني الجو الدراسي هذا لم أجده، فحبيت أني أدخل في هذا الجانب وأكون متحف نوعي متخصص في ذكريات التعليم. بدأت من 30 سنة وأنا أجمع وأتنقل بين مناطق المملكة حتى أصبح المحتوى الآن. طبعا أنشأت المتحف قبل 13 سنة، وكانت أول مشاركة لي أمام الأمير خالد الفيصل عندما كان وزيرا للتعليم. المحصلة الآن تقريبا 43 قسم وأكثر من 7000 قطعة، طبعا من بداية التعليم في العهد السعودي.
0: السؤال الحقيقة في هذا الموضوع أن كلنا كذا نجتمع يعني نحتفظ بأشياء قديمة ونحب نشوفها، وكل واحد كذا عنده شيء قديم أو قطع قديمة يقتنيها، بس متى أصبح الموضوع أو تحول إلى شغف؟ كيف استطعت أنك أنت ما شاء الله تبارك الله تنمي هذا الموضوع مدة يعني 13 سنة وتحول الموضوع إلى متحف وتجمع فيه قطع نادرة تحديدا في التعليم؟
1: نعم، هي طبعا قد أكون أول مواطن على مستوى العالم يقيم متحف متخصص بالتعليم. المتحف طبعا مرخص من هيئة المتاحف، وطبعا تفاعل الناس له دور كبير في إثراء الهواء.

0: هواية، وكوني معلم في المقام الأول يعني قريب من هذا المجال، حبيت أني أتعمق أكثر وأتخصص أكثر. فلما يعني أصبح 43 قسم، يعني في أشياء ما تخطر في البال إنه ممكن تكون في المتحف.
1: صح.
0: طبعا المتحف يشكل نصف منزل خاص، فيه كل شيء، فيه كل شيء يخطر في بالكم في التعليم موجود،
1: ما شاء الله.
0: من يعني من الكتب المدرسية بأنواعها، طبعا ابتدائي ومتوسط وثانوي، معاهد المعلمين، محو الأمية، الدفاتر بأنواعها،
1: ما شاء الله،
0: الوسائل، الأجهزة اللي كانت تستخدم قديما في المدارس موجودة.
1: قلت لي المقتنيات من عام كم؟
0: من 100 سنة من انطلاق التعليم،
1: ما شاء الله، تبارك الله،
0: السعودي من عام 1344،
1: ما شاء الله،
0: أنشأت مديرية المعارف طبعا في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وبدأ التعليم يتطور في أرجاء المملكة. من هذا التاريخ بدأت أجمع المقتنيات، وعندنا بعض الأشياء تعود لهذه التواريخ.
1: ما شاء الله، تبارك الله. إيش أغرب قطعة تعليمية وصلت إليك أو اقتنيتها، وإيش حكايتها؟
0: طبعا المتحف فيه غرائب وفيه نوادر وفيه طرائف، في أشياء يعني فيها تطرح الابتسامة في وجوه الزوار، مثلا وكالة شرعية لاستلام شهادة طالب، يعني إذا طالب يبغى يستلم شهادة طالب آخر لابد من إحضار وكالة شرعية من المحكمة. نعم، أيضا عندنا تعميم طريق للمدارس بعدم تشغيل المراوح خوفا على الطلاب من التيارات الهوائية. عندنا مثلا واحد مضيع القلم، سوي إعلان في الجريدة مكتوب إعلان فقد قلم شغر، الماركة طبعا 56، وعلى من يراه بيد أحد أو كذا أن يخبر المنطقة الثالثة للشرطة. عندنا طبعا من النوادر، عندنا منهج مؤرخ عام 1344، عندنا دفتر بمسمى المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها، يعني يعتبر قبل التسمية الأخيرة للمملكة العربية السعودية، وأشياء كثيرة مثلا طلاب متقاطين لشراء كور، معاملة سيكل، فالزائر لما يأتي يتنقل بين الأشياء الطريفة والأشياء الجادة والغرائب والطرائف، كل ما يخص الإنسان، حتى أنه لدينا مثلا قسم كامل لوجبات التغذية، هذه كانت تصرف لطلاب المدارس في التسعينات هجرية. الوجبات هذه كانت يعني عنصر شيق للذهاب للمدرسة، تجمع فيها ذكريات جميلة لمن عاصرها. عندنا الوجبات هذا قسم كامل، وعندنا بعض العلب مليئة إلى الآن لها 47 سنة،
1: ما شاء الله، تبارك الله،
0: ومع ذلك موجودة. طبعا عندنا قسم لتعليم البنات متكامل، من المناهج، من الملابس، المرايل، كل ما يخص الجانب البنات، إلى الأنشطة المدرسية، الرحلات، التربية الفنية، الرياضة، أيضا ملابس كانت تصرف للطلاب بالمدارس مجانا موجودة عندنا. كل ما يخص التعليم، حتى جسدنا المقصف كيف كان زمان، المقصف المدرسي، الفصل، المقاعد القديمة، كل ذكريات التعليم وضعناها في هذا المتحف، وننشر السعادة على يعني في وجوه الجميع، ننشرها عبر وسائل التواصل مثل ما ذكرت في المقدمة أنها تصل عبر مثلا الواتساب أو غيرها. فالحمد لله حتى يتواصل معنا كثيرين، يعني يتفاعلون، بعضهم يطلب أشياء كانت في مخيلته وما زالت، فلما يعني نعرضها عليه نجد الابتسامة والتفاعل.
1: يا سلام، ممتاز. طيب خليني أسألك، كيف تجمع هذه القطعة؟ ما شاء الله تبارك الله، يعني كل القطع النادرة يعني من 100 سنة مثل ما ذكرت، يعني أكبر من عمر جدك، فمن وين جايب القطعة؟
0: من وين جايب؟ أتنقل في أرجاء المملكة الغالية، عرفت بين التراثيين وأصحاب الهوايات التراث بشكل عام أنه الأستاذ علي مهتم في هذا الجانب، يتواصل معي من لديه قطعة، أيضا أزور المدارس القديمة، منها أوثق المباني وأصورها، ومنها لو وجدت قطع وكذا. فبدأت في عالم كبير جدا أتوسع وأجد كل قسم، أحاول يعني مثلا جهود المملكة، تبرعات للدول الشقيقة وموجودة عندنا، مثلا ريال فلسطين وغيرها، يعني من الأشياء التي بذلت في يعني جهود المملكة بشكل عام.
1: ما شاء الله تبارك الله، يعني من خلال المتحف وقفت على جميع المراحل اللي مر فيها التعليم في المملكة العربية السعودية. من خلال هذا الجانب وجانب المقتنيات اطلعك على الكتب واقتنائها طبعا من يعني فترة تقريبا 100 عام حتى الآن، إيش أكثر شيء تغير في حياة الطالب والمدرسة السعودية؟
0: طبعا هو وجود التقنية. سابقا مثلا بداية من ألواح الكتاتيب، والآن أصبحت الألواح المقروءة، الصبورة اللي كانت العادية إلى الصبورة الذكية، أشياء كثيرة يعني اختلفت. طبعا سابقا يعني فيه المشقة والجهد في سبيل التعلم، حتى أنه أعرف أنه بعض الطلاب في بعض القرى يرحلون إلى مدن أخرى لإكمال الدراسة باعتبار من الإعدادية، فكان الوضع صعب جدا سابقا، حتى أنه مثلا الذهاب للمدارس مشيا على الأقدام، عدم وجود المقتنيات الخاصة مثلا الأقلام وكذا، كانت الأسر على قدها وكذا. أيضا وسائل نقل المعلومة من المدرسة للطالب كانت صعبة، الآن وسائل التقنية بإمكان الطالب يتابع أي درس عبر المنصات وكذا، فهذا الفرق، مع أنه أنا أرى أن التعليم سابقا أقوى بمراحل كثيرة.
1: ما شاء الله تبارك الله. ختاما أستاذ علي، اليوم نتحدث عن هواية جميلة الحقيقة تجمع الماضي بالحاضر، متى شعرت أن ما تجمعه لم يعد مجرد هواية شخصية بل أصبح توثيق لذاكرة التعليم في المملكة العربية السعودية؟
0: والله شوف، الشغف الناس وحبهم، وأيضا احتياج يعني احنا يزورنا على فكرة باحثين وباحثات في مجال التعليم ومجال المقارنة بين المحتوى القديم والمحتوى الجديد، واحيانا المحتوى ايضا الجديد يحتاج تطوير فيرجعون للقديم ايام ما كان اقوى. فيعني يظل المتحف مرجع وطني، يظل مرجع ترفيهي ايضا، لان المرأة والرجل لما ياتون المتحف كل يجد ذكرياته. فتخيل لما تجينا أسرة معهم أبنائهم وبناتهم، شوفوا ذكرياتنا، شوفوا تعليمنا، يعني شيء لا يوصف. فحقيقة المتحف مصدر سعادة، نتمنى أنه يعني يتبنى، أنه يظهر للجميع. طبعا إحنا يعني الدور اللي كان يعني اللي قمت فيه هذا يعني جمع المحتوى بشكل عام، بقي اللمسات الأخيرة
1: ما شاء الله،
0: إن شاء الله نطمح أنها يعني ترعى، وخصوصا مع الرؤية الحديثة لدولتنا العزيزة.
1: سعيدة الحقيقة بهذا الحوار معك أستاذ علي، وشكرا لك على هذه المعلومات، وشكرا لك على تقديمك لهذه الخدمة الجميلة. وأنا أعتقد أن كل الأسر السعودية في المملكة وخارج المملكة كذلك تحتفي بهذا النوع من المعارض تحديدا، لأنه فعلا يبين خصوصا للنشء الجديد التغيرات اللي مرت فيها أو مر فيها التعليم في المملكة العربية السعودية، وين وصلنا الآن، وإيش الإنجاز اللي وصلنا له حتى الآن. فشاكرين لك طبعا من هذه المبادرة الجميلة، واتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
0: شكرا لكم، وشاكر إذاعة الرياض أيضا مجددا، دائما خلفنا ومشجعة وداعمة لهذه المبادرات.
1: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: ما زلنا معكم مستمعينا في هوا بلادي، وباقينا نص ساعة من برنامجنا، نص ساعة لخمس دقائق عشان نصير يعني دقيقين. نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في هذه الحلقة وفيما تبقى لدينا من وقت. نروح إلى منطقة القصيم ومراسلنا الجميل والرائع سامي الشبرمي متواجد هناك في جولة مباشرة. نقول له مساء الخير يا سامي وحياك الله.
1: مساء النور والسرور علي، حياك الله. أهلا وسهلا بك من القصيم، يا هلا وسهلا.
0: حياك الله ومنورنا يا سامي، ودائما تنورنا بالجولات الجميلة والرائعة اللي اعتدنا عليها سامي.
1: نورك علي، نورك. اليوم علي أنا تواجد في مدينة بريدة وتحديدا في مركز الملك خالد الحضاري. اليوم يعني احنا ما زلنا معكم في كرنفال تمور بريدة وفي فعاليات كرنفال تمور بريدة، لكن اليوم ما راح ناخذكم من مزادة تمور ولا راح ناخذكم من أسر منتجة ولا حرف يدوية. نطلع شوية اليوم وبناخذكم من أحد الفنون ومن مسرح مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، واللي يشهد اليوم مسرحية على كف عفريت. اليوم الكرنفال شوي فني، وتنطلق هذه المسرحية اليوم وتستمر لمدة 5 أيام. طبعا بناخذكم أكثر وأكثر عن هذه الفعالية وتفاصيل هذه الفعالية مع الأستاذ عبد الملك الهويمل وهو كاتب هذه المسرحية. حياك الله، مساك الله بالخير سعد الملك.
2: يا هلا والله، مرحبا، حياكم الله وشرفتونا.
1: اليوم يبدأ العرض وأدري مشغول كثير وخذنا من وقتك، وشي يعطيك العافية على تجاوبك حضورك معنا. خلنا نتحدث اليوم عن الفعالية كونها أحد الفعاليات المصاحبة لكرنفال تمر بريدة.
2: طبعا اليوم عندنا عمل مسرحية على كف عفريت من تنفيذ جمعية ستارة المسرحية بالتعاون والمشاركة مع كرنفال التمور ببريدة. العمل إن شاء الله سوف يقدم إن شاء الله على مدى 5 أيام، انطلاقا من اليوم الثلاثاء إلى يوم إن شاء الله السبت القادم إن شاء الله.
1: ما شاء الله تبارك الله. طبعا لو تحدثنا عن عن عن, عن الملأ، طبعا يمكن انتم ما تحبون تتكلمون عن العمل اليوم هو الانطلاقه، يمكن ما تحبون تحرقون العمل شوي، بتحمسون الجمهور اكثر، لكن باطلاله سريعه يعني بشكل عام.
2: طبعا العمل عمل اجتماعي كوميدي يتكلم عن تأثير الصادرات، تأثيره على المجتمع، تأثيره على الثقافة، تأثيره على ثقافة المجتمع من ناحية الملابس، من ناحية ثقافة الأطفال وإلى آخره، وكيف لما المجتمع يعتمد على نفسه ويصنع هويته بنفسه، كيف يرتفع ولاؤه لمدينته أو منطقته أو دولته. هنا الفكرة في العمل.
1: جميل، شارك معكم عدد كبير من نجوم المسرح في القصيم تحديدا.
2: اي نعم، معنا الاستاذ عمر الدغيري وصلاح العمري واحمد وهيبي وعمر السدري، دولة كلهم لهم تاريخهم بالمنطقه. نعم،
1: ما شاء الله تبارك الله. العرض يومي ولمده 5 ايام من بعد صلاه العشاء تقريبا.
2: اي نعم، انطلاقا من اليوم ان شاء الله الى يوم السبت القادم على مدى 5 ايام. مده العرض تقريبا ساعه وشوي، ان شاء الله من الساعه 9 ان شاء الله ينطلق العروض.
1: جميل، مثل ما ذكرنا اليوم العرض يبدأ، يعني توقعاتكم للحضور، توقعاتكم للإقبال؟
2: والله الحمد لله الإقبال مبشر بخير، رغم أنه المبلغ التذاكر كان شوي عالي، لكن الحمد لله الجمهور القصيم جمهور ذواق ويحب الدراما ويحب المسرح عموما.
1: طبعا أنتم تتبعون لجمعية ستار المختصة بالفنون المسرحية.
2: هي طبعا احنا جمعية ستار، جمعية غير ربحية تابعة لهيئة المسرح والفنون الأدائية.
1: موفقين خير، يعطيكم العافية.
2: الله يعطيكم العافية،
1: شكرا، شكرا لك،
2: شرفتونا، الله يعطيكم العافية جميعا.
1: شكرا، شكرا أستاذ عبد الملك الهويمل الكاتب ومؤلف مسرحية على كف عفريت، وهي أحد فعاليات كرنفال تمور بريدة، واللي مثل ما ذكرت تقام أو تنطلق اليوم هنا على مسرح مركز الملك خالد الحضاري هنا بمدينة بريدة. يعطيه العافية وعطانا موقته، كان مشغول شوي لكن يعطيه العافية وما قصر.
0: يعطيك العافية سامي، شكرا لك ولضيفك وعلى هذه الجولة الجميلة والرائعة. وأيضا يعني نذكر المستمع العزيز أنه عرض هذه المسرحية على كف عفريت إحدى فعاليات كرنفال تمور بريدة، وأتوقع أنه هذا التوسع الجميل في هذا المهرجان يعني إلى النواحي الثقافية والإبداعية شيء جميل، يشكرون عليه القائمين على هذا الكرنفال.

طبعا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي وفقراتنا العديدة اللي موجودة في هذه الحلقة وجميع حلقات البرنامج، اللي دائما عودناكم أنه نكون في ربط دائما مع المراسلين في برنامج هوا بلادي لتقديم مزيد من الأضواء، تسليط الضوء على الفعاليات المقامة في مملكتنا العربية السعودية. نروح إلى خبر سريع عن المدينة المنورة. نائب أمير المدينة المنورة يتوج الفائز بكأس فزع للمتطوعين، حيث توج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة والرئيس الفخري لجمعية التطوع الأهلية فزعة فريق الترجي من جمعية التنمية الأهلية بقباء الفائز ببطولة كأس فزعة للمتطوعين. حلو اسم الكأس بصراحة. وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت بمدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية، وحصل فريق جمعية طيبة التعليمية على المركز الثاني في محل فريق تطوع الهلال الأحمر السعودي، ثالثا في البطولة التي نظمت بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة من منطقة المدينة المنورة. البطولة شهدت مشاركة 17 فريق يمثلون العديد من الجهات بالمنطقة، ولها هذه المشاركة أهداف كثيرة، منها تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم العمل الجماعي والتنافس الإيجابي من خلال الأنشطة الرياضية. وطبعا كان في ختام البطولة تكريم من سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة الجهات المشاركة والمساهمة في تنظيمها، مثمنا جهودها في دعم المبادرات المجتمعية والرياضية وتوسيع مجالات العمل التطوعي. وطبعا تشكر هذه الجهات على تنظيم مثل هذه الفعاليات اللي تعزز العمل التطوعي في جميع مناطق المملكة وبجميع فروع هذا العمل التطوعي، المشاركة المجتمعية في مجتمعنا. طبعا هذا كان بختام هذه الحلقة، اللي نتمنى إن شاء الله تكون حازت على إعجابكم ورضاكم، وإن شاء الله نكون قدمنا لكم نبذة جميلة ورائعة في هوا بلادي خلال الثلاث ساعات الماضية، اللي إن شاء الله طبعا ستستمر غدا وبعد غد إن شاء الله وحتى يوم الخميس في التنوع المعتاد في هوا بلادي. كل الشكر لكل من تابعنا وتابع هذا البرنامج، وأيضا لا ننسى شكر طاقم الإعداد زميلة نورة طيري وعائشة زير وهبة العمران، وأيضا لا ننسى شكر قائد هذا البرنامج في رحلتي الإخراجية وإدارة الدفة الفنية الزميل محمد الحميضي، يعطيها ألف عافية. كل الشكر لكم مني محدثكم علي الشيري ومن زميلتي تهاني عطيف. غدا إن شاء الله مساء جديد يجمعنا بكم في تمام الخامسة في هوا بلادي. حتى ذلك الحين نقول لكم الله يمسيكم الخير وأجواء جميلة وسعيدة إن شاء الله في مساءات الرياض ومساءات جميع مناطق المملكة لكل من يستمع إلى برامج إذاعة الرياض. نقول لكم في أمان الله وغدا موعد جديد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

0: على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها، جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال، في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في دقائق.
6: وزارة الرياضة هي الجهة الحكومية التي تشرف على تنظيم جميع الأنشطة الرياضية في المملكة، حيث تهدف إلى تطوير الرياضة في مختلف مجالاتها وتوفير بيئة مثالية للرياضيين. تأسست الوزارة في إطار رؤية المملكة 2030 بهدف تطوير الرياضة كقطاع أساسي في المملكة وتحقيق نتائج متقدمة على الصعيدين المحلي والدولي. تعمل الوزارة على تطوير المنشآت الرياضية الضخمة مثل الملاعب الرياضية المتطورة ومرافق التدريب عالية الجودة وتوفير بنية تحتية رياضية متكاملة تدعم جميع أنواع الرياضات. الوزارة تساهم في تعزيز مشاركة الشباب في الرياضة، حيث تقوم بتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية مثل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وكذلك تشجيع الرياضات الأخرى مثل السباحة والتنس والكاراتيه ورياضات القوى. كما تولي الوزارة اهتماما كبيرا للرياضات النسائية من خلال تشجيع المرأة على المشاركة في الأنشطة الرياضية وتطوير مرافق خاصة لهن. الوزارة تتعاون مع اللجان الأولمبية الدولية لتطوير برامج تدريبية للرياضيين بالإضافة إلى دعم المسابقات المحلية والدولية. إضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تحسين مستوى الثقافة الرياضية لدى المواطنين وتنظيم برامج تعليمية تهدف إلى زيادة الوعي الصحي والنشاط البدني بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع.
5: في دقائق.
7: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: الخمالي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك مشرى بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل، ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

قصة التوحيد، قصة الفجر الجديد، قصة الإلهام وحكايات الليالي وإشراقة الأيام، قصة الأحلام التي نامت لتصحو على صوت عبد العزيز المليك الإمام. عبد العزيز بنى لمملكة العلا دولة، هنا الأمجاد، هنا التاريخ يروي وقفة الأجداد، هنا نجد تلويحة المجد والفخر، هنا نجد ورفرفات بيارق العز والنصر، ومن ثرى نجد سارت تباشير الفجر الجديد.

0: سار البطل المغامر الذي لا يتجاوز 25 عام من الكويت قاصداً الرياض، ومعه عدد قليل من أسرته وأقاربه ومؤيديه الذين لا يتجاوزون 40 رجلاً، ولكن كان كله ثقة ويقين بالله في استرداد ملك آبائه وأجداده، وخصوصاً بعدما قيل له كلمات من مرأة ليست ككل النساء، ودعتها أخته نورة قائلة: لا تندب حظك، إن خابت الأولى والثانية فسوف تظفر بالثالثة، ابحث عن أسباب فشلك واجتنبها، فالرجال لم يخلقوا للراحة. كانت بمثابة الدافع القوي بالنسبة له، فكان ينتخي دائما بها ويقول: ونخ نورة، نورة الجندي المجهول وراء النص. وانطلقت رحلته في تحقيق هدفه الذي لازمه منذ خروجه من نجد، حيث كان يسأل كل قافلة تأتي للكويت ويقول: من نجد ما جانا خبر ينقل لنا علم الحريب، لابد من يوم حمر والشمس من عجه تغيب. فعلا الشمس من عجه تغيب، ولأنه شبلا فطنا ذكيا فقد وضع خطة محكمة للدخول باقتحام قصر المصمك واستعادة نجد وملك أبائه وأجداده، فكانوا يسيرون ليلا ويختفون نهارا حتى وصلوا مكان يقال له الشقيب جنوب الرياض. من هنا بدأت خطة التنفيذ، حيث قسم قواته إلى ثلاثة مجموعات: الأولى قوة احتياطية ترابط عند الإبل، والمجموعة الثانية قوة تختبئ في أحد المزارع القريبة للقصر ومهمتها حماية ظهور القادم، والمجموعة الثالثة وهي الأهم التي دخلت للقصر ويقودهم الملك عبد العزيز طيب الله ثرى. وحل صباح اليوم المنتظر، خاض فيها معركة بطولية نصب فيها كمينا محكما لابن عجلان، وبصيحة واحدة ملأت البلد: هل العوجة؟ هل العوجة؟ وتعقبوا عجلان ورجاله وتمكنوا من قتله، واستولى من خلاله على قصر الحكم، ونودي في الرياض:
1: الحكم لله ثم العبد العزيز، الحكم لله ثم العبد العزيز.

قرر الملك عبد العزيز أن يلم الشمل وأن يجمع الشتات بين الرياض وأخواتها، فانطلقت خيوله في كل الجهات. وبعد رحلة شاقة توحد هذا الكيان العظيم بعد 3 عقود، وتلاحم الشمال مع الجنوب والشرق مع الغرب. وفي 21 من شهر جماد الأولى من 1351 هجري أعلن توحيد هذه البلاد، وصار اسمها المملكة العربية السعودية. ودون هذا الاسم في سجلات التاريخ كأعظم حدث في العصر الحديث، وابتهجت الدنيا كلها بهذا الوطن الذي انطلق يسابق الزمن ويمد أياديه بالخير والبشائر والسلام لكل الأمم. ما انتهت القصة بعد، لأن مثل هذه القصص تولد لتعيش وتروى تفاصيلها جيلا بعد جيل. مستقبلك يا دار كله تباشير، في عهد سلمان الحزم والبطولات، رؤية محمد فيك يا موطني غير، رؤية تقدم وازدهار حضارات، نقطة تقدم من على الماضي نسير، نسمو بها فوق القمم والريادات. أنا اليوم أحكي لكم قصة مجد وعز استمر لأكثر من 95 عام، وسيستمر بإذن الله بسواعدنا وتكاتفنا، وتبقى المملكة العربية السعودية أغلى اسم نحمله في قلوبنا.

0: وعي. الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. الوقاية خير من العلاج، عبارة نرددها في حياتنا اليومية، لكننا في كثير من الأحيان نختزل هذه الحكمة في ممارسات بسيطة ونغفل عن منظومة طبية متكاملة تقوم عليها وهي الطب الوقائي. لم يعد الطب مجرد رحلة للبحث عن دواء بعد حدوث المرض، بل أصبح استراتيجية ذكية لحماية الجسد قبل أن يشتكي، واستثماراً واعياً في الصحة يضمن جودة الحياة للأفراد والمجتمعات. للحديث أكثر عن الطب الوقائي يسرنا أن تكون معنا الدكتورة لمياء إبراهيم، استشارية طب الأسرة والصحة العامة. حياك الله دكتورة لمياء.
1: حياكم الله وشكراً لك أختي حورية وشكراً لإذاعة الرياض على هذه الاستضافة وعلى هذا الموضوع المهم جداً والذي يقلق الكثير من الناس، وهو أساساً ضمن التوجه اللي ضمن الرؤية الوطنية ضمن توجه الصحة ونموذج الصحي إن إحنا نعزز الوقاية ونرجع إلى المثل القديم، الوقاية خير من العلاج.
0: جميل، وعلى أساس كلامك وبناء على كلامك دائماً نكرر جملة الوقاية خير من العلاج، وش هو مفهوم الطب الوقائي ببساطة؟
1: طيب، الطب الوقائي إنه الهدف منه إن إحنا نعزز الصحة إلى الجميع قبل أن يصيبك المرض. يعني نبدأ أن احنا الأساس هو التغلب أو مقاومة المرض قبل حدوثه. احنا كبشر موجودة عندنا جينات، موجودة عندنا عوامل بيئية مختلفة، موجودة عندنا اللي هي سلوك اجتماعي، سلوك تغذوي، سلوك صحي بشكل عام. كل هذه الأمور تؤثر علينا، تلاقين حتى البيت الواحد أخوة من أم وأب واحدين وهم يختلفون في نوعية الأمراض اللي لديهم. طبعا في أمراض متوارثة أساسا بين العوائل، في أمراض أساسا جدت علينا أو صارت مع نمط الحياة اللي هي المرفه، نقدر نقول اللي هي هذه ضريبة الرفاهية، نحن ما نتحرك يمكن بشكل كبير، ما نمشي، ما تجبرنا الأمور أن احنا نمشي، نحمل أشياء ثقيلة أو غيرها، فما نقوي عضلاتنا أو يعني نعزز اللي هي السلوك اللي هي الطبيعة البشرية اللي هي الطبيعة اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا وياها، مثلا اللي هي بناء الكتلة العضلية أو اللياقة الصحية. فكل هذه الأمور أثرت علينا بشكل أو آخر وتسببت في أمراض وصارت ضريبتها وجود الأمراض من ضمن الأمراض المزمنة، غير في أمراض اللي هي مثلا الأمراض نتيجة الأورام السرطانية، يعني مثال سرطان الثدي اللي ممكن عبر برامج الفحص المبكر لسرطان الثدي الماموغرام إنه يعني يكتشف مبكرا وبالتالي يتم التعامل معه بشكل مبكر ونسبة الشفاء العاجل سريعة أو نسبة الشفاء منه سريعة مقارنة بالتأخر في الفحص السرطان الثدي. وهذه حتى فيها اقتصاديات الصحة، يعني الدول الحين لما تهتم لك بموضوع الوقاية كلفتها مهما كانت لا تقارن بتكلفة العلاج إذا تكلمنا عن اقتصاديات الصحة، فما بالك تأثيرها على جودة الحياة، على ايضا اللي هي الاداء الوظيفي، الاداء المهني، المشاركه اصلا مشاركه التنمويه. فالبرامج الحين الصحيه ما صارت برامج تختص فقط انه هو بدور او مبادره الفرد ووعيه، يعني في بعض الناس إن عندهم وعي وعندهم خدمات صحيه كانت متاحه لهم يمكن فيها رفاهيه اكثر من الاخرين، لا، حاليا مع الرؤيه الوطنيه مع التوجه الصحي هذه الامكانيات متوفره الى الجميع. والدليل على هذا مبادرة اللي قامت فيها الصحة القابضة اللي هي مبادرة تأكد، ركزت على العوامل الرئيسية للأمراض المزمنة والأمراض الوقائية وصار فيها مركز إنه حتى يمكن البعض إنه اتصلوا عليهم تأكد سواء برسائل أو إنها بالتوعية بشكل عام، جتهم رسائل أو إنهم جتهم يعني الفحوصات، فمنها تعمل لهم الفحوصات اللي هي الأساسية اللي تركز على الضغط على على الفحوص اللي هي مثلا من ضمنها الضغط اللي هي العوامل الخطورة بالأمراض الأوعية القلبية، وعندك لها الكوليسترول بينعمل فيه الكوليسترول والدهون الثلاثية وبينعمل لها الفحص التراكمي إلى السكر، وكذلك الماموغرام أو فحص الثدي الوقائي للفئات المعرضة وفحص سرطان القولون، وأيضا من خلال المراكز الصحية نتصل على المرضى ونعطيهم نتائج الفحوصات اللي معمولة لهم غير الفحوصات المتوفرة بشكل عام.
0: جميل. طيب دكتورة، هناك انطباع سائد بأن الشخص اللي ما يزور الطبيب إلا إذا كان يشتكي من ألم، وش الفرق الجوهري في النتيجة بين شخص يفحص دوريا ومهتم وشخص ما يزور العيادة إلا عند المرض؟
1: الفرق الأساسي هو التوقيت. يعني كثير من الأمراض اللي ممكن يعاني منها الإنسان ويمكن التعامل معها مبكرا ما يكون لها أعراض، يعني من ضمنها مثلا ارتفاع الضغط يرتفع الضغط بدون أي أعراض، والمريض ما يعرف أنه أصلا هو عنده ارتفاع ضغط، ويكتشف عن طريق الصدفة أنه هو جاي لأي سبب من الأسباب، أو استخدم جهاز ضغط يكون عند أحد من أقاربه، ثم يفاجأ بالأرقام اللي لديه، ما هو شرط أن يكون عنده عرض فيه. عندك برضه ارتفاع السكر، كثير من الناس اللي عملوا فحوصات من ضمنها في تأكد تبين لهم أن عندهم ارتفاع كوليسترول، ارتفاع أو ارتفاع سكر، هم ما يعرفوا، ما عندهم أعراض، ما في أعراض منها. عندك التطعيمات كذلك، احنا ما تكلمنا برضو من الطب الوقائي التطعيمات، وهذا شيء جدا مهم، خصوصا مع انتشار او انه اللي هي بعض الحالات او ظهور كثير من الحالات، ما بقول انتشار، ظهور كثير من الحالات من ضمنها الحزام الناري. في البداية المريض لما بيحس فيه اعراض بتبدأ اعراضه كنشاد عضلي، ما بيحس بالعرض القوي اللي فيه، اللي بعدين بيجي الالم الشديد، لان الالم من الداخل الى الخارج، ما بيحس فيه في البداية. في فرق لما أنه بيكون يطعم فيه، هو بيجي في التوقيت أنه أخذ التطعيم، ما من عمر 50 سنة هي يأخذ التطعيم إلى، فهو تجنب التوقيت، تجنب الإصابة، أو على الأقل لو جته إصابة رغم التطعيم، هي محالات كثيرة تجي مع التطعيم، ما حتجي الأعراض شديدة وطويلة الأمد مثل المريض اللي ما عنده التطعيم. فدائما احنا نقول الفرق فيها هي فرق الوقاية، وذكرت لكم مثال اللي هي سرطان الثدي. في حالات فعلا تم اكتشاف ان يكون فيها اورام في البدايه الاولى في وتم التعامل معها بشكل سريع مع المريضه، وتم علاج المريضه بدون الدخول في المضاعفات الطويله اللي يدخلوا فيها مرضى السرطان التي قد تؤدي الى الوفاه، اللي انهم يتاخرون في الفحص. فتوقيت جدا مهم، واحيانا واحنا هذه يمكن نتكلم عليها، يمكن إذا أخذنا الحديث كيف أن هذا التوقيت أحيانا مضحك حتى بالنسبة إلى المرضى، أن في عندهم اهتمام يعملون فحوصات لأشياء غير مهمة،
0: صحيح،
1: أو ما بقول أنها أساسية بالنسبة لهم، أنها كانها تكتشف لهم شيء مبكر وهو ما هو موجود، بينما أنهم يتغافلون عن الفحوصات الأساسية اللي ممكن أنها فعلا تعمل فرق كبير في حياتهم.
0: نعم.
1: اللي هي من ضمنها فحص الماموغرام وفحص اللي هي القولون اللي عن طريق عينة البراز، يعني فحص بسيط. مع هذا أن تلاقي، ما بقول مقاومة بمعنى مقاومة، أنه عدم اهتمام فيها مقابل أن نبغى نفحص لنا مثلا مقاومة الإنسولين، أو فحصي لي مثلا الزنك والنحاس وأشياء، يعني لربما ما بقول أنها بعضها غير متوفر، بعضها مكلف يعني، وبعضها ما حيغير، أو الكورتيزول ما حيغير يعني في العلاج، ما في دواء أنا بعطيه لمعين إلى هذا المرض يعني. بعض الفحوصات تكون مخبرية عليها إعلانات أكثر، أو إنها ما تكون أساسية وتلاقي عليها طلب ومستعدين يدفعوا عليها مبالغ كبيرة، بينما لما تجي للفحوصات وهي متاحة مجانا تلاقي فيها تهرب، إنه لا ما نبغى نعملها، نحن نخاف إنه يكون فيها شيء. والله هذه الجملة يعني شائعة، نخاف يكون فيها شيء، رغم إنه لما تكتشف إنه فيها شيء حتفرق أيضا في العلاج والأشياء اللي بتصير بعدها.
0: أكيد. طيب دكتورة لمياء، وش أشهر المفاهيم المغلوطة أو المخاوف اللي تواجهونها في العيادة وتجعل الناس أنهم يترددون في أنهم يجرون الفحوصات المبكرة؟
1: طيب أنا بقول لك تحديدا بالذات في الماموغرام، بقول الفحوصات الثانية الناس تجي وتفحص، أنا أتكلم عن واقع ممارسة ما هو كلام تنظيري. نخاف نفحص ونكتشف أن فيه مرض وأنا صحتي زينة ما فيني شيء، هو تهرب، هو نوع من الإنكار أو خوف من اكتشاف المرض. في بعض المرضى برضو لاحظت، حتى على فكرة لفحص السكر، أنه يتجنب فحص السكر أنه خايف أنه يكون عنده السكر، وبالتالي تبعات الموضوع من الحمية، من الالتزام بالعلاج، من الآثار الجانبية للمرض إلى خلاف. فدائما يكون فيها المخاوف ان انا صحتي جيده، انا من اعمل فحص بتجيبوا لي، تطلعوا لي امراض ما هي في موجوده، يعني انا مرتاح وبتجيبوا لي القلق. فهذه دائما يكون يعني احد الاشياء اللي لبعض المرضى طبعا او بعض الناس، احنا دائما نتعامل في الطب الوقائي او في حتى في طب الاسره، ان عندنا مراجعين وليسوا مرضى. المراجع يعني ممكن انه يراجع وهو صحته جيده، مثل المرضى اللي يجون يفحصوا للفحوصات الوقائيه. في برضو في المقابل إلى نفس هذا الشيء، كثرة الفحوصات يعني أننا نهتم بصحتي أكثر،

0: ويعني فأنا في بعض المرضى يصلون للوسواس إنه كل شهر بيعيد لك نفس الفحوصات، بيطلب عليها فحوصات يعني. فبرضو يعني صارت فيها هذه عليها مشاكل إنها تأثر أيضا على الآخرين، يعني الناس اللي بعدين تبغى تعمل فحوصات ما في، خصوصا ما نتكلم عن القطاعات الحكومية أو قطاعات غير ربحية. فلازم يكون لها أيضا هذه كنترول، خصوصا المريض القلق يعني يعمل فحوصات كثيرة. أنا أبغى أعمل كل شيء، كل شيء موجود عندكم اعملوا لي وياه. فهذه برضو اللي زي ما قلت لك إن هي علامة القلق، خصوصا لما تسمعين من أحد أنه أصيب بمرض فلاني، فأنا بروح أفحص الفحوصات يمكن فيني هذا المرض اللي موجود، خصوصا لما يكون أحد من الأقارب أو من المعارف. وأيضا كذلك تأثير التواصل الاجتماعي، ويظهروا لك يعني البعض يتكلمون عن بعض الأمور، يعني أنا ما يعني ما أضع في ذمتهم واللي أتدخل فيها يعني، بس إني أقول لك في أمور تسويقية، ما نحن نأخذ كل شيء هذه الأمور التسويقية، لأن الفحوصات ترى لكل مريض مختلفة، هي ما هي فقط فئة عمرية، فيها فئة عمرية، فيها عوامل خطورة، فيها يعني مرتبطة أيضا اللي زي ما قلنا العوامل الخطورة أحيانا حتى صحة الإنسان نفسه، يعني المدخن غير المدخن، اللي عنده أمراض مثلا مزمنة غير اللي ما عنده أمراض مزمنة، اللي عنده في أقاربه مثلا الناس عندهم أمراض وراثية غير اللي ما عنده أمراض وراثية، أحيانا حتى الجينات والعرق يعني يفرق، يعني في بعض الجنسيات لها معروف أننا من لازم تفحصيهم على الدهون الثلاثية من أعمار مبكرة، لأن عندهم الدهون الثلاثية وراثيا عندهم جينيا تكون عالية تحديدا، يعني بالذات أقول لك الجنسية الهندية، لدرجة أنه في الهند الحين صاروا وقائيا يعطوهم علاجات الدهون بدون حتى فحص، مثل ما احنا نتعامل مع فيتامين دال الحين، فيتامين دال احنا عندنا نقص، معظمنا اللي هو عندنا نقص، كلنا احنا ما نتعرض للشمس بشكل كبير. في أمراض يعني الطب الوقائي برضو في ميزة أنه يحدد لك عوامل الخطورة إلى كل مكان، لكل دولة ولكل منطقة، يعني في بعض المناطق برضو يكون عندهم يعني أمراض سائدة، فما نتكلم إحنا على يعني على فقط اللي هي الفحوصات، إحنا نتكلم عن الفحوصات من ضمن التطعيمات. على فكرة في فترة مثلا طلعت تطعيمة قالوا نبغى نعمل تطعيمة تعزيزية تطعيمة الحصبة، رغم أنها كانت تعطى في عمر معين أو في فترة معينة، لكن الطب الوقائي ونتكلم مثل وزارة الصحة لما يشوفون في حالات تم تبليغ عليها في أكثر من مكان تبدأ تدخل لكم، أو الصحة العالمية تبدأ تقول لك لا دعنا نعزز المناعة أو الوقاية من خلال أما التطعيمات أو الفحوصات الوقائية، أو وتصير عليها هذه اللي هي حملات التوعية بما فيها الحين إحنا كلامنا معكم في الإذاعة، بحيث إحنا هذا الكلام يصل إلى الجمهور.
1: نعم.
0: إنه في فحوصات وقائية، أنت تحتاج فحوصات وقائية، لا يكون يعني عندنا الإنكار العام إن أنا صحتي زينة أنا ما أحتاج أفحص، ولا يكون أيضا القلق الزائد إن الفحوصات الزائدة بدون وجه داعي.
1: دكتورة لمياء، البعض يعتقد أن الفحص الدوري هو مجرد تحليل دم شامل، وش الفحوصات الفعلية اللي يتضمنها الفحص الدوري؟
0: طيب، من أكثر الأفكار شيوعا هذه إن أعطوني نبغى تحليل شامل، يعني احنا برضو نرجع نتكلم الى العيادة نبغى الفحص الشامل، ما في شيء اسمه ترى فحص شامل، انه هو بمعنى كلمة فحص شامل نتكلم عليها طبيا وحتى اجرائيا، هو في النهاية هو فحص لكل فئة، يعني لو انت بتروحي مثلا تقدمي على وظيفة في وظيفتك طالبة فحوصات معينة، فهذا يسمونه الفحص الشامل خاص بهذه الوظيفة. طيب لو انت مثلا بتجي عمرك فوق الأربعين سنة وتبغى تعمل فحوصات، في فحص شامل يشمل فحوصات معينة، فما في فحص شامل اللي هو في تخيل المريض، في فحص شامل في تخيل الطبيب، مو تخيل الطبيب، في إجراءات الطبيب، لأنه هو يكون عنده إجراءات محددة وفق مثلاً متطلبات محددة. وصارت فعلاً تنزل الحين باقات، يعني مثلاً باقات وظيفة الفلانية، يكون بعض الجهات في التأمين بالذات إنه يكون نزلين باقة للمهنة الفلانية إنهم يقدموا عليها. إحنا مثلاً للأطباء والكادر الصحي ضروري مثلاً بالنسبة لنا عمل الفيروسات، فإحنا الفحص الشامل يشمل الفيروسات، لأن أعتقد فيها نقل العدوى أو غيرها، بس هل كل الوظائف تحتاج فحص فيروسات؟ لا، مو صحيح. نفس الشيء بالنسبة إلى الفحص الشامل، إن أنا بروح إلى المركز أنا عمري مثلا 16 سنة أعملي لي كل الفحوصات اللي موجودة، تجي الأم أو الأب أعملي لولدنا كل أو بنتنا كل الفحوصات الموجودة عندكم بما فيها الهرمونات، ما في هذا الشيء اسمه فحص الشامل بهذه الطريقة. نجي أجي نقول إيش هو الفحص الشامل. الفحص أول شيء يبدأ مو من التحاليل سحب الدم، يبدأ من التاريخ الصحي والعائلي، كم الوزن، إيش مؤشر كتلة الجسم، ضغط الحياة أو ضغط الدم عفواً، لأن هذه كلها هذه علامات حيوية نشوفها موجودة ليتأخذها بتمريض.

0: وبعدين نمط الحياة، إيش طبيعة نمط الحياة؟ هل يمارس الرياضة؟ هل يتحرك؟ ما بقول حتى ممارسة الرياضة معناها مشاركة في الجيم، يتحرك أو ما يتحرك. يعني إحنا وصلنا إلى مرحلة ناس تحركيهم من عند الشاشات أو إن من اللعبة البلاي ستيشن أو الألعاب اللي يوجدوها، ما في أي حركة، ما في أي نشاط حركي. بالذات إحنا ما نتكلم عن الجيل الحالي، إيش نوعية الأكل اللي يأكلوا؟ هل يأكلوا خضار، يأكلوا فواكه، أو كلهم معتمدين على أكل المطاعم وبيكي تشايلد أو نسميهم الناس الانتقائيين، حتى ما نقول تشايلد بيكي اللي صاروا حتى كبار، ما انتقائيين، إحنا ما نأكل لحم، ما نأكل مدري بيض، ما نشرب حليب، هذول كلهم انتقائيين، ترى يؤثر على نمط الحياة ويؤثر على الفيتامينات والمعادن الموجودة فيهم والبروتين مثلاً وكتلة الجسم. بعدين نحدد الحاجة، هل هو يحتاج إلى فحص السكر، هل هو يحتاج إلى فحص الدهون، اللي عندنا الدهون كوليسترول وعندنا الدهون الثلاثية، وأيضا اللي هي بعض العوامل الخطورة الثانية، مثلا العائلة عندهم سرطان، سرطانات، أورام، إيش الأورام اللي هي عندهم، التطعيمات، هل هم طعموا كامل أو ما طعموا كامل، بالذات الناس الأعمار زي ما قلت لك، في أعمار تتطلب إلى نوعية معينة من التطعيمات، بعض الأمراض اللي تحتاج إلى نوعية معينة من التطعيمات. فالفحص الدوري أنا أقولها لك من الآخر، يعني ما هي باقة مختبر، هو تقييم إذا كان من المخاطر الصحية. أنا أتكلم عن الطب والطب الوقائي اللي يجرى، يعني في الواقع أنك في أحيانا مختبرات ينزل لك باقة والناس تروح وتشترك في الباقة وتعمل الفحوصات، هذه في النهاية هذا خيار الشخص. لما نتكلم عن الطب ونتكلم عن طب وقائي، ونتكلم عن طب وقائي معناها يشمل الجميع والعامة، فإذا هنالك فحص دوري له لكل فئة عمرية ولكل فئة صحية أو فئة إنسانية لها فحوصات تناسبها.
1: نعم. طب دكتورة لميا، متى يصبح التاريخ المرضي للعائلة مثل إصابة الأقارب بالسكر أو الضغط أو الأورام مؤشر يفرض على الشخص بدء فحوصات في سن مبكر عن المعتاد؟ وبسألك تحديدا عن البنات، يعني في العمر 13 14 15، هل بالضرورة يعني لو كان في تاريخ العائلة مثل إصابة بالأورام سرطانية أنهم يفحصون؟
0: طيب احنا نهتم اكثر لما يكون الاصابه لدى القريب من الدرجه الاولى، مثلا خصوصا لو ظهر في سن مبكره او ان عندنا اصابات متعدده في نفس العائله. لو جينا مثلا الى السرطانات، احنا سرطان الثدي يبدا من الاربعي للمراه، بس انه لو كانت في استثناءات، لو كانت مثلا الوالده، الاخوات، الخاله، دائما يكون من جهه الام ان عندهم، بدا عندهم ان يكون عندهم سرطان الثدي او سرطان المبيض، يعني فدول في لهم اعتبارات تكون اعتبارات خاصه ابكى. برضو سرطان القولون لو كان متناقل في العائله ان عندهم سرطان القولون، خصوصا الرجال، يعني سرطان القولون يكون منتشر، غير النمط الغذائي اللي موجود اللي يعتمد كثير على البروتين وعلى الدهون وما يكون قليل الألياف، فهذول يكون عندهم عرضة أكثر من يجيهم سرطان القولون. فنبدأ الفحص فيه بطريقة مبكرة، وأحيانا نحتاج إلى تقييم وراثي، يعني نعمل لهم مثل شجرة الوراثة، الإصابات هذه من وين جاية، متوارثة ولا لا. فالتاريخ العائلي ما هي معلومة جانبية، يعني هذا يهتموا فيه الحين في التوثيق، ما هو معلومة جانبية. انتشار اللي هي الأمراض، عندك أمراض السكري وأمراض الضغط والسمنة، السمنة برضو لها جينات وراثية، فهذه كلها هذه عوامل، السمنة مرض، فالخطة الوقائية بالكامل تتغير. يعني ممكن السمنة تهتمين فيها من عمر الطفولة على فكرة، حتى من وقت التطعيمات، إن الطفل أهله فرحانين في وزنه زايد وخايفين عليه من الحسد، بينما هو معرض إلى الكثير من الأمراض بسبب سمنته الزايدة أو طريقة تغذيته.
1: صحيح. طيب دكتورة لميا، كيف ممكن يساهم الطب الوقائي في اكتشاف مرحلة ما قبل السكري أو الارتفاع الطفيف في الضغط قبل حدوث مضاعفات؟
0: طيب هذه هنا احنا التحديات اللي عندنا في الطب الوقائي، ونقول هذا ملعبنا اللي فيها وينجح فيها فعلا الطب الوقائي. الإنسان ممكن يكون بدون أعراض ونكتشف أن السكر دخل مرحلة ما قبل السكري. المرحلة قبل السكري اللي هي من فحص السكر لو حسبناه بالملي مول هي 5.6 إلى 6.2، زين، هذه المرحلة قبل السكر. أو الضغط إنه بدأ يرتفع بشكل متكرر، لكن أحياناً المريض ما يكون ضغطه جيد، يعني لهذا إحنا مثلاً دائماً نقول للمريض إذا ضغطك عالي في المركز أو في المستشفى خذ لك جهاز ضغط في البيت وقيس الضغط وأنت هادي في البيت، يكون يعني في ظروف هو مرتاح فيها، يكون توجه إلى دورة المياه مثلاً، ما يكون عنده توتر، ما يكون شارب قهوة أو منبهات يعني قبل الفحص، يكون جالس في مكان بارد ومرتاح فيه وشرب الموية حقته ومروق أحلى رواقان، ويقيس الضغط بالطريقة المناسبة اللي هي يعني مثل التعليمات اللي أعطاه إياها الجهاز، ويعطينا يقرأ، يضع القراءات على ورقة أو على حسب الجهاز.

0: لنوعيات مختلفة من الأكل والاهتمام أصلاً بالصحة والنشاط والتغذية. فنبدأ إحنا في العلاج فيها في وقتها على حسب الوضع. طيب على حسب الوضع اللي فيه، وفعلاً يعني يحدث تغيير في حياة الإنسان خصوصاً لما يكون التواصل معاه جيد وإعطائه حلول. يعني أحيانا نبدأ حتى بالعلاج على حسب طبعا تقرير الطبيب، ويكون المناقشة مع المريض والمناقشة مع ظروفه. أحيانا تكون بسبب ظروف العمل وضغوط العمل على الناس مثلا، فتلاقي فيه مثلا نوعية لخبطة في أكله، الضغط التوتر عنده جدا عالي ما يقدر يتحكم في الضغط، نومه سيء، خربطة النوم بالذات لنظام أعمالهم فيها شفتات أو فيها تغيرات أو شيء. فإحنا أول ما نبدأ نتفهم يعني، وهذا ندخل فيها الطب الوقائي وندخل فيها برضو على شمولية طب الأسرة، نحن ننظر إلى الإنسان كإنسان. أنا ما أنظر إلى فحص سكر ولا فحص ضغط وهذا رقم وهذا غير رقم. هذا نقوله حتى إلى الناس، لا تدقق على الأرقام، هذا فحص مختبر. أنت لما تتعامل مع الطبيب يتعامل معك كإنسان ويتعامل معك كضغوطك. إذا نومك مثلا مخربط أو نومك مثلا عندك تقطع في النوم، اللي الناس اللي يجيهم اختناق في النوم أو تقطع في النوم لأي سبب من الأسباب، الطبيعي إنه بيكون عنده ارتفاع في الضغط. فأنا أبدأ أعالج الجذور، أعالج الأشياء الأساسية. إذا يومك تبدأ مثلا من الصباح إنك تصحى على أشياء كلها سكريات، قهوة وسكريات، تمر، حتى التمر والرطب ترى على فكرة هاي تعتبر كبداية من البداية على الريق، مع قهوة مع بدون فطور بدون انتظام واستمرار عليها بهذا النظام، طبيعي السكر عندك بيرتفع سواء كان سكرك وانت صايم او سكرك التراكمي، وانت جينيا قابل ان يجيك السكر وما تعمل رياضة وزنك زايد. فاذا خلنا نبدأ الحين على برنامج الاستثمار في الصحة، انت قاعد تستثمر في صحتك، هذا اللي بتدومي لك. فذي الامور كثير تغير في حياة الانسان. التدخين برضو نفس المشكلة يعني، فعلى حسب مستوى الخطورة. فافضل وقت للتدخل ما ننتظر تجي المضاعفات حتى انه يدخل في مرحله انه لما ياخذ العلاج ما حيقدر يوقفه، لا، في مرحله على فكره ممكن ياخذ فيها العلاج بفتره مع الامور الثانيه اللي تساعد، التغذيه والنشاط الرياضي المناسب طبعا، كل الاشياء المناسبه، وتغيير حتى نمطيه التفكير واسلوب الحياه انه يعيش جوده حياه. ولهذا ظهر اصلا في تخصص اسمه طب نمط الحياه. لكن لما يكون عندنا فرصه نمنعها، انا صراحه تستخدم هذه الجمله لمرضاي، اقول له انت الحين جاي عندك قدرة على تغيير المستقبل، يمكن انت عندك جينات، يمكن عندك الحين الحمد لله انك اكتشفت المرض، لانه ما يكون الوقع الموضوع مزعج يعني انك تاخذ ادوية ممكن تاخذ طول العمر، لا، احنا نعمل الحين على تغيير المستقبل وهذا بيدك. وانا اشوف يعني صراحة مع التجارب لما يكون في علاقة جيدة بين المريض وطبيبة وفي وعي ويفهم انه كثير من الحالات هذه تتغير بشكل كلي، يعني 180 درجة أن يجيك زيارة القادمة بعد 3 أشهر كل فحوصاتها جيدة. وهذه أهمية زي ما قلت، هذا التحدي إلى طب الوقائي، وهذا الممتع اللي فيه أنك أنت فعلا تقدر تغير حياة الناس، وأنه فعلا يتحول من أنه كان بيكون مريض أو قبل المرض أنه يتحول إلى إنسان ما يأخذ ولا حبة.
1: نعم. طيب دكتور هلمية، كيف ممكن يغير الفحص المبكر كالماموغرام أو مناظر القولون الدورية من نسب الشفاء والتعافي تماما؟
0: طيب احنا تكلمنا عنه سابقا، نرجع ناكد على الموضوع. كل ما اكتشفنا بعض السرطانات في مرحله مبكره كانت خيارات العلاج والنتائج الافضل بشكل عام. سرطان القولون مثال، الفحص لسرطان القولون هو فحص عن طريق البراز ونجيب كرامه بسيط، يعني ما هو انه القولون مثل سابقا كان بس فقط بالمنظار يعني، والمنظار يعني الوصول الى ما هو سهل وطريقه ما هي يعني مره انها سهله، وتخيل ان هذا ينعمل على مستوى يعني تعمل للناس بالملايين العدد. فهو ميزة سرطان القولون أو الفحص هذا ما يكتشف بس السرطان فقط، بل يمكن لما لو عملناه مثلا بعدين أن يحول المرضى اللي هي عالية الخطورة إلى المنظار، ممكن يكتشف السرطان اللي فيهم أو يعني يشخص ويزال بعض اللي هي مثلا اللحيمات أو شيء قبل تحولها إلى السرطان. نجي للماموغرام. الماموغرام عوضا عن أنه برضو الماموغرام أنه هي وسيلة متاحة، ومثلا إحنا بالنسبة لوزارة الصحة أتاحتها ترى في حتى في المولات وفي سيارات أنها بتعمل لك الماموغرام، غير برضو أنها موجودة في تأكد موجودة وفي موجودة في المستشفيات، وحتى التأمين يغطيها اللي هي الماموغرام، يساعد على اكتشاف سرطان الثدي مراحل مبكرة. والمراحل المبكرة ممكن أنه ما يكون في أي إحساس أصلا أنه في سرطان ولا في شيء، وله برنامج محدد ويعمل للسيدات ويعمل له إعادة بحسب يعني في إعادة لو كان طبيعي وإعادة لو كان في أي نوع من الشك، وأيضا أهل المريضة إلى الأشعة.

0: صوتيه لو كان فيها اكتشفوا فيها اي اصابات. فالكشف المبكر بعض السرطانات مو بس يكتشف المرض بس لكنه يمنع تطوره اصلا منذ البدايه.
1: نعم. طيب سؤال اخير دكتوره لميا، كيف يمكن للشخص انه يبدا خطواته الاولى اليوم؟ هل يتوجه للمختبر مباشره ام انه استشاره طبيب الاسره اولا هي الاساس لتحديد ما يحتاجه فعليا؟
0: طيب هي الافضل وهو الاساس اللي مطبق يعني حاليا في السعوديه، سواء كانوا من المرضى بتبع القطاعات الغير اللي هي الحكوميه او الغير ربحيه او كانوا حتى مرضى التامين في القطاع الخاص، انك تبدا بطبيب الاسره. الهدف ما هو إجراء أكبر عدد من الفحوصات، إنما معرفة إيش اللي تحتاج له تحديداً، لأن الطبيب بيقيم عمرك، بيقيم وزنك، ضغطك، تاريخك العائلي، نمط حياتك، عوامل الخطورة، وبيحدد الفحوصات المناسبة وأنت معه. تكتشف يمكن إنك تحتاج ما تحتاج أصلاً فحص دم، يمكن تحتاج تطعيم، يمكن تحتاج فحص سرطان قولون أو الثدي، أو ممكن التعامل مع عوامل الخطورة اللي يمكن تغييرها بما فيها نتكلم عن السمنة. فما ننتظر أن جسدك يشتكي لكن ولا تحول الوقاية إلى سباق الفحوصات، لكن ابدأ بطبيب الأسرة وعمل الفحص الصحيح في الوقت الصحيح.
1: نعم، شكرا لك دكتورة لميا إبراهيم استشارية طب الأسرة والصحة العامة.
0: الله يسلمكم. الله يسلمك. وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة، ونتمنى أن الجميع يكون بصحة وعافية
1: بإذن الله. شكرا، وشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، في أمان الله. طبيبك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: التاسعة في الرياض، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة أستهلها بالعناوين. برئاسة ولي العهد مجلس الوزراء يقرر نظام التعاونيات ويحدد 12 مايو يوما للتبرع بالأعضاء. قمة سعودية عمانية تبحث أوضاع المنطقة وفرص تطوير التعاون الثنائي. غدا وصول الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة في المدينة المنورة. القيادة المركزية الأمريكية تبدأ ضرب أهداف للحرس الثوري داخل إيران. كانت تلكم العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نوه المجلس بنتائج الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك بين المملكة وتركيا وباكستان، وما اشتمل عليه الاتفاق باتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية المؤسسية لإنشاء أمانة عامة مقرها الرياض. كما تطرق مجلس الوزراء إلى دور المملكة الفاعل في المنظمات الإقليمية والعالمية، مشيدا بالجهود الوطنية التي أسهمت في ترسيخ صدارتها إقليميا في 21 مدينة صحية معتمدة من منظمة الصحة العالمية. وفي شأن المحلي، وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال القطاع البلدي والإسكاني مع سوريا، كما وافق على نظام التعاونيات وعلى أن يكون اليوم 12 من شهر مايو من كل عام يوما للتبرع بالأعضاء. استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم بجدة مع سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما بحث ولي العهد وسلطان عمان تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها واستقرارها. هذا وغادر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان المملكة اليوم، حيث كان في مقدمة مودعي بمطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية والتعاون الوثيق بين البلدين وتعزيز مسارات التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. المزيد في هذا التقرير.
4: العلاقات السعودية العمانية تتميز بعمقها التاريخي ومتانتها الأخوية، حيث تسير بخطى ثابتة تحت رعاية القيادتين لتوطيد التعاون الإقليمي والدولي. وتعكس زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة ولقاؤه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان متانة العلاقات الأخوية وتقدير سلطان عمان للدور القيادي للمملكة على المستوى الإقليمي ومكانتها الدولية في ظل الدور المحوري للبلدين في جهود دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. الزيارات المتبادلة

0: بين قيادتي البلدين تهدف إلى التنسيق السياسي والأمني والدفاعي بين مسقط والرياض، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يخدم رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان عام 2040. مستقبل العلاقات الثنائية يشق طريقه بثبات كالطريق البري الرابط بين البلدين الذي افتتح عام 2021، فرغم صعوبة التضاريس وقسوة مناخ الربع الخالي، شكل هذا الطريق شرياناً تجارياً وسياحياً مهماً يمكن الصادرات السعودية والعمانية من الوصول إلى دول العالم. في التكامل الاقتصادي والصناعي، تم إبرام أكثر من 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم آخرها برامج تنفيذية للأعوام من 2026 وحتى 2028 لتطوير شراكات نوعية في قطاعات واعدة كأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية. وفي العمق الاستراتيجي، يتجه العمل المشترك نحو الاستثمار في المقدرات الوطنية مما يرسخ مكانة البلدين كقوة مؤثرة في الساحتين الإقليمية والدولية. بوصلة العلاقات السعودية العمانية تتجه اليوم إلى آفاق أرحب لتشكل عمقاً استراتيجياً ورقماً مؤثراً في الساحة الدولية ترسخه مبادئ الأخوة والدين وحسن الجوار.
1: تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من رئيس الوزراء الهيليني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ترأس سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بمقر الرئاسة في الرياض اجتماع اللجنة الدائمة للفتوى بحضور أعضاء اللجنة وأمينها العام، حيث جرى خلال الاجتماع بحث عدد من المسائل والقضايا الشرعية المحالة إلى اللجنة ودراسة ما ورد إليها من أسئلة واستفتاءات وفقا لاختصاصاتها ومهامها في مجال الإفتاء. ينطلق غدا الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بمقر جامعة أم القرى في مكة المكرمة تحت شعار التميز والتكامل في منظومة خدمة الحج والعمرة، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء وصناع القرار ومقدمي الخدمات لمناقشة الدراسات والمقترحات المبتكرة واستعراض أفضل الممارسات المحلية والعالمية. أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها لاستقبال الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، والبالغ عددهم 250 ضيفا من 23 دولة إفريقية، والمقرر وصولهم إلى المدينة المنورة يوم غد الأربعاء ضمن برنامج متكامل يجمع بين أداء العبادات وزيارة المعالم الإسلامية والتاريخية قبل توجههم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. وقعت الهيئة الوطنية للأمن السبراني مذكرة تفاهم مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في باكستان بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن السبراني لحماية الفضاء السبراني والمصالح الحيوية بين البلدين، إضافة لمواجهة التحديات والتهديدات السبرانية وتأسيس آليات للتعاون وصناعة الشراكات الدولية في هذا المجال. يواصل مؤتمر ليب 2026 فعالياته في يومه الثاني، حيث تم الإعلان عن حزمة من الاستثمارات والمشروعات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والتقنيات المتقدمة تجاوزت قيمتها ما يزيد عن ملياري دولار. وخلال المؤتمر استعرضت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا وهيئة الحكومة الرقمية خلال جلسة حوارية في مؤتمر ليب 26 مسيرة تكامل الخدمات الحكومية عبر التطبيق الوطني الشامل توكلنا وأثرها في تطوير تجربة المستفيد ورفع كفاءة العمل الحكومي. هذا وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان إجراء أكثر من 85 مليون عملية يوميا عبر توكلنا.
2: 85 مليون عملية يوميا اليوم على توكلنا، أكثر من 1700 خدمة حكومية. اليوم في البداية احنا كنا نتابع مع الجهات انشروا الخدمات، الجهة الحكومية اليوم هي من تحرص أنها توفر الخدمة من خلال توكلنا لأنها ترغب الوصول للمستفيد بشكل سريع. واليوم أكثر من 370 جهة حكومية وخاصة. هذه الأرقام والحقائق هي شاهد حقيقي على نجاح منظومة توكلنا وأمامنا نجاحات كبيرة بإذن الله.
1: كما أكد مدير مركز المعلومات الوطني

0: في سدايا. الدكتور عاصم لقيت أن تطبيق توكلنا خلال الأشهر الستة الماضية سجل متوسطا تجاوز 4 مليارات عملية شهريا، ومتوسط مستخدمي نشطين يتجاوز 13 مليون مستخدم شهريا، ما يعكس حجم الاعتماد على المنصة ونضج البنية التحتية للبيانات في المملكة، موضحا أن منصة توكلنا تعمل على إنجاز الخدمات بالذكاء الاصطناعي.
1: الهدف صفر أوراق، صفر مراجعات، 100% خدمات استباقية تقدم لك. وزي ما ذكرت لك، إذا نجحنا في الشيء هذا وإن شاء الله سننجح بتضافر جميع الجهود، أنك قد تحصل على جميع خدماتك، ما تحتاج كيبورد، ما يحتاج تدخل أي معلومات، بصوتك تحدد طلبك رغبتك، والذكاء الاصطناعي ينفذ لك جميع الخدمات نيابة عنك.
0: ونبقى في ليبيا 26، حيث أعلن وزير الإعلام سلمان الدوسري عبر حسابه في منصة إكس إطلاق منصة إعلام لتجميع 22 منصة لمنظومة الإعلام وأكثر من 200 خدمة في وجهة واحدة، طورتها بالكامل سواعد وطنية سعودية من الفكرة حتى الإطلاق. من جهة أخرى، أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين منصة معتمد بهدف تنظيم التعاملات الهندسية والإنشائية وتعزيز موثوقيتها وربط طالبي الخدمات بالمكاتب والشركات الهندسية، إضافة إلى رفع الشفافية وتقليل الإجراءات اليدوية فيما تنطلق خدماتها في مرحلتها الأولى في محافظة جدة. تنظم الهيئة السعودية للمياه غدا في الرياض حفلة توطين صناعة الماء، نقل المعرفة وبناء القدرات، وسيجري من خلاله توقيع عقود واتفاقيات لإنشاء 7 مصانع جديدة تضاف إلى مصنع قائم ليصبح مجموعها 8 مصانع وطنية عملاقة. أعلنت شركة المملكة القابضة استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بصفقة استحواذها على 70% من أسهم شركة نادي الهلال، وذلك عقب توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم مع صندوق الاستثمارات العام، حيث بلغ تقييم حقوق ملكية نادي الهلال بما يتجاوز المليار ريال سعودي، فيما بلغ المقابل المالي للصفقة 840 مليون ريال سعودي، تمثل 70% من التقييم الكلي. في الشأن الدولي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية بدأت شن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني داخل إيران، موضحة أن هذه الضربات تأتي عقب محاولات حديثة نفذها الحرس الثوري لاستهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، إلى جانب استهداف عسكريين أمريكيين منتشرين في المنطقة. من جانب آخر، قالت الخارجية الإيرانية إن طهران لا تزال متأهبة لأي عمل عسكري محتمل وسترد على أي هجوم، مضيفة أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير لم يحمل رسالة إيجابية ولا سلبية خلال زيارته الأخيرة إلى طهران. بهذا الخبر أصل وإياكم إلى نهاية النشرة. في ختامها، هذا تذكير بأبرز العناوين. برئاسة ولي العهد، مجلس الوزراء يقر نظام التعاونيات ويحدد 12 من مايو يوما للتبرع بالأعضاء. قمة سعودية عمانية تبحث أوضاع المنطقة وفرص تطوير التعاون الثنائي. غدا وصول الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة. وأخيرا في العناوين، القيادة المركزية الأمريكية تبدأ ضرب أهداف للحرس الثوري داخل إيران. نشرة انتهت. في الختام، تقبلوا تحياتي فريق العمل، زملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل علي بن جدوع، ودمتم في رعاية الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج المستشار، ومعنا في هذا اليوم الأخصائي النفسي ضاري الثابتي. حياكم الله أستاذ ضاري.
3: يا هلا والله، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الخير أستاذ معاذ، كيف الحال؟
2: خالد معك.
3: خالد والنعم
2: عليك زود. ونحييكم إذن مستمعين الكرام في هذه الحلقة، معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي النزي. إذن الحلقة اليوم مستمعينا هي عن موضوع لا شك مهم، موضوع الوسواس القهري. نسأل الله تعالى الشفاء لمن هو مصاب بهذا المرض، والوقاية منه لمن لم أو لغير المصابين به. أستاذي الكريم، خلنا في البداية نتساءل وش هو الوسواس القهري، لأن بعض الناس يعني يخلطون بين الوسواس القهري اللي هو المرض المصطلح المعروف الأكاديمي، وبين والله أنه الوسوسة الطبيعية. كلنا يعني ممكن أحيانا نوسوس في بعض الأمور، أو حتى وساوس الشيطان يعني، أو ما شابه ذلك.
3: ممتاز. أول شيء خلنا نفهم وش الوسواس القهري.
2: جميل.
3: الوسواس القهري هو فكرة أو صورة أو إحساس مزعج يقتحم عقلك بشكل متكرر، تحس أنك مضطر تسوي شيء أو تفكر بطريقة معينة عشان تهدأ.
2: نعم.
3: علميا يعني الـ OCD يتكون غالبا من وساوس، يعني أفكار، صور أو دوافع اقتحامية متكررة تسبب ضيق. وبالجانب الثاني أفعال قهرية، يصير فيه سلوكيات عشان الواحد يرتاح، يقوم يسويها عشان يرتاح.
2: الـ OCD طبعا هو الوسواس القهري، عشان يكون مستمع في الصورة.
3: الوسواس القهري صحيح.
2: طيب يعني ايضا يظل السؤال قائم، يعني وش الفرق بين انه الواحد يحس احيانا ببعض الوسوسه الطبيعيه اذا صح التعبير، وبين انه والله يكون يعني عنده وسواس قهري؟ كذا احنا ممكن يعني بدل ما نوعي الناس بالوسواس القهري، ممكن احنا بين قوسين نوسوس بهم يعني.
3: صحيح. يعني خلينا نقول بشكل عام اغلب الناس يعني يفكرون الحقيقه. كلنا تجينا أفكار غريبة مزعجة، لكن الفرق أن الوسواس القهري أو الـ OCD تكون الأفكار متكررة وملحة وتسبب ضيق، يعني تخلي الشخص يدخل في طقوس أو محاولات ذهنية عشان يخفف القلق.
2: أي مثل إيش طقوس؟
3: يعني مثل الطقوس أنه ممكن يكرر غسيل يده لأنه هو يظن أنه ما غسل، فيرجع يعني يظن انه هو ما توضى فيكرر الوضوء عشان تقبل صلاته. او ممكن تكون الافكار انه تجيه فكره انه اذى احد، بعض انواع الوسواس يشعر انه انا اذيت احد. يعني في معلم، هذه قصه مشهوره، معلم يظن انه دائما قاعد يؤذي طلابه او انه آلم طلابه او ضرب طلابه، لكن بالواقع هو ما اذى، بس مجرد فكره تزعجه. يعني الوسواس القهري ترى متشعب، مو شرط بس في النظافة، يعني عند الناس كثير تظن أن الوسواس القهري نظافة.
2: هو في الدين يعني بعضهم كذا في الوضوء مثل ما تفضلت، علشان والله صلاته ما تقبل، وأحيانا أنه في النظافة فقط.
3: صحيح.
2: طيب
3: النظافة ممكن يظن أنه يعني يحس أنه خوفا من المرض، بس في الوضوء خوفا من العقاب أو أن صلاتي لا تقبل أو أن رب العالمين يعاقبني أو يجازيني.
2: لكن وسواس النظافة سببه هو الخوف من المرض؟
3: وسواس النظافة
2: إيه؟
3: أكيد أكيد جزء كبير منه خوف من المرض
2: وانتقال العدوى وما شابه ذلك
3: صحيح.
2: نعم. طيب خلني أذكر السادة المستمعين أيضا بأنه بإمكانهم مشاركتنا في الموضوع، وموضوع أكيد مهم، على 011-40-53 حول موضوعنا، موضوع الوسواس القهري. طيب يعني أيضا أسألك يعني عن الفرق بين الوسواس وبين التفكير الزائد عن حده.
3: شوف، التفكير الزائد غالبا يكون حول مشكلة واقعية، في مشكلة واضحة واقعية الإنسان مستبصر فيها ويسأل نفسه وش أقدر أسوي، وش القرار الأفضل، يكون في حيرة تجاه هذا الموضوع. أما الوسواس يعني قد يكون حول احتمال أو شك، طيب لو، طيب يمكن، طيب وش معنى هالفكرة، ويظل الشخص يفكر ليه أصلا قاعد يفكر بهالطريقة. طيب التفكير هذا وش يسوي عند الإنسان؟ يعطي أهمية للفكرة
2: وهي ليست ذات أهمية.

0: وهي ليست ذات أهمية. فلما العقل يشوف أن هذه الفكرة مهمة يبدأ يجبرك على بعض السلوكيات، يبدأ يجبرك على أن صدق هذا الموضوع خطر، يبدأ حتى يحيلك أنك سويت وأنت ما سويت.
1: طيب الشخص المصاب بالوسواس القهري هل يعلم أنه مصاب أم لا يعلم؟
0: الوسواس القهري بعض الأشخاص ما يكون عندهم استبصار الحقيقة، يظن أننا نضيف بزيادة، ولا يظن أن هذه الفكرة يعني تجي لأي شخص عادي، بس في بعضهم لا يكون عندهم استبصار. اللي هم يتفقون عليه كلهم أنه منزعج من هذا الشيء، مو مبسوط فيها، هذا اللي يجمعهم. أي أنا منزعج، أنا ماني مرتاح باللي قاعد يصير.
1: يعني كلهم منزعجين لكن بعضهم يدري أنه عنده مرض، بعضهم ما يدري.
0: اي بعض منزعج يحسب هذه طبيعته.
1: ايه ما يدري هذا مرض. طيب ممكن يكون مثلا، هل هو طبعا يعني بدرجات مختلفه بحيث انه بعضهم مثلا عنده وسواس قهري بس مو مرض وسواس قهري لكنه عنده يعني القليل منه؟
0: شلون ما فهم يعني تقول ان في بعضهم يكون عندها بشكل بسيط؟
1: إيه مثلا هل هو بدرجات؟
0: احنا لما نجي يعني في العلاج النفسي او لما نقول لازم يكون في تدخل او تقييم او تشخيص من مختص، لابد يكون هذا الموضوع قاعد ياثر على حياه الفرد. يعني عند اشخاص ممكن الخمس دقائق اللي يقعد يغسل فيها يده تاثر على دوامه وطلعته ورجعته وبرنامج كامل، بس في شخص آخر الثلاث ساعات هذه تأثر عليه، فبالنسبة لهم كلهم هذا الموضوع مهم. فهمت المفارقة اللي قاعدة تصير؟ إن الخمس دقائق هذه فارقة عند هذا الشخص، المهم إن هذا الموضوع ما يأثر على حياتك، ما يأثر على نومك، على أدائك، على
1: يعني دوامك.
0: دوامك أكيد.
1: هو أنا أحس إن الدوام يعني دائما أسمع إنه إذا الشخص يعني يبغى يعرف أنه هو شخص طبيعي أو غير طبيعي يشوف والله هل هو يمارس حياته بشكل طبيعي، بمعنى أنه مثلا يداوم ويروح للدوام ما يغيب مثلا أو يكثر من الغياب والاستئذانات وكذا، فهو وضعه طبيعي غالبا.
0: شوف إذا بنقول دوام بحكم أنه يداوم هو طبيعي، قد يكون بالبيت طيب مو مرتاح، قد يكون قاعد من الساعة 3 الفجر لين الساعة 7 الصباح لأن بصمة الساعة 8 قاعد يغسل يده ولا قاعد يكرر سلوك معين، فما يعتبر مرتاح. لابد أن يكون يعني من ناحية العمل، من ناحية النفسية، من ناحية الأداء، هذا كله يكون مو قاعد يتأثر بشكل كبير.
1: نعم. طيب خلنا ننتقل المحور الثاني، يعني عن كيف تعمل دائرة الوسواس. أولا يعني خلنا نبين يعني وش الفرق بين الوسواس والقهر، لأن اسمه وسواس واسمه أيضا قهري.
0: الفرق بين الوسواس يكون مرتبط بالأفكار.
1: نعم.
0: القهر يكون سلوك قهري، يعني في أشخاص ممكن بس يفكر.
1: فكر في إيش؟
0: وفي أشخاص لا يسوون سلوكيات.
1: إيه نبغى أمثلة عشان يتضح للجمهور أو المستمعين.
0: ممتاز. الأفكار ممكن تكون الفكرة، يعني خلينا نقول المفهوم للوسواس يعيش داخل العقل، لكن القهر هو الاستجابة، استجابة عملية وسلوكية أو أفعال معينة أو طقوس ذهنية. يعني الوسواس مثلا انا خايف بشكل كبير مره من اني اكون يعني في جراثيم على يدي، فما يعني فوش اسوي القهر اني مثلا اروح اغسل يدي، اغسل يدي بشكل معين بكثره. هذا الفرق. الوسواس هو مجرد افكار ملحه ان في شيء بيصير، بس القهر هو السلوك. السلوك القهري.
1: وهي متلازمه، يعني اللي عنده هذه بيكون عنده هذه بالضروره.
0: اللي عنده الوسواس لابد يكون عنده قهر؟ لا، ليس بالضرورة.
1: نعم
0: ليس بالضرورة، عادي يكون في شخص بس عنده أفكار لكن ما يسوي السلوكيات القهرية، وعادي يكون في شخص عنده وسواس وأفكار ويسوي سلوكيات قهرية. بس الأكثر نمط مشهور هو أن يكون الإنسان عنده الوسواس والقهر معا.
1: طيب يعني هناك مصطلح أيضا نريد توضيحه للسادة المستمعين. سادة ضاري، القهر العقلي ماذا يعني؟
0: القهر العقلي يتكلم عن حاجة الحقيقة مهمة، هي أفعال أو طقوس ذهنية ينفذها الشخص داخل عقله، يعني ممكن بدال ما يغسل أو يتفقد يعني يصير يركز، تكون كل الأمور هذه قاعدة تصير في الذهن، مثل مثلا المراجعة والتحليل الذهني، أنك تسترجع ترى أحداث سابقة أو محادثات أو مواقف بالتفصيل الشديد، وممكن تقعد تفكر وتحلل وتحلل. هذا قد يكون يعني سلوك قهري، يعني وسواس قهري أو القهر العقلي. التحقق الخفي، يعني أقعد أتفحص مشاعري، هل أنا متوتر؟ هل أنا هذه الفكرة مسموح أنها تجي عقلي؟ هذا القهر العقلي. مثلا التحييد والإلغاء، أنك تكرر جملة معينة أو كلمة معينة، أحيانا يكون مثلا تعداد، أني أعدد أرقام بشكل معين أو كلمات بشكل معين، أحيانا يكون حتى بحث عن الطمأنة الذاتية، أنك تقنع نفسك بشكل متكرر أن أنا شخص زين وما راح أسوي كذا، أنا شخص زين وما راح أسوي. هذا ممكن يكون يعني سلوك قهري.
1: طيب يعني الشخص اللي يرتكب يعني هذا القهر، يعني إذا صح التعبير، ليش هو يرتكبه وهو ما يعرف، أو عفوا يعرف أنه ما راح يحل المشكلة؟
0: هذه خلينا نقول مثل السلوكيات للتفريغ، يعني لما يسبب تخفيف فوري من القلق، يعني أول ما تهجم الفكرة الوسواسية يرتفع مستوى الخوف والتوتر عند الإنسان. فمثلا أنك تعد بشكل معين تعطي شعور لحظي بالسيطرة أو الراحة، أو مثلا أحيانا الشخص يظن يعني أنه شعور خاطئ بالمسؤولية، يعني أنا مجرد تفكيري بالفكرة السيئة يعني أنها بتتحقق، فيلجأ مثلا للقهر العقلي كنوع من الحماية أو منع وقوع الكارثة. في أكثر من موضوع يعني اتجاه هذه الفكرة، لأن القهر العقلي ما يحدث لوجود رغبة حقيقية فيه، لأن هو آلية دفاع اضطرارية يلجأ لها العقل للهروب من شعور مثل الذنب أو الخوف.
1: طيب هل الطمأنة ممكن تكون قهر؟
0: البحث عن الطمأنة بشكل مستمر أكيد. يعني أكيد ما راح يصير شيء، أكيد ما راح يصير شيء، وأنت تجاوب إيه أكيد ما راح يصير شيء، ويرجع يسأل أكيد ما راح يصير شيء، أكيد هذا الموضوع آمن، أكيد أكيد أكيد. المشكلة مو في السؤال، حتى لو تعدد السؤال عادي، لكن يكون هذا نمط عشان تبحث، بس أنك يعني تتطمن بطريقة تخفف عندك القلق.
1: جميل. أذكر مرة أخرى السادة المستمعين بأن نسعد بمشاركاتهم على 011 40 53، ونتوقف مع فاصل قصير ثم نعود.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: ونعود من جديد إليكم مستمعينا في هذا الموضوع في المستشار النفسي عن الوسواس القهري OCD مع الأخصائي النفسي ضاري الثابتي. مرحبا بك من جديد أستاذ ضاري.
2: يا هلا والله.
1: الله يحييك. نرجع من جديد لموضوعنا وننتقل لمحور ثالث، محور الأفكار الاقتحامية. هل وجود فكرة عنيفة لدى أي شخص يعني أنه بالضرورة هذا الشخص عنيف؟
2: وجود الأفكار العنيفة ما تعني أن الشخص عنيف، كلنا تجينا أفكار وهذا الشيء طبيعي. وجود فكرة مثل يعني لو أذيت شخص ما يعني أن الشخص هو يبي يأذي. الأفكار الاقتحامية تكون بعيدة جدا عن قيم الشخص، وهذا أحيانا بالذات هو اللي يخليها مخيفة بالنسبة له. يعني هو بعيد كل البعد عن أنه يكون عنيف، لأن هذه الأفكار أصلا مخيفة، فما بالك لو أنها تطبق على أرض الواقع.
1: طيب الفرق بين الفكرة الاقتحامية والرغبة الحقيقية؟
2: الفكرة الاقتحامية تكون غالبا غير مرغوبة ومسببة للقلق أو الإشمئزاز. مو شرط ترى كل الأفكار الاقتحامية تكون عن العنف، قد تكون عن الجنس بعد بطريقة ما هي يعني مناسبة. بس الرغبة هي الشيء اللي يتجه له الشخص، يعني الشخص يتجه له ويبيه أصلا. لذلك مجرد وجود الفكرة ما تكفي للحكم على نية الشخص أو شخصيته.
1: نعم. طيب يعني هل الشخص مسؤول عن كل فكرة ترد في ذهنه؟
2: أكيد لا، ما نقدر. يعني في أشخاص كثير ما تقدر تسيطر على طريقة تفكيرها. الفكرة ما هي الفعل، الفعل هو الأكشن، هو السلوك، ووجودها ترى ما يعني الموافقة عليها. كلنا تجينا أفكار يعني ما هي مناسبة أو ما هي مرغوبة، أو يصير عندنا كذا زي التحليل أو التفسير ليه هذا الموضوع كذا أو ليش الدنيا كذا، هذا طبيعي. بس المهم هو الفعل، وهذه نقطة مرة مهمة في الوسواس يعني الأخلاقي أو الديني.
1: اللي هي مرة ثانية عشان نوضح المستمعين.
2: الفكرة هي أن وجود الأفكار مثلا اتجاه الدين عادي، رب العالمين أصلا ما يحاسبك على طريقة تفكيرك، بس يحاسبك على أفعالك، يحاسبك على اقتناعك، يحاسبك على السلوكيات اللي تسويها. بس أنك تفكر ما في أي محاسبة على طريقة التفكير من ناحية الأخلاق أو الدين.
1: لكن المفروض أنك تحاول تتخلص من الأفكار هذه أو تكافحها أو تقاومها قدر الإمكان، ولا لا؟
2: ممتاز. تدري عاد أحيانا مقاومة الفكرة تزيد من وجودها، وهذا الشيء ذكرناه في بداية الحلقة. يعني الآن لما أقول لك مثلا يا خالد لا يجي على بالك، أنت والمستمعين لا يجي على بالك حصان لونه أبيض، لابد يجي يظهر، لابد تظهر صورته. فمقاومة الأفكار أحيانا تزيد من حدتها. حنا نشوف الفكرة ونفهم أنها فكرة ونسمح لها تمر. أنا أشوف أن عقلي يفكر في هذه الطريقة وأسمح للفكرة بالمرور، أبدا ما لها صلة فيني أو بقيمي أو بديني أو بأخلاقي.
1: بس ما يعني أستغرق معها وأسترسل معها وأطول فيها؟
2: كل ما يعني تسترسل وتطول فيها كل ما تعطيها أهمية حتى لو هي مو مهمة. العقل يتدرب، أنت كذا تدرب عقلك على أن هذا الموضوع مهم، ولما تسوي السلوك القهري أو الأكشن أو الفعل خلاص كأنك تقول أنا ما راح أرتاح إلا إذا سويت. عقلك كذا يقول لك.
1: طيب أيضا من المصطلحات اللي نبغى نوصلها المستمعين اندماج الفكرة بالفعل، وش مقصود به؟
2: ممتاز. الثوت أكشن فيجن هي اعتقاد أن مجرد التفكير في شيء ممكن يقربه أو يخليني ممكن أسويه أو يزيد احتمالية حدوثه. يعني إذا تخيلت حادث فأنا ممكن يصير لي حادث، أو إذا جتني فكرة سيئة عن شخص أنا أحبه معناته أنه ممكن هو شخص سيء، ولا ليه تجيني الفكرة؟ فيبدأ يدمج طريقة تفكيره بالواقع ويبدأ يصدق رغم أنه ما في أي دليل ملموس. فما بالك لو القدر أو الصدفة، يعني تخيل أنه هو هذا الإنسان مثلا عنده وسواس قهري، وتخيل أنه إذا طلع بيصير له حادث وصار،

0: هذا يكون مره صعب انك تساعده، فهمت؟
1: إيه.
0: لانه خلاص
1: جهة التأكيد
0: حتى اثبت لي هالشيء. بس حنا المهم اننا يعني نفهم انه كل شيء ترى يجي في بالنا بيصير.
1: وبعضهم ايضا ممكن اذا جاه مثلا الشيء مو في باله هو صاحي وهو نايم، يعني حلم مثلا
0: ممكن صح بعد ممكن هذه يتداخل الحلم يعني مع الواقع تحصل.
1: نعم. طيب بعض الناس يخافون من معنى أفكارهم، ليش؟
0: ممتاز، هذه نقطة مرة مهمة. كثير من الناس حتى بعيدا عن الوسواس القهري يرى أن الأفكار اللي تجي في بالي هي معلومة عن شخصيتي، هي شيء أكيد، هي حقيقة مطلقة. ما يستوعب أنها فكرة وتنفصل عن كيانه، وأن عقله جزء منه ما هو الأساس، وأن أنا اللي في يدي المفتاح والكنترول، وأن هذه الأفكار مجرد أفكار. يعني ترى لما تستوعب أن الفكرة فكرة أنت كذا قطعت شوط مرة كبير.
1: جميل.
0: يعني بدل ما يقولون يعني أن هذه مجرد فكرة، يصير ليش فكرت في هذه الطريقة؟ وش معناها؟ هل هذا يكشف شيء؟ وهل هذا يبدأ يعني يخليني أفتح باب جديد؟ وهنا يبدأ التحليل القهري اللي تكلمنا عنه.
1: جميل. طيب خلنا الآن ننتقل للحديث في المحور الرابع من برنامجنا أو من حلقتنا عن أشهر أشكال الوسواس. يعني وأنت يعني تطرقت في البداية أستاذ ضاري لبعض هذا، لكن نبغى مزيد من التفصيل. وسواس التلوث نبدأ به، وش يعني؟
0: ممتاز. وسواس التلوث يكون الإنسان خايف ومنشغل يعني بشكل متكرر من أنه يتلوث أو تجيه جراثيم أو مواد ضارة، أو حتى جنسيا ممكن يصير يعني أخاف أني يجيني مرض جنسي. بعدين وش يتبعوا السلوك القهري، أقعد أغسل أو أتنظف أو أتجنب. يعني في أشخاص ترى يتجنبون ما يطلع من البيت، حتى كورونا ترى كان لها تأثير مرة كبير في موضوع الوسواس القهري، الناس كلها بدأت توسوس.
1: صحيح.
0: يعني كورونا أثر على العالم بشكل أكبر، وحتى ارتفعت نسبة الوسواس القهري، صاروا يعني وسواس التلوث بالذات، أو أن حتى المستشفيات أنا أخاف أحد يضربني إبرة، ولا تلقى حتى الشخص لما يتعب ما يروح مستشفى.
1: أنا أتوقع يمكن يوم جت كورونا اللي عندهم الوسواس هذا قالوا شفتوا قايلين لكم من زمان حنا، فكان حجة لهم. طيب يعني وش أيضا وسواس التحقق؟
0: وسواس التحقق هذا تبدأ تصير تتأكد بشكل متكرر أن أنا قفلت السيارة، أنا جوالي اللي يكون مشتغل، هل أنا أرسلت الرسالة ولا ما أرسلت
1: الباب،
0: هل أنا قفلت الباب ولا ما قفلت. النقطة المهمة هنا أن الشخص يعني يعرف أنه تأكد، لكن الإحساس باليقين مو ثابت. يعني أنا عارف أني رحت وتأكدت والباب مقفل، بس أرجع بعد ربع ساعة أقول ها أنا رحت، طيب خلاص خلي أروح مرة ثانية احتياط، خل نشوف يمكنني ما قفلت. في شخص ممكن يروح مرة مرتين، في شخص ممكن يروح 30-40.
1: يا ساتر. وش الحد الفاصل يعني؟
0: الحد الفاصل ان الشخص اللي يروح مره مرتين
1: ثلاث
0: يعني ممكن يروح ثلاث مرات عادي، لكن الفكره هي ان هنا خلاص انا واثق في ذاكرتي، وانا حتى لو اني ما قفلت وش بيصير. يبدا يعني يتوقع أسوأ احتمال. ما في، طب في اشخاص سيارتهم فاضيه ما فيها ولا شيء، لكن يرجع يتكرر 40-50 مره خايف تنسرق، ولا مره انسرقت. فهمت الفرق؟
1: طيب ليش هو كذا يعني؟ وش السبب؟ مع أنه يعني عنده ذاكرته بخير وطيبة وهو توه رايح، وشلون يعني يتأكد مرة ثانية وهو متأكد مرة ومرتين؟
0: الأسباب ممكن تكون جينية، أن عنده تاريخ مرضي مثلا، الوالدة عندها ولا خاله ولا عمه ولا أخته الكبيرة ولا، فهمت؟ أو ممكن تكون من البيئة. أحيانا بعد تصير من الضغط النفسي الشديد، يعني تلقى نفسك يعني ممكن مثلا خل اشرح لك، شخص طبيعي بشكل كامل، لكن مجرد يعني مثلا خلينا نقول شخص طبيعي مثلا بعمر الأربعين انسجن، هذا الشخص لما انسجن وصار عالق مع افكاره بدا يظهر عنده الوسواس القهري، بدا يلاحظ انه موسوس، بدا يلاحظ انه يتنظف بزياده، يغسل بزياده. ليش؟ لانه هو الان مضغوط وما له الا افكاره، ما له إلا أفكاره يجلس معها.
1: محبوس مع
0: عشان كذا أنا
1: أفكاره.
0: أقول دائما، إي عشان كذا أنا أقول دائما الإنسان لازم يتعود إنه يجلس مع نفسه، يعني يفهم نفسه، يحلل طريقة تفكيره، يعني يصل إلى أفضل نسخة من نفسه. عشان يا أخي كلنا ترى في عمر مثلا 70 ولا 80 ما راح يكون عندنا اللي يرد لنا الصوت ولا فاضيلنا. تخيل إن أنت مو فاهم نفسك وأنت بهذا العمر وجالس،
1: لازم
0: لما
1: تواجه
0: تكبر
1: نفسك وتجلس مع نفسك
0: لابد تكون
1: وتفهم
0: عشان
1: نفسك.
0: تستمتع بصحبة نفسك. الله أعلم إيش بيظهر، مو بشرط وسواس قهري، ممكن يظهر إن أنت تخاف من الوحدة. طيب ليش أنا ما عالجت هالشيء من بدري؟
1: صحيح، جميل. طيب أيضا يعني الآن تحدثت عن وسواس التلوث، وسواس التحقق. طيب الوسواس الديني والأخلاقي.
0: ممتاز. هو انشغال قهري حول الذنب، النية، صحة العبادة أو الأخلاق، أو احتمال أنك ترتكب خطأ أخلاقي. يظهر في صورة مثلا تكرار العبادة أو طلب فتاوي أو طمأنة، أو أنك تحلل النية بشكل متكرر. يعني مثلا خلنا ناخذ الخطأ الأخلاقي، مثلا أنك تخاف انك تخطئ بشكل كبير حتى وانت ما انت مخطي، فتبدا تفكر وتبدا تتجنب ان طيب انا ممكن لو طلع مني هذا السلوك. ومن ناحيه الوسواس الديني ممكن انك تظن، يعني في بعض الاشخاص عندهم وسواس قهري يظن انه قال كلمه خاطئه او تعالى فيها على رب العالمين. واحيانا حتى يعني في اشخاص يظن انه قاله في شخص، لا يسوي بشكل قهري مو قادر يمنع هذا السلوك، ويبدأ يلوم ذاته، يجلد ذاته، أنا ليش قلت، أنا ليه قلت هالكلمة،
1: يقولها
0: وهي طلعت بشكل قهري أصلا.
1: يقولها يعني أمام الناس ولا بينه وبين نفسه؟
0: ممكن تصير قدام الناس، ممكن بينه وبين نفسه.
1: طيب يعني ننتقل أيضا يعني لسؤال آخر عن المشاعر. يعني هل في وسواس أيضا للمشاعر؟ هل الواحد ممكن يشك في مشاعره بسبب الوسواس القهري؟
0: أكيد أكيد. يبدأ الشخص يراقب مشاعره، مشاعر القلق، يبدأ يراقب مشاعر الخوف، يبدأ مثلا يراقب مشاعر، مثلا أنه يصير يراقب نفسه باستمرار. هل أنا أحب هذا الإنسان؟ هل حبي كافي؟ ليش أنا مو قاعد أحس بالحب؟ هل هذا يعني أني ما أحب؟ يبدأ يراقب يراقب يراقب، ويدخل في هذه الدوامة، يبدأ يدخل في هذا التحليل، ويصير جزء من دائرة الوسواس.
1: طيب يعني أيضا يعني أسألك عن البحث عن اليقين، حالة عدم يعني اليقين اللي ممكن تكون موجودة يعني عند المصاب بهذا المرض. دعني أسألك يعني ليش أنه المصاب بهذا الوسواس القهري يبحث دائما عن اليقين بنسبة 100%؟
0: ممتاز. المصاب بالوسواس القهري يبحث عن اليقين، هذا شيء احنا خالصين منه، وكلنا ترى الود ودنا نكون عارفين يومنا، لكن للاسف هذا الشيء ما راح يصير. جزء من المشكله يكون في عدم تحمل عدم اليقين، يعني هو مو قادر يتقبل انه ممكن اطلع ويصير لي شيء، ممكن اني يصير لي شيء انا ما ابي، فيبدا يبحث عن اجابه نهائيه. هل هذا الشيء اكيد؟ هل هذا الشيء مضمون؟ هل هذا الشيء اللي بدخل فيه مضمون؟ طيب اكيد، يعني اكيد اكيد انه قد يكون مو مضمون، لان ما نعرف، احنا الحياه مو ضامنينها اصلا.
1: صح.
0: فوش ممكن يسوي مريض الوسواس؟ انه يتجنب، خلاص انا ما راح اقدم على هذه الوظيفه لانها انا ماني ضامن اني يقبلوني، فما راح اقدم. من الاساس فيبدأ يصير عنده بعض السلوكيات اللي يتجنب فيها، لكن الحياه طبيعتها اصلا ما تعطي يقين 100%. هذه حقيقة لابد نتقبلها،
1: لذلك لابد من وجود القلق لكن بنسبة معقولة.
0: بالضبط.
1: نعم. طيب هل هدف علاج الوسواس أنه نثبت للمريض أن مخاوفه اللي يشعر بها مخاوف مستحيلة؟
0: أوكي، مو هذا الهدف الأساسي، لأن في مخاوف ممكن تصير. فلذلك تخيل أنت الأخصائي تقول مستحيل يصير هالشيء، يجيك بكرة لا صار له، ما راح تكون حلوة. لكن لأنك لو حاولت تثبت له في كل مرة أن مخاوفه مستحيلة، ممكن يتحول العلاج النفسي إلى طمأنة قهرية، أصير أنا مجرد تطمين، أصير أنا يجي يتطمن عندي ويمشي، يتطمن عندي ويمشي، يتطمن عندي ويمشي، كذا أنا مو قاعد أعالجه. المهم يتعلم أنه ممكن يصير وممكن ما يصير، لكن أنا عندي أدوات أقدر أتحمل عدم معرفتي، أن أنا يا الأخصائي أعطيه أداة، أعطيه حاجات يقدر يستخدمها، انه انا اتحمل عدم معرفتي. ممكن تكون إنه وش أسوأ شيء بيصير، ممكن تكون هذه أداة ترى، وش أسوأ شيء بيصير لو لا سمح الله أنت مرة ما توضيت؟ طب أنت عند رب العالمين مريض، والمريض لا حرج عليه، هل رب العالمين يقبل أنك تغسل يدك أو تعيد وضوءك يعني لمدة 4 ساعات، ولا تصلي وأنت أصلا يعني للمعلومية مريض الوسواس القهري على كثر ما هو ما يثق بذاكرته، على كثر ما هو يعني مسوي الطريقة الصح؟ فهمتني؟
1: أي.
0: شفت الحرص هذا الزايد؟ لابد يكون هو مسوي الطريقة الصح، لابد هو متوضي، لابد هو مقفل الباب، لكن ما زالت معها الأفكار.
1: يقولون عد الزين ما يكمل، فيمكن علشان كذا يعني. لكن عموما يعني خليني أسألك أيضا عن محاولة طرد الوسواس، هل هي الحل أستاذ ضاري؟
0: غالبا لا. تذكر قبل شوي لما قاومنا الأفكار،
1: ايه؟
0: لما كذا خلاص ما بفكر بهالطريقة، تجي الفكرة، تجي بدون استئذان. الهدف العلاجي مو التحكم في ظهور الفكرة، وإنما تغيير الاستجابة. يعني أنا تجيني الفكرة السلبية، بدل ما أروح أشيك وأقفل الباب، أجلس في محلي وأقول طز طز على طز على طز، خلاص تخف أهمية الفكرة عند الإنسان.
1: هذا مجدي بالنسبة له؟
0: وشو؟
1: يعني هل هو مجدي بالنسبة للمصاب بهذا الوسواس؟ يعني نافع؟
0: أكيد أكيد أكيد. إيش قلنا قبل شوي؟ قلنا لما حنا نروح ونتأكد ونبحث عن الطمأنة، عقلي يتعلم أن هذه الفكرة مهمة، هذا الموضوع مهم. طيب لما يجي وأنا بموت قلق وما أتصرف، خلاص يخف. لأن خلي أشرح لك حاجة ثانية. الارتفاع التوتر أو التفكير هذا مثل الموجة، الموجة مهما ترتفع بتنزل ولا لا؟
1: أكيد
0: تنزل، لابد تنزل الموجة هذه، لابد قلقي يخف. بس
1: جميل. طيب يعني خلني أنتقل أيضا لمحور آخر، وإن كنا يعني تطرقنا في تداخل في بعض الأسئلة والمحاور، لكن دعني أسألك أنه متى يعني الزبدة والخلاصة، متى نقول أن الشخص عنده OCD اللي هو الوسواس القهري؟
0: طيب لما تكون الوساوس والأفعال القهرية مستمرة، مزعجة، تستهلك وقته، تسبب تعطل واضح في الحياة، مثل ما قلنا قبل شوي العمل، النفسية، المزاج، وبعد التقييم السريري واستبعاد تفسيرات أخرى، لأنه ممكن ترى يكون بسبب تعاطي مادة معينة، يعني كثير ترى اضطرابات نفسية تجي بسبب التعاطي، فمجرد ما نوقف التعاطي ممكن يروح. فهمت؟
1: وأحيانا حتى يعني فيها أسباب كثيرة، يعني مثلا مو بيقولون بعض الفيتامينات مثل دال أو كذا تسبب نقصها، اضطراب في المزاج مثلا يعني.
0: ممكن.
1: طيب يعني أيضا خليني أسألك عن أنه كيف نميز OCD عن القلق العام؟
0: القلق العام تكون مخاوف غالبا مرتبطة بعدة مجالات بالحياة، وتكون واقعية. يعني أنا عندي مشكلة بالعمل، عندي مرض معين، أو عندي خوف من مرض معين، أو مثلا خايف على أموالي أو العائلة. في OCD تكون غالبا وساوس اقتحامية متكررة وطقوس أو استجابات مرتبطة فيها. يعني القلق العام مخاوف، هذه لا وساوس. المخاوف تكون ممكن جزء منها حقيقي، يعني مصاب بالقلق جزء منها حقيقي، أما OCD جزء منها يكون خيالي وساوس. لكن التشخيص يحتاج تقييم متخصص، لأن تداخل بين الاضطرابات ترى ممكن يصير. حتى في نسبة كبيرة يكون عندهم OCD وعندهم اكتئاب. أنا مكتئب لأني ما عالجت وضعي، أنا مكتئب لأني صرت ما أطلع. فهمت؟ يعني هو يكون عنده OCD فصار ما يطلع لأنه خايف يمرض، فبسبب قعدته هذه جاه اكتئاب.
1: نعم.
0: يعني طيب تدخل الاضطرابات ممكن يصير.
1: طيب يعني دعنا نصل للأهم وهو العلاج. هل الوسواس القهري قابل للعلاج جذريا؟
0: أكيد. أكيد الدراسات مؤخرا تكتشف أنه يعني يتعالج بنسبة مرة كبيرة وبشكل جذري. ليش؟ لأن في عدة علاجات فعالة لتخفيف الأعراض وتحسين الحياة، من أهمها المدارس اللي أنا شخصيا أستخدمها.

0: نستخدمها مثل العلاج المعرفي السلوكي CBT واللي هو قائم على تغيير الأفكار، وجزء منه التعرض ومنع الاستجابة ERP، أني أتعرض للجراثيم بشكل تدريجي ضمن خطة واضحة مع الأخصائي، أتعرض للي يخيفني وما أسوي الاستجابة، ممكن في العيادة أو ممكن في حياتك، أني أعطيك واجبات معينة تتعرض وتمنع الاستجابة. ممكن أول يوم تقدر تمنع استجابتك 5 دقائق، ممكن شخص يقدر يمنع استجابته 3 ساعات، ممكن شخص يقدر يمنع استجابته يومين. فهذا تحسن يكون ضمن منهج واضح.
1: طيب بالنسبة للأدوية، هذا سلوكي معرفي، بالنسبة للأدوية مثلا
0: السلوك المعرفي هذا علاج سلوكي، يعني قائم على الأفكار والمناقشة والتحليل والتغيير. أما العلاج الدوائي هذا دواء أنت تأخذه يشتغل على السيروتونين أو يشتغل على هرمونات تكون منخفضة عندك فيرفعها ويضبطها. أفضل علاجين أصلا مؤخرا هي الأدوية والعلاج المعرفي السلوكي.
1: يعني والأفضل أو حسب الحالة؟
0: حسب الحالة أكيد. يعني الموضوع بين العلاج الدوائي والسلوكي ترى تكاملي، يعني يفيدون بعض.
1: جميل. يعني ممكن أيضا الجمع في حالة واحدة، يعني شخص واحد ويجمع طبعا بينها.
0: ممكن، بس تلقى مثلا في شخص ما يبغى ياخذ دواء، ما يبغى ياخذ دواء لمدة طويلة، فممكن تصير خطته العلاجية شوي طويلة، لكن بالنهاية تكون في استفادة واضحة وهذا المهم.
1: طيب دعني أسألك، يعني في الآن باقي لنا 3 دقائق، أكبر فخ يقع فيه مريض الوسواس وش هو؟
0: أكبر فخ يقع فيه مريض الوسواس أنه يحاول يوصل إلى اليقين الكامل مثل ما قلنا. بس بتأكد مرة أخيرة، بس خلني أتأكد مرة أخيرة، خلني أغسل يدي للمرة الأخيرة، خل أعيد وضوئي، خل أعيد صلاتي، خلاص هذه آخر مرة. بس هنا تبدأ الدورة الجديدة، لأن وش قلنا؟ عقلي يتعلم أن هذا الموضوع مهم.
1: يعني هل مواجهة المخاوف، دائما يقول واجه مخاوفك، هل هذا يعني يندرج ضمن الموضوعنا؟ أنه يواجه مخاوفه، أنه ذكرت أنه والله افترض أسوأ الاحتمالات.
0: ممتاز. شوف، مواجهة المخاوف، خل ناخذ مثلا مريض الوسواس القهري، بالنسبة له الجراثيم رعب. طيب مريض القلق مثلا اللي عنده فوبيا معينة، بالنسبة له مثلا القطوة رعب. فمواجهة المخاوف هي شغالة على مواضيع كثيرة. طيب هذا أبو قطوة عادي، ممكن مو بشرط يتعرض، بس لو مثلا بنته تبغى تجيب قطوة، هنا لا، أوكي أنا بروح أعالج المشكلة اللي عندي. طيب نرجع لهذاك حق الجراثيم، طيب أنا الآن صرت ما أطلع من البيت بسبب الموضوع هذا، فلا، نخليك تتعرض لهذه الجراثيم تفهم أن احتمال إصابتك مرة ضئيلة، وأن مو شرط تنتقل، وأن في وسائل كثير للوقاية، وأن الموضوع قاعد يأثر عليك، هل هذه الحياة اللي أنت بتعيشها بهذا الشكل؟ فيفرق.
1: جميل. طيب في دقيقة ونص، يعني إذا عندك رسالة ونصيحة نختم بها هذه الحلقة أستاذ ضاري لهذا المصاب بهذا المرض.
0: ممتاز. الكلام اللي قلناه قبل شوي هذا كله رسائل لابد مريض الوسواس أو كل شخص يعاني من أفكار وسواسية ياخذه بعين الاعتبار. نجي هنا للرسالة، مو لازم تتحكم في كل فكرة تجيك، كل فكرة تجيك اسمح لها تجي. الفكرة مجرد فكرة، والمشاعر مجرد مشاعر، وأنت مو مجبور تستجيب لكل شيء يمر بعقلك. التعافي مو معناته أن عقلك ما راح يجيب لك أفكار مزعجة. التعافي يعني أن الفكرة تفقد قدرتها على التحكم في سلوكك وفي حياتك. يعني احنا ما راح نمنع الأفكار المزعجة، لكن المهم أنها ما تأثر على سلوكي وحياتي.
1: جميل. الله يعطيك العافية الأخصائي النفسي الأستاذ ضاري الثابتي، ونسأل الله الشفاء للجميع. شكرا لك.
0: العفو.
1: إذن مستمعينا، كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي. شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا هلا وسهلا فيكم، يا مرحبا، هلا وسهلا بكل مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض وبالتحديد تعاليل. في تعاليل وعلى الموعد دائما من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 10 إلى الساعة 12 يوميا في مجلسنا، مجلسنا الإذاعي ذا اللي نقعد فيه وناخذ ونتعلل ونسولف ونطرح مواضيع، ناخذ آراءكم مشاركاتكم، آراءكم مقترحاتكم سواليفكم ذكرياتكم الجميلة في مجلسنا مجلس تعاليل، ولا يحلى تعاليلنا إلا بتواصلكم سماع أصواتكم.
0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-533 وحتى عن طريق منصة إكس، شاركونا في الهاشتاج برنامج تعاليل. أهلا وسهلا إلى الموضوع المطروح في كل ليلة، الليلة موضوعنا خفيف بيننا وبين الناس لكن في تفاصيل نحاول نفهمها إن شاء الله بعد الفاصل. أعطر التحايا من فريق العمل من الإعداد حصة المغاليثة، تقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.

0: التعاليل. حياكم الله، هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد بعد فاصلنا الأول من برنامجنا تعاليل، واللي يستمر معنا إن شاء الله للساعة 12 وينتعش أكثر وأكثر بتواصلكم وتفاعلكم على 011-40-53. شلونك يا طلال؟
1: أهلا يا خالد، كيف الحال؟
0: الحمد لله، شو الأمور؟
1: ما واجهت أحد في الطريق كذا يسألك تلقف في أشياء ولا لا؟
0: أنا أسوأ سؤال هذا لما يجي واحد يقول لك كيفك إيش صار معك؟ عرفت أنا يجيني كذا كهرباء من الواحد اللي أول ما يا أخوي ما أنت لنت أخوي ولا أنت حتى أخوي ما سألني بالطريقة دي، يسألك كيف راتبك، كيف جاك عيال، جاك مدري شو، إيش صار إيش ما صار، يرحم أمك تكفى. يعني في بعض الأشياء، بعض الأسئلة اللي ما تنسأل، يعني ممكن أنا ما أسمح لأحد يسألها إلا واحد قابلته اليوم بالطريقة هذه.
1: هذه يمكن لاحظها، احنا موجودين في وسطنا الاجتماعي بطريقة أو بأخرى، هي لا شك أنها شخصية مستفزة اللي يحشر نفسه في كثير من تفاصيلك الخاصة، يبدأ يسأل الصيف قرب، مسافر، في شيء جهزته ورتبته، بيعرف تفاصيلك أنت، لا رتبت السفر ولا حتى إذا سافرت وين الوجهة بتروح، وإذا علمت الوجهة لا يعطيك عليها ملاحظات، هذه ما تصلح بلا ترى انتبه فيها وفيها، لا وين، طيب حجزت خلصت، لا شوف ديرة ثانية يمديك تخلصها. هذا اللي نسميه احنا يبدو لي في لهجتنا البسيطة العامية ملقوف، يتطفل على كل شيء، تدخل فيه،
0: والعامية أكثر حشري.
1: أيوة، أحيانا لما تشوف حادث في الطريق وقف نزل يسأل هذا وش اسمه وكيف جاء الحادث وكيف تعرض وين جت السيارة معه من أي طريق وكيف الأمر، كثير من التفاصيل حقيقة إنه يعرف إنك شلون بتصير يعني بطريقة أو بأخرى. لكن هذه كثير حتى في حياتنا اليومية، يعني ضربنا أمثلة عديدة يعني في مسألة السفر وفي أشياء ثانية، يعني حتى في بيتك ملك ولا إيجار، تسكن قلت أي حي، لا الحي هذا ما يمدحونه، لا تملك كان عمار تفضل، لا الجهاز ما أنصحك فيه. شفت هذه التفاصيل الدقيقة اللي يدخل فيها تؤذي، لأن أحيانا أنت مرتبها على أكمل وجه فجأة يدخل يعطيك التفاصيل ويثيرها عليك.
0: يا طويل العمر، الفكرة الآن في بعضهم حتى يجي يسألك شلون مات، مات الله يرحمه، خلاص يعني الرجال مات شلون، خلاص الله يرحمه، قم بواجب العزاء ندعي له، إذا أنه شيء قريب منك ولا أي حاجة ممكن يعني يعطيك تعرف الفكرة شلون وصار ومات، ولا مثلا زي هذا اللي يقولك في البناء تبني شوي كلهم يطلعون مهندسين معماريين، عرفت، يجيك الواحد يقول لك يا ولد لا صلحك من هنا، حط من هنا، جب من هنا، يفتون هذول العالم اللي يجي يفتي لك في كل شيء ما يخلي لك شيء. أنا اللي فاهم في الحاجة، بتسافر لا ما تروح المكان الفلاني، أنا أعرف المكان الفلاني، طيب يا أخوي أنا بكون مبسوط هناك، وش تبي؟ فلذلك نتكلم اليوم عن لا، وبرضو هذا الشخص ترى ممكن يأول، ترى يا طلال عرفت، يعني ممكن أنه الواحد مريض عادي فجأة تلاقيه سولف لك وعطاك علم، قال لك والله الفلان فيه شيء خطير، يعني غريبين العالم دولة. فلذلك في حياتنا مثل هذول الأشخاص اللي موجودين، شلون نتعامل معهم، شلون نفكر، كيف نسولف معهم، متى نكتشف، أو كيف نحط لهم حدود من البداية، ولا أنه يعني ممكن بعض هذول الحشريين ولا الملاقيف ذولا يكون قريب فناشب لك، لكن في بعض الناس ممكن يكون صديق ولا زميل ولا واحد معرفة عادية، فممكن أنا أرده أكرشه كذا، أقول له يا أخوي إيش دخلك، وش تبي أنت؟ يجيك الواحد مثلا يقول أوف ما تملكت، الله لا يا شيخ، طيب ما تدري عن ظروف الرجال، يمكن ما عنده قدرة، ما عنده شغلة، ما يقدر يتكلم في الأمور هذه، فتحرجه، ممكن هو متضايق نفسيا من داخله، أنت تزيده تضايقه زيادة. نبي نشوف هذه الشخصيات كيف نتعامل معها في حياتنا، زي ما تفضلت انت تكلمت في موضوع اللي ينزل يشخص الحادث والدنيا، في الأخير تجي انت على بالك انه له علاقة بيشهد ولا مثلا اي شيء ولا اي حاجة، يجي واسولف له واقول له كذا في الأخير بالله الله يعينك، بس كذا لقافة.
1: اي نعم صحيح،
0: يبي يكون بس ايش،
1: او حتى في مكان مطلع. عام في مكان عام لما يشوف اثنين فقط يتهامسون في موضوع نزل راسه، قرب يبي يعرف وش يتكلمون فيه، وش الموضوع؟ نعم هي تلقى الجسد بعيد بس الراس كل ماله ينحني شوي.
0: مو الراس تلاقي الاذن كذا ممدد زي افلام الكرتون.
1: يقترب اكثر واكثر بيعرف وش الموضوع اللي بينهم. انا شيء خاص طيب؟ لا هو طبيعته كذا. في معيار يبدو لي واضح، واضح ان تعرف ان هذا الرجل ملقوف، شخصيه ملقوفه، او الفضولي يحب يطلع تفاصيل الامور، يبي يعرف ايش اللي يدور بينه وبين الناس، يبي يعرف ايش حياه الناس وايش تفاصيلها. ترى حتى هذا صار وانعكس حتى على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم. صار كثير من الناس اليوم يدخل فقط الحساب حتى يعرف ايش صور اليوم، وين راح، اي مطعم، وين طلعوا، وين شروا، وش اللي شروه، وش بيتهم، وش سيارتهم. كل التفاصيل هذه في حياتهم اليومية صار يعرفها من خلال وسائل التواصل. يدخل عليهم مثلا من جهة السناب ما لقى شيء، راح جهة ثانية حالات الواتس ما لقى، دخل تفاصيل. شفت الملقوف هذا يبي يشبعها، يبي يشبع الحالة اللي عند الفضولية، لابد يشبعها بالاطلاع، بيطلع حياة الناس على أسرارهم. وهذا موجود وملاحظ في بعضهم. كثير من الناس يقول لا أنا حياتي فيها خصوصية، فيها كتمان أكثر. ليش؟ لأنه يخشى هذه الشخصية، الشخصية الفضولية هذه يخشاها، يخافها، يخاف أن تتجاوز حدودها ويدخل على تفاصيل حياته ويؤذيه ويؤذي. فمن الأول يقفل الباب وخلاص، لأنه عارف كثرة الأسئلة. كيف تعرف أنت الآن بكثرة الأسئلة ولا يجاوبك على أسئلتك؟ تعطيه تسأله طيب ها وش صار على الموضوع، ما يعطيك،
0: يقول لك اجابات مغلقه، ما ادري شو، ما في
1: اجابات مغلقه، ما في شيء واضح.
0: الجيران في بعض الجيران لا اله الا الله، يشوف عندك زحمه سيارات ولا في عالم جايين ولا شيء، يجي هو يرسل ولده يعني الا لازم
1: يشوف عندهم مناسبه عزيمه.
0: لا وش المناسبه، وش اللي صاير عندك؟ واذا ما قدر ممكن يرسل عياله، فهمت؟ على اساس يتقصون ايش فيه ايش ما فيه. الشخصية ذي موجودة في مجتمعنا، ما لا نقول ما فيه يعني، لا نحاول. وممكن بعض الشخصيات الموجودة ممكن يشارك معنا يقول لنا وش إحساسه.
1: عندك مثلا العطورات، الآن واحد لما يشم مثلا رائحة العطر الزكية يقول لك هذا من وين شريتها؟ شوف يدخل في تفاصيل. أنت أحيانا ما ودك تعلم يعني شيء خاص فيك، لكن بيعرف من وين، وين المكان، وكم قيمته، ولا يشتريه، ولا يشتريه، بس كذا شفت الفضول يبيشبع عنده الحالة النفسية، حالة الفضول، اطلاع على حياة الناس وأسرارها وتفاصيلها، خلاص يرتاح نفسيا. المهم بس أنه لا ينشر شيء عنك، أمشي أنه بس المعلومة توصل عنده وتتوقف.
0: لا لا النوعيات هذه يبهر لك، يعطيك البهارات زيادة. تصدق طلال طبعا ما يقدر يقول والله عند طلال زحمة كذا، بس سالفة ميتة، يجي يعطيك يقول لك تصدق ان طلال ان تجمعت عند بيتهم اكيد ان في شيء صاير عنده، ما تقول له يا ابن الحلال تقلات، يقول لك لا متاكد لانه قبل فتره متهاوش هو مع جيرانه، ولا جايب مثلا مشكله، ولا شاف مثلا عند بيت دوريات ولا حاجه، على طول هذا يروح اعوذ بالله دفاع مدني ولا شيء في المسجد، يبي اي احد يسال عشان يعلم. هذا قسم بالله العظيم تكفون يا جماعه، اللي يعرفني لا يكثر معي لاني انا اصبحت من تالي اكرش، فهمت؟
1: اي هو على فكره
0: كنت اول لطيف، فهمت؟ اللي يقول يا ابن الحلال لا ان شاء الله الامور تمام والله لك الحمد ما ادري شو، لكن الحين صرت اقول ايش تبي سلامات.
1: اي هو الفضولي او الشخص الملقوف هذا ترى اللي يحاول يبحث عن الاشياء السلبيه عشان اوضحها بعد، ما يجي احد يقول انه يبحث عن الاشياء الايجابيه، لا هذا امر محمود وطيب. اللي يطمئن مثلا على احوال الناس، يسالهم عن حياتهم عن صحتهم، هذا محمود ومقبول. بالعكس انت لو تقول وين فلان، قال لك والله في المستشفى تروح تزوره، هذا امر طيب. يعني مثل الاعلامي ترى والصحفي هو يتقصى المعلومه يبحث عنها، ما نقول هذا رجل فضولي، لا هو يريد ان يبحث يصل المعلومه الحقيقيه ويقدمها للناس، هذا شيء ايجابي. لكن السلبي يبحث في تفاصيل الناس السلبيه، يحاول بس يعرف وين راح وين جاء وش تفاصيله وش حياته وش قدم وش أسراره، ولا يسوي شيء، بس خلاص اكتفى حطه عنده مثل صندوق الأسرار. بكرة يطلع في جلسة في مناسبة، جابوا طاري فلان، وش يصير؟ جابوا طاري فلان، قال أوه فلان صار عليه وكام واللي صار، وأنا ذاك اليوم كب العشاء كله.
0: في شغلة ثانية ممكن هذه الشخصيات تبلى الناس، عرفت؟ تبلى الناس بسمعة ما هي صحيحة، فهمت؟ لأنه هذه العينات ممكن يمتلي قلبها الحقد والسواد، فيرمي في الشخص الثاني أو يعني لو جيت أسألك عن شخص، عرفت يا طلال، ولا تجي تسألني عن شخص وأنا ما أحبه،
1: أي صحيح،
0: فهمت؟ ممكن أنا أحط فيه الشق والبعج.
1: صحيح، وهذه من الحماقة الحقيقة، أنك تصدق أنت كلام من شخص بينه وبينه مشكلة، يعني طالما أنت بينك وبين الطرف الثاني يعني إيجابية خلاص كمل على إيجابيتك يعني، لكن لا تسمع من رجل أحمق تفوه عن بكلام سوء ربما يكون غير حقيقي أو بينه ومشكلة وراح جاء شوه سمعته عند الناس، كل الأطراف تصدق وهم معقول بهالطريقة. إذا بينك مشكلة حلها، لكن بيني وبين فلان لا
0: ما يعني في مشكلة. ما في مشكلة، زي الآن يجون على المدراء يجي واحد يسب المدير لأنه هو ما نفذ له طلبه، لكن المدير أنا وياه ما بيننا الأمور ماشية صح.
1: أيه صحيح،
0: فهمت؟ 011-40-53 نبي نسولف ونفضفض في الشخصية هذه ونعرف كيف نتعامل معها أو شلون نستخدم الأسلوب الصحيح معهم. شخصية الملقوف أو في مقولة أخرى شخصية الحشري.
1: 011-40-53 أبو رياض.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: مساكم الله بالخير.
1: اهلا اهلا اهلا يا ابو رياض، حياك الله.
2: معكم طيب وانت مطيب من
0: هاي. الله يحفظك.
1: ما عليك زود، الله يحييك يا ابو رياض.
2: المراقيف يا اخي صاروا في الزمان هذا، صرت صدق يعني.
1: ايش صاروا؟
2: ولكن اقول يا كثرهم.
1: يا كثرهم، اي. عاد انت يا ابو رياض تحب الحكواتي اللي يسولف وياك. يعطيك علوم الحاره كلها.
2: طيب صحيح، بس انا اعطيه الود يعني مجامله، ما عندي كلام مجامله.
1: اي
2: الانسان الحجان يقول حجان، الانسان اللي ها اقول له الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: ما شاء الله عليك يا ابو رياض، ما زعلوا منك؟
2: لا لا، اللي زعل طال عمرك ما علي، هذا الحقيقه. ليش يزعل؟ هذا
1: يزعل انك صريح معه ما تجامله.
2: لا انا صريح معه، هو يعرف ان الجلسه حقتي كلهم متقاعدين ما شاء الله عليهم محترمين. يجي يطلع معك بلد فلان في وفلان في حبيبي، الله يعطيك العافيه.
1: اي ما شاء الله،
2: هاديه وشاي وقهوه
1: ما شاء الله عليك.
2: والكلام هذا خلها بينك وبينها، لا يمكن بينك وبين حاجات خلها بينك وبينها.
1: هذا الكلام يا
0: ابو رياض. ما عندك من الجيران اللي يجي يطقس ويسال ويتلقف؟
2: ايه بس ما حسيت له ولا عندي فيه والله، حسيت له اقول لك المراقب كثير لكن ما عندي ولا حسيت له. المراقب على نفسه، الملقوف على نفسه.
0: انت رجال قادح وانت رجال تقول الكلام اللي ما كلمه انت تستحي منها بدها.
2: يا استاذ يا استاذ خالد، ترى انسان صريح والله
0: صدق
2: يعني،
0: والله تحس انه كويس الصراحه دي
2: يعني. انسان كويس بكويس، انسان ما كويس ما كويس، حتى لو كان واحد من عيالي.
0: الله عليك
2: صدق يعني، المجامله ما تصفى في مجامله شيء معقول يعني، مجاملة ما فيها ضرر للأشخاص الثانيين، لكن ما أجامل شخص ثاني أو ضرر شخص ثاني على سبة واحد ثاني لا يا أخي، هذا ما حد ما حب الله يا أخي.
0: أهم شيء ضبطت برا الثلاجة الشاي الحبق.
2: ما أنا في البيت برا حبيت أكلمك.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا أبو رياض يا العديل.
2: الله يعطيك الصحة. ها كيف المزينة عندك؟ ها
0: إيه
2: المنكوب عندي، المنكوب عندي، المزينة عندك. الله يا خالد
0: الله يحفظك يا أبو رياض، رداتك الله.
1: 011-40-53 ابراهيم.
3: يا هلا والله وسهلا.
1: السلام عليكم. السلام ورحمه الله.
3: مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور. يا اهلا يا ابراهيم،
3: زمان على المشاركه معكم، اخوكم ابراهيم من صادق الله.
1: ونعم ونعم الله يحييك.
0: مرحبا.
3: الله يحييك ويبارك فيك. سلام عزيزي.
1: سم.
3: هذا انا اسميه طفيل المجتمع.
1: اي
3: هذا ما يقتاتل ولا يعيش ولا يستطيع ان يتنفس الا انه يبحث عن مثل هالامور هذه. يعني تشوف الله يعزك القراد غذاء الدم. ها هذا غذاء الاخبار. يعني لا اللحم ولا الرز ولا الدجاج ولا
0: يموت اذا ما يعرف شيء. ها
3: نعم، يموت جوع يهلك اذا ما يحصل الاخبار ولا يستطيع. يعني مثلا احنا يبغى معلومه مثلا عن شخص معين ما حصلها، تدري هذا ما ينام في الليل،
0: يدوخ
3: يمرض ينزل الضغط عنده ولا ما مو معقول يا اخي ما حصلت.
0: يدرس يصحى الصبح الا لازم يكمل الموضوع.
3: فلذلك والله ان العلاج وشو انا يعني من وجهه نظري هالاشكال هذه اذا جاء يسالك عن احد ولا شيء والله ما ادري، الله يوفقه ويسر امره، والله ما ادري.
0: تضغط كذا
3: والله كذا تقضي عليه وتقضي على اشكاله خلاص.
0: هذا ترى من كثر ما تعطيه المعلومات او العلوم ترى ممكن مستقبلا يطلع عليك كلام كثير.
3: هم هو يقولون هذولي، يقول من حتى عليك حتى فيك،
1: من حكالك حكى فيك
3: او من حكالك حكى. اي نعم، فمصيبه. لكن مثلا
0: طيب عينات هذه حولك انت مروا عليك؟
3: والله يا اخي اللي
0: خلنا نكون صريحين شوي،
3: داخل الناس المجتمع وكذا والله بيلقى هالعينة، ولا هي بسيط. حتى أنا والله إني شفت مقاطع
0: ايه؟
3: في ناس

0: في بريطانيا واحدة عجوز كبيرة في السن
1: ايه؟
0: طاقها الباب على جارها تقول وش عندكم في سيارة عندكم موجودة من هذا وش عندكم؟
1: أحب الشفافية أنا أحب
2: ظهر في نفس اللي في حارتكم هذا
1: إيه لا بس حلو هذه هذه راحت لهم قالت وش عندكم ما لفت ودارت
0: من هذا تقول من هذا وش عندكم وش فيه شاي
2: يعني طيب إبراهيم كيف تعرفهم الآن كيف تعرف الشخصية الملقوفة وش سمعتها
0: هذا اللي مثلا لو صرت تتكلم انت يا واحد
2: اي
0: قال وشو شلون
2: ابيك تعيد
0: يعني ما ابغى اعرف
1: في جزء فاتني يرجع
0: هذا ادري انه يبغى يضبط السالفه والله يعينك عاد على الباقي
2: اي بيحفظها يعني بيحفظ موضوعك وسالفتك
0: اي خلاص والله يعينك على الباقي
1: انت
0: فلان
2: انت من النوع يا ابراهيم اللي تتكتم على اخبارك
0: والله شوف لكل واحد صديق لكل واحد متنفس على ما يقول لا بد لك من صديق او اخ
2: واحد تعطيه اسرارك واخبارك
1: طبيعي انه في احد متنفس لك
0: ولا حتى كل الاسرار والله لا لكن يعني اللي تحس انك تحتاج تبغى تفضفض عنها والله
2: هي الفضفضه نبي اخبارك الان الخاصه تخيل انت الان ابراهيم في مناسبه جالس في ذاك المجلس سواليف زينه واحد منهم فتح موضوع قال ابراهيم ما شاء الله شريت بيت قلت اي والله شريت جاك الثالث بدا يركز عليك قال وشو انت قلت انت ارتبكت هنا حسيت انه هو بيصيد معلومه هنا وش تسوي انت
0: انا وش اسوي في الحاله هذه الله يرزق الله يرزق
2: بس
0: الله يسمعك
2: مت معلمة تقول لا شريت وسويت و...
1: اسمع لا إبراهيم لا. يروح ياخذ غسالة
0: الله يستر الله يستر
1: ها
0: حدي عليكم والله العظيم
2: طيب إبراهيم الله يحفظك إبراهيم يطول عمرك
1: سهل الله عمرك إبراهيم
2: سعدت بالاتصال ومشاركة شكرا لك على الاتصال
1: شكرا
2: أهلا وسهلا في أمان الله 011-40-53 أبو سعد أبو سعد
3: ألو السلام عليكم
2: وعليكم السلام
1: حبابك عشرة
3: حبابكم مليون والله سعيد بالمشاركة معكم
1: مرحبا بك
2: الله يحييك أبو سعد
3: أنا من المستمعين إذاعة الرياض والله
2: أهلا وسهلا
3: اليوم يعني الموضوع شيق جدا يعني وجذبني وأنا سايق والحين بركنته وقفته على جنب
1: يا شكلك تعاني من الموضوع هذا أبو سعد
3: معاناة شديدة
1: يلا حكينا عن معاناتك
3: معاناة
1: قول
3: يا اخي عندي جار الله يصلح ويهديه ده بس يعني كان شاف حكيت راسك وش فيك
1: وش تبي
3: يا اخي اشغلني سبحان الله يعني لو جا ضيف هذا جماعتك اي جماعتي
1: هذا جارك ملاصق لك ولا في نفس البنايه
3: ما بقاعد مقابل للبناية اللي أنا ساكن فيها
1: أيوة
3: ولو وقف السيارة اللي هو يطلع يشوف مين هذا الوقف قدام البناية السيارة يا وأنا طبعا هو رأي الكبير وأنا بمشي يعني أسألني بقول له يا دلجو والله اللي عندنا في جماعة فوق ساكنين جون زيارة وكذا وكذا في النهاية خلاص جاب لي يعني طفشني
1: أي
3: قبل فترة وأنا جاي من الدوام وكده وموقف سيارته عند الباب
1: عند باب بيتك
3: عند باب بيتي ما بنسأله والله عنده ممكن زي 4 سيارات
1: حلو
3: قدام بيته ما يعني عنده ممكن سيارتين بيقيفوا
1: حلو
3: فنحن كلنا متفاهمين الموضوع الرأي الشايب خليه يقيف
1: محترمين حق الجيرة
3: إيه لكن الله يقدرك توقف قدام بيته
1: يا ويلك
3: تنزل أهلك يا ويلك هو جالس بس يجيك يطلع لك يا عين وش فيك ليش موقف بس والله
1: طيب ما صار بينك وبينه موقف الأخير
3: لا الحين ما حصل موقف بينه وبينه قبل فترة وش تبي انت وش عندك وش دخلك من الطالع ومن النازل عليك ببيتك تراني وأبلغ عليك أشغلت أمة محمد وش تبي قال ترانا نحن أهل وجيران قلت لا هذول لا أهل لا جيران ما عندنا معك أي كلام سلام الله ده ما تدينا له ممكن أنت في
2: أبو سعد ما تتفق أبو سعد ما تتفق إن كلنا أصلا إحنا ملاقيف كلنا نحب السواليف ونحب الأخبار ونطلع على حياة الناس

0: ناس ما تتفق
1: طبيعي الحاجة دي
0: يعني تتاترف أنت
1: في المناسب في الحاجة المناسبة
0: في كيف يعني اشرحها هذه المناسبة
1: يعني مثلا شفت جارك ولا كده جو ناس كثيرة وكده فتسأل ممكن عزاء ممكن وفاة ممكن حصل له ظرف
0: ممتاز هذا جارك كدا. لكن لو واحد صاحبك مثلا شرى جوال آخر إصدار ما تقول يا أخي هذا كيف شرى جوال يا أخي هذا كم شرى من وين شريته كم سعره
1: أنت يعني
0: شريته أقصاد أنت ولا شريتها دفعة كاملة
1: لا لا ما
0: ما تسأل
1: ما عندك معه ما سبحان الله الملاقيف ديل يعني مرة يعني سبحان الله من الطرائف مرة واحد من جماعتنا بس كل مرة أو بيشوف يتصل عليه يقول لي ها وإيش سويت وإيش عملت في السودان وإيش عندي ها وعيالك يدرسون خاص ويدرسون كل مرة بمشي
0: أنت تجاوب على الأسئلة هذه يا أبو سعد ولا ما تجاوب تجاوب على الأسئلة
1: والله في أسئلة بمشي فيها وفي أسئلة دي ما بجاوب خطة طيب حمراء
0: كيف توقف عند حده كيف تضع الخطوط الحمراء ايش تقول له
1: الخطوط الحمراء بقول له يا حبيب الله يرضى عليك الموضوع ده ما من حقك انت تتكلم فيه
0: اوه كذا انت صعدت الموضوع يا ابو سعد
1: لا ما هو انت لازم تصعد الموضوع لانه في ناس ما تنفع معاهم الكلمه الطيبه والكلام
0: طيب كذا نخسرهم كذا ما عندنا اصدقاء ما عندنا حبايب خلاص
1: لا هو في الحبايب وفي الأخوان وفي الأصدقاء
0: أيوة
1: الملاقيف ديل طفيليين منتشرين على كل الناس
0: طيب لو كان هذا الطفيلي هذا الفضولي قريب من القلب يا أبو سعد
1: والله قريب من قلبي ده بس
0: مسموح مسموح هذا ولا
1: قريب من قلبي ده بس ايش تسوي
0: يعني ما هذا ما في خطوط حمراء هذا
1: ما مجبور عليه يعني مثلا
2: أبو
1: يعني أخوك
2: أبو سعد متى زواجك الجاي إن شاء الله
1: لا انا احنا وحدي موحدين
2: ما كان يقولوا لي جيرانك انه بتتزوج
1: لا وين يا اخي انا بتاعت خليني اتزوج تاني خلاص
2: طيب
1: الله يقدرنا على تربيتهم بس
2: الله يصلحهم لك طيب الاولاد والاطفال مربيهم على انه ما يتدخلون في شيء معي
1: لا التربيه دي لازم
2: اقصد لا يعني مربيهم على انه ما تتلقفوا ما تتدخلوا في خصوصيات الناس
1: أكيد الحاجة دي وأكثر شيء هي المركزة عليهم الله يديها العافية أمهم
0: ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظهم لك يا أبو سعد يعني الله يحفظهم لك
1: يعني عندنا أخونا
0: نعم
1: عنده أطفال ما يعني لما يجي ضيوف وكذا يعني حركته
0: ويجروا
1: وممكن يلعب كذا ويظهر وكذا
0: الله يخليهم لك يا ابو سعد ويحفظهم يا كريم وتفرح فيهم
2: والله انتم يا الزوله موجودين معنا في البلد اقسم بالله انكم سعاده ما في جار عندنا سوداني ولا اي شيء الا هو انعم واكرم
1: الله يكرمكم يا اخي والله سعيد جدا جدا الليله والله انه انا شاركت وانا رجل مستمع من زمان لاذاعه الرياضه برنامجكم ده يوميا انا جاي من الدوام بفتح ليه
2: ما شاء الله دائما ان شاء الله نكون عند حسن الظن يا ابو سعد
1: ربنا يوفقكم وييسر اموركم
2: بارك الله فيك
1: يجعلكم من البرر الكرام
2: الله يجزاك خير ان شاء الله
0: يا ابو سعد تحياتنا لك في امان الله
2: شكرا لك
0: على اتصالك
2: اهلا
0: اهلا وسهلا في امان الله اهلا وسهلا مرحبتين 011-40-53 يعني حياه الفضولي والله متعبه جدا في جمع الاخبار وملاحقه حياه الناس كلها كدر وتعب في تتبع الناس اخبار مجمع المعلومات ولا يهتم لحياته ولا يركز في اهدافه ما يعرف لكن مصيبه وين مصيبه لو درى ان هذا نجح وهذا تفوق وهذا اشترى وهذا فاز وهذا حقق يا أخي كذا يضيق صدره هو قاعد يؤذي نفسه يؤذي نفسيته أنه هذا نجح وأنا ما نجحت هذا اشترى وأنا ما شريت
2: قبل شوي هذا الرجال يقول لك واحد بس شغال على الباب فهمت دخلت طلعت فتح الباب داخل خارج عندك أحد جاك أحد يسألك لا يا رب كذا لا كذا يا جماعة زيادة 011-40-53 أسمى
3: وعليكم
2: السلام ورحمة الله
3: يلا حيهم
2: يلا حيها شلونك
3: والله بخير يا رب لك الحمد
2: شكل الموضوع متعب كيف الناس الملاقيف في حياتك ذولا كيف تتعاملين معهم
3: والله احيانا اقول ياتهم يختفوا من وجه الارض
2: ليه وش سووا لك ايش ضررتي من احد منهم شيء
3: شوف انا شوف اللي الاشخاص اللي زي كذا انا ما اتعامل معهم كثير
2: كيف تعرفينهم من البدايه اصلا
3: اللي يسال
2: ايه
0: كلنا نسال
3: لا ما والله ما عاد الناس يسالون يا شيخ
0: الا يسالون كيف الحال شلونك طيب

0: ان شاء الله. طيبه، كيف صحتك؟
1: شو العيال طيبين؟ درسوا ونجحوا وتخرجوا؟ وش صار عليكم؟ سافرتوا بالصيف؟ ها كلنا نسال.
2: شوف القريب الحريص عليك بيسالك ذا الاسئله، تدري انه قريب حريص وبتجاوبه، واكيد انه يعرفك ويعرف عيالك ويعرف كل شيء.
1: طيب يعني ما في ملقوف قريب
2: اللي بيجيك
1: ها؟ طيب خلاص، طيب
0: نبيها الا هذه اللي نبيها يا اسمع. نبي ذا اللي قريب ويقعد ينشد، كيف تخبين عنه وكيف تسوين؟
2: يسأل عن راتبك، كم دخلك؟
1: الله،
2: اي والله
1: وين هذا دخل خصوصيات هذه يا اسمع؟
2: اي والله كم
1: انت طبعا انت على نياتك تجاوبين.
2: لا والله اقول الحمد لله يجيني خير كثير يكفيني.
1: اي جاوبتي.
2: اي
1: يعني كثير
2: اصد على
1: الشيء الثاني. جاوبتي.
0: هي تدور على سلف ذي اللي تسألك.
2: والله لا، يسألون أسئلة أنت ما تتخيلها يعني.
0: مثل إيش؟
2: يعني في الحياة، في حياتك، في لبسك.
0: أغرب سؤال جاك.
2: هذه الأسئلة ذي الخاصة ما لها داعي، حتى في حياتك أنت، في حياتك الخاصة، في بيتك، مع عيالك، مع زوجك، مع أسئلة ما لها سنة.
0: يتدخلون في ذوقك؟
2: مو بالذوق، حتى في طريقة اللبس وفي طريقة كل شيء.
1: أي. ولا سألتيهم أنت ما جاوبوك، كتموا كل شيء، خذوا المعلومات وراحوا.
2: للأسف أني أنا ما أحب أسأل.
0: أنت شكلك أنت من النوع اللي أي أحد يسألك على طول جاوبين.
2: والله لحظة، في أسئلة شفتها إجاباتها واضحة.
1: طيب. مثل الراتب.
2: لا مستحيل، مو عادي. ممكن اقول لحظه ممكن انك تقول راتبك، لكن الاشخاص اللي زي هذول ما تفتح لهم مجال، يعني تقعد مثلا انت فتحت لهم مجال مره
1: صح صح
2: انهم قريبين، بعدين خلاص تقول لا ما راح تعطيهم وجه، فانت تعطيهم اشارات
1: يا اسماء. لو انت ما اعطيتيهم وجه ولا اعطيتهم اسماء، بيروحون عن طريق اطراف ثانيه من معارفك وبياخذون اخبارك.
2: سلامتهم.
1: ما استفدنا. طيب ما استفدنا شيء، راحت معلوماتك اللي عندهم.
2: خلها تروح المعلومه، انا ما يهمني معلومات تطلب. انت ليش تسالني؟
1: ها جاوبتي من اول وخلاص، بدون ما يلفون لفه طويله.
2: لا ما اجاوب عشان ما ينفتح مجال ثاني
1: واسئله ثانيه. يروحون الطرف الثاني بياخذون منه معلومات.
2: ليش ياخذون من الطرف الثاني؟
1: بيشوفون حياه اسماء، حياه اسماء الرفاهيه هذه اللي عايشتها.
0: الله، انت محور يا اسماء.
2: محور الكون.
0: اي اسمعي يا اسماء، طيب ما هذه الشخصيات ما اكتشفت انهم يطلعون عنك اشاعات كذا شغلات؟ اوه اسماء عندها دراهم ما ادري وش.
2: مو شفت طريقتهم لما يبون يكتشفون شيء. الحين انت سويتي كذا صح عشان يجرون السالفه.
0: طيب اوه هذا التكنيك، علمينا. ايه يلا يلا
2: عشان تفلين الشريط.
0: اذا قالوا لك صرت انت منتبهه، شكلك طبيتي في مطب قديم.
2: ايه خلي الواحد انه ما يحب الاشكال اللي كذا.
0: طيب اعطينا الموقف اللي صار عليك، وش النتيجه بعدين طلعتي بها؟
2: ما طلعت شخص ملقوف يحب يكرر ويسال، وكل ما شافك حطك يعني بكل شيء يتكلم فيه انه يبغى يفهم ويعرف حياتك كلها، يبي يعني يفتح كذا زي المجهر.
0: عندك من جاراتك ملاقيف؟
2: انا ما يعني علاقاتي، ترى علاقاتي كثيره مع الاقارب للامانه.
0: اجل يعني في اقارب ملاقيف؟
2: ايه
0: كثير
2: في اقارب ملاقيف، بس بحكم العلاقه، يعني علاقه الاقارب ما تحب انك يكون بينك وبينهم يعني حساسيات او كذا، فانت قاعد تجامل علشان العلاقه الاسريه بينهم، فانا يعني قاعد يعني اتجنب اني انا اجلس اصلا مع الشخص هذا او جنب الانسانه هذه.
1: صحيح.
2: علشان ما تتعرض للشيء هذا او يكون رده فعلي غلط ويصير فيه حساسيات.
1: صحيح كلامك جميل يا اسماء، هذا الواجب علينا احنا حتى بس يعني نقوي اواصر المحبه والالفه بيننا. صحيح. وبين الروابط الاسريه، لكن الطرف الثاني الفضولي ترى ما يتعب الا نفسه، ترى تدرين هو اللي يبحث ويدور الاخبار ويجمع المعلومات، ولا عنده هدف في حياته ولا عنده شيء يشغله في حياته، فهو يتعب نفسه. لكن الواجب علينا ان نريح انفسنا ونحاول نعطيهم اجابات مغلقه، يعني ما فيه مبهمه، ما في شيء واضح ولا يقدر يدخل فيها.
2: بعدين في نقطه في شيء صدق يعني حقيقي انا الاحظ ان الشخص اللي كذا حتى عياله يربيهم على هالشيء بدون ما يحس.
1: اي نعم.
2: اي لانه اول ما يجون او كذا رحتوا وسويتوا وقالوا لكم فعلوا.

0: لكم ليش تسأله؟ ليش تفتح مجال لهالشيء؟ عشان ما يتعود انه يجي يفل يقول لك وكذا كذا، بعدين يبدا يتخطى، يبغى ياخذ معلومات.
1: صح، بيض الله.
2: ممكن وجه. ممكن اسمه يرسلون عيالهم عشان يجيبون لهم اخبار،
0: فعلا
2: يرسلونهم يعني عندكم البيت عشان يشوفون ايش عندكم ايش ما عندكم. يجوا
0: والله بسلامتكم، يجون حتى الثلاجات مفتوحه. الله يحيي اللي بيجي.
2: الله يحفظك يا اسماء.
0: امين،
2: موفق ان شاء الله، ليلتك سعيده يا اسماء.
0: الجميل حي.
2: شكرا لك
1: ابو مهند.
3: هلا والله،
1: حياك الله،
2: طولنا عليك.
3: طيبين،
2: طولنا عليك، معلش.
3: الله يسلمك. لا عادي، ما في مشكله. كيف حالكم؟
1: الله يحييك ابو مهند.
3: واذاعه الرياض ما يحتاج
2: تقهوه معنا
3: مجروح. الله يسلمك. بس قهوه عربي ولا وش؟
1: سعودي، ما عندنا
2: عربي. سعودي ما عندنا احنا.
3: الله يسلمك.
2: اسلم ابو مهند، عطنا مشاركتك.
3: والله انا حقيقه فتحت الراديو، انا طالع مشوار كذا، بس ما سمعت ان الملاقيف وما ادري وش.
2: خلاص وصلك الموضوع.
3: ايه والله، شوف انا اخوك، بعض الاحيان تراهم يكونون بعض الاحيان خير عليك. اذا
2: شلون
3: اذا احتكيت فيهم بعض الاحيان يبهونك الامور انت غافل على نيتك.
2: مثل ايش؟ عطني مثال.
3: والله ما في امثله معينه، ممكن كنت على نيتك مع واحد مقدم شيء ولا
2: لا، بس ممكن هذول اشوف هذا اللي الملقوف ذا اللي ترى مانيته طيبه، فهمت؟ فممكن يقول لك كلام ما هو بصحيح.
3: لا صح صح، انا اقول لك، بس بعضهم ينبهك على شيء، مثلا تخدمت واحد ولا لك موقف مع شخص، ينبهك انك ها انتبه من فلان ولا فلان، ولا يدخل لك يجيب لك سالفه ولا شيء. طبعا الحين تراه يمكن يفيدك، يعني على كثر ضررهم يمكن منه يجي فايده.
2: انت ما قد ضررت منهم؟
3: والله وانا اخوك بعض الاحيان انهم يبلشونك الا والله واجد، ان كان في محيطك العادي ولا في محيط العمل ولا كلها.
2: ما قد حصل لك ضرر منهم؟ عطنا من الحكايات اللي صارت معك، احد يعني احد منهم تسبب لك في ضرر.
3: والله شوف، لا الحمد لله مو ضرر يعني، ولكن انا يعني شدني الموضوع، وانا صراحه يعني حبيت اتداخل معكم، يعني محبه الاذاعه الرياض، واشكركم
2: حبيبي. يعني تبغى تسمعنا صوتك الحلو ذا؟
3: اي والله. الله يسلمك
2: ابو مهند، الدرب السلام ان شاء الله،
3: وانا يعطيكم العافيه.
2: شكرا لك ابو مهند،
1: حياك ربي، في امان الله.
2: 011 40 53.
1: مريم. مريم،
4: ايوه،
1: حياك الله، كيف الحال؟
4: الله يسلمك، الحمد لله بخير.
1: اهلا وسهلا، تفضلي يا مريم.
2: واضح ان مريم معانيه من الملاقيب كثير.
4: اوه هو،
2: ايوه يلا اجل شوفي، اعطينا الحكايات، ما تجين تعطينا كلام تنظرين وكذا، نبغى القصص.
4: القصص يا عزيزي، انا كنت اشتغل مجال التجميل. طيب
2: حلو،
4: وموظف في نفس الوقت.
2: حلو،
4: تجيني وحده ملقوفه من قرايبي لحم ودم، تقول لك لعلك تمسك الوظيفة إنك تمسكي المجال الحر، متى تتفرغ لبيتك وزوجك؟ إيش دخلك أنت؟ زوجي راضي.
1: هي زميلتك؟
2: قريبة.
4: قريبتي، قريبة لحم ودم، خالتي.
1: آه.
2: كبت العشاء يا خالتها.
1: يعني إيه طيب أنت الكلام هذا أخذتيه من باب النصيحة. لحظة مريم. مريم طيب، يمكن كلام هذا من باب النصيحة، يعني تخفيف الأعباء عنك.
4: باب اللقاف والحسد.
1: كيف فهمتي؟ كيف فسرتيها بالطريقة؟
4: نعم،
1: كيف فسرتيها من باب اللقافة والحسد؟
4: لما زميلاتي يقولوا يدك دخلك ذهب، طيب يدك دخلي ذهب، بس تقطع السكة وتيجي العمل، ما تخسري مشوار ولا سوا.
1: لا كيف فسرتي كلام خالتك ان هذا الكلام نتيجة ان هذا الكلام نتيجة حقد وحسد؟
4: انا ما امدح نفسي يا استاذ. انا ما امدح نفسي، انا انسان الحمد لله، من صغري احب مجال التجميل واحب الفن.
1: ايوه انا ما اختلفت، بس كلامها يوم قالت اتركي مثلا.
4: كلامها يا ابوي صاحب العقل يميز.
1: ما هم هو كلام مثلا نصيحة ولا مثلا تخفيف الضغوط عليك؟
4: مبلقافة. وانا افرغ الكلام الفاضي من بيت لبيت، النطبط من بيت لبيت.
1: يعني في علاقة، في علاقة مش كويسة بينك وبينها صح؟
2: من الأساس.
4: لا والله كانت أكثر من أختي، أكثر من أختي.
1: وش اللي غيرها؟ كيف تغيرت عليك؟
2: يوم شافتك ناجحة؟
4: لا، أشياء ثانية.
1: إيش هي؟
4: تتكلم عني قدام الناس.
1: وش السبب؟ إيه وش السبب؟ وش الدافع أنا تتكلم عن مريم قدام الناس؟
4: حسد، غيرة، مريم ناس.
1: طيب أول تقولين كانت العلاقة ممتازة بيني وبينها، إيوة. شو اللي تغير؟
4: علاقة ممتازة.
1: طيب اللي غيرها؟
4: لأن تجيني أخبار منها، يقولي قالت فلانة كذا وكذا عني، وفعلا كان الكلام بيني وبينها.
1: من اللي غيرها؟ من اللي غيرها؟ من اللي غيرها عليك يا مريم؟
2: إنه ليه تغيرت عليك؟ يعني
4: أنا سمعتها بإذن تتكلم وأنا عند الباب، سمعتها

0: مريم مريم
1: عني.
0: مريم
1: ايوه
0: في اسباب تخلي الواحد يتغير علي. اوكي
1: ايوه
0: انت وياها يمكن في نفس العمر متقاربين صح؟
1: اكبر من الثلاث سنين
0: يعني نفس العمر تقريبا.
1: ايوه
0: بعد فتره كنتوا اخوات ولا احلى منكم وماشيين صح؟
1: ايوه
0: فجاه تغيرت، ايش السبب اللي خلاها تتغير؟ تقولين غيره؟ يعني انت الان صرتي ناجحه من كم سنه ولا من زمان؟
1: انا تركت كل شيء
0: من وراء عينها،
1: تركت كل شيء من العين اللي صابتني.
2: ايوه ما فهمت الان يا مريم، ما فهمت سبب التغيير عليك، يعني هل في طرف ثالث مثلا؟ طالما العلاقه قريبه تتكلمي عن خالتك اخت الوالده صح؟
1: كان برضو ايوه
2: اخت الوالده، يعني علاقه قريبه، وش اللي تغير؟
1: القرايب كان يقول انتبهي من فلانه، تقول لا ما صدق.
2: خلي بشكل هذا كلام عام، لك تكلم عن الحاله اللي بينك وبين خالتك، كانت قويه، كانت ممتازه، وش اللي غير؟ كيف تغيرت؟
0: احنا نحاول نساعدك الان يا مريم عشان نحل المشكله.
1: لا انا كنت عند الباب بدخل عندهم طيب، وتمتى تتكلم عني انا ايه بتتكلم عني
2: كلام سلبي، كلام سوء ولا كلام
1: سلبي؟ ايه شوفوا كيف تتغير.
2: شوفوا وتتكلم قدام مين؟
1: قدام قرايبي برضو.
2: ايه في عزيمه مناسبه.
0: إيه؟ آه يعني جالسة تحشك.
1: ايوه تحش
2: فيها. في احد من الحاضرات مثلا في المجلس من إيه اخواتك؟ إيه من اخواتك؟
1: لا مو اخواتي، بس خالت وهليتي.
0: طيب ليه ما دخلتي واجهتيها؟
1: من قال لك واجهتها وبعدين قطعت علاقتي فيها خلاص.
0: خلاص يعني طيب. وهي خالتك هذه ترى وصل رحم.
1: ايوه قلت لها انا سمعتك لحد هنا كفايه.
2: ما كلمتي الوالده طيب في الموضوع؟
1: لا لا لا لا لا، لا. امي الله يرحمها توفت.
2: الله يغفر لها ويرحمها.
0: يعني انت تبغى تاخذي حقك بيدك. لا لا شوفي شوفي
2: الله يهدي النفوس يا مريم، وان شاء الله ترجع الامور باذن الله افضل ما كانت. وطالما هي خالتك يعني هي يعني اخت الوالده من الاولى ان نجاري.
0: لا لا لا لا لا هدي هدي يا مريم،
2: انا والله نصيحه. لحظه مريم مريم هذا شانك كيفك، القرار بيدك في الاخير، بس هذه مجرد نصيحه عابره. انا اخذت بها ممتاز، وما اخذت بها يعني هذا امرك يعني في الاخير. انا اتكلم ان هذه طالما انها خالتي اخت الوالده فهي مقربه، يعني هي تعتبر كأنها الأم الثانية مقربة. لحظة شوية كمل يعني. لحظة
0: مهما
2: أنا استقبلت منها من سوء، من كلام مؤذي، أعاملها باللطف باللين من جهتي أنا، أنا بتركها من جهتها بكيفها، من جهتي أنا حتى السلام الأعياد لو يكون السلام من بعيد، لكن قطع علاقة مباشرة ومواجهة وبعدين أعطيها رفع صوت وينهي العلاقة بهالطريقة.
1: لا لا.
2: كانت بنتي هذه ما توصل هالدرجة، ما توصل قطع.
0: مريم
2: الأخيرة يعني شأنك
0: اسمعيني. إيه؟ أول حاجة فيه ربي كاتب إيش إنه وصل الرحام صح ولا لا؟ إيه؟ وهذه تعتبر إيش؟
1: إذا كان الرحم هذا يدور.
0: صلي صلي. لا لا لا لا في حق واجب، عرفتي؟ في نقطة أساسية. إيه؟ إنه أنا أدي الشيء حق رب العالمين، عرفتي؟ يعني لو كانت أمي عايشة كان وصلت قالت لك حتى لو إنها سوت ما سوت ظل إيش؟ يعني في شيء
1: لا ابدا
0: لا لا لا بس انه حق رب. شوفي تبغين تبارك رزقك وتتبارك الامور
1: اكيد
0: اوصلي رحمك. واحد جاء منه ضرر الله يستر عليه، بس انه حق الله وحق اللي علي من عندي اوصله، غيره الله يستر عليك لا تتدخل فيه ولا تدخل فيك، بس باختصار وريحي نفسك ولا توجعي مخك.
1: والله انت تتوقع انه انا هين علي بالشيء؟
0: لا لا لا ان شاء الله بس يعدي الشيطان، تعوذي من الشيطان. اي اوكي احنا نزعل
1: وانا كان في الشيطان بنفسه.
0: لا لا لا مهما كان كلنا يعني في، لكن الله يسهل امرك يا مريم وان شاء الله ترجع لشغلك وتنجحين.
1: لا لا خلاص وظيفة الحكومة تركتها خلاص.
0: يلا تقاعدتي ها؟
1: اخذت تقاعد مبكر.
0: كويس يلا تفرغي الحين، روحي اشتغلي في التجميل وضبط الدنيا وولعي.
1: بجيك مريم.
0: مرحبا اهلا وسهلا.
1: ان شاء الله.
0: يا اهلا اهلا مريم بارك الله.
1: تحب الشارك يا اخوي؟
0: ها؟
1: اقول لك قصيده؟
0: لا شعر ايش يا بنت الحلال، احنا الحين في الملاقيم.
2: اخاف تقولي وظلم ذوي القربى اشد مضاضه على المرء من وقع الحسام المهندي.
1: واذا الديار تنكرت عن اهلها فدعت الديار واسرعت تحويلها، ليس المقام عليك حتما واجبا في بلده تدعو العزيز ذليلا. هذا
2: الله الله يحفظك مريم، شكرا لك.

0: موضوع مريم ما هو بموضوعنا الأساسي اللي دخلنا فيه اللي هو موضوع وصل الأرحام والشغلات، لكن لوجه الله حتى إحنا نذكر الموضوع لأنفسنا قبل ما نذكر في الآخرين، إنه موضوع الوصل هذا مهما كان عم خال خالة جد جد قريب، يعني درجة أولى يعتبر أو درجة ثانية، مهما كان لهم وقارهم لهم احترامهم من احترام آبائنا، سواء من جهة أمي ولا من جهة أبوي، نحترمهم ونقدرهم. إذا في ضرر ولا في أي شيء أوقف هذه الحاجة وأوصل، بس اللهم الشيء اللي رب العالمين أنه أوصلهم وحق علي أنفذه وأقفل الموضوع، لا نبدأ. لكن موضوعنا إحنا عساس بنروح لشغلة ثانية، إحنا بس نبهنا على هذا الموضوع لأنه انفتح فجأة، موضوعنا عن الملاقيف في حياتنا، عشان برضو المتصلين القادمين لا يعتبرون يحسبون الموضوع موضوع أرحام ولا أي شيء.
1: هو نفسه حين ممكن هم جاوه الامتداد على الموضوع، ممكن قد يكون لقارب يعني من هو يتفضل عليك بكثير من الأسئلة والخصوصيات، وهذا مدخل يعني، لكن حاول أن ما تصل إلى المقاطعة، مقاطعة الأسر والأقارب من الدرجة الثانية، لا يمكن. 011-40-533 إبراهيم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أسعد الله مساءكم أخي الحبيب، وأنا سعيد أن أكون مشارك معكم.
1: الله يحييك إبراهيم.
2: إبراهيم القادري من أبها.
0: أهلا وسهلا إبراهيم، فيري جود.
1: أهلا وسهلا.
2: الله يرعاك ويحفظك ويبارك فيك. أشكرك من أعماق قلبي على التوعية هذه اللي قدمتها لأخت مريم.
1: أهلا أهلا إبراهيم، الله يحييك يطول عمرك. الله يحييك.
0: عطر الموضوع.
2: موضوع هو عن الملقوفين أو الحشريين.
0: أيوة.
2: كلنا بنعاني من هذه الأنواع، والموضوع جميل جدا وهادف، لعل المستمع الكريم أن يعي ويفهم كيف يتعامل مع الأنواع هذه، ولعل الحشري إذا استمع معنا أن يكون فاهم وأن يتوقف عن العادة السيئة هذه.
0: ممتاز. إيش نصيحتك ولا إيش مشاركتك أو المواقف اللي قد صارت معك وكيف نتعامل معه؟
2: احنا يعني كلنا بنعاني من هذه الشغلات، وللحقيقة الحشرين هم حولنا كثير يعني. لكنه انت لما تشوف الشخص يكثر ويتدخل في خصوصياتك او يتسألك من اشياء خاصة فيك او كذا، انت ممكن تتوهه بطريقة المرة الاولى المرة الثانية تغير له الموضوع، لكن اذا ما فهم لازم انت صارح تقول لي يا اخي اعذرني، هذا شيء يخصني وحاجة من خصوصياتي مالك على قفية، حتى يقتنع.
0: نعم، ما راح يقتنعون هم. هم ما راح يقتنعون، بس انه بيموت اذا مثلا ما اعطيته المعلومه، وخاصه المعلومه اذا كنت انت تملكها.
2: للاسف الشديد هم فعلا صعب انك توصل له معلومه او انك تقنعه، لكن بالله عليك كيف تتصرف معه؟ انا اوقات والله احتار انه انا انهره او اقول له شيء، او انه انا بس اغير له الموضوع واحاول اتوه الطريق.
0: شوف انا اعطيك خطه، إذا سألك بحكم أنك أنت تقول شيف وما شيف، فهمت؟ قال بالله كيف تصلح الطبخة الفلانية، عطوا المقادير غلط، فهمت؟
2: هذه سر من أسرار المهنة.
0: لا عطوا المقادير، قول أبشر تعال وعطى المقادير وخليه يتدبس، بعدها ما عاد راح يجيك يسألك.
2: والله كم كثير يسألني عن وصفات وخلطات وكذا، إذا كان عزيز علي والله أعطيه الوصفة على أصولها،
0: بارك.
2: لكن إذا كان من هذا النوع أنا ممكن أتوه، هو عارف أنه، وللأسف والله جنبي زملاء طباخين. انا كشيف والله، وعندي مساعدين طباخين، عندي مثل ما تقول طباخين.
0: خلنا الحين نتكلم عن الملقوف ذا اللي يجي يسألك.
2: انا يعني الملقوفين هذهم عندي تماما، انا والله اوقات اني انا مثلا اعلمهم او اعطيهم السر او كذا، فيرجع يعتكس الوضع علي انا، ويتحصل لي يسوي له خزعبلات ويرجع يأديني على اساس انه يمسك للمركز حقي او كذا، يعني اشياء كثيره بنواجهها.
0: الله يعينك ان شاء الله ابراهيم، وفقك الله يا ابراهيم.
2: شكرا جزيلا
0: موفق.
1: اهلا وسهلا، حياك ربي ابراهيم، تحياتنا لك في امان الله. شكرا لك على الاتصال والمشاركه معنا. 011-40-533
0: كيف تتصرف
1: معها؟ يا اخي قوة احنا نقول ارقام وتدخل في سؤالك.
0: يا اخي كيف تتصرف؟
1: طلعت انت مثلهم.
0: لا يا ابن الحلال، انا صرت وصلت لمرحله الكاش.
1: اي ماني بجاوب انا الحقيقه، انا غامض يعني في كثير من الاجابات اللي عندي، فما اعطيهم اجابه واضحه وصريحه، ما في إجابة واضحة وصريحة على تفاصيل. الناس الدائرة اللي حولي القريبة مني تفهم وتعرف حياتي، بس لا، اللي يجي من بعيد فجأة كذا برشود دخل عليك، وش عندك وش ما عندك وشلون وسويت وكذا، لا ما يأخذ جواب، يعني ما يأخذ جواب.
0: يعني ترد عليه بلطف ولا؟
1: اي طبعا بلطف، وبعضه ما يتجرأ يسأل يعني، ما يتجرأ يدخل في خصوصيات مباشرة كذا، ما يتجرأ
0: يجيبها.
1: هي على حسب الشخصية بدولي، اذا اللي شو اللي يضحك معهم ويعطيهم باب مفتوح وفرصة هذا بيدخل معه.

بيعطيك أسئلة، لكن رسمي في علاقاته ما حد يتجرأ يدخل معك في تفاصيل، ما حد يتجرأ يعطيك أسئلة خاصة ولا أسئلة داخل حياته. كيف هم يقول هذا والله إنه شكله نفسية من بعيد، هذا والله شكله ما راح يعطيني مني جواب، هو يفهم كذا بطبيعتك. في بعض ما عنده خطوط حمراء، بابه مفتوح، كل ما لو جلست في جلسة قصيرة وصغيرة وملمومة في ناس ما يعرفهم في مكان عام ولا في المطار ولا في الطائرة ولا على جلسة، وفتحوا في أي موضوع عطاهم، قال لي أنا عطاهم تجاربه الشخصية، أنا شريت، أنا سويت، أنا سافرت مرة طلعنا ومرة

0: يفك اللي انتم تكلمون عنه.
1: صحيح اي صحيح.
0: الملقوف تعطونه جوه.
2: شلون؟
0: لازم انا اذا جاني واحد احد ملقوف اعطيه جوه.
2: عطيه.
0: اقول يعني لو يقول لي مثلا توظفوا عيالك يسالوني.
2: اي.
0: اخطبوا وما اخطبوا تزوجوا وما طيب اقول ما الى الله كتب شيء بتدرون.
2: كذا.
0: احد يجي يقول وش عندكم وش بس اني احب اعلمهم يعني اذا كان عندي مثلا يسالوني عن شيء
2: يعني مثلا يقولون بنتك بنتك وراها معرست
0: اي يقولون لي وراها مطلقه
2: ايه
0: هوني اقول صار بينها وبين زوجها كذا كذا اقول لهم والله انقطع النصيب
2: قصر النصيب
0: يعني ما فيها شيء هو رجال طيب اقوله
2: ايه
0: وهي بعد طيبة من كذا بس الحمد لله
2: بس ما يبون ما يبون ذا الإجابات
0: لهم ما يبون كل واحدة تقول لي عيالكم متزوجين قلت لي والله متزوجين الحمد لله كلهم حريمهم موظفات كم يوم قالت كم رواتبهم قلتهم قد جو يشكون عليك ولا يتسلفون منك
1: ليش أم عبد العزيز ليش تجرون عليك أنت ويسألونك هالأسئلة الشخصية لك وبيتك وعيالك
0: أي من القرايب ويبون عيالهم
1: أي ليه يسألونك أنت بالذات ليش تجروا عليك لو ليش ما سألوا بيت ثاني ليش جيوك أنت بالذات يا أم عبد العزيز
0: لأني أنا أستقبلهم صدر الرحب
1: وليش ما تصيرين قوية وتحطين حدود عشان ما حد يتجرى يطرح الأسئلة عليك
0: هم يقعدون يسولفون علي يقولون لي واحدة تقول لي ليش كذا ولا ليش كذا ليش ما تقولي المرت ولدت ليش ما تجي ليش ما تزور لا تزورني كستر خيالها حفظت ولدي وعيالها
1: أي. أنت تجي من باب السوالف ما شاء الله كل الأخبار تروح
0: ايه قلت لا لا لا تزورني انا ادعيلها وادعيلها
2: هذا يعني هذا يا ام عبد العزيز عارف لو تسوين الحركه ذي واحده تسال كذا نادي زوجة ولدك وقدام قلت ترى هذه تنشد عنك
0: لا ما اقدر ما اقدر اقول لهم
2: لا يا ام عبد والله يبطلون
0: هم حريم عيالي يدرون يقولون خالتي ما عندها الا تبغى تسولف وتضحك معهم والله ما تعطيهم علم ما اعطيهم علم عنهم
2: ايه
0: شري منهم حتى الجيران ما يعني الحمد لله أسأل عنهم وكذا بس ما أحب أقول قال ما قال
2: ايه
0: حتى قلت لهم مرة قلت اللي يبغى يقول قال ما قال
2: الله لا يهينا
0: أنا في مجلسي ما في حاجة تبغون أقول لكم تفسير تبغون أقول لكم حديث عن الرسول أي شيء أقوله
2: خلونا نسولف الحين عنهم عن أنفسنا يعني في الوقت الحالي لا نغتاب أحد ولا نجيب أحد
0: تبغون أقول لكم يوم كنت صغيرة وساكنة في شارع السويلم
2: الله
0: لكم أنا ما عندي ما عندي
1: ما شاء الله عليك عبد العزيز ما شاء الله عليك الله يحفظك طول عمرك
0: الله يعافيك يا مرحبا
1: ساكينة بالاتصال وهالمشاركة
0: وانت يا طلال الله يخليك
1: الله يرفع قدرك يطول عمرك
0: الله يجزاك بالجنة
1: يا مرحبا تحياتك حياك وياك والسامعين شكرا لكم عبد العزيز على الاتصال وعلى المشاركة معنا 011-40-53 مدى
2: هلا وسهلا يا مدى
1: حياك الله يا مدى
3: سمعت الموضوع قلت لازم اقول لكم السالفة ذي
2: يلا
3: سبحان الله في بعض الأقارب
1: يا أخي أنت بلفيتوا على قارب أنتم
3: في حد غيره
1: أهلي أهلي وين جاروا علي كرامه
3: لا لا تجرح إحنا المجروحين الأهلاوية
1: يلا يلا يلا تفضل يا مدى
3: مشكلتهم أنه محيطنا هو يدري أنه ملقوف هو نفسه أنه مو ملقوف مثلاً لك من باب السؤال يعني في موقف صار هم دائما انه صاير مشكله يسالون عن المشكله يعني ايش صار فيها فلان وش سوى في الموضوع الفلاني تقول انه الحمد لله ماشي بالموضوع لا هو تواصل مع فلان تقول انه ماشي بالموضوع يرجع يعيد مره ثانيه طب وش صار؟ يلف يرجع لنفس الموضوع كمان اللي تكون صارت لك مشكله فهم عارفين الشخص اللي بيساعدك بالمشكله ما يكلمونك انه كلم فلان لا هم للفون
1: طيب يا مدى الحين نلقي باللوم احنا على الناس اللي تفضلون علينا بالاسئله ولا علينا احنا وشخصيتنا اللي ما وضعنا حدود
3: والله للامانه الثنتين
1: لا اختاري واحده
3: لا هي الثنتين
1: ما تجي ثنتين اختاري واحده هو اصلا لو لقى شخصيه حاده وصارمه رسميه فيها حدود ما تجرى يسال
3: اذا ام عبد العزيز تحط حدود
1: اي تقدر ما شاء الله عليها
2: عبد العزيز ما حطت ولا حد حبيبه يجون يسولفون معه وياخذون العلوم يطلعون
1: بس انت يا مدى وش معي فكره الحين
3: وشو

0: وشو
1: وشو كيف الحال يا مدى طيبة؟
0: أنا الخطأ على مين الآن؟ على الفضولي إنه تجرى وطرح الأسئلة هذه، ولا علينا إحنا اللي فتحنا له الباب وخليناه يسأل؟
2: هو والله علينا اللي إحنا أدينا المجال، بس يعني إنه في بعض الناس ما نقدر نحط لهم حدود.
0: ليه؟
2: يزعلون علينا.
0: ما يزعلون، الحدود ما تزعل.
2: لا والله في ناس
0: الحدود خلي مسافة من الاحترام، يحترمك.
2: ناخذ بنصيحتكم بس
1: ما في تاخذين، هذا هو الصح.
2: كيف نحط حدود مع الأكبر منا؟
1: عادي، إجابات دبلوماسية.
2: يعني يتعلم.
1: يلا الدرس الأول. وش يا مدى مدى، شوفي شوفي، الاحترام الكبير ضروري، لكن في بعض الأسئلة إذا ما حبيت إنه تنسأل فيها، يعني الإجابة لازم تقول مثلا والله
0: الحمد لله على كل حال، أمور متيسرة،
1: أو فرضا
0: دعواتك إذا كان كبير في السن مثلا،
1: يبدأ يعني يردد المواضيع ويكررها، والله شيء خاص واحتفظ فيه بس،
0: تتيسر الأمور إن شاء الله أبد على أحلى ما يرام، زي ما تحب الله يسلمك.
1: وإن شاء الله إن شاء الله نبشرك في الجاي إن شاء الله، بس أنا تزين وإن شاء الله أبشرك كذا، فهمتي؟ يعني إذا كان في احترام للكبير، وطبعا الكل عندنا هذا القاعدة أنه نحترم الكبير ولا ودنا نكسر خاطره في سؤاله.
2: المشكلة
0: انهم
2: يقطعون، يقولون
0: هذول
2: بيت فلان ما يسولفون.
0: لا لا، زي مثلا الواحد لما يسألنا يا مدى يقول ما كيف حالك، احيانا ما نكون احنا بحال طيب، لكن نقول الحمد لله بخير امورنا زينه، لكن هو عكس ذلك، تلقى الواحد يعني داخل في مشكله وفي ضائقه، لكن نظهر للناس الحمد لله امورنا طيبه. هل من معقول اني اعلمه وش اللي صار وش الضائقه اللي مررت فيها؟
2: لا طبعا.
0: طبعا خلاص، اذا نفس طريقه الاجوبه هذه تقال عند كبار السن أو الناس اللي نحبهم ما نبي نخسرهم.
2: طيب
0: شكرا يا مدى، الله يحفظك، طول عمرك، تحياتنا لك في أمان الله.
1: 011-40-53 أحمد.
3: السلام عليكم جميعا.
1: وعليكم السلام ورحمة
3: الله. والله يا خبار دي منتشرة اليوم الصباح.
1: كيفك؟
3: أنا بشغل سيارتي
1: إيه؟
3: إلا في واحد مع السطل غسلين هذول.
1: إيه؟
3: قلت تعال حبيب غسل السيارة. وكم؟ قال لي 10. قلت غسل السيارة. أول ما بدأ كده قال انت هذا سيارة جديد، سكت عنه، قلت له اقول ما شاء الله. قال لي انا انت وش شغل تاني اشتغل والجنسية هذا
0: يزيد العشرة.
3: قلت صديق انت خذ 10 ريال ومالك مالك كلام.
0: هو ندم انه قالك 10.
3: ايوه قلت له خذ 10 مالك مالك كلام، كثر السؤال هذا ما في فايدة صديق.
0: وهو فعلا سيارتك جديدة شاريها ولا؟
3: انا سيارة جديدة. اقول لك
0: هذاك جاوبتني. طيب انا جاوبته انت الحين
1: شلونها؟
3: لا لا لا لا
1: قاعد
3: احاول
0: انت جاوبتني ولا جاوبت العامل؟ ليش يا احمد؟
3: مو انا والله عم دير روحي
0: مقبره. الله يعطيك خيرها يا كريم، يكفيك شرها يا احمد،
3: الله يجزاك
0: ويحفظك يا كريم، يطول عمرك،
3: امين.
1: فهذا يعني نموذج للملاقيف، لكن هذا شكله انت تغسله في الحاره.
3: انا مالي من المنطقه يعني.
1: لحظه اللي الغسال هذا لقيته في الحاره؟
3: لقيته ايه بجنب فندق، طالع من فندق.
1: انا اسالك في المكان اللي انت ساكنه، في الحاره اللي انت ساكنها.
3: انا ماني ساكن بحاره، انا طالع من فندق في المدينه.
1: اها اوكي، هذا اجل اجل اجل واحد متزوز او نقال علوم حق الفندق.
3: وبعدين قلت يلا صباح على خير، رحت عند الحلاق، اول ما اجي بحلق عنده انت من اي جنسيه حقك فين انت؟ قلت يلا صباح على خير.
0: شو يقول؟
1: وجنسيتك؟
3: اوه
1: حلاق.
0: ايه
3: الحلاق
1: دحين يعرف.
0: جاوبت ولا ما جاوبت؟ علمت ولا لا؟
3: لا لا، قلت بسعودي وين شغال هذا. قلت اقول لك صديق انا من الصبح يعني غسال جيني تحلاق، ما اقسم بالله قمت ومشيت ترى.
0: ايه وليش انت
3: علاجهم هذا؟ ليش علاج
0: انت وش حكايه انت وش علاجك انت كل من مريت سالوك يا سياره يا حلاقه جنسيه وش وضعك انت؟

0: شيء غير انه زعزعه لي ثقه اهلي فيني.
1: هو الحقيقه ترى لو ما جاء هذا الملقوف بيوصل خبر باي طريقه ثانيه، يا بيجي واحد من الاقارب يشوفك في الشركه، يا بيوصل علم من طرف ثاني، الخبر بيوصل ما راح يكون فيه سر.
0: لا شوف، كان هذاك الوقت اول ما بديت اشتغل في الشركه كان العقد مؤقت بس
1: نعم.
0: شهر واحد، لاني كنت باخذ الراتب نهايه الشهر وخلاص.
1: خلاص هذا في الماضي ودرس ومستفاد. واليوم تغيرت وفاء وصارت اكثر ثقه واكثر انطلاق واكثر تفاهم بينها وبين الله، الحمد لله. هذا اهم شيء.
2: الان انت يعني طلوعك على الهواء وحديثك عن الموضوع هذا والاشياء هذه برضو يعني ان شاء الله انك في محل الثقه، ولكن يعني ممكن كان شوية الفكر أول شوي نوعا ما
0: مختلف. صحيح، في 2015 كل شيء كان مختلف.
1: إن شاء الله وفاء اتصالك القادم تبشر إنك مديرة.
0: يا رب الله يسمع منك.
1: مبسوطة متحمسة إن شاء الله بإذن الله.
2: لا لا ما في شيء مستحيل،
1: وأهلك إن شاء الله يحتفلون فيك في البيت،
2: ما في شيء مستحيل.
1: أكبر كيكة.
0: نعم، وأنا الآن قاعدة أسعى وقدمت أوراقي وإن شاء الله بإذن الله
1: يوفقك.
2: أسأل الله أن يبارك لك ويختار لك اللي فيه الخير. شكرا لك.
0: يا رب. عفوا، أهلا. معك
2: 011-40-53. خالد،
3: يا هلا وسهلا، مساء الخير.
2: مساء الورد.
1: الله بالنور.
3: اعذروني على صوتي بالصبح وانا اتكلم، قلت لازم اتشرف واكلمكم.
2: اهلا، شرف لنا طال عمرك.
3: ليش تتكلم عن المناتيس؟ انا انسان ملقوف.
2: ايوه الله جابك، تعال تعال تعال. ايوه حلو حلو.
3: يعني ما ادري، احنا بالعكس نسال عنكم، نطمن عليكم، نشوف ايش وضعكم.
2: لا هي
1: ولا سالناك ما علمتنا.
3: ما علمكم عشان اخاف على مشاعركم يعني.
1: لا نبي نعرف اسرارك.
2: ليه صوتك ذحين تعبان؟ وش كنت تشتغل الصبح؟
3: كذا اتلقف نص الصبح وانا اتلقف.
2: يعني
3: اي والله.
2: ايش البرنامج حقك يا خالد؟
3: انا مدرب، والله مدرب موظفين.
2: اوكي لا لا لا خلنا نبغى لا لا برنامج اللقافة.
3: اللقافة
2: كيف؟
3: اللقافة انا اشوف ان اللقافة هذه انا مر علي اثنين حقيقة ما شفت مثلهم في اللقافة.
2: حلو.
3: واحد منهم سكنت وساكن جاري، فدائما اشتري سيارة عند علاقي عند السيارة. إيش نوع؟ ليش اخترت هذه بالضبط بالطريقة؟ إلين مرة المرات كنت مسافر بر، أهلي اتصلوا علي قالوا جارنا يدق الباب علينا. أنا حاط زرع قدام الباب.
2: حلو.
3: فلما رجعت سألت وقلت يا أخي أهلي يقولوا إنك دقيت عليهم وأنا ماني مسافر. قال والله شفت سيارتك مين واقفة يومين، قلت أدق حسبك رحلت ونقلت وهذا. فهذا موقع استغربت من الحقيقة وحاولت بديت أتجنبه، يعني أتجنبه كثير. الموقف الثاني قريب لي، أنا داخل بيتي وأسرتي حقيقة أنا أحب التنظيم، يعني مثلا عندي بناتي مثلا يناموا الساعة كذا، يصحوا الساعة كذا، شغل البيت الساعة كذا، ما عاد في شغل استراحة جلسة التلفزيون، يعني في ترتيبات معينة في البيت متفق معها مع المدام وفلان زي.
2: حلو.
3: زارنا واحد من أقربائي من أقرباء الحرمة، والله حاسنا حوز حاسنا حوز لدرجة البدر تهدير على جنب وتقول سقف بس خلاص. بس يعني
2: حاسكم على إيش يعني؟ كيف
3: على على يعني كأنه في غرفة النوم حقه، كأنه في بيته.
2: يعني لخبط يعني البرنامج حقه
3: لخ كل شيء. يعني ممكن الساعة واحدة في الليل صح البنات قوموا كنسوا البيت، كنسوا الصالة، كنسوا. والله العظيم يلا أنا بطبخ لكم اليوم، طلع فك اللي في الثلاجة، وإيش في الثلاجة طلع كذا. يعني أنا طيب انت خلاص جاي ضيف يومين ثلاث ايام، يعني اجلس وهذا. وطبعا هو احيانا الواحد ميانه يعتبرها ميانه، بس اذا زادت عن مؤشر معين تعتبر لقافه صراحه. يعني انت جاي داخل في منزل، يعني خاصه الرجل ما تعرفه، لا يقرب لك ولا يسير لك ولا بينك وبينه احتكاك كثير. يعني انا ما بيني وبينه يعني حتى خاصه قريبي هذا يمكن مره واحده اللي قابلته قبل ما يزورني. فالمفترض يكون فيه شويه ايش رسميات يعني شوي،
2: يمكن الأريحية من جهة الأهل أستحوا. فهمت؟
3: طبعا يستحوا، بس عيالي البنات مثلا دلوا عتبوهم فيشتكوا لي، فأقول لهم خلاص بس وش يسوي، خلاص مشوا الأمور كم يوم ويمشي. لكن هي في اللقافة وفي الأشخاص اللي يراقبوك من بعيد، يراقبك، يجلس يراقبك. هذا ينطبق عليه يعني النفحة الشيطانية اللي يقول يراوك وهو وقبيله من حيث لا ترونه. وفي الشخص اللي مثل ما قالت ذكرت الأخت اللي قبل شوية ممكن تسبب لك مشكلة كبيرة. طبعا أنا ما أتفق معها إن البنت أو حتى
2: الولد
3: يخفي عن أهلها شيء مهما كان صغير أو كبير.
1: البنت حتى الشاب يعني كلهم يعني على الأهل
3: كلهم
1: على كل أحد سواء.
3: نعم، ما أخفي أنا عن أهلي.
1: طيب نطلع من الموضوع بغض النظر، خلنا في مشكلتك الآن يا خالد.
3: نعم
1: الآن في الموضوع

0: ملاقيه في التعامل معهم وفي جمع المعلومات، واحيانا ما عنده هدف ولا عنده رؤيه واضحه في حياته، مجرد فقط انه يتداول الاخبار اللي بينه وبين الناس وينقلها ترى من صديق الى اخر.
1: صحيح.
0: انت وضعت حد لهالموضوع؟
1: انا وضعت حد له للامانه.
0: وش
1: انا
0: الحد؟
1: وضعت الحد اخر شيء دورت سبب
0: هي.
1: يكون يعني يحط فاصل يخلي الموضوع رسمي بين
0: وش هذا الفاصل يعني؟ اجابات مغلقه مثلا؟
1: لا يعني تكلمت عن موضوع معين وعرفت انه مو قد الموضوع هذا. فهمتني؟ وبس انه
0: شو مو قد طال فزع انت
2: يعني خلقت السبب انت عشان توقف
1: الشخص اللي هايط فاهمني في البيت وذا.
0: شلون هايط؟ انت طالب انه فزعه يخدمك في شيء؟
1: ايوه زي كذا طلبته، قلت ما دام انك زي كذا سوي كذا. فتهرب زي كذا وانا لز عليه لا خير شيء. طيب. كذا مره ثانيه رجع.
0: طيب
1: لا تجلس يعني بالطريقه هذه.
0: بيض الله وجهك يا خالد، اسعدتنا بالاتصال والمشاركه معنا.
2: الساعه المباركه يا خالد، شكرا لك.
0: حيك في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين.
2: 011 40 53. فاطمه
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: بالنسبه للموضوع الملقوف، انا كل اللي واجهتهم او عندي يقين ان اغلب الملاقيف طريقتهم ان ما يبغون احد يعرف عنهم اي شيء.
2: حلو.
3: اوكي يحبون يسالون لكن لا تسالهم.
2: طيب
3: انا عشان كذا من باب هذه القاعده صار اذا واجهت ملقوف وسالتني مثلا كيف اولادك ماشيين في الدراسه ماشيين ايه الحمد لله انت كيف اولادك،
2: يعني تواجهينها بنفس السؤال،
3: رد السؤال بالسؤال.
2: حلو.
3: فتشوفوا جيهم تتغير ويختصرون، فخلاص يعرفون ان اذا سألوا اي سؤال خاص اني برجع ارد السؤال بنفسه، هنا يوقفون عند حدهم.
2: وارتحتي منهم؟
3: ارتحت، هذا حسيتها اسلم طريقة. وكل اللي واجهتهم الملاقيف
2: انتم يا البنات مشكلتكم ان ملاقيفكم من حواليكم من القرايب او شيء، صح ولا من برضو من الصاحبات؟
3: ساعات من الجيران الصاحبات المعارف، يعني كوكتيل يكون.
2: وانت واجهت في احد من الملاقيف يدخل بيتك الان؟
3: شوف هو اكيد انه بيكون في مجتمعك، بس انه خلاص انت من يحسون يعني انت تعرف شخصيتهم انهم ما يحبون ان احد يعرف عنهم شيء، بس يحبون يسالون، يحبون هم يعرفون.
2: هم وصلوا تكنيك عالي، ممكن يسالون عيالك.
3: اي الاغلبيه يكونون بهذه الطبع، يحبون يسالون، بس من تعيد ترجع ترد لهم السؤال.
2: انا معك خلاص. وقفوا مع فاطمه الحين، ما تعرفين الملقوف ما يرتاح، لازم اخترق المكان، اشوف ولدك اشوف بنتك اشوف اسالهم.
3: خلاص يعرفون اني انا برجع اسالهم هم. اي تحاشون
2: والله. انا بيني وبينك كبيرهم
3: اساسا وجيههم تنقلب لما لانهم يتفاجئون ان كيف اني عكست السؤال عليهم.
2: واذا تهربوا تصرين عليهم؟
3: لا ما اصر، لان خلاص هم حينكتبون، لان ما يهمني اني اعرف صراحة، ما يهمني اني اعرف.
2: لا هو الفكرة انه انا ازيد عليه عشان بس
3: لان انا لما اعيد السؤال عشان ابغى اوقف اللي قدامي عند حده وهم يفهمون، لانه اساسا زي ما قلت لك وهم حريصين ان ما حد يعرف شيء عنهم، بس هم يحبون يعرفون.
2: ما في احد كان يراقب دخلاتك خرجاتك وين طلعتي وين جيتي وين رحتي؟
3: لا اكيد لابد.
2: في بعض الجيران ما شاء الله تحس انهم نايمين ورا الباب.
3: ممكن ممكن.
0: طيب فاطمه انت في تواصلك الان مع الاقارب ومع زميلاتك وصديقاتك، وش الاسئله اللي تسالينهم؟
3: اللي انا اسالها ولا هم اللي يسالونها؟
0: انت الان نفهمنا الحين وش طريقتهم في الاسئله، انه يقفل ولا يبي حد يعرف عنه شيء. طيب انت الان ما تسالين، ما تقول رحتوا اليوم وش صار معكم وين شريتوا هذا وين انتقلتوا وين رحتوا؟
3: عمري ما سألت أحد.
0: أشو ساكتة يعني؟ فقط هم اللي يسألون أنت ساكتة؟
3: لا مش ساكتة. مواضيع عامة.
0: أي.
3: الناس المقربين.
0: أي.
3: المقربين مني اللي متعودين إن يعني ناخذ ونعطي مع بعض حتى بخصوصياتنا، هذول يكونون ناس معينين.
0: ممتاز، يعني المقربين فقط، لكن
3: المقربين
0: بعيدين لا.
3: اي نعم
0: ممتاز.
3: لا عموما بتكون السوالف عامة.
0: ممتاز، كلام جميل يا فاطمة. أي واضحة، واضح لا. واضح. الله يحفظك يا فاطمة، شكرا لك على اتصالك.
2: بارك الله فيك،
0: تحياتنا لك، في أمان الله. أهلا وسهلا. 011-40-53 أبو أمجد،
4: مرحبتين.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا،
0: حياك الله، الله يبقيك.
4: طيبين،
0: أهلا. تمام،
4: مأجورين والسلامة،
2: نسلمك من الشر.
4: يا مرحبا
2: أبو عطنا عطنا يا أبو أمجد موضوعك، الملاقيف في حياتك كيف تتعامل معهم؟
4: طيب، في عندنا مثل يقول احنا نسميه عيسى.
2: ايوه،
4: نقول له عيسى، عيسى الملقوف. فسألوه قالوا لو عطيناك نص مصر
2: ايه
4: تبطل اللقافة؟
2: قالوا نص الثاني.
4: والنص الثاني لمين؟ والملقوف ملقوف على طول يعني.
2: كيف تتعامل، كيف تتعامل معاهم يا ابو امجد في حياتك؟
4: والله انا قررت الاخت هذه اللي كانت قبلي ظهر
2: فاطمة.
4: ايوه، تقريبا نفس التعامل بس يختلف بشيء.
2: اللي هو
4: اللي هو اني اشوف الممسك.

0: الموضوع اللي عنده الشخصي اللي يحرجه ما يبغى يطلع ولا يبغى حد يدري عنه من الناس أسأله فيه.
1: نعم أي نعم.
2: أنت كيف عرفت إنه الموضوع هذا ما يبغى يطلع؟ أكيد أنك أنت يعني شكل اللي يسأل ذا قريبك.
0: لا هم ما هم قد يكون قريب قد يكونوا قريبين في السكن قد يكون كذا من نفس المدينة من نفس تعرف أنت الواحد عنده تشعب المعرفة.
2: الله شكل عندك عرق اللقافة يا أبو مجد. أنت ما وصلت أنك تعرف الموضوع سري عنده لو أنك أنت متقص.
0: لازم تعرف أنت يعني صراحة الناس يعني شيء مزعج لدرجة ما يتخيل عك بشر. يعني اللقافة دي مرض, هذا سرطان يسري. يعني في بعض الناس ما تعيش إلا عليه. يعني ناس تحس انهم عايشين على هالشيء.
2: في مواقف صارت معك؟
0: والله الأسئلة كثيرة. انا عندي ولدي قدم في كلية الأمنية وقبل وعملت الشهود من نفس الحارة من عندنا. ايوه الإجراءات حقه كذا. فواحد سألني في المسجد قال لي ايش سوى خالد؟ قلت له والله ان شاء الله انه الى خير. فطلعنا من المسجد, انا عندي بقاله كذا كنت اجلس عندها عند البيت. رجع لي بالسياره ريوس من عند المسجد لين عندي. تقول لي خالد ايش سوى؟
2: ما اشفيت غليله في السؤال في الاجابه.
0: قلت نعم. قلت والله ان شاء الله انه الى خير. راح طلع السوق اخذ عشاء واخذ حاجات ورجع لي عند البقاله. السلام عليك, كيف ابو امجد؟ مرحبا. قال لي تقول لي الولد توفق ان شاء الله. يا اخي وقفت انا عندي اصابه في رجلي, عندي اصياف كذا. وقفت قلت له يا اخي خاف الله يا اخي, انت ثلاث مرات سالتني عن ولدي في اقل من نص ساعه. يعني
2: ايش تبغى؟ حلني منك يا ابن الحلال.
0: والله العظيم يا شيخ كذا ما ادري كيف رديت عليه. حتى يسالوني ايش قلت له؟ قلت له والله ما ادري ايش قلت له, خليني اروح بس. بعدين هو يشتكي على الناس يقول لهم ابو امجد والله كسحني. ايوه كسحتك يا اخي والله العظيم.
2: اكسحه
0: ولدي ما قبل في الجامعه في الكليه.
2: لا اله الا الله,
0: قسما بالله العظيم.
2: يا الله عوض.
0: قلت له نعم. قال لي انا اتصلوا علي الكليه البحريه والكلام ما ابغاك تتكلم
2: عنه. ايوه عشان لا تلاقي هذا نايم عند الباب يقول لك ايش صار معه.
0: يمينا بالله العظيم.
2: وفقك الله يا ابو امجد, الله يسهل عليك.
0: مو لازم اول مهندس.
2: الله يبارك لك ان شاء الله ويصلحهم. شكرا لك يا ابو امجد.
0: يبارك لنا ولكم. الله
2: يبارك. شكرا لك.
0: النص الثاني لمين؟
2: انا كنت ابغى اسالك قبل شوي بس نسيت. يلا عيسى.
0: يلا عيسى.
2: يلا الله.
0: تصروا على مين انتم؟
2: اوه هذا والله شكل اللقافة عندك يا ابو امجد.
0: عيسى كبير.
2: والله شكلك والله شكلك عند البقالة جالس وتصيد اخبار الحارة وفي الاخير يزعل ليه العالم تسأله. الله يحفظك.
0: على البر على البحر انا واحد صديق سوداني.
1: الله يهنيك يا ابو امجد. شكرا لك على اتصالك.
2: ابو عيسى في امان الله.
1: اهلا وسهلا تحيات لك. 011-40-53 ابو ريان.
3: يا هلا وسهلا.
1: حياك الله. مساك الله بالنور.
2: سهلا.
3: يا مرحبا حياكم الله.
1: اهلا اهلا يا ابو ريان.
3: الله يبقى اني ضيعت اساميكم.
2: طلال وخالد.
3: طلال وخالد يا مرحبا. طلال نفيسة وشلونك؟
1: طيب جعلك طيب. اهلا يا ابو ريان.
3: يا مرحبا. والله ترى اكل الجو عليك خالد.
1: اي والله خالد ما شاء الله.
3: هذا خلى لك مجال تحكي.
1: لا خالد والله معطينا المجال معطينا المجال.
2: على قول خوينا قبل شوي شلونك يا عيسى؟
3: ايوه لا ترى انا ما انا ماني ملقوب بس اني احب احرش بين اثنين.
2: اي تهدي النفوس. لا قصدك تهدي النفوس انت.
3: لا ما هدي.
2: اي انت تحب تهدي النفوس. لا هو عكسه يعني عارف اللي يشب الفتنه وفي الاخير يقول والله بس احب هدي النفوس يا شباب. هذا نظامك يا ابو ريال.
3: بس ترى والله شوف اللقافه بالنسبه للسؤال يعني وش اسم السياره وش الحلاق من وين شريتها بس والله ما اشوف انها لقافه.
2: هذا في بعض الاشخاص تنقبل منهم فهمت يعني انا وياك مثلا

0: مثلا في بيننا ما يلزم وفينا وش اسم السيارة ما شاء الله شريتها كيف ممكن يعني من باب ايش انه انا قريب، لكن في بعض الناس عندهم يا ابو ريان لا يبي يعرف التفاصيل وشلون جبتها، لانه اصلا السؤال ذا يبي يطقس من وراء شلون جبت السيارة وانت اصلا يعني وضعك مثلا متكلم قبلها انه مثلا عليك دين ولا عندك ظروف ولا عندك شيء، فهمت
1: اخوي؟ انا تسمح لي بوجهه نظري؟
0: انا اتكلم لك على العينات اللي احنا نتكلم عنها بس.
1: اي انا فضل. معك، انا تسمح لي بوجهه نظري
0: يا ابن الحلال، هذا انتم الموضوع كله عشانكم وجهه نظركم.
1: ايوه، فاقول لك انا اشوف انها ما هي بلقافه، حتى لو عرفت تتخطص ويعرف ما عندك شيء ويسالك عن حلاق بس اهم شيء انه ما يوصل الامور الخاصه العائليه، مشاكل بينك وبين اهلك، مشاكل بينك وبين الخصوصيه بس.
0: فين حدود الخصوصية عندك؟
1: أنا حدود الخصوصية طقوس العائلة، هذا خصوصية
0: يعني المدام الأولاد.
1: لا كم شريت سيارة الولد؟ وين توظف؟ وين؟ عادي والله أقولها ما عندي أي مشكلة. كم شريت السيارة دي؟ كم بعت السيارة دي؟ عادي ما أشوف إنها خصوصية، اللي يجي من الله حيا الله.
0: حتى لو واحد عادي قابلك يسولف معك؟
1: يسولف معي كيف يعني؟
0: يعني مثلا انا ما اعرفك ابو ريان، ولا مثلا ما اعرفها سطحيه كذا، ها شلون كيف فين توظف كم راتبه كم مدري وشو،
1: يمكن يستفيد مني ولا استفيد منه.
0: يعني انت من باب حسن الظن؟
1: ايه، يمكن يستفيد مني شيء، يمكن استفيد منه معلومه، يمكن استفيد منه معلومه.
0: والله يا ابو ريان شكلك عيسى. اسمع زي انا اقول خوينا، شكلك عيسى كبير.
1: لا والله والله العظيم اقسم بالله، شوف خالد
0: سم،
1: والله العظيم اني انا شوف انا اشتري وابيع السيارات.
0: الله يبارك.
1: الناس خصوصيات عندهم في المعرض عندي، خصوصيات، يقول كم شريت السيارة؟ يقول والله برجعها. انا بختها كذا، والله شريتها كذا، اللي بيعطيني كذا ولا الله يستر عليك.
0: هي في سوقه كذا، لكن نتكلم في حياتك الشخصيه.
1: في ناس يقول لك والله برجعها. ليش تقول؟ ليش تعلم؟ ليش تعلم علي؟
2: عملكم هذا يا بريان، عملك الآن نشاطك التجاري هذا كله أخبار متداولة وجمع معلومات. أنت واحد منهم بعد، تسأل وتأخذ معلومات من فلان وغيره.
1: لا أنا أسأل يقول لي يا رجال برزقها
2: الله. لا تقدر تروح الطرف الثاني وتأخذ العلم.
0: برزقها بكم بيشتري؟
1: أنا طيب. ما أخبي، أنا أقول كيت كيت كيت.
2: طيب بيض الله وجهك ابو ريان، شكرا لك على اتصالك.
1: اني اعطي المعلومه يا
2: سم،
1: ان الامور العاديه تناقض.
2: أيوة
0: يعني لا
1: عادي عادي،
2: هذا نشاطك يا تجاري ورزقك يعني مقبول فيه.
1: انا ما اقدر اصيد عليك شيء نبيته، لو اني اقول منه لا بكره.
0: طيب انا الضعيف هنا، ها انا الضعيف هنا.
1: لا ما اقدر اقول شيء، بس انا اقول لك ان جميع الامور الخصوص العاميه انا اشوف انها عادي.
2: بيض الله وجهك يا ريان، بيض الله وجهك. شكرا لك على اتصالك،
0: شكرا لك،
2: تحياتنا لك في امان الله. شكرا لابو ريان، شكرا لكل احبه الكرام اللي شاركونا في هذه الحلقه، وكذلك ايضا نعتذر لمن لم نتمكن من استقبال المشاركات. فاصل ثم إلى ضيف الحلقة.

حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعليل في زاويتنا الأخيرة اللقاءات مع النجوم. نتحدث في هذه الليلة عن الفعاليات الموجودة في حياتنا، فيها جمهور وفيها إضاءة وحركة ولحظة وتنتهي، لكن من الذي يلتقط هذه المجموعة من الفنون من خلال عدسة؟ هو المصور اللي يشوف هذا المشهد في عشرات الفعاليات الموجودة. لكثير من الناس ما ينتبه

0: هذه التفاصيل. ضيفنا لهذه الليلة من المصورين الشباب، له خبرة في مجال العدسة تحديدا في الفعاليات الترفيهية والأنشطة الرياضية في المملكة. الحدث بالنسبة له مو مجرد مكان يصور مساحة يبحث فيها عن اللحظة المختلفة، عن الزاوية غير المتوقعة، عن الصورة اللي ممكن تختصر أجواء ليلة كاملة في ثانية واحدة. أهلا وسهلا بضيفنا المصور السعودي داود الأنصاري. أهلا يا داود.
1: يا هلا والله فيك وفي المستمعين الكرام، سعيد ان اكون معكم الليله في فعالية.
2: شلونك يا داود؟
1: بخير جزاكم خير.
2: وش اخبارك؟
1: نحمد الله ونشكره.
2: وين من وين تكلمنا حاليا؟
1: حاليا في الدرعيه والله قاعد امشي.
2: ما شاء الله. اسمع، معك الكاميرا ولا لوحدك؟
1: في السياره العده دايم.
2: اسمع، انت شكلك في ما شاء الله عندكم في الدرعيه يقولون في ثلوج.
1: أنا خفيف يعني.
0: والمصور يا داود دائما تكون مع العدسة وأدواتها الخاصة مرتبطة مع، لأن في أي لحظة ممكن يلتقط يعني صورة، يشوف زاوية، عدسة فنية، على طول تكون الأجهزة جاهزة معه.
1: صحيح، لأنه يوم تخليها سبحان الله يجي مشهد قدامك تندم. والعكس صحيح.
0: أيه.
1: أحيانا تكون معك تنتظر حزتها ما.
0: لقيت شيء في الدرعية؟ لقيت شيء في الدرعية؟ صورت شيء؟ ها
1: الدرعية الكثير من
0: صورت اليوم
1: اللقطات اللي اشوف انها ثمين اشوفها بعيني اكثر ممكن.
0: ما صورت شيء اليوم؟
1: اليوم كنت في ليب صورت.
0: ممتاز،
1: معرض
0: حلو. برافو عليك
2: داود. متى حسيت الهوس او انه موضوع التصوير لقيت فعلا واكتشفت نفسك انك انت عندك موهبة التصوير؟
1: جميل سؤالك. يوم كنت صغير جاتني هدية كاميرا فيلمية،
2: ايام الفيلم ذيك اللي
1: تحمضها وانا صغير. ومصادفة يعني، فسافرنا قبل لا يكون معي جوال طبعا على ايامنا، فسافرنا فوثقت انا بعض اللحظات في السفرة، وبطبيعة الحال انتظرت نرجع عشان احمض الصور.
2: حلو.
1: واشوفها. فقدت الكاميرا خلال ذيك السفرة وراحت الصور ذيك. هناك ايقنت انه لا، انا لازم اوثق هالذكريات لنفسي اولا. بعدين اكتشفت انه مو لعب بالعادات هذه، وش تقدر تسوي الكاميرا؟
2: لحظة انت الحين يوم رجعت السعودية حمضت ولا فقدتها هناك في السفرية؟
1: لا سفرتي داخلية في السعودية.
2: حلو.
1: وفقدت الكاميرا بالرول حقها
2: بالفيلم حقها.
1: ايه.
2: وزعلت
1: جدا.
2: طيب
1: لين اليوم.
2: يعني وبعدها كيف؟ انا طبعا سؤالي انه كيف، متى اكتشفت نفسك؟ يعني متى لقيت نفسك انه فعلا انا عندي موهبة التصوير،
1: انه يعني ممكن اكون مصور محترف؟
2: يعني متى بدأت
1: الناس؟
2: لانه في اوقات ممكن صورة تجيك فجأة تلاقي عندك زاوية، عندك عين حلوة، يعني في عندك انت تشوف بعين مختلفة عن عيوننا. ممكن احنا نشوف شيء عادي لكن المصور الفنان تلاقي طلع منها حكاية.
1: كنت هاوي في البداية بعد الفترة هذه، ودرجت يعني جوال بعدين كاميرات بسيطة جدا. كنت أشارك مع مجتمع المصورين في فليكر قبل الانستغرام.
0: من أيام فليكر
2: يا رجل يقول لك كاميرا فيلم. كاميرا فيلم يعني باين عليه صغير.
1: فيقولون أنت مصور وكذا، قلت لا لازم أجرب صدق.
2: يعني بدأت الإشادات من اللي حواليك أنه والله صورتك حلوة.
1: صحيح.
2: هذه بدأت
1: قالوا لا انت مره مختلف، يعني تصور مثلا اطلع ولع فيها كذا، اصور لها باللي يطلع منها بطريقه معينه.
2: حلو.
1: حاول اجمد نقطه المويه نفسها وهي تنزل.
2: حلو.
1: نبته بطريقه معينه. لا انت نظرتك حلوه.
2: يعني بدأت هناك تكتشف نفسك انه فيه شيء عندك باقي ما طلع، يعني او انه في توجه في في الصوره انه ممكن تقدر تطلع منها شيء حلو.
1: مع يقين انا باقي مو مصور محترف.
2: طيب ايش رايك توقف؟ ايش رايك يا داود توقف مكانك وتقعد عشان الارسال اللي قطع علينا؟
1: طيب ابشر.
2: يلا تفضل
0: داود.
1: معي اسلم.
2: معك كمل، شوف وين وصلنا ولا نكمل لك
1: اللي ودك
2: انت. الظاهر قلنا لك اقعد، خليت الجوال ورحت قعدت.
0: طيب داود احنا الان في المملكة نعيش نقلة نوعية الحقيقة على مستوى الترفيه والرياضة. عندنا صناعة الأحداث الموجودة في المملكة في مختلف مناطق المملكة، صار المصور اليوم جزء مهم من هذا الحدث الكبير، بل حتى في صناعته يحفظ الذاكرة وينقل الإحساس، ويكون أحيانا يعني بينه وبين الزملاء المصورين مثل التنافس، أجمل لقطة أجمل صورة، وش الصورة المتداولة اليوم في منصات المواقع. اليوم كيف يعني داود مثل نفسه في ظل هذه الأحداث المتسارعة في المملكة؟
1: اتبع نفس استراتيجيته الاولى، انه اشوف اللي الناس تسيد عليه القى نفسي فيه.
0: أيه.
1: لان وصلت انه مع خيره مصورين المملكه في هالمجال يقولوا لي انت مبدع في الشيء هذا تحديدا، فانا ما العب الا في هالمركز. خلينا نقول
0: يعني المركز اللي هو في الفعاليات، انت تخصصك الحين مصور فعاليات ولا لا؟
1: طيب
0: الفعاليه الان اذا دخلتها ولقيت ما شاء الله الحشد الكبير من الناس، يعني اذا كان مناسبه ترفيهيه او رياضيه، وش اكثر شيء لفت انتباهك؟ الناس، اللقطات العابره، الاضاءه، الحضور، الشخصيات، وش الشيء المبهر؟
1: الشيء اللي لفت انتباهي انه بدل ما تكتب مثلا تقرير او بيان صحفي جو عدد من الجنسيات اليوم وبلغ عدد الزوار وكانت الجهات المشاركه وفي ناس كانوا مبتسمين وفي صوره واحده او ثلاث صور، احاول اعطيك المشهد هذا.
2: انت شكل في فقره زمان كانت فكره الصوره تتحدث. شكلها متاثر منها كذا.
1: احب التحدي انا بيني وبين نفسي. طيب. الصوره تتحدث.
2: هو كيف تخصصت في مرحله الفعاليات والمناسبات؟ لانه نعرف في بعض الناس سبحان الله تخصصهم صور طبيعه جماليات.
1: صحيح.
2: في ناس يصورون مثلا مناسبات افراح، في ناس
1: صحيح.
2: وين ليه دخلت هذا الجو؟
1: انا الصراحه اصور بورتريه مره ممتاز، واخذت في 2019 افضل مصور بورتريه على منطقه الرياض
2: ما شاء الله،
1: لكن حبيت الفعاليات اكثر.
2: شكلك كذا اجتماعي.
1: ايه
2: حلو.
1: حبيت انه اكون وسط الحدث وانقله للناس اللي ما جو. باختصار شديد جدا هذا البوليفارد في وسط في عز ايام وفي عز رياض سيزن، هذا البوليفارد، هذه الصوره تتكلم قدامك، شوف
0: ممتاز
1: هذا ال...
0: كثرة الأحداث الموجودة عندنا يعني الفعاليات والأنشطة الترفيهية، ما تساعدكم أنتم المصورين أنكم تطورون من أساليب التقاط الصورة؟
1: بالعكس، تدفعنا فعلا انه نجدد ونكون افضل وتنافس تنافس محمود. يعني اذا شفت صوره مره عجبتني لازم اعرف هذا مين اللي صورها، اذا قابلته اقول له شكرا
0: ممتاز.
1: اعطيه لايك في الواقع
0: اكيد.
2: شكرا. تعطيه كذا وسط جبهته عرفت.
1: والله
2: القلب. اسمع داود.
1: نعم.
2: الفكره الان يعني انت من الاشخاص اللي تقول ابي اروي حكايه، يعني صورتك انه في حكايه، ممكن تشوف طفل مع ابوه ماشيين فرحانين، تحكي مشاعر، يعني صورك تبغى تحمل مشاعر اكثر من انها تحمل جماليات.
1: صحيح.
2: هذا النمط اللي انت شغال عليه.
1: اه
2: يعني لما تكون الان في المناسبات سواء الرياضيه او المناسبات العامه والاحتفالات العامه، فيها حكايات كثير، فيها مواقف كثيره، فيها قصص كثيره،
1: لانه الدقه والجوده وزاويه الصوره وهذه ممكن المختص ولا اللي ذائقته عاليه هو اللي بينتبه لها. لكن في ناس عاديين ما راح تجيب الا بالمشاعر، انسان هو في الاخير
0: مشاعر،
1: المشاعر بتلفته.
2: ايه
1: فانت تحاول الاثنين مع بعض بتكون مزيد قوي مره،
2: يعني من
1: الصوره اكبر عدد من الناس.
2: طبعا احنا نتكلم عن الفعاليات، المنافسات الرياضيه تعتمد على السرعه وعلى الدقه.
1: صحيح،
2: لانه الرياضه سرعه،
1: الرياضه التصوير الرياضي اصلا انت كمصور قاعد انت برضو رياضي معهم لانه سريع جدا.
2: ايه
1: في التقاطك في تحركاتك في ارسالك للصور معالجتها.
2: طيب
1: الكاميرا اصلا مودها احطها رياضي.
2: اي يعني على اساس انه سرعتها و...
1: ايه
2: طيب ايش في من فعاليات انت صورتها وممكن في صوره صورتها وما كنت متوقع انها ممكن، تعرف انا اعرفكم مصورين اوقات تحملون بعض الصور كذا، تصور 20,000 صوره وممكن ما تعجبك ولا واحده، وتفاجأت في واحده انها طلعت وكسرت.
1: والله صارت.
2: مثل ايش؟ عطنا حكايتها.
1: بعطيك حكايتها. حكايتها يا طول العمر اوتلت رياض سيزن، سووا اوتلت عند الدرعيه اذا تذكرونه،
0: اي نعم،
1: 2022. وكان عندي تحدي انه اظهر اظهر انه الناس جو وتسوق بطريقه جميله يعني،
2: حلو،
1: مختلف شرائح المجتمع. فاحدى الصور اللي انا كانت عاجبتني، بس قلت ان شاء الله تعجب المسؤولين واللي بعدي يعني. انا كانت عجبتني، مؤمن فيها. امراه كبيره سن يدفعها ابنها على العربيه وفوقها الاكياس حقت الاوتلت، وماشيه في الممر كذا بسنتر نص الممر، يمينها ويسارها المحلات. صورتها انا العصر، وكان يعني وسط اليوم. جاء اليوم الثاني، يوم جيتهم يا داود انت سويت، منزلها المسؤول ويشكرون من اللي صور دي الصوره ومدري. قلت الحمد لله رب العالمين، يعني تعبنا ما يضيع. ما
0: وش اللي يخلي الصوره هذه يا داود تنتشر بين الناس، وفي بعض الصور لا تكون بارده ما فيها احساس رغم جماليتها ودقتها، وحتى لقطة الزاوية فيها ممتازة لكن ما توصل للناس، وبعض الصور لا
1: في هذه قوتها في عفويتها،
0: في العفويتها، ولا فيها مشاعر تؤثر في الناس؟
1: صح فيها مشاعر وبرضه عفوية، لأنه أنا لو جبت نفس العربية ونفس المشهد ومثلتها ما راح يكون نفس الواقع،
2: صورتها بحب.
1: فأنت لما تكون في الوقت مناسب يعني توفق تطلع بصورة أسطورية.
2: طيب الآن انتم كمصورين في منافسه كبيره، والان السوق يعني مفتوح، وحتى الان وصلوا مراحل بعض الشباب بجوالاتهم عندهم مهاره فنانه كبيره ممكن صاروا ينافسون فيها. انتم يا اصحاب الكاميرات ابو اللي تشترون عدات وتتعبون،
1: صحيح،
2: ويجيك بعد فتره ديسك بسبه الاغراض اللي تشيلها،
1: الله المستعان.
2: وين داود دائما يحب يكون زاويته في الاختلاف، في أي ليفل معين من بالنسبة للي حواليك؟ يعني حبيت أنت تخصص في نوعية محددة ما فيها مصورين كثير؟
1: بالعكس، أنا اللي دخلت هي أكثر فيها مليانة مصورين ومليانة تحدي. حميد زي ما قلت لك تحدي،
2: هي هين أنا أشوفكم يعني صورين، تجلسون مع بعض وتسولفون عن صوركم كل واحد طيب،
1: وصالح السوق تحدينا ومنافستنا. بالعكس،
2: بس أنت كذا ممكن أنت تحولت المسار اللي هو في شغلتين، ما هو مشاركة معارض قد ما أنه ممكن تتعاون مع شركات أو تكون إيش يعني زي هذا الأمور. تعرف بعض الشركات وبعض المؤسسات الإعلامية والقطاعات العلاقات العامة يحتاجون مصورين بالطريقة هذه،
1: بطريقة انه ما عنده مشكله يعني وكذا
2: لا، لانه انت طالما تصور يعني فعاليات وشغلات ممكن يرجعوا لك الشركات انهم يستفيدون من صورك.
1: صحيح طبعا، وحصل يعني،
2: وتدخلون فيها كتعامل مالي.
1: اي حصل
2: كويس. يعني انت الان رحت للمجال هذا لانه في صور حقت المشاركات المعارض والشغلات هذه ما فيها دراهم واجد.
1: معلش
2: اعيد لك
1: انت اوكي عيد.
2: في مصورين يحبون يصورون جماليات وشغلات ويدخلون منافسات مسابقات،
1: حلو.
2: اي انتم كمصورين كفي فعاليات ومناسبات رياضيه وشغلات، انتم يمكن تشتغلون نوعا ما ما بين الجماليه وفيها جزء ثاني مالي.
1: صحيح
2: صحيح، فانت فضلت هذا الجانب افضل من الجماليات.
1: افضل؟ لا بالعكس، انا اصور المعارض جماليات. هذا تصوير
2: ما أكيد. يستخدمونها شركات إعلامية؟
1: هذاك نوع ثاني يعني، يكلموني عشانه برضه.
2: يعني هذاك تصوير عادي زي الصحف وزي الشغلات دي؟
1: لا لا مو عادي أبدا. شوف أي صورة مو عادية، أنت كأنك تقول ضغطة زر، اسمح لي. لا مو عادي. مو عادي.
0: طيب داود، الآن في جيل ما شاء الله دخل السوشيال ميديا ودخل أيضا المجال هذا التصوير لكن بكاميرا جوال، ويطلق على نفسه أنه مصور جوال،
1: هل ممكن هو مصور
0: لكن بالجوال، يعني هل ممكن يعني يصل الى مرحله الاحتراف من خلال جوال؟
1: اي ممكن انه فاهم نفس لا مستحيل يفهم نفس الاعدادات اللي في الكاميرا بالجوال، لكن فاهم التكوين وطريقته ولقى سوقه وبنفسه تطلبه
0: يعني. ينجح يوصل الاحتراف ينافسكم؟
1: ينافسكم. انا كان معي ايفون 3 يعني في احدى مراحل.
2: لا فهمنا
1: لا
2: الان. ايش الفرق بينكم وبين مصور الجوال؟ لأنه إحنا استضافنا قبل كذا أحد الأشخاص كذا معروف إنه مصور.
0: بس كان زواجات يعني مناسبات زواجات بالجوال، لكن فعاليات أنت أكبر يعني الموضوع أكبر، فأنت الأجهزة اللي معك كلها إلكترونية ومتطورة.
1: صحيح، يعني حتى لو في الزواج نفسه في مصور بكاميرا قاعد يصور وفي مصور بالجوال، هذا أخف وأسرع، بيعطيهم اليوم، هذا ممكن آخر الليل. فيس
2: وأنت وش الفرق يعني عندكم أنتم؟
1: الفرق إيش، الفني ولا؟
2: الفرق الفني إيه، أنتم كمصورين فوتو وفي ناس جوالات. إيه؟ طالما أنه في ناس جوالات وصلوا لمرحلة الاحتراف، أجلش دوركم.
1: ما يقدر هو يصور نفس اللي أنا قاعد أصوره بالجوال فوتو. ممكن يكون مصور فوتو شاطر بالجوال نفسه، يصور في المقاهي اللي يزورها ويكون جدا شاطر في الإديتنج، صور أقوى من بعض المصورين اللي معهم نفس كاميراتي. أوكي، أتفق معك ويعجبوني، بس إنه ينزل فعالية ويكون يعني اعتمادي بالجوال زي الكاميرا اللي يصنعون لها الشيء ما يقدر.
0: صحيح، اللي بالاحتراف لازم يتعب يعني، ما يمكن بيجي بالجوال. صحيح،
1: صنع لها الشيء.
0: طيب داود، وش المناسبة أو النشاط الترفيهي والرياضي اللي حضرته واستمتعت فيه وطلعت بأجمل صور للذكرى؟
1: والله كثير، وش أقول وش
0: ما شاء الله، ما
2: نبي أبرزها
0: كلها مستمتع فيها يا داود.
1: إيه، أنا ما أحب أصور شيء يعني مالي فيه أو ما استمتع فيه، ما يمديك.
0: طيب خلال 5 سنوات الأخيرة وش الحدث؟
1: جميل. عندك معرض أو بطولة ديكات، أقوى بطولة جمال خيل عالمية، استضافتها السعودية.
0: سلام عليك،
1: أول مرة تشوف قدامك أبطال العالم في جمال الخيل.
2: تشوف الخيل أصل الوحدة تسحرك،
1: عنفوان وسحر وجمال، ولما تجي الأفحل شعور، ولما تجي الأفراس شعور،
2: والمهور
1: شيء خيالي والله، شيء خيالي.
2: متى آخر مرة انسحبت من كاميرتك؟
1: انسحبت؟
2: إيه،
1: ما قد صارت
0: ولا تصير إن شاء الله.
1: ولا قد صارت هي بعد ذيك الكاميرا في المية ما.
2: لا، لأنه في الفعاليات أوقات بعض اسمع بعض لا. الفعاليات يصير فيها نوع من التنظيم ولا في شيء لازم ممكن.
1: صار موقف زي كذا ما انسحبت، يعني جاء شخص حط بيده قدام العدسة، بس أنا اعتبرتها إهانة كبيرة صراحة يعني. بتطلع ألعاب النارية في لحظة معينة، أنا من العصر جاهز
2: حاجز مكانك
1: هذا المكان، صعوبة عالية صراحة عشان نطلع بدو الصور. فجاء في آخر لحظة مع اللعب النارية حط يدي على أنا، يتطلب منك الموضوع ضبط نفسه وهدوء وخلص، بحملة كامل المسؤولية.
0: والله يا داود، ترى المعارض اللي عندنا يعني والمنتشرة في المملكة تراها يعني فرصة لالتقاط الصور الذكية من خلال الزوايا، وهذا اللي تميزك عن غيرك. انت ضربت مثال الآن في جمال الخيل، ترى ظل لا ننسى معرض الصقور الموجود عندنا في المملكة، ترى في لقطات باهرة، لا سواء من الطير هو يطير ولا من مع الأجواء داخل المعرض والأطفال وهم يحملون، هذه كلها ترى والله فيها زوايا، لكن تحتاج إلى ذكاء فقط من المصور وتنتشر بين الناس، تصير في جوالاتهم.
1: بإذن الله العام إني أحضر، ما أقدر تحضر لين الحين.
2: طيب
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: الفعاليات اللي عندنا
2: داود، هل أنت حققت أحلامك أو في إيش الحلم اللي أنت بتوصل له؟ هذا لما ننهي لقاءنا قول ايش بك تضحك، انا ما قلت لك تحت
1: لا، لانه بقول لك ايه، حققت احلامي الدنيويه واتمنى اوصل الجنه باذن الله.
2: الله، لا كذا انت قفلت الطموح.
1: قفلت الفقره انا
2: كيف حق. يلا الحين تقدر تقوم وتقوم معك ايش افكارك.
0: الله يوفقك يا داود، اسعدتنا والله بالاتصال، واسعدتنا ايضا بالحضور، واسعدتنا الحقيقه يعني بهالجمال الفوتوغرافي. كان ودنا بحضورك في الاستديو، لكن ان شاء الله المرات القادمه وانت حاضر باذن الله،
2: وجمال شخصيتك برضو الجميله ذي.
1: لي الشرف والله اني سعدت بكم.
0: الله يحفظك يا داود، تحياتنا لك، اهلا وسهلا. شكرا لضيفنا الكريم مصور الفعاليات داود الأنصاري. شكرا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. غدا لقاء جديد عند 10 ليلة. نعطي التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء،
2: تصبحون على ما تتمنون.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والأنف الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: وعي.
7: عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: السعودية الخضراء.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. حلقة اليوم مستمعينا نخصصها لموضوع يعيد تعريف علاقة الصناعة بالبيئة، وهو الاقتصاد الدائري. فبدل أن تنتهي رحلة المنتج باستخراج المادة الخام وتصنيعها ثم رميها بعد الاستخدام، يقترح الاقتصاد الدائري مساراً مختلفاً تتحول فيه النفاية نفسها إلى مادة خام لدورة إنتاج جديدة، وهو توجه ترسخه رؤية 2030 عبر مستهدفات واضحة لتدوير النفايات الصناعية، وتتبناه مبادرة السعودية الخضراء ضمن رؤيتها لصناعة أكثر استدامة. ضيفنا مستمعين في هذه الحلقة الدكتور خالد بن محمد الشهري، الأكاديمي ومستشار في دعم صناعة القرار البيئي والاستدامة. سيأخذنا في أربعة محاور، من الفكرة إلى التطبيق، من صناعة دائرية إلى تقييم دورة حياة المنتج.

0: المنتج ثم من النفايات إلى مادة خام، وأخيرا كيف تبنى القدرة المؤسسية على الاستدامة. أهلا وسهلا بضيفنا الكريم وبكم مستمعينا في هذه الحلقة. مستمعينا، حين نتحدث عن الاقتصاد الصناعي التقليدي فنحن أمام مسار خطي واضح: استخراج ثم تصنيع ثم رمي. أما الاقتصاد الدائري فيقلب هذا المسار، إذ تتحول النفاية ذاتها إلى مادة خام تدخل دورة إنتاج جديدة. في المملكة تعمل الشركة السعودية لإعادة التدوير سيرك على تعزيز هذا التوجه صناعياً، وضمن رؤية 2030 هناك مستهدف صريح لتدوير 85% من النفايات الصناعية. لكن الفارق الحقيقي بين مصنع يطبق الاقتصاد الدائري فعلياً ومصنع يكتفي بشعار إعادة التدوير يبقى سؤال يستحق التوقف عنده: ما الفرق الجوهري بين مصنع يتبنى الاقتصاد الدائري فعلياً ومصنع آخر يكتفي بإضافة صندوق لإعادة التدوير؟ ضيفنا الكريم يجيب على هذا السؤال.
1: بداية، من المهم الإشارة إلى أن ما نشهده اليوم في المملكة من تسارع في ملفات الاستدامة والاقتصاد الدائري هو جزء من تحول وطني كبير تحقق بفضل الله تعالى، ثم بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظهم الله. ورؤية المملكة 2030 نقلت الاستدامة من كونها ملفا بيئيا منفصلا إلى عنصر أساسي مرتبط بالتنمية والصناعة والاستثمار وجودة الحياة. ومن هذا المنطلق فالفرق الحقيقي ما بين المصنع الداري وغيره ما يكون في وجود صندوق إعادة التدوير من عدمه، بل الفرق في وين يبدأ التفكير في عملية تصميم وتصنيع المنتج. فالمصنع اللي يكتفي بإعادة التدوير حط الحل في آخر الخط، فهو يكون أنتج المنتج بالتالي تولدت النفاية وبعدها يبدأ يفكر كيف يتعامل معها. وهذا تحسين مهم، لكنه يظل معالجة في نهاية المسار ولا يغير تصميم العملية نفسها. أما المصنع اللي تبنى الاقتصاد الدائري فعليا فهو يسأل من البداية قبل ما أصمم المنتج وقبل ما أختار المادة الخام وش الهدر اللي ممكن ينتج من هذا الاختيار، وكيف أقدر أقلله أو أمنعه، وأيضا كيف أحافظ على قيمة المادة مستخدمة في التصنيع لأطول فترة ممكنة. خلونا نأخذ مثال بسيط في التغليف. مثلا عندنا مصنع يجمع الكرتون بعد الاستخدام ويرسله لإعادة التدوير، وهذا شيء إيجابي. لكن المصنع اللي تبنى الاقتصاد الدائري يسأل من البداية: هل أنا أقدر أقلل كمية المادة المستخدمة أصلا؟ وهل أقدر أغير التصميم أو السماكة للتغليف بدون ما أثر على وظيفته؟ وهل أقدر أختار مواد يسهل فصلها وإعادة استخدامها وتدويرها لاحقا؟ وهنا يظهر الفرق الجوهري. فالمصنع الأول يدير النفاية بعد ما تتكون، بينما المصنع الثاني يحاول يمنعها من الأساس ويقللها قدر الإمكان. ونفس الفكرة تمتد لسلسلة التوريد المشتريات. فالمصنع الدائري ينظر لنوعية المواد اللي يشتريها وكيف يتعامل مع الموردين، وهل المنتجات الثانوية من عملية التصنيع ممكن ترجع للعملية أو تستخدم في عملية ثانية بدون ما تتحول إلى عبء للتخلص منها. التفكير الدائري ما هو خطوة إضافية في آخر خط الإنتاج، بل هو قرار مدروس في تصميم المنتج وإدارة الموارد يبدأ من أول يوم.
0: مستمعينا الأعزاء، قبل أن يقرر أي مصنع من أين يبدأ تطبيق الاقتصاد الدائري، فهو يحتاج أولاً أن يعرف أين يقع الأثر البيئي الأكبر لمنتجه: هل في المادة الخام؟ أم في التصنيع؟ أم في النقل؟ أم في نهاية عمر المنتج؟ وهنا يأتي دور أداة تعرف بتقييم دورة حياة المنتج كأداة تحدد نقطة البداية الصحيحة بدل التخمين. سؤالنا للضيف: كيف يستخدم المصنع تقييم دورة حياة المنتج ليحدد أين يبدأ فعلياً بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري.
1: برأيي أهم قيمة لتقييم دورة حياة المنتج أو Life Cycle Assessment LCA في أنه ينقل المصنع من الخيارات المبنية على الحدس إلى القرار المبني على البيانات. فأحيانا ننظر إلى المنتج ونفترض أن أكثر به يكون فيه التغليف مثلا، لأنه شيء نشوفه قدامنا، نتكلم عن كراتين، بلاستيك، مخلفات ظاهرة واضحة للجميع. لكن لما نسوي تقييم دورة حياة المنتج وننظر للمنتج بشكل متكامل، ابتداء من المادة الخام إلى عملية التصنيع وعملية النقل ثم مرحلة الاستخدام وحتى نهاية عمر المنتج، ممكن نكتشف أن التغليف يمثل جزء محدود من الأثر البيئي، وأن نقطة الأثر الأكبر موجودة في مكان ثاني، مثل مرحلة استخدام المادة الخام أو استهلاك الطاقة أثناء التصنيع. وهنا تظهر قيمة الـ LCA، فهو يساعد المنشأة أو المصنع في تحديد ما نسميه نقاط الأثر الرئيسية أو الهوت سبوتس. بدل ما توزع المنشأة أو المصنع وقتها وميزانيتها على 10 مبادرات بيئية بالتساوي، ممكن تركز على النقاط اللي فعلا تعطينا أكبر عائد بيئي واقتصادي. فخلونا نفترض كمثال مبسط أن التغليف يمثل 5% من أثر المنتج البيئي، بينما مرحلة معينة من التصنيع تمثل 60%. لو ركزنا كل جهدنا على التغليف لأننا نشوفه قدامنا، هنا احنا ممكن نفوت فرصة أكبر بكثير لتحسين العملية الأساسية. وفي صناعة الأسمنت مثلا، تقييم دورة الحياة ممكن يوضح لنا أن جزء كبير من الأثر البيئي يرتبط بإنتاج الكلينكر واستخدام الطاقة، بالتالي تصبح الأولوية مختلفة عن مجرد تغيير العبوة والتغليف الخارجي. وتقييم دورة حياة المنتج أو LCA مهم أيضا للاقتصاد الدائري، لأنه يساعدنا نتأكد أن الحل اللي اخترناه خفض الأثر فعلا وما نقل المشكلة فقط من المرحلة الثانية. لكن هنا في نقطة أساسية ودي أشير لها وأنبه عليها، وهي جودة البيانات. فكلما ممكن لابد أن نستخدم بيانات فعلية من المصنع، خصوصا للعمليات الأساسية، نتأكد أن البيانات الأخرى المستخدمة تمثل التقنية والسياق الجغرافي الفترة الزمنية بشكل مناسب. عشان كذا أشوف أن الـ LCA مو مجرد تقرير بيئي أو رقم للبصمة الكربونية، لكن هو أداة لدعم القرار الاستثماري. وين نضع الجهد؟ وين وجه الاستثمار؟ وأي تدخل فعلا بيعطيني الأثر الأكبر؟
0: مستمعينا الكرام، من المفاهيم التي بدأت تكتسب حضورا في النقاش الصناعي مفهوم التكافل الصناعي، وهو ببساطة أن تصبح نفاية مصنع معين مادة خام لمصنع آخر. هذا المفهوم لم يعد نظريا، فهناك نماذج عالمية طبقته على مستوى مدن صناعية كاملة، حيث تتبادل المصانع بمخرجاتها بدل أن ترميها. سؤالنا للضيف الكريم: ما الذي يمنع اليوم انتشار هذا النوع من التكافل الصناعي بين المصانع في المملكة، وكيف يمكن تجاوزه؟
1: الفرصة للتكافل الصناعي في المملكة اليوم كبيرة جدا، خصوصا مع وجود مدن ومجمعات صناعية فيها عدد كبير من المنشآت المتقاربة جغرافيا. مع التحول الكبير اللي تشهده المملكة في الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد ضمن رؤية السعودية 2030 بقيادة ولي عهد حفظه الله، واللي جعلت الاستدامة مرتبطة بشكل أوضح بالتنمية الاقتصادية والتنافسية الصناعية. لكن التكافل الصناعي ما يحدث بشكل تلقائي لمجرد تجاور مصنعين جنب بعض. في رأيي عندنا ثلاث تحديات رئيسية لانتشار التكافل الصناعي. الأول هو توفر المعلومة والربط بين المنشآت. فمثلا مصنع عنده منتج جانبي أو مادة فائضة، ممكن ما يعرف أنه في مصنع ثاني قريب منه يحتاج نفس المادة كمدخل لعملية الإنتاج. والعكس صحيح، ممكن مصنع يشتري مادة خام من مكان بعيد وهو ما يعرف أنه في مصدر محلي بديل لها. وهنا تظهر الحاجة لمنصات وقواعد بيانات تساعد في مطابقة العرض والطلب بين المنشآت، مع المحافظة طبعا على سرية البيانات التجارية. التحدي الثاني في التكافل الصناعي هو الجودة المواصفات. كون المادة منتج جانبي أو نفاية ما يعني بشكل تلقائي أنها تصلح تكون مدخل صناعي. فالمصنع المستقبل للمادة الجانبية أو النفاية يحتاج يعرف تركيبتها وجودتها وكميتها، ويتأكد من استقرار هذه المواصفات، لأنه إذا بيبني عليها عملية إنتاج يحتاج مورد يمكن يعتمد عليه. أما التحدي الثالث في رأيي هو الجودة الاقتصادية والتنظيمية. إذا كانت تكلفة جمع النفاية ونقلها ومعالجتها واختبارها أعلى من شراء مادة خام جديدة، فصعب أن يستمر النموذج على المدى الطويل.

0: لذلك نحتاج بيئة تنظيمية واضحة وحوافز مناسبة ونماذج تعاقدية تعطي المصانع الثقة للاستثمار في التاج الصناعي. وعندنا بالفعل مؤشرات محلية مشجعة. شركة سيركا على سبيل المثال أثبتت إمكانية معالجة جزء من النفايات البلدية وتحويلها إلى وقود مشتق بالنفايات أو ما يسمى بالRDF يمكن استخدامه في صناعات مثل الأسمنت. وهذا مثال بسيط على الفكرة الأساسية، أن في مخرج من عملية التصنيع يتحول إلى مدخل لمنظومة صناعية ثانية. وهناك أيضا توجه لدى مدن لدراسة وتطوير نماذج ومناطق صناعية أكثر اعتمادا على مبادئ الاقتصاد الدائري، بحيث يسهل تبادل الموارد والمنتجات الجانبية بين المنشآت. والفرصة هنا مو بيئية فقط بل اقتصادية أيضا. فبحسب تقديرات أعلنتها سيرك مؤخرا أن قطاع النفايات في المملكة وإدارتها لديه إمكانية لإضافة أكثر من 120 مليار ريال للناتج المحلي بحلول عام 2040، بالإضافة إلى خلق 77 ألف فرصة عمل، طبعا بالإضافة إلى خفض كبير في المبعثات. وهذا في رأيي يتسق تماما مع توجه المملكة أن ما ننظر للاستدامة باعتبارها تكلفة إضافية على الصناعة، وإنما كمصدر للكفاءة والاستثمار وخلق القيمة الاقتصادية. في النهاية التكافل الصناعي يبدأ لما يتوقف المصنع عن رؤية مخرجات المصنع الآخر كنفاءة ويبدأ يراها كمورد له قيمة اقتصادية.
1: في محورنا الرابع مستمعينا في هذه الحلقة، كثير من المصانع تستثمر في تدريب فرقها على مبادئ الاقتصاد الدائري، وهذه خطوة مهمة بلا شك، لكن السؤال الحقيقي يظهر بعد انتهاء التدريب: هل تستمر هذه الممارسات في العمل اليومي بعد خروج المدرب من المنشأة، أم تبقى معرفة فردية عند من حضر؟ سؤالنا هنا لضيفنا الكريم: كيف تبنى قدرة مؤسسية دائمة على الاقتصاد الدائري بدل أن تبقى مجرد معرفة فردية عند من حضر التدريب؟
0: هذا السؤال مهم جدا بالنسبة لي، ومن واقع عملي في التدريب وبناء القدرات سواء في كفاءة الطاقة وإدارة الكربون أو في تقييم دورة الحياة، أشوف أن الفرق الحقيقي ما بين منشأة ومنشأة مو في عدد الأشخاص اللي حضروا التدريب، وإنما في وش صار للمعرفة المكتسبة بعد ما انتهى التدريب. في منشأة ينتهي البرنامج التدريبي والموظف يرجع لعمله اليومي، وبعد عدة أشهر ممكن ترجع ممارسات القديمة لأن المعرفة بقيت عند شخص. ولكن في منشأة ثانية المعرفة المكتسبة تتحول إلى طريقة عمل مؤسسية، فتدخل في إجراء رسمي أو نموذج تدقيق وعملية اتخاذ القرار، وتصبح مرتبطة بمؤشر أداء ومسؤول واضح يتابعها. وهذا الفرق الجوهري ما بين نقل المعرفة وبناء القدرة المؤسسية. وأنا أحب أستخدم اختبار بسيط: لو المدرب خرج من المنشأة والموظف اللي تلقى التدريب انتقل إدارة ثانية، هل الممارسة المكتسبة راح تستمر؟ إذا استمرت فهذه علامة قوية إن القدرة ترسخت. أما إذا توقفت بمجرد غياب الشخص أو توقف المتابعة الخارجية، فغالب البناء هو قدرة فردية وليست قدرة مؤسسية. وعشان تتحول الممارسة إلى قدرة مؤسسية نحتاج لعدة أشياء. أولا مسؤوليات واضحة: مين المسؤول عن هذا القدرة؟ مين اللي يجمع البيانات؟ ومين يتابع المبادرات؟ ثانيا لابد تدخل الممارسة ضمن إجراءات اليومية المنشأة، مو تكون نشاط منفصل نسوي مرة في السنة. وثالثا لابد أن يكون في مؤشرات أداء. ممكن المنشأة تقيس مثلا استخدام كفاءة استخدام المواد، أو نسبة إعادة الاستخدام، أو مثلا نسبة تحويل النفايات إلى المرادم، مؤشر أداء أوضح. القيمة الاقتصادية المستردة من المنتجات الجانبية، كل منشأة عاد بحسب طبيعة نشاطها. والعامل الحاسب في النهاية للأمانة هو دعم القيادة العليا. إذا مدير المصنع والإدارة التنفيذية يسألون عن هذه المؤشرات ويراجعونها ويحددون مسؤولين عنها، تستمر الممارسة. أما إذا بقى الموضوع محصور في الشخص اللي حضر التدريب، فغالبا يضعف مع الوقت. فالقدرة المؤسسية في الحقيقة ما تبنى داخل قاعة التدريب فقط، بل تبنى بعد التدريب لما تتحول المعرفة المكتسبة إلى إجراء، والإجراء إلى مؤشر، والمؤشر إلى مسؤولية ومتابعة.
1: مستمعين الكرام، الاقتصاد الدائري في جوهره ليس مجرد إجراء بيئي إضافي، بل إعادة تفكير في كل قرار صناعي، من تصميم المنتج إلى علاقة المصنع بجيرانه وبفريقه. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامج السعودية الخضراء. شكرا لضيفنا الكريم الدكتور خالد بن محمد الشهري على هذه الإضاءات القيمة. شكرا لكم أنتم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق الحربي، وهذا سليم الغامدي، يتمنى لكم أوقاتا هانئة وسعيدة. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السعودية الخضراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: ديرتي حبيبتي.

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواه، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ثروة، بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن بل تعيشه، ولا تسمع القصة بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط، بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. سلم تي بلادي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي. في مدينة الظهران حيث ينبض شرق المملكة بالحيوية، ينهض مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء كأحد أبرز معالم التحول الثقافي ضمن رؤية المملكة 2030 ليكون مساحة تلتقي فيها المعرفة بالفن والإبداع بالابتكار. داخل هذا الصرح لا تكون الثقافة مجرد محتوى يقرأ، بل تجربة تعاش. مكتبة ضخمة تحتضن آلاف الكتب ومعارض فنية تفتح أبواب التأمل ومساحات إبداعية تلهم الزوار لصناعة أفكار جديدة. كل زاوية في المركز تحمل رسالة أن المعرفة ليست ترفاً بل قوة تصنع المستقبل.

0: والسينما والبرامج التعليمية والفعاليات العالمية، ليصبح نقطة التقاء بين الثقافات المختلفة وجسراً يربط المملكة بالعالم عبر الإبداع والفكر. وفي قلب هذه التجربة يمنح الشباب فرصة لاكتشاف قدراتهم وصقل مواهبهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية في بيئة تدعم الابتكار وتحتضن الطموح. إثراء مركز ثقافي وفضاء حي يعكس رؤية الوطن الذي يؤمن بأن بناء الإنسان يبدأ من بناء الفكر، وأن الثقافة هي الطريق الأعمق نحو المستقبل. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البرك. في أمان الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
6: ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
2: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
1: مفردات وجموع.
2: والمفردة التي نحن بصدد معرفة جموعها هي الطريق، ورد في لسان العرب، والجمع أطرقة وطرق. قال الأعشى: فلما جزمت به قربتي تيممت أطرقة أو خليفة. وفي حديث سبرة أن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة، هي جمع طريق على التذكير، لأن الطريق يذكر ويؤنث، فجمعه على التذكير.

0: تأنيث أطرق كيمين وأيمن، وقولهم بنو فلان يطأهم الطريق، قال سيبويه إنما هو على سعة الكلام أي أهل الطريق. وقيل الطريق هنا السابلة، فعلى هذا ليس في الكلام حذف كما هو في القول الأول، والجمع أطرقة وأطرقاء وطرق، وطرقات جمع الجمع. وأنشد ابن بري لشاعر يطأ الطريق بيوتهم بعياله، والنار تحجب والوجوه تذال، فجعل الطريق يطأ بعياله بيوتهم، وإنما يطأ بيوتهم أهل الطريق.
1: متشابهات وفروق.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما البعل والزوج، فما الفرق بينهما؟ كثر كلام العلماء واختلف في الحديث عن الفرق بين البعل والزوج، قيل إنهما يستعملان بمعنى واحد في أغلب الاستعمالات كما يفيده كلام غير واحد من أهل العلم، إلا أن كلمة البعل أعم من الزوج، إذ تطلق أحياناً على سيد الجارية ومالكها. وبالمالك فسرت رواية مسلم في حديث جبريل أن تلد الأمة بعلها، وبه فسر قوله تعالى أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين، وبعل صنم كانوا يعبدونه. ومما قاله العلماء في التفريق بينهما يقال زوج للأنثى والذكر، فالرجل والمرأة كل منهما زوج للآخر. والشاهد على أن كلمة زوج تطلق حتى على الأنثى قول الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وزوج أيضا تدل على اثنين بعكس وتر أي مفرد، كما في قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أما بالنسبة للبعل فلا يقال إلا للذكر، ولا يصح أن يقال للأنثى. وفي اللغة البعل والبعولة يعني العلو والاستعلاء، وسمي كل مستعل على غيره بعلا، قال تعالى أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، لأنهم يعدونه سيدهم المستعلي عليهم. والأرض المستعلية التي هي أعلى من غيرها تسمى بعلا. وقيل البعل تعني كل من استعلى على غيره مثل الزوج، حيث إن الزوج هو القيم على زوجته، وهذا موضح في سورة هود في الآية 72 في قوله تعالى وهذا بعلي شيخا، وكذلك في سورة البقرة الآية 28 بعد 200 في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن. والمقصود في كلتا الآيتين بالبعل الزوج، والمقصود هنا الزوج المعيل والقاضي لحاجات زوجته، وهو الرجل الذي جعله الله قواما على زوجته في سورة النساء الآية 34 في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا. ولهذا فالبعل هو من يستعلي على غيره وليس الزوج فقط، حيث كان يطلق العرب قديما على ما يعبدون من دون الله بعلا.
1: عامي وفصيح.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض المفردات العامية مع إرجاعها لأصلها الفصيح وبيان معناها. يصف أهل الشام الشخص الذي يرتدي لباساً مناسباً له على سبيل المثال بأنه يلبق له. فتعالوا نتعرف أصل هذه الكلمة الفصيح. ورد في لسان العرب وهذا الأمر يلبق بك أي يوافقك ويزكو بك. قال الأزهري العرب تقول هذا الأمر لا يليق بك ولا يلبق بك، فمن قال لا يليق فمعنى

0: معناه لا يحسن بك حتى يلصق بك، ومن قال لا يلبق فمعناه أنه ليس يوفق لك، ومنه تلبيق الثريد بالسمن إذا أكثر أدمه، ويقال لبق به الثوب أي لاق به، والثريد الملبق الشديد التثريد الملبد بالدسم، يقال ثريدة ملبقة. وفي الحديث فصنع ثريدة ثم لبقها أي خلطها خلطا شديدا، وقيل جمعها بالمغرفة، ولبق الثريد وغيره خلطه ولينه. أنشد ابن الأعرابي لا خير في أكل الخلاصة وحدها إذا لم يكن رب الخلاصة ذا تمر، ولكنها زين إذا هي لبقت بمحض على حلواء في مضر القدر. إذن هذا هو أصل هذه الكلمة الفصيح. ونبقى في فقرة عامي وفصيح مع كلمة عامية أخرى، وهي كلمة مخنز التي يطلقها بعضهم على ما كان له رائحة غير طيبة. فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح ومعناها. ورد في لسان العرب: خنز اللحم والتمر والجوز بالكسر خنوزا، ويخنز خنزا، فهو خنز وخنز كلاهما فسد وأنتن، الفتح عن يعقوب، مثل خزن على القلب. وفي الحديث لولا بنو إسرائيل ما أنتن اللحم ولا خنز الطعام، كانوا يرفعون طعامهم لغدهم أي ما نتن وتغيرت ريحه. وقول الأعلم الهذلي: زعمت خناز بأن برمتنا تجري بلحم غير ذي شحم، يعني المنتنة، أخذه من خنز اللحم وجعل ذلك اسما لها علما. والخنيز الثريد من الخبز الفطير، والخنزوة والخنزوانة والخنزوانية والخنزوان الكبر، والأخيرة عن ابن الأعرابي. وأنشد: إذا رأوا من ملك تخمطا أو خزوانا ضربوه ما خطأ.
1: أخطاء شائعة.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض الأخطاء اللغوية الشائعة مع تقديم البديل الصائب لها. والخطأ اللغوي الشائع الذي نتناوله قول بعضهم: أنا أعتبر ذلك كذا، والصحيح أعده كذا. من الأفعال الشائعة في العربية فعل اعتبر، حيث يقال اعتبرت فلانا صديقا، والأصح عددت فلانا صديقا. فاللغة العربية لا تستخدم اعتبر بهذا المعنى، لأنه يعني اتخذه عبرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأيضا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وهنا نصل بكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج إضاءات اللغوية، ونرجو أن تكون قد حازت رضاكم وإعجابكم. تقبلوا تحياتي أنا معدي ومقدم البرنامج خالد الغانم، والمخرج خالد الشامخي. في أمان الله.
2: إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل، يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
8: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
10: ديرتي حبيبتي،

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد.

عادت الحياة، ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء

لحالك تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

0: وعي.
1: الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

همك عنا قلبي ولا همك عنا قلبي قلبي وليل الخوف العبي ولا همك عنا قلبي قلبي وليل الخوف العبي مراسيلي تعبت مراسيلي مواويلي عدت مواويلي خطى المراسيل ولا هي عارفة يوصل لك سلامي أشواقي أشواقي ملامي عارفة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: وعي.
5: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظنا أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر، ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غداً. فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يداً واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساساً لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
7: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: فصيح الكلام من حديث العوام. فصيح الكلام من حديث العوام برنامج يسلط الضوء على الأصول الفصيحة لبعض الألفاظ العامية ويرصد ما طرأ عليها من تغيير. البرنامج من إعداد محمد الخنيني، تقديم ناصر الراجح ومنال الفيصل، إخراج حمد الرشيدان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. أهلا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فصيح الكلام من حديث العوام. أملنا دائما أن تقضوا مع فقرات هذه الحلقة وكل حلقة وقتا ممتعا ومفيدا. الآن أحبتنا إلى أولى مواد هذه الحلقة.

مستمعين الأعزاء أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم فلان راعي فخفخة، أي يتباهى بما لا يملكه كله، ويقولون فلان يحب الفخفخة، ويقول بعض العوام ولد فلان ما عنده إلا الفخفخة. حين يتباهى شخص بما ليس عنده أو يفتخر بأكثر مما لديه يقولون له على سبيل الزجر بلاش فخفخة أو خلي عنك الفخفخة. لا شك أن الفخفخة صفة ذميمة ويمقتها الناس ولا يقدم عليها الراشدون والعقلاء. جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء العاشر صفحة 52: الفخفخة افتخار المرء بأكثر مما هو عليه والتباهي بما ليس له كله. يقول العامة فلان يفخفخ أو يتفخفخ أو يظهر أن لديه مالا أو بلغ منزلة وهو لم يصل إليها بعد، وهو يصنع ذلك على سبيل الادعاء ورغبة في الحصول على مكانة اجتماعية أو وجاهة لا يملك أسبابها أو مسوغاتها الحقيقية، فهو يتزيى بما لا يملك ويظهر حيازة ما ليس عنده أو يستحقه. والفخفخة أحبتنا ليست حكرا على عصر أو بلد دون آخر، بل تجد له نماذج أينما وليت أو اتجهت. قال عبد الله ابن صقيه من أهل الصفرة: دايم نصيح ولا على الناس منا، يا مناد يا لموات ما لك مجيبي، أجروح راع الفخفخة عيل جنة، ومن لا يفخفخ ما وجد له طبيبي. وقد عرفت كتب اللغة هذه المعاني بيد أن الفخفخة اقتصرت فيها على المفاخرة بالباطل، وهي ليست بعيدة عن معناها في اللهجة العامية. جاء في لسان العرب لابن منظور قال المفضل الضبي: فخفخ الرجل إذا فاخر بالباطل. ويرى الأستاذ العبودي أن فخفخ بالعامية ليس على المبالغة أي المفاخرة بالباطل، وإنما هو التزيد في المفاخرة، كأن يكون للشخص ما يفاخر به ولكنه لم يقتصر بالمفاخرة على ما لديه، وإنما زاد على ذلك وادعى التفاخر بأكثر مما لديه. خلاصة القول أحبتنا هي أن قول العامة في دارج كلامهم فلان راعي فخفخة أو فلان يحب الفخفخة، أو قولهم فلان يتفخفخ أو ما عنده إلا الفخفخة، ويا فلان بلاش فخفخة وخلي عنك الفخفخة، كل هذه المعاني ليست من الفصحى ببعيد، لذا فهي تعد من العامي الفصيح الذي جرى على ألسنة العرب ونقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها.

0: مستمعين الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم فلان رجال صلف، أي فيه جلافة وشدة، وفلان فيه صلافة، وفلانة صلفة مع زوجها، أي صعبة المراس، جافة التعامل مع شدة وعسارة. وكثيرا ما تعوذ الناس من المرأة الصلفة ومن الصلافة بشكل عام، وعدها خلقا ذميما وممقوتا، ويفسد أواصر العلاقة الاجتماعية ويهدد استمرار الحياة الزوجية. جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء الثامن الصفحة 82 بعد 100: إنسان صلف أو صلف بمعنى نزق أحمق، شديد في إصدار الأوامر، لا يستعمل الرفق في أموره، فهو شخص صلف وطبعه صلف، واسم الفعل من ذلك صلف بفتح اللام، وتصغير صلف هو صليف، ومنه المثل جاك يا صليف أصلف منك. يقال للنزق يلاقي من هو أشد نزقا منه. قال يحيى ابن خليفة الرشدان من عنيزة: وعواد بن رشدان وصفه حلياه مثل الجمل، لهاج تسمع هديرة، وصلف يحوش، وما هي والله مراواه ترفع لها الرايات في كل ديرة. وقد تحدثت كتب اللغة عن الصلف وأشارت إلى أنه جرى على ألسنة العرب الفصحاء، ولذا فإنه يأتي في باب العامي الفصيح. جاء في التهذيب للأزهري قال المنذري: امرأة صلفة قليلة الخير لا يحظى عند زوجها. قال المنذري: امرأة صلفة قليلة الخير لا تحظى عند زوجها. وقال الليث: الصلف مجاوزة قدر الظرف والبراعة والادعاء فوق ذلك. عودا على بدء، فإن قول العامة في دارج كلامهم في بعض اللهجات الدارجة فلان رجال صلف، وفلانة صلفة مع زوجها، وفلان فيه الصلافة، كل هذه المعاني تأتي امتدادا لفصيح كلام العرب، ولذا تعد من العامي الفصيح الذي تكلمت به العرب ونقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها، وما زال مستخدما حتى يومنا هذا. مستمعين الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم فلان مقحط، أي لا ينفق على نفسه وعياله، وإنما يشح عليهم ويحبس ماله عنهم، فهو يقحط على نفسه وأهل بيته، الواحد مقحط والجمع منه مقحطين. حين يغضب الناس من شخص يضيق على الناس في معاشهم وأرزاقهم يدعون عليه قائلين يا مال القحط. في بعض اللهجات الدارجة يقول العوام فلان يقحط على عياله، تقحيط بتشديد الحاء في يقحط. جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء العاشر الصفحة 71 بعد 200: رجل مقحط مقتر على نفسه وعياله، كأنه يشعر بالقحط، كأنه يشعر بالقحط الذي هو انحباس المطر، ويتعامل مع الناس بذلك حتى وإن لم يكن هناك جدب، وتراه إذا أنفق نفقة فإنها تكون قليلة ضئيلة، كما يقولون لمن يأكل أكل الجائع البعيد العهد بالشبع، فلان مقحط، أو يقولون أكل أكل مقحط أو أكل المقحط. وقد عرف العرب هذه المعاني وجرت على ألسنتهم إبان عصور الاحتجاج، ونقلتها إلينا كتب اللغة ومعاجمها، ولهذا فإنها تعد من العامي الفصيح. قال الصغاني في التكملة: رجل قحطي، وهو الأكول الذي لا يبقي شيئا من الطعام، وهذا من كلام الحاضرة نسبوه إلى القحط لكثرة الأكل. وفي لسان العرب لابن منظور قال ابن سيدة: وقد يشتق القحط لكل ما قل خيره، والأصل للمطر، وقيل القحط في كل شيء قلة خيره. قال ابن منظور: القحطي من الرجال الأكول الذي لا يبقي من الطعام شيئا، وهذا من كلام أهل العراق. وقال الأزهري: هو من كلام الحاضرة دون البادية، وأظنه نسب إلى القحط لكثرة الأكل، كأنه نجا من القحط فلذلك كثر أكله. خلاصة القول أحبتنا هي أن قول العامة في دارج كلامهم: فلان مقحط وأكل أكل المقحط، رجل مقحط من ناس مقحطين، وقولهم يمال القحط، كل هذه المعاني وردت على ألسنة العرب الفصحاء، وجاء العامي منها امتدادا للفصيح، لذا فهي تعد بحق من العامي الفصيح الذي نقلته إلينا كتب اللغة والمعاجم، وما زال الناس يستخدمونها حتى وقتنا الحاضر.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: برنامج يعالج بعض القضايا الاجتماعية.
1: إعداد مريم الغامدي.
2: إخراج عبد الله الصليهم.

0: ما بك يا أبا سمية؟
1: أبدا، سلامتك.
0: إنك متعب يا عزيزي.
1: قليل من الإجهاد فقط يا أم سمية.
0: لماذا لا تريح نفسك يا أحمد؟
1: أريح نفسي يا عائشة، والحمل الكبير الذي يثقل كاهلي.
0: ستفرج، ستفرج إن شاء الله.
1: أبو البنات يا عائشة يظل حاملا الهم والمسؤولية حتى الممات.
0: غدا تتخرج سمية وتعينك على أعباء الحياة.
1: كم؟ سنة؟ سنتان؟ وبعدها ستتزوج وترحل عنا، ويصبح مكسبها لزوجها وأولادها.
0: سنة الحياة يا رجل.
1: أنا غير معترض يا عائشة على سنة الحياة. البنت مصيرها الزواج، والولد أيضا، ولكن الفرق أن البنت تصبح لزوجها وبيتها وأولادها، بينما يبقى الولد مع أهله حتى لو تزوج، فهو يتحمل مسؤولية أهله.
0: حتى البنت أصبحت تعين أهلها بجزء من راتبها، فهي لا تنسى، لا تنسى أبدا أن لأهلها عليها حق.
1: هذا يعتمد على زوج البنت، فإذا كان يشعر بأنه لولا وقوف أهل زوجته معها وتشجيعها على التعلم لما تزوج امرأة عاملة. بعض الأزواج يرون أن تعطي زوجته أهلها شيئا من راتبها، هذا لا يجوز.
0: سنشرط على الزوج أن تساعدنا سمية بجزء من راتبها.
1: لا لا لا، لا يمكن أن أفعل ذلك يا عائشة، لا يمكن.

0: الحمد لله، لقد تخرجت وحصلت على وظيفة بسهولة.
1: الحمد لله، العقبة لي حتى أتخرج وأساعد أبي.
0: مسكين أبي، يستحق منا المساعدة والوقوف إلى جانبه.
1: لم ينجب سوى بنات، وكم تمنى أن يرزقه الله الولد ليساعده ويقف إلى جواره.
0: حتى لو كان لديه ولد لن يبدأ العمل حتى يتخرج مثلي، يعني سيساعده في مثل هذا الوقت.
1: نعم، ولكنه سيتحمل المسؤولية طوال العمر. أما أنت وأنا بعدك، وباقي الأخوات سنتزوج ونتركه.
0: ومن قال لك أنني سأتزوج؟
1: وهل ستحملين لقب عانس؟
0: لا، ولكنني سأساعده حتى تتخرجي وتتوظفي، فأفكر في الزواج وأنت كذلك.
1: ماذا تقصدين؟ هل ستحمل كل منا لواء العنوسة حتى تتخرج التي تليها فتسلمها إياه؟
0: يجب أن نفعل ذلك يا رؤى، لنظل نساعد أبي حتى لا يشعر بالحسرة بأنه لم يرزق بولد.
1: لا يا أختي لا، أنا سأتزوج بمجرد أن يطل الخطيب بوجهه الصبوح، وأساعد أبي وأنا متزوجة.

0: لقد تخرجت يا عمي في الجامعة.
1: ما شاء الله ما شاء الله. وهل ستعمل؟
0: لا، سأسافر إلى الخارج لمواصلة الدراسات العليا.
1: وأبوك ألم يمانع؟
0: ولماذا يمانع؟ إنه يتمنى أن يراني أن أحمل لقب دكتور في تخصصي.
1: بارك الله فيك يا بني ووفقك ورعاك.

0: تفضل كأس العصير يا أبي.
1: شكرا شكرا لك يا ابنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ها، ما أخبار الدراسة؟
0: الحمد لله، إنني من المتفوقات.

0: شاء الله ما شاء الله، أحسنت أحسنت يا منى، ليتك كنت ولدا يا ابنتي.
1: وما الفرق بين الولد والبنت يا أبي؟ إن نسبة المتفوقات كل سنة تفوق نسبة المتفوقين.
0: نعم نعم، ولكن يظل الولد ولد أبيه.
1: والبنت أليست ابنة أبيها يا أبي؟
0: بلى بلى، ولكن المقصود أن الولد وأولاده يحملون اسم الأب، أما أولاد البنت فهم لأبيه.

0: لماذا تظل تتنهد دائما يا أحمد؟ بناتك والحمد لله، ها هي ابنتك سمية تعد للدكتوراه، ورؤى تعد للماجستير، والأخريات سيتخرجن إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: انظر إلى أبناء أخيك أبي الأولاد،
1: إنهم يدرسون في الخارج وهم موظفون.
0: نعم، الذين يدرسون بالخارج ما زالوا يسحبون النقود تلو النقود من أبيهم، والموظفون يعبثون برواتبهم فيما يخصهم ويطلبون من أبيهم نقودا أيضا.
1: إيه، هذا صحيح يا أمينة، هذا صحيح يا أختي، ولكن
0: أحمد الله على ما أعطاك، ها هن بناتك من حولك يقفن معك، ليس ماديا فقط وإنما حنانا وبهجة وسرورا، يرعينك في كبرك، يشاركنك السراء والضراء.
1: هذا صحيح، صحيح يا أمين، صحيح.
0: بعض الأولاد يا أخي لا يرى منهم آباؤهم بعد أن يتزوجوا ويستقلوا بحياتهم لا عطفا ولا حنانا ولا مالا إلا من هدى الله.
1: صدقت.
0: فاخرج من الحزن الذي أنت فيه واحمد الله الذي رزقك ببنات مثل هؤلاء.

0: جئتك يا عمي خاطبا راغبا في ابنتك المصون رؤى.
1: ومن دلك علينا يا مبارك؟
0: كل الناس تتحدث عن بناتك بالخير، لقد أدبتهن وعلمتهن أحسن تعليم.
1: الحمد لله الذي وفقني لهذا. ولكن يا بني، هناك من هي أكبر من رؤى، ولا أستطيع تزويج الصغرى قبل الكبرى.
0: أخي الكبير سيتقدم لسمية عندما يعود من مهمته خارج البلاد،

0: من أشهر اللغويين والأدباء في القرن الرابع الهجري، وهو شاعر مجيد، واشتهر بقصيدته المقصورة التي تزخر بروائع التوجيه والأمثال والحكم البليغة، وضمنها تجاربه مع الحياة والناس بعد أن اشتعل رأسه شيبا وله نظر في الناس، لخصه بقوله:
1: والناس كالنبت، فمنهم رائع غض نضير عوده مر الجنى، ومنه ما تقتحم العين، فإن ذقت جناه انساغ عذبا في اللها. يقوم الشارخ من زيغانه، فيستوي من عاج منه وانحنى، والشيخ إن قومته من زيغه لم يقم التثقيف منه ما التوى.
0: كذلك الغصن يسير عطفه، لدنا شديد غمزه إذا عسى، من ظلم الناس تحاموا ظلمه، وعز فيهم جانباه واحتمى، وهم لمن لان لهم جانبه أظلم من حيات أنباث السفا، عبيد ذي المال وإن لم يطمعوا من غمره في جرعة تشفي الصدى، وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أفاد وحوى.
1: ومن هذه النظرة ندرك أن ابن دريد جعل الناس صنفين من خلال تشبيهه لهم بالنبت، فمنهم من يخدعك بظاهره البراق ولكن باطنه مر الجنى، ومنهم من ظاهره قد لا يروق لك ولا يلفت انتباهك ولكن باطنه صاف كالماء الزلال لا يكدره الخداع والمواربة والنفاق.
0: ثم لفت انتباهنا إلى أهمية التوجيه والتقويم في المراحل المبكرة من العمر، وما يترتب على إهمال ذلك من صعوبة التقويم أو تعذره في المراحل المتأخرة من العمر. أما نظرته لموقف الناس من الغني الذي لا يفيدهم بغناه والفقير الذي قد يفيدون منه، فذلك بحسب ما يغلب على أحوال الناس. وقد ترددت مثل هذه النظرة على ألسنة الشعراء، فهذا ابن نفيلة الغساني يقول: والناس أولاد علات، فمن علموا أن قد أقل فمهجور ومحقور، وهم بنو الأم لما أرأوا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومنصور، والخير والشر مقرونان في قرن، فالخير متبع والشر محذور.
1: وننتقل من هذه الصورة المعتمة لبعض الناس إلى صور أخرى مشرقة، هي صورة الصديق المثالي العاقل كما رسمها الكاتب الأموي المشهور عبد الله بن المقفع حين قال: كان لي أخ هو أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه، كان خارجا من سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد، وكان خارجا من سلطان لسانه فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما علم، وكان خارجا من سلطان الجهالة فلا يتقدم أبدا إلا على ثقة بمنفعة، وكان أكثر دهره صامتا فإذا قال بز القائلين، وكان يرى ضعيفا مستضعفا فإذا جد الجد فهو الليث عاديا، وكان لا يدخل في دعوة ولا يشارك في مراء ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضيا فهما وشهودا عدولا، وكان لا يلوم أحدا فيما يكون العذر في مثله حتى يعلم ما عذره، وكان لا يشكو وجعه إلا عند من يرجو عنده البرء، ولا يستشير صاحبا إلا أن يرجو منه النصيحة، وكان لا يتبرم ولا يتسخط ولا يتشكى ولا يتشهى ولا ينتقم من العدو ولا يغفل عن الولي ولا يخص نفسه بشيء دون إخوانه من

0: حيلته وقوته واهتمامه. فعليك بهذه الأخلاق إن أطقتها ولن تطيقها، ولكن أخذ القليل خير من ترك الجميع.
1: ما أروع هذه الأخلاق والصفات الحميدة، وما أحوج الأصدقاء إلى التحلي بها.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي حبيبتي.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط، بل بالحنين.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم كل خير، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي، برنامجكم اليومي اللي يأتيكم من الأحد وحتى الخميس من الخامسة وحتى تمام الثامنة مساء كل يوم عدا الجمعة والسبت. رحب بالجميع، أتمنى لكم إن شاء الله مساء جميل خلال الثلاث ساعات في متابعة هذا البرنامج المختص بالوطن وفعاليات هذا الوطن وما يحدث في بلادنا الحبيبة من تطورات وإنجازات نقدمه لكم خلال ثلاث ساعات من فقرات منوعة وتقارير وأيضا حصاد مراسلين المتواجدين في جميع مناطق المملكة في كل حلقة من حلقاتها وبلادي. أتمنى لكم إن شاء الله مساء جميل ومساء سعيد، نرحب فيكم وأيضا نرحب في مخرجنا في هذه الحلقة زميل محمد الحميضي الله يمسيه بالخير، وأيضا طاقم الإعداد اللي يبذل جهد مشكور في إعداد برنامج هوا بلادي، الزميلة نورة المطيري وعائشة الزير وهباء العمران، وإن شاء الله نتمنى معكم قضاء وقت جميل في استماعكم لنا ومتابعتنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله نقدم لكم ما يميز إذاعة الرياض دائما وأبدا في برامجها الإذاعية. أهلا بالجميع، نبدأ بدايتنا.